0: اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
5: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
4: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحا.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

أحييكم مشاهدينا. في آخر تصريحاته تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغيير في استراتيجيته تجاه إيران من حرب عسكرية إلى حرب استنزاف اقتصادية. فعليا الوضع الاقتصادي داخل إيران يتجه من سيء إلى الأسوأ وفق تقارير إيرانية ودولية. واليوم في إيران هناك 16 مليون إيراني تحت خط الفقر، هناك 40 مليون إيراني يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها، وبحلول سنة 2028 قد يصبح واحد من كل اثنين في إيران فقيرا بحسب دائما بعض التقارير الدولية. حتى نكون دقيقين في إعطاء هذه الأرقام في انتظار ما ستقوله إيران في هذا الصدد. نعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواصل استخدام سيف العقوبات الاقتصادية، والجيش الأمريكي يطبق الحصار البحري على ناقلات النفط الإيرانية. الرئيس الإيراني وخلال لقاء دام 7 ساعات مع مجتبى خامنئي استغل اللقاء ليشكو من خطورة الوضع الاقتصادي وسوء حالة الشعب. ونحن هنا نطرح مجموعة من الأسئلة. مبدئيا، هل تنجح استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب كما يتمناها هو بالقول، هو يقول على الأقل بأن هذا الحصار الاقتصادي قد يحمل إيران أو تكون تداعياته على إيران أكثر ثقلا ووجعا من أي تحدي؟

ركن عسكري آخر. السؤال يطرح نفسه كذلك لأنه نحن أسهبنا في الحديث عن إيران، ولكن ما يهمنا كذلك بأن هناك تكلفة تتحملها دول أخرى، تتحملها دول المنطقة، تتحملها دول العربية، يتحملها العالم بأسره منذ بدء هذه الحرب. هل هذه التكلفة مبدئيا كيف يمكن تقييمها بالنظر إلى ما يحدث في إيران وبالنظر إلى ما يحدث في مضيق هرمز، وكيف ستكون تداعيات إمكانية استمرار غلق مضيق هرمز واستمرار هذه الحرب واستمرار إجراءات ترامب سواء العسكرية أو الاقتصادية؟ نحاول تفكيك هذا الوضع مع مجموعة من الخبراء. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

0: نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ عبادة اللدن زميلنا مدير الاقتصاد في العربية بزنس، دكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، والدكتور مصطفى شلش الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء أولا بفهم هذا الإطار الذي نحاول أن نفككه، موضوع الحرب الاقتصادية ليس بالملف الجديد، نحن من لما بدأت هذه الحرب ولما أضيف لها إغلاق مضيق هرمز بدأنا نتحدث بقوة أكبر أو بمحاولة لفهم أكبر لتداعيات هذه الحرب. نبدأ من اليسار إلى اليمين ربما، وهو سؤال مفتوح للكل إن كانت هناك بعض الإضافات أو بعض الإيضاحات. هل يمكن القول بأن ما يتحدث عنه ترامب من ناحية الأرقام، ما تقوله الأرقام اليوم وما يقوله واقع الاقتصاد العالمي اليوم، هل يمكن القول بأن حصار اقتصادي سيحاول ترامب هندسته قد يؤتي أكلة في هذه المرحلة فيما يتعلق بحرب إيران، قد يوقف هذه الحرب؟
1: يعني في البداية يعني لا، يعني الإجابة قاطعة، هي تاريخيا لم يذكر أبدا أن هناك دولة انهارت نتيجة حصارها اقتصاديا، الحقيقة لم يتم حسم هذا الأمر. يعني هناك أمثلة كثيرة في التاريخ، يمكن العراق تعرضت لعقوبات قاسية جدا في التسعينات ومع ذلك لم ينهار النظام العراقي، أيضا ما زالت إلى يومنا هذا كوبا باقية وصامدة برغم حصار خانق، حتى البلد لا يوجد فيها كهرباء يعني. بينما مثلا على سبيل المثال كان فنزويلا، يجب أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر وفاعل لو أراد تغيير الأمور، ولكن عموما استراتيجية ترامب في هذه اللحظة ما زالت متضاربة في آراء كثيرة بسبب أن هناك كثرة الفاعلين في الإقليم، لم تحدد حتى هذه اللحظة ما هي الصيغة التي يجب التعامل معها حتى على الأمن الإقليمي، كيف يتم التعامل مع إيران بداية من الولايات المتحدة وصولا إلى إسرائيل وبلدان الخليج وبقية المجموعة الدولية زي باكستان وتركيا.
0: وفيما يتعلق بعدم قدرة الحصار الاقتصادي وحده لإنهاء هذه الحرب، كنا نتحدث منذ قليل كذلك في الكواليس، وربما الدكتور عبد المنعم حدثنا عن دراسات يعني بشكل ربما أعمق، ليست هناك دراسات دكتور عبد المنعم كنت تقول؟
2: في دراسات، حاجة لدراسات بعد دقيقة واحدة، إنه أولا ده تصريح طالع من ترامب، لا يوجد تصريح واحد قاله قبل كده وعمل يعني ما تقولي decisive victory، مفيش. يعني استخدام الطيران وحده في الطلعة الأولانية الجامدة اللي بكل القوة اللي هو حاول يعملها زي ما كانت في يونيو العام الماضي، ومع ذلك ما عملتش بريك ثرو في الحرب. إنما تاني حاجة، القاعدة العامة بقى اللي بتجيبها من العلوم السياسية ودراسات الحالة والحاجة زي كده، لا توجد حرب يخرج منها فائز.

0: من الناحية الاقتصادية على الأقل. كل الحروب كل الناس بتبقى خسرانة، خاصة منطق يعني ما واحد يستشهد أو يموت ما بنرجعوش تاني، ولا مبنى بيقع بيرجع زي ما كان. فهنا الـ الـ الـ الـ القاعدة العامة هي أنه الحرب بكل الأطراف تخسر. الحصار الاقتصادي في الحقيقة يعني الدراسات اللي اتعملت عليه كلها أشارت بأنه ما ينفعش. وفي عهدنا إحنا عشنا الحصار الاقتصادي على روسيا الاتحاد هي بعد أوكرانيا، يعني من حاجات خاصة بالنفط وحاجات خاصة بكل الحاجات، كل الاقتصاد اللي كان قايم على الاقتصاد العالمي طلع. فروسيا صمت يعني ماشي لغاية النهار. طبعا في أمثلة لها علاقة مثلا زي كوبا، زي يعني في جميع الحالات ما كانش السلاح الاقتصادي لوحده كفاية، إنما اللي بيتعمل إنه بيبقى مجمع حاجات، يعني الحاجات العسكرية الاقتصادية النفسية الحاجات دي كلها مجمع لفكرة الحرب. ما ينفعش واحدة منها تبقى حاسمة.
1: ولكن ترامب يتحدث عن ملف وفيما بعد يقول سنضع جانبا مثلا أي تحرك عسكري في انتظار أن نقرأ التطورات وسنفتح حصار.
0: ده لن يخضع إيران على وجه الإطلاق. بالعكس بيجيب أثار عليه هو، لأنه هو زيادة أسعار النفط والإخوة الاقتصاديين يقولوا يعني إن إحنا الأمر ده بيأثر على الجمهور الأمريكي، لأنه حساسيته شديدة لفكرة العربية. يعني عنده عربية لازم يتحرك بيها عن طريق البنزين،
1: صحيح،
0: فمش $4 الجالون صعب بالنسبة لحد أمريكي يعني. فأنا عايز أقول إنه يعني طبعا الكلام اللي قلتيه حضرتك بحوالين الأذى اللي حصل للجميع في المنطقة ده شهادة على الكلام اللي أنا بدأت بيه، الخسارة اللي بيخسر فيها الناس.
2: يعني أنا أوافق الدكتور على أنه الحصار الاقتصادي وحده لا يؤتي فعله، ولكن في دول بذاكرتنا بالذاكرة العامة أنه والله الاتحاد السوفيتي سقط، يقال أنه جزء منه كان ضغط اقتصادي، مثلا النظام السوري مثلا عقوبات قيصر لشكل أثرت بشكل كبير،
1: أثرت
2: في أمثلة معاكسة. حتى يعني إذا تحدثنا عن كوبا، إذا تحدثنا عن فنزويلا بالنهاية يعني البلد اهترأ تحت العقوبات وتحت الحصار. كوبا المختلف هنا، وهذه نقطة أعتقد أنها جديرة بالإشارة، أنه في مستويين من الحديث، في اقتصاد يعمل بنمط سيرفايفل فقط الاستمرارية، يأكل من رأس ماله من دون استثمار، من دون تحديث، من دون نمو. والنمط الآخر هو النمط الريزيلينس أو المرونة، القدرة على امتصاص الصدمات والتعافي والعودة للنمو، كما هو الحال الآن بالنسبة لدول الخليج. يعني إذا أخذنا أرقام صندوق النقد الدولي بالنسبة للتأثر بحرب إيران، هي تتوقع مثلا تأثر كنسبة مئوية للناتج المحلي في قطر أكثر من إيران. هذه مفارقة.
1: هو بالنسبة لصندوق النقد تحدث عن التضخم صح؟
2: يتحدث عن التضخم
1: العالمي،
2: عن الجي دي بي، عن نمو الاقتصاد.
1: أي يعني هو بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أنت تحدثت على بعض الدول ربما في 2026 التضخم قد يصل إلى 4.7%
2: عالميا
1: نتحدث عن معدل عالمي،
2: وفي حالة من حوالي 4.1
1: استمرار هذه الحرب قد يتجاوز التضخم 6
2: كأحد سيناريوهات. لا أحد يعرف ريم إلى أين يمكن أن نصل، لأنه الأسعار عم تتغير بنفس اليوم بين أمس واليوم. تصريح من ترامب يرفعها 6 أو 7 دولارات، ثم تصريح آخر أو يوم أمس رأينا كيف تقلبت الأسعار بين تصريحات باكستانية متفائلة ثم تصريح ترامب متشدد.
1: يعني سنعود إلى هذا التفصيل، لأنه بعد قليل نود أن نفكك كذلك
2: فقط
1: موضوع التضخم وكيف سينعكس. تفضل.
2: نحن مستوى التحليل عن التأثير الاقتصادي على المستوى العالمي يختلف عن تحليل التأثير الاقتصادي على مستوى إيران. إيران دخلت كما تقول اليوم وول ستريت جورنال، وهذه كلمة حقيقية ودقيقة، دخلت في سيرفايفل مود، يعني هي مثل البطارية اللي دخلت
1: بالباتري
2: لو، يعني الهم الأساسي هو استمرار البطارية لأطول وقت ممكن، وليس الريزيلينس، وليس الاستمرارية والنمو والتعافي. وهذا يعني حساب الوقت لانهيار النظام حساب مختلف تماما، يمكن أن يأخذ سنوات، يمكن أن يأخذ عقودا.
1: يعني لا نتحدث عن عد تنازلي، نتحدث عن عد تنازلي بطيء.
2: المرة راح ياخذ فرصة
1: جدا جدا جدا.
2: إذا أعطيتيني فرصة أخرى سأشرح ساعات الرمل كيف تختلف بين أمريكا وبين إيران، لأنه هذا مهم جدا على المستوى السياسي.
1: أستاذ مسعود.

0: طبعا علينا أن نعدل السؤال. هل
1: سؤالي ولا سؤال
0: السؤال بشكل عام بأنه هل الهدف هو الحصار الاقتصادي لإسقاط النظام الإيراني حتى نحن نشير إلى اقتصادات مختلفة أدت إلى
1: لا أنا لا أتحدث عن إسقاط النظام، أنا أتحدث عن إلزام إيران للجلوس والقبول ببنود الاتفاق، لأنه سقوط النظام هذا سيأخذنا إلى ملف آخر وسيناريو آخر وكذا. لا نتحدث عن إنهاء الحرب بشروط الأمريكي، هذا ما يوده ترامب.
0: لأنه في الحديث هنا تم الإشارة إلى عدة أنظمة سقطت نتيجة هذا الوضع، لذا ترامب هو لم يضع مسألة إسقاط النظام الإيراني هدفه الرئيسي.
2: وحتى
0: كانت إشارات بشكل يعني فيه تضارب بخصوص مسألة إسقاط
2: يعني
0: النظام.
2: دخل الشروط الآن.
0: انتقلت على لتغيير سلوك النظام، وبعد ذلك بدأ يتفاوض حول النووي، ثم الآن يتفاوض حول هرمز. إيران استطاعت فرق النظام الإيراني مع العراقي كانت بأنه إيران استطاعت من خلال مضيق هرمز توزع الخسائر والضغط عليها على كل دول المنطقة وعلى العالم. هي لعبت بورقة مضيق هرمز، حولتها من ورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية.
1: طيب للعالم. ولكن
0: ترامب لم يستطع الضربات العسكرية التي يعني كانت نوع من الانتصار العسكري له يترجمها إلى أوراق سياسية ضاغطة على إيران. هو فشل في تحويل هذه الضربات العسكرية إلى أوراق سياسية. ولكن الاقتصاد الإيراني بشكل عام، هذا الاقتصاد هو يعاني هذه المعاناة، حتى قد لا تكون مرتبطة بالحرب الأخيرة. الدكتور في دكتور مسعود نيلي له دراسة مهمة يدرس الوضع الاقتصادي الإيراني من 2018 إلى 2026، وهو يشير بأن هناك من 65 مليون إيراني هم في سن العمل، من هؤلاء 40 مليون ليسوا في سوق العمل. يقول الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد العاطلين عن العمل، لأن 40 مليون عاطلين عن العمل، وهو يشير بأن 16 مليون منذ 2018 إلى يومنا هذا تم إضافتهم إلى الذين كانوا تحت خط الفقر.
1: ولكن أنا ولكن لا حتى لأوضح
0: لن يغير، لأن الأنظمة الأيديولوجية لا تتصرف بهذا.
1: أوضح كذلك سؤالي وحتى لا نحيد عن لأن الموضوع فيه الكثير من التفاصيل. مهم جدا استذكار التاريخ إلى آخره، ولكن من 2018 ل 2026 أنا ما يهمني هو هذه السنة من الحرب، هذه السنة من الحرب كيف أثرت على إيران، كيف أثرت على المنطقة. ربما نحن هنا جهزنا بعض الأرقام، البعض يتحدث عن ثلاثة خطوط عريضة فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب. صدمة أسعار الطاقة، بلغ برميل برانت نحو 81.40، ولا نعلم هو الآن
2: قريب من 90، اليوم 89 تقريبا،
1: الآن قريب من 90. هو قيل بأنه بلغ نحو 81.40 دولار برانت 87.6 حاليا،
2: يعني بهذه المستويات قريب من 90.
1: 87.6 طيب بلغ نحو خلينا نقول أكثر من 80 بعد ما كان في بداية هذه الأزمة تقريبا 70. وكالة الطاقة الدولية كذلك لاحظت انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 8 ملايين برميل يوميا. إذن لدينا ثلاث ملفات كبيرة، هي صدمة أسعار الطاقة، ولدينا تعطيل الملاحة وسلاسل الإمداد، وهذا طبعا أثر على شركة التأمين وعلى أسعار المنتجات وإلى آخره، ولدينا موجة التضخم اللي تحدثنا عنها منذ قليل، التضخم العالمي في 2026 وما المرتقب إذا استكملت هذه الحرب. أنا سؤالي الرئيسي، الكل يتحدث عن تكلفة حرب تتحملها إيران، أيهما أثقل، ما تحملته إيران في هذه الحرب حتى الآن أو ما تحملته المنطقة من هذه الحرب أو العالم، ربما لو تجدون بعض الأرقام القادرة على توضيح ذلك، من هذه الحرب؟ يعني أيهما خسر أكثر منذ بداية هذه الحرب، إيران أو البقية؟
3: الحرب أصلا ظاهرة ما هيش عادية في تاريخ الشعوب ولا تاريخ العالم. الحرب ده ظاهرة لوحدها لأنها existential، هي لها علاقة بإبادة الإرادة السياسية لطرف آخر.

0: الأساس في الموضوع. وده من ثم لو أنا أقول مثلا أنه أمريكا خسرت 100 مليار دولار علشان تصرف بس على حاملات الطائرات أو غيره، يبقى هي اللي تهزمت لأن إيران ما خسرتش الحكاية دي. لا تحسب المسألة كذا. هي دور العامل الاقتصادي، دور ضمن عوامل أخرى في من يحدد في النهاية الحصول على الأهداف الاستراتيجية التي وضعها في الأمر. سواء هو بقى كان بدأ غير دي جزء بقى للاضطراب الأمريكي، إنه يقول مرة هنسقط النظام وبعدين يقول هنأدبه وبعدين هنقول يوافق على إنه يقعد على مفاوضات، هو أدانهم فيها قبل كده، لأنه النقاط الأربعة إيران دخلت عليهم إنها تعمل ستايل للمفاوضات قايم على اكتساب الوقت وقايم على المراوغة وقايم على إعادة تعريف القانون الدولي لكي يناسب ما يرونه صالحا في هذه النقاط. النتيجة صفر.
1: دكتور،
2: يعني عايز أشير إلى نقطة. أولا العالم يعتاد، روسيا كانت تراهن في بداية حربها أن أوروبا ستصرخ بسبب نقص الغاز ولم يحدث هذا، فإيران أيضا رهنت نفس الرهان الروسي أن المنطقة ستخسر اقتصاد، لكن ده مش حقيقي حتى بالأرقام. أنا هتكلم عن دولة الكويت تحديدا. في بداية الحرب كان
1: هناك، لماذا اخترت الكويت؟ متوفرة الأرقام بخصوص الكويت؟
2: صحيح، ومتضررة بشكل كبير جدا لعدم قدرتها على إخراج ناقلات الحاملة ليها للنفط. لكن مع استمرار الحرب النهاردة معدل إنتاج الكويت بدأ يعود لقرابة 2 مليون برميل اللي كانت قبل الأزمة.
1: وطلت هذه الفترة قدرت خسائرها
2: صحيح قدرت هناك خسائر، ما فيش حد ما بيخسرش، ولكن في النهاية القصد أن لما أجي أتكلم هل إيران مثلا هي ليست خاسرة مقابل خسائر الآخرين؟ لا، إيران كما تفضل دكتورنا خسرت جزء كبير جدا حتى من إرادتها السياسية، جزء كبير جدا من فكرة عملها السياسي كدولة، وأكثر من هي معطل ومستهدف للآخرين. لكن أنا بتكلم على الكويت لأنها استهدفتها تحديدا، وقطر أيضا كانت مضررة، ولكن الكويت بدأت تتعافى. أن العالم يعتاد هذه الأزمات ويتكيف معها. في النهاية لو أنا استمريت في الحصار أو استمريت في استغلال حتى مضيق هرمز، في النهاية سنجد بدائل. فالكويت بدأت تعود مرة أخرى إنتاجيتها. الكويت حصلت على واحدة من أكبر صفقات الاستثمار النفطي في هذا الشهر، في الشهر الماضي، ورغم ان المنطقه مشتعله الى اخره. كل هذه الامور يمكن ان احنا نضعها ان المنطقه صحيح عانت، ولكنها تكيفت ان هناك دوله كانت تريد بهذه المنطقه ان هي تضر اقتصادها وتضغط عليها وتاخدها.
1: انا ابحث عن كلمه عانت بمعنى ايران كيف عانت والبقيه كيف عانوا.
2: لا، هذا دي طريقه مختلفه. ايران عانت
1: كيف؟ خلينا نفصل الموضوع حتى نفهم مشاهدينا ما الذي عانته. خلينا قبل ما نحكي على المستقبل، ما الذي عانته فعليا ايران وكيف كانت تداعيات هذه الحرب على البقيه؟ اود ان افهم الدول العربيه كيف هي حالتها، الدول المعنيه بالتجاره في مضيق هرمز كيف هي حالتها. يعني
2: خلينا ما نقول على ايران كيف عانت ايران، بداية من تآكل ردعها الإقليمي. في النهاية كان عندها نفوذ كبير جدا يمتد وصولا من إيران وصولا للبحر المتوسط. النهاردة هناك تراجع كبير جدا في هذا النفوذ الإقليمي. النهاردة أمامها تحديات كبيرة جدا في الداخل نفسه، ترميم حتى هرم القيادة نفسه في التعيينات إلى آخره. خسرت أغلب قادتها، خسرت حتى داخل الشعب حتى صورة فكرة
1: اقتصاديا.
2: صحيح، اقتصاديا إيران تعاني، يعني في حتى في فترة أوباما على فكرة العقوبات الشديدة جدا بدأت مع أوباما، لدرجة أن الإيرانيين وصفوها بسياسة القفازات الحريرية وذهبوا للتفاوض مع أوباما.
1: لماذا كل ما أسأل عن إيران كيف عانت أولا يعود بالأستاذ مسعود إلى 2018 ويعود بالدكتور شلش إلى عهد أوباما؟
2: لازم
1: بمعنى أن إيران لا تعاني أو لم تعاني خلال هذه السنة. أنا أفهم ذلك.
3: إذا تسمح لي بس أعطيك رقم أنا
2: أتفضل.
3: لأنه ذكرتني بالإسم.
1: أنا أود هذه السنة
3: الآن في الوقت الحاضر، لا نتحدث الآن في الوقت الحاضر وفي هذه الحرب، الدخل الإيراني كان في 2025 حوالي 360 أو 367 مليار دولار. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بعد الحرب 40 يوما بأن إيران لحقت بها خسائر 270 مليار دولار. هذه هي معاناة كم بقي من الدخل الإيراني.
4: هذا يعني تآكل مرتبط بطلب التعويضات
2: ورقم ورقم نفطي بقى رقم
1: صحيح.
2: خلينا نقول رقم نفطي. إيران كانت تنتج تقريبا بتكلم على مليون ونص، مليون وسبعة من عشرة مليون برميل في قطاع نفطي وتصدره، وكانت بتكسب تقريبا 7.5 مليار دولار من التصديرات. في النهاية في لحظة من اللحظات نزل لحدود 450 ألف برميل.
4: خلينا نذكر رقم اللي
3: التعويضات لا احد يدفع لايران تعويضات.
2: يعني لو حد عايز ارقام رقميه
1: رقميه
2: هذه ارقام كلها للخساره.
1: حابه نفهم
0: استاذ ريم، ما لم نعلم

0: نعرف ما معنى كلمة المعاناة
1: تماماً.
0: بالمعنى الاستراتيجي للكلمة.
2: أيوة.
0: المعاناة بالنسبة لي أن تعجز الحكومة الإيرانية على أنها تغذي شعبها فيقوم بصوره.
2: بس كده.
0: أو أنها لا تستطيع أن تقدم للجنود رواتبهم وغذائهم أثناء العمليات العسكرية.
3: ممتاز.
0: نبص على التوازن بتاع المعاناة التانيين، لأن اللي عملته إيران هافوك في المنطقة، لأنها استخدمت ثلاث حاجات اللي بيستخدمها الناس علشان تحارب. منها استخدام القوة العسكرية تجاه دول الخليج العربي، دي قنبلة ولا كانوا الأمريكان عاملين حسابها أو كانوا عاملين حسابها وهو ما صدقش الرئيس يعني. واستخدموا موضوع النفط، موضوع خليج هرمز،
3: مضيق هرمز،
0: و20% من الطاقة البترولية يعني طلعت من السوق، فالنتيجة ارتفاع الأسعار، فبقى الأمريكان بيعانوا منها، الأوروبيين بيعانوا منها، الشرق كل العالم بيعاني منها، إن هو يحط يستخدم الميليشيات. هنا تكامل الأدوات مع بعض، هو اللي شغال أو الاستراتيجية الإيرانية رغم إزاحة 43 قيادي هام في البلد في أول يوم الحرب، ده يعتبر في رأيي بشكل شبه معجزة.
1: إذا بتسمح لي أنا يعني معلش لو تعطيني شوية وقت لقارن المفهوم المعاناة. في مفهوم بعلم السياسة الريلاتيف ديبريفيشن، المعاناة النسبية، لأنه المعاناة في إيران مختلفة جدا عن المعاناة في أمريكا. في أمريكا المعاناة تعريفها الآن أنه النمو الاقتصادي نزل من 2.1% في الربع الأول إلى 1.5%، 16% هي من تراجع النمو، هذا هي المعاناة. التضخم الآن، البيانات اللي صدرت اليوم، الكور انفليشن 2.5%، التضخم الرئيسي 3.4%، هذه هي المعاناة العظيمة التي تعانيها أمريكا، هذه هي، هذا حجمها. بالنسبة لدول الخليج نحن نتحدث
0: المعاناة لا علاقة بالأهداف، يعني أنت لو هتشتري قصر حاجة أو هتروح تأجر شقة، يعني
3: هو حضرتك عرفت يعني من الناحية الاستراتيجية عبادة قدم التعريف الأساسي يعني للأزمة،
1: يعني معاناة لزوجة ملياردير أو لملياردير هي
3: اختلف عن معاناة
1: يعني المعاناة هي مسألة نسبية. الآن كيف نربطها بالمفهوم السياسي؟ يعني نظرية ماكس فيبر يقول أنه الفقر أو المشكلة المالية لا يمكن أن تتحول إلى تغيير سياسي بشكل آلي، وإنما تحتاج أولا أن تتحول إلى عجز حكومي، أن تحول الحكومة إلى dysfunctional، غير قادر على أداء وظائفها. من بعدها يمكن أن يتحول الأمر إلى أزمة ثقة بينها وبين الشعب، من بعدها يمكن تأطيرها بعملية تعبئة باحتجاج ثم تغيير سياسي. هذا قد يتطلب سنوات، وقد يكون هناك تريجر كما حدث في تونس أبو عزيزي، ويمكن أن لا يحدث بعقود. فالأمور الظروف السياسية تختلف من بلد إلى آخر. إنما في إيران ما هي المعاناة؟ دعيني أذكر لك بعض الأرقام. الاستراتيجية الأمريكية تغيرت من تصفير الإيرادات النفطية لإيران حتى بولاية ترامب الأولى لو نذكر، فعلا وصلها إلى قريب الصفر، 300 ألف برميل يوميا بفبراير 2019 إذا لم أكن مخطئا.
4: 19
1: أو نعم، عندما مزق، بعد ما مزق الاتفاق النووي ب 2018. الآن بخلال الحرب بمذكرة التفاهم عادت الصادرات النفطية الإيرانية، وهي أصلاً كانت مرتفعة حتى خلال الحرب لأنها كانت تصدر، يعني بشهر يونيو صدرت بأربعة مليارات ونصف المليار دولار، بشهر يوليو نتيجة الحصار الأمريكي وصلت في كثير من الأحيان إلى صفر صفر. هذا كيف تعالجه إيران؟ تعالجه بطبع العملة، لأنها تريد الاستمرار بالإنفاق. هي تحمل الشعب الفاتورة من خلال طبع العملة، يعني تحمله من خلال التضخم. لذلك نرى التضخم لم تصل إيران الآن إلى هايبر انفليشن، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن هايبر انفليشن لها انعكاس سياسي قد تتحول إلى حركة احتجاج بالشارع حتى بعلم السياسة.
3: هايبر انفليشن بمعنى أنه يتم طباعة وإغراق
2: زي فنزويلا العملة بالأطنان
1: المتسارع،
3: ولم يعد للعملة أي قيمة، يعني
4: ثلث نماذج بالأرقام.
3: خليه يكمل فقط نقطة
1: مسعود، بس للهايبر انفليشن تعريفه تقنيا قد لا يكون دائما هو الدقيق، انه انهيار العملة 50% كل شهر، لكن لم نصل لهذا الحد، ولكن في انهيار كبير للعملة، التضخم الان 80%.
3: استاذ مسعود،
4: انا اعطي ثلاث ارقام للتغيير في الاسعار في المواد الغذائية الأساسية، وهذه تخص الناس في الحياة اليومية. هذا لا تخص

0: شراء شنطة من ماركة عالمية. الخبز، نوع من الخبز الإيراني سنجك، هذا الخبز كان قبل الحرب 8000 تومان، قفز بعد الحرب إلى 15500 تومان.
1: خبز مش كثير على فكرة، ضعف يعني. هناك بعض الدول في حالة غير حرب.
0: نعم.
1: وأضافت يعني ممكن.
0: نعم، أنا يعني خلال أيام نحن نتحدث، خلال شهر هذه الأشياء حدثت. خبز آخر اسمه بالعربي يسموه خبز رقاق، الخبز الخفيف، 1400 صار 2700، الحليب من 23000 أصبح 60000. ولكن الشيء الوحيد الذي النظام يحافظ عليه هو البنزين. البنزين 60 لتر حصة، 1500 تومان، يعني شيء حوالي 29 بنس. هذا تعطيه الحكومة، ولكن يكلف الحكومة 23000 تومان. لماذا؟
2: هذا الخطير.
0: لماذا؟
2: نظام الدعم هو الذي يحمي شرعية النظام.
0: وإذا وليس شرعية، وليس شرعية فقط، نعود إلى 2019 عندما قامت الناس صباح ذاك اليوم وأعلنت الحكومة رفع سعر البنزين، خرجت المظاهرات في كل المدن الإيرانية.
1: لكن وقتها
0: الحكومة الإيرانية تدفع ثمن إيقاف أي احتجاج.
1: لم تكن إيران في حالة حرب، وفي حالة الحرب يتعامل الشعب.
0: نعم.
1: لكن الشعب يتعامل مع حكومة، خاصة لما تروج إيران، وهي فعلا يعني مش تروج، بأنها تخوض حرب مع أمريكا من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرى. هذا موضوع آخر. ولكن بعد
0: ولكن هل الشعب مع هذه الحرب؟ هذا هو السؤال.
1: الشعب الإيراني هل هو مع أو ضد هذه الحرب؟ ضد هذه الحرب.
0: ضد هذه الحرب.
1: أي ضد هذه الحرب. خلينا نذهب إلى فاصل، لأنه أتى توقيت الفاصل، وفيما بعد سنطرح السؤال: هل غيرت إيران وجه اقتصاد العالم؟ وكيف؟ بعد فاصل قصير.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نطرح في هذا الجزء الثاني من موضوعنا المعنون إيران بين الضغط الاقتصادي وبين تكلفة أو ما تكلفه لبقية الدول من وراء هذه الحرب. في هذا الجزء الثاني سنحاول طرح السؤال الرئيسي، هل غيرت هذه الحرب الخطوط العريضة للاقتصاد؟ نحن خصصنا سابقا حلقات حدثنا فيها مثلا عن أن هذه الحرب غيرت الخطوط العريضة الأمنية فيما يتعلق، يعني بدأت الدول التفكير في مبادرات جديدة، في اتفاقات جديدة، في طريقة تأمين جديدة. ولكن الاقتصاد كيف تغير في هذه السنة؟
1: يعني تفضل استاذ.
0: تفضل، سؤال مفتوح للجميع.
2: لا يعني الشورت انسر نعم، اتغير ازاي؟ واضح ان في ارتفاع عام في الانفليشن في كل المجتمعات العالم بسبب ارتفاع اسعار النفط، لانه الطاقه شيء مهم جدا لاي عمليه انتاجيه في العالم. فالاجابه هنا نعم، انما ايضا انت ذكرت شيء مهم جدا، ان الدول بتتكيف وبتبتدي تدور عن طرق جديدة لموضوع انتاج. كان في جزء زي الصين مثلا كان عندها الاحتياطي الكبير جدا للموضوع، فاستخدام الاحتياطي ساعد في ان احنا نتكيف مع هذا الواقع. يعني غير الاحتياطي كمان انك انت بتدوري عن مصادر بديلة للطاقة رينيوبلز، ودي اعتقد هتعمل تطور تاريخي. يعني يبقى اللي حصل في هذه الأزمة على مستوى العالم هيخلي للسولار انرجي والويند انرجي والنيوكلير انرجي
0: أهمية أكبر. صح. هي بدأت تأخذ أهمية،
2: وبعدين بتبتدي تتكيف إنك تخلق مواسير من الشرق الغرب المملكة العربية السعودية. هي كان المشروع موجود بس الإسراع بيه وتطبيقه
0: والتعجيل فيه،
2: ودلوقتي في عشرات المشاريع ابتدت تتعمل عشان تطلع البحر المتوسط. فعملية الأزمة الاقتصادية اللي هي نتجت عن هذا الموضوع في شكل انفليشن أو تأخير عمليات التنمية أو معدلات النمو إلى آخره، لكن في على الجانب الآخر بيخلق مناخ للتجديد والبحث عن حلول.
1: يعني الحقيقة غيرت الخريطة، ومش كل الدول خسرت، بس في كتير كمان دول كسبت. الولايات المتحدة على رأس الفائزين. يعني أنا حابب أشير أني أرباح في الربع الأول والثاني في هذا السنة للشركات الكبرى الأمريكية غير مسبوقة من 2022، شركات الطاقة. عايز أشير لشركات التأمين الأمريكية، الحكومة دعمتها في البداية ب$20 مليار، النهاردة ارتفعت ل$40 مليار.
0: شركة تأمين،
1: تأمين السفن العملاقة اللي بتمر
0: من مضيكو. خلينا نعرف لماذا.
1: أنا حابب أشير إلى هذا،
0: لأنه شركات التأمين الأوروبية تراجع.
1: صحيح،
0: تكلفت شركات
3: لم تعد
0: وبعدين الفكرة كمان النسبة التأمينية، يعني ذهبت
1: الشركات الأوروبية بتأمن ب1/10 من الحمولة. النهاردة الأمريكان بيأمنوا ب0.5%.
3: هذا التأمين المدعوم اللي وفره.
1: صحيح، فده بدأ كمان يطرد حتى نفوذ هذه الشركات من مضيق هرمز وحتى باب المند. فده بالنسبة للشركات.
3: يعني بدي اختلف معك انه انا اعتقد انه هذا تأثير مؤقت، من التأثيرات ليست الهيكلية البعيدة المدى.
1: يعني انا اختلف
3: رأيي الشخصي.
1: عندما تدخل الشركات الامريكية لا يستطيع احد اخراجها. بينما الهند النهاردة مع الولايات المتحدة الامريكية تحولت تقريبا لهب عمليات الريفاينري في العالم. ما اجي ابص لسعر ان تكرير البرميل الواحد يبلغ الارباح في سعر البرميل نفسه، يعني ارتفاع هائل في ارباح عملية التكرير دي بالنسبة للعالم او للشركات الكبرى. زي ما كنا بنتكلم ان شركات السلاح تستفيد من الحرب، كمان النهاردة شركات النفط والمصافي الكبرى تستفيد. طب انا اشير لمسألة للصين، ورغم ان الصين كانت متضررة في البداية، لكن مصافي النفط مع تباطؤ الداخل الصيني او الاقتصاد الصيني وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط المقرر نتيجة ظهور انواع جديدة من الطاقة في الصين، بدأت تبيع النفط الخام بتاعها وبدأت تكسب فيه كمان. فكل هذه العوامل ان العالم يتكيف بطرق، ان تبدو ليك في لحظه ما ان انا والله ضربت المصافي المستقله للصينيين وبدات اخسرهم، لا بالعكس عندهم مخزون كبير، فبدا يبيع اسعار النفط الخام بسعر عالي جدا لمصافي اخرى في

0: البلدان حواليه في اسيا وتبعد، خصوصا ان الروس بداوا رغم انه دوله منتجه ضخمه جدا لكن بدات تستورد بنزين من الهند تحديدا. فالعالم صحيح الخريطه بتتغير بشكل كبير جدا، بس لازم لما انا هفردها هلاقي في دول متضرره، ممكن الدول الفقيره في افريقيا متضرره جدا، اسعار الاسمده الى اخره، ممكن صناعات الكيماويات تتضرر، ولكن كمان على الطرف الاخر الغاز المسال بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تقريبا النهارده بتكلم ان انخفضت حصه القطريين بشكل كبير جدا 16%، انما تجاوزت 60% بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الاسواق التقليديه لمنطقه الخليج تحديدا اصبحت النهارده كمان بقت هي الاسواق للولايات المتحده، فالخريطه اتغيرت بشكل كبير.
1: اتفضل. انا بحب اني اميز بين التاثيرات اللي هي دوريه، دوره التضخم، دوره اسعار الطاقه، وبين التاثيرات الهيكليه العميقه. يعني متذكر بحرب ال 73 هذا أحدث تغيير عالمي كبير، لأنها عمليا ارتفاع أسعار النفط مول طفرة النفط ببحر الشمال مثلا، هذا غير خريطة الطاقة العالمية. ارتفاع الأسعار بعد حرب العراق 2003 مول طفرة الشيل أويل أو النفط الصخري،
2: هذا اللي نشهده اليوم، ما فيش شيء مشابه.
1: أنا حتى الآن لا أرى مثل هذا التأثير على المستوى العالمي، إنما تأثير التضخم الآن يرفع تكلفة الاستدانة عالميا، لأنه بيئة تضخم عالية تعني فوائد عالية. هذا يؤثر على أزمة الدين العالمية، لأنه نحن خرجنا من أزمة كورونا بمعدلات دين رهيبة مرعبة، يعني معدل العجز في أمريكا 6% من الناتج المحلي، والآن تكلفة الاقتراض ضخمة جدا، تريليون دولار سنويا خدمة ديون. هذا أعتقد من التأثيرات التي يجب أن نراقبها، ولكن أنا أعتقد أن التغييرات الكبرى هي التي سنراها في منطقة الشرق الأوسط.
2: كيف؟
1: التغييرات، هذه المنطقة هي في قلب العالم. سلاسل الإمداد في منطقتنا ربما تشهد تغييرا مهما. سمعنا سكوت بيسنت وزير الخزانه الامريكي يقول انه الاهميه الاستراتيجيه لمضيق هرمز ربما تتراجع بشكل
0: خلال عامين.
1: خلال عامين، وهذا
2: هذا نفسه دكتور اللي تحدثت عنه منذ قليل، اللي قلت هناك مسالك بحريه يجب ان يعاد التركيز فيها وتكون بدائل.
1: بس ولكن تبقى المنطقه في قلب العالم، ولكن مع تفكير استراتيجي جديد بمراكز الامداد، وايضا
0: رقم واحد بس اقوله،
1: التعاون بين دول المنطقه، المنظمات التي تنشا
0: اقل مده عقد،
1: سوريا تركيا، سوريا السعوديه تركيا، منظومات نقل لوجستي نيوم العراق تختلف بشكل كبير.
0: عايز بس اقول حاجه، ان اقل عقد في الطاقه اللي خدته الولايات المتحده هو من 13 ل 15 سنه، فهذا ليس تغيرا بسيط.
2: اقل ماذا؟
0: اقل مده عقد حصلت عليه الشركات الامريكيه في هذه الازمه من 13 ل 15 سنه، عقود يعني توريديه.
2: هذا لا يعتبر طويل مدى،
0: يعتبر طويل المدى. هو استاذنا بيقول انها هي يعني عبور سريع او ازمه سريعه. صحيح
1: ظهرت، اتحدث عن العقود، انا اتحدث عن هيكل الاقتصاد العالمي، عن طفره موارد الطاقه،
0: يتغير الموانئ الأمريكية. العالم ينزاح في الطاقة إلى السواحل الأمريكية بما فيهم أوروبا، ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح موارد الطاقة، نتكلم عن الألمان اليوم بيقتربوا من 80% من الطاقة القادمة ليهم هو الغاز المسال الأمريكي. هذا تغير ضخم جدا،
1: هذا نتيجة الحرب الأوكرانية،
0: هذا تغير هيكلي ليس بسيطا.
2: وأعتقد حتى إيران وذلك مثل ما تحدثنا أستاذ مسعود على قدرة البعض على التأقلم، حتى إيران أعتقد بأنها تأقلمت كذلك مع هذه الحرب وتمكنت من تهريب ما كانت تخزنه من نفط. ونشحت في ذلك، لا أعلم من بدأ دقة الحقيقة هذه الأرقام أو هذه المعلومات، هل هناك ما يوضح ذلك داخل إيران؟
3: الداخل الإيراني طبعا، الحكومة الإيرانية علينا أن نقرأ الأمور على لسان المسؤولين الإيرانيين، يعطينا صورة أفضل وأوضح من الوضع الداخلي. عندما يلتقي مسعود بزشكيان بالمرشد ويقول 7 ساعات كنا نتفاوض، ومسألة الحياة المعيشية للناس والوضع الاقتصادي تم التأكيد عليه كثيرا، هذا يثبت لنا بأن حتى في أعلى السلطات في إيران مسألة الوضع المعيشي الداخلي، الوضع الاقتصادي الداخلي، النمو الاقتصادي ناقص 8%، كل هذه الأمور، وهذا ما البنك الدولي على 8.8%، هذا كارثة بالنسبة لأي
2: ولكن
3: اقتصاد.
2: لاحظ معي أستاذ مسعود بأنه فقط بزشكين من يتكلم على الوضع الصعب الإنساني داخل إيران،
3: لأنه مشكلة
2: لأنه هو شخصية كذلك لا تشبه البقية،
3: هو شخصية مختلفة، شخصية صريحة، شخصية أصدق من غيره،
2: مؤثرة كثير.
3: هذا مهم، هو لديه شعبية بين الناس لهذا السبب. هو

0: يحاول ينقل ما يدور في الشارع إلى المسؤولين الإيرانيين ويحذرهم من الوضع. لذا هو أيضا يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهو يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللي أعلى منه يريد أن يضع شروط صعبة للتفاوض مع الولايات المتحدة. بالنهاية الرئيس الإيراني رغم كلامه الصادق، رغم نقله ما يدور في الشارع إلى أعلى المستويات، هو لن يتخذ القرارات الاستراتيجية. أعتقد الوضع الإيراني في الداخل الآن على إيران أن تغير بدلا من سياستها التوسعية إلى سياسة الاقتصاد التنموي. الاقتصاد التنموي هو الحل الوحيد المتبقي لإيران.
1: أنا أرى أنه في خطورة كبيرة لكلام بزشكيان في الموضوع الاقتصادي، لأنه المسألة هي مسألة أجندة سيتينج في ذهن العامة. ما هو الموضوع المهم الذي يجب أن نركز عليه الآن؟ هل معيشة الناس والاقتصاد أم مكاسب للحرس الثوري والإمساك مناطق هرمز؟ لأنه نعود للليتريتشر بعلم السياسة، الألم النسبي للناس يرتبط بتوقعات. إذا شعر الناس أن هناك فرصة لتسوية مع الأمريكيين تحفظ لهم مقدار من تحسن المعيشة وحرموا من هذه الفرصة، هذا ما يحدث تأثير سياسي، هذا ما يؤدي بالناس إلى الاحتجاج وإلى أزمة ثقة مع النظام مع الحكم. أعتقد أن كلام بزشكيان خطير جدا على وحدة لغة النظام.
2: أنا أختلف معك قليلا، لأنه
0: ولكن أنا أتفق معه.
2: أنا أختلف قليلا بالنظر إلى شخصية بزشكيان ووضع بزشكيان داخل هذه الحكومة، بمعنى أنه حتى الشعب أعتقد يدرك.
3: أنا عايز أتكلم عن عقيدة الحرس الثوري في السيطرة تحديدا والتشديد على الشروط بالنسبة للحرس الثوري، أنه بينظر إلي لو سيطرت اليوم على مضيق هرمز أو كان لي السيادة فيه حتفاوض في الغد على المكاسب الاقتصادية الضخمة اللي ممكن أخدها، على التعويضات، على الإفراج عن الأموال المجمدة. فدي عقيدة الحرس الثوري الإيراني، إني مهم جدا أن أنا لا أذهب لأي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة بدون ورقة المضيق، لأن هذه آخر ورقة لي. في النهاية الصناعات العسكرية ليست بحال جيدة، دمر أغلبها، البرنامج النووي شبه معطل.
0: عقيدة
3: في
0: المرشد هذه،
3: صحيح. أيوة، عقيدة الحرس الثوري
1: هذا وعد ضمني للناس.
3: أيوة، ما هو ده الأصل. عقيدة المرشد استاذنا حضرتك، صحيح.
1: الناس من الحرس الثوري أنه اصبروا وسنحصل على تعويضات. أيوة، اصبروا وسنحصل على المكاسب الاقتصادية. هذا جزء من الخطاب الضمني.
2: أيوة. طيب خلينا نختم، اسمحوا لي أن نختم هذه الساعة. نحن تحدثنا عن التكلفة وتحدثنا عن المتاعب وتحدثنا عن وجه الاقتصاد في المنطقة من وراء هذه الحرب، ولكن كذلك هناك من يدرك أو له طريقة للاستغناء، بمعنى أنه قد تكون هذه الحرب شكلا من أشكال إعادة ترتيب أوراقه، وأن يحسن في في في في ظروفه الاقتصادية. هل هذا الإطار الذي شهدناه في بعض المراحل التاريخية، هناك دول على الحدود مثلا التي استغنت أو على الأقل تمكنت من تحسين ظروفها الاقتصادية، هل هذا ينطبق على الوضع في إيران، على الحرب في إيران؟
4: أنا قلت في البداية أن الحرب كل الناس بتخسر، وبالذات اللي
2: ولا خاص ولا رابح.
4: نعم،
2: أنا عرفت أنه باكستان مثلا رابحة من وراء هذه الحرب.
4: يعني في ناس كتير قالوا الحكاية دي، أنا مش متأكد.
2: ليس ربحها حتى لا أفهم خطأ، لأنه بعد لا بش إنها هي مع استمرار هذه الحرب. طبعا
4: ساعد مكسب إن باكستان، ولكن في مركز الوساطة والميديشن
2: غير الوساطة. أذك علش أنا حبيت إن إن إن نوضح حتى لا يؤخذ كلامي على أنها هي. ما أردت قوله بأنه باكستان مثلا من الدول المحاذية لإيران، والتي ونحن نعلم بأن كل الدول فيها مهربين مثلا، والتي تمكن المهربون من تحسين ظروف الأسواق الموازية مثلا فيها.
1: سلاسل الإمداد البديلة.
3: صحيح. سلاسل، خلينا نتكلم عن سلاسل الإمداد بديلة، ودي طبيعة لو أنت جيت حصرت أي دولة ما لا يمكنك. أولا حدود إيران وباكستان حدود جبلية فيها صراعا، أستاذنا ممكن يشرحه، بلوشستان، فهي في صراع دايما مع الطرف الباكستاني على هذه الحدود، وبالتأكيد هذه الحدود يمكن تمرير منها أي شيء، وأي بلد في العالم لا يمكن السيطرة على الحدود.
0: الفقر في بلوشستان، الفقر في بلوشستان هو أساس لتهريب الوقود من إيران إلى باكستان. الفقر في هذه النقطة خلق فرصة عمل لهؤلاء 40 مليون الذين ليسوا ضمن سوق العمل، خلق لهم فرصة عمل يقوموا بتهريب الوقود الإيرانية إلى

0: باكستان لأن الوقود في إيران أرخص وقود في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والحكومة الإيرانية تدعم هذه الوقود لأنها تخاف من ثورة الشعب كما حصل في 2019.
1: أنا بقول إن الحاجات اللي فيها مكسب هي حاجات تهمشي مارجنال أو يعني، وبعدين بتروح وتيجي يعني فيها خسارة، وبعضها يرجع إلى أنه بعض الأمور رخيصة في إيران. أنا أذكر لما كان عندنا دعم كبير في مصر على الطاقة كانت بتتهرب لإسرائيل والأردن يعني عبر البحر الأبيض المتوسط، فكانت لأنه رخيصة. لكن بمجرد ما يعني أحد حلول المشكلة الإيرانية هتبقى أنه هم يرفعوا مثل هذا النوع من الدعم يعني. إنما دي خطوات اقتصادية، ما زلت أرى أنا يعني الموضوع الاقتصادي هو جزء من كل كبير، إن هو في موضوع الحرب يجب أن يعامل عليه بطريقة مختلفة، لأنه أحيانا بيبقى التنازل اللي يعمله الحرس الثوري هيبقى معناه مهانة. المهانة أحيانا أمور صعب قياسها، إنما يعني إن يبقى في إعلان مبكر عن الهزيمة. فهنا يعني الحاجات دي بيصعب قياسها في تحديد المصائر الحرب ككل، ومصير بلد زي إيران اللي هي تصدت دلوقتي إنها داخلة حرب على الخليج وحرب على أمريكا وحرب على كل المنطقة، بتصرف على أزرع كلها يعني عمالة تضرب صواريخ شمال ويمين. كل ده تكلفة كبيرة جدا. كل الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها هنلاقيها يعني من ناحية النسبية يعني ما هيش كبيرة،
2: مش كبيرة. أختم معك ربما بسؤال، بعد كل هذا الوقت هل هناك بعض الأرقام التي توضح لنا إن كان هناك الخسر الأكبر من هذه الحرب ولا لا؟
3: بمعيار إمكانية الصمود أو الانهيار، إذا بالأرقام المجردة طبعا لا خاسر أكبر من إيران، لا يمكن أن يكون هناك خاسر من هذه الحرب أكبر من إيران، خصوصا بعد بدء الحصار. لذلك أنا أعتقد أنه إيران ليس لها مصلحة باستمرار الحصار. ما تفعله الآن هو محاولة قلب الطاولة على استمرار الوضع القائم ستاتسكو على وضعية الحصار. هذا باختصار
1: حصار على المواني الإيرانية،
3: حصار على المواني الإيرانية طبعا، لأنه بالفعل
2: حصار
3: هذا هي نقطة الضعف الإيرانية بالمعنى الاقتصادي. أما الخسائر الاقتصادية بدول الخليج، تحدث مصطفى عن العراق، عن الكويت، أنا أتحدث عن العراق، العراق متضرر بشدة، قطر لأنه الـLNG توقف، فهذه كل أضرار في إطار الريزيلينس، في إطار قدرة المرونة وقدرة الاستيعاب نقص الإيرادات. هذه يمكن التحول إلى حالة ريكفري أو حالة تعافي لاحقا، لكن سيرفايفل مود مسألة مختلفة تماما في إيران.
2: هو الأكيد بأن كل هذه الأسئلة هي أسئلة يعني في محاولة لإيجاد أجوبة تقريبية، لأن الحرب لم تنتهي وليست هناك معلومات رسمية أستاذ مسعود من الداخل الإيراني، أو هي شحيحة جدا حتى نفهم المستوى الحقيقي للوضع الاقتصادي والخسائر الحقيقية داخل إيران.
4: بسيط يعني، الوضع الاقتصادي حتى التهريب كان في بحر قزوين، وتم استهداف سفن كانت تهرب من بحر قزوين. فإيران حتى هذه اللحظة تعتمد، رغم أن أستاذنا يعني أوضح أنها صحيح ليست كبيرة، لكن تعتمد بشكل أساسي لفكرة الإعاشة، خطوط التهريب، لفكرة أن يمكنها الصمود لبعض.
2: على كل هذا السلام عليكم. Thank you جميعا.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك

0: من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون رد.
1: رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي، ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. وزير الخارجية الإيراني يجري للمرة الثانية محادثات مع وزير داخلية باكستان في مدينة مشهد في ظل مساع باكستانية لتمديد هدنة 60 يوما. بعد جنوح ناقلة نفط، هيئة البيئة العمانية تؤكد وصول التلوث إلى بر السلطنة وتحذر من امتداده.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. أكد رئيس مجلس القيادة اليمنية رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري حاليا هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردة. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مأرب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمأرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه. نحن نقول أننا دعاة سلام، ولكن ليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم به اليوم ضد الميليشيات الحوثية وبين السلام. السلام لابد أن يقترن بقوة تفرضه، لأنه خلال تجربتنا خلال العشر سنوات الماضية مع الميليشيات الحوثية كانت دائما الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد.
0: اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك بعد أن التقاه أول أمس في طهران، إضافة إلى لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان ووزير الداخلية اسكندر مؤمني. باكستان قالت في وقت سابق أن نقوي نقل خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين رسائل مهمة دون الكشف عن مضمونها. أفاد مصدر مطلع للعربية بأن الوسيط الباكستاني يسعى

0: تمديد هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى وجود تفاؤل لدى إسلام أباد بنجاح التمديد. وأكد المصدر المطلع العربي أن باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بتمديد 60 يوما الإضافية. وشدد المصدر على أن الوسطاء يحتاجون إلى فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة. كشفت مصادر مطلعة عن شبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مصادر CNN فإن الخارجية الأمريكية تدرس خططا للحد من تشغيل بعثاتها مع تقليص مهامهم الدبلوماسية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل هائل من 130 إلى 26 سفينة يوميا وسط تصاعد المخاطر. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت تكاليف التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار.
1: لم تعد طهران تراهن على الصواريخ وحدها ولا على برنامجها النووي أو أذرعها الإقليمية، فمع تبدل معادلات القوة تعيد صياغة مفهوم الردع وتبحث عن أدوات تتجاوز ترسانتها العسكرية. وبعد فشل القدرات الصاروخية والمسيرات ونضوبها انتقلت إلى الجغرافيا التي تمنحها قدرة على التأثير، أوراق جيوسياسية تضغط بها للبقاء وتعزز موقعها على طاولة التفاوض، وفي مقدمتها مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تقييمات استخباراتية أمريكية تكشف المكانة التي بات يحتلها هرمز في معادلة الأمن القومي الإيراني كأولوية استراتيجية تتقدم ملفها النووي المتضرر بفعل ضربات متكررة خلال مراحل سابقة من الصراع. فإمساك إيران بمفاتيح المضيق الحيوي يمنحها قدرة على نقل كلفة أي مواجهة إلى الاقتصاد العالمي عبر تهديد الملاحة وإرباك أسواق الطاقة والتجارة. أما خسارة هذه الميزة فتعني تآكلا إضافيا لنفوذها الإقليمي وتقليل هامش المناورة أمامها.
2: هذا الممر أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه إيران بكل ما لديها من إمكانيات.
1: في المقابل تسعى واشنطن لتحييد هذه الورقة ووقف استغلالها كأداة ابتزاز سياسي وسط تقديرات عسكرية عرضت على ترامب تفيد بأن أي عملية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ما يجعل هذا الخيار محل حسابات دقيقة داخل واشنطن. وعلى الضفة الأخرى تربط طهران إعادة فتح المضيق بإنهاء الحرب والإفراج عن أموالها المجمدة. بين تشدد المواقف والجمود الدبلوماسي يبقى هرمز نقطة الاختناق الأبرز، ومع استمرار الهجمات على السفن من قبل إيران وفرض أمريكا لحصار خانق عليها تتسع تداعيات التوتر على الأسواق العالمية.
0: كيف أعادت الحرب رسم حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وكيف سيبدو الممر البحري وفق المقترح الجديد؟ التقرير التالي يحاكي التفاصيل بالذكاء الاصطناعي.
3: حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت قبل الحرب تعتمد حق المرور العابر المكفول بالقانون الدولي، حيث تنقسم الحركة إلى مسارين متوازيين ومتجاورين، ممر دخول محاذ لإيران وممر خروج محاذ لعمان بعرض ميلين بحريين لكل منهما، يفصل بينهما شريط عازل بعرض ميل بحري واحد. وخلال الحرب انهار هذا النظام بالكامل نتيجة الأعمال العسكرية والألغام والحصار، مما أجبر السفن على اللجوء إلى مسارات طارئة توزعت بين مسار شمالي عميق في المياه الإيرانية وممر جنوبي بديل ومحاذ للساحل العماني. أما المقترح الأخير فسيكون على الشكل التالي، حيث يلغي مفهوم الممر الموحد ليقسم المضيق إلى قنوات ملاحية معزولة تلزم السفن الداخلة بالمرور عبر قناة تقع تحت السيطرة الإيرانية مقابل قناة خروج مستقلة تديرها سلطنة عمان، وكل ذلك وسط مطالب لإيران بالإشراف على عملية العبور بالكامل.
0: أكدت هيئة البيئة العمانية أنها تتابع حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة القبلية بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن بقعة النفط وصلت إلى الساحل في جنوب شرق البلاد.

0: البلاد. كما أفادت هيئة البيئة العمانية بتأثر بعض الشواطئ في رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مضيفة أن هناك احتمال أن تتأثر الشواطئ الجنوبية ببقعة النفط. لا تتوقف خطورة التسريبات النفطية عند البقعة التي تظهر على سطح البحر، فالرياح والتيارات قد تحمل التلوث إلى مساحات أوسع مهددة الأسماك والطيور والشعاب المرجانية وصولا إلى السواحل ومناطق الصيد ومحطات تحلية المياه، ومع كل ساعة تمر تصبح مهمة الاحتواء أكثر تعقيدا.
1: تسرب نفطي في البحر قد يتحول خلال وقت قصير إلى كارثة بيئية بسلبيات جمة، فالبقعة النفطية لا تبقى على حالها بل تتمدد بفعل الرياح والتيارات حاملة معها هذا التلوث المدمر إلى كل ما حولها من كائنات حية في البيئة البحرية أو حتى على القطاعات الاقتصادية. الأسماك من أول المتضررين، فالنفط قد يلتصق بخياشيمها ويعيق تنفسها وبالتالي قد تختنق، فيما تتضرر الرخويات والقشريات وقد تتراجع قدرتها على التكاثر. أما الشعاب المرجانية والبيئات الدقيقة في قاع البحر فتعرضها المواد النفطية للتلف والاختناق، وعلى السطح تدفع الطيور والثدييات البحرية ثمنا آخر، فالنفط يغطي الريش والجلد ويفقد الطيور قدرتها على العزل والطفو، كما قد تتسمم أثناء محاولة تنظيف نفسها، وتبقى السلاحف البحرية والدلافين والحيتان مهددة كذلك كلما امتد التلوث إلى مناطق غذائها وحركتها. وإذا وصلت البقعة إلى الساحل تتوسع الخسائر، فالتلوث قد يضرب الشواطئ ومناطق الصيد ويهدد محطات تحلية المياه، بينما تصبح عملية التنظيف أكثر كلفة وتعقيدا كلما طال زمن الاستجابة. ولهذا تبدأ المعالجة السريعة، أولا حواجز عائمة لمحاصرة البقعة ومنع تمددها، ثم معدات كشط وشفط لجمع النفط من سطح الماء إلى جانب مواد تمتص النفط. وفي ظروف محددة يمكن استخدام مشتتات كيميائية تحت رقابة بيئية دقيقة. ففي التسربات النفطية كل ساعة تأخير تعني تلوث مساحة أكبر وكائنات أكثر تعرضاً للخطر، ولهذا لا تقاس خطورة التسرب بحجم النفط فقط بل بسرعة احتوائه قبل أن يتحول إلى كارثة بيئية طويلة الأمد.
0: أعلنت شركة هاتف ليبيا تعرض الغرفة الرئيسية لمنطقة الغربية لعمل تخريبي وحريق، ما تسبب بأضرار مادية طالت عددا من مكونات البنية التحتية للاتصالات وأدى إلى تذبذب وتأثر عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية. شركة هاتف ليبيا قالت إن فرقا من المهندسين والفنيين وفرق الصيانة توجهت فورا إلى موقع الحادث وبدأت أعمال المعاينة الفنية وتقييم الأضرار وتحديد المسارات اللازمة لمعالجة آثار الحريق. بعد سنوات من التوتر والخلافات تتجه العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا نحو مرحلة جديدة. زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بنغازي ولقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر تأتي ضمن جولة شملت طرابلس وتعكس توجها تركيا لتوسيع علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي.
2: سنوات من التوتر والخلافات تتراجع أمام مشهد جديد في العلاقة بين أنقرة وشرق ليبيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بنغازي، حيث استقبل رسميا في مطار بنينة قبل أن يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحضور نائبه ورئيس الأركان. زيارة تمثل محطة جديدة في مسار تقارب بدأ تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بعد مرحلة وقفت فيها أنقرة وبنغازي على طرفي نقيض في الصراع الليبي.
3: اليوم زيارة اليوم وزير الخارجية التركي هي دليل على أن هناك يعني تواصل مباشر مع القيادة العامة والتنسيق حول الدعم المبادرة الأمريكية مبادرة البولس، وأعتقد أن اليوم هذا اعتراف ضمني وصريح من الخارجية التركية ومن الدولة التركية بشكل عام. هذه زيارة لها دلالة حقيقة على مستوى الدولي والمحلي والإقليمي، خصوصا أن اليوم هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الدول.
2: محطة بنغازي لم تكن منفصلة عن جولة فيدان ليبيا، فقبل وصوله إلى الشرق كان الوزير التركي في طرابلس حيث التقى حلفاء أنقرة التقليديين

0: عدد من القيادات السياسية. ومن طرابلس إلى بنغازي، تبدو أنقرة حريصة على إبقاء قنواتها مفتوحة مع طرفي المشهد الليبي وتوسيع شبكة علاقاتها مع القوى الرئيسية في البلاد. وتأتي الجولة في توقيت تشهد فيه ليبيا توتراً أمنياً لافتاً مع استهداف منشآت حيوية في الزاوية غرباً واغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوز المنصوري في بنغازي شرقاً. في هذا التوقيت المضطرب تتحرك أنقرة بين طرابلس وبنغازي محاولة توسيع مساحة حضورها وعلاقاتها مع طرفي المشهد في وقت تبحث فيه ليبيا عن أسار ينهي سنوات الانقسام. فرج حمزة، العربية، بنغازي.
1: أفاد معهد كيل الألماني للأبحاث بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بلغت 7.2 مليار يورو، ما يعادل نحو 8.4 مليارات دولار في يونيو، مسجلة أعلى مستوى منذ توقف التمويل الأمريكي في فبراير من العام 2025. وعزل المعهد الارتفاع بشكل أساسي إلى قرض جديد من الاتحاد الأوروبي إلى جانب مساعدات إضافية من ألمانيا والدنمارك وهولندا. مقترح العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة على طاولة الحكومة البريطانية، المقترح الذي نشرت بعض تفاصيله يشترط على رئيس الوزراء أندي برنام أن يتعهد بتوسيع نطاق حماية القوات المسلحة البريطانية وقوة الردع النووي لتشمل القارة الأوروبية بأكملها، مقابل الحصول على حق الوصول إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للتكتل.
2: خرجت من الباب الاقتصادي لتدخل من البوابة النووية. بريطانيا وبعد 10 سنوات على بريكزيت تطرح على الاتحاد الأوروبي معادلة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، الردع النووي البريطاني مقابل العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة.
3: المفارقة أن صاحب الفكرة هو نائب سابق من حزب المحافظين يدعى نيك بولز، لكنها لاقت استحسانا لدى السلطة العمالية الحاكمة وأصبحت على طاولة نقاش الأجنحة السياسية والأمنية في الدولة، من بينهم مستشار الأمن القومي جوناثان باول.
4: أعتقد أنها فكرة جيدة لأن كلا الطرفين في هذه الصفقة يمتلك شيئا يحتاج إليه الطرف الآخر، فإلى جانب فرنسا تعد بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمتلك قوة نووية موثوقة ومستدامة، وهي قوة مهمة. في المقابل تحتاج بريطانيا لأسباب تتعلق بالتجارة وتحفيز النمو الاقتصادي الذي نحن في أمس الحاجة إليه لاستعادة القدرة على الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
2: بالنسبة لأي متسوق ذكي ولديه رفاهية السفر، أصبح يتفادى محلات التجزئة هذه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فببساطة المنتج الأوروبي نفسه سيكون أرخص ثمنا في 27 دولة، لذا قد تبدو الفكرة غريبة، تبادل تجاري مقابل الردع النووي، لكنها أعمق من ذلك.
3: المقترح المطروح أمام حكومة أندي بيرنام يقوم على صفقة سياسية وأمنية كبرى أشبه بكونفدرالية أوروبية تربط الاقتصاد الأوروبي بمفهوم دفاعي قريب من الناتو، ويمكن أن تضم بريطانيا وأوكرانيا والنرويج وسويسرا ودول غرب البلقان. وتتعهد لندن بموجبها بإنفاق 3.5% من ناتجها المحلي على الدفاع وتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين لا تغطيهم حاليا منظومة الردع البريطانية. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
1: كشف الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو ديلاسبيريلا عن تدفق كميات هائلة من المساعدات من الشركاء الإقليميين إلى البلاد، وأعلن أن ما لا يقل عن 265 شخص لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب بيريرا ومدن غرب كولومبيا، وأن إجمالي عدد الأسر المتضررة تجاوز 25,800 أسرة. الرئيس الكولومبي أشار إلى أنه ما يزال هناك ما يقرب من 500 شخص في عدد المفقودين، بينما قدرت قواعد البيانات أن العدد الفعلي أكثر من 4,100 شخص. شهدت أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، هو الأول منذ العام 1912. استمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا، وكان في أوضح صوره فوق سماء إسبانيا.

0: ملك، كانت تقود الجيوش الملكة زنوبيا.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
3: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
2: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
3: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
2: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
5: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
4: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
5: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
4: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
5: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
4: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وقال: القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
5: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. المرأة العربية هي نصف المجتمع، كما نصف أي مجتمع في العالم نصفه المرأة. المرأة والدة، المرأة مولودة، المرأة زوجة أختا، والمرأة فاعلة في المجتمع بشتى صور هذا الفعل، إن كان على المستوى الاجتماعي وهذا شيء طبيعي، أو كان حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي كما سنكتشف في تضاعيف وسياق هذه الحلقة مع الدكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة في جامعة الملك سعود. فحياك الله وبياك دكتورة فتحية.
1: أهلا.
0: حقيقة أنا لفت انتباهي في البداية، لا أقول ندرت، إن شاء الله العدد جيد، ولكن قلة السيدات والباحثات السعوديات في هذا المجال. هذا السؤال كان يعني شد فضولي شوي، فخلينا قبل نفيض في موضوعنا اليوم أسمع إجابتك. هل تتفقين أنه في قلة؟ وإذا كان تتفقين ليش في التخصصات هذه؟
1: نعم في قلة، لأن التخصص هذا يحتاج أدوات يعني قد تكون صعبة على الطالب اللي يتخرج من الثانوي أو من البكالوريوس، لأنه يحتاج لغات قديمة، يحتاج لغات أجنبية، فالمعظم يعني يبعد الفكرة أنه يدخل في التاريخ القديم.
0: أي الأدوات اللي يحتاجها عشان يتخصص كثيرة،
1: هذا تخصص
0: كثيرة على بالذات على مستوى اللغات. يعني أنت حضرتك اللي فهمت أخذت فترة علشان تحسن قراءة هذه الخطوط يعني.
1: نعم، أخذت اتصال علمي مع جامعة الملك سعود ودرست الكتابات
0: النبطية
1: والثمودية، كل الكتابات الموجودة في الجزيرة العربية، سواء كانت خط المسند أو الثمودي أو الآرامي أو النبطي أو اللحياني.
0: وجدت بالمناسبة شيء يعني شيء بالشيء يذكر، هل وجدتم كتابات مصرية قديمة اللي ما يسمى بالفرعونية؟ وجدت نقوش؟ وين
1: وجدت؟ في العلا وجدت.
0: وش طبعها؟ تجاري يعني مثلا أو سياسي أو؟
1: لا، كان في عثر على خرطوش كذا، الخرطوش اللي هو زي ما تقول مستطيل، في اسم الملك، اسماء الملوك الفراعنة يوضع في إطار فعثر عليه،
0: بس مو كثير يعني.
1: لا ما هي كثيرة، بس لكن
0: الأكثر هو الثمودي والنبطي، صححيني، يقصد الأكثر هو إيش؟
1: هي بنسب متتفاوت، بس في عند مسند أكثر شيء،
0: المسند أكثر
1: بحكم شيء، أنه أكثر انتشار. في ثمودي كمان، الثمودي في شمال الجزيرة، في كل الجزيرة العربية منتشرة ثمودي. في النبطي، في اللحياني.
0: كانت دراسة ممتعة لك
1: جدا
0: يعني، اكتشفت كأنك يعني، أنا والله ما أقول أحسد ولكن أغبط اللي يحسنون قراءة هذه الخطوط القديمة.
1: إلا أنها

0: لأنها تكشف لك لسان الإنسان الذي عاش في ذلك العصر. شاهد كتابي، تقدر تقول النقوش شاهد كتابي يتحدث بلسان الإنسان الذي عاش آنذاك في هذه، ما هو غيره اللي يحكي، هو أيوة. نفسه يعطيك رسالة مباشرة.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى حكاياتنا اليوم. إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية القديمة طبعا، وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟ هل في نقش مثلا فاجأك وقلت لا أنا بكمل، ولا مثلا بحث قرأتي، لأن لك أبحاث ما شاء الله في هذا الموضوع؟
0: أي، لأنه المرأة فيما يخص المرأة في الجزيرة العربية قليل جدا الأبحاث فيها، وإضافة إلى أنه صورة ضبابية عنها.
1: ضبابية،
0: أي، رغم أنه في نقوش كثير تثبت أنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. فهذا ما شدني له.
1: ليش ضبابية؟ يعني في تعمد أنه ما نغطي، ولا قلة الباحثين بس يعني؟
0: لا، ما هو قلة الباحثين، قلة من يملك الخط أو يكتب.
1: أيوة،
0: فالمجتمع ذكوري.
1: أيوة،
0: وهو اللي من كان يعني يمارس مهنة الكتابة رجل.
1: نعم،
0: ولكن هناك من مارست من النساء، يعني من البحث العلمي اكتشفت أنه المرأة مارست الكتابة، شأن الرجل.
1: يعني كانت تعرف تكتب، هذه مرحلة متقدمة تعتبر يعني.
0: إيه، وهذا كان في عصور قديمة، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل. هناك نقش بالنص كذا مكتوب، هذا ما كتبته مي، وهذا نقش ثمودي. في نقوش أخرى تجي يقول لك بواسطة فلانة بنت فلان لفلانة بنت فلان، فهذه الكتابات أو هذه النقوش الرجل يقول لك لا، ممكن مو هي اللي كتبتها، الرجل كتبها بواسطة.
1: أيوة،
0: نيابة عنها. لكن لما يأتي نص صريح هذا ما كتبته فلانة، فهذا يعني يؤكد على أن ممارسة المرأة للكتابة.
1: جميل.
0: إضافة في الحضارات القديمة كانت هناك المرأة مارست الكتابة.
1: نعم،
0: مارست الكتابة في المعابد، في الحياة العامة، في الحياة الاجتماعية، في حضارة وادي الرافدين، حضارة وادي النيل، في سوريا، في مملكة ماري، وجدنا آلاف مئات النقوش اللي تؤكد على ممارسة المرأة للكتابة.
1: أي، هل تختلف كتابة المرأة في النقوش هذه، مضمونها يعني المحتوى تبعها، يختلف عن كتابة الرجل؟
0: هو النقوش قصيرة عادة، خاصة الخط الثمودي، هي عبارات مقتضبة، إضافة إلى أن النقوش نجدها ما هي كاملة، ممكن تكون مبتورة، ممكن تكون حرف من الحروف راحت، أو اسم، أو تاريخ ذيلت بتاريخ، هذا التاريخ غير واضح. فأغلب الكتابات النقوش يكون مثل ما نقول فيه نموذج الكاتب، لأنه يكتب على مادة صلبة إذا كان كتب على الحجر أو على الصخر، فهناك حدود ثابتة يكتبها، يعني نقدر نقول كتالوج يسير عليه الكاتب، فلا يختلف المرأة عن الرجل، خاصة في المعابد لما يقدموا نذور قرابين للآلهة، لابد أنه يكون اسم الشخص، اسم الإله، سبب تقديم هذا القربان، فهذا لا يختلف المرأة عن الرجل.
1: يعني أقصد دكتورة، ممكن يكون فيه المرأة والدة مثلا، فممكن تقدم نذر أو حامل.
0: نعم،
1: فترجو سلامة وليدها.
0: نعم،
1: مثلا.
0: نعم،
1: أو سلامة حمل. إيه، يعني هذه يميز المرأة عن.
0: إيه، هذه مواضيع خاصة بالمرأة.
1: وجد يعني قصدي هذا الشيء.
0: نعم، كثير وجدت. حتى هناك نقوش تتحدث فيها عن وجدانية، عن مشاعرها. فلانة عشقت فلان، فلانة أحبت فلان. نعم، فلانة تدعو بالمعبود إنه يرزقها بالابن ذكر. في كثير، حزينة لفراق ابنها، لغياب ابنها، وهكذا يعني مشاعر.
1: إيش أكثر نص أثر عليك من الأشياء الوجدانية هذه
0: إنه يعني السيدة تذكر معاناتها بالألم من يعني
1: فقدان الزوج أو الحبيب،
0: ألم جسدي.
1: أي ألم جسدي. أيوة صح،
0: شهر يأتيها
1: أيوة هذه شيء مرة فيميل، يعني مرة مرة أنثوي، مرة تتشي يعني. ففعلا هذا مستحيل يكون رجل كتبه أكيد يعني.

0: فلا بداية جيدة. أنا أود كمان إذا تأذن لي نستعرض هذه المادة ثم ندير حديثا حولها.
1: من النقوش في المعابد القديمة في الجزيرة العربية من مأرب حيث معبد أوام، وفي النقوش النبطية والنقوش اللحيانية، إلى عقود البيع في نقوش الزبور بجنوب الجزيرة العربية وحلي الفاو وغيرها، لقا وشواخص أثرية تؤكد مكانة المرأة القديمة في الجزيرة العربية، المكانة التي لم يتحدث عنها المؤرخون وشكك فيها المستشرقون وبعض كتاب العرب، متأثرين بفكرة نمطية وصمت تلك القرون بالجاهلية. وفي حين يتحدث مؤرخون عن قرون من الأمية أرخت سدولها على الجزيرة العربية مع بداية التأريخ الميلادي، تؤكد نقوش تاريخية إتقان المرأة في جزيرة العرب للقراءة والكتابة في القرن الثالث قبل الميلاد. آثار حضارية تقلب الرؤية حول قراءة التاريخ وفق المناهج القديمة، وتقدم بالأدلة الموثقة حقيقة العصور الغابرة التي شكلت فيها المرأة مؤثراً مهماً في الدين وشراكة في التجارة والسياسة.
0: دكتورة فتحية، تحت الهواء أو فيما قرأت لك، لديك تحفظ على أن العرب كانوا قبل بزوغ نور الإسلام ما كان عندهم حضارة، مصطلح يعني كأنه على مصطلح الجاهلية يعني، حبذا بس نمر عليها، وبعدين عندي سؤال آخر حول موضوع الأمية أيضا.
2: وش السؤال الجاهلي؟
0: يعني السؤال طال عمرك، هل أنت متفقة مع القائلين بأن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون جهلا مطلقا؟
2: لا طبعا.
0: ولا كان يعني الجاهلية هنا مقصود فيها الجهل بالدين الإسلامي،
2: الدين الإسلامي،
0: وليس الجهل بالمعنى المطلق؟
2: نعم نعم
0: صحيح.
2: لا طبعا ما اتفق مع المسمى الجاهلية، لأنه الرواة والإخباريين حين بدأوا يكتبوا عن الإسلام مثلت كتاباتهم قطيعة حضارية، عملوا على هذا الشيء، قطيعة حضارية بين ما بعد الإسلام وقبل الإسلام، وأنكروا لرفع شأن الإسلام، والإسلام ما لا يحتاج ذلك، رفعوا من شأن ما قدمه أو ما غيره الإسلام من قيم روحية على المجتمع العربي، وأنزلوا المجتمع درجة تحضره قبل الإسلام.
0: جميل.
2: على مستوى، على كل المستويات، ليس أخلاقيا فقط، لكن النقوش والتاريخ يثبت عكس ذلك.
0: عكس ذلك.
2: نعم.
0: نحن أمام أناس عندهم حضارة،
2: مستوى يعني حضاري لا يقل عن باقي الحضارات المجاورة لهم والمعاصرة لهم. الحضارة اللي موجودة كان في وادي الرافدين أو في وادي النيل، هناك مراكز حضارية عندنا، آثارنا ما زالت يعني تعطينا أبعاد حضارية راقية جدا.
0: هل أنت راضية عن مستوى المسح الآثاري في المملكة؟ يعني مغطي ولا وين احنا واصلين؟
2: لا ما زلنا في البدايات، في البدايات
0: يعني في مفاجآت ممكن
2: ان شاء الله، لكن يعني البحث ما زال مستمر، ونحتاج الى عمليات تنقيب، وما زال ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم تسد.
0: زي ايش؟ مراحل زمنية تقصدين ولا
2: مراحل زمنية معينة؟ مراحل زمنية، حضارات، يعني أشياء كثيرة نحتاج فيها، يعني مثلا بلقيس، الملكة بلقيس نار على علم الكل يتحدث فيها، ورد ذكرها في القرآن،
0: ورد ذكر المرأة بس ما ورد ذكر الاسم.
2: اسم لا طبعا. فهذا الاسم من أين أتى؟ من الإخباريين، لم يعثر حتى الآن على نقش يؤكد وجود هذه الملكة.
0: ما فيش سبأ في النقوش، ما فيش قصدي بلقيس في النقوش،
2: لا بلقيس ولا الملكة خبرها، ملكة سبأ النقوش أو الآثار لم تؤكدها ولم تنفيها، فنحتاج إلى عمليات المزيد من عمليات.
0: لكن من وين جاء اسم بلقيس طيب؟
2: يعني الأخباريين دائما كذا يميلوا إلى وضع كل شيء مسبب له، مثلا زي العرب العارب أو يعرب.
0: أيوة
2: بلقيس يقال في العربي، في العبرية، في اللغة العبرية، إن معناها المحضية أو الجارية.
0: أوكي.
2: فهم أخذوها منهم، بعضهم يقال إنهم اقتبسوا

0: صوم من المعبود المقى.
1: استمحك وحده الدكتورة، سنذهب إلى فاصل وجيز واستراحة قصيرة أيها الكرام، نكمل رحلتنا مع الدكتورة فتحية عقاب وصورة وأحوال المرأة العربية في تلك الأزمنة السحيقة قبل الإسلام.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مرحبا بكم من جديد في سجال عن المرأة العربية القديمة، يعني ما قبل الإسلام، الحضارات العربية القديمة. من هي؟ كيف كانت تمارس حياتها؟ إيش أدوارها؟ إيش صورتها؟ وغير ذلك من مظاهر الوجود الفعلي للمرأة، ليس الوجود المادي الجسدي فقط، وإنما الوجود المعنوي والمؤثر سياسيا واقتصاديا بل حتى دينيا، كما أوضحت لنا شريكتنا على هذه المائدة الدكتورة فتحية عقاب المتخصصة في التاريخ العربي القديم والقارئة للنصوص العربية القديمة والخطوط. دكتورة حياك الله من جديد. أبغى أشوف معك هذه المادة، أنه كثير في أوهام تتعلق بالمرأة العربية من الجانبين. أنت ذكرت المستشرقين عندهم أوهام، تعرفي أوهام الشرق هذا.
2: أنا عندي تحفظ على كلمة أوهام. ما هي أوهام؟ ما هي أوهام؟
1: وإنما
2: هي آراء أو مجهودات قدموها المستشرقين بصيغة أو بعقلية الإنسان الأوروبي.
1: يعني بحسن نية وليس بسوء نية تقولين مثلا؟ يعني
2: الله أعلم النوايا، الله أعلم. بس يعني المستشرقين درسوا، يعني كان عندهم شغف كبير بالنواحي العلمية، لكن هذا الشغف كان يصاحبه أفكار أخرى في استعمارية أو معرفة ثروات البلاد لأي كان، وعرضوا حياتهم للخطر.
1: صحيح، بعضهم قتلوا حتى. يعني زي شارل هوبر المستشرق الفرنسي والرحالة، قتل بسبب بحثه عن تمثال في شرق شمال الجزيرة العربية.
2: كثير، ومنهم من أصيب بمرض جدري أو عمى.

0: هذا اثار فضولي
1: يعني. في بعثة ملك الدنمارك ارسل بعثة بقيادة واحد اسمه كارستين نيبور، قتل كل الفريق معه، مات بأمراض مختلفة، وهو اللي بقي وسجل رحلته.
0: والله الواحد لا يملك إلا الإعجاب بصراحة، يعني هذا الجلد وهذا الصبر.
1: يعني صعب إن إحنا نقول على كتاباتهم أوهام، صحيح. لأنهم جوا على أرض الواقع.
0: صدقتي أتفق معك وكلامك صحيح 100%. لكن عندي سؤال، البعض يقول هل معقول أن هؤلاء اللي جوا من الغرب من أوروبا بشكل رئيسي وفككوا اللغات القديمة هذه زي اللغة الهيروغليفية شامبليون والكلام هذا، معقولة ما فيه عبر العصور عندنا في تاريخ الإسلام والعرب ناس ولو نخبة قليلة كانوا يحسنون قراءة هذه الخطوط، أو أنها كانت معرفة سرية؟
1: الهمداني يقول أنه هو كان قرأ المسند،
0: أبو محمد الحسن الهمداني في القرن الرابع الهجري، أعتقد
1: القرن الرابع، يذكر أنه هو قرأ هذه.
0: معلومة مثيرة هذه، يعني كان يحسن قراءتها،
1: هو يقول عن نفسه.
0: طيب هل انعكس ذلك في كتاباته مثلا، فسر بعض النصوص؟
1: قرب نوعا ما من الحقيقة، نقول ما كان موجود يعني.
0: أيه.
1: يعني مثلا هو وصف لنا قصر غمدان كيف كان، وأنه ذهب واطلع على آثار هذا القصر.
0: أوكي. أيه. لكن تظل أمثلة محدودة يعني. أيه. مش معرفة عمومية كانت متاحة.
1: لا لا.
0: يعني مثل الخطوط المصرية القديمة دي ما أظن في أحد تحدث أنه كان من العلماء عندنا حتى من غير المسلمين. زي الأقباط ولا زي كذا أنهم كانوا يعرفونها يعني، اللي إذا كانت معرفة سرية الله أعلم.
1: ممكن في الكنائس ممكن.
0: أيوة. طيب مع أنك متحفظة على كلمة الأوهام بس بنشوف هذا الشيء.
2: من الرسوم والنقوش الثمودية المنتشرة في جبال مدينة جبة، رسم ونقوش لامرأة ثمودية اسمها ملحة، هذه ترسم الإبل وترسم مشاهد الصيد التي قامت بها. أيضا الثمودية ملحة تدافع عن إبلها بحد السيف.
3: لذلك كل الحضارات حتى التي كانت تعبد البنات مثل الحضارة العربية كانت تعبد النساء، فتجد مثلا اللات والعزة ومنات.
0: دكتورة عندي سؤالين، السؤال الأول مر معنا في هذه المادة حول موضوع وعد البنات، وعندي أيضا سؤال آخر حول مسميات الآلهة، لماذا كثير منها مسميات أنثوية، بس أظن كان عندك تعليق على موضوع فكرة وعد البنات هذه، هل من إيش رأيك فيها؟ يعني هل هي حقيقة ولا تضخمت ولا حوادث معزولة؟
1: شوف، هو ليس كل ما كتب عن المرأة كان يمثل واقعها. كان يمثل واقعها، وكما نعرف أن التاريخ ينقل لنا، لم ينقل لنا ينقل لنا الواقع، وإنما كما قرئ كما فسر كما كتب، فلا نستطيع أن نجزم أنه كان هذه العادة الاجتماعية منتشرة في جميع أجزاء الجزيرة العربية. ربما بعض القبائل وللأسبابها الخاصة لظرفها أيا كان، ممكن يكون خوف من الغزو أنه بناتهم مش يكون في سبي، وطبيعي كان المجتمع كان أيام العرب غزو متتالي سجال الحروب
0: كانوا يتسجلون.
1: وهذه الظاهرة وعد البنات ما وجدنا كل القبائل منتشرة فيها موجودة فيها،
0: ولا لها ذكر في النقوش اللي مرت بكم؟
1: وجدت أنا ناقش تشريعي مدينة مطرة اسمها في اليمن، هذا النص التشريعي يحرم على سكان المدينة أنهم لا يقتلوا البنات، لكن ما هو وعد وهم أحياء كما أيوة. كان منتشر في قبائل وسط الجزيرة أنه لا يقتل البنات ولا تزوج خارج مدينتها.
0: في القرآن في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق، يعني معناته في ناس يمارسونها، بس قال أولادكم، ما حدد
1: لا حدد
0: إناث أو ذكور يعني،
1: أو ذكور
0: يعني، والسبب الخوف من الفقر وليس الخوف من العار.
1: كان في سجال على هذا النقش، هل كانت هناك تمارس وعد البنات من القرن الرابع قبل الميلاد أو لا. ففكرة القتل أي إن كان طريقته كانت موجودة عند العشائر أو القبائل ككل، في ليس في الجزيرة العربية، في العالم القديم كان.
0: تمام.

0: ما نعمم الظاهرة هذه على كل العالم.
1: ما نعممها لا. أيوة قد تكون حوادث معزولة أو فردية، لكن البعض يمكن يرغب في تصوير الأمر.
0: لم نعثر على نقص يرد فيه وقد تم وأد سيدة أو أقصد طفلة.
1: أيوة أيوة. طيب عند هذه الأوهام أو أن الحوادث البسيطة التي تعمم، من المهم أن نشوف يعني المرحلة ما قبل الإسلام تم تناولها في الأعمال الأدبية وفي الدراما بصور مختلفة يعني، وحتى برا يعني تذكر بنات سبع جزء من الأدبيات الغربية، أذكر كتاب الفيلبي اسمه بنات سبع ودكتور أفشيبة، لكن أنا بشوف المادة ذي حول الدراما وشوف عاد رأيك أنت الآن كمتذوقة يعني أنت متخصصة وباحثة في هذا المجال، بس كيف شفتي تناول الدراما لهذا الأمر؟
2: أما النساء فقد كنا محرومات من مزايا المجتمع الإنساني بالكامل، لا يملكن من أنفسهن إرادة ولا من أعمالهن عملا ولا يملكن ميراثا.
1: دكتورة شاهدنا قبل قليل المادة هذه اللي هي طبعا مجرد تمثيل، كيف الدراما تناولت شخصية المرأة في الحضارات القديمة، امرأة تباع وتشترى، ما لها دور، جارية مرتبط بموضوع المتعة وإلى آخره، فهل الدراما والأدب من قبلها يمكن الأدب إطاره أوسع لأنه روايات وشعار، كانت وفية أو أمينة أو جاهلة بصورة المرأة في هذا
0: هي المرحلة؟ هي انقسمت إلى قسمين، قسم يعني يمجد المرأة في العصور القديمة، وقسم أجده يهمش دورها تماما، ونحن بحاجة إلى دراسة أو يعني إلى صورة قريبة من الواقع قدر الإمكان، وهذا من الواقع يأتي من أين؟ من الأثر الذي يعني يثبت، وليس من الرواة الإخباريين أو الخيال الأدبي اللي يروي الحكاية. فالرواية فيها نوع من الخيال، نقدر ما نقول خيال علمي، خيال أدبي. فالخيال يدخل فيها أشياء غير واقعية أو لم حسب ما كتبه هذا الأديب أو هذا حتى المؤرخ، حين يعتمد على مصادر ليست دقيقة جدا تأتي هنا الصورة فيها نوع خيال ما هي حقيقة. لا نقدر نقول أنها حقيقة تاريخية، إنها كانت مثلا تسبى، نعم كانت تسبى، في كان هذا الجانب وهذا الجانب، لكن أيهما أكثر كان نسبة في واقع المرأة العربية آنذاك في تلك العصور؟
1: يعني وكأنه تم اختيار صور انتقائية لزوم الإثارة أو لزوم لكن لا تعبر عن الواقع العام.
0: الواقع العام بالتالي ما نجد إلا إذا اعتمد على آثار، على أثر. يعني مثلا لما يتحدث عن الملابس، عن الحلي المكتشفة، كانت رائعة هذه الحلي. أيوة اللي كانت تلبسها المرأة وتبين قدرها ومكانتها.
1: أيوة
0: يبني على هذه الحلي المرأة الأثرية أو بنت الأسر النبيلة.
1: أي يعني كان الأمر كما تذكرين أنه أكثر تنوعا وشمولا مما عكسته. بس بسألك سؤال، بحكم لو أنا الآن منتج أو مخرج ناوي والله أعمل لي فيلم أو مسلسل عن المرحلة ذيك، إيش ترشحين لي أبرز يعني منطقة جغرافية وشخصيات؟ زنوبي عن عمل عنها كثير، خلينا من صاحب التدمر هذه عندنا هنا في الجزيرة العربية، واحدة فيها عنها قصص أو حكايات لو نبي نسوي فيلم مثلا.
0: حقيقة النقوش ما تخدمنا كثير،
1: نستعين بالخيال،
0: نستعين بالإخباريين.
1: أيه.
0: ما كتبه الإخباريين كشخصية يعني مؤثرة لا نجد كثير، لأنها مقتطفات فقط. ممكن ناخذ كذا صورة ونبني عليها الشخصية طالما احنا بنتحدث عن الخيال
1: طبعا،
0: فناخذ صورة من الجانب الديني، من الاقتصادي، من الاجتماعي، وتشكل شخصية.
1: يعني هذه اللبابة ذي صحيح النقش بسيط بس معبر، يعني يشغل خيال الصراحة،
0: نبني عليها قصة.
1: أو هذه الملكة شمسي اللي في دومة الجندل مثلا، لأن هذيك لأن بسبب بلاد الشام تناولوها في الأدبيات الخارجية.
0: هذه ما في بلاد الشام.
1: لا أقصد زنوبيا لأن في بلاد الشام نعمل عنها، بس أنا بشغلنا إحنا حقنا يعني في العلا في دومة الجندل وربما في أعماق نجد يعني حتى أو في الجنوب العربي في

0: في يعني امرأة تاجرة، في امرأة سياسية، وفي سؤال
1: في اتفضلي. نقش ثمودي من مدينة تيماء، امرأة باعت إبل لرجل، ناقة، باعته ناقة، فهذه الناقة ماتت، يعني كانت الظاهر مريضة يعني خدعته، وراح اشتكاها عند القاضي. القاضي حكم عليها على السيدة إنها تعطي حمار كمان
0: تعويض أكثر يعني.
1: تعويض يعني.
0: يعني هذه عقوبة مغلظة يعني
1: يعني يعني قصص يعني نقدر نبرولها يعني أقصد ننسج منها سيدة تجمع هذه الخصال كلها.
0: أي طبعا من مجموعة يعني هي انعكاس الحياة تبعتهم يعني. سؤالي الأخير،
1: في بلقيس
0: أي بلقيس فيها أغاني وفيها قصص. سؤالي الأخير، هل أنت راضية اليوم، أنا أعيد السؤال هذا، عن مستوى الباحثين السعوديين كما ونوعا، المشتغلين والباحثات، طبعا الباحثات والباحثين على الحضارة العربية أو الحضارات العربية القديمة في الجزيرة العربية، أنت راضية عن عددهم وعن نوعيتهم؟
1: طبعا الرضا ما يأتي إلا بنوصل إلى درجة عالية من المثالية، لكن نحن بدأنا طريقة في المشوار العلمي لتحقيق في الأبعاد الحضارية لمملكتنا ولوطننا، بدأنا فيها بخطوات واسعة.
0: أيوة.
1: ولكن الإنسان يطمح إلى المزيد وإلى أكثر إنتاجية نكون،
0: وحنا والله كنا نطمح إلى المزيد من الوقت، بس سيف الوقت داهمنا لأننا محدودين بوقت ولم نشعر بالحديث للتطواف هذا الجميل في تلك الأعماق الحضارية البعيدة، بعيدة الغور لإنسان وإنسانة هذه الجزيرة العربية الذين كانوا يتفاعلون مع الحياة حزنا وفرحا، فقرا وغنا وهمومهم الطبيعية. يعني
1: حقيقة تاريخنا الوطني أو تاريخ الجزيرة العربية ثري ثري ثري، ولم يكتشف بعد
0: إلا القليل منه.
1: إلا القليل.
0: أشكرك دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم في الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود، على هذا التطواف الجميل واللمحات مع لبابة وأخوات لبابة. شكرا لك دكتورة، كما أشكركم أيها الكريمات والكرام على هذه الوقوف عند أطلال المرأة العربية العظيمة القديمة. مع السلامة.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
4: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
3: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
4: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح باستخدام أراضي العراق أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأوجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي. وخلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جدد الزيدي التأكيد على أن 30 من سبتمبر موعد نهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي واستكمال انسحاب قواته، وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة يعزز سيادة العراق واستقراره. أفادت وكالة الأنباء العراقية بتوجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى السعودية اليوم لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردة. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدرته العسكرية والعودة للحرب. أخيرا، كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي، ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. مصادر يمنية تؤكد العربية مقتل 28 قياديا حوثيا من بين 94 من عناصر الميليشيا في الأيام الستة الأخيرة. ترامب يصف الحرس الثوري بأنه منهك، عناصره تهرب وقيادتها غير مستقرة، والحرس يعلن تغيير عقيدته من الدفاع للهجوم. الزيدي يشدد على أن حصر السلاح يحمي الجميع ويعزز سلطة الدولة، وقاآني يعتبر الأمر إن حدث طعنة لإيران. نبدأ بالملف اليمني باعتبار أن التطورات فيه متصاعدة للغاية. اليوم كان هناك حديث وتصريحات للرئيس العليمي الذي يقود اليمن الآن من الناحية السياسية، وهو الجانب الذي يتمتع بشرعية لدى المجتمع الدولي. هو يرى وفقا لتصريحاته بأن هناك تغير كبير في نظرة المجتمع الدولي للحوثيين، وبالتأكيد هو ربما يستند في ذلك إلى اتصالات أجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين، مع عدد من المنظمات الدولية. المهم هو لديه قناعة الآن أن المجتمع الدولي أصبح يأخذ موقفا معاديا لميليشيا الحوثي. في الشق العسكري، وهو هنا يختلط الشيء العسكري بالسياسي عادة، يعني العمليات العسكرية على الأرض لابد في النهاية أن تعكس رؤية سياسية. ما هي الرؤية السياسية؟ من المهم أن نتوقف أمام تصريحات العليمي السياسية. هو يرى أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم التغاضي عن أفعال الحوثي، وأنه يجب أن يكون كل فعل معادي وكل ضربة يقوم بها الحوثي يكون لها رد فعل قوي ومباشر من القوات الحكومية. هو يرى أيضا أن مسألة عقد هدنة أو الحديث عن هدنة مع الحوثي هذا كلام لا فائدة منه ولا طائل منه، والتجارب السابقة وفقا لرؤيته أشارت إلى فشل ذريع لهذا النهج، بل كانت الأمور دائما ما تؤدي إلى لحظات أو أوقات لالتقاط الأنفاس من جانب الحوثي للعودة مرة أخرى لممارسة نفس النهج العدواني. هكذا يفكر.

0: العليمي. هذا يعني أن هناك قناعة حقيقية داخل عقل العليمي الآن بأن سيناريو المواجهة الشاملة مع الحوثي بات هو الخيار الأنسب إن لم يكن الأوحد. لكن دعونا نرى كيف تنعكس هذه التصريحات السياسية على المشهد في الأرض. نلاحظ أنه مع كل هجوم يقوم به الحوثي يكون هناك رد فعل من القوات الحكومية بشكل حاسم. ردت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية على العديد من الهجمات التي قام بها الحوثي. بالمناسبة الشرعية تتمتع بأمر ما في هذا التوقيت تحديدا، وهو أنها أصبحت لديها سيطرة أكبر على الساحات المختلفة لليمن، وهناك وحدة قرار في هذا الأمر. هذا ساعد الحكومة على تنفيذ عمليات ناجحة خلال الساعات الماضية حينما قامت بالرد وبقوة على اعتداءات الحوثي. الطيران المسير للقوات الحكومية استهدف العديد من التحركات ومن أطقم الحوثي في عدة مناطق. نجد أن هناك مواجهات في شمال غرب محافظة حجة، في تعز، في شمال الضالة. أيضا القوات الحكومية اليمنية أعلنت أنها تصدت لمحاولات توغل الحوثية في عدة جبهات أخرى في محافظة شبوة. هناك أيضا على الأرض خسائر للميليشيا أصبحت تقاس بمعايير معينة تتعلق بعدد الضحايا والمواقع التي يتم تدميرها. الحوثي يعاني الآن وفقا لتقديرات الحكومة من خسائر تضرب قلب القيادة والميليشيا نفسها وتجعله يذهب إلى بعض المناطق التي يتحصن فيها. هناك خسائر وفقا للأرقام خلال الستة أيام الماضية فقط الحوثي تقريبا فقد ما يقرب من 84 من عناصره. هناك مصادر تؤكد أن 28 قيادي وقعوا في هذه أو من ضمن هذه الأرقام المتعلقة بالخسائر قيادات بارزة للغاية، وأن هذا دفع الجماعة الحوثية إلى إعادة التمركز في مناطق مختلفة، في صنعاء، في الحديدة، في صعدة. تحولت مناطق إلى مقر مؤقتة للأجهزة الأمنية والمخابراتية، وبدأت هناك ملاجئ يلجأ إليها المسؤولون الأمنيون لدى الحوثي. تلقوا تعليمات بضرورة الانتقال إلى هذه الملاجئ والإقامة فيها والعمل منها. هذه القيادات قيادات من الصف الأول، نحن نتحدث عن قيادات بارزة، حتى أن هناك تعليمات من الحوثي وفقا للمصادر بعدم ظهور مسؤولينه بشكل واضح أو علني. هذا يعني أن هناك سيناريو جديد يتعلق بالمواجهة والمواجهة الحاسمة. الغريب هو على الجانب الآخر ماذا يفعل الحوثي؟ يتولى ضباط من الحرس الثوري الإيراني الإشراف على غرفة عمليات تدير كافة الجوانب العسكرية والأمنية عبر السفير الإيراني لدى الحوثي علي محمد رضائي. ميدانيا أيضا يشرف ضباط إيرانيون وفقا لمصادر على استحداث مواقع إضافية في مناطق التماس واختيار نقاط متعددة لإطلاق الصواريخ والطائرات والمسيرات منها. هذا يعني أننا أمام تحول جديد على الصعيد العسكري. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي اليمني هدمان العلي. أهلا بك معنا سيد همدان. سيد همدان، نحن حينما نقرأ تصريحات العليمي نشعر وكأن الرجل اتخذ قراره بشكل نهائي أنه من الآن فصاعدا لا هدنة مع الحوثي ولا بد من المواجهة العسكرية. هل هذا يعني أنها ستكون مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة؟
1: بلا شك القيادة اليمنية كانت تعرف جيدا بأن جماعة الحوثي قائمة أصلا على استهداف الآخر، ولا يمكن أن تستقر إلا على ركام الدولة. وبناء على هذه الحقيقة يعرف الجميع بأن الحوثيين لن يخضعوا لأي تفاهمات أو لن يقبلوا بأي تفاهمات تنتزع منهم حتى قسم شرطة واحد. وهذا يعني في نهاية المطاف بأن المواجهة قادمة ومسألة وقت. وهذا ما كان يقوله كثير من المتابعين، أنه جماعة الحوثي في لحظة ما ستقوم بركل الطاولة، طاولة النقاشات، طاولة التفاهمات، طاولة الحوارات. وبناء
0: حتى لو هدأت جبهة إيران، لأن هناك من يحلل بأن الحوثي الآن يضغط ويتحرك عسكريا بناء على أوامر إيرانية ترتبط بملف التفاوض. إذا ما هذا

0: بدأت الأمور مع إيران وتم التوصل إلى تفاهمات معينة، هل تهدأ جبهة الحوثي؟
1: أنا شخصيا لست مع مثل هذه الثنائية التي تطرح بين الوقت والآخر بأن جماعة الحوثي بالمطلق تنفذ توجيهات إيران، ولا أيضا القول بأن جماعة الحوثي مستقلة تماما. هناك حسابات معينة لدى هذه الجماعة، لديها قياداتها، لديها مصالحها، تجعلها بين الوقت والآخر تقوم بإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع وضعها في اليمن، لكن أيضا في المقابل هناك حسابات أخرى متعلقة بالإقليم وبدول العالم تتحرك فيها بناء على توجيهات المشروع الإيراني أو النظام الإيراني، وهذا واضح خلال الفترة الماضية من خلال التحرك.
0: يعني سواء هدأت الجبهة مع إيران أم لم تهدأ، لابد من التعامل مع الحوثي.
1: نعم، لأن جماعة الحوثي بطبيعة الحال لن تتوقف في مناطق سيطرتها الحالية، هي جماعة قائدية ستتحرك خارج الجغرافيا المسيطرة عليها الآن، اليوم أو غدا أو بعد سنة أو بعد 3 سنوات. هذه طبيعة الجماعات العقائدية، إضافة إلى أن المجتمع اليمني أيضا لن يقبل التعايش مع مشاريع إرهابية وعقائدية بهذه الطريقة.
0: طيب دعني أسألك سؤال صريح، من السهل أن يتم اتخاذ قرار المواجهات العسكرية أو العمليات العسكرية رغم أنه قرار صعب، لكن الأصعب هو الحسم. هل إذا ما اتخذت الحكومة الشرعية قرارا بمواجهة عسكرية مفتوحة على كافة الجبهات مع الحوثي، هل ستكون قادرة بالفعل على الانتصار عليه، أم أننا سنشهد وكالعادة مواجهات متبادلة؟
1: للإجابة على هذا السؤال نحن بحاجة للرجوع قليلا 10 سنوات، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وتمددت شمالا وجنوبا وشرقا، وجدت مقاومة شرسة من المجتمع اليمني. كان هناك يعني كان الجيش غائبا في تلك المرحلة، كان هناك مقاومة شعبية في أكثر من محافظة، ثم تم ترتيب الميدان العسكري وإن كان ضعيفا، مع ذلك تم تحرير كثير من المحافظات، مأرب ومناطق في الجوف والبيضاء وشبوة وعدن وكثير من المناطق. كانت الشرعية في تلك المرحلة ضعيفة جدا ومنقسمة، والقرار لم يكن موحدا، مقاومة شعبية وجيش مفكك، مع ذلك كان هناك انتصارات ميدانية بشكل كبير جدا، لأنه في نهاية الأمر هذه جماعة قائدية وطائفية صغيرة وغير مقبولة مجتمعيا. أما اليوم فالقرار العسكري لحد ما تم توحيده.
0: طب هو حينما يتحدث الحوثي عن أنصاره، من هم أنصاره؟
1: الحوثي بطبيعة الحال لديه أنصار وجمهور، هذا الجمهور محدود إنجاز التعبير وبكل صراحة في طائفة عرقية ودينية محدودة، لكن الجماهير التي تخرج للشارع بطبيعة الحال بين الوقت والآخر إلى الساحات، أنا وصفتها في كتابي بالحشود المقهورة التي يتم تجويعها ويتم إخضاعها لحملات واسعة من الدعاية، فلسطين والقدس وأمريكا وإسرائيل وغيرها من الشعارات، ويتم إخراجها في سبيل
0: يعني على فكرة دي أخطر شيء.
1: نعم خطير جدا،
0: وأنا لأنك إذا واجهت الحوثي عسكريا ربما تتضامن معه باعتبار المظلومية التي تقدمها هذه النماذج العقائدية.
1: لا ثقي تماما، هناك تهويل من فكرة أنه إذا تم استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأنه سيتم مواجهة كتلة بشرية مؤيدة للحوثيين. هذه المسألة فيها تهويل كبير جدا، لأنه معظم اليمنيين، وأنا أقولها بكل ثقة كباحث ويتواصل بشكل دائم مع الناس في داخل، معظم اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين رافضين للحوثي، لكنهم هناك من يصرخ حتى معه ومن يخرج معه ويقاتل في الميدان، لكنه يخرج مجبرا من أجل السلة الغذائية، من أجل الرغيف.
0: يعني العمليات القضاء على الحوثي قد يكون فرصة لتحرير هؤلاء
1: بالتأكيد، لأنه الناس الذين في مناطق سيطرة الحوثيين بمثابة رهائن بكل ما تعني الكلمة من معنى.
0: طيب هذا يعني أن الأيام القادمة ستشهد، يعني كما ذكرت حضرتك من المزايا الآن أن القيادة الشرعية أصبحت
1: القرار السياسي والوضع العسكري
0: الوضع العسكري أفضل، القيادة السياسية موحدة أكثر،
1: المجتمع الدولي يتفهم إلى حد كبير.
0: أريد أن أقف أمام مسألة المجتمع الدولي. أفصح في تصريحاته الإعلامية اليوم على أن المجتمع الدولي أصبح يتعاطى مع الحوثي بشكل مختلف، ما الذي يستند إليه في هذا التصريح؟ هل لديه مؤشرات على هذا الأمر؟
1: بلا شك، يعني هناك تصريحات يعني من دول مختلفة، دول أوروبية، دول غربية بشكل عام، دول فاعلة في الملف اليمني وفي المنطقة بشكل عام، أصبحت تدرك الخطأ التي

0: الذي ارتكب في اتفاقية ما سمي ستوكهولم، أنا أسميها ورطة ستوكهولم أو كارثة ستوكهولم، لأنه لو لم تحدث تلك الاتفاقية أو لم تحدث تلك العملية لا يمكن ربما كان انتهينا من مشكلة الحوثيين. هناك
1: مسؤولية دائما صعب أنك تستأصل فصيل.
0: المسألة ليست استئصال وإنما نزع مخالب من يقوم بتهديد الكتلة الوطنية الشاملة، المجتمع اليمني بشكل عام، الأمن الوطني الداخلي والأمن الإقليمي بشكل عام. أنت بحاجة إلى انتزاع السلاح من يد هذا المجنون.
1: طيب، تهدد الملاحة في باب المندب، تهدد الأوضاع في البحر الأحمر، أين هو الصوت الدولي الذي يقول أننا سنتضامن مع الشرعية للقضاء على الحوثي؟
0: بين الوقت والآخر نسمع تصريحات من دول مختلفة تتحدث عن هذا الأمر بأنها تقف إلى جانب الحكومة الشرعية. هناك دول أوروبية مؤخرا أشارت إلى مثل هذه المسألة، لكن دعيني أقولها بكل صراحة، يعني البعد الأخلاقي يظهر في هذه المرحلة. في مراحل سابقة كانت الدول الغربية بدون أن أسمي يعني تتحدث عن هذه الجماعة وإرهابها، ولكن في مجالات أخرى تحاول أن تجبر الحكومة الشرعية والتحالف العربي على الدخول في اتفاقية سلام بأي ثمن بهذه الصيغة مع الحوثيين ولو على حساب حقوق اليمنيين ومصالحهم.
1: لكن
0: عندما هددت المصالح الدولية وهذا بعد أخلاقي، يعني أشعر بالخجل بدلا عنهم للأسف.
1: نورتنا أستاذ
0: بن
1: العلي، استفدنا بوجود حضرتك معنا اليوم، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، تحياتي. هناك عنوان يتم رفعه الآن وخاصة من الداخل الإيراني. إيران تقول أنها في عقيدتها تدخل إلى مرحلة جديدة. ما هي هذه المرحلة الجديدة؟ إيران تقول أنها لن تكتفي بمسألة الدفاع عن نفسها، ولكن ستكون هناك تغير جديد في الحسابات الإيرانية. الحرس الثوري يقولها بوضوح، العقيدة العسكرية والأمنية انتقلت من النهج الدفاعي إلى الهجوم، بمعنى أنه لن يتم الاستناد إلى فكرة أنه إذا ضربت إيران سترد، ولكن ربما يكون هناك استعداد وفقا لما يقوله الجانب الإيراني للقيام بضربات استباقية ضد أي محاولات للاعتداء على إيران، وأنه سيتم وفقا لهذه الرؤية نقل ساحة المعركة ليس من الداخل الإيراني ولكن إلى الخارج. أين؟ يعني إذا كانت ستفتح بؤر للمواجهات، هم يقولون، وخاصة مستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقضي يتحدث عن أنه سيتم فتح ساحات ونقل للمواجهة خارج إيران، ولكن السؤال أين أستم؟
2: بالطبع العبارة هي الاستعداد، أي أن علينا أن نستعد لهذا الأمر وأن تكون لدينا هذه القدرة. هذا لم يكن مطلوبا من قبل، أي أننا ربما بحسب التعبير في المراحل اللاحقة. عندما يقولون الاستعداد بناء على الأمر فهذا لا يعني أن نذهب غدا ونقوم بهذا العمل. متى ما اقتضى الأمر وصدر الأمر يجب أن نكون قادرين على نقل العمليات إلى أرض العدو، إلى أراضي العدو، وأن نكون قادرين على تنفيذ عمليات بعيدا عن أراضينا. هذه هي خصائص العقيدة الهجومية التي يجب تحقيقها، ويساعد تلك العقيدة الهجومية نفسها.
1: العدو، علينا أن نحدد مفهوم العدو. وبالطبيعي العدو هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هو يقول أنه سيتم نقل العملية إلى أراضي العدو، يعني أراضي العدو بمعنى يعني هل سيذهب تذهب إيران عسكريا لضرب الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هذا ما يعني كيف؟ إلا إذا كان يقصد أن الأمور لا تتوقف عند استخدام الصواريخ، وهذا ما قاله بالمناسبة. قال إن المسألة لا تعتمد على استخدام الصواريخ والمسيرات بمعنى العمل العسكري العنيف، ولكن يمكن أن تكون هناك توجيهات جديدة تقوم بتوسيع مفهوم الحرب إلى ما يسمى بالحرب المركبة، بمعنى أن تكون هناك أدوات ضغط دبلوماسي، أدوات اقتصادية، أدوات إعلامية كما يقول. ويقول أن قلب المشهد أيضا يجب أن يتصدره البسيج. وهنا مسألة البسيج بالمناسبة خطيرة للغاية. ما حدث خلال الأيام الماضية وهي عودة

0: الطائب الذي كان يتولى دائما البسيج وفي وبالمناسبة هو مطلوب على قوائم الإرهاب، أعاده مجتبى خامنئي في تغييراته العسكرية الجديدة إلى رأس قيادة البسيج. البسيج يتمتع بسمعة سيئة للغاية فيما يتعلق بمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات الداخلية. يبدو وفقا لهذا الأمر ووفقا لما قاله مجتبى خامنئي أصلا أن كل إيراني هو بسيجي، بمعنى أنه سيتم الاعتماد على العقلية والطريقة التي يتصدى بها البسيج في الداخل ليكون له دور آخر في الخارج. كيف سيحدث هذا؟ نستمع.
1: والموضوع الثالث الذي نرى فيه علامة هذا التغيير في عقيدتنا هو قرار منظمة البسيج، حيث تتم الإشارة إلى نشر الثقافة والفكر في العالم، أي أن امتداد حركة البسيج في العالم يطلب هنا للمرة الأولى في قرار البسيج. وهذه الأمور تمثل تحولا كبيرا في قطاعنا الدفاعي، وهذه مقتضيات زماننا.
0: من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. بداية دكتور نبيل، أنت تتابع معنا ما استعرضناه في هذا الملف، هل ما يقوله الحارث الثوري أو تقوله القيادات الإيرانية هو نوع من الدعاية والحرب النفسية، أم أنها ستنقل المعارك فعلا كما يقولون إلى أرض العدو؟
2: مساء الخير أستاذ رشا. يعني هي جزء من الدعاية والحرب النفسية والردعية مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، لكن فعليا هي نستطيع أن نقول أن الأمرين معا، أن حرب نفسية ودعائية، لكن بموازاة ذلك هي تستطيع أن تنقل المعركة كما يقولون إلى أرض العدو عبر وسيلتين أساسيتين. الوسيلة الأولى هي عن طريق الوكلاء والأذرع وما تبقى منهم الموجودين في المنطقة، وعملية الاستهداف هي كما يقولون استهداف المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة، إما عن طريق مخالب إيران الموجودة أو عن طريق القيام بعمليات إرهابية اللي هي خلال حرب 39 يوم يعني أثبتت الأحداث، عن طريق تفكيك دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 17 خلية نائمة إيرانية إرهابية كانت تحاول زعزعة الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي. في تقدير
0: يعني هو أدخل دول مجلس التعاون الخليجي في دائرة العدو، لأنه حينما يتحدث عن العدو مفترض أنه يقصد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2: لا، العدو هو ليس في الثقافة الإيرانية وفي الأدبيات السياسية والعسكرية، هم يعتبرون حتى دول المنطقة هي دول عدوة على اعتبار وعلى فرض أنه انطلقت عمليات عسكرية هجومية ضد الجانب الإيراني انطلاقا من هذه الدول، وهذا أمر طبعا غير صحيح وفرضية خاطئة أثبتت عدم دقتها. لكن الجانب الإيراني حاول أن يرفع كلفة المواجهة عبر استهداف هذه الدول وضرب بنى التحتية والخدمية ومنشآت الطاقة ومنشآت التحلية لأهداف عديدة.
0: من ضمن يعني بالمثل البسيط علي وعلى أعدائي كما قال قليباب، لا نعيش معا لا نموت معا.
2: صحيح، وكما قال محمد جواد لاريجاني قبل أقل من 3 أسابيع عبر التلفزيون الإيراني أنه حتى إذا تم استهدافنا من أي دولة في العالم سوف نقوم بمهاجمة دول المنطقة، وهذه هي استراتيجية إيرانية. بالمناسبة يعني الآن لما قامت إيران بإنشاء 65 ميليشيا في العراق و34 ميليشيا في سوريا وحزب الله وميليشيات أخرى مثل الميليشيا الحوثي وغيرها من هذه التنظيمات، كان هدفها الأساسي وإثارة الفوضى واستنزاف قدرات.
0: طيب دكتور، هناك تصريحات لترامب يقلل فيها بشكل كبير من القدرات الإيرانية، بل يقول إن إيران تعاني ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ويقدم مؤشرات على التضخم وهي فعلا أرقام صحيحة، التضخم ارتفع بشكل كبير، ولكن هو يقول أيضا أو يكذب الرواية الإيرانية بأن ما زال لديهم قدرات حقيقية على المواجهة، ويقول ليس لديهم قيادتهم تهرب، ليس لديهم ذخيرة، ليس لديهم أسلحة. هو يقول أن الحرس الثوري منهك للغاية، هل تعتقد أن هذا الأمر صحيح أم أن هناك مبالغة أيضا من قبل ترامب؟
2: أعتقد هنالك مبالغة من جانب ترامب. يعني في أوقات سابقة تحدث الجانب الأمريكي على أن إيران ما زالت تمتلك ما بين 20 إلى 30% من قدراتها في مجال الصواريخ والمسيرات، وفعلا يعني أثبت صدق ذلك عن طريق محاولة الجانب الإيراني إبراز قدراته الميدانية من خلال الاعتداء

0: قبل فترة على الأردن، ووصلت هذه الصواريخ ما بين 1800 إلى 2000 كيلومتر، وهي محاولة لإرسال رسالة للجانب الأمريكي أن هنالك خطأ في التقديرات الاستخبارية، سواء ما بين القدرات الميدانية الإيرانية وما بين يتم الإعلان عنه. الجانب الثاني أستاذ رشا، أن إيران ما زالت لديها قدرات قادرة على الإيذاء من خلال الحرب اللامتماثلة لإعاقة عملية المرور في مضيق هرمز عبر امتلاكها للغام البحرية، الصواريخ الساحلية،
1: هو
0: الطائرات
1: يقول
0: المسيرة.
1: ترامب يقول أننا أزلنا الألغام وأننا نسيطر على هرمز، هل هذه أيضا يعني أفكار أو تقديرات غير صحيحة من الرئيس ترامب؟
0: يعني استهداف بعض ناقلات النفط التي كانت تمر عبر المسار العماني، ربما بعتقد أنه يجعل كلام الرئيس ترامب غير دقيق في جزء منه. ربما هو أراد
1: وماذا كان
0: طبعا
1: يفعل ترامب والقدرات والضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إن لم تستطع أن تقضي على قدرتها؟ هل هذا يعني أن هذه العمليات فشلت في تحقيق الهدف الأول لها؟
0: يعني هي فشلت، لنقل إن نجحت إلى حد كبير، لكن لا زال لدى إيران بعض القدرات التي بإمكانها إيذاء دول الجوار وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز. المشكلة الأساسية في التعامل مع الطرف الإيراني أنه ما زال يمارس سياسة الغموض إزاء ما يمتلكه من قدرات. الآن المشكلة الأساسية أنه في أنه النظام الإيراني يعيد ترتيب نفسه عبر عسكرة كبيرة لصناعة القرار، وعبر اختيار شخصيات ذات خلفيات أمنية وعسكرية، وهذا يشير إلى أن القيادة تتوقع مرحلة اللا حرب واللا سلم، وربما الدخول في
1: هذه
0: مواجهة
1: المرحلة
0: جديدة.
1: بالتأكيد مرحلة صعبة على الجميع، ولكن بخبرتك في هذه الجماعات وأنت لك دراسات كبيرة في هذا المجال، كيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ لا مسار العمليات العسكرية نجح ولا مسار المفاوضات نجح، أصبحنا كما ذكرت حضرتك في حالة لا حرب ولا سلم، وبالتأكيد هي مضرة للجميع.
0: صحيح، أتفق معك تماما، وبالتالي لابد من الحسم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعطت مهلة للجانب الإيراني للوصول إلى تسوية فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز. الآن هنالك قرار استراتيجي أمريكي بضرورة الوصول إلى ما يسمى بحسم ملف المفاوضات، إما عن طريق الحرب أو عن طريق إيجاد مقاربة مع الجانب الإيراني. المشكلة الحقيقية
1: ولكن يبدو
0: أستاذ
1: أن
0: رشا،
1: أمريكا متراجعة في مسألة العمليات العسكرية. ترامب منذ فترة وهو يتحدث عن أن الألم الإيراني سيأتي من الاقتصاد، من العقوبات، من الحصار.
0: صحيح، الآن قراءة الموقف الاستراتيجي الأمريكي يمكن تحديده بالمسارات الثلاثة يا أستاذ رشا. المسار الأول الأمريكي هو استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. الاستراتيجية الأخرى هي الضغط العسكري المتدرج من خلال استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية والنووية، وإقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. والاستراتيجية الثالثة هي الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة والتجارة الخارجية، بهدف تحقيق ما يسمى بقدرات أكبر للضغط على الجانب الإيراني، وبناء مقاربة عسكرية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير جوهري في النظام الإيراني. بعتقد لو كانت هنالك ضربات نوعية الآن جراحية تطال ما تبقى من قدرات إيران، بالإضافة إلى استهداف القيادات الإيرانية التي تتجه نحو التشدد، وبالذات احنا اليوم تتحدث استاذ رشا، يعني التقارير الاستخباريه اللي بيتم نشرها عبر وسائل الاعلام عن وجود ما بين 40 الى 50 من هذه القيادات التي وصلت الان الى
1: ودفع
0: مواقع
1: بهم الى الصفوف الاولى ايضا خلال تغييراته مشتبه خامنئي خلال الايام الماضيه. شكرا لك من عمان، مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه الدكتور نبيل العتوم، تحياتي. ملف زيارة قواني ما زال يثير الجدل، لأن هذه الزيارة التي قام بها قائد فيلق القدس إسماعيل قواني والتقى فيها بعدد من القيادات التابعة للإطار التنسيقي والفصائل المسلحة في توقيت بالغ الأهمية. لماذا؟ هو زار العراق وكان يزور العراق دائما وأبدا، ولكن هذه المرة هو يزور في توقيت حساس جدا بعد قرار الحكومة العراقية بأن 30 من سبتمبر القادم سيشهد نزع سلاح حاسم. هذه الفصائل، وبالتالي قالت كل المصادر أن هناك رسالة ما يحملها قاآني.

0: لكن المشكلة هو التضارب الكبير الذي أثير حول هذه الرسالة. يقال أن الرسالة كانت بشكل واضح: حافظوا على جاهزيتكم، لا نرى أن هذا هو التوقيت المناسب لنزع السلاح، وأنه رغم تفهم رغبة الحكومة العراقية في هذا الأمر، ولكن لا داعي لأن يتم ذلك الآن، لأننا قد نعتبر أن هذا طعنة في ظهر إيران وهي تواجه حرب شرسة من الولايات المتحدة الأمريكية وبالطبع إسرائيل. لكن يقال أيضا أن قاني كان يقول لهذه الفصائل: لا تدخلوا في أي مواجهات مسلحة ومباشرة مع القوات العراقية، لابد من اتباع نهج عاقل يؤدي إلى الحفاظ على سلاحكم، ولكن دون أيضا الرضوخ إلى أو الدخول في مواجهات مع القوات العراقية. وهنا المسألة صعبة للغاية، لا تستطيع أن تحقق الشيء وعكسه. هناك حكومة تتحدث عن ضرورة نزع السلاح وتسليمه بالكامل، وهناك طرف وهو إيران التي لا طالما عززت هذه الفصائل وتتحكم في قرارها السياسي بشكل كبير. اللافت للنظر أيضا ما قاله رئيس إقليم كردستان السيد برزاني حينما عاد من طهران، قال إنه سمع من المسؤولين الإيرانيين أنهم على استعداد لمساعدة الحكومة العراقية في ملف نزع السلاح، لكن كيف؟ كيف سيتم هذا الملف أو نزع سلاح الفصائل في وقت تطالب فيه إيران بتأجيل هذا الملف الآن، في وقت أيضا يرى فيه الزيدي أنه لن يتراجع وأنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة وفقا للتصريحات السياسية لتنفيذ هذا القرار في الموعد الذي حدد في البيت الأبيض أمام الرئيس ترامب. لكن ما بين هذه الرسائل المتناقضة من قبل الطرفين، كان هناك حرص أيضا عراقي على ضرورة تحسين وطمأنة الجوار العراقي، الجوار الإقليمي والعربي وخاصة الخليجي. لذلك هناك وفد أمني عراقي يتوجه إلى السعودية برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يضم مجموعة من المسؤولين الأمنيين المهمين للغاية: رئيس جهاز المخابرات، قائد الدفاع الجوي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. هنا هناك رسالة تسعى العراق إلى توصيلها إلى الجانب السعودي وإلى المحيط الخليجي، أننا سنتعامل بكل حسم مع أي محاولات الاعتداء على دول الجوار. وهذا تحرك سياسي ذكي، ولكن السؤال: هل تستطيع هذه أو هؤلاء المسؤولين بالفعل على منع هذه الفصائل من استخدام الصواريخ والمسيرات؟ هناك قناعة يبدو أنها تشكلت بشكل واضح لدى الدول التي يتم الاعتداء عليها من جانب هذه الفصائل المسلحة أنه لابد من الرد، في حين أو في حالة القيام بأي شيء يخترق أمن هذه الدول سيكون هناك رد. وهذا ليس فقط بالمناسبة في الجانب الخليجي، ولكن هذا يبدو في عقل أيضا صنع القرار في الأردن، باعتبار أن الأردن وعدد من دول المنطقة تأثروا كثيرا، وكانت هناك رسائل تم إيصالها من قبل الأردن وسوريا تم إبلاغها رسميا إلى الحكومة في بغداد بأنه إذا تمت أي مهاجمة لهذه الأراضي أو لهذه الدول انطلاقا من الأراضي العراقية سيكون هناك رد ورد عنيف. انضم إلينا من عمان المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور عمر الرداد. مرحبا بك دكتور عمر. وينضم إلينا من بغداد أيضا الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. مرحبا بك سيد رحيم. سيد رحيم، ساعدنا في شيء. إيران تقول إنه يجب أن يتم تأجيل نزع سلاح الفصائل المسلحة في هذا التوقيت، وتنصح الفصائل بعدم الاشتباك مع القوات الحكومية، في حين تؤكد حكومة الزيدي أنه لا تراجع عن مسار نزع السلاح. كيف تستقيم الأمور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة. تحية لك ست رشا وتحية لضيفك من الأردن الشقيق. حقيقة العراق بات يمسك بزمام أموره بقوة، والحكومة العراقية عاقدة العزم على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستطيع أي دولة أن تتدخل في هذا الأمر مهما علت ومهما كانت علاقاتها الداخلية. وهذا يؤكد ما جاء على لسانك بأن لربما السيد قاني إن كان قد زار العراق فهو في قضية التهدئة، في قضية عدم الاندفاع من أي جهة كان.

0: وبالتالي حصر السلاح هو حاصل لا محال.
1: التوقيت
0: 30 من أيلول. أولا هكذا زيارات لا يعلن عنها
1: صحيح.
0: لا من العراق ولا من الجمهورية الإسلامية عفوا، على اعتبار أنها تمس الأمن القومي للدولتين، وبالتالي من يقول بعكس ذلك فإنه لربما يعني هو جاسوس على العراق، أي أن من يتحدث بتفاصيل زيارة السيد قاآني ويقول بأنه مطلع على هذه التفاصيل فهو جاسوس على العراقيين.
1: وهل يجوز أن تكون هناك
0: زيارات
1: سرية؟
0: من السرية؟
1: لماذا تكون هناك زيارات سرية؟ كما يقال ما هو سري
0: نعم.
1: أكيد شيء غير
0: نعم.
1: جيد. كلما كان هناك إعلان وشفافية إذن فالأمور صحيحة.
0: زيارة الأمن ما يختص بالأمن القومي ما بين الدول لا يعلن عنها بالمطلق في أي دولة كانت، مهما كانت هذه الدول شفافة، مهما كانت هذه الدول.
1: طب ما في وفد عراقي جاي للسعودية يعني تم الإعلان عن هذا الأمر،
0: لكن بالنتيجة يبقى
1: وفد عراقي أمني وفد عراقي أمني
0: أكيد
1: في السعودية
0: أكيد يعلن
1: عن هذا الأمر،
0: أكيد يعلن.
1: في رئيس المخابرات
0: نعم.
1: بالمناسبة وفي شخصيات أمنية بارزة.
0: لماذا؟
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنه الزيارات متبادلة مع العربية السعودية بشأن ما كان ادعاء من العربية السعودية بأن هناك استهداف من فصائل عراقية للداخل السعودي، وهذا أمر معلن وأمر على غاية من الأهمية، لذلك كانت الدولة العراقية شفافة في كافة تفاصيل هذا الملف، وبالتالي نحن يعني نحترم كل ما يصدر من العربية السعودية، ولكن بالنتيجة أيضا نحافظ على الشفافية مع الشعب العراقي فيما يحصل من تداول
1: طيب.
0: لهذا
1: ليرد
0: الملف.
1: ليرد نعم. دكتور عمر على مسألتين هنا. دكتور عمر هو يقول أن الزيارات السرية لا يتم الإعلان عنها، ولكن يقول شيء آخر أيضا وهو أن هناك قرار عراقي نهائي بأنه سيتم نزع السلاح بغض النظر عن رأي أي دولة، وحينما يقول رأي أي دولة هو يقصد أيضا بما فيهم إيران. بماذا ترد على هذا الأمر؟
2: مساء الخير لك وللضيف الكريم.
1: مساء الخير.
2: نعم أعتقد أن زيارة قائد الحرس الثوري قآني ليست سرا، وعلاقته مع الفصائل العراقية الخارجة عن سيطرة الدولة العراقية ليست سرية أيضا، يعني هذا معروف والحكومة العراقية تقر بذلك، والدول العربية أعتقد المحيطة على رأس المملكة العربية السعودية وحتى بالأردن وسوريا ينسقون مع الحكومة العراقية الشرعية على مستوى عسكري وعلى مستوى أمني. فالإعلان أو عدم الإعلان عن هذه الزيارة وتفاصيلها وتسريباتها أعتقد تأتي من العراق ومن إيران، لا يمكن أن يكون ما يصدر من بيانات هو مجرد تأليف، التسريبات تأتي من داخل العراق وهي زيارات متكررة الحقيقة، يعني لا تحتاج إلى سرية لهذا الحد، هي ليست زيارة سرية، ربما يكون بعض تفاصيلها سرية لكن تجري تسريبات من هنا ومن هناك حول مجريات الزيارة. فيما يتعلق بموضوع العراق وهذه الفصائل، أعتقد المقاربة اليوم لدى الدول العربية المحيطة بالعراق والتي تتمنى كل الخير للعراق هي أنها تتعامل مع الحكومة العراقية الشرعية، وهذه الحكومة تعد كل يوم وهي صرحت بمعزل عن مسلكيات هذه الميليشيات أو بين قوسين الفصائل التابعة لإيران بأنها ستتعامل معها، وحددت موعدا 30 سبتمبر كما قال رئيس الوزراء العراقي لتسليم السلاح، بمعنى أن الدول العربية اليوم تماما مشكلتها مع العراق كمشكلة الولايات المتحدة مع إيران، يتم التوافق في باكستان ويوقع على اتفاق، ويتم التوافق في سويسرا ويوقع على اتفاق، لكن يأتي الحرس الثوري ويكسر هذا الاتفاق. اليوم تتفق كل الحكومات الإقليمية المحيطة مع الحكومة العراقية الشرعية على ضرورة تأمين الأمن الإقليمي والحدود ومحيطة مكافحة المخدرات ووقف أي عمل أعمال عدائية من

0: داخل أراضي أي دولة ضد الدولة الأخرى. تظهر هذه الميليشيات المرتبطة بقاني وغير قاني، مرتبطة بالقيادة الإيرانية، وهذا ليس سرا.
1: طيب بس يا دكتور عمر، سيقال
0: والنجباء وحزب الله، وهذا معروف للعراقيين.
1: سيقول السيد رحيم الآن، وهو كما قال، هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة العراقية في تنفيذ هذا الأمر، لماذا التعجل؟ يعني لازلنا أمام ما يقرب من أيام، ربما في شهر وأكثر، يعني شهرين تقريبا أو شهر ونصف، أقل من شهرين على هذه المسألة. لماذا لا تمنح حكومة الزايدي الفرصة لتحقيق هذا الأمر؟ لماذا يتم التشكيك في قدرتها على هذا الأمر؟
0: لا أبدا، الدول العربية لا تشكك بدلالة ما تفضلت به قبل قليل ست رشا بخصوص زيارة وفد عالي المستوى من العراق إلى المملكة العربية السعودية. نحن أيضا بالأردن كان هناك اجتماع لقادة الجيوش بالدول المحيطة بالعراق، والعراق جزء منه، وحضر الجيش العراقي، قيادات من الجيش العراقي والاستخبارات العراقية حضروا هذا الاجتماع بالتنسيق أيضا مع السوريين ومع إقليم كردستان. المعنى أن هذه اليوم، يعني هذه الفصائل الولائية المعروفة وهكذا تسمى بالعراق، ولاءها لإيران، وهي تعمل ضمن مصلحة إيران وليس ضمن مصلحة الحكومة العراقية.
1: طيب إذا ليرد السيد رحيم على هذه النقطة،
0: تقطع علاقاتها
1: لأنها مهمة للغاية. هو يقول لحضرتك دكتور عمر أنه لا شكوك في نوايا الحكومة العراقية ومصداقيتها وسعيها إلى هذا الأمر، لكن المشكلة أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ هذا القرار على فصائل لا تتبع الحكومة ولا تدين بالولاء للحكومة، ولكن تدين بالولاء لإيران.
2: في العراق هناك إجماع سياسي وهناك إجماع وطني وهناك إجماع حتى شعبي في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نعم قد صدر هنا وهناك بيانات برفض حصر السلاح من فصائل معينة، بالنتيجة يبقى العراق والشأن الداخلي العراقي، العراقيين هم من يقرروا والعراقيون هم من يقولوا بآليات حصر السلاح، والعراقيين هم من يقولوا بالتوقيتات والجدول الزمني. بالتالي هذه التفاصيل هي تفاصيل عراقية بحتة، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، وإن تدخل فإنه سوف يلقى ما لا يحمد عقباه.
1: لماذا؟ من أحد
2: لأنه بالنتيجة يقوم بالمصلحة الوطنية العراقية.
1: من أحد اللي ممكن يناله هذا العقاب؟ تقصد من؟
2: أي جهة؟
1: سمي لي بعض الجهات حتى أفهم.
2: أي جهة؟ أي يعني جهة تتدخل في هذا الأمر؟
1: لو قررت إيران أن تتدخل في قرار هذه الفصائل وتقول لها كما قال إن قاني قال حافظوا على جاهزيتكم للقتال لكن لا تصطدموا بالقوات العراقية، ماذا لو كانت نصيحة إيران لا تسلموا السلاح الآن؟
2: وهذه النصيحة لم تأتي على لسان قاني بالمطلق. أنا أقول وبضرس قاطع، لماذا؟ لأنها متناقضة.
1: حركة النجباء حينما أعلنت منذ قليل بتأجيل. حركة النجباء حينما أعلنت منذ قليل ومن قبلها حزب الله العراقي بأنهم لن يسلموا سلاحهم، هل هذا قرار فصائلي محض هو عكس إرادة إيران منهم؟ تقول لهم سلموا وهم لا يريدون أن يسلموا؟
2: أولا نحن الآن نتحدث عن شيء لم يحصل، يعني لو كانت هذه الزيارة حاصلة وبهذه التفصيلة التي تتحدثين عنها وكأنما هناك أحد جالس ونقل هذه الأحداث، هذه التفاصيل إذا كانت حاصلة فهي سرية تماما ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها. أنا شخصيا لم أطلع على زيارة سيد قاني، فكيف لآخر أن ينقل هذه التفاصيل؟
1: لا احنا خلاص قلنا انك
2: على كل حال
1: خلاص هناك قرار للحكومة العراقية
2: إثبات الشيء من وهذه الفصائل، هذا أمر،
1: وهذه الفصائل
2: أحسنتي
1: قرار الحكومة العراقي، ولكن حركة النجباء تقول لن نسلم وحزب الله يقول لن نسلم، ماذا ستفعل الحكومة العراقية في هذه الحالة؟
2: هذا يعود للحكومة العراقية أولا ولطاولة الحوار التي ستقع، ومتأكد أنها ستكون ما بين الحكومة وما بين هذه الفصائل على اعتبارات مهمة جدا. أولا أن هذه الفصائل ساهمت
1: علاقة لإيران بهذا المشهد
2: الدفاع عن العراق بان حرب داعش. لأكمل، إيران أولا تعتبر العراق يعني بعد الأمن القومي لها، وبالتالي الساحة العراقية

0: مهمة جدا، ليس فقط لإيران فقط، بل حتى جميع الدول العربية، العراق مهم لها جدا، وهو البوابة الشرقية للوطن
1: طيب
0: العربي.
1: الوقت ضيق،
0: العراق لم يختلف
1: في النهاية. أنت تقول أن هذا قرار عراقي بحت ولا شأن لإيران به.
0: لن يتدخل في هذا الأمر، بل الجميع سيشجع العراق
1: طيب
0: على أن يكون هناك
1: طيب
0: استقرار، على أن تكون هناك وحدة قرار، على أن تكون هناك سيادة، وأن يكون الجميع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة.
1: نعم دكتور عمر، لماذا التخوف من عدم انصياع الفصائل لقرار الحكومة؟ هو السيد رحيم يقول لحضرتك لا إيران ولا غيرها، هذا شأن عراقي داخلي.
2: يعني بصراحة أنا يعني أتوقف عند كلام الضيف الكريم بخصوص عدم السماح لأطراف أخرى والإصرار على أنه شأن عراقي. لا أعتقد أن لا المملكة الأردنية ولا المملكة السعودية ولا أي دولة عربية شقيقة تريد أن تتدخل بشؤون العراق، ولا سلطة لها الحقيقة على هذه الفصائل والميليشيات. هو ونحن نعرف عميقا وجليا أنها تتبع لإيران، هذه الفصائل حتى لا تتبع لإيران، أنا لا أقول تتبع لعرقجي ولا تتبع لبزكشيان، بل تتبع للحرس الثوري ولفيرق القدس هو الذي يديرها. وما كانت زيارة قاآن اليوم إلا لتوجيه لهذه الفصائل، بصرف النظر عن شكل ومضمون التوجيه. سيادة العراق واحترام العراق، أعتقد الدول العربية معنية بهذا، ولا تتدخل ولا تعلم العراق كيف يضبط شؤونه الداخلية وينظم المشهد السياسي أو مشهد التأثير الأمني. فقط أعتقد ما تطلبه الدول العربية المحيطة بالعراق الشقيق العربي العميق، فقط أن يكف شر هذه الفصائل، وكحكومة شرعية هي تتحمل مسؤولية. لو أطلقت صواريخ اليوم من الأردن باتجاه العراق لا قدر الله، ماذا نقول؟ هل لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقول هذه الفصائل مرتبطة بأوكرانيا أو مرتبطة بسوريا أو مرتبطة
1: بأسيا؟ نعم الرسالة وصلت يا دكتور،
2: هذا ما
1: الرسالة وصلت.
2: كل ما تطالب به، كل ما تطالب به الدول العربية يساعد بتثبيت سيادة العراق الدولة والشعب المستقل.
1: نعم إن غدا لناظره قريب، الجميع في انتظار الموعد الذي قطعه رئيس الحكومة على نفسه في هذا الملف. العميد المتقاعد دكتور عمر رداس، شكرا لك دكتور عمر. ومن بغداد أيضا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. لفت للنظر ما تقوم به القوات المسلحة المصرية التي قامت بتوجيه ضربات عديدة وربما استباقية أيضا لشبكات جريمة منظمة عابرة للحدود. لوحظ وفقا للمؤشرات أن هناك تهريب كبير لعدد وكم كبير من الأسلحة والذخيرة عبر الحدود الجنوبية لمصر، وكانت هناك إشارات على أن هذه الأسلحة يتم تهريبها للقيام بأنشطة غير مشروعة. هذا بالتأكيد وتهديد للأمن القومي المصري. هناك تكثيف من قبل الجيش المصري للتعامل مع هذا الأمر. هناك استهداف لشبكات تهريب الأسلحة، أيضا تم إدخال شحنات إلى الداخل المصري تم رصدها، وبالتأكيد كان الهدف منها هو بيع هذه الأسلحة وترويجها إلى العمق المصري. هناك عناصر إجرامية أيضا تعمل في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب من الحين إلى الآخر. نستمع عن هذه الشبكات الواسعة. بدأت تتم تحركات عسكرية وأمنية مكثفة في جنوب مصر لاستكمال هذه المهمة. دعونا ينضم إلينا للنقاش في هذا الملف من القاهرة أستاذ العلوم السياسية المختص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. مرحبا بك دكتور. هل يمكن أن تقيم لنا حجم هذه العمليات الخاصة بتهريب الأسلحة وكيف يتم تقييمها؟ هل نحن أمام خطر كبير أم أنها في المعدلات الطبيعية؟
3: أولا تحياتي لحضرتك أستاذ رشا والأستاذ المشاهدين. يعني منذ يونيو الماضي وهناك حالة من الحملات المستمرة وأيضا فرض حصار على المناطق الجبلية بشكل كبير وتكثيف عمليات المراقبة والمراقبة الجوية ووسائل الاستطلاع ومصادر المعلومات المختلفة والتعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية بشكل كبير لتحديد

0: الإحداثيات والعناصر المتواجدة التي تم حصرها بشكل كبير داخل الجبال. وعندما تم توفر هذه المعلومات بشكل كبير تم تنفيذ مداهمات مباشرة.
1: الأسلحة دي جاية منين يا دكتور؟ يعني ما هو مصدر هذه الأسلحة؟
0: في أسلحة معظمها من التهريب من المنطقة الحدودية بشكل كبير، وهي أعداد يعني مئات الأسلحة الصغيرة 7.62x39 وبعض أسلحة الار بي جي وبعض
1: الدنات. مين اللي بيقرب الأسلحة دي؟ يعني مين هي الجهات؟ مين هي الأطراف؟
0: عناصر من الحدود، يعني على منطقة الحدود السودانية المصرية، خاصة في منطقة حلايب وشلاتين ومرسى علم وأم رماد أبو رماد. فهذه الأمور كلها منطقة حدودية واسعة، نحن نتحدث على 1276 كيلو بتؤمن من طرف واحد، فبطبيعة الحال بيكون تحدي كبير للدولة المصرية، خاصة أن الطبيعة الحدودية هي طبيعة جبلية
1: صعب. طيب الأسلحة دي يا دكتور
0: داخل الجبل
1: الأسلحة دي يا دكتور وفقا للمعلومات كانت رايحة فين؟ والهدف منها ايه؟ من دخولها؟
0: كانت يعني العناصر تهريب دائما بتصطحب هذه الأسلحة لدى الدهابة أو يسمى الدهابة للتنقيب عن الذهب بشكل مباشر، وأيضا أن هناك شبكات تجارة السلاح بتحاول توظف هذا الدور لبيعها في الداخل المصري، وأيضا تم يعني القبض على 223 شخص منهم 136 شخص أجنبي بجنسيات مختلفة و87 مصري تم استقطابهم من الداخل، وهناك عناصر سودانية من الداخل المصري انضمت لهذه الفكرة في إطار التنقيب إلى الذهب. ولكن فكرة الشبكة أو شبكة التي تمثل تهديد على الحدود، عندما يتوفر سلاح ويتوفر ذهب ويتوفر مركبات أكثر من 12 مركبة وتوسع عناصر تم تهريبها من الداخل السوداني، فهذا الموضوع يعطي إيحاء أو صورة أنها ممكن أن توظف لتنفيذ أعمال تخريب وأعمال إرهابية في الداخل المصري. نعم. فأصبح الموضوع ليس خلاف حدودي أو نعم. بعض الاختراقات من أشخاص وغيرها،
1: شكرا لك
0: أصبح هناك تهديد مباشر لأمن القومي المصري.
1: شكرا لك دكتور أحمد الشحات، نورتنا. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكد رئيس الحكومه العراقيه علي الزيدي انه لن يتم السماح باستخدام اراضي العراق واجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال زيارته مقر قياده الدفاع الجوي بضروره توفير ما يلزم بتعزيز قدرات القوات المسلحه لا سيما الدفاع الجوي. وخلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جدد زيدي التأكيد على أن 30 من سبتمبر موعد نهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي واستكمال انسحاب قواته، وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة يعزز سيادة العراق واستقراره. وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية بتوجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى السعودية اليوم لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة. في أوروبا شهدت القارة كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، وهو الأول منذ عام 1912، واستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا، وكان في أوضح صوره فوق سماء إسبانيا تحديدا. هات الموجز إلى لكم.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. 306 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم تبدأ اليوم بثلاث مواجهات. الأهلي يصطدم بالدرعية في الرياض بافتتاح مبارياتهما بالدوري السعودي. باريس سان جيرمان يواصل حصد الألقاب ويتوج بكأس السوبر الأوروبي. الإسباني تشافي هرنانديز يتولى تدريب منتخب هولندا. ملاوي تدعم الشيطان الذي تعرفه وتصطف إلى جوار إنفانتينو. الخلاف يتصاعد بين جوليان ألفاريز وسيميوني في أتلتيكو مدريد.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه بهدفين لواحد على أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جرت في سالزبورغ بالنمسا، ليحافظ النادي الباريسي على اللقب الذي ناله العام الماضي. تعاقد فنرباتشي التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من نابولي الإيطالي، وعن الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا خلال الموسم الماضي من تكرار المشاكل البدنية ولم يشارك في أكثر من 7 مباريات مع ناديه الإيطالي. وعلى مدار مسيرته بلغت القيمة الإجمالية لانتقالات لوكاكو حوالي 370 مليون يورو، أبرزها انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، ورحيله من إنتر ميلان إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني تشاباريا قادما من رايو فايكانو بعقد يمتد حتى عام 2031. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي سيدفع مبلغا أوليا قدره 22 مليون دولار مقابل ضم اللاعب. ويستهل تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة جاره اللندني فولام في 24 من الشهر الجاري. ورسميا تعاقد سيلتيك الاسكتلندي مع اللاعب المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفييدو الإسباني، وذلك لأربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي. وتعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع الأرجنتيني جيرونيو رولي قادما من مارسيليا لمدة 2 عام، وسبق لحارس المرمى قضاء فترة قصيرة مع النادي الإنجليزي خلال موسم 2016-2017. تصاعدت قضية جوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد، إذ اتهم اللاعب مدربه دييغو سيميوني بالخيانة وعدم احترام مشاعره بإبقائه رغما عنه في الفريق، وذلك في ظل رغبته في الرحيل إلى برشلونة بحسب ما أشارت له صحيفة سبورت الإسبانية. الصحيفة أضافت أن اللاعب واجه مدربه الذي اصطف إلى جانب إدارة النادي في رفض انتقاله، وهو ما أغضب ألفاريز الذي رأى أن سيميوني خان ثقته. رسميا تعاقد نادي روما الإيطالي مع ناهويل مولينا قادما من أتلتيكو مدريد، وشارك الأرجنتيني مع الفريق الإسباني في 181 مباراة منذ صيف 2022. يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بالفوز وديا بهدف دون رد على فريق ديبورتيفو لاكورونيا، ويلتقي فريق المدرب مورينيو في أولى مواجهاته بالدوري الإسباني يوم 22 من الشهر الحالي أمام فريق إسبانيول. وضمن الاستعدادات للموسم الجديد، فاز نادي أرسنال الإنجليزي على كومو الإيطالي في لندن بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي. وهزم نادي إيفرتون الإنجليزي مواطنه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة

0: ودية جرت في اسكتلندا، وسيلتقي نيوكاسل مع ليفركوزن وستراسبورغ وديا قبل أن يبدأ منافسات البريمير ليج أمام ليفربول. فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه ليدز يونايتد بركلات الترجيح في مباراة جرت بمدينة دبلن في إيرلندا، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد. ويستهل فريق المدرب مايكل كاريك مشواره في الدوري الإنجليزي أمام هال سيتي يوم 22 من شهر أغسطس. من لندن نرحب بالإعلامي دين سكوغنز، أهلا وسهلا بك دين. مانشستر يونايتد في حال أفضل قبل بداية الموسم بأسابيع قليلة، نتكلم عن 9 أيام تقريبا على انطلاق الموسم في الدوري الإنجليزي، هل تعتقد بأنه أوضاع النادي في هذا الموسم جيدة مستقرة أحسن من المواسم الماضية؟
1: بلا شك أعتقد أنهم تحسنوا في سوق الانتقالات الصيفية، لا يزال أمامهم بعض العمل، ولكن بالنسبة لي فتوقيع يورو تيبنز كان رائعا جدا، 35 مليون جنيه استرليني، مبلغ كبير في دول أخرى من أوروبا، ولكن في دول إنجليز ممتاز اللي يلعب بهذا المستوى فهذا مبلغ رائع جدا. أندري سانتوس أيضا شاهدناهم من تشلسي، وهذا الاثنين قام بتحويل وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو بلا شك ورحيلهم في الصيف، فيجب أن يسد هذه الثغرة. مشكلة مان يونايتد الآن هي أعداد اللاعبين الأساسيين، ورغم بحاجة لإضافة لاعب أو اثنين وسط ومهاجم، خاصة مع بنجامين سيسكو في الهجوم، يجب أن يكونوا مستعدين لدور الإنجليزي الممتاز، ولكن يتوقع من مان يونايتد أن يكون بنفس الجودة إن لم يكن أفضل في النصف من النصف الثاني من الموسم الماضي.
0: أيضا لا ننسى التخلص من بعض الأسماء التي كانت عبء على الفريق في السنوات الماضية، تحديدا ماركوس راشفورد مثلا الذي كان واحد من مشكلات النادي والصداع الكبير الذي عانى من كثير من المدربين الذين مروا على مانشستر يونايتد. كيف سيكون على إدارة مانشستر يونايتد على المدرب مايكل كاريك التعامل مع هذا الاسم تحديدا؟
1: أتوقع راشفورد أن يغادر النادي في سوق انتقال الصيفية هذا، عاد إلى التدريب وانضم إلى الفريق في أيرلندا. أسلوب لعبه لإنجلترا في كأس العالم كان احتياطيا، ولكن خاصة أسلوب لعبه مع برشلونة في النصف الثاني الموسم فهو لاعب بارع جدا، ولكن هذا هو الأمر الإضافي الذي يحوم فوق راشفورد والمدربين عانوا منه، ولا أعتقد أن مايكل كاريك سوف يستغله حتى كبديل أو لن يبقيه إذا لن يكون أساسيا. براين إنبرمو كان اللاعب المميز لمانشستر يونايتد في الفترة الماضية، كان رائعا جدا ويبدو في قمة لياقته، ولكنه بحاجة إلى إعادة باتريك دوغو، ولكن شاهدنا ماتيوس كونو يعود للفريق بعد كأس العالم مع البرازيل. ماركوس راشفورد إذا ما تمكن من بيعه والتخلص من مرتبات فهذا يعني مانشستر يونايتد بإمكانهم جلب مهاجم آخر لتحسين الفريق هذا الصيف.
0: وإلى أين ستكون وجهة راشفورد المحتملة إذا كان حتى برشلونة الذي خاض معه تجربة ليس حريصا على التعاقد معه؟
1: المشكلة هي المرتبات أو الأجور. أنا مشجعي توتنهام، أتمنى أن أرى ماركوس راشفورد يأتي إلى توتنهام. سرعته وحتى حماسه عندما يحصل على الكرة هداف جيد، ولكن المشكلة هي المرتب. نحن نتحدث عن 250 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه أسبوعيا، ولا توجد أندية كثيرة حول العالم تتمكن من دفع هذا المرتب. برشلونة فعل ذلك على سبيل الإعارة، ولكن مسجل أنتوني جوردن وانفقوا الكثير من ميزانيتهم عليه، بالتالي هناك ليس الكثير من الأندية التي مستعدة لدفع ذلك. تشيلسي انفقوا أموالا كثيرة، وتوتنهام يبحثون عن مهاجم آخر ويستطيعون فعل ذلك ماديا، ولكن هم بانتظار سوق الانتقالات الصيفية، ربما أحد الدوريات الأوروبية أو السعودي هم الذين سوف يأتون أو يوقعون مع راشفورد، ولكن مان يونايتد يجب أن نحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
0: إذا الآن نتحدث عن القائمة بشكل كامل، الأسلحة التي سيكون بإمكان مايكل كيريك القتال بها في الموسم المقبل، هل تعتقد بأن باتت تشكيلة يونايتد الآن مكتملة وبإمكان الفريق بالفعل العودة للتنافس على الأقل على مقاعد دوري الأبطال؟

0: I definitely think they'll compete in the top four.
1: بكل تأكيد يستطيعون التنافس على المراكز الأربعة، ولكن هم يرغبون الوصول إلى المستوى الأعلى والتنافس مع أرسنال ومان سيتي للفوز باللقب. من أجل فعل ذلك لديهم مشكلة في الظهير الأيسر. هم مهتمون جدا بلويس هول من نيوكاسل، وديفيد رال أيضا لاعب آخر كظهير أيسر، بإمكانهم جلب هذين اللاعبين. ولكن بالنسبة لي هو إكمالي الهجومي والوسط برونو فرنانديز، كما نعرف من أفضل اللاعبين في هذا المركز، وحتى عندما شارك في المباراة الودية وكان احتياطا مباشرة هجوم من يونايتد التغير أصبح أكثر حماسا وكل شيء يدور حوله. ولكن بورما رائع جدا، ماتس كونيو أيضا رائع. المشكلة في هذه الفترة شيشكو الذي لم يكن في لياقته، واجه إصابة في الكاحل. ميسن ماونت أيضا إذا ما تمكن من الاعتماد على شيشكو وماونت اللي بكامل لياقتهم هذا الموسم، ففريق مانشستر يونايتد يبدو قويا جدا وقادر على التنافس على اللقب، ولكن لا يمكن الثقة بلياقتهما. هم بحاجة إلى هداف كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب وسط إضافي مساعدة إلى جانب سانتوس وكوبمينيو وتيمينز وبرونو فرنانديز، بالتأكيد هو الأساسي كرقم عشرة. ولكن هم بحاجة إلى لعب هذا الوسط. مان سيتي تحسن، أرسنال أنفق أموالا كثيرة، برونو جيمريز انضم إليهم، ويونايتد يجب أن يجد الأموال الكافية والميزانية من خلال بيع راشفورد وشراء هذا المهاجم الإضافي للارتقاء إلى المستوى الأعلى.
2: يعني مع ليفربول، مع سيتي، مع أرسنال بطل الدوري في الموسم الماضي، مع الإنفاق الكبير لفريقك توتنهام، يعني ما أعتقد أنه ستكون المهمة سهلة على كاريك وعلى فريقه حتى أن يتنافس على أول ست مقاعد ربما نستطيع أن نقول هذا الموسم. فما هي الأهداف التي لو حققها مانشستر يونايتد ستكون إدارة يونايتد سعيدة، جماهير سعيدة؟
0: I think that as long as they're in the race
1: ما داموا في السباق إلى اللقب، هذا لا يعني بالضرورة الفوز باللقب، ولكن بعد أعياد الميلاد إذا ما وصلوا إلى ما استمروا في دوري أبطال أوروبا والمراحل الخروج المغلوب وكانوا يلاحقون مان سيتي وليفربول، فهذا سيعتبر تقدما. أعتقد بأنهم اتخذوا قرارا كبيرا ورائعا جدا بإبقاء مايكل كارك كمدرب، لأنه في النصف الثاني من الموسم تحت إدارته كان أسلوب اللعب فهمه اللاعبون وأسلوب واضح. اللاعبون مثل كوبي مينيو عادة للعب في قمة مستواه مرة أخرى، وحتى أن انضم مع كأس العالم لم يلعب كثير مع إنجلترا، ولكن قدم أداء رائع جدا مع مانشستر يونايتد. إذن الفريق والتشكيلة الأساسية بلا شك قادر على التنافس في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. المشكلة ستكون إذا ما كان لديهم أكثر من اللاعبين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، زائر منافسات الكأس، وكذلك دوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لي التشكيلة ربما بحاجة إلى لاعب أو اثنين تحقيق ذلك، ولكن سينافسون بلا شك المقاعد الأربعة.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الإعلامي دينس كوكينز. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها الدوري السعودي ينطلق بثلاث مباريات.

0: ماذا عرضتم على ترابه كي يدخل معكم في السلطة؟
1: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. كشف غييرمي مولارا المدير العام لأكاديمية بنفيكا البرتغالي خلال مقابلة مع العربية نت أن النادي يجري محادثات متقدمة بشأن فرص التوسع في السعودية ضمن خطته لنقل خبراته في تطوير المواهب إلى المنطقة. وأعرب مولر إلى جانب برناندو دي كارفاليو الرئيس التنفيذي للتوسع الدولي في بنفيكا أعربا عن تفاؤلهما بإمكانية تحول بعض هذه المحادثات إلى مشاريع فعلية خلال 2027. تعود مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم بموسم جديد، هنا أبرز ملامح هذا الموسم.
1: أبها بطل الدرجة الأولى يعود مجددا إلى دور روشن بعد غياب موسمين، وفريق الدرعية يسجل حضوره الأول في الدور الممتاز بعد تغلبه على العلا في الملحق، ومعهما الفيصلي العائد بعد غياب طويل دام 4 سنوات. عنابس دير كان هو الأكثر نشاطا في الميركاتو الحالي بإبرامه 13 صفقة جديدة، أغلبها كانت صفقات حرة بحسب ترانسفير ماركت. نادي النصر تعاقد مع ساموكوستا والاتفاق مع بيرسان سيلينا، وهما أقل الأندية تعاقدا مع اللاعبين هذا الصيف، إذ تعاقد كلاهما مع لاعب واحد فقط. صفقة انتقال الهولندي سامرفيل إلى الهلال هي الأغلى في الميركاتو الحالي بنحو 65 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عاما. التوجه نحو اللاعبين الأصغر سنا كان ظاهرا في تحركات الأندية بعد أن تعاقد الأهلي مع البرتغالي ترينكاو ب 40 مليون يورو، وحوالي 22 مليون يورو دفعتها إدارة الأهلي للتعاقد مع الأرمني سبيرتسيان البالغ من العمر 26 عاما. ولأول مرة كذلك يتصدر اللاعبون الفرنسيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورا في دور المحترفين، إذ وصل عددهم إلى 19 لاعبا موزعين على 9 أندية، في مقدمتهم الهلال وأبها ب4 لاعبين لكليهما، بينما سجلت الجنسية البرازيلية حضورها القوي والمستمر ب15 لاعبا. حامل اللقب نادي النصر رحل عنه مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وحل محله الأسترالي بوستيكوغلو. الأهلي والآخر شهد تغييرا على مستوى القيادة الفنية بمغادرة الألمانية ياسلا وقدوم الهولندي الكرواتي مارينو بوسيتش. أما الجار نادي الاتحاد أيضا استقدم الألماني يانس فيزينغ، ومعه وصل لدور المجموعات في البطولة القارية في الوقت الذي أبقى فيه الهلال على مدربه الإيطالي إنزاغي المقبل على خوض موسمه الثاني في المسابقة، وكذلك استمر براندن روجرز مع القادسية.
0: في الاستوديو رحب بي المحلل الرياضي عادل البطي، ومن جدة أيضا رحب بي اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. أهلا وسهلا بكما، كل عام وانتم بخير. موسم جديد، نسخة جديدة من الدوري السعودي، وش أبرز شيء يلفت انتباهك في هالنسخة كابتن عادل؟
2: أقول مع البداية طبعا خلني أحييك أخوي محمد وأحيي أخوي العزيز الكابتن خميس، وأقول إن شاء الله يصير موسم ممتاز. بس في نقطة مهمة، دائما أي موسم بعد كأس العالم يمكن يكون فيه متغيرات. ليش؟ إيه؟ أكثر اللاعبين ما يبدون معك معسكر، يعني أتكلم عن أندية المنافسة في الغالب. إيه؟ تلقى يعني من أسوأ الأمور على مدرب فريق أو جهاز إداري أن اللاعبين يجون تباعا، ما يجون كمجموعة واحدة، أو ما يبدون مع بعض وينتهون مع بعض. اثنين، يكون فيه ما أبغى أقول فتور، لكن الشغف يكون أقل بالنسبة للمتابعة بعد كأس العالم، يكون كأنه في فترة استراحة حتى للمتابعين، أو نقاهة أو غيره، سميها ما شئت. ثلاثة، وهي الأهم، اختيار اللاعبين. دائما نقول احنا اللي يبرزون في كاس العالم، لكن الاختيارات بتكون صعبه، اما بسبب نجوم ظهروا في كاس العالم وتصير اسعارهم ارتفعت مثلا، او مرتبطين في عقود، قل ان تجد نجم يبرز في كاس العالم. اتكلم عن المنتخبات الاقل، ما راح اتكلم لك عن اسبانيا والارجنتين وغيره، لا اتكلم لك عن المنتخبات اللي اقل. يصير اللاعبين بعد كاس العالم ترتفع اسعارهم، عشان كذا العين الثاقبه اللي تختار اللاعب قبل كأس العالم تبحث عن المنتخبات اللي هي بالمستوى في العشرينات والثلاثينات وتنتقي. شوف انت اللاعبين الراس الأخضر كمثال، صح، كم كان أسعارهم قبل كأس العالم وكم ارتفع السعر لهم بعد كأس
0: حتى
2: العالم.
0: مدربهم بعد،
2: حتى مدربهم وحارسهم بالمناسبة.
0: كابتن خميس، يعني هل ننتظر تغير لخارطة التنافس في هذه النسخة من الدوري، أم الأبطال التقليديين

0: هم قلنا هم اللي يتنافسون على اللقب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، امسي عليك وعلى زميلنا الاستاذ عادل، وحشنا من زمان ما شفناه، ولا احنا شفناه طبعا في خلال كاس العالم وما تم طرحه من اراء كانت يعني مثريه للساحه. لكن خليني بس بكمل امتداد لكلام ابو فهد في قضيه انه اختيارات اللاعبين. انا اعتقد انه الان يعني خلينا نقول بدا الوعي يظهر عند الانديه الرياضيه، عند مسيرين، عند الكفاءات اللي تعمل في داخل الاداره الرياضيه، انه حتى نوعيه الاختيار الان بدا وفق معايير ماليه ومعايير فنيه، وظهر يعني واضح الان في حجم التعاقدات. صحيح ليست نفس الحجم،
0: اقول مو على كيفهم، على كيفهم كان نفس
1: طبعا هذا وعي. انا اعتبر القيمه مهمه جدا، قيمه الوعي اللي موجوده. اول صحيح كانت يعني تتعرض الى ضغوط جماهيريه، ضغوط اعلاميه، اما الان لا، المعيار والقيمه اللي موجوده قيمه وعي في الانفاق، وعي في التعاقدات، وايضا في الحاجه الفنيه. ليست الان امر زي ما تفضلت انه يعني كان الامر متاح، الان لا، في وعي وفي ضوابط وفيها حوكمه تضبط الانديه وتضبط مساراتها، بالاضافه لان امتداد للكفاءات المحترفه اللي موجوده، سواء استقطابهم من الخارج او من الداخل اللي موجوده. انا اعتقد انه الان امتدادا لما طرحنا الان انه المعيار المالي، الوعي المالي هو اللي يتحكم في التعاقدات، نوعيتها وجودتها واستمرارتها. وشفنا الان معيار يعني، او خلينا نقول فئه موجوده الان، نادي الدرعيه الان، شفنا الان الدرعيه الان واضح انه عنده ضخ مالي، الانفاق عنده جيد لانه صاعد، تعاقدات المحليه والخارجيه موزونة. أنا صراحة متحمس جدا إلى تجربة الدرعية، مدرب وجهاز فني عالي، تعاقدات مدروسة، استفادة من أندية النصر والهلال والأندية الأخرى لتدعيم دكة البدلاء. هذه كلها حقيقة تعطي مؤشر أنه العمل بيتم بصحيحة. وأعتقد أنه نجاح النيوم، تجربة العام نيوم من أول سنة في الدوري السعودي ويتواجد السنة هذه ليمثل المملكة العربية السعودية خارجيا، دليل على أنه متى ما كان الضخم بالمالي موزون والخيارات صحيحة والأجهزة العاملة يعني مختارة بعناية، ستكون النتائج والمخرجات صحيحة. نيوم أول موسم ويكون ثامنا ويمثل المملكة خارجيا. جميل. وهذا يعني تدليل على العمل متى ما كان بالشكل الصحيح ستكون النتائج صحيحة.
0: خميس راوغنا زي ما كان يسويه لاعب وهرب من السؤال. أنا كنت قايل أسألة عن خارطة التنافس، بتتغير هالموسم ولا بنشوف نفس الأبطال التقليديين؟ فش رايك انت؟
2: لا انا رايي يعني اذا اعتبرنا اليوم القادسيه بما انها اصبح من الفرق المنافسه، لا انا اعتقد نفس الاسماء. بالعكس، انا ارى انه الدوري السعودي سابقا وحاليا واتوقع مستقبلا قل ان تجد دوري، اتكلم يعني اذا استثنينا الدوري الانجليزي فقط، كل الدوريات اغلب دوريات العالم فيها فريقين الى حد كبير، يعني حتى الدوريات العربيه وغيرها. احنا على الاقل فترات طويلة عندنا على الأقل أربع منافسين، يعني دائما نتكلم على اترك أنه مثلا آخر خطوات الدوري تصير فيه فريقين هم اللي يتنافسون، هذا أمر طبيعي.
0: أمر طبيعي صح.
2: لكني أنا أشوف أنه، شوف الكابتن خميس برضو بروح أعرج على كلام اللي قال الضخ المالي. أنا مؤمن أن المال أساس يعني أحد أهم عوامل النجاح. لكن محمد لو أنت عينك ثاقبة وجهاز إداري فاهم وأعطيك مثلا 100 مليون وأنا أخذ 500 مليون، لكن أنت نظرتك أحسن مني. لكن المشكلة اليوم إحنا في الدوري في فوارق كبيرة مالية بصراحة، يعني صعب اليوم إحنا لما نتكلم عن الاتفاق والشباب وحتى الفتح، صعب إنهم يكونون من المنافسين في يوم من الأيام. الثلاث فرق ذولي منافسة، على الأقل منافسة على مقعد، أحيانا آسيوي وأحيانا عربي.
0: يعني الآن في مثل ذا الحالة أنت ما تقارن مثلا بالأندية، أندية الشركات لها وضع مختلف وعندها إمكانيات مادية مختلفة. أنت تقارن بربع بأخويا بالناس اللي على نفس حجمه، تروح للشباب مع الاتفاق مع التعاون، الناس اللي في نفس يعني نفس الحزمة نفس المجموعة.
2: بس محمد اليوم أنت تبغى تقول لي الشباب قبل أي موسم وش كان طموح الفريق؟ ينافس على البطولة أو يأخذها، صح ولا لا؟ اليوم تلقاه يبغى مقعد وتبغى الصراحة يلا السلامة. بالنسبة للشباب وبعض الفرق يعني الموضوع بصراحة يبدو أنه صعب أمام فرق تملك المال، وإذا تزامن معها عمل إداري ممتاز، اختيارات ممتازة. أنا في القادسية أنت لو شفت يعني الناس تقول مثلا القادسية، بالعكس شغلهم ممتاز، لكن الطموح بطولة. أنا لا يمكن أجيب هداف الدوري الإيطالي وهداف المكسيك في كأس العالم
0: ما كان هداف المكسيك في كأس العالم وصار هداف المكسيك في كأس العالم.

0: بعد ما لعب في القادسية.
1: طيب معليش ايه؟ اختيار ممتاز، وعندك قائد فريق ريال مدريد
0: ايه؟
1: يعني وتختار أفضل ايه؟ العناء أفضل لاعب سعودي في الموسم الماضي كان اتفاق مع الزمان مصعب الجوير. أنا أقصد اليوم القادسية بعد سنتين الموسم هذا
0: مفترض لقب،
1: مو بلازم دوري، على الأقل كاس لازم تجيب، أو مفترض خلينا نقول أنك تكون بطولة بوجود اللاعبين الممتازين والإمكانيات المادية.
0: كابتن خميس، يعني واحدة من الملاحظات اللي موجودة على الأندية خاصة أندية الشركات هو عدم الاستمرارية. نشوف الفريق يعني مثلا شفناه في الاتحاد في أكثر من سنة، يعني جاب لقب الدوري ثم تم الاستحواذ عليه من الصندوق في الموسم التالي، كان واحد من أسوأ مواسمه في الدوري المحترفين في السنوات العشر الأخيرة. بعدها عاد من جديد للتنافس على اللقب، ثم في الموسم التالي عاد ليتراجع بشكل كبير جدا على مستوى النتائج. أول شيء، وش سبب عدم الاستمرارية هذه على الرغم من أنها مفترض أن عندي شركات تدار بحوكمة واضحة وبمنهجية واضحة وبأهداف وKPIs وإلى آخره، ثم كيف بالإمكان الحد من مثل هذه السيناريوهات؟
2: أنا أعتقد بجاوب مباشر،
0: على طول خش.
2: أنا أعتقد إنه الاستدامة المالية، الاستدامة المالية هي أحد أهم أسباب الاستقرار في الاختيارات وأيضا في بقاء الكفاءات الإدارية والقناعات الفنية. ليش الهلال دائما ثابت ومتميز؟ الهلال في الفترة اللي بدأت الدعم الحكومي وبدأت الاستقطاب وبدأت اللجان
0: وأيضا في عنده ترى الهلال زيهم بعد
2: مستقل،
0: ترى الهلال نفس وضع الاتحاد على فكرة، بس الناس يعني
2: لا
0: في موسم الهلال خرج فيه بدون بطولة.
2: الهلال أول من خصخص ناديه، صحيح لا، بس انا ما اتكلم عن البطولات، انا اتكلم عن الثبات والاستقرار.
0: بالنسبه للهلال هذا
2: خصخص نادي وباع 70% تقريبا من الصندوق، ده استفاد من الدعم، يوقع رعايات، عنده فريق عمل مستقر. لكن شوف بقيه الانديه الان تعاني، شوف ليش الاهلي الان ما قدر يتعاقد وقاعد يصرف بعض اللاعبين اللي رواتبهم عاليه، وكذلك النصر عنده مشكله في ماليه، الاتحاد نفس الشيء لحد الان مو قادرين في ملفات، الهلال الوحيد اللي ثابت لانه عنده مداخيل اخرى، فبالتالي الاستقرار المالي والاستدامة المالية وزيادة أو الحرص على زيادة المداخيل من حيث الاستثمار والرعايات والحضور الجماهيري والعمل المعايير حتى تحصل على الدعم، هذا أعتقد أنها ثابتة في الهلال ولكنها متأرجحة في بقية الأندية على القادسية. أنا بس بكمل كلام أبو فهد في مسألة عدد الأندية الكبيرة والفجوة، أنا أعتقد على الاستراتيجية اللي عملتها وزارة الرياضة ستتقلص قريبا. يعني شوف الآن عندنا 4 أندية للصندوق تقريبا، قريبا ستتخصص بشكل رسمي أكبر. عندنا الآن 3 هيئات حكومية موجودة تدعم، نيوم والدرعية، عندنا شركة أرامكو، وفي مطروحة 4-5 أندية في دوري المحترفين للاستثمار. مسألة الوقت قريبا يعني تتخلى الوزارة عن المسؤوليات تجاه الأندية وستصبح شركات. فأعتقد على الاستراتيجية اللي معمولة إلى 2030 أعتقد الفجوة المالية والفوارق حتقل، حيبقى الاستدامة والحوكمة موجودة وأيضا استقرار والاستدامة المالية. فإحنا ما يعني زي ما نقول التجربة الجميلة، يعني خلينا نقول التجربة بدأت من 2024-2023 ماشيين بالطريق الصحيح. المعايير القديمة اللي هي الجمهور والإعلام أعتقد ستتقلص، حيكون الموضوع فاينانشلي يعني استثماري مادي، حتى إن شاء الله تكون يعني نمشي بالطريق الصحيح، وكل اللي ذكر في السنوات الماضية سيكون من الماضي والمعيار مختلف على غرار الدوري الإنجليزي والأندية الكبيرة.
1: محمد بس بدي أضيف كلمة على كابتن خميس إن سمحت لي. أنا مع بكلامه، لكن مو معقول أنك أنت تكون تعطيني مثلا سباق مثلا 100 متر وأنت تسبقني ب 50 متر بعدين أنا أبدأ. يعني هذه المشكلة الفجوة يمكن على مر سنين يعني بتكون تتلاشى.
0: سباق 100 متر الحين صرنا قاعد نتكلم عن ماراثون، يعني
1: ماراثون. طيب الماراثون ترى 42 كيلو
0: ايه؟
1: أنت مشيت 20 كيلو وأنا ما بعد بديت
0: ايه؟
1: وهذه هي المشكلة بتصير، يعني الشباب والاتفاق والتعاون نهوضهم بيكون أصعب.
0: صحيح.
1: هذا اللي بوصله. أيضا الهلال هو يقصد الهلال استمراريته سنوات، مو بيقصد الموسم الماضي، ولا الهلال موسم كارثي العام مع أنه حصل على كأس الملك، بس أيه. يعتبر بالنسبة للهلاليين غير جيد الاستدامة الهلالية.
0: سنتين وأربعة ما في دوري بالنسبة للهلاليين.
2: أبو فهد ترى القادسية وقع مع بولت وخلص.
0: التقاط حلو. وسيم بولت بطل العالم الأولمبي.
2: لما يكون عندك قوة ودعم وضخ مالي تستطيع أن تتقاطع.
1: هذا اللي أقصد
2: الزمنية هذه.
0: جمايكا ما عليها شيء صعب صراحة. طيب خلني بس أكسريع عن كده، بأخذ رأيكم في بعض بعض الالتقاطات، احنا قاعدين نتكلم على موسم راح يبدا في منتصف اوغست،

0: وينتهي في نهاية مايو، قاعدين نتكلم على قرابة 10 أشهر ونصف. لكن الحقيقة أنه إحنا عندنا 102 يوم فقط في هالعشرة أشهر ونصف، عندنا فيها تقريبا 3 أشهر و10 أو 12 يوم مباريات فعلية، يعني أيام يلعب فيها مباريات طول الموسم، وقلة عدد الأيام كيف راح تأثر على التنافس؟
1: ضغط غير عادي. أنا لو تذكر السنوات الماضية كنت أنتقد لجنة المسابقات في جدولتها في أمورها كثيرة، اليوم أجد لها العذر. اليوم مع كاس الخليج وكاس آسيا الأمر مضغوط بشكل كبير، ظرف غير عادي. كيف يتعامل معه المعد البدني، كيف يتعامل معه المدربين، هذا أمر. الشيء الوحيد اللي أنا ودي من إدارة المسابقات، بحكم أنه يعني بصراحة في أجانب ما يعرفون طبيعتنا، أنت انتبه للفرق، يعني اترك الأندية الشركات واللي تقدر تسافر بطيارة خاصة وترجع، شوف الأندية الأخرى، المسافات في السعودية مختلفة، السعودية قارة. صح. أنت لما تلعب لها 3 أيام احرص على أنه مثلا التعاون يبي يروح يلعب مع ضمأ مع أبها، ترى هو ينزل ترانزيت في جدة ولا الرياض.
0: صحيح.
1: لما ترجعه في ثاني يوم لا تلعب مباراة خارجية، حاول يعني تجدول بشكل جيد بين هوم وأوي، ما يلعبون مباراتين وراء بعض أوي، خلينا نقول لأنه ما راح يتمرن كذا. هذه النقطة اللي ودي يتلافونها لجنة المسابقات، ما كانت بصراحة متلافين هالمواسم اللي راحت.
0: طيب كابتن خميس، أيضا بسألك على طول فترات التوقف، تتكلم على كأس خليج 2 أسبوع ثم بعدها كأس آسيا 1 شهر كامل، كيف تقدر الأندية تتعامل مع هالفترات؟
2: بدون شك عارف الصعوبات اللي واحده من الصعوبات اللي ذكرها ابو فهد، موضوع كبر المسافه اللي موجوده وقله الاستشفاء اللي هي 2 يوم، ايضا قله القائمه 25 لاعب، و25 لاعب يعني مو كلهم قد يكون يعني 18 19 جاهزين، فبالتالي انت مضطر الان انك تلعب كل المباراه يمكن في الاسبوع 3 مباريات ب 18 19 لاعب نفسه. هذه واحده من الصعوبات. كيف ممكن تتفاداها؟ طبعا تحتاج الى أجهزة مؤهلة طبيا لياقيا، وعي عند اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب، الآن الاستشفاء الشخصي، المدرب الشخصي، أشياء كثيرة الآن في ظل الإمكانيات اللي موجودة عند اللاعبين وعند الأندية. يعني شفنا الهلال الآن افتتح مقر نادي والاتحاد والأهلي، الآن بانت البنية التحتية حتى عند الأندية مختلفة تماما في الاستشفاء، في الاسترجاع أيضا، في إعادة تأهيل اللاعبين المصابين، أشياء كثيرة بالإضافة إلى وعي اللاعب، وهذا أهم ما في المسألة كلها، وعي اللاعب في عملية التفكير داخل الملعب وخارج الملعب، ويتعامل بأنها وظيفته وهو لاعب محترف، هذا دوره، هذا مهمته في خلال العام الرياضي. فبالتالي هذه الأمور بالإضافة إلى مدربين الأجهزة اللياقية، يجب أيضا يراعون الأحمال، لازم تكون مدروسة، استخدام التكنولوجي، التحليل اللي موجود عند اللاعبين، هذه كلها صراحة المنظومة اللي موجودة، الأجهزة الفنية المؤهلة كلها حتعطي مخرج يقلل من الإصابات ويعيد اللاعبين بأسرع وقت، وأيضا تكون الأيام كافية للاستشفاء.
0: وهي فرصة كابتن، هي فرصة
2: برضو ذكرها أبو فهد، وأيضا صعوبة قلة القائمة،
0: وهي فرصة برضو كابتن للاعبين اللي في الفئات السنية، في الناشئين، في الشباب، في الفريق تحت 21 سنة، أنه في فرصة أنت تقدر تلعب، لأنه عدد المباريات كثير في وقت مضغوط، في هذه يعني ممكن أنه تكون قدامهم فرصة في مع فرقهم الأولى.
1: محمد، آخر نقطة، ترى في إعداد في يناير، إعداد الموسم جديد.
0: صح.
1: كأنك تعد لموسمين
0: بالضبط. خلنا نروح لمنافسات اليوم الأول من الدوري روشن السعودي، تشمل 3 مباريات، يستقبل الشباب فريق القادسية في الرياض، الفريق القدساوي يدخل مباراة باستقرار على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، بينما يظهر الشباب مع مدربه الجديد الألماني توماس ليتش، كما قامت إدارته بعدة صفقات تعاقدت فيها مع الكرواتي تين يدفاي وسنغالي مامادو باري، ويستضيف بطل دوري يلو للموسم السابق نادي أبها ضيفه فريق الحزم. كان أبها عزز صفوفه ب11 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة في دوري روشن هذا الموسم. ضمن الجولة الأولى أيضا من دوري روشن، يلتقي الأهلي بطل كأس آسيا للنخبة مع الصاعد الجديد نادي الدرعية في أول ظهور للفريق في دوري الأضواء. كان نادي الدرعية أقام معسكرا تحضيريا في السويد بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، فيما ستتابع جماهير الأهلي فريقها لأول مرة بعد رحيل الألماني يايسلي وقدوم الهولندي مارينو بوزيتش مدربا له.

0: قبل 3 سنوات كان الحضور هنا حلما، وسنعيش الآن هذا الحلم. الأهم لدي هو التحلي بالمسؤولية وأن نمتلك طموحا عاليا. ما أريده في النهاية أن أتأكد أنني وكل من يدخل الملعب وحتى الأشخاص من فترة ما قبل السنوات الثلاث يمثلون قيم الدرعية. طموحي يوميا هو العمل الجاد وتطوير الفريق. عملنا لثلاثة أسابيع، وقبل أن نفكر في خصمنا المقبل يجب أن نعرف أن سباقنا ومنافستنا الحالية هي مع الوقت، وأن نكون فريقا جيدا. علي أن أعمل معهم لصنع فريق جيد، وأن نتعرف على بعضنا، وأن نمتلك الوقت للتدرب وصنع الفريق المنافس. هذا أهم شيء.
1: أعود إلى ضيفي في الاستوديو، المحلل الرياضي عادل البطي، وأيضا إلى زميلنا ونجمنا الدولي السابق من جدة خميس الزهراني. أبدأ معك كابتن خميس. يعني البداية مع القادسية، الواحد من الفرق اللي لفتت الانتباه بالتعاقد مع براندن روجرز في الموسم الماضي في منتصف الموسم، ثم بعد ذلك حقق سلسلة نتائج رائعة واستثنائية ومثيرة حتى نهاية الموسم. يعود ليبدأ الموسم الجديد مع نفس المدرب، مع براندن روجرز، أيضا مع ثقة كبيرة جدا يأتي بها كنيونس من بعد مشاركة تاريخية مع المكسيك في كأس العالم، مع أسماء مميزة في الفريق. تعتقد أنه هذا موسم للتنافس، موسم أنه يبدأ بمباراة مهمة جدا خاصة أمام الشباب، وبالتالي يقدر أنه يبني عليها موسم يستطيع الانطلاق فيه؟
2: القادسية نموذج حي للاستقرار الفني اللي تم بناؤه من العام الماضي. العام الماضي حتى لما تغير روجرز القادسية ما كان سيء وكان في نتائج جيدة، لكن كان هناك نظرة داخل الفريق انه يحتاجون الى عمل وفرصة انه استقطاب مثل مدرب روجرز اللي تم الايرلندي اللي تم استقطاب القادسية. بناء عليه هذا الرجل واضح انه يعمل، القادسية ثابت، مستويات رائعة جدا، عمل فني واضح انه القادسية بالاستقرار اللي موجود، حتى الانتدابات يعني تعرف القادسية من اكثر الناس اللي يعني سووا انتدابات على مستوى حتى الاستثمار داخل النادي، لكن على مستوى الفريق الاول، على مستوى مباراة بكرة الفريق مستقر فنيا، عناصر بجودة عالية، العمل الفني داخل الفريق باسلوب لعب متنوع، احيانا يلعب ضغط عالي، احيانا يلعب باستحواذ، فريق القادسية ممتع قادر. اعتقد أن القادسية سيكمل سلسلة العمل اللي تم خلال السنتين الماضية ويواجه فريق الشباب. الفريق أنا أعتقد الشباب أكثر هدوءا، واضح أيضا أنه خبرة الجهاز الإداري واضحة الآن في العمل، تابعنا احنا في خلال سلسلة التغطيات الفترة الشهر الماضي، الشباب أعتقد أنه تفادى وتلاشى الأخطاء السابقة اللي تمت في العام الماضي، وكان الرعب جميل اللي موجود عند العاملين في النادي لن يتكرر هذا الموسم. تعاقدات بمدرب ألماني عنده سيرة جيدة إلى حد ما، وتعاقدات أيضا يبدو أنها مدروسة. يبقى أن التحدي أمام الشباب في أنه المدرب يستطيع يغير الشخصية اللي موجودة اللي كانت موجودة العام الماضي. المقارنتين شوية صعبة، لكنها تميل في كفة القادسية الأكثر استقرارا.
1: 12 مدرب في آخر 5 مواسم للشباب، رقم كبير جدا. يعني في موسم واحد قبل 3 مواسم تولى تدريب الشباب 5 مدربين، يعني حالة من عدم الاستقرار أدت بالتأكيد إلى أن الفريق يفقد كثير من وهجه، يفقد كثير من الأسماء اللي كان بالإمكان أنها تكون نجوم حتى في خارطة كرة القدم السعودية. مع الاستقرار اللي تكلم عنه الكابتن خميس قبل قليل، وهو أن الفريق بدأ تحضير الموسم الجديد بشكل جيد بالتعاقد مع مدرب ألماني وجاهز ومستقر، أيضا تدعيم العناصر جاي بدري هالموسم وزي المواسم الماضية في آخر الساعات. تعتقد ان الشباب، ودك يقول الاجابه بس، تعتقد ان الشباب بيقدر انه يرجع؟
3: خليني اروح. الكابتن خميس شاف نصف الكوب المملوء، وانا في شرائي بصراحه الكوب ما فيه الا ربع مملوء. لاني بصراحه اللي قلته انت قبل شويه 12 مدرب، حوش المشكله؟ احنا نبحث عن الخطا وين؟ هو ما يقدر يغير الادوات هي اللاعبين، المشكله في الادوات.
4: يعني ما يعني صحيح بعض المدربين ما كانوا مناسبين، لكن ما هي المشكلة، المشكلة كانت في الشباب هو أقل يعني كعناصر أقل من الفرق الأخرى. يعني هي واضحة.
1: شو نقل من الفرق الأخرى؟ كان عنده حسن تنبكتي واحد من أهم اللاعبين السعوديين وانتقل للهلال بصفقة تاريخية. كان عنده متعب الحربي وأيضا انتقل بصفقة تاريخية. عدد آخر من اللاعبين انتقلوا إلى

0: الى انديه اخرى. يعني علي مجرشي راح الى الاهلي وصار واحد من نجوم الفريق. يعني ما عنده مشكله في العناصر
1: بس ما عندهم فلوس لانه متورطين بعض اللاعبين. خلينا نقول كراسكو مثلا وكانوا يتمنون ترى هو اللي فعل الشرط حقه انه يستمر مع الفريق لانه راتبه عالي. كان ممكن تجيب اكثر من لاعب يعني حتى لو كان نجم الفريق هو كراسكو لكن تقدر تجيب اكثر من عنصر. هي يعني حلقه ما بين جهاز اداري وعناصر اللي انا ارى انها هي رقم واحد وجهاز فني اللي هو يعني هو اللي كبش الفداء دائما في اي منظومه في الشباب. زائد انت قلت عن المدربين كم رئيس في الشباب وكم قضيه صارت في الشباب والنتائج يعني نتائج الفريق في فصل. انا اقول الشباب مقبل على اذا استمر هالوضعيه في هالعناصر في الفرق اللي اصبحت عندها القدره الماليه والقدره الاداريه والعناصر الشباب وضع بصراحه مو بجيد. يعني انا يا ريت الكابتن عبدو معنا يمكن هو اكثر من يشخص حال الشباب. انا اشوف الشباب في وضعيه بصراحه غير جيده حتى لو كان فيه الاخ طلال الان مع الفريق اللي عنده خبره كرئيس جهاز اداري لكن لا يمكن تخلق من عناصر اقل جوده
0: فريق جيد
1: مع فرق اعلى بصراحه.
0: طيب كيف يقدر القادسيه في هالمباراه خميس انه يوقف خطوره الشباب كيف يقدر يوقف خطوره القادسيه وبالتالي يخرج بنتيجه ايجابيه في هالمباراه؟ وخليني اسالك وش النتيجه الايجابيه اصلا بالنسبه له؟
2: يعني طبعا الشباب يظل عنصر ثابت وفريق قوي جدا وطموح اكيد فوز في المباراه خصوصا انه في ملعبه. لكن يظل انه تجربه المدرب الالماني بالسيره اللي شفتها انا والعمل الهادي اللي قلنا موجود وايضا العناصر اللي برضو مستقره في نادي الشباب حتى تغييرات يمكن باستثناء خساره حمد الله. لكن العمل الفني اعتقد سيكون هو واحد من اهم المعايير في تعامل المدرب مع قوه القادسيه وايضا اللعب على التحولات من خلال كراسكو او من خلال ياسين عدلي في وسط الملعب. باستثناء اعتقد سيكون الفريق بتحفظ دفاعي لن يهاجم لن يفتح الملعب لانه يعرف المدرب انه يلعب امام فريق قوي مستقر وعنده كل الادوات وكل العناصر. فبالتالي المدرب في الشباب سيكون حذر يتعامل معها بواقعيه وسيعمل على التحولات اللي يحقق منها نتيجه ايجابيه.
0: جميل.
2: بالاضافه الى الكره الاوروبيه الالمان الاعتماد على الكرات الثابته وعلى البنيه الجسمانيه. غير كذا لو فتح الملعب وهاجم القادسيه فريق صعب جدا
0: دور مساحات وعاد القادسيه.
1: ومن في انا ودي اقول الكابتن خميس من في الشباب تقارن في الانديه الاخرى من ناحيه الفرق غير كراسكو مثلا يعني حتى اجانب الشباب لا يقارنوا بالفرق الاخرى.
0: نروح المباراه الثانيه الأهلي الضيف يأتي إلى الرياض لملاقاة الدرعية الصاعد الحديث إلى دوري روشن. وإذا كان الشباب رمز لعدم الاستقرار الفني كان الأهلي في السنوات الثلاث الأخيرة رمز الاستقرار الفني إلى ما قبل 10 أيام قبل أن تتدمر هذه النظرية. تعتقد أن الأهلي سيعاني بشكل كبير جدا هذا الموسم؟
1: أنا أقول لك أصعب مباراة بكرة لأحد اللي قلنا الدرعية وهو صاعد أمام الفريق اللي كان بطل النخبة وكان منافس في الدوري يعني بشكل كبير وكنا نتكلم عنه
0: إلى مباراة النصر وكان عنده حظوظ في الدوري
1: يعني بصراحة يعني الأهلي كان حتى لو ما وفق مثلا في البطولة لكنه أدى مستويات مميزة والدليل ختمها ببطولة النخبة. لكنه بكرة أمام اختبار صعب. تعرف لما نقول ما راح أقول لك غامض يعني الأهلي طبعا أكيد مكشوف أوراقه لكن أمام فريق غامض تعاقدات كبيرة تعاقد في الفريق استعداد جيد معسكر خارجي استقطاب لاعبين هو الوحيد اللي تعرف اللي يقول لك ابغى اشوف الفريق هو اللي بيكشف الدرعية امام الفرق الاخرى. خلينا نقول ملامح الدرعية ما راح اقول لك من مباراة واحدة هي الاصعب بصراحة. لو تكلمت عن المباريات الاخرى بالنسبة للقادسية والشباب مثلا لا او ابها لا الفريق ابها صاعد وهو بطل ديوري له لكن ميب هي المعيار الحقيقي. لكن مباراة الاهلي مع الدرعية انا اشوف المباريات الثلاثة اللي بكرة هي الاصعب على الأهلي اللي مفترض حنا لو سألتنا قبل أهلي ودرعية فريق صاعد وكان ترتيبه طبعا صاعد من خلال
0: الملحق
1: أي ملحق بنقول لك إن الأهلي اللي بيفوز. لكن اليوم حنا أمام فريق مستعد بشكل ممتاز استقطاب عناصر فريق غامض بالنسبة لنا حتى لو تقول لي نعرف الأسماء لكن ما نعرف الأداء أو كمجموعة كيف يوظفون. الأهلي هو اللي يعني بصراحة خلنا نقول صار في شوية قلق خلنا نقول من الأهلاويين فيما حصل مع ياسلي وايضا بعض اللاعبين اللي غادروا. مع اني انا اتفق مع الجهاز الفني والاداري
0: جميل.
1: في انه لبعض اللاعبين خلاص ما عاد عندهم شيء يقدمونه للاهلي.
0: جميل. خميس يعني برونو لاجي في المؤتمر الصحفي تحدث عن نقطه هامه جدا وهي انه ما كان عنده لثلاث اسابيع تقريبا لصناعه فريق من العناصر اللي موجوده عنده وهنا تفرق يعني يكون ممكن يكون عندك افضل

0: عناصر، لكن ما يكون عندك أفضل فريق. تحتاج وقت إنهم يسجمون، تحتاج وقت إنهم يفهمون فكر المدرب، تحتاج وقت إنك تعرف كيف توظف كل واحد فيهم عشان تأخذ أفضل ما عنده. في هذه المباراة هل ننتظر أن نشوف شكل للدرعية، ولا فقط إنه ظهور أول وتسجيل دخول في دوري المحترفين وكان وهذا أهم شيء ننتظره منه؟
1: أشوف المدربين في المؤتمرات الصحفية زي السياسيين، ما تقدر تعول على كلامه وتأخذه على محمل جد 100%. فبالتالي هو
0: بس ثلاثة أسابيع ما يمدي حتى يعني.
1: أنا اللاعبينه عارف إنه هو في فريق صاعد بالضبط، ما يقدر يحمل اللاعبين أكثر من طاقتهم، ما يقدر يعني يعطيهم إنه يعني إنه حقق الثلاث نقاط، ما يقدر يعشم المحبين الدرعية إن أنا بسوي كل حاجة. هو قاعد يكسب الوقت وقاعد يبني وقاعد يعطي رسائل إيجابية للاعبينه، وأيضا تهدأ الوضع في الدرعية. لكن المدرب كبير وعنده تعاقدات وعمل زي ما تفضل أبو فهد، عمل جدا ممتاز. وحتى النادي الأهلي إذا سمحت أرجع النادي الأهلي، حتى ياسلي وإن كنت لا أتفق مع الخطوة اللي سواها ولا تدل يعني على وعي عند المدرب، لكن هو ترك فريق جاهز. يعني صحيح انه 10 ايام وسوى ربكه في النادي الاهلي وفي الاداره، لكن ترك فريق جاهز، استقر، خلص المعسكر، لعب 7 مباريات، اكمل ال 11 لاعب المحترفين المحليين. المدرب اللي جاء للاهلي الان مسك فريق جاهز سينطلق من حيث انتهى ياسله. فبالتالي صحيح انه الربكه وحيكون رسائل مختلفه او مدرب عنده رسائل مختلفه، لكن الوضع في الاهلي فنيا افضل بمراحل من الدرعيه، ولذلك العمل السيناريو لن يختلف كثيرا.
0: جميل.
1: سيكون الاهلي فريق قوي عنده الرغبه ان يحقق الثلاث نقاط، والف الدرعيه سيتعامل بحذر حال وحال الشباب القادس الشباب امام القادسيه.
0: شكرا جزيلا لكم في الاستوديو عادل البطل اللاعب السابق، وايضا من جده اللاعب الدول السابق خميس الزهراني. وقفتنا الثانيه والاخيره نعود بعد ان نتابع هذه النشره، وفيها تشافي هرنانديز يتولى تدريب منتخب هولندا.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: حياكم الله من جديد. تولى الإسباني تشافي هرنانديز تدريب المنتخب الهولندي لكرة القدم، وبحسب ما أعلن الاتحاد المحلي فإن عقد تشافي يمتد حتى كأس العالم 2030. وسبق لتشافي أن تولى تدريب برشلونة الإسباني والسد القطري، واستقال رونالد كومان من تدريب المنتخب الهولندي بعد كأس العالم الماضية وخروج المنتخب من دور 32 أمام المغرب. أكد رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين لقارة أوروبا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه أزمة ثقة ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، معتبرا بأن فيفا أصبح عالقا في وسط حرب، وذلك وسط انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية عقب فشل مقترح الرئيس جاني إنفانتينو ببيع الحقوق التجارية لكأس العالم. اعتبر فليتوود هايا رئيس اتحاد ملاوي لكرة القدم أن دعم بلاده لرئاسة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي بسبب أن الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه على حد تعبيره. تنطلق يوم الجمعة منافسات الموسم الجديد للدوري العراقي لكرة القدم. خالد محمد والتفاصيل.
2: ركلة البداية لمسابقة الدوري في العراق تنطلق بثلاث مباريات. في العاصمة بغداد يلتقي الكرخ مع النفط، وجنوبا يلعب نفط نيسان مع ضيفه جولان، وسيقطع حامل اللقب نادي القوة الجوية مسافة تتجاوز 370 كيلومترا متجها إلى السليمانية في إقليم كردستان شمال شرق العراق لمواجهة نادي نوروز.
3: إضافة للدوري أنت مثل ما تعرف يعني مسؤوليته أكبر أصبحت، لأن كونك أنت بطل دوري شلون تقدر تحافظ على هذا اللقب من خلال مسيرتك بهذا الموسم. تكون هاي أول مباراة احنا إن شاء الله عندنا يوم الجمعة مع فريق ونادي سليمانية، العفو نوروز في سليمانية، وإن شاء الله يكون الفريق مستعد استعداد جيد حتى نقدر نكون الفريق اللي استحق أن ناخذ الدوري من خلال الموسم السابق.
2: نادي القوة يأمل في العودة بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة الأولى، رغم أن الفريق ما زال مثقلا بهموم شح التمويل.

0: في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.
1: هدفنا المحافظة على اللقب اللي هو صعب، يعني بمنافسة الأندية الأخرى الجماهيرية وكذلك أندية الشمال بعد المبالغ الكبيرة اللي تصرفت في سوق الانتقالات. تدري احنا ميزانيتنا نوعا ما محدودة يعني، وموارد النادي نوعا ما مجمدة وعليها يعني مشاكل بسيطة أو مشاكل كبيرة حسب، بس احنا تطلعاتنا أنه المحافظة على اللقب والمشاركة الآسيوية تكون مشرفة، وعندنا تاريخ يشفع عنا بالمشاركات الآسيوية.
0: القوة الجوية يدخل الموسم بطموحات كبيرة بعدما عزز صفوفه بعدد من التعاقدات أبرزها مع المدرب التونسي فتح الجبال لقيادة الفريق، إلى جانب ضم النيجيري موسيس أوركوما والأردني سعيد الروسان والكونغولي توسيلا كيسيندا.
2: هل سينجح حامل اللقب في اجتياز اختباره الأول خارج الديار أم يكون لنوروز بقيادة مدربه ولي كريم ابن القوة الجوية كلمة أخرى في افتتاح الموسم الجديد؟ من بغداد مخلد محمد، العربية.
3: اختام النشرة من بطولة السويد الدولية لتنس الطاولة، استودعكم الله.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدينا وصباح الخير. ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع العالم. إيران تؤكد أن هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى القبول بشروطها، وترامب يتمسك بسيطرة بلاده بالكامل على المنطقة.
1: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون رد.
0: رئيس مجلس القيادة اليمنية تعهد بالرد على انتهاكات الحوثيين مؤكدا جهوزية القوات المسلحة وتوحدها تحت قيادة موحدة. رئيس الحكومة العراقية يتعهد عدم السماح لاستخدام أراضي العراق وأجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وتجربة ميدانية تكشف ثغرات أمريكية في مواجهة حرب المسيرات الحديثة بعد تفوق مسيرات أوكرانية على لواء مدرع أمريكي. وكسوف كلي يبهر أوروبا ويمتد من غرينلاند إلى أيسلند مرورا بالمحيط الأطلسي باتجاه شمال إسبانيا. أهلا بكم. في تطور يعكس استمرار التوتر حول واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، نفت إيران صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على منطقة هرمز، مؤكدة أن الممر الاستراتيجي لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه قبل التوصل إلى اتفاق يستجيب لشروط طهران. ويأتي ذلك وسط تصعيد في المواقف الأمريكية والإيرانية بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما المخصصة للمفاوضات بموجب الاتفاق الإطاري بين البلدين، فيما تكثف باكستان جهودها لدفع الطرفين نحو تمديد المهلة وتجنب المزيد من التصعيد. مصدر مطلع كشف لقناة العربية أمس عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد المهلة أو هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بين الجانبين. وأوضح المصدر أن باكستان تعمل على دفع الطرفين نحو تمديد الفترة الحالية، فيما يرى الوسطاء أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لمعالجة الملفات العالقة والخلافات القائمة بين واشنطن وطهران. وأضاف أن الوسيط الباكستاني يسعى إلى تجنب تعثر المسار التفاوضي عبر تمديد المهلة، بما يتيح فرصة أكبر للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية. لكن طبعا إيران نفت بحث تمديد وقف إطلاق النار في العلن وفق مصدر إيراني رفيع قال ذلك لرويترز، أما في الخلف فلا أحد يعرف. نأتي هنا إلى الموضوع الأبرز، موضوع هرمز الذي أصبح مفتاح لأي مفاوضات مستقبلية والعقدة الأصعب في هذه الحرب. التجاذب بين الطرفين، الطرف الإيراني والأمريكي حول من يملك السيطرة على منطقة هرمز بدأت تقريبا منذ اندلاع الحرب. الرئيس الأمريكي في هذا السياق دونالد ترامب كان شدد على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر بشكل كامل على منطقة هرمز، وأكد أن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. وأوضح ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه باضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. لكن في المقابل تؤكد طهران أنها هي التي تسير الناقلات عبر المسار الذي حددته هي بنفسها، وبينما تقوله واشنطن وما تعلنه إيران من المؤكد أن حركة الملاحة كما نرى في هذه الصورة انخفضت لأدنى مستوياتها بفعل تهديد قد يكون

زورق إيراني بدائي الصنع لكنه قادر على تعطيل الملاحة الدولية. القوات الأمريكية تؤكد أنها قادرة على حماية 98% من الناقلات، لكن طبعا شركات التأمين لا تنظر إلى المسألة بهذا الخصوص كما ينظر إليها العسكريون، لكن ما يهم واشنطن حتى الآن تدفق النفط من المنطقة الذي يبقى مقبولا نوعا ما بفعل خطوط الإمداد المبتكرة في المنطقة وأيضا الجهود العسكرية الحثيثة هنا. وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل هائل من 130 إلى 26 سفينة يوميا وسط تصاعد المخاطر. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت تكاليف التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار.

طبعا في ظل التوترات في مضيق هرمز، قالت هيئة البيئة العمانية أنها تتابع حادثة السفينة الجانحة قرب الجزيرة القبلية في محافظة إطبار، مشيرة إلى أن بقعة النفط وصلت إلى الساحل في جنوب شرق البلاد. كما أفادت هيئة البيئة العمانية بتأثر بعض الشواطئ في رأس المدركة بالتلوث الزيتي، مضيفة أن هناك احتمالا أن تتأثر الشواطئ الجنوبية أيضا في جزيرة المصيرة ببقعة النفط. الآثار السلبية للتسرب النفطي تؤدي إلى تضرر الأسماك واختناقها، فالأسماك من أول المتضررين، إذ أن النفط قد يلتصق بها ويعيق تنفسها وبالتالي قد تختنق، فيما تتضرر القشيريات وقد تتراجع قدرتها على التكاثر أما الشعاب المرجانية والبيئات الدقيقة في قاع البحر فتعرضها المواد النفطية للتلف والاختناق. وفي سياق التوتر، برز ما كشفته مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفارتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مصادر CNN فإن الخارجية الأمريكية تدرس خططا للحد من تشغيل بعثاتها مع تقليص مهامهم الدبلوماسية. تحذير وزارة الخارجية الأمريكية لموظفيها يقابله تململ طواقم حاملات الطائرات الأمريكية التي تقوم بمهمة مرتبطة بالحرب على إيران. فبحسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian، يمضي هؤلاء 9 أشهر في البحر، أي 250 يوما متواصلة من الإبحار دون رسو في أي ميناء. مهمة قياسية لحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، لكنها أنهكت طاقمها. بحسب The Guardian، أثر طول هذه المهمة وتمديدها مرارا على الحالة النفسية لنحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية. بلغ الأمر حد محاولات القفز إلى البحر. صحيفة نيفي تايمز وستارز أند ستريبس نقلتا عن عائلات البحارة وقوع أكثر من محاولة خلال المهمة الحالية، والسبب تدهور ظروف الخدمة وتزايد الضغوط النفسية على أفراد الطاقم. إحدى هذه المحاولات كانت لبحار قالت زوجته أنه حاول القفز بعد تمديد مهمته أكثر من مرة، وأضافت أنه وصل إلى مرحلة من الإنهاك بات يخشى أن تنتهي مسيرته العسكرية التي امتدت 13 عاما. وفي واقعة أخرى، أمسك بحار بزميل له كان يحاول القفز وأعاده إلى سطح الحاملة. ومع تكرار هذه الحالات، نقلت العائلات مخاوفها مباشرة إلى القيادة البحرية الأمريكية خلال اجتماع في سان دييغو.

0: إلى اليمن. في ظل التصعيد الحوثي يتعاظم الحديث عن ضرورة الردع الكلي للتصدي لهذه الظاهرة. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة للحرب.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع. والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه. نحن نقول أننا دعاة سلام، ولكن ليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم بها اليوم ضد الميليشيات الحوثية وبين السلام. السلام لابد أن يقترن بقوة تفرضه، لأنه خلال تجربتنا خلال العشر سنوات الماضية مع الميليشيات الحوثية كانت دائما الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد.
0: كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على جاهزية القوات المسلحة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين، وأشار إلى أن القوات المسلحة باتت تعمل تحت غرفة عمليات واحدة.
1: اليوم نستطيع أن نقول أن هناك قوات مسلحة يمنية تخضع لغرفة عمليات واحدة، وللقيادة العليا للقوات المسلحة، وللجنة الأمنية اللجنة العسكرية العليا. هذه القوة اليوم جاهزة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين، في الدفاع عن منشآتهم، في الدفاع عن مؤسساتهم الوطنية.
0: وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى وجود تحول غير مسبوق في نظرة المجتمع الدولي إلى الحوثيين بعد أن كشفت السنوات الأخيرة عن سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية.
1: اللي حصل أنه حصل تحول غير عادي في المجتمع الدولي نحو هذه الميليشيات الإرهابية بشكل غير مسبوق. السنوات الأربعة اللي مرت أجابت بوضوح من هي الجماعة الحوثية من خلال سلوكها وممارستها، وفضحت نفسها أمام العالم كله، ووصلنا إلى مرحلة تصنيف هذه الجماعة كميليشيا إرهابية حوثية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول.
0: ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. سفير أمريكا لإسرائيل يقول أنه طلبنا إخراج الإرهابيين الإسرائيليين الذين يحاصرون قرية فلسطينية. إذن السفير الأمريكي في إسرائيل يقول أنه طلب إخراج الإرهابيين الذين وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين الذين يحاصرون قرية فلسطينية. ويذكر أن الضفة الغربية تشهد العديد من الهجمات والاقتحامات من قبل المستوطنين، وأثارت والقرى أيضا ومدن فلسطينية في الآونة الأخيرة كنا تابعناها وإياكم. والآن السفير الأمريكي في إسرائيل في هذا الإطار يقول أنه طلب إخراج ما وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين الذين يحاصرون قرية فلسطينية. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل.

لبنان يندد بعملية تدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوبا، ورئيس الحكومة يعتبرها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. بعد حرق خزانات الوقود، شركة هاتف ليبيا تعلن عن تعرض الغرفة الرئيسية للمنطقة الغربية لعمل تخريبي. واليونسكو تحذر من حرمان أكثر من 2 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي بعد 5 سنوات من عودة طالبان للسلطة.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وقال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. في العراق يبقى موضوع حصر السلاح بيد الدولة العنوان الأبرز. رئيس الحكومة العراقية علي الزايدي أكد أنه لن يتم السماح استخدام الأراضي العراقية وأجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزايدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية بتوجه وفد أمني رفيع المستوى إلى السعودية اليوم لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، واعتبر أنها انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني. ورأى سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في قرى عدة في جنوب لبنان.

بينها حداثة وزوطر الشرقية. لبنان وإسرائيل أبرما في 26 من يونيو الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوض في واشنطن، ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. وبموجب الاتفاق انتشر الجيش في 21 من يوليو في بلدة زوطر الغربية إحدى المنطقتين التجريبيتين، وعزز انتشاره في بلدتي صريفة وفرون. إسرائيل كانت رفضت طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. فيما تكرر إسرائيل عزمها إبقاء قواتها جنوب لبنان ضمن ما تسميه منطقة أمنية على طول حدودها يصل عمقها إلى 10 كيلومترات، حيث تواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ضخمة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترعى جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مطلع سبتمبر في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور فيها الأمور. أيضا أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه في خطوة أنهت ملفا أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات. وشهد إقرار القانون احتفالات شعبية وسط أمال بإنهاء معاناة أعداد كبيرة من الموقوفين. كما أقر البرلمان قانونا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان أيضا.

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية إنجليش بأن إدارة ترامب انتقدت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لتعارضها مع التزامات تل أبيب بموجب الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة ولبنان. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، وستواصل دعم التنفيذ الكامل لعملية إعادة انتشار الجيش اللبناني التدريجي والمرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيتها التحتية. إدارة ترامب انتقدت تصريحات كاتس بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. مسؤول في الخارجية الأمريكية للعربية صرح بذلك للعربية إنجليش. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الإسرائيليين نقلوا حيثيات تهديد طائرة ترامب للأمريكيين ولم تكن المعلومات مقنعة. إذن هذا الخبر العاجل في إطار ما كشف عن احتمال تعرض ترامب لتهديد أمني وشيك لدى إقامته في أنقرة ولدى حضوره قمة الناتو في أنقرة. وقتها أفيد بمعلومات حثيثة أنه كان قد يمكن أن يتعرض لهجوم من قبل إيران، ما استدعى إجراءات أمنية غريبة ومتطورة ومبتكرة لتأمينه إلى خارج الحدود بطريقة آمنة. والآن المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن الإسرائيليين هم من نقلوا حيثيات تهديد طائرة ترامب لدى إقلاع في أنقرة ولم تكن المعلومات مقنعة وفق المسؤولون الأمريكيين. وأيضا المسؤولين الأمريكيين أيضا أفادوا بأن التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة لترامب إسرائيلية المصدر وغير موثوقة. إذن المسؤول الأمريكي يؤكد أن التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة لترامب إسرائيلية كانت المصدر وغير موثوقة. وإلى تطورات في ليبيا، حيث أعلنت شركة هاتف ليبيا تعرض الغرفة الرئيسية لمنطقة الغريبة لعمل تخريبي وحريق.

0: ما تسبب بأضرار مادية طالت عدد من مكونات البنية التحتية للاتصالات. الحادث أدى إلى تذبذب وتأثر عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية. وقالت شركة هاتف ليبيا أن فرقا من المهندسين والفنيين وفرق الصيانة توجهت فورا إلى موقع الحادث وبدأت أعمال المعاينة الفنية وتقييم الأضرار وتحديد المسارات اللازمة لمعالجة أثار الحريق. مشاهدينا، نذكر هنا أن يأتي ذلك بعد أن تعرضت منشآت نفطية أيضا لهجمات خلال الأيام الماضية، وأصبحت المنشآت النفطية تحت نيران المسيرات. خبراء في هذا الإطار، خبراء في ليبيا طبعا، حذروا من أن استهداف المرافق الحيوية كمنشآت الطاقة وحتى تحلية المياه بات تحولا خطيرا في أدوات الصراع، وينذر ذلك بانزلاق البلاد إلى موجة جديدة من الفوضى قد تكون أكثر فتكا.
1: حاولنا نسيطر على الإطفاء، طفينا مواضيع كلها بالكامل، خوفا من إعادة بداية الحريق مرة ثانية. حاليا تبريد، وكل ساعتين نديروا كشف لدرجات الحرارة في الجدار المتبقي من الخزان.
2: الفترة الماضية كانت المدينة سبب أو مستهدفت بعدة هجمات تخريبية متتالية، لمست المؤسسات التشغيلية اليومية للمواطن، سواء كان مصفاة الزاوية، محطة تحلية المياه الزاوية، محطة الكهرباء الرئيسية بالزاوية، محطة التوليد اللي هي غرب الزاوية، وكذلك المحطة الفرعية.
3: نحمل المسؤولية للحكومة و من أفعال هذه أفعال إرهابية، مش أفعال بتاع عادية قوة الشعب الليبي.
0: في أفغانستان، كابوس حظر تعليم للفتيات يقفز إلى الواجهة من جديد مع صدور أرقام مخيفة حول الموضوع. منظمة اليونسكو أفادت بأن نحو 2,400,000 فتاة أفغانية لا تزال محرومة من التعليم الثانوي بعد 5 سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة. وقالت المنظمة أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر رسميا تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية، مطالبة بإعادة حقهن في التعليم فورا ومن دون شروط. إذن 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى السلطة، وخلالها حرمت ملايين الفتيات الأفغانيات من مواصلة دراساتهن. اليونسكو تقول إن 2,400,000 فتاة محرومة اليوم من الالتحاق بالتعليم الثانوي. القيود بمنع الفتيات من الدراسة في المدارس الثانوية امتدت إلى الجامعات والعمل ومجالات أخرى من الحياة العامة. ورغم الضغوط الأممية والدولية، ترفض طالبان رفع هذه القيود وتعد القضية شأنا داخليا. والمفارقة أن أفغانستان كانت قد قطعت شوطا كبيرا في تعليم الفتيات، ففي عام 2001 كانت فرص تعليمهن محدودة للغاية، وبحلول عام 2021 بلغ عدد الملتحقات بالتعليم الثانوي نحو 1,000,000 فتاة. أما الوضع اليوم فتحذر اليونسكو من آثاره الاقتصادية أيضا، فمنع النساء من الدراسة والعمل يزيد الأعباء الأسر في بلد يعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر، ويحد من قدرة النساء على إعالة أسرهن. ومع استمرار منعهن من الدراسة، وفرت اليونسكو برامج بديلة للتعليم ومحو الأمية وتنمية المهارات، استفاد منها نحو 70,000 شخص، تشكل النساء منهم 73%.

مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو خلال 3 أشهر.

والخارجية الأمريكية سحب تأشيرة دخول الولايات المتحدة من 600 شخص ضمن جهود ترامب لمواجهة سياحة الولادة في أمريكا. ومسابقة تستبعد دول النزاع من استضافة فعالياتها.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: جديد، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ستتوقف عن نشر أرقام تفصيلية بشأن الهجمات الصاروخية الروسية تشمل أعداد الصواريخ التي أطلقت وأسقطت أو تم تحييدها، وأوضحت أن التحذيرات الفورية من الهجمات ستستمر من دون تغيير، إلى جانب نشر أرقام عامة عن عمليات إطلاق الصواريخ الروسية.

ونشير إلى تطور الإمكانيات الأوكرانية في صناعة المسيرات، حيث أفاد معهد وكيل ألماني للأبحاث بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أو المساعدات بلغت 7 مليارات يورو، ما يعادل نحو 8.4 مليارات دولار في يونيو، مسجلة أعلى مستوى منذ توقف التمويل الأمريكي في فبراير من عام 2025. وعزا المعهد الارتفاع بشكل أساسي إلى قرض جديد من الاتحاد الأوروبي إلى جانب مساعدات إضافية من ألمانيا والدنمارك وهولندا. طبعا بالمقابل، الحديث عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي يبدو أنها تستخدمها جيدا، فقد تفوقت وحدات المسيرات الأوكرانية على قوات أمريكية خلال مناورة عسكرية أجريت في ألمانيا في أبريل وبين أبريل ومايو الماضيين. وخلال المناورة تمكن مشغلو المسيرات الأوكرانية من رصد القوات والمدرعات الأمريكية المشاركة واستهدافها. هذا واختبرت المناورة قدرة القوات على العمل والتصدي للمسيرات الصغيرة قصيرة المدى والتي باتت تؤدي دورا رئيسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. طبعا لأن الأوكرانيين راكموا خبرة واسعة في استخدام المسيرات خلال الحرب مع روسيا، خبرة منحتهم تفوقا على القوات الأمريكية في مناورات عسكرية بألمانيا حملت اسم العزم المشترك وأجريت مطلع هذا العام، حيث تمكنت خلالها وحدات المسيرات الأوكرانية من رصد القوات والمدرعات الأمريكية المشاركة واستهدافها وفق مسؤولين ومشاركين في المناورة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. لكن كيف كشفت المدرعات هذه المسيرات الأوكرانية؟ فأثناء تحركها في ميدان التدريب أثارت سحبا كثيفة من الغبار، تمكنت خلالها المسيرات الاستطلاع الأوكرانية من رصدها وتحديد مواقعها، وبعد رصدها ألقت عليها مسيرات أوكرانية متفجرات، ثم هاجمتها المسيرات أخرى ووجه

توجه المشغلون مباشرة نحو أهدافها حتى اصطدمت بها. هذا تحديدا ما أرادت المناورة اختباره، قدرة القوات على القتال في ساحات تنتشر فيها المسيرات الصغيرة وخوض تجارب قتالية واقعية. وليست هذه النتيجة الأولى من نوعها، فقد سجلت القوات الأوكرانية تفوقا مماثلا في مناورات مع قوات بريطانية والسويدية أيضا. طبعا لأن الحاجة أم الاختراع، وقد أثبتت أوكرانيا قدرتها على تصنيع المسيرات المتقدمة متفوقة حتى على الصناعة الأمريكية في مجال المسيرات، مستخدمة الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصر مهم في صناعة المسيرات، وقد يفتح مجال وأفق جديد لسير المعارك في المستقبل القريب جداً.

وإلى التطورات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت ستتنحى عن منصبها في نهاية الشهر لتتفرغ مع لعائلتها بعدما رزقت بطفل ثان. وأضاف ترامب أن ليفيت ستبقى أحد أبرز مستشاريه من خارج دائرة الرسمية وصوتا مؤثرا داخل الحزب الجمهوري. وتأتي مغادرتها فيما يواجه الحزب الجمهوري خطر الهزيمة في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. بالتزامن مع إعلان مغادرتها، شكرت ليفيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس على منحها شرفا مميزا وأتاح لها التحدث نيابة عنه من على منصة البيت الأبيض. وأضافت أنه كان من دواعي سرورها مساءلة وسائل الإعلام الليبرالية والحرص على أن يسمع الشعب الأمريكي الحقيقة عن نجاحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليفيت وصفت قرار تنحيها بأنه يحمل مزيجا من مشاعر الفرح والأسى، وأكدت ما ذكره ترامب بأنها ستعمل مستشارة من خارج الإدارة الرسمية في المستقبل. كما كشفت ليفيت في منشورها الأخير اعتزامها خوض غمار العمل السياسي لمواجهة ما وصفته بالتهديد الوجودي الذي يشكله الحزب الديمقراطي على الولايات المتحدة وفق تعبيرها، قائلة إن معركتها لم تنتهي بعد بل تدخل مرحلة جديدة. ليفيت وهي أصغر متحدثة باسم الرئاسة الأمريكية على الإطلاق عملت في مكتب ترامب الإعلامي خلال ولايته الأولى أيضا، ونالت إشادته بفضل أدائها التلفزيوني القوي والصارم عندما شغلت منصب المتحدثة باسمه خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وقادت خلال فترة توليه منصبها تحولا جذريا قادته في طبيعة تعامل البيت الأبيض مع الصحفيين، غلب عليها طابع المواجهة.

نبقى في أمريكا ولكن في موضوع آخر، فقد سحبت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 600 تأشيرة لأجانب من دول مختلفة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمواجهة ما تعرف بسياحة الولادة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة أنها شكلت فريق عمل لمراجعة سجلات سفر حاملي التأشيرات ورصد ما يمارسون سياحة الولادة أو يسهلونها، إضافة إلى استهداف الشبكات التي تحقق أرباحا من هذه الممارسات. أيضا في الولايات المتحدة، فقد رفعت مؤسستان إعلاميتان دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في خدمة مدفوعة تتيح الوصول المبكر إلى منشوراته على منصة تروث سوشيال بما فيها منشورات قد تؤثر على الأسواق. وتصل رسوم إحدى الخدمات إلى 100 ألف دولار شهريا مقابل الوصول المبكر إلى 10 حسابات مهمة.

على المنصة بينها حساب ترامب نفسه. لقي طيران حتفهما بعد تحطم مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في حقل بوسط ولاية تكساس. وقالت الشرطة إن الحادثة تسبب في اندلاع حريق كبير وإجلاء سكان عدد من المنازل، مؤكدة أن المروحية لم تصطدم بأي مبان أثناء تحطمها. تجمع عشرات من أنصار المعارضة الفنزويلية أمام فندق في كاراكاس كانت تعقد فيه منذ 6 أغسطس محادثات سياسية برعاية أمريكية خلف أبواب مغلقة بين الحكومة الفنزويلية وجزء من المعارضة الفنزويلية، أفضت إلى توصلهما إلى اتفاق يؤدي إلى إصلاح قضائي وعلى توحيد الجهود لاستعادة أموال البلاد المجمدة في بنك إنجلترا. وهتف المتظاهرون لتخرج رئيسة وفد المعارضة لتشرح لنا العملية، معربين عن استيائهم من الغموض الذي أحاط بالمحادثات المغلقة. رومانيا إغلاق محطتها النووية الوحيدة بعد انخفاض منسوب نهر الدانيوب إلى مستوى قياسي حال دون توفير المياه اللازمة لتبريد مفاعلاتها. وكانت محطة التي توفر عادة نحو 5 احتياجات رومانيا من الكهرباء قد أوقفت أحد مفاعلاتها أواخر الشهر الماضي قبل أن تعلن الحكومة إغلاق المفاعل الثاني بشكل منظم. هيئة محلفين في شيكاغو بمنح أسرة موظف في الأمم المتحدة قتل في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس عام 2019 تعويضا بقيمة 29 مليون دولار. وكان مايكل راين المهندس في برنامج الأغذية العالمي من بين 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم الطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية. وإلى الكونغو، حيث عبرت منظمة الصحة العالمية عن أملها في وقف تسارع تفشي إيبولا في الكونغو خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. وشددت المنظمة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء التفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأوضح المدير العام للمنظمة أن التحدي الأول هو رفع نسبة متابعة مخالطي المرض إلى 95% مقارنة بنحو 80% حاليا، كذلك زيادة القدرة الاستيعابية للعلاج إلى 3 أضعاف بهدف توفير 3000 سرير خلال 12 أسبوعا. إلى كولومبيا، حيث تعهد الرئيس الكولومبي الجديد بإنشاء صندوق طوارئ لمساعدة في إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 265 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين. وأعلن الرئيس الذي تولى منصبه قبل 3 أيام من الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات مئوية حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكنه لم يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن. الرئيس الكولومبي الجديد أعلن عن تدفق كمية هائلة من المساعدات من الشركاء الإقليميين إلى البلاد، وأشار الرئيس إلى أنه ما يزال هناك ما يقارب من 500 شخص في عداد المفقودين، بينما قدرت قواعد البيانات بأن العدد الفعلي أكثر من 4100 شخص. هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في مدينة كالي الكولومبية عقب زلزال مدمر ضرب عدة مدن رئيسية في البلاد.

ويبدو أن الزلازل تضرب أمريكا الجنوبية بشراسة، فبعد فنزويلا كولومبيا ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل سلفادور أيضا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقالت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومتر، فيما أفاد شهود عيان بأن سكان العاصمة سلفادور شعروا بالهزة ووصفوها بأنها متوسطة. مونتينيغرو أجلت السلطات السكان في مدينة هيرسك نوفي الساحلية بعدما استعرت الحرائق وتوسعت مدفوعة بموجة حرق قاسية وجفاف ممتد يجتاح منطقة البلقان وجنوب أوروبا بالكامل. دعونا نتابع.

مسابقة يوروفيجن للغناء استبعاد أي دولة تشهد نزاعاً مسلحاً أو وضعاً جيوسياسياً غير مستقر من استضافة فعاليات المسابقة حتى في حال فوزها. القرار يأتي في أعقاب مقاطعة 5 دول نسخة العام الماضي احتجاجاً على مشاركة إسرائيل بسبب حرب غزة، إلا أنه ورغم ذلك لم تعلن المسابقة إبعاد إسرائيل من الترشح للنسخة الحالية. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بعودة بركان في ولاية هاواي إلى الثوران بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي. متابعة.

إذن هذا البركان يعود للثوران من جديد ويعود إلى نشاطه من جديد. طبعا في هذه المنطقة تكثر البراكين المشتعلة والنشطة. هذا البركان أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، ويقع في منطقة مغلقة من حديقة البراكين الوطنية في جزيرة بيج آيلاند في هاواي، ويبلغ ارتفاعه 1247 مترا عن سطح البحر، كما نشاهد في هذه اللقطات اللافتة عن ثوران البركان في هذه المنطقة النشطة من حيث أعداد البراكين. شهدت أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، وهو الأول منذ عام 1912، واستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا، وكان في أوضح صوره فوق سماء إسبانيا تحديدا، فيما تجمع سكان العاصمة الفرنسية باريس لمشاهدته. متابعين

وفي براغانسا البرتغالية تجمع عشرات الأشخاص لمشاهدة كسوف الشمس النادر أيضا الذي امتد من غرينلاند إلى أيسلند مرورا بالمحيط الأطلسي باتجاه شمال إسبانيا.

cause

0: كما شهدت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية كسوفا جزئيا للشمس حجب خلاله 83% من قرص الشمس، وسجلت المدينة بذلك واحدة من أعلى نسب حجب الشمس التي شهدت في روسيا خلال الكسوف. وبهذا نصل لختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى حنين نشولي وصباح العربية وسؤالها التفاعلي.
1: صباح الخير جيلان، بالفعل سؤالنا التفاعلي لليوم بصباح العربية: دعوات لتأسيس تحالف عملاق لرصد تجاوزات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونحن نسأل إلى أي حد يمكن أن تسمح للذكاء الاصطناعي أن يتصرف نيابة عنك؟ جيلان، ما رأيك؟
0: أسمح له أن يتصرف بالنيابة عني بالأمور اللوجستية، أما فيما يخص الآراء عندما أكتب مثلاً في الشات جي بي تي عن آراء أريد أن أنشرها يقول لي أن الآراء غير صالحة للنشر، فهو يتدخل في آرائي. لا أسمح له بالتدخل في آرائي، لكنه أسمح له يعني لتعجيل الأمور اللوجستية.
1: يعني الفكرية إليك، بس تسمحي له بتفوضي بأمور يعني تقنية سريعة.
0: صحيح.
1: ممتاز. وإحنا يعني رح نشوف كل الآراء المختلفة.
0: أكيد رح نتابع الفقرة معك في صباح العربية. إلى لقاء عضو، ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية؟ أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
6: The architects of power, economics, and politics.
16: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات

0: الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
4: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
3: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

قالت إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران نافية تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة الولايات المتحدة على الممر البحري الحيوي. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

0: الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع. والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه.
0: ونكمل من التطورات في العراق، إذ أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح لاستخدام أراضي العراق أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وواجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمنه واستقرار المنطقة. أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها في مناطق غربي البلاد بعد إصلاح أضرار لحقت بالبنية التحتية للشبكة. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية أصلحت الأجزاء المتضررة من الشبكة، مؤكدة استمرار متابعتها لضمان استقرار خدمات الاتصالات. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، واعتبر أنها انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني. ورأى سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها أو تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في قرى عدة في جنوب لبنان بينما حداثة وزوطر الشرقية. نهاية الموجز، والآن العودة إلى حنين وصباح العربية. إليك حنين.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا فيكم بحلقه جديده من صباح العربيه، وكالعاده نبداها بالعناوين. ترامب يكشف لماذا غادر تركيا بعملية تمويه سرية، وفي حديث الصباح أيضا فضول موظف يتسبب في إعلان وفاة الملك تشارلز بالخطأ. دول أوروبية تجيز التفتيش على الموظفين خلال إجازتهم المرضية. نفتح الملف في مع وضد ونسأل، هل هي وسيلة لمكافحة التحايل أم ضغط إضافي على الموظف؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، تقرير يحذر من المبالغة من مصطلح تعفن الدماغ ويؤكد أن أدمغتنا سليمة، ومسنون خارقون في الثمانين قد يحملون مفتاح حماية ذاكرتنا من الخلف، والمزيد في جولة العلوم. في عيادة الصباح التواء الأمعاء، حالة طبية طارئة تخضع الفنانة منى شلبي لجراحة عاجلة، واضطراب خلقي يتسبب بوفاة طالبة استخدمت حقنة تنحيف، والمزيد في عيادة الصباح.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، جبنة البارميزان ثروة إيطالية تستخدم كضمان للقروض البنكية، وكتم الإشعارات ومغادرة المجموعات، هل هي صيحة نفسية أم ضرورة عصرية؟ أما في زوايا المراسلين من جدة سارة سالم، والسعودية تتصدر منافسات أولمبياد العلوم النووية الدولي.

0: نبدأ حلقة اليوم بحديث الصباح مع أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. معنا في هذه الفقرة استشارية جراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح، واستشارية التطوير المؤسسي غالية سكر، الصحفي في العربية اف ام أحمد السعيفان، ومن أخبار الصباح جيلان فطايري. صباح الخير. إذن نبدأ بالخبر الأول مع ترامب. خدعة أمنية سرية لحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديد إيراني محتمل بإطلاق صاروخ على طائرته. القصة كشف عنها ترامب بنفسه، قال إنها وقعت الشهر الماضي خلال مغادرته لقمة الناتو في تركيا. وترامب ظهر أمام الكاميرات وهو يصعد إلى الطائرة الرئاسية القديمة Air Force One، لكن نقل سرا بعدها عبر شاحنة تموين للطائرات إلى طائرة عسكرية أصغر. أما الطائرة الرئاسية التي صعد إليها أمام الإعلام في الصور التي شاهدناها كانت مجرد طعم، وعلمتنيها صحفيون وموظفون لم يعرفوا أن ترامب ليس معهم. بعد وصوله إلى بريطانيا عاد ترامب سرا إلى الطائرة القديمة ليظهر مجددا أمام الكاميرات وكأنه واصل على متنها. في تعليقه على التهديد وعلى عملية التمويه، قال ترامب أنه يتلقى الكثير من التهديدات لأنه بحسب وصفه رئيس مؤثر وربما الأكثر تأثيرا. خلونا نتابع.
1: Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president.
0: لكن عملية ترامب في تركيا السرية مش الأولى في التاريخ السياسي. التاريخ مليء بالمواقف الطريفة والحرجة دفعت سياسيين ومشاهير إلى الاختباء في أماكن غير متوقعة. نستعرض بعضها مع جيلان.
2: صحيح يا حنين، فمثلا خلال زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى باكستان عام 2000 وصلت طائرة للتمويه ونزل منها عنصر في الخدمة السرية يشبه كلينتون إلى حد ما، بينما وصل الرئيس الحقيقي على متن طائرة بيضاء غير مميزة. رجل الأعمال كارلوس غوسون طبعا المعروف هرب من اليابان عام 2019 بعد اتهامه بقضايا مالية مختبئا داخل صندوق ضخم مخصص لمعدات صوتية. نعود لعام 1651 عندما اختبأ الملك تشارلز الثاني فوق شجرة بلوط بينما كانت القوات المناهضة للملكية تبحث عنه في المنطقة، واليوم هذه الواقعة هي واحدة من أشهر قصص التاريخ الملكي البريطاني. وأخيرا الدالاي لاما الزعيم الرحيل للتبات تنكر في زي جندي وغادر التبات ليلا هربا من السلطات الصينية قبل أن يخوض رحلة شاقة عبر الهيمالايا إلى الهند.
0: التمويه الأكبر عمله ترامب أصلا وقت الزيارة وقت ما كان في تركيا لقمة الناتو. بعد ما انتهت الزيارة قال شيء غريب حتى إحنا استغربنا إذا بتتذكري جيلان، لما قال إنه أنا تركت طائرتي لا يشوفوها في بريطانيا الجنود في القاعدة لأنها جميلة وكذا، for the sake of all days أنا رح أروح بطائرتي الرئاسية القديمة. طبعا ما كنا نعرف إيش عن هاي القصة.
3: شوفي اللي صار هذا التمويه يعني بصراحة يخلينا نتأكد من كلمة ترامب اللي قالها عندما سألوا الصحفيين بعد العملية، قال أنا الرئيس الأكثر تأثيرا في العالم فلذلك أنا الأكثر تهديدا، بينما رؤساء آخرين لا يتم تهديدهم أبدا. وأنا لما سمعت كلامه فرجعت بحثت قلت فعلا هو مهدد. تخيلي 10 محاولات اغتيال خلال
2: 20 محاولة تهديد،
3: 10 قوية كانت يعني قوية منها.

0: منها اكثر مره تم المرافقه الخاصه تحمي ترامب، في منها اصيب وشفنا الدماء الحادثه الشهيره
1: مباشره اللي كانت على الهواء يعني
0: مباشره كانت. فعلا هو الشخص يعني رئيس مثير للجدل مثير للاهتمام، ايضا خلفه التهديدات بشكل كبير، تحديدا الان موضوع يعني حتى الصحفيه سالته هل كنت تخاف من صاروخ على الكتف، يعني كان التهديد كان قريب جدا يعني.
1: بس هو هذا هو كان صاروخ على الكتف، هذا هي العمليه اللي كانت مدبره وفق يعني الخدمه السريه.
0: بس المشكله في كلمه طعم، انا ما كنت حاب هذه الكلمه، يعني هل فعلا كان ممكن يضحي بالصحفيين والموظفين الاخرين؟
1: هلا هذا المأخذ اللي اخذ عليه
2: تحديدا انه على متنها كثير من الصحفيين زي ما قلت، بس هي الفكره المفارقه انه في تاريخ مليء بهذه المواقف او حتى المخاطر على الرؤساء.
1: يجب التنويه انه مصدر امريكي اليوم قال انه مصدر التهديد كان نقل من قبل الجانب الاسرائيلي ولم يعني لم يتاكد هذا الامر، يعني هذا لازم التنويه.
2: يعني اوكي، هي محاوله جديده أو ربما إشارة تهديد بالحذر واجب طبعا مع الرئيس دونالد ترامب. بس بتتذكروا مشاهدينا الإذاعة البريطانية اللي أعلنت وفاة الملك تشارلز الثالث بالخطأ، هذا في مايو الماضي. اليوم نتحدث عن إذاعة راديو كارولاين اللي بثت 3 رسائل مسجلة مسبقا، معدل البث عند وفاة الملك، ثم أوقفت البث لنحو 16 دقيقة بعد عصف النشيد الوطني، والآن ينكشف لنا ما حدث. موظف كان يجري أعمال صيانة عثر على ملفات النعي المحفوظة للطوارئ، شغلها بدافع الفضول قبل أن يدرك أنها خرجت بالفعل على الهواء، فيصاب بالذعر ويغادر المكان.
0: الفضول والدبدهي هذا يعني ما في، شغلت يا أخي وقف ووقف الأمور يعني تهرب يعني مشكلة والله. يعني أتوقع أنه أغلب الإذاعات أو حتى المؤسسات الكبرى يكون في عندها هذا المخزون للطوارئ، يعني للأحداث الكبرى
2: طبعاً.
0: هذا شيء طبيعي، لكن الغير طبيعي أنه يكون متاح للجميع، أنه أي موظف يستطيع الوصول إليه
2: فعلاً.
0: يعني إحنا موظفين هنا في العربية
2: ربما نقول لك بعض التقارير الهواء. هذه هي الفكرة أنه يقدر يعرضوا على الهواء،
0: هذه الفكرة أنه الوصول لها والوصول إلى نشرها مباشرة، هذه الطامة الكبرى ربما تكون تحت سلطة رئيس التحرير أو المدير العام حتى يتم نشرها بحدود. لكن هم حتى بموضوع أنه نشيد وطني بعد ذلك إيقاف 16 دقيقة، خلاص هذا حداد دخل رسمية، فكانت هذه المشكلة يعني.
2: فعلا فعلا. طيب رح ننتقل إلى زاوية تقنية، طبعا هي مرافقتنا كل يوم في حياتنا مع وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي أصبحوا أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام. الآن خطوة جديدة لمحاولة ضبط تجاوزاتهم. كيف؟ القصة مع ريان. تفضلي ريان.
3: يا حنين ويسعد صباحك بالخير. تحالف تقني يضم أكثر من 120 مؤسسة بينها عمالقة مثل إنفيديا وسيسكو وكراود سترايك، يقترح نظاما موحدا للإبلاغ عن أخطاء وحوادث وكلاء الذكاء الاصطناعي. الفكرة تشبه الصندوق الأسود في الطائرات، بمعنى أن تحركات الوكيل وأوامره وصلاحياته سيتم تسجيلها لمعرفة كيف وقع الخطأ ومنع تكراره. هذا الإطار يلزم الجهات المشاركة بالإبلاغ عن حوادث مثل الوصول دون تصريح إلى أنظمة حقيقية أو تسريب معلومات سرية. إليك يا حنين.
2: حول هذا الموضوع سألنا مشاهدينا متابعينا عبر فيسبوك، إلى أي حد تسمح للذكاء الاصطناعي أن يتصرف نيابة عنه؟ تلقينا عددا من الإجابات واخترنا لكم الآتي. محمد مقرش شارك ويتوقع في المستقبل القريب راح يكون الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من حياتنا اليومية، تصل إلى 90% بكل نواحي الحياة اليومية. مايا بتقول في قرارات مثل شراء المنتجات طبعا يعتبر أفضل مني لمعرفته بكل مزايا وعيوب المنتج، أيضا المقارنة. أخيرا آيات بتقول المعادلة بسيطة، أسمح له بكل ما يوفر وقتي وأمنعه من كل ما يمثل هويتي. طيب هذا جواب ممتاز، ولكن هل فعلا في طريقة أني أنا أوقف هذا الذكاء الاصطناعي؟ في تحالف الآن مثل ما قالت الريان، بس هل في زر بوقف الذكاء الاصطناعي إذا أنا مفوضته لهاي الدرجة غالية؟
4: حنين خليني أخذ لك شوي الموضوع من منحة تاني، لأنه نوقفه حنحس كلمة شوي صعبة، بس هذا الموضوع مهم من ناحية خلينا نقول الثقة تبع الشركات. هذا الموضوع اليوم الذكاء الاصطناعي مثل ما قالت ريان، الذكاء الاصطناعي ما عاد بس بيكتب أو بيجاوب، اليوم الذكاء الاصطناعي عم يشتغل بمهام داخل أنظمة حقيقية. وجود آلية للإبلاغ عن الأخطاء مثل ما سمعنا بالخبر هو عن جد مثل الصندوق الأسود، بس مش لمنع الحوادث، لنفهم ليش صارت ونتجنب أنه

0: تتكرر. هلا اليوم الشركات يلي بدها تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي نصيحه للشركات بتمنى يسمعوها، بدهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي ما لازم يفكروا بالسرعه وبالانتاجيه قد ما هي بالمسؤوليه، لانه اليوم اذا ما حطينا حوكمه واضحه للذكاء الاصطناعي، شو قصدي بحوكمه واضحه؟ برجع بعيد، طريقه عن الابلاغ، منعه يعني الاغلاط حتضل شغاله، بس شلون فينا نغير يا اختي انواع الاغلاط؟ شلون فينا نبدل؟ شلون فينا ما يرجع يتكرر هو نفسه؟
1: قد ايه المشكله بالاخطاء قد ما هي مشكله بالاختراق. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي مخترق حياتنا بالتفاصيل، طبعا بالطب هو موجود دكتوره، واكيد انت ممكن تعطينا فكره سريعه عن الموضوع.
2: يعني احنا في الذكاء الاصطناعي نحاول انه نثقف الناس انه ما يعتمدوا عليه بشكل مباشر، وما يشاركوا معلوماتهم الخاصه يعني حتى بتطبيقات بسيطه جدا شخصيه زي التطبيقات اللي تكون متوفره على يعني الهاتف. فضروري جدا انه ما نعتمد عليه، لانه ممكن يدخلنا في اخطاء كبيره جدا، ويعني دور الدكتور يظل مهم في خاصه في طبعًا مجال الطب.
1: طبعا. طيب هل نقول وداعا لتجارب الأدوية على الفئران والحيوانات؟ سؤال ربما بيفتح باب واسع، لكن نتعرف على القصة أولا مع ريان.
3: صحيح يا حنين، باحثون في جامعة كامبريدج يعملون على زراعة أعضاء بشرية مصغرة من خلايا مرضى لاختبار فعاليات العلاج بشكل أدق ومعرفة أي دواء يناسب كل مريض. الفكرة تأتي بعدما أظهرت بيانات أن أكثر من 90% من الأدوية التي تنجح في اختبارات الحيوانات تفشل لاحقا في التجارب على البشر. إليك يا حنين، خلاص يعني فئران المختبرات هترتاح من كثر التجارب، لأنه قد لا تنطبق هذه التجارب على البشر. يعني
1: فعلا هلا العنوان مغري جدا ريان، بس خلينا نشوف مع الدكتورة خزام هدول الأورجانويدز، يعني أكيد قديش ممكن فعلا يعوضوا في التجارب، لأنه كمان هذا الموضوع بده وقت. صح،
2: شوفي حنين، الخبر يتحدث عن توجه علمي مهم جدا وتطور علمي مهم جدا. بدل ما نعتمد على الحيوانات بشكل أساسي في التجارب، احنا الآن نستطيع ان ناخذ خلايا ننميها في المختبر ونحصل على أعضاء بشرية مصغرة ممكن نعمل عليها التجارب. الهدف الحصول على نتائج أكثر قرب للإنسان، وبالتالي اختياراتنا للأدوية تكون بأكثر دقة
1: أدق.
2: الهدف الثاني المهم جدا هو خطوة جديدة نحو الطب الشخصي أو التفردي، لأنه راح نكون أكثر دقة في اختياراتنا للأدوية لأشخاص عندهم نفس المرض لكن بصفات مختلفة، مثلا أعمار مختلفة، أجناس مختلفة، بظروف معينة، لأن نفس المرض يتصرف بطريقة مختلفة من شخص إلى آخر. يبقى عندي صراحة البعد الأخلاقي لهذا الموضوع، يعني مين يحمي المعلومات الجينية للمرضى اللي مأخوذ منهم هذه الأنسجة، كيف نتصرف فيها، ما هو حدود التطور لهذا التقدم العلمي الجديد.
4: بس أنا آسف بدي أسأل الدكتور، يعني لما زمان كنا على الفئران أو على الحيوانات بشكل عام، كم كانت نسبة دقة النتائج؟ يعني مثلا لما نسوي لقاح
2: على البشر حسب الخبر أنه 90% من
4: اللي كانت
2: يعني المعلومات اللي نحصل فيها من الحيوانات هي تفشل
4: 90%. وإحنا كنا نأخذ كل الأدوية على هذا الأساس،
1: ولكن على الأقل السؤال الأخلاقي اللي طرحته الدكتورة،
2: مرحلة أخرى اللي هي تجربتها على البشر. فيعني الدواء حتى يتم الموافقة عليه يمر بمراحل من
1: وعادة تأخذ أكثر من عقدين لربما لا تتأكد الجهات الطبية من هذا. وفعلا دكتورة الجانب الأخلاقي اللي ذكرتيه جدا مهم، بحتاج المزيد من البحث فيه وأخذه بعين الاعتبار. شكرا لكم جميعا. إذن مشاهدينا، فاصل ونعود لمواصلة صباح العربية.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب
1: كدول خليج.

0: نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية؟ أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة السادسة والنصف على شاشة العربية.

0: توقف عن العمل لأنك مريض. في بعض الدول الأوروبية قد لا تنتهي القصة عند هذا الحد. دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تسمح القوانين هناك بزيارات تفتيشية على الموظفين لتأكد من التزامهم بشروط الإجازة المرضية وتأكد من عدم وجود إساءة لاستخدامها. وفقا لما أوردته منصة تلسكوب، قد تصل العقوبات إلى إلغاء المستحقات أو الفصل من العمل عند ثبوت غير ذلك. حول الزيارات المفاجئة لأصحاب العمل في ألمانيا للتأكد من صحة إجازتك المرضية، نشاهد هذا الفيديو من السوشيال للناشط مصطفى عبد الحميد جتابع.
1: أصحاب الشغل بيزوروا الناس في بيوتها، اللي بيبقى كاتب مرضية وكاتب إن هو تعبان ممكن صاحب الشغل تلاقيه واقف عندك على باب البيت. تخيلها، ودوت في ألمانيا قانونا يعني مسموح. هتقولي الكلام ده منين؟ هقولك الخبر قدامك وأنا حطيتلك إن هو مسموح إن صاحب العمل يزورك في البيت لو أنت تعبان، بغرض إن هو جاي يساعدك لو أنت محتاج مساعدة. الكلام ده كله شركة تسلا بتطبق الموضوع دوت مع الموظفين بتوعها. الناس اللي بتكتب مرضية يعني ممكن تلاقي حد يجيلك على البيت لو انت شغال في شركة تسلا وجاي بيقولك لو انت محتاج مساعدة احنا موجودين. فطبعا هو جاي بيبقى بغرض يعني ان هو يشوفك موجود في البيت فعلا تعبان ولا لأ. فالموضوع ده يعني لو اتطبق في ألمانيا وبقى طبيعي، طبعا يعني في ناس كتير هتترفض كتير من الشغل، لان في ناس بتكتب عمال على بطال يعني كرانك. فأنا حطتلكو المصدر قدامكو وخلي بالك علشان ممكن تلاقي يعني صاحب الشغل نططلك فوق دماغك لو انت كاتب كرانك وانت مش تعبان.
0: حول هذا الموضوع الجدلي بتنضم إلينا الاستشارية النفسية والاجتماعية زحل النجار وأيضا خبيرة الموارد البشرية ريم نصر. أهلا بكما. موضوع طبعا بخص كل الموظفين. بالنسبة ل الزيارات، هذه الزيارات اللي بتيجي في إطار كبسة زي ما بيقولوا، كيف بتشوف فيها؟ أول شيء خليني أبلش معك كريم، لأنه بتخيل أنه ممكن هي تكون وقائية أو ممكن هي تكون تحذيرية، بس هل فعلا أنه لازم الموظف إذا مرض يحكي لها منه مين بده يجي يزوره بالبيت ليتأكد؟
2: يسعد لي صباحك وصباح المشاهدين أولا. ثانيا، القرار فعلا كان يعني لما قرأناه ولما عرفنا ان هو حاجة ممكن تطبق وممكن تكون موجودة، مبدئيا انا مع جدا، لانه انا بالنسبة لي اي نظام ناضج لازم يكون عنده اوديت، يعني خلينا نسميها زي اوديت كنترول. اذا انا مش بسيء استخدام البنفيت اللي الشركة بتديها لي انا كموظفة، فانا هخاف من ايه؟ او مثلا انا زي ما كان بيتكلم في الفيديو انه هتبقى مشكلة او حاجة زي كده. ليه؟ يعني ما انا اوريدي
0: بعتبرها يعني انتهاك للخصوصية، خاصة انه الاجازة المرضية هي حق للموظف في ايام محددة في العقد بتسمح له انه هو ياخذ هاي الاجازة، بالاضافة انه في كتير امراض ما ممكن انت تقيمها بمجرد انك انت تتفرج على المريض.
2: صحيح صحيح، معلشان كده يعني انا بتكلم على انه لو النظام ده موجود او لو الاوديت ده موجود هيكون governance، هيكون له قواعد، مش اي حد. انا علشان اروح اشوف المريض او الموظف اذا اخذ سيك ليف مني هو مريض او لا، او مش شكله المرض مش بس بيكون زكام او كحة، يعني المفروض يكون في طبيب مختص هو اللي بيحدد لي اذا كان الشخص مريض ام لا.
0: اذا ما ضرورة يعني الزيارات في هاي الحالة اذا التقرير الطبي مرسل للشركة؟ زحل شو رأيك؟ يعني قديش ضرورية هاي الزيارة؟
3: هو المريض إذا كان يعمل في أي مؤسسة هو ما رح يأخذ الإجازة بتوقيع من الطبيب وبس، هو رح يروح المستشفى، رح يعمل تحليلات ورح يعمل الإجراءات الكاملة والأشعة، وعلى الأساس يكتب للطبيب بأنه يوم أو يومين

0: أيام. أما الإجازات الطويلة المعروفة اللي عند الموظفين بأنه ما راح يأخذوها بسهولة، هناك لجنة طبية ينعرف عليها، واللجنة الطبية مكونة من عدة أطباء، هذول الأطباء هم اللي يقررون الفترة الزمنية اللي راح يأخذها الموظف. ففي إجراءات أرقى وأفضل من بأنه صاحب العمل يروح يزوره، ممكن يروحون يزورونه من العمل لاطمئنان على صحته، ممكن يطلب باقة ورد، بس مو حتى يتأكدون بأنه صادق.
1: خاصة نرجع بنقول أنه مش كل الأمراض ظاهرة بشكل عضوي واضح بارز، فبالتالي شو قيمة هذه الزيارة؟ لو أنا مقدمة تقرير طبي وحكيت أنا شو هي الأسباب اللي أنا بدي أخذ فيها هذه الإجازة، أنا موظف مش كثير المرض ولا كثير الغياب والتغيب.
0: وبعض الأمراض ما راح تبان على الإنسان، أمراض داخل جسم الإنسان شو راح تبين عليه؟ ما راح تبين بوجهه. في أمراض نفسية هذا من يقررها؟ مو يقررها صاحب العمل أو المؤسسة اللي يشتغل، يقررها اللجنة الطبية اللي هي تقرر شنو هو مرضه وعلى على أي أساس اطوه هذه الإجازة. وإذا هم اخترقوا
1: نقطة مهمة، ممكن صار في حالة شك بالأطباء، وشو الأطباء بيوصوا بحالة المرض؟ ريم هون برجع لك، يعني بتحسي إنه هون في شكوك في الأطباء إنه هم ليش بيعطوا الإجازة المرضية أو مدة الإجازة المرضية؟
2: ده من ضمن الحاجات اللي كنت عايزة أتكلم فيها. خلينا نتكلم عن بعض الدول العربية، يعني مثلا السعودية والإمارات بيكون في انتيتي، بيكون في وزارة بيطلع منها الشهادة، بيكون في دكتور شافه، ومن وزارة الصحة بتطلع الشهادة، ووقتها بقول إنه ده الدوكيومنتس اللي جالي بالد، والمريض فعلا مريض، تمام، الموظف فعلا مريض. بس خلينا نتكلم عن بلدان عربية تانية فيها الأجازات المرضية بتفوت 100 يوم، وأنا بكل سهولة أقدر أستغل ده لأنه ما عنديش انتيتي معينة أطلع منها الشهادة المرضية، وأقدر أنا كصاحب شركة تبريفاي الشهادة المرضية دي. هنا هتكلم عن إيه؟ هتكلم إنه لازم يكون في governance. governance يعني النظام اللي أنا هحطه، مش أي حد يروح يشوف المريض. الزيارات المفاجئة أنا ما عضد لأن دي مع آلية النظام. أنا إذا هروح أشوف أو أزور المريض في بيته، الموظف في بيته، وأتأكد إذا هو مريض أو لأ، دي من آلية تحقيق البريفيكيشن على الأجازة المرضية. ولكن مين اللي حيزور المريض؟ لازم يكون في دكتور مختص. دايما الأستاذة قالت أنه ممكن يكون المرض مش ظاهر، ممكن يكون المرض نفسي، ممكن يكون المرض
1: محددات الموظف اللي لازم يتم على أو تجرى عليه الزيارة. ريم،
2: هل أنا لاحظت أن الموظف ده بياخد أجازات مرضية بشكل مستمر بشكل كتير؟ هي misusing للبنفت نفسها، لأنه أنا قبل ما هحمي المؤسسة أنا بحمي الموظف والموظفين. إذا الموظف ده عنده نمط من أخدان sick leave، دلوقتي هو مش بس بيأثر علي أنا كصاحب شركة، كمان بيأثر على زملائه، بيأثر على الورك لود. أنا لو عايز أوزع العمل في بعض البلدان بيكون فيها.
1: اسمحي لي ريم، يعني حكيتي أكثر من نقطة وكل النقاط مهمة للشركات، ولا إنه إحنا على الأقل نعطي حق الموظفين لهم جميعا، بس هذا بيخلق سياسة شك أكثر من الثقة في بداية العلاقة بين الشركات والموظف. بالتالي زحل، معلش اسمحي لي يا ريم، زحل هذه بتغير من شكل العلاقة بين الموظف والشركة.
2: طيب ليه
1: دائما لو سمحتي تفضلي.
0: أهم شيء بعلاقة الشركة مع الموظفين هي الثقة، فإذا علمت الثقة فالإنجاز راح يقل من الموظفين، سواء اللي كان مريض أو اللي هو مو مريض أصلاً مداوم. فهو إذا صديقهم أو زميلهم المريض يروحون يسووا له تشيك أو يسووا له زيارة مفاجئة للبيت حتى يتأكدون من صحة أقواله، فعدم وجود الثقة، عدم الصدق بينهم، فهو هذا يخلق جو من الإرباك بين، ما يعطي إنجاز بالعمل، ما يعطي حب للعمل بين الموظفين وبين المؤسسة التربوية اللي هي
2: عدم ثقة. ليه بنقول ان هي عدم ثقة؟ لما بيكون عندنا قسم للأودت او كنترولز للفاينانشال امباكت، اي حاجة فيها حسابات في الشركة،
1: عذرا مضطرة اقاطع، انتهى وقت هذه الفقرة، ستبقى جدلية يا ريم، عذرا انتهى وقت هذه الفقرة، تبقى جدلية طبعا، وتحديدا انه احنا بس عم نقول انه عدد من الدول الاوروبية طبعا كل هذه الملفات مربوطة بعقود مع الشركات، ولكن تبقى الأسئلة مطروحة، وبداية الشك والثقة في علاقة الموظف مع

0: الإدارة. شكرا جزيلا لكما. الآن نذهب إلى موجزنا الإخباري الثاني، تفضلي جيلان.
1: شكرا. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قالت هيئة إدارة مضيق هرمز، وهي هيئة إيرانية جديدة، قالت إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران نافية تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة الولايات المتحدة على الممر البحري الحيوي. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء قدراته العسكرية والعودة للحرب. وشدد العليمي خلال تصريحاته الصحفية على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع.
2: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة للمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع. والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمونه خائن ويحاكمه.
1: ونكمل من التطورات في العراق، إذ أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح لاستخدام الأراضي العراق أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية. وشدد على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة خدمة الاتصالات إلى طبيعتها في مناطق غربي البلاد بعد إصلاح أضرار لحقت بالبنية التحتية للشبكة. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية أصلحت الأجزاء المتضررة من الشبكة، مؤكدة استمرار متابعتها لضمان استقرار خدمة الاتصالات. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، واعتبر أنها انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني. ورأى سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها أو تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في قرى عدة في جنوب لبنان بينها حداثة وزوطر الشرقية. والحديث سوشيال مع زميلة ولا أبو سرايا.
3: أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. مراهق أرجنتيني انتظر سنوات حتى يجد عائلة تتبناه بشكل دائم، لكن لحظة التوقيع كانت مؤثرة حتى على القاضية نفسها، لدرجة أنها بكت ولم تستطيع الكلام للحظات، وطلبت من زميلتها مساعدتها قبل أن تستجمع نفسها وتكمل إجراءات التبني وسط أجواء مؤثرة. الأرض اهتزت بقوة 7.4 درجات والكاميرات وثقت اللحظات الأولى في أكثر من منطقة داخل كولومبيا. مقاطع متداولة أظهرت اهتزاز المباني والمحال وتحرك الناس بسرعة إلى الخارج. نتابع.

0: no se cayó ese edificio, estaba lleno de gente. ¡Miren eso!
1: Señores, buenos días. Les informo. Un temblor durísimo aquí en Pereira. Vea cómo quedó el hotel. Gracias a Dios. Estamos...
2: مسافرون على رحلة تجارية فوجئوا بوجود لامين يامال بينهم كأي راكب عادي. نجم برشلونة ظهر على متن الطائرة خلال عودته من كولومبيا وحاول إخفاء ملامحه بغطاء للرأس وقناع للعينين، لكن الركاب تعرفوا عليه سريعا وبدأوا بتصويره.

هاثاوي ظهرت بحملها الثالث، لكن بعض التعليقات على السوشيال قررت أن البطن مزيف. الممثلة الأمريكية ردت بنفسها بطريقة مباشرة وقالت إن الشعر قد يكون مستعارا لكن الحمل حقيقي، لتنهي الجدل الذي رافق ظهورها الأخير وهي في 43 من عمرها.

بيت صغير على باب منزلك قد يكون رسالة أكبر مما تتوقع. الشرطة في أكثر من دولة أوروبية حذرت من طريقة يستخدمها بعض اللصوص بوضع خيط شفاف بين الباب والإطار ثم العودة لاحقا. إذا بقي الخيط بمكانه يعرفون أن الباب لم يفتح وأن المنزل قد يكون خاليا.

0: هذا كل شيء لليوم، والآن إلى فقرات باقي فقرات صباح العربية مع حنين.
1: شكرا لك ولاء، والآن نذهب إلى جولة العلوم ونستعرض أجدد الأبحاث والدراسات مع مراسلة العلوم والابتكار هند إبراهيم من واشنطن. صباح الخير عنا ومساء الخير عليك يا هند. رح نبدأ هند معك بمجموعة من الأخبار المتعلقة بالعلوم، ولكن أولا هذا الخبر صراحة مفرح إلي شخصيا. نبدأ بسؤال إنه هل يتعفن دماغنا فعلا؟ سؤال مهم يبدو غريبا، لكن تعفن الدماغ واحد من أكثر المصطلحات انتشارا مع إدمان المقاطع القصيرة، لكن العلم يقول إن الاسم نفسه مبالغ فيه. مقال علمي بيأكد إنه تعفن الدماغ ليس تشخيصا طبيا، ولا يوجد دليل على أن التصفح يسبب تلفا دائما للدماغ، لكن هذا لا يعني أن الإفراط بلا أثر. فمراجعة شملت أكثر من 98 ألف شخص ربطت كثرة مشاهدة الفيديوهات القصيرة بضعف الانتباه والتحكم بالاندفاع. هند أخيرا بطل في حجة، يعني صار الموضوع مرتبط سلوكيا إذا بدنا نقول، ما في أي تشخيص علمي بيقول إنه برين روت أو تعفن الدماغ إشي موجود.
2: هو مبدئيا يعني كلمة تعفن هنا تعبير مجازي بالدرجة الأولى لوصف هذه الحالة، حالة الاستغراق بفيديوهات قصيرة من 3 إلى 5 بالدقيقة الواحدة. وطبعا لهذا التصرف له يعني تأثير كبير على الدماغ بعدة أشكال. قد لا يكون تعفن بالمعنى الفعلي أو موت للخلايا، لكنه فعليا يؤثر على القدرة، قدرتنا على التحليل والتركيز، خاصة أنه هذه الفيديوهات بطبيعتها لا تتطلب من عندنا التحليل العميق. وهذا طبعا يؤثر أيضا، يعني أيضا يؤثر على النوم، وهذا يلعب دور في صحة الدماغ. ورغم أنه هناك عدد كبير من الدراسات التي تشير إلى أنه بالفعل يؤثر من

0: ناحية التركيز والاندفاع والتحكم، لكن دراسات أخرى الأهم منها تابعت قرابة 12,000 طفل أمريكي بين 9 إلى 12 سنة عمرهم، وجدوا أنه استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا بشكل عام لا تؤثر على النمو العصبي ولا التواصل بين الخلايا العصبية، أي أنه ليست مسألة بيولوجية مباشرة لا يمكن يعني العودة منها، لكنها فعليا تؤثر على الدماغ، ولكن بعد فترة من الممكن أن يستعيد الدماغ عافية.
1: والتمرن على الصبر، يعني إضافة إلى ما ذكرتي عن المحتوى السطحي اللي منتابعه بالفيديوهات، ولكن أنه إحنا لازم نقرأ مشان أو نقرأ مطولا كمان، نرجع على القراءة. طيب، بالحديث عن القراءة، لغة كاملة قد تختفي من العالم من دون أن يسمع بها معظمنا، هذه حقيقة. واليونسكو بتستخدم التقدير وبتقول إنه العالم يفقد لغة كل أسبوعين إلى 3 أشهر، لكن الخطر ثابت، فنحو 40% من لغات العالم مهددة. تبدأ اللغة بالموت بسبب عدة عوامل، منها الحروب أو الضغوط الاقتصادية والثقافية، وبالتالي بتوقفوا الأطفال عن تعلمها. مؤسف جدا، وتحديدا إنه اليونسكو يا هند عم تحكي عن فترة قليلة وقصيرة جدا، بين يعني الخطر يتجدد كل أسبوعين.
0: صحيح حنين، لكن يعني الأمل ما يزال موجود، وإذا ما يعني تأثرت هذه اللغات فالمسألة يعني أمامنا عقود. اليونسكو أيضا تضع 8,300 لغة بين المنطوقة ولغات الإشارة، 7,000 منها هي التي تستخدم بشكل يومي. طبعا الخطر بالدرجة الأولى هو أنه اللغة هي ليست يعني فقط نظام صوتي، إنما هي قواعد نحوية وكذلك طريقة في تصنيف المعلومات وربطها فيما بينها، أي أنه اختفاء هذه البيانات أو هذه اللغة سيكون يعني فقدان لبيانات مهمة عن ذهنية الإنسان أو العقل اللي قادر على تصنيف الأمور. ناهيك عن الجانب الثقافي أيضا، لأنه بعض هذه الثقافات أو هذه اللغات محدودة جدا وعدد الأشخاص اللي يتكلمون فيها قليل أيضا، لكن كما ذكرتي بالدرجة الأولى الحروب والنزوح والهجرة هي الأسباب التي تؤدي إلى فقدان أو انقراض بعض هذه اللغات، لكن المسألة يعني لا تزال أمامنا وقت طويل جدا، يأمل الباحثون
1: والأمل دائما موجود
0: اللغات أو التشجيع على استخدامها.
1: صحيح يا هند. طيب، حكايات الجدات وقصص الأجداد التي نتفاجأ أحياناً من دقة تفاصيلها، قد يكون وراءها سر علمي، فالعلماء يسمونهم سوبر إيجرز، ودراسة في مجلة نيتشر وجدت أنهم يتمتعون بمهارات ذاكرة استثنائية، أدمغتهم تمتلك قدرات فائقة على توليد خلايا عصبية جديدة، وهو ما يعني أن العلماء قد يتمكنون من القضاء على أمراض الخرف بما في ذلك الزهايمر ألزايمر، ويتوصلون إلى علاج لها. صراحة موضوع جدا يعني عم نحكي عن الأمل، هذا الأمل إذا فعلا في سوبر إيجرز موجودين، فإحنا نتمنى أنه يعمموا التجربة ويعمموا هذه الفائدة للجميع، خاصة مع نسب الألزايمر المتزايدة.
0: صحيح حنين، السوبر ايجرز او هؤلاء المسنين الفائقين ان صح التعبير يختلفون عن اقرانهم بان بالفعل بعد ان تمكن العلماء من فحص 350 الف خليه منفرده، وجدوا انه منطقه الحصين المسؤوله تحديدا عن الذاكره والتعلم، هذه وجدوا ان عدد الخلايا العصبيه يتولد بشكل مستمر، والخلايا الجذعيه العصبيه أيضا نشطة وانقسامها سريع. الأهم في هذه الدراسة هي أنهم تمكنوا من العثور أو فهم بعض الأسباب أو المؤشرات الكيميائية والجينية المسؤولة عن يعني هذا الاختلاف بين عقول أو أدمغة المسنين. الهدف أو الأمل هو معرفة أو فهم الآلية التي تعمل فيها هذه يعني الخليط الكيميائي الجيني، والاستفادة منه لصناعة الأدوية في المستقبل، لكن لا نزال في مرحلة مبكرة جدا.
1: بس أهمها بيتعلق بنمط الحياة حسب ما فهمت يا هند.
0: صحيح، بعض من عندها يتعلق، هم لم يتمكنوا من التمييز بشكل قاطع السبب الرئيسي، وجدوا أنه الجينات هي التي تلعب الدور الأساسي طبعا.

0: البيئة ويعني ممارسة بعض الهوايات تنشط وتساعد في توليد خلايا عصبية، لكن نحن نتحدث عن أدمغة بطبيعتها الجينية تولد هذه الخلايا، والهدف هو استخدام هذا المفتاح يعني تعميمه أو صنع أدوية تواكب أو تحاكي نفس الطريقة الطبيعية.
1: بعض الأشخاص أكثر حظا بطبيعة الحال. عموما رحلات المريخ المستقبلية قد تحتاج إلى محطات إمداد، لكن ليس بالضرورة من الأرض. دراسة تقترح الاستفادة من بعض الكويكبات للحصول على المعادن والمياه اللازمة لبناء المعدات وإنتاج الوقود، في فكرة قد تقلل مستقبلا كمية الموارد التي يجب نقلها ملايين الكيلومترات من الأرض. هند، كل ما لهم عم بتطوروا بفكرة الانتقال إلى المريخ، شو رأيك؟
0: حنين، إلى الآن يعني هم يقومون باختبارات مختلفة. الهدف أو الفكرة الأساسية هي يعني ليضمنوا وصول آمن وبقاء آمن أيضا بدون الحاجة للعودة إلى الأرض، لأن مثل ما تعرفين قد تستغرق المسألة سنوات. الفكرة هنا هي يعني استغلال بعض الكويكبات التي تكون في مدارات قريبة من المريخ. مثلا البحث هو عن إما أن تكون كويكبات تكثر فيها المعادن، والفكرة هي استخدام هذه المعادن على المريخ لصناعة المعدات أو يعني أماكن للسكن، وكذلك البحث عن كويكبات يختلط فيها الكربون والمعادن، والهم هو بالدرجة الأولى طبعا العثور على الماء جانب منه للشرب، وأيضا لتحليله للأكسجين والهيدروجين
1: اللي يتحول الخيال العلمي للشرب. بتحول الخيال العلمي لاقتصاد الفضاء. عموما شكرا كثير لك مراسلة العلوم والابتكار هند إبراهيم، كنت معنا من واشنطن. إذا ونذهب مشاهدينا نعود إلى الأرض مع زوايا المراسلين. الوقفة الآن مع زميلتنا سارة السالم من جدة، وموضوعنا الأول إنجاز علمي للمملكة بتحقيق المركز الأول في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026. ما التفاصيل؟
2: صباح الخير عليكم جميعا. صباح الفخر والإنجاز، إنجاز تاريخي يرفع الرأس. حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول ولقب سفير العلوم النووية في أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026، والذي استضافته السعودية لأول مرة في الشرق الأوسط. طبعا هذا التجمع العلمي الكبير تم تتويج فيه أبناء وبنات الوطن الموهوبين بذهبيات وفضيات وبرونزيات في أول استضافة إقليمية الأولمبياد. وطبعا في هذا المحفل العلمي العالمي أثبت أبناء وبنات الوطن أن التميز السعودي ما يعرف حدود، فتوجوا بالذهبيات وأيضا بالعديد من الجوائز، واعتلوا منصات التتويج أمام نخبة من الطلبة الموهوبين من مختلف أنحاء العالم.
1: جميل جدا، وما شاء الله زي ما قلتي يعني صباح فخر واعتزاز. طيب رح نذهب لخبرنا الثاني عن ظاهرة فلكية مميزة. سماء السعودية تتزين بظواهر فلكية فريدة ودعوات للاستمتاع برؤية شهب البرشويات، شو القصة؟
2: خلونا نحلم ونشوف كيف سمى المملكة في ظاهرة نادرة، وكيف أنه ممكن عرض فلكي مذهل يوصل لذروة زخة شهب البرشويات. فليلة أمس 12 أغسطس واليوم 13 أغسطس، طبعا أنا أدعو الجميع أنه يستمتع برؤية سماء المملكة في الأماكن المخصصة المظلمة اللي توفرها مناطق المملكة العربية السعودية، عشان يستمتعوا في أنهم يشوفوا لمعان في السماء، يستمتعوا بأنهم يشوفوا كيف ممكن فعلا ألعاب نارية ولكن هي طبيعية وظاهرة فلكية. فأيضا في هذه الظاهرة نستمتع برؤية الشهب بتفاصيلها وبجمالها وحتى بأشكالها، فالعديد من الهواة والأشخاص اللي يحبوا رؤية الظواهر الفلكية دائما يحبوا أنهم يكونوا موجودين في الأماكن الصحراوية عشان يستمتعوا برؤيتها ويستمتعوا أيضا بتصويرها، وهذا اللي شفناه أيضا على السوشيال ميديا وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا لك سارة، زاوية مميزة وقفنا فيها معك، شكرا جزيلا لك.

0: الدين والشباب وتحديات العصر.
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبقول القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: برحب فيكم من جديد مشاهدينا، والآن موعد جديد مع عيادة الصباح وآخر الأبحاث والدراسات الطبية، الأخبار الصحية المتداولة في فقرتنا في عيادة الصباح. بشاركنا وبتشاركنا استشارية جراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح، استشارية الأمراض المعدية الدكتورة نورة حمدان، وأيضا استشاري جراحة السمنة الدكتور عائد القحطاني. أهلا بكم جميعا. نبدأ من خبرنا الأول في العيادة. أزمة صحية مفاجئة تعرضت لها الفنانة منى شلبي بعد شعورها بألم شديدة في البطن. بحسب مصادر مقربة نقلتها وسائل إعلام، الفحوص كشفت عن تعرض الفنانة لحالة طارئة تسمى التواء الأمعاء، جعلتها تخضع لجراحة عاجلة. خلقية هذه المشكلة أو ممكن
1: انسداد الأمعاء؟ طبعا في الناس كبار السن زي منى شلبي وهذا، في الغالب أنه نتيجة لعمليات سابقة، سواء عمليات سمنة أو عمليات عادية لالتصاقات لالتواء الأمعاء فيها. نادرا يحصل شيء اسمه مالروتيشن، وهذا خلقي، وغالبا نشوفه في صغار السن، في الأطفال وصغار السن،
0: وما نشوفه بتبقى أكثر تعرجا دكتور الأمعاء.
1: الأمعاء في الخلقي أنه يكون عندك الأمعاء وضعت بطريقة معينة متحركة، المفروض أنه لما تخلقت الأمعاء تكون جزء ثابت في منطقة معينة، القولون ثابت والأمعاء ثابتة، وصعب أنها تلتوي. بينما في لما يكون تشوه خلقي تجد أن هذه الأمعاء مش ثابتة، ما في مناطق ثابتة، فترجع وتلتوي على نفسها. بينما في كبار السن في الغالب هو نتيجة لعمليات سابقة، تجد أنها تدخلت الأمعاء في فراغات موجودة نتيجة لهذه العمليات السابقة وصار الالتواء، ولازم يتم التدخل خلال 4 إلى 6 ساعات، وإلا الأمعاء تروح تصير لها نقص.
0: بس هي غير انكماش الأمعاء،
1: لا غير انكماش الأمعاء،
0: هذا عم نحكي عن حالة صحية وطبية،
1: حالة صحية عرضية بتحصل لأي واحد، ممكن يصير إذا عندك عمليات سابقة ممكن تصير لك، إذا عندك أشياء تشوهات خلقية ممكن تصير لك. حصل لك ألم شديد في البطن، مغص شديد مع ارتجاع مع انتفاخ زي ما حصل في المعلومة، هنا لازم تروح لجهة طبية، وخلال ساعات لازم يتم اكتشافها والتدخل الجراحي وتصحيح وضع الأمعاء، وإلا حتفقد جزء من الأمعاء ويصير كانجرين الأمعاء.
0: ألف سلامة على الفنانة منى الشلبي طبعا، وشكرا لك على هذه المعلومات. إذن نذهب إلى موضوع آخر، سخونة القدمين أثناء النوم شعور يمر به كثيرون، لكن عندما يتكرر مع تنميل أو وخز قد يكون عارضا لمشكلة صحية، ذلك بحسب تقرير نشرته مجلة بريفنشن الأمريكية. دكتورة نورة، في كثير من الأسباب بحسب ما بنتابع لها علاقة بسخونة القدمين، لكن مش الكل بعطيها أهمية.
2: صحيح، سخونة القدمين عارض مهم جدا لازم ننتبه له، وخصوصا إذا كان مصحوب بأعراض مثل الوخز أو التنميل. أهم الأسباب اللي بتؤدي لهيدا الأعراض هي أول شيء السكري إذا كان غير منتظم، وتأثيره على الأعصاب مثل ما معروف على أعصاب الأطراف كالرجلين. السبب الثاني بيكون نقص الفيتامينات، وأهمها نقص الفيتامين B12 وبعض الفيتامينات الأخرى، بس هو أهم شيء B12 بيسبب هيدي الأعراض كمان. ثالث سبب ممكن يكون كمان اضطرابات الغدة الدرقية، هي كمان بتسبب هيدي الأعراض.
0: كسل أو نشاط،
2: الاثنين ممكن يسببوا أي اضطراب،
0: مؤشر على الاضطراب بأي حال.
2: ممكن أي اضطراب يأثر على هيدي العرض، سخونة القدمين، الأمراض اللي تأثر على الكلى، الكبد، الأمراض المزمنة اللي بتأثر عليهم. وآخر سبب ممكن هو يكون مشكلات الدورة الدموية أو التغذية في القدمين مع بعض الالتهابات، لأنه هيدا بتؤدي لالتهابات البكتيريا والالتهابات الجلدية، وهيدا الشيء بيؤدي للسخونة والتنميل.
0: ودائما جسمنا بيحاول يعطينا الرسائل، ويعني دائما التنبيهات تأتي من أجسامنا نحن والحمد طبعا لله. طيب، في لندن أيضا وفاة طالبة في 19 من عمرها أعادت التحذير من استخدام حقن التخسيس دون متابعة.

0: دقيقة. جوزفين نصر طالبة بريطانية من أصول مصرية عثر عليها متوفاة داخل سكنها الجامعي، وكشف التحقيق أنها كانت تستخدم حقنة لإنقاص الوزن رغم أنها لم تكن مصابة بالسمنة. التحقيق ناقش ارتباط الدواء بحالتها بعد تسجيل اضطراب خلقي خطر في نبض القلب، وقد يكون الدواء قد ساهم في تفجير هذه المضاعفات. مجددا استخدام خاطئ بدون مراعاة الحالة لكل شخص، بالتالي كيف ممكن إحنا نوصل لمرحلة الأشخاص وتحديدا هذا العمر؟ يعني عم نحكي عن طالبة جامعية وفي سكن الجامعي. دكتورة خزامة،
1: أكيد بترك التعليق للدكتور، بس أنا يعني كتوعية بشكل عام، أخذ أدوية التخسيس من غير متابعة مع الدكتور راح يدخلنا مشاكل زي كذا، والناس للأسف قاعد تتساهل بشكل كبير في أدوية التخسيس، يعني يروحوا يأخذوها من الصيدلية مباشرة من غير حتى وصفة طبية.
0: دكتور صحيح. الحالات
2: خلينا
0: كتيرة.
2: نقول الوفيات، أولا يجب أن يسمعون الآن الإبر آمنة، لكن هل في وفيات؟ نعم. الوفيات هي لعدة أسباب. السبب الرئيسي بالذات في بريطانيا وبعض الدول هو استخدام أدوية تباع على الإنترنت يسمونها compound medication، اللي عبارة عن مصنعة ما احنا عارفين منين جاية المادة اللي فيها، مش عارفين، وهذه بتسبب الوفاة. بالنسبة للخبر الآن، طبعا غالبا انها اخذت جرعات يمكن عاليه، يمكن عملت لها صيام كامل، لانه الناس ياخذوها ويحسون بعدم الشهيه وعدم
0: الطعام،
2: صار عندهم جفاف شديد، اضطراب في الاملاح في الدم، ويمكن صار عندها يعني اعراض للقلب نتيجه عندها اضطراب في الاملاح، اضطراب في السوائل في الدم، واضطراب في كل الجهاز الدموي، وهذا ادى الى الوفاه. احيانا يصير عندهم التهاب في البنكرياس، وفي ناس توفوا بسبب هذا السبب، لانه يصير التهاب شديد في البنكرياس. 1% مو عدد كبير، لكن إذا صار عندك ألم شديد في البطن يجب أنك تراجع الطبيب، ما تهمله. فإذا هذه العمليات، أخذ جرعات أكثر من اللازم بدون وصفة، أخذ جرعات وأنا عندي أمراض لا يجب أن أخذها، زي مثلا عندي أنا عندي سكر وأخذ إنسولين، أنا بسبب هبوط في السكري، وهذا ممكن يجيني غيبوبة وأتوفى.
0: فكأني أخذت جرعات
2: علاجين متضاعفين لمرض معين. إذا يجب أن نحذر من هذه الأمور اللي تسبب الوفيات، لكن لا يجب أن نقلق ونقول والله أخذتها بطريقة خاطئة ممكن تجيك الوفاة.
0: نذهب إلى خبرنا الأخير. هذه المرة ترند تجميلي غريب ينتشر على تيك توك، أشخاص يقصون رموشهم بالمقص على أمل أن تنمو مرة أخرى بشكل أطول وأكثر كثافة. الفكرة مبنية على الاعتقاد الشائع بأن قص الشعر يساعد على النمو بشكل أقوى، ويبدو أن البعض قرر تطبيق النظرية على الرموش. دكتور
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
4: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك،
5: أخذوا إلى سجن الصيدلة،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء.
8: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام التاسع بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. إيران تؤكد أن هرمز لا يزال مغلقاً ولن يعاد فتحه حتى القبول بشروطها، وترامب يتمسك بسيطرة بلاده بالكامل على المضيق. رئيس مجلس القيادة

قاد اليمنية تعهدوا الرد على انتهاكات الحوثيين مؤكداً جهوزية القوات المسلحة وتوحدها تحت قيادة واحدة. لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوباً، ورئيس الحكومة

النفط يتراجع بعد مكاسب استمرت 6 جلسات وترقب لتطورات مضيق هرمز. وفي أخبارنا الرياضية، 306 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم تبدأ اليوم بـ3 مواجهات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، معكم هناء عوني. نفت إيران صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز، وأكدت أن الممر الاستراتيجي لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه قبل التوصل إلى اتفاق يستجيب لشروط طهران. يأتي ذلك وسط تصعيد في الموقف الأمريكي والإيراني أيضا بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما المخصصة للمفاوضات بموجب الاتفاق الإطاري بين البلدين. هذا وكشف مصدر مطلع لقناة العربية أمس عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد مهلة 60 يوما في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بين الجانبين. أوضح المصدر أن باكستان تعمل على دفع الطرفين نحو تمديد الفترة الحالية، فيما يرى الوسطاء أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لمعالجة الملفات العالقة والخلافات القائمة بين واشنطن وطهران. أضاف أن الوسيط الباكستاني يسعى إلى تجنب تعثر المسار التفاوضي عبر تمديد المهلة، بما يتيح فرصة أكبر للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية. وفي الظهور الأول لأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي منذ شغله المنصب خلفا للأمين العام السابق محمد باقر ذو القدر، التقى رضائي وزير الداخلية محسن نقوي الذي يزور طهران سعيا لدفع مسار إسلام أباد للمحادثات بين أمريكا وإيران. ورغم المساعي الباكستانية لتمديد الهدنة، نفى مسؤول إيراني لرويترز إجراء مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، قائلا إنه لم يتضمن الاتفاق تاريخ بدء محدد، وبالتالي لا يوجد بالنسبة لطهران إطار زمني يمكن تمديده. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تمتلك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. وأوضح ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه باضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار بعض عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي سياق التوتر، برز ما كشفته مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفارتها في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. طبعا تحذير وزارة الخارجية الأمريكية لموظفيها يقابله تململ طواقم حاملات الطائرات الأمريكية التي تقوم بمهمة مرتبطة بالحرب على إيران. بحسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، يمضي هؤلاء 9 أشهر في البحر، أي 250 يوما متواصلة من الإبحار دون رسو في أي ميناء. بحسب الغارديان، أثر طول هذه المهمة وتمديدها مراراً على الحالة النفسية لنحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية. السبب هو تدهور ظروف الخدمة وتزايد الضغوط النفسية على أفراد الطاقم. إحدى هذه المحاولات كانت لبحار قالت زوجته إنه حاول القفز بعد تمديد مهمته أكثر من مرة. أضافت أنه وصل إلى مرحلة من الإنهاك، بات يخشى أن تنتهي مسيرته العسكرية التي امتدت 13 عاماً. وفي واقعة أخرى، أمسك بحار بزميل له

0: كان يحاول القفز وإعادته إلى سطح الحاملة. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
1: مرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك جمهورك الكريم.
0: أهلا وسهلا. هل تلحظ أستاذ طارق تلاشي نبرة التفاؤل في تصريحات المسؤولين الأمريكيين وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبات الحديث يدور أكثر عن تشديد الحصار البحري وتشديد الخناق الاقتصادي على إيران من أجل إجبارها على الجلوس على طاولة التفاوض بالشروط الأمريكية؟
1: نعم هذا صحيح، يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب بات أكثر اقتناعا بأن يعني الحل العسكري ليس واردا على الأقل في هذه اللحظة، وبالتالي هم ينتظرون المفاعيل أكثر قوة من جانب الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، على أساس أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الضغط على القيادات في الداخل ويحدث يعني مزيد من الإضعاف موقف المتشددين بقيادة أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، وفي صالح طبعا القوى الأكثر اعتدالا التي تحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج الإيراني المتشدد في المفاوضات بما فيها يعني الشروط التي وضعتها إيران على الولايات المتحدة فيما يتعلق بفتح المضيق والاتفاق مع العمانيين، خصوصا وأنه تأخر إيران عن إعلان عن اتفاق مع عمان ربما يعود في جزء من إلى أن العمانيين ما زالوا غير راضين على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أن الإيرانيين أيضا هم في خشية من أن يؤدي الإعلان إلى تجمد الموقف الدبلوماسي وبالتالي قد يؤدي لعواقب مستقبلية واستمرار الحصار بشكل يعني أكثر عمقا في إيران، وهذا سيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الإيراني الذي هو في حالة تدهور كامل.
0: إذن فيما يدور فلك المفاوضات أو الوسيط الباكستاني، هل هناك فرصة بالفعل للعودة إلى مذكرة التفاهم وتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بموجب هذه المذكرة، أم هناك تفاهمات جديدة بشروط أمريكية جديدة؟
1: يعني لا أعتقد أنه ستكون هناك تفاهمات جديدة، لأنه المذكرة كان ينظر إليها بشكل كبير خاصة في الولايات المتحدة بأنها تميل لإرضاء الإيرانيين بدرجة أكبر مما تميل لإرضاء الولايات المتحدة رغم كل ما يقوله الرئيس دونالد ترامب، وهذا يعني أنه الإيرانيين لن يحصلوا على أي مزايا أكثر أو أفضل مما هو الحال عليه الآن في مذكرة التفاهم، والأمريكيون يريدون يعني نقطتين رئيسيتين، فتح المضيق ومرور حركة الملاحة بحرية، والثاني هو الملف النووي الإيراني الذي يريدون أن يضعوا يعني النقاط فوق الحروف والانتهاء من هذا الملف، وبالتالي النقاط الأخرى كلها العالقة تتعلق بالتعويضات ورفع العقوبات، وهذا كله مشروط بهاتين النقطتين، لذلك لا أتصور أنه ستكون هناك تفاهمات جديدة. المسألة تتوقف الآن على فتح مضيق هرمز أولا لأنها نقطة الاختناق الرئيسية الآن، بعدها سيكون من الممكن على الطرفين الخوض في باقي التفاصيل.
0: في الوقت الراهن ترامب يؤكد السيطرة الكاملة الأمريكية على مضيق هرمز، من منظور الرئيس الأمريكي وأنت تعرف طريقة تفكيره جيدا، ألا يمكن أن يغريه هذا الوضع ويبقي هذه السيطرة بل ويطلب هو الرسوم مقابل الحماية والسيطرة ربما لسداد كلفة هذا الانتشار العسكري المكلف؟
1: يعني هناك مخاوف لدى البعض من أن يفعل ذلك، لكن أتصور أنه هو بالفعل يعني قرر في مرحلة ما ولمدة يوم واحد فرض هذه الرسوم التي قال أنها ستبلغ 20%، وهي نسبة يعني مرتفعة جدا مقارنة بالمعمول به في بعض الممرات، وهي أمور طوعية، ولذلك أتصور أنه يعني لن يعود لتكرار هذه المسألة، لأنه دول الخليج ودول المنطقة يعني لم تكن مرحبة بهذا

0: القرار الأمريكي. لذلك أتصور أنه بالفعل سيذهب في اتجاه يعني تجديد الحصار على إيران وانتظار يعني التأثير على الجانب الإيراني. وبالتأكيد يعني لن يحصل الإيرانيون على يعني ما توقعوه، بأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى جعل الرئيس دونالد ترامب يتراجع ويتنازل ويقبل بالشروط التي فرضتها إيران بما فيها مسألة الرسوم.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن.

0: هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل هائل من 130 إلى 26 سفينة يومياً فقط وسط تصاعد المخاطر. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت كلفة التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني. أسألك بداية، ما الذي يقوي شكيمة إيران لرفع سقف مطالبها إلى هذا الحد رغم الضغوط الاقتصادية التي يصرح ويجاهر بها المسؤولون الإيرانيون حاليا؟
1: صباح الخير، كل التحية لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. بالتأكيد من يقوي شكيمة إيران هي جملة من المتغيرات. أولا، أن النظام الإيراني في تركيبه وتكوينه هو نظام أيديولوجي قائم على تصدير الثورة، استخدام العديد من المفردات الخاصة بأدبيات الثورة والتي تتعلق بفكرة بقاء النظام حتى ولو كان على حساب الشعب الإيراني ومطالبه ووضعه الاقتصادي، وبالتالي هذه الأيديولوجيا تتحكم في مصير القرارات السياسية، وهذه الحماسة الثورية تتحكم في صياغة القرار. كمان إن استئثار الحرس الثوري بقيادة المسار في هذا التوقيت يجعله يتخذ قرارات لها بعد عسكري تراعي مسألة هيمنة الحرس على مفاصل الدولة وبنية النظام السياسي دون الاعتبار لأي معايير أخرى أو حتى بعض المحددات، ويهمش التيار البراغماتي وعزلة شديدة ليه حتى التيار الأصولي ويستأثر بجملة القرارات. ويمكن التعيينات العسكرية الأخيرة بتكرس من هذه السيطرة وبتؤكد من مركزية القرار العسكري ونوع من التنسيق والإتيان بشخصيات لها كاريزما ولها خبرات تاريخية أيديولوجية واستراتيجية عسكرية. أيضا خلينا أقول في عجلة أن هناك بعض العوامل الأخرى، منها أن الجانب الإيراني تسرب وتلقف العديد من التقارير والمعلومات الخاصة بنقص الذخائر الأمريكية والذي أراد أن يستثمره لمحاولة ربما البناء عليه وتصعيد الشروط، وعندما وضع 6 شروط جديدة ووسع من وقف الحرب ليس فقط على لبنان ولكن العراق والجانب اليمني وغيرها من الجبهات التي قام بتعيينها ومنها فلسطين أيضا.
0: لكن أيضاً دكتور هاني دعني أتوقف عند هذه النقطة. عندما نتحدث عن نقص الذخائر والمخزونات الأمريكية من الصواريخ وهذه الذخائر، يقابل ذلك أيضا تراجعا في القدرات العسكرية الإيرانية والذخائر الإيرانية أيضا، هل تتحمل إيران العودة إلى هذا الخيار العسكري أو إلى تلقي مزيد من الضربات الأمريكية؟ أقصد هل سيكون بإمكانها مواصلة الرد بإطلاق المسيرات والصواريخ كما كانت تفعل في السابق؟
1: نعم، يعني ده سؤال شديد الأهمية، لكن خلينا أضيف في البداية إلى مسألة نقص الذخائر. هناك تقارير تتحدث عن خلافات بين ترامب ووزير الحرب بيت هيكسس على اعتبار أن وزير الحرب كان قد تعهد ربما بتحقيق بعض الأهداف لكنها لم تتحقق كاملة، علاوة على بعض التقارير المختلفة التي تتحدث عن رئيس الأركان الذي قال أنه لا يوجد قراءة استراتيجية في إمكانية أن يكون الضربات العسكرية ستحقق خرق، يجب أن يكون هناك بدائل معينة. وبالتالي نعود لسؤال حضرتك، أن الضربات العسكرية بالتأكيد إيران تأثرت بشكل كبير، جملة الضربات والاستهدافات والعمليات التي قامت بها القوات المركزية الأمريكية للسنتكوم علاوة على الضربات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، كل ده أصاب العديد من المقدرات العسكرية الإيرانية والبنى التحتية ومصانع الصواريخ وغيرها من القدرات وأثرت عليها بشكل كبير، وده يقلل من مفعول الجانب الإيراني على الاستقرار والاستدامة. ولكن إيران تعول على أنها تريد أن تستمر الحرب لفترة زمنية طويلة حتى

0: تعود الانتاج وتعود بناء نفسها وتعول على الصبر الاستراتيجي الامريكي والرئيس ترامب والضغوط القائمه عليه، وبالتالي ايران قادره على الصمود في الامد القصير والى حد ما المتوسط، لكن على الامد الطويل قد يكون هناك تحدي واشكاليه، لكن هي تقوم باداره المواجهه وفقا لمحطات معينه، وفقا لتحريك الجبهات او الخطط رقم 2 مثل تحريك باب المندب والحوثيين او اللجوء الى استراتيجيات اخرى خاصه بمضيق هرمز. لكن في النهايه كمواجهة مستمرة ومستدامة إيران ستدفع ثمن كبير، لكن هي تعول في هذه المسألة على الصبر الاستراتيجي والهروب إلى الأمام وتوظيف بعض الأدوات الخاصة من التفاوض مع عمان وغيره، لكن بالتأكيد كقدرات عسكرية إيران خسرت وستخسر علاوه على عزلتها الأقليمية وبعض الآليات الجديدة التي ستطور قدرتها. يعني بنتحدث عن آليات أوروبية ربما قد يتم ممارستها لحماية التجارة والسفن، نتحدث عن الآلية متعددة الجنسيات السعودية التي تم إقرارها في نهاية يوليو الماضي، بنتحدث عن تحالفات تتشكل في المنطقة ستشكل خطر على إيران إذا استمرت بنفس العقلية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني من القاهرة.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الآن إلى تطورات التصعيد الحوثي، حيث أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. أوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، وأشار إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب.
2: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمونه خائن ويحاكمه.
1: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد أيضا على أنه لا يوجد تناقض بين سياسة الردع التي تنتهجها الحكومة اليمنية حاليا ورغبتها في تحقيق السلام.
2: نحن نقول أننا دعاة سلام، ولكن ليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم به اليوم ضد الميليشيات الحوثية وبين السلام. السلام لابد أن يقترن بقوة تفرضه، لأنه خلال تجربتنا خلال 10 سنوات الماضية مع الميليشيات الحوثية كانت دائما الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء القدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد.
1: هذا وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى وجود تحول غير مسبوق في نظرة المجتمع الدولي إلى الحوثيين بعد أن كشفت السنوات الأخيرة عن سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية.
2: اللي حصل إنه حصل تحول غير عادي في المجتمع الدولي نحو هذه الميليشيات الإرهابية بشكل غير مسبوق. السنوات الأربعة اللي مرت أجابت بوضوح من هي الجماعة الحوثي من خلال سلوكها وممارساتها، وفضحت نفسها أمام العالم كله، ووصلنا إلى مرحلة تصنيف هذه الجماعة كميليشيا إرهابية حوثية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول.
1: كانت هذه تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

0: الأخبار من العربية اف ام.
1: ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، واعتبر أنها انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني. رأى سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عن تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في قرى عدة في جنوب لبنان، من بينها حداثة وزوطر الشرقية. كما أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في الدفاع عن كل شبر من لبنان. قائد الجيش اللبناني أوضح أن الجيش يسعى للحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي، ويقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بلبنان. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية إنجليش بأن إدارة ترامب انتقدت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لتعارضها مع التزامات تل أبيب بموجب الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة ولبنان. أكد المسؤول أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، وستواصل دعم التنفيذ الكامل لعملية إعادة انتشار الجيش اللبناني التدريجي والمرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت حنا صالح الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حنا.
2: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. هل ما زال رهان الحكومة اللبنانية على خيار التفاوض مع إسرائيل وعلى الوثوق في الوسيط الأمريكي، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، هل ما زال في محله؟
2: لا يملك لبنان إلا أن يستمر في المنحى الذي قرره، وهو المفاوضات المباشرة بحقن دماء اللبنانيين. هذه الحرب لم تقررها الحكومة اللبنانية، كانت حرب إسرائيلية إيرانية على الشعب اللبناني، على الجنوب اللبناني، على كل لبنان. كل اللبنانيين دفعوا أثمانها، رغم الملابسات التي رافقت الجولة الأخيرة في مباحثات روما، فإن التطورات في 48 ساعة الماضية، ولا سيما مع زيارة الجنرال كليرفيلد رئيس اللجنة العسكرية، القائد الكبير في السنتكوم، وهو رئيس اللجنة العسكرية التي ستتحقق من قيام الجيش بتنظيف المناطق وإنهاء البنى التحتية لحزب الله، حملت هذه الزيارة إشارات إيجابية. الإشارة الأولى أنه تم حصر 4 دول يمكن أن تختار الولايات المتحدة منها واحدة من أجل التحقق من قيام الجيش بالمهام الموكلة إليه. وهذه قضية وطنية لبنانية قبل أن تكون معنية لأي طرف، لأنها تمنع العدو من العودة إلى المناطق التجريبية المحررة. والدول الأربعة هي إيطاليا، فرنسا، سويسرا وإندونيسيا. وهذه خطوة إلى الأمام. بأي حال، هناك ما رشح أن المباحثات التي يجريها الآن في بيروت ليفيلد الجنرال ليفيلد تناقش احتمالات اجتماع الأول من أيلول الذي لم يحدد بعد، الذي ستقدم فيه بيروت مقترحات بمناطق تجريبية لابد أن تتحقق.
1: لكن هل سيد حنا، وتيرة عملية التفاوض تسير بنفس سرعة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي على الأرض من هدم وتجريف وإقامة بنى تحتية لوجود طويل الأمد؟
2: بدون شك نحن في مرحلة من الوقت الضائع. على مسافة 80 يوم من الانتخابات الإسرائيلية، لن تقدم إسرائيل خطوات جدية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، لكنها لن تتمكن من الخروج منه، بدليل ما تفضلت به قبل قليل عندما أشرت إلى رد الخارجية الأمريكية على وزير الحرب الإسرائيلي كاتس، الذي قال أنه على الجيش أن يقوم بإنشاءات لبقاء طويل الأمد. فقالت الخارجية الأمريكية أن ذلك منافٍ للاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع أمريكا ولبنان، وأن إسرائيل تعهدت بموجب هذا

0: الاحتفاف بان لا مقام لها في الاراضي اللبنانيه. اسرائيل لها مقام والرهان على الدور الامريكي اساسي. امريكا هي الان الى حد ما الخصم والحكم. طبعا هناك دائما اولويه اسرائيليه، لكن ما تقوم به امريكا على مستوى المنطقه يبدو انها تريد ان ترسم بشكل رئيسي او ان تقوم بالدور الرئيسي برسم مستقبل هذا الشرق.
1: نعم.
0: وهي هنا تتعاون مع الجهات الفاعلة، ولبنان بدون شك يراهن على التمايز بالموقف الأمريكي وعلى الدعم السعودي بوجه خاص للدور اللبناني في المضي في المفاوضات، لأن بديل المفاوضات هي الحرب، ولبنان ليس بوضع ولا أي دولة عربية بإمكانها أن تحارب هذه الترسانة اسمها إسرائيل.
1: نعم.
0: الضخمة.
1: أشكرك.
0: نحن نراهن على المفاوضات لتحرير الأرض وإن طال الزمن.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية حنة صالح من بيروت.

0: أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه في خطوة أنهت ملفاً أثر انقسامات سياسية حادة لسنوات. شهد إقرار القانون احتفالات شعبية وسط أمال بإنهاء معاناة أعداد كبيرة من الموقوفين. كما أقر البرلمان قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
1: احتفالات وتكبيرات بعدالة ولو جزئية انتظروها دهرا.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: من علينا الحمد لله.
1: انقسامات واعتراضات واتهامات متبادلة لم تمنع قانون العفو العام من أن يبصر النور، وإن كان مع تعديلات تراها شريحة كبيرة من اللبنانيين غير عادلة، إلا أن مسار العدالة بالنسبة لهؤلاء بدأ يأخذ طريقه وحقه من حقبة ظلمتهم وشيطنتهم خدمة لأجندات سياسية بحسب تعبيرهم.
4: مع انسحاب التيار الوطني الحر وانسحاب حزب الله اللي هن متمسكين بإبقاء الظلم على المساجين، قدرنا نوصل لقانون بعتبره بالحد الأدنى من العدالة. يعني عم يخرج، عم بعطي مثل، عم يخرج أشخاص صلهم 12 سنة بالسجن بدون محاكمة بدون حكم، ولكن هذا جيد انه عم طلعون، ولكن هؤلاء الاشخاص قضوا 12 سنه من حياتهم بلا ما يخضعوا لمحاكمه. في منهم يمكن لازم يكونوا اقل، في منهم بريئين، بس بقيوا الاشخاص اللي صار لهم 10 سنين و9 سنين واقل، وهيدا ظلم لهم. بكل الاحوال خفضنا من 14 ل 12 بالمده السجنيه للاشخاص ليخلص سبيلهم فورا.
1: ملف الشيخ احمد الاسير كان ابرز النقاط الخلافيه، هل هو مشمول بالعفو العام أم لا؟
5: صحيح أنه هو استفاد من مندرجات القانون باعتباره أنه ما في بقى حكم إعدام بعد ما ألغينا عقوبة الإعدام، والمؤبد اللي عنده أصبح 17 سنة سجنية، وبالتالي لحقوا التخفيض اللي حيصير هلأ أنه بدل ما كان محكوم إعدام أصبح محكوم 12 سنة فعلية، واللي قضى منه هو تقريبا 11 سنة، يعني عنده سنة وكم شهر. بنفس الوقت لازم يتابع ملفه بالمحكمة العسكرية لحتى كمان نجرب ما يروح مؤبد.
1: أما فيما يتعلق بملف المبعدين إلى إسرائيل فكان قد صدر بحقهم العفو عام 2011 ولكن لم يطبق، فأدخل اليوم في هذا القانون ليشملهم. تطور آخر شهدته أروقة البرلمان اللبناني ويتعلق بعقوبة الإعدام.
6: لبنان يلغي عقوبة الإعدام من نصوصه القانونية. هذه العقوبة المعلق تنفيذها منذ العام 2004، أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغائها بعد سنوات من المناقشات، ليكون لبنان أول بلد في الشرق الأوسط يتخذ هذه الخطوة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وصف السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي وصف المستوطنين الذين استولوا على منزل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية بأنهم إرهابيون وارتكبوا عملا مروعا

0: مبررة له. أضاف أن السفارة الأمريكية طلبت إخراج الذين قال إنهم إرهابيون إسرائيليون قصدوا ترهيب العائلة. يأتي هذا بعد اتهامات للسفارة بالتقصير في التدخل من أجل حماية فلسطينيين يحملون جنسية أمريكية من اعتداءات وجرائم المستوطنين في قرية قصرى قرب نابلس. وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد شنوا هجمات على بلدة قصرى في الضفة الغربية. تأتي هذه الاعتداءات رغم إعلان الجيش الإسرائيلي إخلاء نقطة استيطانية قرب منزل عائلة فلسطينية في القرية جنوب نابلس والتي كان فرض عليها أمرا عسكريا مغلقا. في الوقت نفسه نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أمني إسرائيلي تحذيره من تحول الضفة الغربية بأكملها إلى برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة في ظل استمرار التوترات. وقال المصدر إن أعمال العنف المستمرة من جانب المستوطنين لا تقتصر على بلدة قصرى بل تشمل مناطق أخرى في الضفة، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على توفير استجابة كافية لهذه الأحداث، كما يخشى الضباط اتخاذ إجراء قد يضر بمستقبلهم العسكري. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: اسمح لي أن أبدأ معك من تحذيرات المسؤول الإسرائيلي من أن الوضع في الضفة الغربية بأكملها قد ينفجر في أي لحظة. هل يمكن أن يتطور الوضع إلى حالة الانفجار في الضفة الغربية، أم أن القبضة الأمنية والعسكرية في إسرائيل باتت أشد من ذي قبل ولن تسمح بهذا الانفجار؟
1: أولا يعني مستوى الاعتداءات اليومية للمستوطنين وللجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واسع وشامل، وهو مخطط حكومي شامل وليس مخطط مجموعات هامشية في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي نحن يعني في وضع شديد الصعوبة وشديد التعقيد، بمعنى أن الأوضاع في الضفة الغربية التي يسمح للمستوطنين بالاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في قراهم وفي أطراف المدن وفي كل المناطق لم تعد يعني المسألة تتعلق بمناطق تعتقد إسرائيل بأن من حقها العمل فيها مثل مناطق سي، بينما يتم الاعتداء اليومي على المناطق ألف ويتم زرع عدد كبير من البؤر الاستيطانية، مئات البؤر الاستيطانية في محيط القرى وفي بعض المناطق داخل المناطق بي التي يعني هي مسؤولية السلطة الفلسطينية، وأيضا داخل مناطق ألف، بمعنى تحاول الحكومة الإسرائيلية دفع المستوطنين إلى تخوم المناطق ألف، وبالتالي هذا يعني قد يؤدي في أي لحظة إلى انفجارات غير منظورة وغير معروفة وغير متوقعة في كل منطقة من الضفة الغربية.
0: طيب ما الذي يفهم على الأرض في الضفة الغربية المحتلة؟ هل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة للاستيلاء على الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، أم أنه استنساخ لما يعرف بالمناطق العازلة على غرار قطاع غزة، على غرار لبنان، على غرار سوريا؟
1: نعم، هذا سؤال مهم جدا. كما قلت في بداية حديثي بأن الموضوع ليس موضوع مجموعات هامشية تعتدي على الفلسطينيين، هو هناك مخطط إسرائيلي حكومي رسمي، كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى مشروع الاستيطان، ومشروع الاستيطان هو الأب الروحي للحركة الصهيونية، وبالتالي لا حركة صهيونية بدون استيطان، الاستيطان مستمر ومتواصل. الحكومات التي أوقفت الاستيطان لم يعد لها مؤيدون داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي يعني نحن رأينا كيف ألغت هذه الحكومة الحالية قرار فك الارتباط والعودة إلى الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، منطقة جنين التي أخلى جزءا رئيسيا منها الجيش الإسرائيلي وأخلى مستوطنات في تلك المنطقة. كيف ألغت هذه الحكومة قرار فك الارتباط وعادت إلى الاستيطان في تلك المناطق؟ بالأمس وبصورة شبه يومية يتم الاعتداء على القرى في منطقة جنين وزرع بؤر استيطانية في مناطق سنو

0: نور ومنطقة عرابة بالأمس ويعبد وكل مناطق شمال جنين، شمال الضفة في منطقة
1: نعم
0: جنين، يتم محاولة العودة إلى الاستيطان. أيضا في منطقة نابلس، في محيط منطقة نابلس، هناك عشرات البؤر الاستيطانية التي وضعها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي وبحماية الحكومة الإسرائيلية وبحماية التشريعات التي تسنها الحكومة الإسرائيلية والمجلس الكنيست الإسرائيلي. وبالتالي ليس الموضوع موضوع هامشي، وليس يعني كما يقال بأن الجيش عاجز عن وقف هذه العمليات.
1: نعم
0: هناك مشروع إسرائيلي واضح ومحدد تقوده الحكومة الإسرائيلية من أجل منع إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية وحصر الفلسطينيين في تجمعات سكنية محدودة في مناطق ألف، وبالتالي يعني التضييق على المواطن الفلسطيني في كل منطقة في الضفة الغربية كي يفكر بأن الهجرة هي
1: الحل
0: السبيل،
1: الوحيد. طيب أين
0: كما يحدث اليوم في قرية الطيبة، القرية المسيحية شرق رام الله والبيري. هناك يعني اعتداءات يومية داخل القرية من قبل المستوطنين. عشرات السفراء زاروا القرية وطالبوا الحكومات وطالبوا الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك السفير الأمريكي زار هذه المنطقة، القرية قرية الطيبة، وما زال المستوطنون يعتدون ويرى المواطنون المستوطنين في دورهم داخل الدور وداخل أراضيهم.
1: طب السؤال
0: الأراضي
1: أستاذ محمد، أين السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة التي تهدد وجود وبقاء الفلسطينيين على أرضهم؟ هل هي ما زالت قادرة على التعامل مع هذه المرحلة على الأقل من الناحية السياسية؟
0: نعم، السلطة الفلسطينية تحاول منع الانفجار، تحاول منع ما تدفع إليه الحكومة الإسرائيلية بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، والسماح لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة بتكرار تجربة غزة في الضفة الغربية. ولكن إذا انفجر الوضع فالسلطة الفلسطينية لديها القدرة على مواجهة يعني أي اعتداء إسرائيلي على هذه المناطق،
1: كيف
0: وأيضا
1: ما هي
0: يعني
1: الخيارات؟
0: تحقيق
1: كيف
0: المسار
1: ستواجه
0: السياسي
1: سيد محمد؟
0: والقانوني
1: كيف
0: والدبلوماسي ضد إسرائيل.
1: مجرد المسار الدبلوماسي؟ هذه هي خيارات السلطة
0: لا لا لا،
1: الفلسطينية.
0: الخيارات مفتوحة بالكامل. الفلسطينيون لا ينتظروا قرارا من السلطة الفلسطينية ومن أي حكومة إذا تم الاعتداء عليهم يوميا بصورة أو بأخرى. إذا حدث الانفجار فلا تستطيع حتى السلطة الفلسطينية بكل القوة التي لديها أن تمنع يعني مواجهة الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
1: نعم
0: والانتفاضات الفلسطينية المتعددة يعني دليل على إمكانية وقدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق الهدف. الهدف الرئيسي للشعب الفلسطيني اليوم هو البقاء على هذه الأرض والتمسك بهذه الأرض والتمسك أيضا بالحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني في
1: نعم
0: هذه الأرض.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد هواش المحلل السياسي متحدثا إلينا من رام الله.
0: شكرا لك.
1: ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حيث قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية والجيش الإسرائيلي. أيضا أكد الجيش الإسرائيلي من جهته تنفيذ الغارة الجوية قائلا إنها كانت تهدف لإزالة تهديد. وأعلن قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة وصول جثث القتيل والمصابين.

0: ومن قطاع غزة ينضم إلينا خضر الزعنون مراسل العربية. أهلا ومرحبا بك خضر. القطاع إذن يشهد تصعيدا إسرائيليا بعد فترة ربما نصفها بأنها هدوء نسبي بعض الشيء، ضعنا في التفاصيل.
1: فعلا يعني الجيش الإسرائيلي وفي تصعيد عسكري غير مسبوق استهدف مجموعة من الفلسطينيين، وذلك في بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة، وأدى ذلك

0: إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى والمصابين. هذا كله يتزامن أيضا مع إطلاق النار والخروقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حي التفاح الذي شهد منذ ساعات صباح هذا اليوم عمليات إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا إطلاق قذائف مدفعية من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي صوب منازل المواطنين خلف ما يعرف الخط الأصفر. أما في المناطق الجنوبية وتحديدا إلى الشرق من مدينة خان يونس، أيضا تلك المناطق شهدت خروقات من قبل الجيش الإسرائيلي باستهدافات وعمليات نسف لمنازل الفلسطينيين. هذا كله يأتي أيضا هنا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة ما شح المواد الغذائية والتموينية، حيث يتحكم الجيش الإسرائيلي ويسيطر على معبر كرم أبو سالم، هذا المعبر الذي تمر عبره الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الغذائية والتموينية، إذ ما يصل للفلسطينيين لا يكفي بحاجاتهم. أضيف إلى ذلك أيضا الحر الشديد والذي يترافق معه الأوبئة والأمراض المنتشرة في صفوف الفلسطينيين، خاصة الأطفال الذين يعانون من جدري الماء المنتشر بكثرة هنا في القطاع، حيث أنه وفقا لمنظمة العالمية فإنها أحصت أكثر من 9000 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين فقط هنا في غزة نتيجة التكدس الفلسطينيين وإزمائهم في مخيمات تفتقر لأدنى مستلزمات الإيواء.
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية في قطاع غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح باستخدام الأراضي العراقية أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية، كما شدد على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية بتوجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى السعودية اليوم لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. إلى الشأن الليبي، حيث قال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف الأخيرة في الزاوية وبني غازي، داعيا إلى إجراء تحقيقات شاملة في الهجمات على مصفات الزاوية ومقتل مدير استخبارات الجيش الوطني الليبي في بني غازي ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الليبية في حكومة عبد الحميد دبيبة إنها لن تتهاون مع الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت المنشآت النفطية في الزاوية، وأشارت إلى أن استهداف مقدرات الدولة الليبية يعد اعتداء مباشرا على أمن البلاد. هذا وأعلنت شركة هاتف ليبيا عودة خدمات الاتصالات عقب استكمال أعمال الصيانة ومعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات البنية التحتية للاتصالات.

إلى أفغانستان، وهناك كابوس حظر تعليم للفتيات والذي يقفز إلى الواجهة مع صدور أرقام مخيفة حول الموضوع. منظمة اليونسكو أفادت بأن نحو 2,400,000 فتاة أفغانية لا تزال محرومة من التعليم الثانوي بعد 5 سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة. وقالت المنظمة إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر رسمياً تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية، مطالبة بإعادة حقهن في التعليم فوراً ومن دون شروط.

تعهد الرئيس الكولومبي بإنشاء صندوق طوارئ للمساعدة في إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية التحتية التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 265 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين. وأعلن الرئيس الذي تولى منصبه قبل 3 أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و4 أعشار الدرجة حالة الطوارئ اقتصادية في البلاد للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكنه لم يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي التراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وفي المقابل تظل أسواق النفط تحت ضغط نقص الإمدادات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزاً بنحو 1,800,000 برميل يومياً خلال الربع الحالي، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنوي في 5 سنوات خلال هذا العام، فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة في مخزونات الخام بنحو 17 مليون برميل الأسبوع الماضي. خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بواقع 200,000 برميل ليصبح عند 580,000 برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في العام المقبل بواقع 220,000 برميل ليبلغ 2 مليوني برميل تقريبا يوميا. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين مدعومة ببيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع. قلصت الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. تدعم أسعار الفائدة المنخفضة عادة الذهب، لذلك فإن تراجع توقعات التشديد النقدي يعزز جاذبية المعدن النفيس. سجل الذهب في الأسابيع الأخيرة مكاسب متجاوزة مستوى 4,000 دولار للأونصة بدعم من زيادة مشتريات البنوك المركزية ولا سيما الصين. تجري شركة أنتروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ديكارت AI مقابل نحو 6 مليارات دولار، ولم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها سيجعلها أكبر عملية استحواذ معروفة لأنتروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق العالمية. في الولايات المتحدة سحبت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 600 تأشيرة لأجانب من دول مختلفة ضمن حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة ما تعرف بسياحة الولادة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها شكلت فريق عمل لمراجعة سجلات سفر حاملي التأشيرات ورصد من يمارسون سياحة الولادة أو يسهلونها، إضافة إلى استهداف الشبكات التي تحقق أرباحا من هذه الممارسات. تستعد شركة الأزياء السريعة شيئاً لبدء تلقي طلبات المستثمرين على طرحها العام الأولي في هونغ كونغ اعتباراً من 20 من الشهر الجاري، على أن يبدأ تداول أسهمها في السوق قرب 28 أغسطس. الشركة تستهدف جمع ما بين 2 مليارين و3 مليارات دولار في سعي منها للحصول على تقييم بنحو 30 مليار دولار.

0: أخبار الرياضة.
1: توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه بهدفين لهدف على أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جرت في سالزبورغ في النمسا، ليحافظ النادي الباريسي على اللقب الذي ناله العام الماضي.

تعود مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم بموسم جديد. منافسات اليوم الأول من دوري روشن تشمل 3 مباريات، حيث يستقبل الشباب فريق القادسية في الرياض، ويدخل الفريق القدساوي مباراة باستقرار على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، بينما يظهر الشباب مع مدربه الجديد الألماني توماس ليتش. كما قامت الإدارة بعدة صفقات لتعاقدات من أبرزها الكرواتي تين يدفاي والسنغالي مامادو باري. ويستضيف بطل دوري يلو للموسم السابق نادي أبها ضيفه فريق الحزم، وكان أبها قد عزز صفوفه ب11 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة في دوري روشن هذا الموسم. وضمن الجولة الأولى أيضا من دوري روشن يلتقي الأهلي بطل كأس آسيا للنخبة مع الصاعد الجديد نادي الدرعية في أول ظهور للفريق في دوري الأضواء. كان نادي الدرعية قد أقام معسكرا تحضيريا في السويد بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، فيما ستتابع جماهير الأهلي فريقها لأول مرة بعد رحيل الألماني يايسلا وقدوم الهولندي مارينو بوسيتش مدربا له. تولى الإسباني تشافي هرنانديز تدريب المنتخب الهولندي لكرة القدم، وبحسب ما أعلن الاتحاد المحلي فإن عقد تشافي يمتد حتى كأس العالم 2030. وسبق لتشافي أن تولى تدريب برشلونة الإسباني والسد القطري. واستقال رونالد كومان من تدريب المنتخب الهولندي بعد كأس العالم الماضية وخروج المنتخب من دوري 32 أمام المغرب. أكد رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين لقارة أوروبا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يواجه أزمة ثقة ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، واعتبر أن فيفا أصبح عالقا في حرب وسط انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية عقب فشل مقترح الرئيس جياني إنفانتينو لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. اعتبر فيلت وودهايا رئيس الاتحاد الملاوي لكرة القدم أن دعم بلاده لرئاسة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي بسبب أن الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه على حد تعبيره. تقدم لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو بطلب للاستحواذ على نادي موناكو لكرة السلة بالتعاون مع صندوق للاستثمار يتخذ من اندورا مقرا له. يعاني النادي الفرنسي لكرة السلة من صعوبات مالية جعلت ديونه تصل إلى 2.5 مليون يورو.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قررت مسابقة يوروفيجن للغناء استبعاد أي دولة تشهد نزاعا مسلحا أو وضعا جيوسياسيا غير مستقر من استضافة فعاليات المسابقة حتى في حال فوزها. القرار يأتي في أعقاب مقاطعة 5 دول نسخة العام الماضي احتجاجا على مشاركة إسرائيل بسبب حرب غزة، إلا أنه رغم ذلك لم تعلن المسابقة إبعاد إسرائيل من الترشح للنسخة الحالية. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هنا عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس هادم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى

0: عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح عندي.
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
10: موافقة المجلس بالأغلبية،
9: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
9: المتخالفون.
12: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
9: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: شبكة مراسلينا.
1: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
3: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
4: لا لا خلاص، ما قالت بس ما قال ما طالع ما يسوق.
5: ترامب يؤكد حصار
4: الإيران
5: بسيطرة بلاد بالكامل على منطقة هرمز. رئيس مجلس القيادة اليمنية تعهد بالرد على انتهاكات الحوثيين مؤكدا جهوزية القوات المسلحة وتوحدها تحت قيادة موحدة. رئيس الحكومة العراقية يتعهد بعدم السماح استخدام أراضي العراق وأجواء منطلقة للاعتداء على دول الجوار. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع تهاجم.

لكم في هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. نبدأ مع تطورات في الملف الإيراني، حيث شدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كبير

0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: من الوقت السابق حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
7: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
8: تغيراتها في الأسواق وفق إغلاق جلسة 31 من أغسطس الجاري. أيضا نلقي نظرة على أسهم الشركات ضمن مراجعته، هذه هي يعني الشركات التي تقع ضمن مراجعة MSCI. على كل سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم، أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها. حيث استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% في يوليو دون تغيير عن القراءة السابقة في يونيو، وأساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر. وفي أسواق الطاقة تشهد أسعار النفط تقلبات خلال جلسة اليوم، وكانت الأسعار قد سجلت أمس أول تراجع لها بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن موعد إعادة فتح المضيق. تأتي هذه التقلبات في ظل استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقدمت الحكومة أسترالية حزمة دعم بقيمة 1,800,000,000 دولار، وتمتلك ريو تينتو حصة أغلبية في مصهر توماغو، فيما سيلتزم ملاك المصهر باستثمار 1,100,000,000 دولار أسترالي في المنشأة. وسجلت مجموعة طلعت مصطفى نموا في نتائج النصف الأول من العام الجاري بدعم من نشاط التطوير العقاري، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة ب 24% على أساس سنوي إلى 30,200,000,000 جنيه، فيما زاد صافي الربح بنسبة 23% إلى نحو 9,900,000,000 جنيه. وباعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42,000,000,000 دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط.

وتجري شركة أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي ناشئة ديكارت AI مقابل نحو 6 مليارات دولار، ولم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها بالأحرى سيجعلها أكبر عملية استحواذ معروفة لأنثروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق المالية. وتطور ديكارت AI برمجيات تساعد

0: لنلقي نظرة مشاهدينا على التداولات في الأسواق الخليجية ككل، كيف تبدو الصورة في السوق الإماراتية؟ إذا إيجابية اليوم، ارتفاعات تطال مؤشر سوق دبي وأبو ظبي، مع العلم أنه في سوق دبي الدعم يأتي من ارتفاع سهم طلبات ب 1.8%، كذلك اتحاد طاقة السهم يرتفع ب 1%، إعمار العقارية بعض الإيجابية، في حين نشهد بعض السلبية من حيث أسهم سالك وباركن. قيم السيولة حتى هذه الساعة في سوق دبي 120 مليون درهم، في أبو ظبي قيم السيولة 250 مليون درهم. اليوم الدعم يأتي من أسهم ألفا ظبي، من أدنوك للإمداد، من أدنوك للغاز، ومن موانئ أبو ظبي، في مقابل تراجعات لسهم بنك أبو ظبي الأول. في الكويت صورة هادئة، ولكن يعني المؤشرات تتداول باللون الأحمر، تراجعات طفيفة. قيم السيولة حتى هذه الساعة في السوق الكويتية مجمعة 15 مليون دينار. سهم بنك وربة هو السهم الأكثر نشاطا اليوم، كذلك من بين الأسهم التي تحرك السوق اليوم سهم سفن. كيف هي الصورة في قطر؟ نلقي نظرة على التداولات، إذا سلبية بعض الشيء في قطر، مسقط ميل للتراجع، تبقى السوق العمانية الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام، وأيضا نظرة على السوق البحرينية، كيف تبدو إذا الصورة؟ تراجعات بعشري النقطة المئوية، يعني بالمجمل اليوم تراجعات في الأسواق الخليجية ولو أنها طفيفة، فقد نشهد بعض الإيجابية في أسواق الإمارات. لنتحدث بشكل تفصيلي حول السوق الكويتية، نذهب إلى الكويت، ينضم إلينا من هناك السيد فوزي الظفيري نائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. سيد فوزي تحية طيبة لك، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك بصورة عامة، يعني يبدو أن معظم الشركات أفصحت عن نتائج أعمالها، تقييمك العام للنتائج لهذا الربع، الربع الثاني، سواء يعني في القطاع المصرفي، يعني نتحدث عن قطاعات قيادية، القطاع المصرفي، القطاع العقاري، إلى أي مدى تأثرت النتائج بالمجريات الجيوسياسية، وأيضا لنقيم أثر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، تأثير ذلك على نتائج القطاع المصرفي بشكل خاص؟
1: صباح الخير أستاذ نوف عليك وعلى المشاهدين الكرام. بالنسبة للسوق الكويتي حاليا، أنا أعتقد الأسبوع هذا كانت تداولات جيدة بارتفاعات طفيفة لغاية جلسة أمس في السوق الأول وفي السوق الرئيسي 50، فكان في ارتفاعات طفيفة، وأعتقد السوق يتحرك تحت ثلاث عوامل يعني رئيسية، هي النتائج المالية اللي أعلنت للشركات، التطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة، إضافة للنشاط المضاربي خاصة على الشركات اللي ذات القيم الأقل. أما بالنسبة نرجع لسؤالك الرئيسي وهو النتائج المالية، حقيقة النتائج اللي أعلنت تبعث للتفاؤل، تعكس حقيقة مرونة الشركات وقدرتها على التعامل مع الأزمة اللي حصلت. إذا تكلمنا عن القطاع البنكي وتكلمنا عنه كثير، حقيقة النتائج المالية بالقطاع البنكي ككل إجمالا كانت جيدة، ممكن بركان اللي كان

0: عنده بعض المخصصات اللي أخذها وكانت نتائجه فيها انخفاض حقيقة نوعا ما كبير في الأرباح. باقي البنوك نتائجها جدا جيدة، من ارتفاعات خلنا نقول متوسطة إلى ارتفاعات عالية. القطاعات، القطاع الاتصالات أيضا كانت النتائج جيدة، من القطاعات الأساسية في السوق كانت أداء أيضا جيد. واليومين اللي فاتوا شفنا إعلانات شركة زي مثلا وتطورات الأرباح اللي حصلت فيها. القطاع العقاري كان فيه يعني خلينا نقول اختلاف بحسب تعرض ممكن الشركات على قطاع الضيافة والفنادق، اللي كان عندها تعرض للضيافة والفنادق ممكن تأثرت شوي ربحيتها، شركات أخرى كان أداءها جيد. الحقيقة يعني ممكن نتكلم تأثير الأوضاع الجيوسياسية على أرباح الشركات، نأخذ ثلاث أمثلة مثلا. الشركات عندنا شركة الجزيرة، عندنا شركة الغانم، عندنا شركة ميزان. هذه الشركات تتأثر حقيقة بحركة المنافذ البحرية والجوية. أعلنت نتائج وكانت النتائج حقيقة جيدة جدا في بعضها وممتازة حقيقة أحيانا. طيران الجزيرة حقق حقيقة ارتفاعات كبيرة في الأرباح وفي الإيرادات شاهدناها في الربع الثاني. الغانم كانت يعني عند التوقعات وأيضا أعلنت توزيعات. ميزان أيضا تفاعلت، ميزان شركة غذائية وتعتمد حقيقة بشكل كبير على الاستيراد، أيضا كانت نتائجها جيدة. هذا كل النتائج تعطينا حقيقة انطباع إيجابي على قدرة الشركات حقيقة للتعامل مع الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وهذا إحنا الآن في الربع الثاني، الربع الثالث عفوا، في نصف الربع الثالث أعتقد يعني وفق المعطيات الحالية وفق النتائج المالية للشركات في الربع الثاني، ممكن الربع الثالث أيضا يكون الأداء أكثر إيجابية حقيقة ومبعث للتفاؤل. السوق حقيقة نعتقد أنه النتائج المالية وضعت السوق على مسار إيجابي، يتبقى حقيقة اللي هي الأوضاع الجيوسياسية. متى ما هدأت الأوضاع أعتقد مسار السوق في الأشهر المقبلة راح يكون إيجابي. أما بالنسبة للفوائد، أنا أطلت يمكن موضوع الفوائد حقيقة أعتقد يعني الأمر كان متوقع تثبيت الفائدة، وأعتقد نتمنى حقيقة يعني أو إحنا أهل السوق نتمنى ما يكون فيه ارتفاع في الفائدة في الفترة المقبلة، لكن هذا يعتمد على مستويات التضخم ومستويات التصعيد العسكري. إلى الآن لا يبدو أن هناك حقيقة توجه لرفع الفائدة، وأعتقد السوق مستفيد من هذا الثبات. إحنا كنا نتمنى في فترات سابقة في العام الماضي كنا نتكلم عن تخفيض حقيقة، الآن نتمنى أن يستمر صراحة حقيقة الثبات، وهذا أعتقد راح يعطي دفعة إيجابية أيضا للسوق في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد فوزي الضفيري، نائب رئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الكويتية للاستثمار. ونلقي نظرة مشاهدين على أداء الأسواق المصرية صباح هذا اليوم، حيث وصورة إيجابية اليوم بقيادة الإي جي إكس 30 الذي يضيف تقريبا 14 نقطة مئوية في مقابل تداولات عرضية للمؤشر 70 والمئوي، طبعا ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي على المؤشر الرئيسي. وكنا نتابع سلسلة طويلة من المكاسب القوية على المؤشر 70 والمئوي، ولكن تراجعات أمس أنهت السلسلة. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيه منصة الذهب تتداول دون مستويات 4400 دولار.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات، لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟

0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا، نحييكم من جديد إلى نبض السوق وجولة سريعة على أداء فئة الأصول. أسعار العملات صباح هذا اليوم، الدولار بالمجمل مرتفع أمام سلة العملات الرئيسية، مرتفع أمام اليورو، الباوند مستقر أمام الين، مرتفع أمام الفرنك وأمام الدولار الكندي. ملفتة هذه الارتفاعات على الدولار على الرغم من أنه أرقام التضخم التي صدرت يوم أمس ربما رفعت التوقعات بأنه لن نشهد رفع لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. ماذا عن أسعار الذهب في ظل هذه الارتفاعات على الدولار؟ أسعار الذهب تتراجع بثلاثة أربعة نقطة المئوية، ولكن تبقى بالقرب من مستويات 4400 دولار للأونصة. للحديث أكثر حول مشاهدة الأسواق العالمية وفئة الأصول، معنا من دبي جورج خوري، رئيس قسم الأبحاث والتعليم في CFI. جورج، صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا. يجب التطرق إلى البيانات التي صدرت يوم أمس، أرقام CPI والتي جاءت كما هو متوقع أظهرت تباطؤا في معدلات التضخم. هذه الأرقام إلى جانب أرقام الوظائف غير الزراعية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ضعف كبير في سوق العمل الأمريكي، إلى أي مدى تحسم التوقعات أو القرار بأنه لن نشهد رفع لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل؟
4: طبعا خير نوفش نصافي اليوم. يعني الحلو بالمرحلة القادمة أنه نحن القراءة بالنسبة للتحركات الفيدرالية ما رح يكون في عندي وضوح واضح جدا، لأنه نحن بنعرف أنه كابل واش بده يبعد تدريجيا من اتكال الأسواق على قرارات الفيدرالية. فهون الاتكال فعليا على تحليلاتنا شو بده يصير لنعرف نحن بالمرحلة القادمة كيف بدنا نغير بيئة المحفظة وكيف بدنا نكون عم نأسس على الأساس. فهون نحن فاجئ مثل ما حضرتك عم تقولي، ايش القراءة الهيدلاين في 3.4% اللي هي متوازية مع القراءة بالشهر الماضي. شيء إيجابي إلى حد ما، نحن ما في عندي ارتفاعات قوية جدا أو انفليشن شوك عم نشوفه بالنسبة للتضخم، ولكن بعدنا كثير بعاد عن مستويات 2% اللي هي بالكلمات الصغيرة اللي كيفن واش أصلا بيقوله وضح أنه تركيزه بعده على التضخم، نرجع لمستويات 2%. هل عم نلغي كليا احتمالات رفع الفائدة؟ ما بدي أقول بلغيها كليا، ولكن احتمالية حدوث رفع الفائدة عم تتقلص إلى ما دون 40% كبروبابيليتي مقارنة بحدود 60% كنا عم نشوفها من شهر تقريبا لورا. فهلأ السيناريو المحتمل أكثر استكمال بتثبيت الفائدة لمرحلة بعد أطول بالنسبة للفيدرالي، وبالمقابل هذا بيعمل بعض من التوازن والتأثير على الأسواق بشكل عام. كنا نحكي على الأسهم ولا على السلع ولا على الأسهم بالمقابل، فرح يكون في عندي تسرع بالنسبة للشو عم بيأثر على هذه الأصول، ونكون عم نشيل شوي يمكن احتمال تأثير الفيدرالي على الأسواق مثل ما كنا عم نشوف التأثير بالسنوات الماضية على عهد جيروم باول وقبله.
3: بس جورج، ترى بأنه رفع أسعار الفائدة هذا العام هو قرار لا مفر منه، يعني سنشهد رفع سنشهد رفع حتى لو أظهرت البيانات يعني مزيد من التضخم، لأنه المعدلات لا تزال بعيدة يعني كل البعد عن مستهدف البنك المركزي أو الفيدرالي.
4: بس تبعد أنه يكون في عنا نحن أنه guaranteed inflation high rate عفوا، لأنه بعد عندي قراءات يعني كثيرة جدا بدي يكون عم تحصل. نحن بدنا نركز على شكل هون كمان مهم جدا، قراءة واحدة ما راح تكون عم تغير لي بالقرارات بالمدينة. بدي اشوف تكرار. يعني بالنسبة للوظائف غير الزراعية مضبوط كان شوكينج إلى حد ما بهذه التراجعات القوية، ولكن ما عم بيكون في عندي ترند واضح انه في عندي تراجعات متتالية.

0: ذات الشيء بالنسبه لارتفاع بمعدلات البطاله، وذات الشيء بالنسبه للتضخم. نحن هلا بعد ما شفنا ارتفاعات متتاليه بالنسبه للتضخم، وبل هو ثبات ولهيدا السبب بالسبب نكون عم ناكد نحن نهائيا رفع الفائده ب 2026. فبدنا نضلنا عم نراقب لنشوف الترند بالقليله قراءتين لهول المؤشرات اللي حكيتهم او ثلاث قراءات متتاليه بذات الاتجاه اللي رح تفرجيني بوضوح بشكل كبير جدا نحن المرحله القادمه شو رح تكون. فهلا القراءه القادمه بالنسبه لوظائف غير الزراعيه وبالنسبه للتغيرات باسعار المستهلك الى حد ما 80% بتاكد لي نحن الاتجاه لوين رح يكون بالنسبه لقرار الفيدرالي.
1: واين ترى فئه الاصول الرئيسيه؟ يعني اين ترى الدولار في النصف الثاني من هذا العام؟ اين ترى يعني على وقع مسار الدولار ايضا، اين ترى الذهب؟ ودعني هنا اشير الى عاملين يؤثران يعني او يحركان اسعار الذهب. من ناحيه في العامل الـ يعني الذي يتمحور حول السياسه النقديه، انه التوقعات انه ستبقى ثابته لفتره اطول، هذا عامل يعطي دعم لاسعار الذهب في مقابل انه التوقعات السابقه التي كانت تشير الى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. في مقابل ذلك في عامل الجيوسياسة، ارتفاع أسعار النفط، وهذا عامل يضغط على الذهب. بالتالي أي من هذه العوامل ستؤثر بالشكل الأكبر على الذهب؟ ولنتطرق للدولار كذلك.
0: لحزيت عامل ثالث كمان على الاتيون نفس اللي هو مستريات المصارف المركزية اللي نحن من 11 ل 12 شهر تقريبا نفنيهم، لأنه ما كان في عندي مستريات قوية جدا وسريعة جدا، وبل كان في عندي بعض من المبيعات مركز التركي وغيره. فهذه كمان بدنا نتركها على الطاوله، لانه معقول فجاه نرجع نشوفها عم تاثر على الذهب بالمرحله القادمه من عدا الاي تي اف انفلوز والى ما هلا. بالنسبه لمعادله الدولار والذهب بالمرحله القادمه، بعتقد رح نرجع نشوف يمكن حدوث تناغم ايجابي بوزيتيف كوريليشن نرجع نشهده نبلش بالدولار الامريكي والذهب اللي صار تقريبا سنتين مش شايفين هذا التناغم. هلا التوقعات بشكل عام هو انه يكون في عندي تحركات عرضيه وبل يمكن بعض من الارتفاعات الطفيفه جدا على الدولار الامريكي، ولكن بالمقابل ما نشوف ارتفاعات اقوى بالنسبه للذهب، لانه نحن عم نشوف هلا تنويع بالاستثمارات عم يحصل بشكل مكثف. في عندي مخاوف على اسهم التكنولوجيا بعدها عم تكبر تدريجيا بغض النظر من الارتفاعات اللي عم نشهدها، وهون بيصير في عندي هذا الهجين بغض النظر من التضخم والتحركات بالنسبه للعوائد السنديه. فلهذا السبب نحن عم نشوف التوجه على الذهب عم بيرجع يحمل التراكشن الى حد ما، وبظن رح نضلنا عم نشوفها بالمرحله القادمه قصيره المدى، متوسطه المدى وبعيده المدى بالنسبه للذهب بالتحديد.
1: جورج خوري، رئيس قسم الابحاث والتعليم في سي اف اي، شكرا جزيلا لك. والان وقفه مع موجز لابرز الاخبار السياسيه التي نتابعها اليوم. قالت هيئة إدارة مضيق هرمز، وهي هيئة إيرانية جديدة، قالت أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران، نافية تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة الولايات المتحدة على الممر البحري الحيوي. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أكد أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب. وشدد العليمي خلال تصريحات صحفية على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع.
2: كل الجبهات اليوم تداعت مع مأرب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية، وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهموا أنه خائن ويحاكموا.
1: نكمل من التطورات في العراق، حيث أكد الرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح لاستخدام أراضي العراق أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرة القوات المسلحة لا سيما الدفاع الجوي وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها في مناطق غربي البلاد.

بعد إصلاح أضرار لحقت بالبنية التحتية للشبكة. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية أصلحت الأجزاء المتضررة من الشبكة، مؤكدة استمرار متابعتها لضمان استقرار خدمات الاتصالات. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، واعتبر أنها انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني. ورأى سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في قرى عدة في جنوب لبنان، بينها حداثة وزوطر الشرقية.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-91.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يوليو. سهم سولوشنز يغادر مؤشر MSCI القياسي العالمي، وتم تخفيض تصنيف 4 شركات سعودية إلى مؤشر الشركات الصغيرة. أرباح السويدي إلكتريك المصرية ترتفع بنحو 12% في الربع الثاني، ورئيس القطاعات المالية ضيف نبض السوق. ونتابع أيضا في نبض السوق، أكوا السعودية توقع اتفاقية لتطوير أول منشأة لتحلية المياه في إندونيسيا ب 400 مليون دولار.

مشاهدينا صباح الخير لكم واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق كما العاده بتحديث حركه التداولات في مؤشر سوق الاسهم السعوديه بعد نحو نصف ساعه منذ بدء التداولات، مع العلم انه البدايه كانت على ميل التراجع. الآن يبدو أن المؤشر عكس اتجاهه صعودا حيث يسجل بعض ارتفاعات طفيفة، مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 600 مليون ريال. إذا المؤشر على ثبات على مستويات 10842 نقطة. هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع، مؤشر متجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة ولكن مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. إذا يتداول في هذه الأثناء عند هذه المستويات. لنلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق صباح هذا اليوم، حيث سهم بنك الجزيرة في الطليعة من حيث القيمة يتراجع بقوة صباح هذا اليوم. سنفصل الأسباب

بعد قليل. ام اي اس ارتفاعات قويه. بترورابخ تراجعات ب 1.5 النقطه المئويه بعد ارتفاعات قويه يوم امس. الانماء ارتفاعات جبل عمر مكاسب بتقريبا 18 نقطه مئويه. نلقي نظره على قائمه الاسهم الاكثر ارتفاعا، فيها ساسكو، ام اي اس، الورق، الماجديه وهيرفي للاغذيه. في مقابل ذلك القائمه الحمراء وما فيها من اسهم بنك الجزيره، المواسات، جازاتكو، كامينول وعلم. لنلقي نظره على بعض الاسهم التي نتابعها صباح هذا اليوم. طبعا نسمع من شركه اسيج تخفيض خسائرها المتراكمه وانخفاض خسائرها المتراكمه الى 47.3% من راس المال. السهم يبدو انه يتلقى هذه الاخبار بايجابيه، يقفز ب 1.8% صباح هذا اليوم. ايضا من بين الاسهم التي نتابعها تبوك الزراعيه، الشركه تبيع جزءا من استثمارها في افاق الغذاء وتسجل خساره قدرها تقريبا 1,100,000 ريال، ولكن ملفت انه السهم يرتفع اليوم بقوه، يرتفع بتقريبا 3%. كما نتابع ايضا سهم اكوا السعوديه، وقعت اتفاقيه لتطوير اول منشاه لتحليه المياه في اندونيسيا ب 400 مليون دولار. السهم يسجل تراجعات صباح اليوم بنصف نقطه مئويه. ايضا يجب الاشاره الى انه ام اس سي اي اعلنت عن مراجعتها الدوريه لمؤشراتها. تم استبعاد اسهم المواسات وسال ومجموعه تداول وبنك الجزيره من المؤشر القياسي العالمي، وتم اضافه هذه الاسهم الى مؤشر الشركات ذات راس المال الصغير، فيما قامت ام اس سي اي باستبعاد سهم سولوشنز من المؤشر القياسي العالمي. وستقوم ام اس سي اي بتنفيذ تغيراتها في الاسواق وفق اغلاق جلسه 31 من اغسطس الحالي. هذه الاسهم طبعا التي تم تغييرها، لاحظوا أن كل هذه الأسهم تتراجع بقوة، سولوشنز، المواسات، الجزيرة، سال الخدمات اللوجستية ومجموعة تداول. إذن سعوديا هذا أبرز ما نتابعه من أخبار صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% في يوليو دون تغيير عن القراءة السابقة في يونيو، وأساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر. وفي أسواق الطاقة تشهد أسعار النفط تقلبات خلال جلسة اليوم، حيث كانت الأسعار قد سجلت أمس أول تراجع لها بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن موعد إعادة فتح المضيق. تأتي هذه التقلبات في ظل استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وسجلت مجموعة طلعت مصطفى نموا في نتائج النصف الأول من العام الجاري بدعم من نشاط التطوير العقاري، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة ب 24% على أساس سنوي إلى 30 مليار و200 مليون جنيه، فيما زاد صافي الربح ب 23% إلى نحو 9 مليارات و900 مليون جنيه. وتجري شركة أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ديكارت أي آي مقابل نحو 6 مليارات دولار. لم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها سيجعل أكبر عملية استحواذ معروفة لأنثروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق المالية. وتطور ديكارت أي آي برمجيات تساعد رقائق الذكاء الاصطناعي على العمل بكفاءة أكبر. باعت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط.

0: مشاهدينا نظرة على أداء الأسواق الخليجية صباح هذا اليوم، كيف تبدو الصورة؟ في الإمارات لدينا إيجابية، أو كانت الصورة إيجابية، الآن مؤشر سوق دبي يعكس اتجاهه نزولا، يسجل تراجعات على وقع تراجع أسهم دو بشكل ملحوظ، بينما في أبوظبي ارتفاعات بدعم من أسهم الفضبي وموانئ أبوظبي. في الكويت تراجعات صباح هذا اليوم، نشهد تراجعات على أسهم بيتك والسفن مدعم بقية المؤشرات، قطر مسقط والبحرين أيضا تراجعات بالمجمل اليوم تطال معظم المؤشرات الخليجية العاملة. وهذه الصورة في مصر، تباينا في أداء المؤشرات، إذن الـ EGX 30 مكاسب جيدة بثلاثة أربع نقطة مئوية، ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي، المؤشر السبعيني على ثبات، والمئوية عود للارتفاع بعد تراجعات قوية أمس. وفي نتائج الشركات المصرية، ارتفع صافي أرباح مجموعة السويدي إلكتريك بنسبة 11.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة 5 مليارات و80 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقابل نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الإيرادات الإجمالية للمجموعة في الربع الثاني بنحو 36.7% على أساس سنوي لتسجل نحو 88 مليار جنيه، هذا مقابل 64 مليار و400 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2025. ساهم نشاط الأسلاك والكابلات والملحقات بالنسبة الأكبر في إيرادات الربع الثاني بنحو 51 مليار و70 مليون جنيه، يليه قطاع الإنشاءات الهندسية بنحو 23 مليار جنيه، وبلغت إيرادات نشاط الأسلاك والكابلات والملحقات نحو 74 مليار جنيه في النصف الأول، فيما حقق قطاع الهندسة والإنشاءات نحو 32 مليار و400 مليون جنيه. وللحديث أكثر حول هذه النتائج يسعدنا أن نستضيف من القاهرة السيد أحمد شكري رئيس القطاعات المالية لمجموعة السويدي إلكتريك. سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا، يعني أرقام قوية للغاية، حققتم نموا قويا في الإيرادات بنحو 37% هذا في الربع الثاني، الإيبيدا ارتفع بنحو 38%، لكن إذا ما نظرنا لصافي الربح نما بنسبة يعني تقريبا 11.6% فقط، وكان في تراجع بهامش صافي الربح من 7.1% إلى 5.8%. ما الذي حدث تحديدا يعني بين الإيبيدا وصافي الربح، وهل نتوقع أن تضيق هذه الفجوة في النصف الثاني من هذا العام؟
1: طبعا يعني أوفرول النتائج الحمد لله مبشرة وجيدة، كلها تقريبا towards the target بتاعنا. كان في تحديات كثيرة قوي من الربع الثاني من السنة، ولسه بقية السنة التأثير بتاعها يعني منتظر، لحد الآن واجهناها كويس على مستوى المبيعات. المبيعات الزيادة فيها كلها مبنية على فوليومز، فإنتاج حقيقي مش بس تغير في الأسعار، لأن في تأثير كبير جاي من تغير أسعار الخامات وحوالي 30-40% زيادة في أسعار الشحن، فكل ده أثر طبعا. إنما هامش الربح حصل فيه تآكل من الإيبيدا للنت بروفيت، ده البريدج اللي دايما بنبص عليه، نتيجة للفاينانسينج كوست علشان الوركينج كابيتال. احنا في الآخر في ديسربشن في السبلاي تشين، سلسلة الإمدادات فيها تأثر جامد، فبالتالي بنحتاج نبقى عندنا السيفتي ستوك بنزوده شوية، والكوست بتاعه بالتالي هيأثر مع الانترست ريت، فأدى إلى أن في حوالي 1.5% حصل فيهم تآكل ما بين الإيبيدا والنت بروفيت. إنما ده كنسب، إنما كأبسولوت فاليوز النت بروفيت الـ 5 مليار للربع الثاني ده أعلى من البلان بتاعنا بحوالي 26%، وأعلى من الـ Q2 2025 بحوالي 12%.
0: طيب، يجب التطرق إلى الملف الجيوسياسي، كيف أثرت الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أعمالكم سواء من حيث التكاليف، من حيث هوامش الربحية، وأكيد من حيث سلاسل الإمداد، وهل في انعكاس لذلك على أي من مشاريع الـ ENC أو على الترسيات الجديدة لديكم؟
1: طبعا مؤثرة جدا جدا، الحمد لله ما فيش مشاكل كبيرة، إنما سلسلة الإمدادات وتوقيت وصول معدات وخامات علشان مدة التنفيذ وسرعة تنفيذ المشاريع is very very critical، يعني بنتابعها يوميا. احنا في حوالي 35% من اجمالي ايرادات المجموعة موجود بدول الخليج،

0: المشاريع الأكبر ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، فالمتابعة اليومية للبروجرس بتاعت المشاريع دي ووصول الخامات والمعدات اللي محتاجينها لتنفيذ المشاريع هو الشغل الشاغل لكل الإدارة دي. بس سو فار الحمد لله كل حاجة ماشية أكوردنج للسكادجول بتاعها، تغيرات طفيفة سواء في الأسعار أو في المدة الزمنية، فإن شاء الله ما يبقاش فيه أي تأثر في الكوميتمنت بتاعنا والمواعيد التسليم بتاعتنا.
1: يعني ليس هناك أي تغيير في حجم المشاريع والترسيات الجديدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة على ضوء الظروف الحالية؟
0: الحقيقة زادت، يعني احنا كان الباك لوج بتاعنا المشاريع عامة بيتراوح ما بين 5.5-6 مليار دولار، دلوقتي وصل لحوالي 7 مليار دولار. في دايفرسيفيكيشن شوية أو تنوع في الأماكن الجغرافية، فأوروبا الشرقية بالمجر في مشروع بدأ، في بوتنشال مشاريع تانية سواء بأفريقيا في أنجولا تحديدا، والخليج ستيل السعودية والإمارات هيبقوا الجزء الأكبر من المشاريع اللي قدرنا نكسبها في قطاع المقاولات.
1: طيب يعني إذا ما فصلنا القطاعات، قطاع الأسلاك والكابلات لا شك أنه هو أكبر مساهم في الإيرادات، كان في نمو في هذا القطاع بأكثر من 35%، لكن إجمالي الربح نما بنحو 12% فقط. كذلك يعني هامش هذا القطاع كان تراجع إلى 14.1%. يعني بس إذا تطرقنا لسبب التباين، وهل هذه النسبة 14.1%، هل هذه نسبة قريبة من الهامش الطبيعي للقطاع؟
0: قريبة، أقل شوية من اللي احنا كنا بنطمح ليه، بس النحاس لو تابعنا سوق الخام النحاس والألمونيوم الحركة فيه كانت زيادة في السعر تاريخية، يعني النحاس عدى في الطن 14,000 دولار، وفي شورتج في السبلاي، وفي بعض الأسواق بدأت تقلل التصدير، فبالتالي احنا علشان نقدر نحافظ على الباك لوج بتاعنا والتزاماتنا مع العملاء احنا زودنا المخزون الاستراتيجي بتاع الخامات، وبالتالي كان تكلفة تمويل زيادة المخزون دي وتكلفة شحنه ده اللي ادى ان الفاينانسنج كوست هيبقى زاد، والمخزون زاد بنسبة حوالي 25%، فبالتالي ده اثر على الانترست اكسبنسز اللي قللت من هامش الربح، بس ده بالتالي هيضمن الاستمرارية حتى في مواجهة يعني مشاكل ممكن تكون أصعب أو مستمرة في الفترة اللي جاية، وده اللي الاستراتيجية بتاعتنا بنحاول نعمله، إن احنا نقدر يبقى عندنا رد فعل سريع للمتغيرات اللي هي بقت الحقيقة كتيرة قوي في الأسواق اللي احنا شغالين فيها.
1: بالمجمل سيد أحمد، أين ترون الهامش الطبيعي للمجموعة ككل على المدى يعني المتوسط؟
0: إجمالي على الجروب 8% عن البروفيتابيليتي إن شاء الله، ده اللي بنطمح ليه.
1: بس بشكل سريع أريد التطرق إلى موضوع صافي الدين، لأنه صافي الدين المصرفي كان ارتفع من تقريبا 20 مليار في نهاية 2025 إلى 28 مليار بنهاية يونيو، يعني بنهاية النصف الأول، في وقت كان ارتفع فيه أيضا المخزون والمستحقات. إلى ماذا نعزو هذه الزيادة في الدين؟ هل تمويل النمو ورأس المال العامل؟ ومتى نتوقع أن يبدأ تحسن الكاش فلوز، التدفقات النقدية، بالانعكاس على خفض المديونية؟
0: طيب المديونية النت بانك ديت 28 مليار، لما بقارنهم بالإيبيدا احنا الناتج بتاعها 0.73، فده لسه ريشيو صحي جدا بالنسبة لنا، زاد عن يعني آخر 2025 كنا 19 مليار وآخر الربع الأول كنا 24 مليار، فهو زاد شوية لتمويل سواء التوسعات أو المخزون زي ما قلنا، بس هو لسه في ريشيو صحي جدا 0.73 مقارنة بالإيبيدا. أعتقد أنه هو هيستمر على الليفل ده لحد آخر السنة بالظروف الحالية لو ما حصلش أي تغيرات. الكاش كونفرجن سايكل هي دي اللي زادت حوالي 20 يوم عندنا، اتحركت من 125 ل 145، ودي اللي بنشتغل خلال الربع الثالث أن احنا نرجعها تاني للليفل المناسب بتاعنا.
1: كل التوفيق لكم سيد أحمد شكري، رئيس القطاعات المالية لمجموعة السويدي إلكتريك، شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق ونسلط الضوء على حركة أسواق الطاقة.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ملوش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.

0: مشاهدينا اهلا بكم مشاهدين لنلقي نظره على اسعار النفط في الوقت الراهن. طبعا نشهد تقلبات على اسعار النفط صباح هذا اليوم، تراجعات تتعمق. اذا نتحدث عن تراجعات ب 1% على برنت الى مستويات 88 دولار، نايمكس تراجعات كذلك بنفس النسبه تقريبا 22 دولار وربع الدولار. طبعا كل الاعين متجهه وحاله ترقب واسعه بالاحرى لاي مؤشرات بشان موعد اعاده فتح مضيق هرمز وكيف سيتم فتح المضيق أيضا. للحديث أكثر حول مجريات أسواق الطاقة معنا من لندن حمزة القعود نائب مدير الشرق الأوسط لدى BMI Fitch Solutions. أهلا وسهلا بك معنا حمزة. لنتطرق إلى وضع الإمدادات الحالي يعني من الشرق الأوسط، هل ترى بأن الأسعار الحالية عند تقريبا 88 إلى 89 دولار لبرنت تعكس بالفعل واقع السوق أم أنه في علاوة مخاطر أكبر ربما لم تسعر بعد، يعني في ظل الهجمات سواء في البحر الأحمر في خليج عمان وما إلى ذلك؟
1: طبعا احنا المهم في اخر اسبوع هو اعاده ارتفاع اسعار النفط، وهذا يتزامن طبعا مع تراجع او تغير التوجه في ازمه المضيق من التفاوض والعوده الى التصعيد التدريجي. طبعا احنا اليوم تحدث ترامب تقريبا البارحه عن عوده نهج الخنق الاقتصادي وسياسه الضغط القصوى، ما اعاد بعض من علامات المخاطر في مستويات خام برنت الى تقريبا 88 الى 90 دولار. طبعا احنا لدينا في BMI Fitch Solutions بعض من السيناريوهات على التوجه لاسعار النفط، وطبعا هنالك يعني صله يعني direct connection مع طبعا مسار المفاوضات. فاحنا عندنا 35% نسبه التصعيد العسكري، وفي هذا السيناريو طبعا هو السيناريو المتشائم نتوقع ان قد ترتفع اسعار النفط ما فوق ال 100 الى 110 دولار، وقد حتى يكون متوسط اسعار النفط الى نهايه العام فوق ال 100 دولار اذا لم نتوصل الى اتفاق مبدئي او اتفاق نهائي. طبعا 50% لدينا سيناريو الاتفاق المبدئي واللي هو قد ينفتح من خلاله المضيق، ولكن لا يزال هنالك تيل ريسك ومخاوف على اعاده تدوير التصعيد. وطبعا لدينا يعني 15% سيناريو 15% اللي هو هل سوف يكون لدينا اتفاق في نهايه الربع الثالث قبل الانتخابات الامريكيه او في الى نهايه هذا العام مع التوتر المتوسط بدل من التصعيد الواضح. فهي هاي السيناريوهات الثلاث لدينا التي متواجده لدينا حاليا على اسعار النفط.
0: حمزه، ماذا عن الهجمات الاوكرانيه على منشات النفط الروسيه؟ يعني ما مدى تاثير هذا العامل على الاسعار اليوم؟ هل يسعر كذلك؟ وهل بدانا نرى اي اثر ملموس على صادرات روسيا يعني سواء من الخام او من المنتجات؟

0: النفطية؟
1: أعتقد هي القصة أكثر على المنتجات والمشتقات النفطية، لأن العديد من تلك الهجمات أثرها كان على التكرير، والأثر على التصدير النفطي لم يكن جدا واضح، والأسباب وراء ذلك. أولا كان لدينا طبعا امتداد للبان على الصادرات في الوقود الروسية، وإحنا نعتقد أنه هو السوق المحلي داعم للمصافي التكريرية في روسيا، ولذلك الألم الاقتصادي على روسيا في مصافي التكرير أكثر من الصادرات النفطية، مع أنهم العديد من التيرمينالز للصادرات النفطية تم ضربها، ولكن بعض البيانات وبعض المحللين يشيرون بأنه الضربات لم تكن في مستوى إغلاق المضيق في طبعا شح العرض في الأسواق. فإحنا نعتقد أن الأثر قد يكون على مليون فاصلة نص 1.5 مليون برميل من الصادرات الروسية، لذلك تركيزنا هو على الوقود، على الكراك سبريد والفرق في أسعار الوقود مع أسعار الخام، وطبعا المفاوضات في المضيق كعوامل رئيسية في أسواق النفط.
0: شكرا جزيلا لك حمزة القعود، نائب مدير الشرق الأوسط لدى بي ام اي فيتش سوليوشنز. قبل الختام نظر على أسعار المعادن. أسعار الذهب إذا فقدت مستوى 4400 دولار للأونصة، طبعا هذه الحركة تأتي في ظل ارتفاع الدولار، طبعا كون العلاقة عكسية ما بين الدولار والذهب. الفضة تراجعات قوية اليوم، في مقابل ذلك الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية. ملفتة هذه الارتفاعات على الرغم من أرقام التضخم يوم أمس أظهرت تباطؤ في معدلات التضخم، ما قلص التوقعات أكثر بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. نهاية نبض السوق، ولكن كما العادة مستمرون معكم بمزيد من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار

0: فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

تراجعات لأسعار النفط والضبابية بشأن محادثات واشنطن وطهران. تكاليف الطاقة تضغط على صناعة الألمنيوم في أستراليا، والحكومة تتدخل لإنقاذ لأكبر مصهر لريو تينتو. عودة الزخم لأسهم الذكاء الاصطناعي تدفع بورصة كوريا الجنوبية نحو دخول سوق صاعدة فنيا. تعديلات MSCI تطال أسهم تداول وبنك الجزيرة وسولوشنز إلى جانب سال والمواسات.

مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه. من العربيه بزنس نبدا هذه الساعه بجوله على اداء الاسواق العالميه، ونبدا من اسواق اسيا صباح هذا اليوم، حيث تابعنا صوره متباينه، مع العلم انه الارتفاعات التي تابعناها بالاخص في كوريا الجنوبيه والتي بلغت تقريبا 3.5 النقطه المئويه، بالاضافه الى المكاسب التي تابعناها في اسواق اليابان، تاتي بدعم اساسي وكبير من اسهم رقائق الذاكره التي تشهد عوده للزخم، ارتفاعات قويه في كوريا الجنوبيه بالاخص على أسهم سامسونج وأس كي هاينكس أكبر سهمين في السوق، بالتالي هذا ما يفسر الارتفاعات القوية، مع العلم أن السوق كوريا الجنوبية الكوسبي دخلت رسميا في سوق صاعد أو سوق صاعدة أو بالأحرى بول ماركت، يعني مرتفعة ب 20% من آخر قاع مسجل. أيضا نشهد بعض الضعف في هونغ كونغ وفي أستراليا. أسعار النفط نلقي نظرة عليها، تراجعات قوية

كنا نشهد تراجعات في الساعات الماضية ولكن كانت بنسب قليلة، الآن 1.3% تقريبا على كلا الخامين، برنت دون 88 دولار ونايمكس 82 دولار. طبعا الضبابية لا تزال تسود المشهد من حيث الملاحة في مضيق

مخفوضا، ولكن صباح هذا اليوم نشأت تراجعات ربما على وقع ارتفاع الدولار، لأن الدولار كان مرتفع أمام مسألة العملات الرئيسية، ولكن يبدو الآن مع تراجع أسعار النفط كذلك الدولار يتراجع، بالتالي ربما نشهد عودة لارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن. عوائد السندات كيف هي؟ من المفترض أن نشهد عليها التراجعات على وقع تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. نعم الصورة إذن حمراء في هذه الأثناء.

والآن جولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث تشهد أسعار النفط تراجعات خلال جلسة اليوم. كانت الأسعار قد سجلت أمس أول تراجع لها بعد 6 جلسات متتالية من الارتفاعات وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن موعد إعادة فتح المضيق. تأتي هذه التراجعات في ظل استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار وبعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط. تجري شركة أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة داكارت AI مقابل نحو 6 مليارات دولار، ولم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها سيجعلها أكبر عملية استحواذ معروفة لأنثروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق المالية. وتطور داكارت AI برمجيات تساعد رقائق الذكاء الاصطناعي على العمل بكفاءة أكبر. في أسواق آسيا تدفع عودة الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي السوق الكورية نحو دخول سوق صاعدة فنيا بعد أسابيع فاقت من واحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها. مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي ارتفع بنحو 4.8% خلال تعاملات اليوم، قلص المكاسب إلى 0.5 نقطة مئوية لترتفع مكاسبه إلى قرابة 23% منذ قاع 30 يوليو، متجاوزا بذلك عتبة 20% المستخدمة عادة لتعريف السوق الصاعدة أو البول ماركت. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% في يوليو دون تغيير عن القراءة السابقة في يونيو، وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر. أعلنت MSCI عن مراجعتها الدورية لمؤشراتها، حيث تم استبعاد أسهم المواساة وسال ومجموعة تداول وبنك الجزيرة من المؤشر القياسي العالمي وإضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما قامت MSCI باستبعاد سهم سوليوشنز من المؤشر القياسي العالمي، كما قامت باستبعاد أسهم صناعات وبترو رابغ وعطاء التعليمية وأفالون فارما وجدوى ريت السعودية والمطاحن الحديثة ومياهنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وستقوم MSCI بتنفيذ تغيراتها في الأسواق وفق إغلاق جلسات 31 أغسطس الجاري. ليلقي نظرة على الأسهم المتأثرة بتراجع أو مراجعة MSCI، إذن هذه الأسهم متراجعة، طبعا هذه الأسهم متراجعة لأنه تم استبعادها من المؤشر القياسي العالمي وإضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، ويبدو أن الأسهم تتفاعل بشكل سلبي مع هذه المراجعة. سولوشنز، المواساة، الجزيرة، سال ومجموعة تداول، كل هذه الأسهم تتراجع بقوة. وفي أخبار الشركة السعودية المدرجة أيضا، وقعت شركة أكوا السعودية اتفاقية تطوير مشترك مع مؤسسة بي تي غرام الإندونيسية.

الإندونيسية بهدف تطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا بقيمة 400 مليون دولار. وسينتج المشروع نحو 62,500 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا ونحو 500 ألف طن من الملح الصناعي عالي النقاء سنويا. بقي نظرة على سهم أكوا وكيف يتفاعل مع هذه الأخبار. اليوم السهم يسجل تراجعات ب 18 النقطة المئوية. أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن بيع جزء من استثمارها في شركة آفاق الغذاء في إطار جهودها لتعزيز السيولة النقدية ودعم خططها التشغيلية والزراعية. وأوضحت تبوك الزراعية أنها باعت 300 ألف سهم من استثمارها في آفاق الغذاء من خلال صفقتين منفصلتين بسعر 35 ريالا للسهم. تتوقع تبوك الزراعية تسجيل خسارة قدرها 1,120,000 ريال نتيجة الصفقتين، وذلك بسبب الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للاستثمار التي بلغت 38 ريال و71 هللة لكل سهم وفقا لآخر قوائم مالية سنوية معلنة بنهاية 2025. ومن المقرر أن يظهر الأثر المالي للصفقتين في القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 من سبتمبر المقبل. نظرة مشاهدين على سهم تبوك الزراعية اليوم يتفاعل بشكل إيجابي على الرغم من أن الشركة من المتوقع أن تسجل أو سجلت بالأحرى خسارة إثر هذه الصفقة. السهم مرتفع اليوم بأكثر من 3%. ماذا عن مؤشر سوق الأسهم السعودية؟ نقي نظرة على التداولات اليوم. اليوم إذن استقرار، كنا بدأنا الجلسة على ميل التراجع، الآن نقلص التراجعات ونتحول إلى ثبات. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 1,200,000,000 ريال.

إذن نلقي نظرة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية صباح هذا اليوم، حيث صورة متباينة. في دبي كنا بدأنا الجلسة على ارتفاعات، الآن تراجعات. الضغط يأتي من أسهم دو، حيث السهم يخسر 1.6% على الرغم من أنه معظم الأسهم القيادية اليوم على ارتفاعات. في أبوظبي الصورة إيجابية، ارتفاعات طفيفة بعشر النقطة المئوية. اليوم الدعم القليل يأتي من أدنوك للإمداد، من أدنوك للغاز، من ألفاضبي. في مقابل ذلك في ضغط من أسهم فاب بنك أبوظبي الأول وأدنوك للتوزيع. قيم السيولة في سوق أبوظبي حتى هذه الساعة نصف مليار درهم. في دبي تقريبا 225 مليون درهم. ماذا عن الكويت؟ نلقي نظرة على التداولات هناك. في الكويت اليوم ثبات من حيث المؤشر الأول وتراجعات من حيث المؤشر الرئيسي. اليوم الضغط يأتي من تراجع أسهم بيتك ولو أنه بشكل طفيف. قيم السيولة في السوق الكويتية نوافيكم تفاصيلها. قطر كيف هي الصورة صباح هذا اليوم؟ تراجعات إذن بنصف نقطة مئوية. مسقط مكاسب بعشري النقطة المئوية. أما البحرين فكيف تبدو الصورة؟ ارتفاعات اليوم بعشري النقطة المئوية. في نتائج القطاع العقاري في مصر، سجلت مجموعة طلعت مصطفى نموا قويا في نتائج نصف الأول من العام الحالي بدعم من نشاط التطوير العقاري واستمرار نمو مصادر الدخل المتكرر. إيرادات المجموعة ارتفعت ب 24% على أساس سنوي إلى أكثر من 30 مليار جنيه، فيما زاد صافي الربح بنسبة 23% إلى نحو 9 مليارات و900 مليون جنيه. أما المبيعات المتعاقد عليها فبلغت 219 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت مستوى قياسيا بلغ 170 مليار جنيه في الربع الثاني وحده بزيادة بنسبة 27%، وذلك بدعم من مشروعي ساوث ميد ودي سباين. إقليميا ساهم مشروع بنان في السعودية بنحو 52.5 النقطة المئوية من إيرادات قطاع التطوير العقاري في النصف الأول من العام الحالي، فيما تعمل المجموعة على 4 مشاريع في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. أيضا في مصر ارتفع صافي أرباح مجموعة السويدي إلكتريك بنسبة 11.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة أكثر من 5 مليارات جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. وزادت الإيرادات الإجمالية للمجموعة في الربع الثاني بنحو 37% على أساس سنوي لتسجل نحو 88 مليار جنيه. وساهم نشاط الأسلاك والكابلات والملحقات بالنسبة الأكبر في إيرادات الربع الثاني بنحو 51 مليار جنيه.

يليه قطاع الإنشاءات الهندسية بنحو 23 مليار جنيه، وبلغت إيرادات نشاط الأسلاك والكابلات والملحقات نحو 74 مليار جنيه في النصف الأول، فيما حقق قطاع الهندسة والإنشاءات نحو 32 مليار جنيه. هذه الصورة اليوم في الأسواق المصرية. إي جي إكس 30 مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، إي جي إكس 70 ثبات، وإي جي إكس 100 ميل للتراجع. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية وفيه تداولات الأسواق العالمية. ابقوا معنا.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-1191.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
3: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
2: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديوم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
3: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
2: أكتر واحد في الشركة كما ليش لازم. ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
3: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: مشاهدينا نحييكم من جديد، وإلى أسواق آسيا، حيث تدفع عودة الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي تدفع السوق الكورية نحو دخول سوق صاعدة فنيا بول ماركت بعد أسابيع فاقت من واحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها. مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفع بنحو 4.8% خلال تعاملات اليوم قبل أن يقلص المكاسب نوعا ما، لترتفع مكاسبه إلى قرابة 23% منذ قاع 30 من يوليو، متجاوزا بذلك عتبة 20% المستخدمة عادة لتعريف السوق الصاعدة. وقادت أسهم الرقائق التعافي مع ارتفاع كل من سامسونج إلكترونيكس وأسكي هاينكس بأكثر من 5% بدعم من عودة الثقة في استمرار الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا العالمية على الذكاء الاصطناعي. يأتي التعافي بعد هبوط كوسبي بنحو 22% خلال يوليو في أسوأ أداء شهري منذ الأزمة المالية العالمية وسط تصفية مراكز ممولة بالرافعة المالية. طبعا الكوسبي اليوم قلص المكاسب إلى 3.5% ولكن تبقى مكاسب مرتفعة. أيضا في اليابان تابعنا ارتفاعات بدعم من أسهم التكنولوجيا وأسهم الرقائق، بينما تابعنا بعض الضعف في هونغ كونغ وأستراليا. في الولايات المتحدة باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، وسط توقعات بأن يتم عند أعلى تكلفة تمويل في نحو ربع قرن. وقلص المستثمرون رهانات

قدرتهم على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعا بعشرين نقطة مئوية على أساس شهري في يوليو واثنين ونصف النقطة المئوية على أساس سنوي. وتسعر الأسواق احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة في سبتمبر مقابل نحو 50% قبل صدور بيانات التضخم يوم أمس، بينما لا يزال المستثمرون يتوقعون بالكامل تقريبا رفع الفائدة بحلول نهاية العام الحالي. بقي نظرة مشاهدينا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كلها على تراجع ولكن تبقى العوائد على مستويات مرتفعة للغاية. العملات الرئيسية نقل نظرة عليها اليوم، ملفت جدا أداء الدولار، كان يسجل ارتفاعات أمام سلة العملات الرئيسية، لا يزال يسجل ارتفاعات أمام اليورو والباوند سترلينج. ملفت هذه الارتفاعات خاصة في ظل أن بيانات التضخم جاءت أو أظهرت بالأحرى تباطؤا، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك سلبا على الدولار.

نلقي نظرة كذلك على الفيوتشرز الأمريكية العقود الآجلة والتي تشير إلى بداية هادئة، تداولات عرضية إذن من حيث الفيوتشرز الأمريكية العقود الآجلة. نلقي نظرة على الأسواق الأوروبية في الوقت الراهن، مطلع تداولات اليوم إيجابية إذن من حيث الداكس الألماني، ارتفاعات طفيفة في فرنسا، بينما في بريطانيا تراجعات ب13 نقطة المئوية.

0: قدمت الحكومة الأسترالية حزمة دعم حكومية بقيمة 1,800,000,000 دولار لإبقاء أكبر مصهر للألمنيوم في أستراليا قيد التشغيل مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي تهدد استمرارية الصناعة. الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز ستقدمان الدعم لمصهر توماغو الذي تمتلك ريو تنتو حصة أغلبية فيه، فيما سيلتزم ملاك المصهر باستثمار 1,100,000,000 دولار أسترالي في المنشأة. وتكمن المشكلة الرئيسية في الكهرباء التي تمثل أكثر من 40% من تكاليف تشغيل المصهر وسط منافسة متزايدة من المنتجين الأقل تكلفة في الصين. الاتفاق سيسمح أيضا للمصهر بخفض استهلاكه للكهرباء خلال فترات ذروة الطلب على الشبكة، إلى جانب تخصيص 100,000,000 دولار أسترالي لتقنية خفض الانبعاثات. وفي تداولات أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهرين مدعومة ببيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع، قلصت الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة عادة الذهب، لذلك فإن تراجع توقعات التشديد النقدي يعزز جاذبية المعدن النفيس. وسجل الذهب في الأسابيع الأخيرة مكاسب متجاوزا مستوى 4,000 دولار للأونصة بدعم من زيادة مشتريات البنوك المركزية ولا سيما الصين، فيما تجاوز هذا الأسبوع متوسطه المتحرك لمئة يوم للمرة الأولى منذ أبريل. ولا تزال التوترات الجيوسياسية تمثل عاملا داعما للذهب مع استمرار مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة في حال تجدد التصعيد في الشرق الأوسط وتعثر الجهود لإعادة فتح مضيق هرمز. نظرة على أسعار المعادن في الوقت الراهن، إذن تراجعات قوية على الذهب بتقريبا 1% إلى مستوى 4,370 دولار. الفضة تراجعات أكبر ب 1.3%. للحديث أكثر حول فئة الأصول العالمية، الذهب، الدولار وغير ذلك، أيضا نذهب إلى أبو ظبي. ينضم إلينا من هناك خالد الخطيب، رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. خالد، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من هذه التداولات الملفتة من حيث الذهب، تراجعات بواحد في المئة على الرغم من أنه بيانات التضخم يوم أمس جاءت كما هو متوقع، ولكن أثرت تباطؤا في معدلات التضخم، ما يعني أنه يعني من المتوقع أن لا نشهد، أو رفعت التوقعات بأنه لن نشهد رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر. هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب، كيف نفسر هذه التراجعات؟
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة. يعني بداية لما نشوف الذهب من مستويات 4,000 وطلوع، استفاد من العديد من العوامل على الرغم من لما كانت الحرب وارتفاع أسعار النفط وتوقعات السوق أنه نشوف 3 رفعات للفائدة، ظل الذهب صامد على مستويات 4,000. طبعا ارقام النونفار بيرول اللي شفناها اللي كانت سيئه دعمت الذهب، بما انه الفيدرالي صار من المرجح انه ما يعلي الفوائد.

0: ويد بالاجتماع المقبل. أرقام امبارح يمكن كان السوق بده أرقام متفائلة أكثر، أرقام أقل من التوقعات، طلعت مثل ما الأرقام متوقعة. الذهب عمل مستويات تقريبا 4450، أنا بشوفها هيدي حاليا ارتدادي بس تكنيكال. الأسواق اليوم بانتظار أرقام البي بي آي، بحال طلعت أقل من المتوقع برأيي ممكن يكون هيدا الحافز أو الفاندمنتال كاتاليست نكسر فوق المستويات 4450 ونضل صعود لمستويات 4500 أو إلى 4570.
1: طيب خالد، هناك عاملان يؤثران على حركة الذهب بشكل واضح. من ناحية أكيد مسار السياسة النقدية الأمريكية، في حال بقيت أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول هذا عامل يدعم الذهب، يعني في مقابل رفع أسعار الفائدة، وفي مقابل ذلك في عامل آخر وهو الملف الجيوسياسي. كل ما نشهد تصعيد من حيث هذا الملف أسعار النفط ترتفع، تعود المخاوف التضخمية إلى الواجهة وهذا يضغط على الذهب. أي من هذه العوامل ستؤثر أو يعني سيكون لها التأثير الأكبر على أسعار الذهب؟ ولنشير كذلك إلى عامل ثالث وهو مشتريات البنوك المركزية.
0: اللي برأيي العامل حاليا الأكثر مؤثر على أسعار الذهب يلي عم يدعم ارتفاعاته هو السياسة الفيدرالية يلي متوقع تكون أقل تشددا، بمعنى أنه يترك الفوائد ثابتة حاليا بظل الأرقام الاقتصادية اللي عنا إياها من CPI ومن أرقام سوق العمل. بالنسبة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط، لاحظنا أنه بعد عودة الحرب أو الجولة الثانية من الحرب، على الرغم من كل التوترات اللي شفناها، النفط ما قدر يكسر فوق مستويات $100. برأيي أنه النفط قام بتسعير هيدي التوترات الجيوسياسية، بحال بده يكسر فوق مستويات $100 والـ120 ونعود لمثل بداية الحرب، أنه ارتفاع تضخم انخفاض على الذهب وارتفاع على النفط، بده يكون في تصعيد جديد من ناحية التوترات الجيوسياسية من مضيق باب المندب أو توسع رقعة الحرب. فبرأيي العامل المؤثر أكثر حاليا هو السياسة الفيدرالية ويلي بدورة عم تدعم ارتفاع أسعار الذهب.
1: طيب هل ترى بأنه هذه مستويات شراء مناسبة وأنه قد نشهد فرص أفضل؟
0: لا، اللي مبين لهلا بالارقام الاقتصاديه والمعطيات اللي عندنا اياها انه هي فرص جيده. ال 4300 4350 هي مناطق جيده، طبعا كانت الفرص الافضل هي مستويات ال 4000 الى 3950، بس التمركز بالذهب من هيدي المستويات وطبعا مراقبه البيانات الاقتصاديه ومراقبه التوترات الجيوسياسيه، بحال ضلت الاوضاع مثل ما نحن هلا بشوف الذهب إلى ارتفاع مثل ما ذكرت، أي متداول أو مستثمر ياخذها مستوى بمستوى، أولا مستوى الـ 4550 من بعدها مستوى الـ 4800، الواضح أنه الزخم بعده صعود على الذهب.
1: شكرا جزيلا لك خالد الخطيب، رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. في أبرز أخبار شركات التكنولوجيا الأمريكية، تجري أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ديكارت AI مقابل نحو 6 مليارات دولار. لم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها سيجعلها أكبر عملية استحواذ معروفة لأنثروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق المالية. تطور ديكارت AI برمجيات تساعد رقائق الذكاء الاصطناعي على العمل بكفاءة أكبر، بما قد يساهم في خفض تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وزيادة قدرة البنية التحتية الحالية لأنثروبيك على استيعاب الطلب المتزايد. وبحسب وكالة بلومبرغ، جمعت ديكارت AI في مايو الماضي 300 مليون دولار في جولة تمويلية بمشاركة مستثمرين من بينهم انفيديا وأدوبي فينشرز، لتصل قيمة الشركة حينها إلى نحو 4 مليارات دولار. وأدى الإنفاق الكبير لشركة تنسنت على الذكاء الاصطناعي إلى ضغط كبير على سهم الشركة في هونغ كونغ، رغم استمرار نمو أعمال الألعاب والإعلانات. الشركة الصينية رفعت إنفاقها الرأسمالي على مشاريع الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة بنسبة 176% خلال الربع الثاني، ليصل إلى نحو 7 مليارات و 800 مليون دولار. الإنفاق الضخم تسبب في تحول التدفقات النقدية الحرة إلى تدفقات سالبة بنحو 14 مليار يوان، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة سباق الذكاء الاصطناعي ودفع السهم للتراجع بما يصل إلى 3.8%. و وفي جديد الطروحات الأولية العالمية، تستعد شركة الأزياء السريعة شي إن لبدء تلقي طلبات المستثمرين على طرحها العام الأولي في هونغ كونغ اعتبارا من 20 أغسطس، على أن يبدأ تداول سهمها في السوق قرب 28 أغسطس. تستهدف الشركة جمع ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار في سعي منها للحصول على تقييم بنحو

0: 30 مليار دولار، إلا أن اعتراض بعض المستثمرين على هذا المستوى قد يدفعها إلى خفض التقييم أكثر. وتكشف الأرقام حجم التراجع في تقييم شي إن، حيث وصلت الشركة في ذروتها إلى تقييم يقارب 100 مليار دولار، ما يعني أن تقييما عند 30 مليارا سيكون أقل بنحو 70% عن القمة. قفزت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو بنحو 5% في أكبر ارتفاع لها منذ يونيو، بعد أن خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاجية المحصول بأكثر من المتوقع مع تأثير موجات الحر على حقول الذرة. وتأتي مكاسب الذرة بالتزامن مع ارتفاع القمح وسط مخاوف من أن تؤدي الهجمات المتصاعدة في منطقة البحر الأسود إلى تعطيل صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان معا نحو ربع صادرات القمح العالمية. كما خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لصادرات القمح الروسية بنحو 500 ألف طن، ولصادرات أوكرانيا بمقدار 1 مليون طن. وفي المقابل قلصت الوزارة تقديرات إنتاجية فول الصويا الأمريكي، لكنها رفعت توقعات الإنتاج نتيجة زيادة المساحات المزروعة مع الإبقاء على توقعات صادرات فول الصويا دون تغيير. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.
1: نبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونعود إلى السوق المصرية، حيث قفزت أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 102% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى نحو 12 مليار جنيه، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 21% وتحسن الأداء التشغيلي وزيادة عوائد الاستثمار في شركة فودافون مصر. وبلغ عدد مشتركي المحمول لدى المصرية للاتصالات 15 مليون و200 ألف مشترك بنهاية يونيو الماضي، وذلك بزيادة بنسبة 4%، فيما ارتفع عدد مشتركي الانترنت الثابت ب 9% إلى 11 مليون و500 ألف مشترك. وللحديث أكثر حول نتائج المصرية للاتصالات يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف من القاهرة المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. أستاذ تامر، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من هذه يعني نتائج الأعمال القوية، كان في نمو قوي وقياسي في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، هل لك أن تطلعنا على أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو القوي في النصف الأول في الربع الثاني بالتحديد، وأبرز القطاعات التي ساهمت في هذه النتائج؟

0: صباح الخير أستاذة نوف، متشكر جدا على المداخلة. هو طبعا بالنسبة للمصرية، الشركة المصرية للاتصالات، احنا تبنينا استراتيجية في بداية في 2026، يعني في نهاية سنة 2025 عملنا استراتيجية ازاي ان احنا نزود القدرة الشركة المصرية للاتصالات من ناحية الريفينيو، ان احنا نعظم الدخل بتاع الشركة المصرية للاتصالات، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نحسن الإدارة بتاعة الأصول والتشغيل. فالاستراتيجية دي والتوجه ده النتيجة بتاعته كانت واضحة في النتائج بتاع النص الأولاني من 2026، بحيث ان احنا عملنا قفزة، وصلنا لحوالي 17% زيادة مقارنة من النص الاولاني من 25. وطبعا زي ما سعادتك تفضلت كده، كمان الزيادة في الربع الثاني من 26 كانت اقوى من الربع الاولاني، وده دليل ان التوجه بتاع المصرية للاتصالات الاستراتيجي ماشي في الاتجاه المظبوط، والتنفيذ بيتم بطريقة مظبوطة. فحضرتك عندك الحتة المهمة هنا، ان هو الزيادة في الدخل 17%، ولكن الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي 20%. الزيادة في الأرباح هي بنسبة أعلى من الزيادة في الدخل، وده ملوش علاقة بفودافون، لأن الأداء بتاع فودافون بيكون بيبان أكتر في النت بروفيت. النت بروفيت بتاع النص الأول من مصرية للاتصالات زاد بنسبة حوالي 47%، وده مدعوم بالزيادات اللي تمت عن طريق مصرية للاتصالات، والزيادة طبعا من الإيرادات بتاعة شركة فودافون. فبالتالي النت بروفيت زاد لحوالي 26% مقارنه ب 21%، بزياده 5% من النص الاولاني من 25.
1: استاذ تامر، ماذا عن الكاش فلوز؟ يعني كان في تحسن واضح في التدفقات النقديه لديكم، هل لك ان تطلعنا على الاسباب الرئيسيه وراء هذا التحسن في التدفقات النقديه؟
0: لا طبعا، كان في تحسن قوي جدا في التدفقات النقديه، لان احنا دلوقتي عندنا في 10 مليار جنيه، ده اللي هو البروفيت بتاع النص الاولاني، وده اللي هو بيمثل حوالي 38% من الايبدا، تمام. وفي نفس الوقت برضو عندنا صافي الدين للايبدا انخفض بقى 1.2% بدل ما كان 1.6%. وطبعا الاسباب ان احنا عظمنا الدخل، ودي زيادة الدخل اللي احنا عملناها اللي هي زيادة 17%، وقللنا المصروفات، فبالتالي الزيادة بتاعة الربح بعد الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقت 20%. طبعا مع العنصر اللي هو بتاع فودافون اللي هو بيجي على مستوى النت.
1: طيب، ويجب التطرق إلى المراكز البيانات Data Centers. ما هي خططكم المستقبلية بالنسبة لمجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH؟
0: حضرتك، على مصرية للاتصالات هيستوريكلي احنا عندنا ست مصادر للريفينيو، ست مصادر للدخل أكروس، واحنا كان الاستراتيجية بتاعتنا حاليا ان احنا نشوف ازاي ان احنا نعظم الدخل بتاع الست مصادر دول، زائد ان احنا نضيف مصادر اضافية. فاحنا مجلس الادارة قرر ان احنا هنخش وبقوة ونعظم الشغل والاستثمار في مراكز البيانات، وده هيبقى العنصر السابع، وبإذن الله هيبقى فيه عناصر أخرى جاية في الطريق. طبعا المصرية للاتصالات هيبقى يعني very soon، خلال الفترة اللي جاية قبل نهاية السنة، هنعمل launch ل RDH2، وفي خطط مستقبلية ان احنا نعمل مراكز بيانات اخرى. طبعا احنا عملنا شركة منفصلة 100% مملوكة لمصرية للاتصالات عشان خاطر تدير الاصول بتاع مراكز البيانات، بحيث ان هي يبقى عندها الفلكسبيليتي وعندها المرونة ان هي تقدر تدير بيزنس في هذا القطاع اللي هو متغير، و نوعية العملاء بتوعه من الهايبر سكيلرز وغيره are more dynamic، ولكن برضو في نفس الوقت بيبقى عند الشركة دي المرونة، وكمان عندها القوة الشركة المصرية للاتصالات من ناحية البنية التحتية، من ناحية السبسيكي.

0: الكيبلز اللي موجودة عندنا 90% من البيانات اللي بتتنقل ما بين الشرق والغرب عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، وبرضو الاكسس للباك بون الترسيال باك بون اللي هي بتوصل كل النقط في مصر وكل البيانات بسرعة أعلى، وفي حوالي 1500 سنترال حوالين القاهرة جمهورية مصر العربية.
1: كل التوفيق لكم المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، شكرا جزيلا لك. إلى أسواق الطاقة، حيث خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بواقع 200,000 برميل يوميا ليصبح عند 580,000 برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في عام 2027 بواقع 220,000 برميل يوميا ليبلغ 2,160,000 برميل يوميا. وعلى جانب الإمدادات، أبقت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج الدول من خارج أوبك عند 600,000 برميل يوميا في العام الحالي، فيما تتوقع نمو قدره 100,000 برميل يوميا في العام المقبل. كما خفضت أوبك تقديراتها بشكل طفيف للطلب على نفط دول المنظمة خلال عام 2026 إلى 42,100,000 برميل يوميا، بينما أبقت توقعاتها لعام 2027 عند 43,600,000 برميل يوميا. وفي سياق آخر، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3%، فيما أبقت توقعاتها للعام المقبل دون تغيير عند 3.2%. بقي نظرة مشاهدين على أسعار النفط. إذا أسعار النفط اليوم على تراجعات قوية، برنت يفقد 1.4% ويفقد مستوى 88 دولار، نايمكس 1.5 النقطة المئوية من التراجعات ويتداول عند 82 دولار.

0: إذن تتراجع أسعار النفط حاليا بعد ست جلسات متتالية من المكاسب مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي تراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات أو تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وفي المقابل تبقى أسواق النفط تحت ضغط نقص الإمدادات، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزا بنحو 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الحالي، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنوي في 5 سنوات خلال 2026، فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة في مخزونات الخام بنحو 17,400,000 برميل الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ يناير من عام 2023، مدفوعة بارتفاع الواردات وتراجع الصادرات. وللحديث أكثر حول حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز معنا من القاهرة السيد أيمن شلبي، مدير شركة مدبلك لحلول الشحن. سيد أيمن أهلا وسهلا بك معنا. دعني أشير إلى هذه التصريحات التي نسمعها عن الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، حيث يقول أن الولايات المتحدة هي التي تملك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، في مقابل ذلك إيران تؤكد أنها لا تزال يعني قادرة على تعطيل حركة الملاحة هناك. من يملك السيطرة الفعلية على المضيق اليوم؟ وإذا كانت الولايات المتحدة تملك هذه السيطرة، لماذا لا تعبر السفن عبر مضيق هرمز؟
1: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. طبعا هو كل طرف بيفرض او بيقول ان هو ليه القدرة على السيطرة على المضيق. طبعا احنا عارفين دلوقتي

0: الفترة الحالية إن في مسارين، في مسار تجاري أو تشغيلي ما بين إيران وعمان، بخصوص إنهم يحددوا الممرات الملاحية وإن هم آلية العبور وعدد السفن اللي تعبر وحماية البيئة وخلافه والتأمين طبعا وخلافه. وفي الناحية التانية في مسار تاني ما بين إيران والولايات المتحدة، هو زال يمكن المسار بتاع المسار التجاري هو اللي ماشي، أما المسار السياسي متعسر، لأن طبعا زي ما حضرتك قلتي هو كل طرف من الأطراف بيزعم إن هو اللي مسيطر على المضيق. الولايات المتحدة بتقول إنها ما زالت عندها عاملة حصار، موجود المعدات الحربية كلها متواجدة، إن هي بتمنع السفن إنها تعبر وتخش المواني الإيرانية. إيران بتقول إنها ما زالت هي اللي عاملة كنترول على المضيق، وإن هي بتعبر اللي عايزة تعبره، وإن السفن اللي ما بتعبرش اللي بتخالف بيحصل معاها طبعا تعامل عسكري. وبالتالي ما زال الأمور لحد الآن يعني لسه لن تنتهي ما بين الطرفين، ولكن الاتجاه بتاع عمان بدأ يكون يعني يشوفوا النور شوية. هم اتفقوا على بعض البنود الرئيسية، في بعض النقاط لسه اللي هي الفنية أو لسه ما وصلوش إنهم يتفقوا عليها، ولكن إذا تم الاتفاق وحصل إن حددوا ممرات ملاحية وبدأت السفن تعبر، بالتالي أعتقد إن الوضع هيبقى فيه حركة والأمور هتبقى أفضل. ما زال الجانب الأمريكي مش عايز يرفع الحصار العسكري عن إيران، مش عايز ان هو يعني يفك الحظر اللي عن الاصول الايرانيه، وفي نفس الوقت برضه مش عايز يخلي ايران عندها السلطه الكامله لعبور السفن. وما زلنا دلوقتي النهارده، ده كلام لحد النهارده في مفترق الطرق، ان شاء الله قريبا لو الاتفاق بتاع ايران مع عمان خلص اعتقد الامور هتاخد شكل تاني قريبا يعني.
1: طب بس تعالى نتحدث قليلا عن بعض النقلات التي تعبر المضيق اليوم، يعني في عدد ولو قليل يعبر المضيق على الرغم من الاضطرابات، بالتالي هل المضيق اليوم مغلق؟ هل المضيق مفتوح ولكن بتكلفة ومخاطر أعلى بكثير؟ يعني كيف نفسر ما يجري من حيث الحركة؟
0: هو المضيق يعتبر شبه مغلق، يعني احنا كنا بنتكلم يمكن اليومين اللي فاتوا عبر 8 سفن، السفن دي تبقى اغلبها ناقلات نفط، الولايات المتحده بتسمح بعبور ناقلات النفط، ايران بتسمح بعبور جزئي لناقلات النفط. يعني هو بالاتفاق طبعا ظاهريا ان الملاكي دي لازم تعدي عشان يحافظوا على المستوى طبعا بتاع اسعار الطاقه، ولكن طبعا بالنسبه لباقي السفن كل السفن متخوفه، ما فيش ملاك سفن بيعبروا النهارده، كل واحد بيسال هعبر ازاي، في تامين ما فيش تامين، في تأمين على السفينة أم لا، هل الطاقم هيعبر بأمان ولا لا. يعني بنشوف في الواقع العملي إن بضائع كتير جدا جدا معروضة في السوق ومحدش بيخش يشيلها، لأن كل ملاك السفن متحفظين، حتى وإن كان بعض ملاك السفن بيبقوا عندهم بعض من المجازفة إن هم يخشوا ويرفع ويعوض نفسه بعض الأسعار ويعني يحقق يعني مكسب عالي نتيجة لوجود طبعا الأزمة الموجودة، ولكن الطبيعي إن مفيش مراكب بتعبر بالوضع اللي إحنا اللي نقول إن في حركة تجارة يعني. لكن ده مش معنى كده ان هو مقفول 100%، لكن طبعا افري ناو اند زين كده بنشوف مراكب بتعبر، وان كان برضو في بعض الاحيان نلاقي مراكب وقت غريب جدا نلاقي ايران ضربت سفينه بمسيره او بصاروخ او ضربت او وقفت الياتها. هي الحقيقه برضو ايران ما بتضربش السفن عشان يعني تاثر على الطاقم او انها كده، هي بتحاول تعطل العبور، تضربها في الرادار، في الرادار اللي هو الدفه بتاعت السفينه، تضربها في غرفه الماكينات على اساس انها توصل رساله ان مازال احنا ما وصلناش لاتفاق نهائي نسمح بعبور امن للسفن. لازم الولايات المتحدة يعني توصل للنقاط دي مع إيران، وفي نفس الوقت يوصلوا لنقطة تانية مع سلطنة عمان. أعتقد الأمور يعني قربت إنها توصل للحل يعني.
1: طيب، وفي حال يعني على مدار يعني منذ مارس ونحن نتحدث عن اقتراب التوصل إلى حل، في حال فعلا كان تم التوصل إلى حل، هل نتوقع أن تعود الملاحة إلى طبيعتها في كيف نتوقع أن تعود إلى طبيعتها، بأي وقت، يعني بأي زمن، بأي تايم لاين؟
0: تمام. الشركات الملاحه ما بتمشيش بالكلام، يعني لو جه مثلا في منشور نزل قال ان الممر امن والسفن تعبر وكل والعلاقه ما بين الولايات المتحده وايران بقت واضحه، والعلاقه ما بين ايران وسلطنه عمان بقت واضحه في العبور، برضه هتظل الامور يعني فيها تحسس كبير، لان السفن برضه ملاك السفن لازم يطمئنوا 100%، شركات التامين، الاطقم نفسهم النهارده في اطقم كتير جدا بترفض انها تروح تركب سفن من المنطقه ديت انها تبقى تحت الخطر دوت في المنطقه دي في اي منطقه تانية فيها خطر، وبالتالي ما حدش يقدر يقول ان الامور رجعت كما كنت قريبا الا لو بقى في فعلا عدد من السفن، والعدد بيتزايد وما فيش اي يعني اي اصابات للسفن سواء استهداف من اي جانب، ما فيش اي مشاكل في العبور، وبالتالي بعد يمكن اسبوعين ثلاثه اربعه لو السفن عدت باريحيه هنلاقي عدد السفن بيزيد، لان التجاره عايزه

0: تتحرك، في طلب عالي جدا على حجم التجاره العاطله في الخليج العربي من شهر فبراير. في نوعيات كتير قوي من البضاعه مطلوبه عالميا واسعارها ارتفع جدا، زي الكبريت، زي اليوريا، زي الفرتلايزر، بتروكيماويات، كل دي اسعارها ارتفع جدا جدا نتيجه لعجز البضاعه المعروضه من الخليج العربي. اعتقد من مصلحه ملاك السفن، من مصلحه التجار اللي هم المشترين البضائع الدول، ان الامور ترجع كما كنت. فانا اعتقد لو الامور يعني بدات السفن تعبر باريحيه، الموضوع هتزايد سريعا ان كان ما فيش هناك اي ريسك عسكري ان اي سفينه تستهدف او كده. وبعد كده في خلال يعني انا اتوقع من شهر لثلاث شهور، شركات التامين هتعيد طبعا صياغه الامور بالنسبه للوسك والور ريسك بريميوم،
1: نعم
0: اللي هي وشركات اللي ليها علاقه بالمصروفات الزياده. طبعا زي ما احنا شايفين برضو اسعار الوقود هتنزل، اللي مؤثر دلوقتي على الاسعار هو قله السفن المعروضه، ارتفاع اسعار الوقود، احجام ملاك السفن ان هم يخشوا يشحنوا من المناطق دي، حجم السفن اللي موجود في المنطقه دي ما بقاش موجود، وبالتالي طبعا الاسعار زادت. لو الدنيا هديت كل الاسعار هتنزل تاني، كما مش هنقول كما كانت يعني، لان طبعا احنا مش عارفين طبعا توصل لحد فين او مدى الامان هيوصل لحد فين، ولكن الامور هتهدى شويه. وانا اتوقع ان يعني اعتقد ان كل الاطراف بما فيهم ايران والولايات المتحده وباقي الدول كله خلاص وصل
1: نعم
0: لمرحله ان احنا عايزين حل سياسي، حل تجاري، حل تشغيلي، المهم التجاره تتحرك تاني، هو ده الهدف دلوقتي.
1: شكرا جزيلا لك أيمن شلبي، مدير شركة ميد بلك لحلول الشحنة. مشاهدينا قبل الختام نترككم مع بعض المشاهد لأول كسوف كلي للشمس تشهده بعض الدول الأوروبية منذ عام 2006. الأسواق العربية مشاهدينا، ولكن كما العادة مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية، ابقوا معنا.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: المعمومة. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
4: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
3: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
4: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
3: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
4: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ هنا.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
3: إحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
4: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
3: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
4: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
3: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
4: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
7: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
9: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو.

0: القادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

تراجعات لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط الضبابية بشأن محادثات واشنطن وطهران. والتضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يوليو. تعديلات MSCI تطال أسهم التداول وبنك الجزيرة وسوليوشنز بجانب سال والمواساة. وأنثروبيك تستهدف طرحا قد يقيمها بأكثر من تريليوني دولار.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عباد اللدن، ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من السعودية، حيث استقر معدل التضخم عند 1.8% في شهر يوليو بلا تغيير عن القراءة السابقة في يونيو، وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود في الجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر. تشهد أسعار النفط تقلبات خلال جلسة اليوم، وكانت الأسعار قد سجلت أول من أمس تراجعا لها بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن موعد إعادة فتح المضيق. تأتي هذه التقلبات في ظل استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. قدمت الحكومة الأسترالية حزمة دعم بقيمة 1,800,000,000 دولار، وتمتلك ريو تينتو حصة أغلبية في مصهر توماغو، فيما سيلتزم ملاك المصهر باستثمار 1.1 مليار دولار أسترالي في المنشأة. باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وفي هذا مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية الطويلة الأجل ضغوطا

متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق المستهدف من قبل الاحتياط الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط. تستعد شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك

التقييم المرتقب يأتي مدفوعا بالنمو الاستثنائي لأعمال الشركة المطورة لنماذج كلود. وإلى أخبار الشركات السعودية، حيث وقعت شركة أكوا اتفاقية تطوير مشترك مع مؤسسة بيتي غارام الإندونيسية بهدف تطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا بقيمة 400 مليون دولار. وسينتج المشروع نحو 62 ألف متر مكعب من المياه المحلات يوميا ونحو 500 ألف طن من الملح الصناعي العالي النقاء سنويا. وهذا وسهم أكوا على تراجعات ب 14 نقطة مئوية. باعت شركة تبوك للتنمية الزراعية حوالي 157 ألف سهم من استثمارها في شركة آفاق الغذاء بسعر 35 ريالا للسهم وبإجمالي 5.5 مليون ريال، بالإضافة إلى بيع حوالي 140 ألف سهم بسعر 35 ريالا بقيمة 5 ملايين ريال، ومن خلال الصفقتين منفصلتين بهدف تعزيز السيولة النقدية ودعم خطتها التشغيلية والزراعية. ومن المتوقع أن ينتج عن هاتين الصفقتين تسجيل خسارة ب 1.1 مليون ريال، وذلك نتيجة الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للاستثمار البالغة حوالي 38.7 ريال للسهم، وفقا لآخر قوائم مالية المعلنة لدى الشركة بنهاية 2025. وسينعكس الأثر المالي للصفقتين على القوائم المالية لتبوك الزراعية للفترة المنتهية في 30 من سبتمبر المقبل. سهم تبوك الزراعية كان يسجل ارتفاعات قبل الإعلان عن هذه الصفقة، ولكنه اليوم على تراجع.

نذكركم بحركة الأسواق الخليجية في هذه الجلسة. الأحمر يغلب نسبيا على الأسواق. دبي تراجعات بعشر النقطة المئوية، ولكن في تقلب. يعني بداية الجلسة كانت في بعض الارتفاعات تضاف إلى ارتفاعات قوية كانت يوم أمس بسوقي الإمارات، ارتفاعات في أبو ظبي تقريبا بحوالي 20 نقطة إلى 13 نقطة مئوية، وتراجعات في الكويت وحركة شبه أفقية في مسقط. وإلى تداولات أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وبعد ست جلسات متتالية من المكاسب، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي التراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل تظل أسواق النفط تحت ضغط من نقص الإمدادات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزا في المعروض بنحو 1,800,000 برميل.

ميل يوميا خلال الربع الجاري، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنويا في 5 سنوات على مدار العام 2026. فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة في مخزونات الخام بنحو 17.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ يناير 2023، مدفوعة بارتفاع الواردات وتراجع الصادرات. ولكن نأخذ بالاعتبار أيضا أن المخزونات الاستراتيجية تشهد تراجعات وتسجل مستويات دون 300 مليون برميل، هذه مستويات متدنية تاريخيا. أسعار النفط إذن في هذه الأثناء على تراجعات بحوالي 1.5% أو إلى 2%، خام نايمكس دون 82 دولارا، وبرنت دون 88. قبل أن نخرج إلى فاصل نشير إلى الأخبار العاجلة من بنك الصين المركزي أو ما يسمى بنك الشعب الصيني، حديث عن اعتزامه طرح سيولة، يعني تحفيز ريبو ريفرس ريبو بتريليون يوان لأجل 6 أشهر بتاريخ 14 أغسطس، يعني يوم غد. نأخذ فاصل قصير نتابع بعد الأسواق العربية وفيها. إيرادات طلعت مصطفى المصرية ترتفع ب 24% إلى 30 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات. لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: أهلا بكم من جديد. في نتائج شركات القطاع العقاري في مصر، سجلت مجموعة طلعت مصطفى نموا قويا في نتائج النصف الأول من العام الحالي، بدعم من نشاط التطوير العقاري واستمرار نمو مصادر الدخل المتكرر. إيرادات المجموعة ارتفعت ب 24% على أساس سنوي إلى أكثر من 30 مليار جنيه، فيما زاد الربح الصافي ب 23% إلى نحو 9.9 مليار جنيه. أما المبيعات المتعاقد عليها فبلغت 219 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة، حيث سجلت مستوى قياسيا بلغ 170 مليار جنيه في الربع الثاني وحده، بزيادة 27%، وذلك بدعم من مشروعي ساوث ميد وديسباين. إقليميا، ساهم مشروع بنان في السعودية بنحو 52% من إيرادات قطاع التطوير العقاري في النصف الأول، فيما تعمل المجموعة على 4 مشاريع في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

0: وارتفع صافي أرباح مجموعة سويدي إلكتريك بنسبة 11.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلة 50 مليار جنيه تقريبا أو 50.1 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. وفي لقائنا مع العربية بزنس، قال أحمد شكري رئيس القطاعات المالية لمجموعة السويدي إلكتريك، قال إن ارتفاع تكاليف التمويل انعكس سلبا على هامش ربحية الشركة في الربع الثاني، وأضاف أن توقيت وصول الآلات والإمدادات للشركة شهد تأخيرا بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن الشركة ملتزمة بمواعيد التسليمات.
1: النتائج الحمد لله مبشرة وجيدة، كلها تقريبا towards التارجت بتاعنا. كان في تحديات كتيرة قوي من الربع الثاني من السنة، ولسه لبقية السنة التأثير بتاعها يعني منتظر. لحد الآن واجهناها كويس على مستوى المبيعات. المبيعات الزيادة فيها كلها مبنية على volumes، فإنتاج حقيقي مش بس تغير في الأسعار، لأن في تأثير كبير جاي من تغير أسعار الخامات وحوالي 30-40% زيادة في أسعار الشحن، فكل ده أثر طبعاً. إنما هامش الربح حصل فيه تآكل من الإيبيدا للنت بروفيت، ده البريدج اللي دايماً بنبص عليه، نتيجة للفاينانسينج كوست علشان الوركينج كابيتال. إحنا في الآخر في ديسربشن في السبلاي تشين، سلسلة الإمدادات فيها تأثر جامد، فبالتالي بنحتاج نبقى عندنا السيفتي ستوك بنزوده شويه، والكوست بتاعه بالتالي هيأثر مع الانترست ريت، فأدى إلى إن في حوالي 1.5% حصل فيهم تآكل ما بين الإيبيدا والنت بروفيت. إنما ده كنسب، إنما كأبسولوت فاليوز النت بروفيت ال 5 مليار للربع الثاني ده أعلى من البلان بتاعنا بحوالي 26%، وأعلى من الكيو 2 2025 بحوالي 12%.
2: طيب، يجب التطرق إلى الملف الجيوسياسي، كيف أثرت الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أعمالكم، سواء من حيث التكاليف، من حيث هوامش الربحية، وأكيد من حيث سلاسل الإمداد، وهل في انعكاس لذلك على أي من مشاريع الـ ENC أو على الترسيات الجديدة لديكم؟
1: طبعا مؤثرة جدا، الحمد لله ما فيش مشاكل كبيرة، إنما سلسلة الإمدادات وتوقيت وصول معدات وخامات علشان مدة التنفيذ وسرعة تنفيذ المشاريع is very very critical، يعني بنتابعها يوميا. احنا في حوالي 35% من إجمالي إيرادات المجموعة موجود بدول الخليج، المشاريع الأكبر ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، فالمتابعة اليومية للبروجرس بتاعت المشاريع دي ووصول الخامات والمعدات اللي محتاجينها لتنفيذ المشاريع هو الشغل الشاغل لكل الإدارة دي. بس so far الحمد لله كل حاجة ماشية according للسكادجول بتاعها، تغيرات طفيفة سواء في الأسعار أو في المدة الزمنية، فإن شاء الله ما يبقاش فيه أي تأثر في الكوميتمنت بتاعنا والمواعيد التسليم بتاعتنا.
0: نلقي نظرة على المؤشرات المصرية في جلسة اليوم صورة مختلفة عما كنا نعتاد عليه مؤخرا. المؤشر السبعيني عادة يتفوق على المؤشر الثلاثيني، اليوم صورة مختلفة شيئا ما.

0: للمزيد حول السوق المصرية ينضم إلينا مباشرة من القاهرة معتز عشماوي، رئيس قطاع التطوير في كايرو كابيتال القابضة. أهلا بك سيد معتز.
1: أهلا بحضرتك.
0: المؤشرات في المنطقة الخضراء بعد بداية متباينة، ضغوط على المؤشر السبعيني منذ جلسة الأمس، مع أنه يعني كله تحول إلى المنطقة الخضراء، لكن ببداية الجلسة كان واضح التباين الكبير بين السبعيني والثلاثيني على خلاف ما كنا نراه في الفترة الأخيرة. ما الذي يدعم أداء المؤشرات خصوصا الإيجيكس 30، ولماذا يعني نرى

0: لماذا نرى هذا التباين بين المؤشرين؟
1: يعني خليني اوضح حضرتك طبعا ان اداء اي جي اكس 70 متفوق بقاله فتره كبيره على اي جي اكس 30، ويمكن ده يكون مدعوما بالهيكل اللي موجود في السوق. هيكل موجود في السوق يمكن بيغلب عليه بشكل كبير الافراد، وبالتالي يمكن هو تعاملات الافراد على اي جي اكس 70 بتكون اكثر فاتحه للشهيه، والتحركات بتبقى الفولاتيليتي او التذبذب فيها عالي، وده يمكن اللي بيجذب الافراد بشكل اكبر، وانعكس على احجام التداول اللي بنشوفها كل يوم على السوق المصري وبخاصة على اي جي اكس 70. فيمكن الاستراكشر بتاع السوق للمستثمرين 80% يعني متوسط 80% للافراد مقابل 20% للمؤسسات، يمكن ده اللي خلى الطفره اللي احنا شفناها في اي جي اكس 70 الفتره اللي فاتت على حساب اي جي اكس 30. لكن طبعا ده لا يمنع ان اي جي اكس 30 عنده طبعا فرص نمو قويه بدعم من نتائج الاعمال للشركات الكبيره اللي يمكن بدات تتوالى نتائج الاعمال في خلال اليومين السابقين دول. شفنا نتائج اعمال لمجموعه من الشركات الكبيرة ونتائج أعمال صراحة تفوق التوقعات والماركت كونسنس بتاع الريسيرش هاوسز، وبالتالي أعتقد إن ممكن يبقى في تباين نسبي وغلبة لـ اي جي اكس 30 على حسب اي جي اكس 70 نسبيا خلال الفترة القادمة، أو حتى يبقى أدائهم ماشي متساوي مع بعض.
0: كيف ترى نتائج طلعت مصطفى؟ هل يمكن أن تعطي مزيد من الزخم لقطاع التطوير العقاري الذي قاد النشاط لفترة لا يساهم فيها في السوق؟
1: والله يعني خلينا اول حاجه على المستوى الاقتصاد، القطاع العقاري يمكن يكون واحده من اهم القاطرات اللي بتدفع النمو الاقتصادي اللي موجود في البلد، ويمكن مع الاخبار المتواتره عن طرح قطع اراضي جديده سواء كانت في الساحل الشمالي او سواء كانت في منطقه البحر الاحمر، يمكن ده بيدعم اكثر القطاع العقاري بشكل كبير. طبعا نتائج اعمال طلعت مصطفى متوقع لها ان هي تكمل في النمو بشكل متزايد خلال الفتره القادمه، نظرا لوجود عدد من المشاريع اللي فاتحه وبتزيد المبيعات فيها يمكن بشكل يعتبر شبه يومي، يعني سواء جوه جمهوريه مصر العربيه او في الدول المجاوره.
0: ونتائج سويد الكتريك كيف نظرت اليها؟ يعني كيف نظرت الى تاثر هذا القطاع بالاحداث الجيوسياسيه في المنطقه؟ هل ترى انه في بيئه الان ترفع التكاليف على الشركات، تعقد سلاسل الامداد؟
1: طبعا يعني خليني اقول لحضرتك ان السويدي بيعتمد بشكل كبير على السوق المصري طبعا بجانب السوق السعودي والسوق الاماراتي، ويمكن هم حاطين النقطه او القصه بتاعه سلاسل الامداد دي تحت عينيهم بشكل قوي عشان خاطر ما تتاثرش التوريدات والمبيعات بتاعتهم، واعتقد ان السويدي هيبقى قادر على تخطيط الفجوه او الزياده في اسعار او التكلفه بحيث ان هي ما تبقاش مؤثره على الاسعار بشكل كبير، لان برضو الاسعار نقدر نقول ان في اسعار عالميه شغالين عليها، الاسعار العالمية دي بتتأثر بحركة الملاحة والتوترات الجيوسياسية مما ينعكس على نتائج أعمال السويدي اللي يمكن شفناها النهاردة، يعني نتائج أعمال هائلة طبعا، لكن الجزء اللي فيه تخوف هو جزء سلاسل الإمداد.
0: أشكرك جزيل الشكر أفوان. ضيفنا معتز العشماوي رئيس قطاع التطوير في كايرو كابيتال القابضة. أظهرت بيانات بنشمارك مينرال انتليجنس ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الخامس على توالي في يوليو بدعم من النمو القوي في أوروبا. يأتي ذلك على الرغم من تراجع المبيعات في الصين وأمريكا الشمالية، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات العجينة القابلة للشحن بواقع 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 1,850,000 وحدة في يوليو، ما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى 11.5 مليون مركبة.

إذن العقود الأجل الأمريكية فيها شيء من الهدوء، حركة خجولة على مختلف المؤشرات. يوم أمس كان الدعم لأسهم التكنولوجيا آت من

كول ويف ومن شركة سوبر مايكرو كمبيوترز. النتائج القوية التي أعلنت بعد إغلاق أول من أمس أعطت دفعا جديدا للمؤشرات، وطبعا كان ترقب الكبير لبيانات سي بي آي، بيانات التضخم الأمريكية التي أتت وفق المتوقع. الكور انفليشن أتى عند 2.5%، وبالتالي الأسواق هدأت شيئا ما من توقعاتها الإمكانية رفع الفائدة في اجتماع 14 و15 من سبتمبر. كيف انعكس ذلك؟ انعكس إيجابا على سوق الأسهم، انعكس سلبا على الدولار الأمريكي وعلى عوائد السندات، انخفضت شيئا ما تقريبا، نتحدث عن مستويات دون 4.7% لعائد العشر سنوات. ولكن نأخذ بالاعتبار أنه كان في طرح مهم للغاية من وزارة الخزانة الأمريكية لعوائد العشر سنوات، كان عائد الطرح هو الأعلى منذ عام 2007 عند 4.68. يعني حتى مع هذا الانخفاض بالعوائد الآن الذي نراها على الشاشة، هذه معدلات تعد مرتفعة تاريخيا. ونترقب بكل الأسواق تترقب باهتمام طرح 30 سنة من وزارة الخزانة الأمريكية لنرى بأي مستويات عائد، لأنه مستويات العائد الحالية بالفعل مرتفعة، نتحدث عن عوائد فوق مستويات 5.2%، هذه معدلات الأعلى منذ ربع قرن. بأسواق النفط تقلب سيد الموقف، يوم أمس كان في تقلبات بهامش واسع نوعا ما بسبب تتالي التصريحات، يعني كانت تصريحات متفائلة بإمكانية أن يكون هناك اتفاق في الأفق لإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن تأتي التصريحات المتشددة، تصريحات ترامب يوم أمس والشروط الإيرانية التي تتوالى، أنه إيران تريد تنازلات من الولايات المتحدة قبل فتح مضيق هرمز. اليوم حالة يعني فيها شيء من جانب الأرباح، عودة إلى تراجعات وتزداد حدة بأكثر من 2% إلى مستويات دون 87 دولارا، هذا مع ورود أنباء جديدة إلى إمكانية حدوث اختراق ما في المفاوضات وإمكانية العودة إلى إطار مذكرة التفاهم مع إطار زمني. هذا حديث بدأ يتردد منذ مساء يوم أمس، رأينا كيف ضغط على أسعار يوم أمس ويستمر الضغط اليوم. بأسواق الذهب، الذهب تأثر بلا شك ببيانات التضخم، رأينا تراجعات لأسعار الذهب بعد أن كانت قد تجاوزت 4400 دولار بأيام سابقة، نتداول عند هذه المستويات اليوم دون 4400 دولار، وأيضا ضغط على الفضة. ما علاقة هذا ببيانات التضخم الأمريكية؟ بيانات التضخم ضغطت على الدولار الأمريكي، لأنه نتحدث عن مراجعة في الأسواق لتوقعات رفع الفائدة. الآن الأسواق تتوقع بنسبة 40% فقط رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، هذا انخفاض عن التوقعات التي كانت سائدة في السوق قبل بيانات التضخم. وبالتالي مع انخفاض احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر، هذا ضغط على الدولار الأمريكي. عندما الضغط السلبي على الدولار عادة يكون إيجابي للذهب، ولكن الذهب كان بحالة جيدة في الأيام الماضية، كان قد تجاوز 4400 دولار. السؤال، هل هذا اتجاه جديد للذهب أم لا؟ بأسواق العملات اليوم في شيء من التباين في الحركة، ارتفاع لليورو، تراجع للجنيه الاسترليني، ولكن الاسترليني ما زال قريبا من مستوى 101.35. القصة التي نتابعها هي قصة الين الذي ما زال قريبا من مستوى 160 ينا للدولار، هذا المستوى ربما يستدعي تدخلا جديدا من السلطات اليابانية وحتى الأمريكية لدعم العملة.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

تراجعات لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط الضبابية بشأن محادثات واشنطن وطهران. والتضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يوليو. تعديلات على مؤشرات MSCI تطال أسهم تداول وبنك الجزيرة وسوليوشنز بجانب سال والمواساه في السعودية. أنثروبيك تستهدف طرحا قد يقيمها بأكثر من تريليوني دولار.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا عباد اللدن ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% في يوليو بلا تغيير عن القراءة السابقة في يوليو. في يونيو، وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر. تشهد أسعار النفط تقلبات خلال جلسة اليوم، وكانت الأسعار قد سجلت أمس أول تراجع لها بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن موعد إعادة فتح المضيق. وتأتي هذه التقلبات في ظل استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. قدمت الحكومة الأسترالية حزمة دعم بقيمة 1.8 مليار دولار لقطاع التعدين، وتمتلك ريو تنتو حصة أغلبية في مصهر توماغو، فيما سيلتزم ملاك المصهر باستثمار 1.1 مليار دولار أسترالي في المنشأة. باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية الطويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة من الاحتياط الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط. تستعد شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر، وسط توقعات من مستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج تريليوني دولار، ما قد يجعل الطرح الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس اكس. التقييم المرتقب يأتي مدفوعا بالنمو الاستثنائي لأعمال الشركة المطورة لنماذج

كلوت. وإلى أخبار الشركات السعودية، حيث وقعت شركة أكوا اتفاقية تطوير مشترك مع مؤسسة بي تي غرام الإندونيسية بهدف تطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا بقيمة 400 مليون دولار. وسينتج المشروع نحو 62 ألف متر مكعب من المياه المحلات يوميا ونحو 500 ألف طن من الملح الصناعي العالي النقاء سنويا. وهذا هو سهم أكوا متراجع في جلسة اليوم ب16 نقطة مئوية. وهذه نظرة على مؤشر السوق السعودية، تراجعات ب20 نقطة مئوية. يوم أمس كنا بالكاد أغلقنا في المنطقة الخضراء في الدقائق الأخيرة من الجلسة مع ارتفاعات أقل من هذه التراجعات التي نراها اليوم. المؤشر يتحرك في نطاق عرضي إلى حد بعيد، يعني بفوق مستويات 10800 نقطة، مع مستويات سيولة تراجعت نسبيا اليوم بعد أن تحسنت يوم أمس إلى مستويات 5 مليارات ريال، تقريبا جلستين متتاليتين بمستويات سيولة قريبة من 5 مليارات ريال.

0: إذن هذه أسعار النفط تراجعات تزداد اتساعا إلى أكثر من 2%. مزيج برنت يعود إلى مستويات 87 دولارا، أمس فقط كنا عند مستويات 90 دولارا، وخام نايمكس عند مستويات 81.5 دولار. طبعا هذه التقلبات في أسعار النفط تترافق مع الأنباء المتتالية التي تأتي بشأن إمكانية حدوث اختراق في المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. يوم أمس كان في موقف إيراني متشدد، ولكن ترد أنباء من وقت لآخر لإمكانية فتح قوة في الجدار المغلق للمفاوضات. التطور البارز في سوق السندات الأمريكية، حيث باعت وزارة الخزانة سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار وبعائد قريب جدا من مستوى 4.7%، تحديدا نتحدث 4.68%. هذا المستوى من العوائد هو الأعلى منذ عام 2007، أي منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وهذا مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الدين الأمريكي. وتواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة من الاحتياطي الفيدرالي واتساع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما وسط توقعات بأن يتم عند أعلى تكلفة تمويل في نحو ربع قرن. وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعا ب20 نقطة مئوية فقط على أساس شهري في يوليو، وهذا موافق للتوقعات، وأيضا ارتفاع على أساس سنوي بحوالي 2.5%. وتسعر الأسواق الآن احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة في سبتمبر، وهذا انخفاض ملحوظ في توقعات رفع الفائدة عن مستويات 50% قبل صدور بيانات التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يتوقعون رفعا للفائدة على الأقل مرة واحدة قبل نهاية العام الحالي. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من مدريد بيهس بغدادي، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة بغدادي كابيتال. أهلا بك بيهس. بتذكر كنت معي في إحدى المرات وكنت أتحدث عن أسعار النفط، كنت أو أسعار الذهب تحديدا، كنت أتوقع تراجعا. هل راجعت توقعاتك الآن بعد بيانات التضخم الأمريكية وبعد أن راجعت الأسواق توقعاتي لإمكانية رفع الفائدة في سبتمبر؟
1: بالتأكيد استاذ عبادة، راجعنا القراءة، شفنا انه نزل تحت ال 4000 وقت ما حضرتك وانا تحدثنا بهذا الموضوع.
0: نعم صحيح.
1: وهلا رايح باتجاه ال 5000 وشوي. عدنا النظرة، بس لانه كمان خلينا نقول نحن بامام مرحلة انتقالية، مرحلة يلي انا بقول عليها

0: الزمني يلي عم نعيش فيه استاذ عباده بسبب اللي عم نشوفه بمنطقه الشرق الاوسط.
1: بقراءتك لبيانات التضخم، كيف يمكن للاحتياط الفيدرالي أن يستجيب لها؟ هل باتت إمكانية رفع الفائدة في سبتمبر ضعيفة الآن؟
0: انا بظن انه يعني نحن هلا اخبار التضخم جيده جدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه.
1: إلى
0: نحن
1: أي
0: ما
1: حد؟
0: نعرف
1: لأنه كيفن وورث لا يريد 2.5%، هو يريد 2% وليس أي
0: 2%
1: رقم
0: بس
1: آخر.
0: كمان مو بعيد استاذ عباده عن الـ عن الـ عن, الـ عن الـ 2%. وبنفس الوقت اذا انت بتلاحظ استاذ عباده، اذا حضرتك بتلاحظ عفوا الاسواق الثانيه رح تشوف انه يعني خبر مفرح، وكمان بيسمح انه خلينا نقول طال المدى الطلب يلي كان متقدم فيه الرئيس ترامب انه يخفض نسبه الفائده لاعاده هيكله الدين مثل ما حضرتك تفضلت، الدين العام بامريكا. لكن بالمرحله اللي نحن فتنا فيها هلا الشرق الأوسط، وخلينا نقول هاي المرحلة الانتقالية، ما رح تسمح أبدا بهاي السنة للفيدرالي إنه يلاقي سيناريو إنه يخفض الفائدة. الحفاظ على الفائدة بجلسة سبتمبر رح تكون كمان خبر جيد. أنا بالنسبة لي توقعاتي إنه رح يحافظوا على نسبة الفائدة، إلا إذا طبعا التطورات بالأسبوعين ثلاثة القادمين تغيرت لدرجة مو طبيعية. نحن بنعرف تماما إنه يعني طرفين الصراع، الاثنين هن بحاجة للوصول الى خلينا نقول اختراق بهي المفاوضات، لانه الولايات المتحده الامريكيه اليوم كمان ما بتقدر تسمح لنفسها انه الفائده تطلع بطريقه متتاليه بالاشهر القادمه. يعني نحن اليوم هي المرحله الانتقاليه كمان مرحله مفصليه خلينا نقول.
1: يعني برأيك هل يمكن للفيدرالي أن يرسم مسارا لسياساته النقدية من دون أن ينص في بياناته على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ومن دون أن يعتبر هذا العامل عاملا محددا في اتخاذ القرار، لأنه يتجنب هذا الأمر حتى الآن؟
0: بس كمان لا شك في استاذ عباده انه يعني كمان انك انت تطلع الى الطرف الاخر في حين عم يصير قدامك احداث مفصليه، انا بظن انه هو نوع من خلينا نقول الهروب الى الامام، وهذا الهروب الى الامام هي استراتيجيه تكتيكيه ما هي استراتيجيه دائمه. فبالتالي هن بحاجه بلحظه ما انه يرفعوا ايدهم ويقولوا لا نحن امام هذا السيناريو، وهذا السيناريو له تاثير كثير كبير على قرارنا بي بي بي بي بي بالحفاظ على الفائده او بزيادتها. انا بتوقع يا استاذ عباده نحن يعني شهر 9 رح نشوف حاله من الفتور خلينا نقول، وخلينا نقول انه ما يمكن ما نشوف اي زياده، لانه كمان الاقتصاد الامريكي اقتصاد قوي، واقتصاد خلينا نقول حتى لو العجز خلينا نقول كبير، وحتى لو مطلب الرئيس ترامب بخفض الفائده لاعاده هيكله الديون الامريكيه، بس نحن مثل ما تفضلت حضرتك من قبل جايين نحن باتجاه اصدار هلا سندات على 30 سنه، وهدول السندات على 30 سنه اليوم انا ما بقرا ابدا انه نشوفهم تحت مستوى 5.25 أو 5.50. يعني نحن عم نحكي
1: 5.50
0: 5.25 5.50 بالوضع الحالي إذا إذا إذا إذا إذا ما صار في اختراق بالمفاوضات، نحن متجهين لزيادة للفائدة. صح إنه اليوم السوق عم يقرأ إنه في 40% زيادة للفائدة بشهر سبتمبر، أنا بتوقع إنه لا ما رح يكون في زيادة للفائدة، بس كمان خلينا نقول الوضع كتير متغير، الوضع كتير يعني متقلب من يوم للتاني. فإذا الإصدار صار على مستوى ب 5.20 5.25 أو 5.50، نحن عم نحكي عن كارثة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
1: بلا شك كارثة لعجز الدين الأمريكي أو عجز الخزينة الأمريكية، وقد يكون له تداعيات أيضا على قراءة الأسواق لمخاطر العجز.
0: يعني اليوم الإصدارات اللي تحدثت حضرتك فيها أستاذ عبادة 4.7، يعني نحن عم نحكي عن مستوى
1: معدل عالي فعلا، تكلفة عالية. أشكرك جزيل الشكر بيهس بغدادي، رئيس تنفيذي لمجلس إدارة مجموعة بغدادي كابيتال. إلى فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه الذهب يعود للتراجع بعد تسجيله أمس أعلى مستوى في 10 أسابيع.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن

0: شركة عقارات أو شركة هندسة مالية.
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
0: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ملوش لازمة. لما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
0: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات بنشمارك مينرال انتليجنس ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الخامس على التوالي في يوليو بدعم من النمو القوي في أوروبا، ويأتي ذلك رغم تراجع المبيعات في الصين وأمريكا الشمالية. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات العجينة القابلة للشحن بواقع 9% مقارنة بالعام الماضي إلى حوالي 1,850,000 وحدة في يوليو، ما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية السنة إلى 11 مليون ونصف المليون مركبة.

0: وفي تداولات أسواق المعادن تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% بعدما سجلت أمس أعلى مستوياتها في 10 أسابيع مدعومة ببيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع، ما قلص الضغوط على الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة عادة الذهب، لذلك فإن تراجعات توقعات التشديد النقدي تعزز جاذبية المعدن النفيس. لكن ملاحظ هذه التراجعات اللافتة اليوم على الذهب دون مستويات 4400 نقطة. لنفهم أكثر ما يجري في هذه السوق ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة. دكتور سامح، مفهوم أن ترتفع أسعار الذهب مع ضعف الدولار الأمريكي، هذه النيجاتيف كورليشن مفهوم، لكن لماذا تتراجع الأسعار اليوم دون 4400 دولار؟ هل هو جني أرباح معتاد أم هناك عوامل أخرى؟
1: أولا حضرتك في حاجتين مهمين لازم ناخد بالنا منهم. أول حاجة إنه الذهب زي ما كنا اتكلمنا قبل كده إنه هو بيلعب أو مستوى السعر بتاعه من 4000 ل 4300، ده الكلام ده كنا بنتكلم، انما ضعف الدولار هو اللي ساعد على زيادة

0: الماضية. أنا بعتقد إنه في حالة ترقب لا زالت عند المستثمرين. ما سينتج عليه في الاجتماعات الفيدرالي الريزيرف البنك الفيدرالي في أمريكا، نتائج كلها طالعة لغاية دلوقتي مش مبشرة بالخير قوي، فبالتالي ده حاطط ضغوط على الدولار. خلي بالك الذهب بيرتفع بضعف الدولار، فبالتالي ثم بيحصل بعض جني الأرباح، ففي عملية تردد وتذبذب حاليا.
1: طيب، إذا رأينا بيانات تؤكد هذا الاتجاه المستجد، الآن الأسواق تتوقع فقط بنسبة 40% رفع للفائدة في سبتمبر، يعني بدأنا نرى ترجيحا لإمكانية تثبيت الفائدة في سبتمبر. إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، هل هذه المستويات للذهب مستويات تسعر ذلك، أم أنه ما زال هناك مجال لمزيد من الارتفاع؟ يعني عم تحدث عن ارتفاعات مستويات 3900 دولار حتى هذه المستويات 400 أو 500 دولار، هل ما زال هناك مجال لمزيد من المكاسب؟
0: أنا شايف أن هناك مجال لارتفاع سعر الذهب ومزيد من المكاسب، لكنه طريق هيبقى فيه مطبات كتير، لأنه أنت قصاد اقتصاد بيواجه عدم رؤية وعدم وضوح في أمور كثير، ما يسمى بالبامبي رود، هيبقى عندك طريق مليء بالمطبات. إنما في رأيي الشخصي أن الذهب سيواصل الصعود، ولكن بصورة فيها نوع من التذبذبات.
1: وبالتالي يعني لمن يراقب أسعار الذهب، هل يشتري الآن أم ينتظر فرصة بأي انخفاض من بالطريق الوعرة التي تحدث عنها؟
0: برأيي الشخصي إنه اللي بينتظر المستقبل غالبا بيخسر، لأنه أنت تتعامل مع الواقع الحالي. الواقع الحالي بيقول لك إنه أنت أمام تطورات هتحصل في سعر العملات، ده أكيد، والذهب في حالة العام هو مراقب للعملات جيد،
1: طيب
0: وبالتالي
1: أعطيني عامل واحد يجعلك تراهن على ارتفاع أسعار الذهب ولأي مستوى؟
0: شوف ثلاث حاجات مش هقول لك عامل واحد، أول
1: طيب
0: حاجة
1: ثلاثة أحسن. ها،
0: أنت عندك تضخم جاي بصورة قوية، وبالتالي الذهب عادة مقاوم للتضخم. اثنين، ضعف الدولار. أنا بعتقد إن الدولار سيضعف في الفترة القادمة ومعاه العملات الأخرى، وبالتالي هيكون الذهب هو الأساس. نمرة ثلاثة هو الأمان. أول ما العملات بتنخفض قيمتها بيسعر بيبقى لازم تتجه
1: debasement rate، يعني نعود إلى debasement
0: rate، في
1: rate.
0: أمان، وبالتالي الذهب كان دائما الملاذ الآمن على مر التاريخ. لا مش ده، الأرقام بتقول كلها كده، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو مستوى البنوك المركزية، وبالتالي ده اللي بيخلي البنوك المركزية بتشتري لغاية دلوقتي الذهب بكميات كبيرة.
1: يعني نعود إلى القصة التي رفعت الذهب في السنة الماضية، كل القصة المرتبطة بالديبيسمنت ريت. أود أن أسألك عن الفضة، لأنه كانت نجم التداولات في فترة من الفترات وانطفأت الآن تقريبا نصف المستويات الذروة التي وصلت إليها، هل ما زال بالإمكان أن تعود وتستفيق مرة أخرى؟
0: أنا في رأيي أنها تفيق مرة أخرى بسبب الطلب الصناعي عليه. أنا الفضة، الذهب غير الفضة، الذهب في حقيقة الأمر هو مرتبط بالعملات، لأن الذهب كان أصلا هو العملة. الفضة دايما الطلب بتاعها صناعي أكتر منه للاستثمار في حقيقة الأمر. ولكن
1: يعني
0: أنا
1: من اشترى فوق ال 100 دولار يمكن أن يحلم بعودته إلى تلك المستويات؟
0: الحلم دايما شيء كويس، ولكن هتاخد وقت عقبال ما تطلع فوق ال 100 دولار.
1: الكل ينتظر. أشكرك جزيل الشكر دكتور سامح ترجمان، رئيس تنفيذي شركة إيفولف للاستثمار القابضة. قبل الختام نترككم مع بعض المشاهد لأول كسوف كلي للشمس تشهده بعض الدول الأوروبية منذ عام 2006، وكان طبعا له أثر اقتصادي وأثر على حركة السياحة. إلى اللقاء.

0: تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: إحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
4: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
3: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
4: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
3: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
4: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار يأتيكم عند السابعة مساء.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الواحدة بتوقيت الرياض، العاشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. تركيا تعلن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع السعودية وباكستان بموجب اتفاق مكة، وتقول إن الاتفاق سيركز على الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية. تركيا تؤكد تشكيل آليات واستراتيجية وسياسية وعسكرية للتحالف مع السعودية وباكستان، وترجح انضمام دول أخرى لاتفاق مكة. شركة أمبري لأمن الملاحة تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط الجانحة كارولاين قبالة ساحل عمان. مصدر عسكري يمني يفيد بأن القوات البحرية وخفر السواحل دمرت زورقين حوثيين في الساحل الغربي. حماس تقول إنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو لإلزامه وحكومته بخارطة الطريق. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين على أطراف بلدتي قصرى وجلود جنوب نابلس. مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل فلسطينية لليوم الخامس في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط قطع المياه والكهرباء ومنع الوصول إليها، والولايات المتحدة تطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة من المتطرفين. الزيدي يؤكد عدم السماح باستخدام العراق كمنصة للاعتداء على دول الجوار. مراسل العربية يفيد بأن الجيش السوداني تصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع تهاجم أم درمان. الأمم المتحدة تفيد بمقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة قيسان بولاية النيل الأزرق بالسودان أدت إلى نزوح نحو 2500 شخص. 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني وفقا لسلطات روسية. الأمم المتحدة تعلن أن أوكرانيا سجلت الشهر الماضي أكبر عدد للقتلى المدنيين منذ بداية الحرب. مسؤول أمريكي يؤكد أن التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة لترامب كانت إسرائيلية المصدر وغير موثوقة أو مقنعة. وفي أخبار الاقتصاد، التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يوليو. تراجعات لأسعار النفط للجلسة الثانية.

على التوالي. سعر الذهب يقفز بمقدار 1% متجاوزا 4448 دولارا للأونصة. عملاق الشحن البحري ميرسك تقول إن ظروف السلام مواتية

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
6: موافقة المجلس بالأغلبية،
5: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
5: المتخالفون،
8: إسرائيل دولة إمبريالية،
5: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك
0: الناس عن الذهب، نشتريه للزينة أو نشتري سبيكة ونحفظها للإدخار. لكن مع توالي الأزمات وارتفاع أسعار الذهب بدأنا نسمع أكثر عن الاستثمار في الذهب والصناديق والمحافظ، فكيف تغيرت علاقتنا بالذهب من مجرد وسيلة لحفظ المال إلى أصل استثماري؟ تذاكر الطيران وفيدباك الناس حول حيل تجعلنا نحصل على أفضل عرض سعر، بين من يقول احجز بدري واللي ينتظر لآخر لحظة واللي يشوف الترانزيت أوفر واللي ما يهتم بالفندق على اعتبار أنه مكان للنوم فقط واللي يشوف أنه الفندق تجربة أصيلة من الرحلة. اليوم نفكك أسعار التذاكر ونسأل عن الحيل اللي توفر فعلا علينا والحيل اللي في النهاية تكلفنا أكثر.
1: فيدباك
0: الناس حول التربية الحديثة، يقولون فهمت بشكل خاطئ وجعلت الأطفال أقل احتراما للحدود والوالدين أكثر لا مسؤولية. ولضيفتنا اليوم تصريح مهم قالت فيه: إذا ما لك خلق للتربية لا تنجب أبناء. الدوري السعودي ينطلق اليوم ومعه يعود الحديث مبكرا عن التعصب الرياضي وتأثيره على الأجواء التنافسية، وفيدباك الناس يتهم الإعلام الرياضي بتأجيج هذا التعصب.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا، الذهب، ادخار واستثمار. أرحب عبر زوم بضيفي الدكتور أحمد بن محسن، خبير الذهب والمعادن الثمينة. أهلا بك معنا دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله، يا مرحبا.
1: أهلا بك. يعني المتعارف عليه بين الناس أنه نشتري الذهب للزينة أو نشتري مثلا سبيكة ونحفظها للإدخار، لكن اليوم مع الأزمات المتلاحقة وارتفاع مثلا أسعار الذهب بدأنا نسمع أكثر عن أنه تحول إلى أصل استثماري أكثر من أنه وسيلة فقط لحفظ المال. لو تكلمنا أكثر عن هذا التغير.
2: صحيح، الذهب يعد من الأصول ذات الحفاظ على رأس المال، مرتفع بنسبة تصل إلى 90-95%، وربما أقل أو أكثر بقليل، ولكن يعتبر من الأصول الوحيدة اللي تحافظ على رأس مال عالي. فبالتالي اتجهت الجهات والبنوك المركزية والأشخاص والعملاء وحتى المدخر البسيط اتجه لشراء الذهب، إن كان للزينة أو إن كان للإدخار كسبائك.
1: نعم، يعني بالحديث عن مثلا الاستثمار تحديدا، هناك مثلا من يقول أنا أشتري الذهب ومجرد مثلا أن يرتفع سعره بعد 6 أشهر أو غير ذلك أبيعه، فهل هذا يعتبر استثمار؟ يعني هذا الشخص مستثمر؟
2: هذا الشخص مضارب. لابد أنك تعرف متى تكون مدخر ومتى تكون مستثمر ومتى تكون مضارب لكل جميل. شخص من الأشخاص هذولا تفنيد مختص وتفصيل مختص. أيضا المدخر الشخص البسيط اللي يشتري بالمبلغ الفائض عن حاجته ذهب سبائك، بكل ما كان عنده متوفر 2000-3000-5000 بيشتري. المستثمر اللي يشتري على مبالغ كبيرة وينتظر ارتفاع عالي وثم يبيع أو يخرج من الذهب إلى بديل آخر. أما المضارب اللي يشتري بشكل سريع ويبيع بشكل سريع ويربح من هامش فرق الأسعار. نعم. وطبعا هذا يعتبر مضارب، نسبة المخاطرة فيها عالية وأيضا نسبة الربح ممكن تكون كبيرة.
1: نعم، وبالتالي إذا كان الشخص يريد أن يستثمر في الذهب، من هو الشخص الذي يصلح له هذا النوع من الاستثمار؟ لأنه كان في فيدباك من شخص مهتم بتوعية المستثمر، ذكر فيه أنه اللي يستثمر برأس مال بسيط أو صغير الذهب ليس مكانه المناسب لأنه أصل غير مدر. كيف تعلق؟
2: صحيح، الذهب أصل غير مدر، بمعنى ما يعطيك أرباح بشكل شهري مثل إيجار العقارات، ولكن ممكن تعدي عليك فترة طويلة، ممكن سنة ونص ما في أرباح، وفجأة خلال أسبوع أو أسبوعين تجيك أرباح أكثر من المتوقع. فبالتالي إذا كانت اليوم والله تشتري مثلا ب50,000 تقول أنا بعد شهرين أبغى فيها ربح ب10,000 أو 12,000، أقول لك هنا الذهب ما هو خيارك الأساسي أو ما هو خيارك المفضل. إذا كان اليوم أنت بتشتري ذهب ب50,000 عشان تقول والله أنا متدينها علشان والله أو متسلفة أو ماخذها قرض من البنك على أساس أنه الأرباح اللي تجيني أسدد فيها أرباح البنك، هنا أقول لك الذهب غير مناسب. الذهب شراءه للمدى الطويل، للمدى البعيد. فبالتالي أنا أقول دائما إذا حاب أو ناوي أنك تدخل مجال الذهب وتشتري الذهب للإدخار أو للاستثمار، حط بعين الاعتبار يعني مو أقل من 1.5 سنة.
1: نعم، لكن لماذا الحديث الآن أيضا كثير دكتور أحمد؟ يعني الذهب واحدة من الأصول اللي يعني عليها حالة تفاؤل لنقل بين قوسين مفرطة جدا بسبب الأزمات غير المسبوقة وارتفاع يعني سعر الذهب. اليوم تقريبا $4,400 للأونصة، لكن في بداية يناير وصل إلى 5,595. فحديث الناس يعني أنه هل المؤشرات الآن تقول المفروض أن نشتري مثلا الذهب بسبب هذه الارتفاعات؟ هل نتوقع ارتفاعات أيضا أعلى؟
2: الذهب على المدى البعيد ما زال المسار صاعد فيه. وصلت الأونصة إلى 5,600 تقريبا والآن 4,400. فترة النزول أو فرصة النزول هذه تعتبر فرصة للشراء الجزئي. فبالتالي أنت اليوم إذا بعض الأشخاص إذا شاف إنه السعر نزل يقول خلاص السعر يعني بسعر التراب ما له أي قيمة وراح يوصل إلى الأسعار اللي كنا زمان نتذكرها 70 و60 ريال للجرام. فبالتالي أي حركة سعرية مطلوبة، أي حركة سعرية لابد أنك أنت تستغلها بشكل صحيح، سواء ارتفاع أو نزول. اليوم اللي بيشتري الشخص اللي بيشتري اليوم لابد أن يحط بعين الاعتبار زي ما ذكرت من 1 إلى 1.5 سنة. المسار الصاعد للذهب ما زال مرتفع، بنوك عالمية تتوقع 5,500-5,600. نعم. بعض البنوك توقعت إلى $6,000 وغيرت توقعها ولكن بشكل بسيط. فالذهب اليوم علشان تشتري لابد أنك تحط بعين الاعتبار مدى بعيد، لابد أنك أنت تشتري بالجزء الفائض عن حاجتك، ما تشتري بالمبالغ اللي أنت أصلا معتمدها.

0: او لحاجتك. المسار الذهب اليوم نتكلم لو نزلنا عن نزول اللي صار تقريبا $1500 في اي سوق مالي او اي اصول، لابد انه في ارتفاعات وفي نزول، وفي نزول تصحيحي. النزول كان بسبب احداث جيوسياسيه وقوه الدولار الامريكي ورفع الفائده وتثبيتها،
1: نعم
0: فبالتالي العوامل كثيره على اللي تاثر على سعر الذهب، لكن لا تخلي اي تاثير في اسعار الذهب او اي حركه سعريه في اسعار الذهب تغير من قراراتك اللي انت راسمها.
1: لكن هي يعني طبيعي النظر لهذه الأمور في مسألة يعني تحديد القرار الفعلي الذي يريد مثلا أن يكون الشخص. فأنت نظرتك للذهب نظرة إيجابية، يعني إذا سألك مثلا أو كان في فيدباك من أحد الأشخاص، هل نتوقع تصحيحا نزولا عن 4400؟
0: هو وصل تقريبا 3995، ممكن نتوقع 3800، لكن ما نراه انه راح تاخذ فتره طويله، بالعكس هي فتره مؤقته وممكن بسيطه جدا، يمكن حتى المستهلك ما ينتظرها. علشان كذا انا دائما اقول لا تنتظر القاع ولا تنتظر القمه، فبالتالي انت اليوم معك سيوله، لابد انك انت تشتري بكل فتره نزول. انا دائما حتى نصيحتي اللي اوجهها للمتابعين، اذا عندك 100,000 لا تشتري بدفعه واحده،
1: صحيح
0: حاول انك انت تجزئ ال100,000 هذه على عده اجزاء بحيث تستفيد من كل فتره نزول وتحفظ لك فيها مركز، فيكون عندك متوسط سعري ممتاز. ممكن نشوف ارقام اقل؟ نعم. ممكن نشوف ارقام اكثر؟ لا. انا بالمناسبه وجهت
1: لا،
0: سؤال،
1: ما حنشوف ارقام اكثر اعلى.
0: ممكن كل شيء وارد جدا. يعني قبل انا وجهت سؤالي قبل كم يوم للمتابعين وقلت لهم وش نظرتكم او وش توقعكم لسعر الذهب؟ كانت الاونصه 4100، فقالوا كلهم نزول، فصار الوضع عكس ارتفاع،
1: نعم.
0: ارتفاع تقريبا $200، فما في احد راح يقدر يعطيك التوجه او التوقع الصحيح لحركه سعر
1: صحيح.
0: الذهب. فافضل حل هو الشراء، الشراء بدفعه واحده خطا،
1: صحيح،
0: الشراء
1: الشراء
0: الجزئي هو
1: الجزئي.
0: الخيار المناسب.
1: نعم، وعندما نأتي عن مسألة الشراء، البعض يسأل ماذا أشتري؟ هل أشتري مثلا سبيكة واحدة أم لا، جرامات يعني مختلفة، نشتري حلي، بماذا تنصح؟
0: أنا دائما أقول اعرف هدفك قبل الشراء. أنت إذا عرفت هدفك بالضبط، صحيح أنت والله اليوم تبغى شيء زينة، فما تتوجه للسبائك، فأنت تتوجه هنا للمشغولات. إذا كان الهدف من الشراء هو الادخار، فأنت هنا تبدأ على السبائك. السبائك توزيعها يبدأ من الواحد جرام إلى
1: صحيح.
0: الكيلو. المبلغ اللي معاك، أنا دائما أقول المبلغ اللي معاك هو اللي يحدد الوزن الشرائي المفضل. اليوم يجيني عميل يقول لي وش أفضل وزن أشتري؟ أقول له والله 500 جرام. يقول طيب أنا المبلغ اللي عندي ما نجيب ال 500 جرام. فالسؤال بالأساس ما هو منطقي، المبلغ
1: نعم
0: اللي معاك هو اللي يحدد الشراء. لو عندك 50,000 تقدر تجزئها مثلا على أجزاء، وأنا أنصح دائما أقول السبائك تجي على السبائك الادخارية وسبائك متوسطة وسبائك استثمارية وسبائك استثمارية كبيرة. فكل ما كان المبلغ عالي معاك حاول تاخذ أوزان أعلى، بحيث أنك أنت تقلل من هامش التكلفة عليك،
1: صحيح.
0: وبنفس الوقت تضع لك طرق خروج مناسبة في حال أنك احتجت إلى مبلغ في أحد الأيام. أنا بالمناسبة واحد من العملاء أخذ من عندي كيلو ذهب، وبعد فترة من الفترات يعني أنا كنت أقول اشتر أرباع أفضل لك، فقال يقول
1: نعم
0: لي لا التكلفة فيها عالية،
1: صحيح.
0: فبعد فترة احتاج 50,000 واضطر يبيع الكيلو بالكامل. فبالتالي لو انه دفع، يعني السعر كان في نزول شوي زي الايام هذه،
1: نعم
0: فبالتالي لو انه دفع من البدايه على التجزئه كان اخذ متنفس في
1: وهو
0: مساله
1: الناس
0: تغطيه.
1: يعني تندفع بسرعة لمسألة أنه يعني كلما صغر وزن السبيكة كلما ارتفعت عليه التكلفة لكل جرام، فمن أجل ذلك ربما يكون توجههم لذلك. طيب، إذا تحدثنا عن المحفظة، والبعض مثلا يقول ما أنا لدي مثلا 20,000 ريال مثلا، ما الفرق بين أنه أنا أشتري سبيكة تبقى لدي في المنزل وما بين أن أنا أشترك في صندوق الذهب؟ يعني متى تنصح بهذا الأمر ومتى تنصح بالآخر؟
0: بعض البنوك فتحت محافظ ذهب ويشترون ذهب بشكل رقمي، وإذا احتجت أنت أو طلبت تستلم الذهب في رسوم إدارية أنت بتدفعها. فبالتالي أنا أقول اليوم اعرف إذا أنت ناوي تشتري سواء من محل أو من صندوق أو من بنك أو من جهة أخرى، اعرف 3 أشياء وأربعة أشياء. اعرف كم
1: تفضل.
0: تشتري، بكم تشتري، واعرف بكم تبيع عليهم في نفس اللحظة، علشان تشوف كم فرق الأسعار. تكلمنا عن المحلات مثلا لهم فرق معين ما بين البيع والشراء وما بين سعر الشاشة، والبنوك أيضا كذلك. في حال استلامك للذهب كم، هل بتدفع رسوم؟ هل في رسوم إدارية؟ هل في رسوم تأمين على الشحن؟ يعني واحدة من النقاط اللي تغيب عن الجميع، أنك أنت اليوم إذا شحنت الذهب من بعض البنوك أو طلبتها من بعض البنوك بعد شرائك له، بتدفع رسوم 2% تأمين على الشحن. النسبة
1: نعم.
0: هذه تروح لشركة التأمين أو لشركة الشحن، فبالتالي هذه راح تكون عليك رسوم عالية.

0: انت ما كنت عارفها، فبالتالي انت اليوم لابد انك انت تعرف التفاصيل هذه كلها قبل تدخل في اي عمليه شرائيه، بكم
1: نعم
0: تشتري وكم يشترون منك وش الرسوم المطلوبه منك عشان تستلم الذهب.
1: نعم وهذه نقطة مهمة، لأن البعض مثلا كان يتخوف، يقول مثلا بعض الصناديق هي عبارة عن مجرد رقم موجود على الشاشة، البعض يقول هل هي مدعومة فعلا بذهب فعلي أم لا، بس من حديثك فهمنا الدكتور أحمد بهذا الأمر. طيب، الأمور التي أشرت إليها أنه ينبغي على كل شخص أن يتحقق منها قبل الاشتراك في أي صندوق، هناك مثلا من يقول أيضا الفضة، ماذا عن الفضة؟ يعني هل نتوجه إليها في الوقت الحالي؟ ما تعليقك؟
0: الفضة تعتبر من الأصول وتعتبر من المعادن الثمينة، ولكن معادن ثمينة صناعية، ولا تقارن في الذهب. أنا من وجهة نظري الشخصية، وأنا كنت دائم وإلى اليوم ما زلت عليها بسبب عدة أشياء. أولا، إعادة بيعها ما هي بسهولة الذهب. اليوم إذا عندك سبيكة ذهب كيلو مثلا تقدر تبيعها في أي محل من محلات المملكة، لكن الفضة على العكس، اللي يشترون الفضة عدد قليل جدا ويشترون، ما أقول لك ما يشترون. أيضا الهوامش ما بين سعر الشراء وسعر البيع عالية جدا، إن تكلمنا توصل إلى 3000 4000 ريال في الكيلو، فهذا هامش عالي جدا.
1: نعم.
0: أنت محتاج أن أوسط الفضة ترتفع بشكل 20 إلى 30 دولار علشان تعوض فترة النزول، أو قيمة النزول عالية جدا في الفضة. أنت تكلمنا وصلت إلى تقريبا 120 دولار، واليوم ب 55 أو 59 دولار، فارتفاعها عالي ونزولها عالي بشكل سريع. فالشخص اللي بيتوجه للفضة لازم تكون أنت عندك بال طويل جدا. ما نتكلم، تكلمنا قبل شوي احنا وقلنا الذهب من سنة إلى سنة ونص، الذهب
1: صحيح.
0: نحطه من 4 إلى 5 سنوات. أيضا المبالغ أنت ما تكون في حاجتها بعد فترة قريبة، ولا تضطر حتى ولا بنسبة 1% أنك أنت تلجأ لها. فبمعنى اليوم أنت بتشتري 10 كيلو فضة، اعمل في عين الاعتبار أو احسب في عين الاعتبار أنك ما راح تحتاجها بعد 6 7 سنوات. فبالتالي ارتفاعها بطيء ونزولها بطيء مقارنة بالتذبذب السعري، لأن هي في النهاية منتج استهلاكي، أو خلينا نقول معدن صناعي، ما هي معدن متداول. اليوم بعض الكيلوات الفضة ممكن تتصنع مصيرها مثلا إلى قطع في بعض المعدات
1: صحيح.
0: الكهربائية أو الأدوات أو كذا، فبالتالي ما لها احتياج. أنا اليوم كمصنع ذهب إذا بصنع مثلا خلينا نفترض 100 كيلو ذهب، فأنا أحتاج 2 كيلو بالكثير فضة، فبالتالي اعتمادها بسيط جدا،
1: وضحت.
0: ولا وصلت أنها تقارن في الذهب أو تأخذ محل الذهب أو أنها تنافس الذهب، سواء في مسألة الأسعار أو في مسألة سهولة الشراء وسهولة البيع أيضا.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك الخبير في الذهب والمعادن الثمينة الدكتور أحمد بن محسن، شكرا لك. مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نعود بعده ونتحدث عن أسعار تذاكر الطيران، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء

0: العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد وإلى ثاني ملفاتنا، تذاكر الطيران وفيدباك الناس حول حيل تجعلنا نحصل على أفضل سعر. ننتقل إلى فيدباك شذى الرحيلي التي كتبت على إكس: كنت أبحث عن تذاكر لليابان وتخطيط للرحلة، الغريب أني لما أشوف تجارب الناس وتكاليفهم أنصدم، كيف استطاعوا يوفروا وليش أنا دائما حجوزاتي أغلى؟ رد عليها ركان أن التخطيط المبكر هو اللي يفرق، ثم توالت الردود فيما بعد. لكن من هذه الردود مستمعينا أبو فيصل اللي كتب: لا، على العكس، التخطيط المبكر هو بالنسبة لك أنت مبكر، لكن الشركات تعرف المواسم ولديها توظيف جيد وعالي للذكاء الاصطناعي، وأحيانا يكون الحجز قبل الرحلة بوقت بسيط أو في نفس اليوم يعطيك عرض أفضل، لأن شركة الطيران لا تريد السفر بمقاعد فارغة.

حتى يجهز ضيفنا المختص في السفر والسياحة الأستاذ عبد الله الملحم يحدثنا عن ما هي يعني الطرق أو الحيل التي هي فعلا حيل حقيقية تساعدنا والحيل التي تكلفنا أكثر أو ربما تضعنا في البلاك ليست أو القائمة السوداء لدى بعض النواقل. يعني دائما ما نسمع من يعني أصدقائنا بمجرد أن نقول أن هناك مثلا رحلة قادمة أنه المفترض أن نجري الحجز أو البحث يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. هناك من يقول أنه يوم الثلاثاء والأربعاء هي الأيام التي فعلا تكون فيها تذاكر الطيران أقل أو أفضل، وهذا ما سنعرفه من ضيفنا يؤكد لنا إياه إما أنه هذا الأمر حقيقي أو لا. يعني حتى نلاحظ مستمعينا ولا نعرف إذا كانت هذه المعلومة دقيقة أم لا، أنه بمجرد أن تبحث لمرة واحدة عن الرحلة من جوالك تكتشف بعد ذلك أن كل الرحلات القادمة تأتي أسرع، وكأنها المرة الأولى التي تبحث فيها من المفترض أن تحجز، لأنه بعد ذلك نلاحظ مثلا التغيير ويعني استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر. كل هذه الأمور هي فيدباك الناس وفيدباك من حياتنا الشخصية، لكن هل هي فعلا متبعة موجودة أم لا؟ هناك أيضا مستمعين من يشير إلى مسألة الترانزيت، أن تتوقف مثلا في أن لا تكون الرحلة مباشرة، أن تتوقف في مكان ما أو دولة ما، وهذا يوفر، لكن ما هو الوقت الذي أو الثمن الذي ندفعه مثلا إذا قررنا التوفير بأن نختار الترانزيت مثلا؟ هل نرتاح فعلا من تكاليف مادية لكن نرهق أنفسنا ونتعب مثلا 8 ساعات أو 9 ساعات أو غير ذلك؟ من النصائح أيضا وفيدباك الناس الذي سنتحقق منه إن كانت المعلومة حقيقية أم لا، أنه دائما ما يقول لا تحدد مثلا الدولة بالعاصمة، بل حدد مثلا مدينة، المدينة مثلا ربما تكون أوفر في تذاكرها عن العاصمة، وربما أثناء تجولك مثلا تستطيع أن تحجز يعني قطار يذهب بك إلى المدينة أو غير ذلك.

إذن كل هذا وأكثر سنناقش في هذه الفقرة مع المختص في السفر والسياحة حتى نتحقق من هذه الأمور.

0: حتى وأنا أبحث مستمعين لإعداد هذه الفقرة وجدنا أن بعض الأشخاص مثلا ينصحون بمسألة أن تنزل في محطة الترانزيت ولا تكمل الرحلة، هل هذا الأمر جيد أم قد يعرضك للمساءلة والمشاكل؟ عبر زوم ينضم إلينا ضيف هذه الفقرة الأستاذ عبد الله، أهلا بك معنا.
1: يا هلا والله، يلا حيا صبحكم الله بالخير.
0: تسمعنا بشكل جيد؟
1: أسمع طال عمرك.
0: الآن إذا يريد الشخص أن يحجز تذكرة إلى مكان ما، وين يدور على التذكرة؟ هل يذهب لمكتب حجوزات يحجز من الموقع الرسمي لشركة الطيران أو مواقع المقارنة؟
1: طبعا التذاكر إذا جيت تحجزها تختلف من الوجهة إلى الوجهة الأخرى. في بعض الأحيان شركات الطيران تنزل العروض على الموقع حقها الرسمي، فأنت تروح تبحث في الموقع الرسمي، لكن محركات البحث الكثيرة الآن موجودة وتقدر أنك تقارن فيها الأسعار. بس في بعض المكاتب أو كثير من المكاتب يكون عندهم سيرفرات خارج السعودية تكون فيها التذاكر أنسب وأقل. طبعا احنا نتكلم على بشكل عام، لكن فيه تركات كثيرة على مستوى الفنادق، على مستوى التذاكر تقدر أنك تستغلها في الحجوزات.
0: ما مثل ماذا؟ يعني شاركنا هذه الحيل أو التركات.
1: يعني أنا سبق وتكلمت على إذا أنت بتلاقي أرخص تذكرة بزنس تقدر أنك تشوفها عن طريق مصر، تروح إلى مصر وبعدين تحجز مثلا إلى أمريكا. تطلع من القاهرة إلى الرياض، الرياض إلى نيويورك، بتطلع لك بأقل من نصف السعر. نفس ما شفت برضو الأسبوع الماضي تكلمت على طيران الرياض، كان هذا الترك موجود ويمكن لمدة أسبوعين، واللي استفادوا منها أهل جدة اللي هو تحجز من جدة إلى لندن ترانزيت الرياض. التذكرة من الرياض مباشرة ب15,000، التذكرة من جدة ترانزيت ب4,000.
0: نعم.
1: بزنس كلاس أنا أتكلم.
0: وهذه الأمور يعني كيف يعرفها الشخص؟ إن هو يبحث باستمرار أم من الذي مثلا يوضحها أو يعلن عنها؟
1: صحيح، وهو يبحث باستمرار، لأن هذه نفس أنا ما قلت تركات، لأن في أشياء تطلع لك كذا فجأة، لكن الشخص اللي يحب أنه يبحث ويطلع بيشوف هذه الأشياء وبيعرف متى يقدر يصيدها.
0: نعم، لكن في فيدباك من الناس يقول إذا بحثت مثلا عن رحلة معينة أو وقت معين للسفر نبدأ نشاهد أن الأسعار تصبح أغلى فيما بعد.
1: وهو هذا اللي أنا قلته، أنا محركات البحث اللي أنت تبحث عليها، يعني أنت مثلا لما نجي لأي موقع عالمي، لما يشوف الشخص يبحث على مثلا رياض قاهرة في تاريخ 16 أغسطس، خلاص هو حفظ هذا الـ على ما يقولون البحث، فشافه أنه يتكرر مرة مرتين وهو بيبدأ يرفع عليها السعر.
0: نعم.
1: فمحرك البحث هو نفس الحكاية، احنا نتكلم تراه عن ذكاء اصطناعي.
0: صحيح.
1: شغلات بسيطة وبسرعة يطلعها لك، فهو حفظ انك انت جالس تبحث في نفس المكان، فالافضل انك تغير، اما تغير البلاتفورم اللي انت تبحث عن البلاتفورم اللي تبحث من، او تغير السيرفر.
0: نعم، يغير السيرفر بماذا؟ بالفي بي ان
1: مثلا، او انك مثلا انت تبحث في نقول جوجل كروم، تبحث في سفاري. ما يكون نفس المكان.
0: نعم. طيب هناك مثلا فيدباك من الناس يقول حتى لو قررت تحجز مثلا حجز مبكر، شركات الطيران تعرف المواسم، وبالتالي الذكاء الاصطناعي هو يعرف أنه حجزك المبكر هو مبكر بالنسبة لك لكن ليس للشركة، بالتالي أنا لو أريد أن أسافر مثلا كم المدة التي ينبغي أن أحجز قبلها أو أخطط قبلها؟
1: هو الأكيد أنه لازم نطلع خلال قبل أكثر من 3 شهور عشان إحنا نقدر نطلع بالشيء اللي إحنا نشوفه مناسب. شركات الطيران هي صحيح تحدد المواسم، لكن تحدد المواسم بعد، يعني إيه شركات الطيران كلاسات، نتكلم كلاس A B C، كل ما امتلك كلاس نروح للكلاس اللي بعده. يعني إذا خلصت من الكلاس A نروح للكلاس B، فأنت already أنت بتعرف أساساً هذا الموسم اللي أنت جالس تبحث فيه ترى فيه غيرك 20 شخص جالس يبحث فيه.
0: صحيح.
1: أو حجز already. فأنت إذا ما جيت قبل 3 شهور 4 شهور ترى ما راح تحصل الأسعار اللي أنت بتشوفها مناسبة لك. فالأفضل إذا نتكلم خلال الصيف، أنت لازم حتى قبلها ب4-5 شهور أنك تبدأ تبحث عن التذاكر هذه، لأن تأكد أن في ناس حجزت. يعني إحنا نتكلم خصوصا يعني مثلا الأشياء الموسمية، يعني خلال الموسم هذا القطط السعودية أعلنت عن مثلا مطار العلمين، والطيران طيران ناس أعلن عن مطار العلمين. أنا لجيت أشيك يوم الثلاثاء ويوم السبت الرحلات كلها فل، فهذه لمدة الشهر كامل.

0: الناس حاجزة تتكلم أنت تراها من قبل 4 شهور مخططة إجازتها، فأنت لا تجي والله قبل شهر ولا أنا والله بحجز من بدري وبلاقي الأسعار المناسبة.
1: هناك من يقول مثلا حتى الحجز مثلا قبل بأيام بسيطة أو قبل بيوم أو حتى في ذات اليوم للرحلات مثلا الداخلية ستجدها أفضل من لو حجزت مثلا قبل بأيام، لأنه شركة الطيران أو الطيارة لن تقلع بوجود مقعد فارغ أو شيء يحسب عليها بخسارة. كيف تعليق الأمور؟
0: الصدق هذا مش عندنا، مش عندنا في السعودية.
1: نعم.
0: هذا ممكن برا موجود، أنه يعرض المقعد بأقل مبلغ عشان يقدر يصيده، لكن عندنا أتكلم فيه على مستوى الخليج لا، إحنا نمشي على كلاسات معينة.
1: نعم.
0: كلاس هذا امتلأ بروح للكلاس اللي بعده، سواء جيت اليوم ولا جيت قبل الرحلة ب5 ساعات أو ساعتين.
1: نعم.
0: وهو نفس السعر ما راح يتغير. ممكن تشوف تغير، وفي ناس يتكلموننا لا والله أنا حصلت قبل الرحلة ب5 ساعات إن فرق عن السعر اللي أمس. وهو مو فرق، وهو مقعد كان محجوز والتغى هذا المقعد وانت خدته.
1: نعم. وفي حديث أيضا من الناس أنه لا تحجز على العاصمة إذا كنت تريد أن تذهب مثلا سياحة لمكان ما، بل احجز على المدن الأخرى يعني يكون أوفر. هل هذا الأمر صحيح؟
0: صحيح جدا. يعني إحنا لما نتكلم أساسا هذا اللي أنا جالس بقوله، إذا جيت أنت بتحجز لا تحجز بس في المطار اللي أنت تبحث فيه، دور في 100 كيلو اللي حوله، في ممكن تلاقي مطارات. إحنا لما نجي مثلا باريس فيها 3 مطارات، انت تقدر تنزل على شارلي دي غول، تقدر تنزل على اوري، تقدر تنزل على مطار ثالث. خلنا نجي مثلا الان احنا في العلمين. انا يوم جيت بنزل على العلمين، في مطار العلمين وفي يمه مطار الاسكندريه. مطار العلمين كانت تذكره فوق 3000، الاسكندريه تراها ب1000. فانت ابحث في المطارات اللي حوله بحيث انك ما تكون تعبان وتلاقي السعر المناسب. تأكد أن في كل مطارات العالم ترى في مطارات مجاورة. لندن ولندن إحنا نتكلم ترى فيها 4 مطارات، هيثرو، غاتويك، وستانسيت، وفي مطار رابع والله نسيت اسمه. فأنت تبحث في هذه المطارات عشان تلاقي الأفضل سعر.
1: نعم. هناك من يقول أيضا من مسألة الحجز اللي هو قبل ب4 أشهر أو 5 أشهر أو غير ذلك، من الأفضل أن يكون الحجز القابل للإلغاء بحيث أن أنت تراقب بشكل مستمر، وبالتالي ممكن مثلا تلغي الحجز وتحجز شيء وجدت أنه سعره مثلا أفضل.
0: إذا كان قابل للإلغاء بدون رسوم أوكي، لكن إذا كانت برسوم أنت بتسترجع مبلغك وبيكون برسوم، تحجز على السعر الجديد، فأنت أوريدي ما استفدت حاجة. فعشان كذا لا، خليه قابل للإلغاء عشان أنت كشخص إذا كان حصل لك أي ضرر، خصوصا أنك أنت حاجز من بدري، أنك تقدر تسترجع. الناس تشوف السعر الرخيص والله هذا خلني أمسك السعر الرخيص، لكن ترى كنت حاجزها قبل ب4 شهور. فإذا صارت لك تحت أي ظرف من الظروف وكانت تذكرتك غير قابلة للإلغاء، ترى بيروح عليك المبلغ. وخصوصا الطيران والفنادق في الأوقات هذه وفي السيزن ما يمزح.
1: صحيح. ومسألة أنه البعض يعتقد أنه هي التذكرة المخفضة أفضل، لكن يكتشف أنه بعد ما يضيف مثلا الوزن، الوجبة، يضيف يختار المقعد أو غير ذلك، يعني تصبح التكلفة عليه أكثر من لو اختار التذكرة التي تحتوي على كل هذه الميزات. يعني
0: صحيح، هذه حيلة لشركات الطيران التجارية.
1: نعم.
0: في كل دول العالم حيلة لشركات الطيران التجارية. أي طيران تجاري بتشوفه زي كذا. إحنا لما نجي لأي مكان في العالم، جيت بأحجز طيران داخلي أو طيران دولي تجاري، أنت بتشوفه يغريك بالسعر، بتشوف الرحلة الدولية هذه ب500 ريال. لكن إذا جيت بتحجز ترى أنت عندك شنطة 23 كيلو، عندك عفش تبي تشيله، عندك إلى آخره، بتوصل تذكرة يمكن 1600 1500. أنا لما أبحث أو أنا لما بحثت بشكل موسع في هذا الجانب، شفت أن الطيران الداخلي ترى ما يعتمد فقط على مبلغ التذكرة، وليس ربحه في مبلغ التذكرة. خصوصا يوم جانا طيران وزير اللي كان موجود عندنا في الشرقية والرياض، الآن لسه بس موجود في جدة. دخلت مع الشركة يعني وكنت أسولف معاهم، ليه تذاكركم بس ب150 ريال 200 ريال، إذا زاد السعر 400 ريال. يقول أنت بتحجز ب400 لكن بتجينا في الكونتر ترى بتدفع 1000 زيادة.
1: صحيح صحيح.
0: من العفش ومن الهند باق احنا بندقق عليه، ولازم ما يصير معك باك باق وإلى آخره. فهم حيلهم الطيران التجاري في أنه يغريك في السعر لكن يصدمك في الأشياء الثانية،
1: الإضافات التي تضعها. طيب، بعض النصائح أو الحيل التي نسمعها من الناس يتحدثوا عن النزول في محطة الترانزيت، يعني يكون حاجز بس ينزل في محطة الترانزيت، هل هذا الأمر ممكن يسبب له مشاكل؟
0: صحيح. الطيران لا، هي حيلة لكن هي بتضبط معك مرة مرتين، مرة ثالثة ترى تأكد أن

0: ويحطونك بلاك ليست تأكد. وفي كثير من الشباب أنا أعرفهم خصوصا للناس اللي تسافر دولي إذا لقى يعني أنا قلتها قبل شوي إن مثلا الرياض عذرا قاهرة الرياض الرياض نيويورك والرجعة نيويورك الرياض رياض القاهرة ينزل الرياض ويترك رحلة نيويورك يترك رحلة القاهرة فهذه بتسبب له إشكالية. المرة الأولى بتمشي مرة ثانية هم بيمشونها مرة ثالثة لا بتشوف نفسك إذا جيت تحجز ترى اسمك بلاك ليست في الطيران.
1: نعم شكرا لك المختص في السفر والسياحة عبد الله الملحم شكرا لك.
0: الله يطول لي عمرك.
1: سمعينا في فيدباك فاصل قصير ثم نعود ونكمل الحديث عن التربية الحديثة هل فهمت بشكل خاطئ؟
2: فيدباك مع أثير مباركي بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. والتربية الحديثة جاءت بمفاهيم مهمة: لا تضرب، لا تهين، استمع لطفلك واحترم مشاعره. لكن فيدباك الناس يقول إن بعض الأسر أخذت نصف الفكرة وتركت نصفها الآخر، فأصبح ممنوعا أن نصرخ على الطفل أو نعاقبه أو حتى نقول له لا خوفا من أن يتعقد. النصف المتروك برأيهم هو التوجيه والنصيحة والتوضيح والمتابعة. فيدباك من ريهام العليان قالت فيه: كل نهاية أسبوع، تقصد يوم الخميس يعني الآن، أنها تشيل هم جمعة العيلة. تقول ريهام العليان أن أطفال العيلة ما يعرفوا حدودهم أبدا بحجة خلي الطفل يعبر عن نفسه. للحديث أكثر تنضم إلي في الاستوديو الدكتورة هند الشريم، مستشارة نفسية واجتماعية. أهلا بك معنا دكتورة هند.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني أنا في البداية أسأل عن مفهوم التربية الحديثة، هل هو علم حقيقي موجود ولا مجرد نصائح مجمعة من السوشيال ميديا تحت مصطلح التربية الحديثة؟
2: طيب، بما أنه إحنا قاعدين نتكلم عن التربية الحديثة، خليني أثير إيش أعمل في البداية؟ نلغي مصطلح التربية الحديثة.
1: جميل.
2: ما فيش حاجة اسمها التربية
1: الحديثة.
2: هذا الحين مبدأ أساسي إحنا بنحطه. ما في شيء يا جماعة اسمه تربية حديثة. التربية لو رجعنا لها، تمام، هو يجيك طفل، الطفل هذا ما في معاه كتيب استخدام.
1: صحيح.
2: فإحنا من أين نستقي تجاربنا أو معلوماتنا عن التربية؟ من أمهاتنا، خواتنا. صحيح. من سبقونا في التجربة. تمام. فاللي صار إن الآن صار فيه مصادر أخرى. صار في سوشيال ميديا، صار في صنع محتوى، صار في دراسات، فصار في وصول لهذه الدراسات. فسميت بمصطلح التربية الحديثة، وهو لو رجعنا له ودورنا في كل مكان في مراجع ما في مصطلح اسمه تربية حديثة. ولكن في مبادئ صارت تنافي مثلا النصائح اللي نسمعها من امهاتنا وجداتنا وخواتنا، فاطلق عليها مصطلح التربية الحديثة. ولكن هل في شيء اسمه تربية حديثة؟ ما فيش.
1: لا يوجد شيء اسمه تربية حديثة. نعم. في حديثك يعني كان لك تصريح أو فيدباك قوي ومهم، قلتي إذا شخص ما له خلق للتربية من المفروض أنه لا ينجب أبناء. فعلا يعني الناس أخذت الموضوع من زاويتين، أو فيدباك الناس كان من زاويتين، أنه ما أنا ما أعرف كيف التربية، يعني أنا حأكتشف كيف تكون هذه التربية مع وجود هذا الابن. كما ذكرتي ما في كتيب، فأنا حأبدأ أفهم أو أكتشف نفسي. صحيح. وطريقة تربيتي مع وجود هذا الطفل.
2: صحيح. طيب، الفكرة كانت لو ما عندك استعداد، لأنه التربية تحتاج استعداد. صحيح. مثلا

0: لأن أنا والله اتزوجت ولكن أنا ما عندي استعداد أني أنا أنجب أطفال في أول سنتين. في أول سنتين أنا أحتاج أفهم شريكي، أنا أحتاج أفهم المسؤوليات الجديدة اللي علي. فعشان كذا جاء التصريح من هذا المنطلق أنه أنا ما عندي استعداد أربي، فحاليا نأجل مسألة، لأن التربية تحتاج استعداد. ليش تحتاج استعداد؟ تحتاج تعلم، تحتاج فهم للخصائص النمو المرحلية لكل طفل من 0 إلى 5، من 5 إلى 10، من 10 إلى مرحلة المراهقة 18 سنة، بعدين ندخل على مرحلة الجامعة. فهي أصلا خلينا نقول شغل 24 hours 7 days a week. صح. عرفتي؟ يعني 7 أيام في الأسبوع على مدار 24 ساعة أنت تشكل أفكار وسلوك وتوجهات هذا الابن أو هذه الابنة. فأنت تحتاج استعداد، تحتاج أنك تعطي من وقتك، تحتاج لما أنت تكون مرهق نهاية يوم عندك قدرة أنك تسمع لهذا الطفل وتسمع لهذه البنت في مشاكلها، عندك استعداد أنه تتقبل كل نوبات الغضب ونوبات المزاجية عند طفلك لما يصير مراهق، لأنه في 5 سنين غير لما يكون مراهق. فما بالك لو عندك الاثنين، عندك 5 سنين وعندك 14 سنة، أنت صحيح. كيف حتتعامل معاهم؟ فهمتيني؟ فهي أصلا استعداد مستمر ومرحلة جميلة جدا. إحنا خلال ما إحنا نربي أبنائنا نتعلم معهم، تغير شخصياتنا،
1: صحيح.
0: تغير
1: توجهاتنا. قال إنه إحنا أساساً وإحنا بنربيهم أيضاً نربي أنفسنا من خلالهم.
0: فعلاً.
1: نعم. دكتورة هند، خلينا يعني نفهم من كلامك شوية، هل لأنه قديماً مثلاً كان الرجل هو أكثر مثلاً اللي هو يعمل، المرأة غالباً ما تكون مع الأبناء في المنزل، لكن مع أيضاً عمل المرأة ويعني عمل الرجل صار في نوع من أنواع الشعور مثلاً بتأنيب الضمير، فصار مثلاً مجرد عودتهم مثلاً للمنزل لا يريدون قول كلمة لا لأبنائهم، وكأنهم يعوضوهم مثلا عن الغياب لساعات أو ضغط الحياة ويعني سرعتها.
0: ممكن صحيح قد تكون أحد الأسباب أنه أنا ما أقول لابني لا عشان ما يتعقد مثلا، أو لأن أنا طول اليوم برا البيت وهو كان مع المساعدين في البيت، فصعبة جدا أجي وأطلع بشخصية الشرير. بس إحنا ما نبغى نطلع بشخصية الشرير، لأنه كلمة لا بحد ذاتها هي مو شيء سلبي. هي في عندنا مبدأ اللي هو مبدأ التأديب أو التوجيه الإيجابي، وهذا اللي قد يطلق عليه الناس التربية الحديثة. التوجيه الإيجابي أنه إحنا نستخدم وسائل مثبتة علميا في التربية، في التوجيه، في التعامل مع الأطفال، مع المراهقين، بدل ما نستخدم مثلا العقاب الجسدي أو رفع الصوت أو مثلا القرصة، لأن كلنا تربينا على القرصة. صحيح. ولكن
1: وحتى بنظرات العين، يعني
0: بنظرات
1: العين أحيانا ترعب أكثر من
0: أي التهديد بنظرات العين، ولكن هي ما تسيء للطفل. إذا أنت مرة واحدة قرصتي، إذا أنت مرة واحدة قلتي لا أحعب، تمام؟ تسيء لمتى؟ لما تكون نمط متكرر. فإحنا نحتاج نفهم أنه في ظل التوجيه الإيجابي أو البوزيتيف ديسيبلين، تمام، التوجيه الإيجابي، في حاجة مهمة جدا إحنا نراعي فيها الثقافة حقتنا. إحنا ثقافتنا تقوم على غير الثقافة الأجنبية، تقوم على الكثير من التفاصيل اللي تشكل حياتنا اليومية، تشكل ثقافتنا، طريقة تفكيرنا. عادي يا جماعة الخير، هي تكون إيجابية ما تكون سلبية، ولكن نراعي فيها أنه المهارات الصحيحة في التربية أو التوجيهات الصحيحة في التربية أو التوجيه الإيجابي يكون حاضر، ولكن إحنا نقولبه بقالب الثقافة حقتنا. زين؟ فيعني القرصة لابد منها وان سوائل مرة من المرات، ولكن ما تكون نمط متكرر.
1: صحيح. يعني مثلا نفهم من حديثك أنه نقول مثلا أنا أحترم مشاعرك، أحترم الغضب، أحترم كذا، ولكن لا أحترم السلوك الذي قمت به مثلا في إذائك للآخرين أو غير
0: في
1: ذلك.
0: نفس الوقت التوجيه الإيجابي يقوم على أن إحنا نسمع للطفل، نفهمه، نفهم مشاعره، نفهم الكثير من الأمور اللي هو يمر فيها، تجاربه نسمع له، بينما تجاربنا القديمة كانت تقول استخدم الأسلوب الفلاني مع الطفل وبيمشي. صحيح. بغض النظر عن الحيثيات حقت الحدث أو إيش صار أو ليش هو تصرف بهذه الطريقة. فالتوجيه الإيجابي جاء وحط لنا إطر معينة نستخدمها بناء على المرحلة العمرية، بناء على نضج العقلي للطفل، بناء على مخه كيف قادر يستوعب ولا مش قادر يستوعب. فغالبا حطت لنا دراسات وتجارب علمية مثبتة تساعدنا أن إحنا نعمل التوجيه الإيجابي، ولكن بطريقة خلينا نقول صحية أكثر.
1: نعم. نشاهد مثلا في الجماعات العائلية البعض قد يتصرف مثلا تصرف مزعج أو تصرف غير جيد، كيف المفروض الأهل يتصرفوا؟ هل أن أنا أقف مع ابني أمام الجميع ثم بيني وبينه مثلا يكون الحوار أو النقاش، أم المفترض أتخذ موقف أمام الجميع أو كيف يكون الأمر؟ لأنه يعني تعرفي دكتورة هند، مسألة الحديث عن التربية

0: تربية بنظريات وأمور ربما يجد البعض أنها صعبة في الواقع، لأنه الواقع يحتم علينا أشياء كثير.
1: صحيح. طيب جاء الطفل، أنا معطيك سيناريو. نعم. جاء الطفل، الطفل هذا فجأة صارخ وعصب وزعل وكل حاجة قدام الجماعة، أنا حاخده على جنب، حقول أوكي أنا أفهمك، أنت الآن مستاء. نعم. طيب وزعلان، في حاجة مزعلتك، إيش مزعلك؟ هل الإزعاج؟ هل الزحمة؟ ولا في أشخاص أنت ما تعرفهم؟ إحنا حنعرف، بس أول شيء إيش اللي عملناه في الموقف هذا؟ موقف بسيط بس حيفرق معاك جدا. أنا لو صرخت عليه حيزيد الصراخ، لأنه هو الحين قاعد يتصرف، الكورتيزول عنده عالي جدا لأنه البيئة مليانة كورتيزول أو محفزة للكورتيزول اللي هو هرمون القلق، لأنه في زحمة وفي إزعاج وفي ناس وفي مواقف جديدة علي أنا ما أعرف أتصرف فيها. صحيح. فقوم أصارخ تعبيرا عن انزعاجي. هذا الطفل جيت وسألته إيش اللي صار. طيب لنفترض أن الأب الأب أو الأم عندهم علاقة جيدة مع الطفل، علاقة كيف يعني، نموذج خلينا نقول تواصل واضح، أنه أنا لو سألت الطفل إيش مزعلك هو حيجاوبني. تمام. فجيت سألته إيش مزعلك، إيش الموضوع، إيش حيقول لي؟ مثلا أنا خلاص أبغى أمشي، خلاص أنا أمشي، فهمتي؟ أو مثلا أنا أبغى أريح،
0: يعني
1: أبغى أنام.
0: الطفل أبغى أمشي، المفروض أنه أنا أمشي.
1: أيوة، هو منزعج من البيئة يحتاج يمشي. طيب ليش تبغى تمشي؟ في احد زعلك مثلا معين ولا انت منزعج وتعبت وتبغى تنام؟
0: بس هل هذا مثلا ممكن يعني ممكن يجي فيدباك من الناس يقول لا كذا انت قاعد
1: تمشي؟ حتى لو جاء فيدباك من الناس
0: مدلل، يعني حتى عليه ان يتحمل، عليه ان يعرف.
1: صحيح.
0: مثلا
1: صحيح، ولكن انا ما استطيع امنطق تمام ردات فعل طفل دماغه او الاميجدالا عنده او المركز في الدماغ المسؤول عن ردات الفعل ما نضج. نعم. بشكل كبير، اللي نتكلم عن 4 سنين أو 5 سنين. نعم. تمام، ما نضج بشكل كبير، يعتبر تقريبا 90% نضج مع شخص ناضج بالغ عاقل ويقول لا انت اعمل مع ولدك كذا. لا، احنا نحاول قد ما نقدر نحط حدود ان الاخرين ما يعني يملون علينا كيف نتصرف مع ابنائنا.
0: نعم.
1: تمام. فلو هو منزعج ممكن أشوف غرفة هادية أخليه يريح فيها. طيب لو هو مثلا يحتاج ينام ممكن ياخذ ناب 20 دقيقة نص ساعة، حيرجع مرة ثانية، حيرجع فرش وحيرجع خلاص شحن طاقته. لما يقول أنا منزعج أو في أشياء أنا ما قادرة أتعامل معها، هنا إحنا نحاول قد ما نقدر أنه نطلعه من هذه البيئة ونحاول نتعامل مع الشعور اللي ظهر لنا، مو نحاول نلقن أشياء معينة أو نفرض عليه أشياء معينة. ليش؟ لأنه في خلال الخمس سنوات الأولى التنظيم العاطفي عند الطفل أنه يهدى ويروق تنأخذ من الآباء، لأنه صحيح. اسمها كورجيليشن. تمام، أو تنظيم مشترك عن طريق تفاعل الأب معه. فاللي يصير عندنا أنه فعلا إحنا نلبي احتياجه اللحظي. احتياجه اللحظي هو يحتاج هدوء، يحتاج هدوء، يحتاج يأخذ ناب أو يأخذ قيلولة بسيطة، يأخذ قيلولة بسيطة، ما في مشكلة.
0: وبالتالي من المهم جدا أن نفرق أو نحاول أن نعرف كيف نصنع طفل قادر أن يعبر مثلا عن مشاعره، وليس فقط أنه نتعامل معها كأنها يعني نوبات فقط غضب أو انزعاج أو كروت ممكن الطفل يستخدمها مثلا.
1: لا، شوفي،
0: إذا كان
1: هو ممكن أسلوب في التعبير وممكن يستخدمها كرت معين، احنا لما نتفاعل مع الطفل احنا حنعرف بالضبط ايش السبب، وبناء عليه الاباء والامهات يقدروا يحكموا.
0: صحيح. شكرا لك يا دكتوره هند الشريم، المستشاره النفسيه والاجتماعيه، شكرا لك.
1: اهلا وسهلا.
0: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود ونتحدث عن التعصب الرياضي.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وفيدباك الناس وحماسهم مرتفع مع انطلاقة الدور السعودي الذي يبدأ اليوم ويفتتح الدور الساعة 7:15 مساء بمواجهة أبها والحزم، وعند 9 مساء الشباب يستضيف القادسية والدرعية يستقبل الأهلي. ومع انطلاقة الدور يعود الحديث مبكرا عن التعصب الرياضي وتأثيره على الأجواء التنافسية. فيدباك الناس يتهم الإعلام الرياضي بتأجيج هذا التعصب. في الاستوديو ينضم إلينا زميلنا في العربية فم ومقدم مان تو مان أحمد سعيفان. أهلا بك معنا أحمد.
1: أهلا أثير، مساء الخير.
0: مساء النور. فيدباك الناس يتهمكم، يعني يقول نحن دائما ما نتلقى يوميا محتوى رياضي

0: قائم على الاستفزاز، بالتالي كيف تطلبوا مننا لا نتعصب؟
1: يعني ما ودي أقول إنه الناس على غلط، يعني في جزء من الصحة، يعني الإعلام يتحمل جزء كبير من المسؤولية، لكن مو المسؤولية كاملة ملقاة على الإعلام. ترى أنا ودي أبدأ الحديث بنقطة مهمة جدا أثير، إنه إذا كان ما في تعصب أبدا ترى هذا دوري ممل. يعني تخيلي كل الأندية يحبوا بعض، عادي نفوز عادي نخسر،
0: يعني حلاوة الكورة بينه
1: حلاوة الكورة بهذه العدائية البسيطة أو هذا التعصب، لكن أن يكون هذا التعصب داخل إطار كرة القدم، لا يخرج خارج هذا الإطار. يعني في قصص كثيرة، يعني أن يذهب الأمر إلى صدام بالأيدي بين الجماهير مثلا، أو حتى عداء ما بين الجماهير. يعني كنا نتحدث أنا واحد زملاء اليوم يقول ممكن شخص يطلق زوجته عشان مباراة كرة قدم، فهذا شيء صعب.
0: ما تخسر حياته قبل ما يخسر مثلا زوجته،
1: صحيح في منهم تعرض لجلطة ومات بسبب خسارة فريقه، فثقيلة يعني.
0: طيب أحمد، أنت ولا مرة صرحت بانتمائك الكروي، إيش المشكلة أنه مثلا المحلل الإعلامي مثلا أو في الإعلام الرياضي أنه يعبر مثلا عن انتمائه؟
1: حلو، ما نسألتين عن نفسي. الصحافة يعني ما ينفع أن اليوم أروح أجي وأقول والله أنا أشجع الفريق الفلاني، أكيد عندي انتماء وأكيد أشجع واحد من الفرق في الدوري السعودي أو حتى أحد الفرق في أوروبا، لكن الجمهور ما عاد يتقبل مني أي رأي ثاني أو أي طرح أو أي سؤال. صحيح. يصير يفكر أحمد، خلينا نفرض أحمد قال يشجع نادي أبها، فأنا لو يوم من الأيام جيت انتقدت نادي ضمك اللي هو الغريم التقليدي في مدينة أبها، شوف أنا أخذت لك أمثلة بعيدة، فلو جيت انتقدت نادي ضمك جمهور ضمك ما يتقبل مني هذا الانتقاد أو هذا السؤال أو هذا الطرح،
0: فبعض الإعلاميين ربما اتهموا مثلا بالتعصب فقط لأنه الجمهور يعرف عن انتمائه.
1: يا سلام يا سلام، فنحاول إحنا قد ما نقدر نبعد ونكون حياديين، والحمد لله إحنا في العربية FM يعني وفي العربية بشكل عام حياديين جدا. نعم. وبعيدين عن هذه المهاترات.
0: طيب كيف تشوف جو الإعلام الرياضي اليوم؟ في فيدباك من الناس يقول ليست صفقات لاعبين بقدر ما هي مثلا صفقات برامج ومذيعين.
1: فعلا هذا الشيء، هذا الصيف شاهدنا هذا الشيء تماما، صفقات اللاعبين قليلة. لا يوجد الكثير من الصفقات الكبرى كما حدث في السنوات الأخيرة. انتقالات المذيعين ما شاء الله تبارك الله، واحد الانتقالات المهمة اللي هو الآن الربط اللي حيكون ما بين العربية FM وMBC MBC أكشن وMBC شاهد من خلال برنامج ملاعب مع الأستاذ فيصل الجفن. أيضا في البرامج الأخرى شفنا التنقلات بين المذيعين، فيها شيء إيجابي لأنه حنشوف طريقة طرح جديدة. صحيح. ميكس جديد، يعني شفنا ضيف كان مع فلان صار مع فلان، فهذا الشيء أنا أشوفه حلو،
0: صحي للمجال
1: وصحي لأنه تبدأ من جديد في مكان جديد في سياسة جديدة. إن شاء الله يكون الناتج النهائي للدوري السعودي هو يعني الناتج يكون جميل. فأنا متفائل بصراحة هذا الموسم، إثارة إعلامية تصنع دوري قوي.
0: نعم.
1: دائما
0: بالحديث عن الدوري السعودي أحمد، يعني كان في فيدباك من زميلنا عبد الإله تحديدا قال إنه المباراة الأخيرة في الدوري السعودي تجمع الهلال والنصر على يعني في ملعب الهلال، فكان الحديث ربما عن إنه ربما هذه واحدة من الأسباب الملاحظة إنه زاد في مثلا توتر أو تعصب بين الناس بدأوا الحديث عن الأمر.
1: ممكن، لكن عن هذا الموضوع في شقين. الشق الأول، تخيل لو كان الدوري ينحسب في الجولة الأخيرة وعلى ملعب الهلال وبين جمهور، حتكون موقعة تاريخية، ممكن تكون واحدة من أحلى مباريات
0: رابطة الدوري
1: في آخر عشر.
0: تتمنى ذلك.
1: يا سلام، ممكن رابطة تتمنى هذا السيناريو، إنه الدوري يستمر حتى الجولة الأخيرة والحسم يكون في آخر لحظة، هذا حلو. وأرجع أقول لك حيكون واحدة من أهم المباريات في آخر عشر سنوات. لكن تخيل لو كانت الأمور محسومة ونلعب مباراة تحصيل حاصل، فأنت من الظلم بمكان للدوري إنه أنت تخلي أهم مباراة في الدوري تحصيل حاصل. يعني لو كان مثلا الأهلي والهلال واحد في المركز الثالث واحد الرابع وبطل الدوري حسمها القادسية مثلا، هنا حيكون مباراة ليس لها أي قيمة. أو حتى مثلا لو كان مثلا الهلال فارق بسبع نقاط ثمان نقاط والنصر في المركز الثاني، لن يكون للمباراة أي قيمة. فهنا السؤال أنه ليش ما خليتها قبل؟ زي احنا ما اتذكر يوم من الأيام شفنا ريال مدريد برشلونة كلاسيكو إسبانيا جولة أخيرة، ما اتذكر قمة الدوري الفرنسي باريس ومارسيليا في الجولة الأخيرة. دائما نشاهد أن القمة تكون في عز الموسم، في وسط الموسم، ليس في نهاية الموسم، نشاهد إصابات، نشاهد إرهاق. فلذلك أنا لو كان وجهة نظري، لو كان الأمر بيدي، أخلي الجولة الذهاب في الجولة العاشرة مثلا والإياب تقريبا في الجولة العشرين وليس في الجولة الأربعة وثلاثين الأخيرة.
0: يعني يتم الحديث دائما، يعني إذا عدنا لمسألة التعصب، إنه كيف يمكن أن نعزز مثلا ثقافة الاحترام بين الجماهير والأندية، لكن لو قلنا مثلا وجود عقوبات، العقوبات ما تشعر مثلا أحمد أنها لن تطفئ التعصب بقدر ما يعني تشعرهم بأنهم أيضا مستهدفين فيزيدوا حتى في التعصب؟
1: ما

0: عارف كيف ننهي التعصب او اذا كان ممكن اصلا ننهي التعصب. انا احس الامر مستحيل لكن في محاولات يعني دائما حتى الفيفا يرسل رسائل للسلام, رسائل للروح الرياضية, حتى بالنسبة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين دائما تقوم ببرامج حملات في المدرجات. صحيح. شيء موجود. بس موضوع العقوبات ما اتفق صراحة انه العقوبات حتكون رادعة. يعني مثلا نشوف احنا بعض حالات الشغف في المدرجات يكون عليها عقوبات, يعني مثلا اتذكر رمي قارورة مياه الى الملعب. صحيح. او غير هذا الشيء يكون في عقوبات على النادي. صح تخفف, لكن ارجع واقول التعصب حلو في شيء, بس حلو انه يكون داخل الملعب, لا يروح برا الملعب لانه يروح منحى ثاني. انا مع انه كل فريق, كل شخص من المشجعين يحب فريقه بانتماء كامل. لو ما كان هذا الانتماء وما كان هذه الحده ما راح نشوف دوري حلو, راح نشوف دوري ممل. نعم. عادي يفوز الهلال على النصر؟ لا اكيد مو عادي. وبالمقابل النصر يفوز على الهلال اكيد مو عادي.
1: شكرا لك زميلنا احمد سعيفان مقدم مان تو مان, كان حوار معك رائع. شكرا لك. بهذا الحوار مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم, شكرا لطيب المتابعه.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في يوليو، وسهم سوليوشنز يغادر مؤشر MSCI القياس العالمي، وتخفيض تصنيف 4 شركات سعودية إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وتراجعات لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط ضبابية بشأن محادثات واشنطن وطهران.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن. ونبدأ من السعودية، حيث استقر معدل التضخم السنوي في عند 1.8% في شهر يوليو، بلا تغيير عن القراءة السابقة في شهر يونيو. وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين. وفي أخبار الشركة السعودية، وقعت شركة أكوا اتفاقية تطوير مشترك مع شركة بي تي غرام الإندونيسية بهدف تطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا بقيمة 400 مليون دولار. سينتج المشروع نحو 62 ألف متر مكعب من المياه المحلات ونحو 500 ألف طن من الملح الصناعي العالي النقاء سنويا. وأداء وسام أكوا تراجعات ب 16 نقطة مئوية. وفي المراجعة الدورية لمؤشرات MSCI، أعلنت الشركة عن مراجعتها المقبلة، حيث سيتم استبعاد أسهم المواساة وسال ومجموعة تداول وبنك الجزيرة من المؤشر القياسي العالمي، مع إضافتها إلى مؤشر شركات ذات رأس المال الصغيرة أو سمول كاب، فيما قامت MSCI باستبعاد سهم سوليوشنز من المؤشر القياسي العالمي. وستقوم MSCI بتنفيذ تغييراتها على المؤشرات بإغلاق يوم 31 من أغسطس الجاري. وهذه أسهم الشركات التي تطالها المراجعة، كلها على تراجعات حادة طبعا، لأنه من المتوقع أن تكون هناك outflows منها أو خروج للأموال من الصناديق التي تتبع المؤشرات. وسهم هذا يتزامن مع تراجعات طفيفة على مؤشر السوق السعودية بعشر نقطة مئوية، ما زلنا فوق مستويات 10800 نقطة مع قيم سيولة نرى أنها تحسنت بالأيام القليلة الماضية. اليوم السيولة بحدود 3 مليارات و100 مليون تقريبا إلى 3 مليارات و200 مليون في هذا الوقت من الجلسة. تركيز في التداولات على حوالي 3 مليارات و200 مليون، مع تركيز على بعض أسهم البنوك تتراجع بشكل لافت. يوم أمس رأينا تراجعات على الرياض، اليوم تراجعات كبيرة على الجزيرة ب4% طبعا مع خروج السهم من مؤشر MSCI بالمراجعة المقبلة. بترابخ أيضا اليوم ارتفاع بنصف النقطة المئوية، الراجحي، أرامكو والسعودي الأول ارتفاع بأكثر من 1%.

الارتفاعات الكبيرة اللي نراها على سهم سينومي ريتيل منذ إعلان النتائج اليوم قفزة 10%. تبوك الزراعية تنفذ صفقة بيع أسهم من شركة تابعة توفر لها سيولة بحوالي 10 ملايين ريال. نرى ارتفاعات على السهم ب 7% على الرغم من أنها

بأسواق الخليج مؤشر دبي عاد إلى التراجع بعد مكاسب قوية يوم أمس، تراجعت اليوم بعشرين نقطة المئوية. بأبوظبي ارتفاعات بثلاثة عشر نقطة المئوية، تراجعات نراها في الكويت وقطر، وارتفاعات في مسقط بربع النقطة المئوية. ليس هناك هامش حركة كبير، كل الحركة بحدود عشرين إلى ثلاثة عشر نقطة المئوية.

0: في نتائج شركات القطاع العقاري في مصر، سجلت مجموعة طلعت مصطفى نموا قويا في نتائج النصف الأول من العام الحالي بدعم من نشاط التطوير العقاري واستمرار نمو مصادر الدخل المتكرر. إيرادات المجموعة ارتفعت ب 24% على أساس سنوي إلى أكثر من 30 مليار جنيه، فيما زاد صافي الربح بنسبة 23% إلى نحو 9.9 مليار جنيه. أما المبيعات المتعاقد عليها فبلغت 219 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت مستوى قياسيا بلغ 170 مليار جنيه في الربع الثاني وحده بزيادة 27%، وذلك بدعم من مشروعي ساوث ميد وذي سباين. وأيضا على المستوى الإقليمي، ساهم مشروع بنان في السعودية بنحو 52% من إيرادات قطاع التطوير العقاري في النصف الأول، فيما تعمل المجموعة على 4 مشاريع في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة، وكلها بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. وأيضا في مصر ارتفعت أرباح مجموعة سويدي إلكتريك بنسبة 12% تقريبا على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل أكثر من 5 مليارات جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. السهم اليوم مرتفع ب 18 نقطة مئوية، والشركة سجلت نموا قويا بالقطاع الاي ان سي، يعني قطاع الهندسة والمشاريع، بالإضافة إلى القطاع اللي هو اللي يشكل الجزء الأكبر من أعمالها، مبيعات الكابلات والمنتجات الأخرى لديها. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال أحمد شكري رئيس القطاعات المالية لمجموعة سويدي إلكتريك، قال أن ارتفاع تكاليف التمويل انعكس سلبا على هامش ربحية الشركة في الربع الثاني، وأضاف أن توقيت وصول الآلات والإمدادات للشركة شهد تأخيرا بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن الشركة ملتزمة بمواعيد التسليمات.
1: النتائج الحمد لله مبشرة وجيدة، كلها تقريبا towards التارجت بتاعنا. كان في تحديات كتيرة قوي من الربع الثاني من السنة، ولسه لبقية السنة التأثير بتاعها يعني منتظر. لحد الآن واجهناها كويس على مستوى المبيعات. المبيعات الزيادة فيها كلها مبنية على volumes، فإنتاج حقيقي مش بس تغير في الأسعار، لأن في تأثير كبير جاي من تغير أسعار الخامات وحوالي 30-40% زيادة في أسعار الشحن، فكل ده أثر طبعاً. إنما هامش الربح حصل فيه تآكل من الإيبيدا للنت بروفيت، ده البريدج اللي دايماً بنبص عليه، نتيجة للفاينانسينج كوست علشان الوركينج كابيتال. إحنا في الآخر في ديسربشن في السبلاي تشين، سلسلة الإمدادات فيها تأثر جامد، فبالتالي بنحتاج نبقى عندنا السيفتي ستوك بنزوده شوية، والكوست بتاعه بالتالي هيأثر مع الانترست ريت، فأدى إلى إن في حوالي 1.5% حصل فيهم تآكل ما بين الإيبيدا والنت بروفيت. إنما ده كنسب، إنما كأبسولوت فاليوز النت بروفيت ال 5 مليار للربع الثاني ده أعلى من البلان بتاعنا بحوالي 26%، وأعلى من الكيو 2 2025 بحوالي 12%.
2: طيب، يجب التطرق إلى الملف الجيوسياسي، كيف أثرت الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أعمالكم، سواء من حيث التكاليف، من حيث هوامش الربحية، وأكيد من حيث سلاسل الإمداد، وهل في انعكاس لذلك على أي من مشاريع الـ ENC أو على الترسيات الجديدة لديكم؟
1: طبعا مؤثرة جدا جدا، الحمد لله ما فيش مشاكل كبيرة، إنما سلسلة الإمدادات وتوقيت وصول معدات وخامات علشان مدة التنفيذ وسرعة تنفيذ المشاريع is very very critical، يعني بنتابعها يوميا. احنا في حوالي 35% من اجمالي ايرادات المجموعة

0: مجموعة موجود بدول الخليج، المشاريع الأكبر ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، فالمتابعة اليومية للبروجرس بتاعت المشاريع دي ووصول الخامات والمعدات اللي محتاجينها لتنفيذ المشاريع هو الشغل الشاغل لكل الإدارة دي. بس سو فار الحمد لله كل حاجة ماشية اكوردنج للسكادجول بتاعها، تغيرات طفيفة سواء في الأسعار أو في المدة الزمنية، فإن شاء الله ما يبقاش فيه أي تأثر في الكوميتمنت بتاعنا والمواعيد التسليم بتاعتنا.
1: المؤشرات المصرية اليوم تشهد تباينا مختلفا عن تباين الذي كنا نراه في الأيام الماضية. اليوم تراجعات للمؤشر السبعيني مع تقلب رأيناه خلال الجلسة، ولكن على الأقل المؤشر في المنطقة الحمراء، بينما ارتفاعات نراها على EGX30 الآن ب 13 نقطة مئوية. القطاعات الداعمة لEGX30 توزع بقطاعات عديدة، يعني نرى أسهم بالقطاع المالي على ارتفاع، وكذلك في قطاع التطوير العقاري. إلى هذه المقابلة مع العربية بيزنس التي قال فيها تامر المهدي العضو المنتدب ورئيس تنفيذي شركة المصرية للاتصالات، قال أن ارتفاع إيرادات الشركة في النصف الأول بنسبة 17% يأتي نتيجة استراتيجية أطلقتها الشركة تستهدف تعظيم العوائد على الأصول، وأضاف أن نتائج النصف الأول تظهر أثر هذه الاستراتيجية.
2: بالنسبة للمصرية، الشركة المصرية للاتصالات، احنا تبنينا استراتيجية في بداية 2026، يعني في نهاية سنة 2025 عملنا استراتيجية ازاي ان احنا نزود القدرة الشركة المصرية للاتصالات من ناحية الريفينيو، ان احنا نعظم الدخل بتاع الشركة المصرية للاتصالات، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نحصل إدارة بتاعة الأصول والتشغيل. فالحقيقة الاستراتيجية دي والتوجه ده النتيجة بتاعته كانت واضحة في النتائج بتاع النص الأولاني من 2026، بحيث ان احنا عملنا قفزة وصلنا لحوالي 17% زيادة مقارنة بالنص الاولاني من 25. وطبعا زي ما سعادتك تفضلت كده، كمان الزيادة في الربع الثاني من 26 كانت اقوى من الربع الاولاني، وده دليل ان التوجه بتاع المصرية للاتصالات الاستراتيجي ماشي في الاتجاه المظبوط، والتنفيذ بيتم بطريقة مظبوطة. فحضرتك عندك الحتة المهمة هنا ان هو الزيادة في الدخل 17%، ولكن الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي 20%. الزيادة في الأرباح هي بنسبة أعلى من الزيادة في الدخل، وده ملوش علاقة بفودافون، لأن الأداء بتاع فودافون بيكون بيبان أكتر في النت بروفيت. النت بروفيت بتاع النص الأول من مصرية الاتصالات زاد بنسبة حوالي 47%، وده مدعوم بالزيادات اللي تمت عن طريق مصرية الاتصالات، والزيادة طبعا من الإيرادات بتاعة شركة فودافون.
1: إلى فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه أونصة الذهب تتداول دون مستويات 4400 دولار.

0: احنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم مقال.

0: ما بعده ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. هل سمعتم بمن يبيع السمكة في البحر؟ هناك حرفيا من يبيع الذهب في باطن الأرض. فصناعة التعدين تشهد تحولا جوهريا في نموذج عملها، بعد أن كانت شركات التعدين تعتمد تقليديا على استخراج المعدن أولا ثم بيعه، بدأت اليوم ببيعه قبل استخراجه وأحيانا حتى قبل بدء الحفر نفسه. هذا التحول يقوم على تقنية البلوكتشين، حيث تطرح الشركات رموزا رقمية تمثل كميات محددة من الذهب أو من النحاس أو اليورانيوم مثلا، واللافت أن جزءا من هذه المعادن لا يزال تحت الأرض ولم يستخرج بعد. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن المستثمر في هذه الحالة لا يشتري معدنا فعليا، بل يمول تطوير المنجم مقابل حق مستقبلي في إنتاجه. هذا النموذج يجتذب اهتمام المستثمرين، لكنه في الوقت ذاته يثير تحفظات لدى خبراء القطاع، الذين يشيرون إلى أن مشاريع التعدين تنطوي على مخاطر تشغيلية حقيقية، من تأخر التنفيذ إلى احتمال التعثر أو حتى الفشل الكامل. ورغم هذه المخاوف، بدأت مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت بالتعامل مع أصول التعدين بمنطق أقرب إلى تعاملها مع الأصول الرقمية، ما يعكس تحولا أوسع في طبيعة هذه الصناعة، إذ لم يعد المعدن ذاته هو محور الصفقة، بل أصبح الرمز الرقمي الذي يمثل هذه السلعة المتداولة فعليا هو المهم. تستعيد حركة أسعار المعادن. اليوم يعود الذهب إلى التراجع دون مستويات 4400 نقطة، عاد الاقتراب الآن حقيقة من هذه المستويات، عفوا 4400 دولار، لا أذكر ما قلت، ولكن الفضة أيضا على تراجعات بنصف النقطة المئوية دون مستويات 65 دولارا للأونصة. يوم أمس كانت الأسعار قد تحسنت بشكل لافت بعد بيانات التضخم الأمريكية، والتي أتت متماشية مع التوقعات، ولكن هذه البيانات أدت إلى مراجعة الأسواق لتوقعاتها بمدى إمكانية رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. احتمالية رفع الفائدة تراجعت إلى حوالي 40%، وهذا أضعف الدولار، وعندما يضعف الدولار يستفيد الذهب. اليوم طبعا حدث ارتداد معاكس. أما في أسعار النفط، التراجعات تتسع إلى أكثر من 2%، نايمكس عند 81.5 ومزيج برنت عند 87 دولارا. يوم أمس كان برنت يغازل مستويات 90 دولارا، ولكن طبعا في توالي الأخبار الجيوسياسية المتقلبة، تارة يكون هناك نافذة أمل بإمكانية حدوث اختراق لفتح مضيق هرمز، وثم تأتي تصريحات متشددة تغير المشهد. القصة المهمة أيضا نتابعها في أسواق السندات الأمريكية، حيث باعت وزارة الخزانة سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية الطويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، واتساع العجز في الموازنات الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وكل هذه العوامل تؤثر طبعا على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وهذه الأنظار تتجه الآن إلى مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما، وسط توقعات بأن يكون العائد عند أعلى تكلفة تمويل في نحو ربع قرن. وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعا ب20 نقطة المئوية على أساس شهري في شهر يوليو، وب2.5% على أساس

سنوي، وتساعد الأسواق بنسبة 40% احتمال رفع الفائدة في سبتمبر مقابل نحو 50% قبل صدور بيانات التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يتوقعون بالكامل تقريبا رفع الفائدة قبل نهاية العام. وهذه عوائد السندات، إذن عائد العشر سنوات مع التراجعات المسجلة اليوم يتراجع دون مساويات 4.7%، أجل السنتين يقلص الفارق ما بينه وبين معدلات الفائدة المعتمدة من الفدرالي، يعني مستوى 3.75%، ولكن ما زال هامشا واسعا، يعني ما زلنا غير بعيدين عن مساويات 4.2%، لكن العوائد العالية والمرتفعة جدا هي عوائد 30 سنة الآن عند حوالي 5.23، وهذه مستويات فعلا ستضع الخزانة الأمريكية أمام تحد كبير في إصدارها المقبل من السندات. ونختم هذه النشرة مع بعض المشاهد لأول كسوف كلي للشمس تشهده بعض الدول الأوروبية منذ عام 2006، وهو حدث كان فلكيا واقتصاديا سياحيا بامتياز. نتابع.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش.

0: الفحص والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين

القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. سهما سولوشنز وبنك الجزيرة يغادران مؤشر MSCI القياس العالمي. وبرنت يتراجع بعد ارتفاعات وصلت إلى نحو 12% في آخر 6 جلسات. أرباح فصلية قوية من ميرسك، والشركة ترفع توقعاتها للمرة الثانية خلال العام الجاري. تريليوني دولار القيمة السوقية التي تستهدفها أنثروبيك من طرحها العام المرتقب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية من البيانات الاقتصادية السعودية الكلية، حيث استقر معدل التضخم في المملكة عند 1.8% في شهر يوليو دون تغيير عن القراءة السابقة في يونيو. وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بالجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال الشهر. في الجهة الأخرى، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية، مما ساهم في بقاء المؤشر عند نفس المستوى القياسي على أساس سنوي. أعلنت MSCI عن مراجعتها الدورية لمؤشراتها، حيث تم استبعاد أسهم المواساة وسال ومجموعة تداول وبنك الجزيرة من المؤشر القياسي العالمي، وإضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما قامت MSCI باستبعاد سهم سولوشنز من المؤشر القياسي العالمي، كما قامت باستبعاد أسهم صناعات وبترو رابغ وعطاء التعليمية وأفالون فارما وجدوى ريت السعودية والمطاحن الحديثة ومياهنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وستقوم MSCI بتنفيذ تغييراتها هذه في الأسواق بعد إغلاق نهاية الشهر الحالي في 31 أغسطس. هذه عدد من الأسهم الشركات السعودية ضمن هذه المراجعة: سولوشنز متراجعة ب 2.3%، وبنك الجزيرة متراجع بقرابة 4%، مجموعة تداول أيضا على انخفاض ب 2%. طبعا هناك عدد من المعايير التي تدخل في تلك المراجعات، منها التداول الحر أو الفري فلوت، إضافة إلى معدل أو متوسط السيولة اليومية التي يتم تداولها على الأسهم. نبقى في السعودية وفي أخبار الشركات المدرجة، حيث وقعت شركة أكوا اتفاقية تطوير مشترك مع مؤسسة بي تي غرام الإندونيسية بهدف تطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا بقيمة 400 مليون دولار. وسينتج المشروع نحو 62,500 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، ونحو 500,000 طن من الملح الصناعي عالي النقاء سنويا. سهم أكوا في تداولات اليوم وتداولات اللحظة على تراجع ب7 أو 6 أعشار النقطة المئوية. إذن مشاهدينا، لنلقي الضوء على تداولات سوق الأسهم السعودية، نلحظ اليوم

استمرار لحالة الاستقرار التي شهدناها على مدار الأيام القليلة الماضية منذ بداية هذا الأسبوع، المؤشر على نطاق ضيق يتحرك بشكل أفقي فوق مستويات 10,800، وذلك بعد تسجيله ارتدادة منذ نهاية شهر يوليو حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس. هذه الارتدادة جيدة، تقريبا مستويات 10,500 إلى ما فوق 10,800، مكاسب حوالي 2.25 النقطة المئوية. ولكن هذا الأسبوع والذي شهد فيه طبعا انتهاء المهلة المحددة النظامية لإفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني، السوق يتحرك في هذا النطاق العرضي، قيم التداولات قريبة الآن من 3.5 مليار ريال. ولكن بطبيعة الحال مع إعلان MSCI عن المراجعات الدورية لمؤشراتها، هناك عدد من الأسهم التي تم الداون جريد عليها وإزاحتها من مؤشر القياس العالمي إلى مؤشر الشركات الصغيرة. مثلا على سبيل المثال الجزيرة متأثر بهذا الخبر، ويتراجع السهم بقوة بأكثر من 3.5 النقطة المئوية، وعليه مستويات سيولة أيضا مرتفعة نسبيا 180 مليون ريال. أما بترو رابغ فتواصل ارتفاعاتها للجلسة الرابعة على التوالي، ومكاسب اليوم ومكاسب الآن حاليا عند 1% لبترو رابغ. الراجحي على بعض التراجع أرامكو السعودية، أيضا على بعض التراجع أسعار النفط هدأت بعض الشيء من مكاسبها التي شهدناها مطلع تداولات الأسبوع. مطلع الأسبوع كان برنت وصل إلى 90 دولار، حاليا يتداول دون 88 دولارا للبرميل. السعودي الأول على مكاسب 1%. ماذا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ سينومي ريتيل على ارتفاعات بالحد الأقصى 10%، MIS المعمر ب 6%. المسار الشامل للجلسة الرابعة على التوالي تواصل ارتفاعاتها بعد أن أعطتنا نتائجها للربع الثاني هذا الأسبوع، ومنذ الإعلان كان هناك سلسلة من الارتفاعات على سهم المسار الشامل. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا عطاء المواساة، بنك الجزيرة، وأيضا علم على تراجع بأكثر من 3.5%. في فقرة سهم اليوم نسلط الضوء على سهم بنك الجزيرة بطبيعة الحال، والسهم الأكثر نشاطا اليوم من بين الأكثر انخفاضا، يسجل أكبر وتيرة انخفاض يومي له في 6 أشهر. انخفض اليوم بقرابة 4%، ووصل إلى أدنى مستوياته عند 11.40 ريال. أيضا أحجام التداولات عليه مرتفعة، عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 22 ضعف متوسط آخر 20 جلسة. وبالنظر إلى أداء السهم، فالسهم في 5 جلسات متراجع ب 5.25%. أما منذ بداية أو خلال شهر السهم مرتفع بحوالي 3/4 النقطة المئوية، ومنذ بداية العام أيضا مرتفع السهم بأكثر من 5.5%، وعلى مدار 52 أسبوع متراجع ب4%. هذا بالمقارنة مع أداء تاسي في نفس الفترة المرتفع بنصف نقطة مئوية. بنك الجزيرة القيمة الدفترية الآن عند 9.2 مرة، في حين أنه مكرر ربحية عن 12 شهر الماضية 9.3 مرة، أما مكرر ربحية لل12 شهرا القادمة يقف عند 10 مرات. عائد التوزيعات النقدية على بنك الجزيرة عند 4.25% تقريبا. هناك 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم، توصيتان بالشراء وستة بالاحتفاظ، ومتوسط السعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات هو 12.80 ريال، وهو أعلى 5% عن آخر سعر إغلاق لبنك الجزيرة. من هم كبار المساهمين في المصرف؟ إبراهيم عبد الرحمن محمد القنيبط ب6%، شركة اتحاد الإخوة للتنمية ب5%. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق. ابقوا معنا.

0: انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. مؤشر السوق السعودية مستقر مشاهدينا ويبقى فوق 10,800 كما بقي طوال جلسات هذا الأسبوع في هذا النطاق العرضي الذي تحرك فيه. مستويات السيولة عند 3.7 مليار ريال حتى اللحظة، مع انتظار طبعا الإغلاق بعد حوالي 20 دقيقة. ولما لا نذهب الآن مباشرة إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا من جدة، الأستاذ محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. هذه المراجعة من MSCI التي تدخل حيز التنفيذ بعد جلسة يوم 31 أغسطس، هل تفاجأت بعض الشيء ب يعني إلغاء إدراج السهمي سولوشنز وبنك الجزيرة في المؤشر القياسي العالمي للMSCI للسوق السعودية، وهذه التراجعات القوية على السهمين اليوم نتيجة لذلك؟
1: أول شيء مسي عليك أستاذ ناصر وعلى جميع المشاهدين العربية. بالنسبة للخروج أو دخول شركات في المؤشرات العالمية، لا يعني أنه الشركة نفسها غير جيدة أو في عليها سلبية، نقدر نقول بالعكس، هي مسألة موازنات في نفس المؤشر لا أقل ولا أكثر. الشركات اللي خرجت ممكن نراها في مراجعات أخرى تدخل مرة أخرى، فالموضوع هو فقط يمكن موازنات. صحيح ممكن يتفاجأ أي متابع بشركات مثل سولوشن مثلا، والله شركة كبيرة وتابعة به لشركات STC وتعتبر من الشركات اللي تدفقاتها جيدة ماليا وأيضا أعمالها وأنشطتها التشغيلية، ولكن اللي لازم نفهمه أنه لا يعني دخول أو خروج شركات أنه والله هي جيدة أو سيئة. هي أكثر شيء هي موضوع موازنة لا أقل ولا أكثر في نفس المؤشر.
0: دعنا نتحدث عن أداء المؤشر بعد الارتداد الذي سجلها منذ نهاية يوليو من 10,500 مع نهاية الأسبوع الأول لأغسطس عند 10,800. طوال جلسات هذا الأسبوع المؤشر في نطاق عرضي عند 10,800 نقطة، هذا بالتزامن مع انتهاء المهلة لإعلان وإفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع. كيف تقيم أداء المؤشر في جلسات الأسبوع الجاري؟
1: يمكن لو لاحظنا سيناريو السوق وسيناريو المؤشر من فترة طويلة ليست الآن بدأت تختلف بشكل كبير، يمكن حتى من العامين الماضية. بدأ الآن السلوك المستثمرين ليس هو مثل سابقا، الانتباه للمؤشر وحركة المؤشر وصعود المؤشر، والمؤشر عندما يكون صاعد هو جالس يعكس نتائج الشركات بشكل إيجابي أو إن إذا كان هابط

0: تغير الموضوع هذا الآن، أصبح الآن المستثمر ينظر إلى الشركات نفسها. صار في انتقائية بشكل كبير جدا. نلاحظ أنه تماسك المؤشر عند مستويات تعطي نوع من الإيجابية، بدأت تتناقل بين قطاعات وبين أيضا شركات. يعني حتى الشركات، حتى وإن كانت أعلنت الشركات مثلا بشكل عام مثلا أرباح، نجد أن المستثمر برضه ينتقي جودة هذه الأرباح. هل هي أرباح تشغيلية؟ هل هي أرباح دائمة حتكون؟ هل ماذا سوف يكون على الشركة بعد 6 شهور مثلا أو سنة؟ هنا بدأت انتقائية السيولة وانتقالها. ولكن المؤشر ثباته الآن أصبح لا يعني المستثمر بشكل كبير جدا. أهم حاجة أنه لا يكون هناك في عمليات بيوع مثلا، أو نلاحظ أنه تراجعات بشكل كبير جدا ويؤثر على حركة المؤشر، مثل ما شفناها في وقت الأزمات، خاصة يمكن مع الحرب حقت إيران وأمريكا، لاحظنا المؤشر كيف تراجع بشكل كبير جدا. أعطى نوع من المخاوف يمكن عند كثير من المستثمرين، ولكن سرعان ما بدأ يعاود، وبدأنا نشوف حتى مع نهاية نتائج الشركات أنه والله المؤشر لا زال مستقر، رغم أنه الإعلانات اللي كانت موجودة يمكن أكثر من ثلثين الشركات كانت إعلانات ممتازة جدا، وشركات كبيرة قيادية، سواء كانت في قطاع الطاقة أو سواء كانت في قطاع البنوك بحكم قيادتهم، ولكن رأينا المؤشر يتماسك عند هذه المستويات. صحيح جيد انه يكون المؤشر يخترق مستويات ال 11000، يعطي نوع من الاطمئنان والتماسك فوق مستويات ال 11000، ولكن هو الان في النطاق العربي هذا انا اشوفه يعتبر مستقر، خاصه لا ننسى انه المنطقه تمر باحداث جيوسياسيه حتى الان ما انتهى الموضوع، بالعكس يمكن عدنا الى المربع الاول، كل ما تفاءلنا في انفراج هذه الازمه الا ما نرجع للمربع الاول، فحتى الان تعتبر ازمه مضيق هرمز وازمه الحرب بين ايران وامريكا لا زالت قائمه،
1: نعم
0: وما في هناك يمكن حتى اي يعني نوع من التفاؤلات، لا زالت بالعكس، يعني حتى لاحظنا حركه السفن في مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير، يمكن قبل اسبوعين 3 اسابيع كنا نرى حدود يمكن 16 الى 20 سفينه كانت تعبر، الان نتكلم عن 6 الى 5 سفن اللي هي تعبر، مع انه الوضع الطبيعي قبل الحرب احنا نتكلم فوق ال 100 سفينه
1: نعم
0: يوميا تعبر.
1: شكرا جزيلا لك من جدة الأستاذ محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، أهلا بك. في تداولات أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط الجلسة الثانية على التوالي بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي التراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي. في المقابل تظل أسواق النفط تحت ضغط نقص الإمدادات، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية عجزا بنحو 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الجاري، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنويا في 5 سنوات خلال العام 2026، فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة في مخزونات الخام بنحو 17.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ يناير من عام 2023، مدفوعة بارتفاع الواردات وتراجع الصادرات.

نبقى مع أسواق الطاقة، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء واصلت السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، حيث ضخت 26 مليون برميل خلال شهر يوليو الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات المطروحة إلى 300 مليون برميل منذ إطلاق خطة السحب المنسقة البالغ إجمالي 400 مليون برميل في مارس الماضي. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 100 مليون برميل من الكميات المقررة لم تطرح بعد، وسيعتمد توقيت ضخها على تطورات السوق وأمن الإمدادات. وأضافت أن معظم الكميات المتبقية عبارة عن نفط خام في وقت تتركز فيه الضغوط الأكبر حاليا على أسواق المنتجات

0: النفطية أكثر من الخام. رفعت قطر من وتيرة تحميل شحنات الغاز المسال في إشارة إلى استعدادها لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الصادرات تدريجيا. متوسط عمليات التحميل خلال 10 أيام من مجمع راس لافان ارتفع إلى نحو 80,000 طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وإن ظل أقل بنحو 60% عن مستواه قبل عام. وبحسب بيانات كابلر لتتبع السفن، أظهرت 7 من أصل 14 وحدة لإسالة الغاز نشاطا حراريا حتى 8 أغسطس، ما يشير إلى عودة جزء من الطاقة الإنتاجية، فيما لا تزال وحدتان تضررتا خلال هجمات مارس خارج الخدمة، وقد يستغرق إصلاحهما عدة سنوات. أسعار النفط مشاهدينا اليوم، يعود برنت للانخفاض، يتداول الآن عند 87.5 دولار بعد أن كان في مطلع الأسبوع لامس 90 دولارا للبرميل. للمزيد حول أسواق الطاقة ينضم إلينا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة لدى أرجس. بشار، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. دعنا نتحدث بعض الشيء عن الأزمة اليوم، بأنه الأزمة بالنظر إلى أسعار الطاقة، أسعار النفط وبرنت الذي يبقى دون 90 دولار للبرميل، لربما هذه الأسعار لا تعكس الأزمة الحقيقية في السوق والتي ترتبط بالمشتقات على رأسها الديزل ومن ثم لربما البنزين. فبالتالي ما هي المؤشرات التي تراقبها في سوق المشتقات التي تقيس حدة الأزمة هناك؟
1: تحياتي ناصر وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم بما يخص سوق المشتقات تحديدا، هناك مجموعة من الخطوات والعوامل البوليسي ميجرز التي تم اتخاذها بمجموعة من الدول المصدرة لمشتقات النفط، التي أدت أولا إلى يعني كبح هذه المخاوف، ولكنها لم تكن كافية. يعني إذا ما أخذنا الصين عمليا كأكبر مثال على الموضوع، الصين كانت قد أخذت قرارا خلال مرحلة الحرب بمنع المصافي التكرير الصينية ب يعني تصدير مشتقات النفط إلى الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى انخفاض عمليا بالطلب الصين على النفط بشكل كبير في هذه المرحلة، وكان عاملا أساسيا برفض أو طمأنة الأسواق إلى حد ما لكي لا نشاهد أسعارا جنونية. إلا أن مثلا اليوم يعني وفي الساعات الماضية أقله رأينا نحن كوكالة أرجس أن بدأت الصين بتخفيف هذه الإجراءات لدى يعني للمصافي، مصافي التكرير بالعموم، وأعتقد أن المصافي هذه ستبدأ عمليا تباعا بالعودة إلى الأسواق العالمية والعودة إلى الصادرات. طبعا هذا يضع ضغطا على الأسواق، يضع ضغطا على أسعار النفط، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد ربما من المنافسة في هذه الأسواق بسبب يعني عدم توفر المعروض بشكل كافي كثيرا. ولكن من جهة أخرى أيضا ما يعني يمكن مراقبته في ما يخص قطاع النفط بالعموم هو استمرار السحوبات التي تكلمت عنها وكالة الطاقة الدولية من يعني الاحتياطات التجارية والاستراتيجية في مجموعة من الدول، وأعتقد هذا هو مؤشر أساسي ومهم لفهم هشاشة الوضع في الأسواق العالمية للنفط حاليا. نحن اليوم في مكان مختلف عن ما كنا عليه ربما من 3 أو 4 أشهر ماضية، ولذلك هنا يكمن الخطر الحقيقي في حال استمر إقفال مضيق هرمز ولم يتوصل الطرفان إلى حل سياسي أو دبلوماسي من أجل الموضوع. يعني
0: بشار، أيضا من بعض الإجراءات مؤخرا التي يعني نوعا ما تضع السقف على أسعار النفط، مسألة أنه هناك العديد من السفن التي تقوم بنقل ترددي أو شاتل سيرفيس عبر مضيق هرمز مع إقفال أجهزة التتبع والجي بي اس، فبالتالي هذه السفن لا تظهر عددها في الأعداد اليومية التي يراقبها المحللون. وسمعنا حتى بأنه العراق، هذه الأخبار بأنها بدأت تبيع نفطها لأدنوك الإماراتية، وأدنوك تتولى عملية هذا النقل الترددي للصادرات العراقية. ما الذي يعني تتبعته حول هذا الملف بشار؟

0: ناصر، للمفارقه ان يعني ما يعرف بالاس بي اس او هذا النقل من باخره الى او من تانكر الى تانكر اخرى، هو كان عمليا الطريقه الفضلى للطرف الايراني لبيع نفطه في الاسواق العالميه. واليوم نرى ان الجانب الاخر يعني هو من يقوم بذلك، وهي عمليه ناجحه يعني، وهذا ما يبرر عمليا عدم يعني ارتفاعات الاسعار بشكل كبير جدا. كان قد تكلم وزير الطاقه الامريكي كريس رايت في ربما ال 24 ساعة الماضية عن ارتفاع يعني معدلات صادرات النفط من خلال مدينة هرمز، وطبعا هو مرتبط مباشرة بما حضرتك تكلمت عنه. اليوم تمتلك أدنوك أنبوب نفط حبشان فجيرة، مما يساعدها بنقل هذا النفط إلى خارج مدينة هرمز، ولكن أيضا الطريقة الأخرى هي عمليا إقفال ناقلات النفط أو الترانسبوندرز جهازات الجي بي اس او التتبع الخاص بها، وعمليا المرور خلال الليل مع اطفاء الانوار على الناقلات من اجل تجنب يعني او خفض المخاطر المتعلقه بنقل النفط من خلال المضيق. ما كنت قد علمته ان كان هناك تواصل من الجانب العراقي والجانب الكويتي مع الجانب الاماراتي لاستخدام انبوب حبشان فجيره، ولكن كما نعلم ان هناك عمليا يعني مصلحة وطنية تكون للدول لاستخدام أو نقل نفطها الخاص. أعتقد أن البديل عن ذلك كان استخدام ما يعرف بالـ STS والشاتل سيرفيس التي تحدث حاليا من خلال المضيق. أيضا أعلم أن خلال الحرب الجانب العراقي كان قد حاول التواصل مع الجانب السعودي لاستخدام الأنابيب، ولكن طبعا كما ذكرنا الأولوية تكون لنفط البلد. يعني
1: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل من دبي، بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة لدى أرجس. أهلا وسهلا بك بشار. قبل أشهر فقط مشاهدين كان المستثمرون يخشون أن تؤدي أزمة مضيق هرمز إلى رفع تكاليف شركة ميرسك للشحن العالمية، بل حتى محو أرباحها، لكن الحقيقة كانت مختلفة. المزيد من التفاصيل مع شادي الزعيم.
2: عند الحديث عن الأزمات يرتبط ذلك بالخسائر وتخفيض النظرات المستقبلية، لكن ما حدث مع شركة ميرسك كان العكس تماما. اليوم سهم الشركة قفز بأكثر من 8% بعد نتائج تجاوزت التوقعات بفارق كبير، ووصل إلى أعلى مستوياته في عام كامل. ففي الربع الثاني وعلى الرغم من أزمة مضيق هرمز، ارتفعت إيرادات ميرسك بنحو 20% إلى 15.8 مليارات دولار، أما أرباحها قبل الضرائب والإهلاك فبلغت 3 مليارات دولار مقابل 2.3 مليارات دولار قبل عام، وأعلى بنحو 40% من توقعات المحللين. لكن الرقم الذي دفع المستثمرين للشراء لم يكن نتيجة الربع فقط، بل ما تتوقعه ميرسك لبقية العام. الشركة رفعت توقعاتها لنطاق الأرباح السنوية من ما بين 8.10 مليارات دولار إلى 10.5 و 12.5 مليار دولار. كما توقعت الشركة أن تحقق تدفقا نقديا حرا بالإيجاب للعام بأكمله، مقارنة مع توقعاتها السابقة بتدفق سلبي عند 1.5 مليار دولار. لكن لنعد إلى مضيق هرمز. في بداية الأزمة كان المنطق يقول أن شركات الشحن ستكون من الخاسرين، وقود أغلى، مسارات مضطربة، وتأخير أكبر للسفن، وهذا ما حدث فعلا. تكاليف قطاع الشحن البحري لدى ميرسك ارتفعت ب 19%، وتكلفة الوقود قفزت ب 44%، بينما تراجعت الواردات إلى الشرق الأوسط بنحو 40%. لكن المفاجأة أن اضطراب التجارة العالمية قلص طاقة الشحن المتاحة ودفع أسعار الشحن إلى الارتفاع بالتزامن مع طلب قوي وصادرات صينية مرتفعة، وبالتالي ارتفعت الإيرادات وأسعار الشحن بدرجة استطاعت تعويض زيادة التكلفة، وهذا التحول واضح على السهم. قبل أزمة هرمز كان المستثمرون يتعاملون مع زيادة المعروض من السفن وانخفاض أسعار الشحن باعتبارهما أكبر خطر على أرباح ميرسك، لكن مع اضطراب طرق التجارة وارتفاع الأسعار تغيرت المعادلة، وبدأ السوق يعيد تسعير شركات الشحن الحاويات إلى أرباح أعلى. والقصة ليست ميرسك وحدها، المنافس الألماني

0: هابر-لويد، رفع توقعاته السنوية أيضا بسبب قوة الطلب وارتفاع أسعار الشحن، بينما تحركت أسهم شركات مثل زيم وكوسكو شيبينج مع تغيير توقعات الأسعار والاضطرابات في طرق التجارة. لكن هنا تكمن المفارقة التي يجب مراقبتها، فالسبب الذي ساعد ميرسك على رفع توقعاتها قد يصبح لاحقا مصدر ضغط على السهم. الشركة بدأت بالفعل مع هابر-لويد إعادة بعض خدماتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وكلما عادت طرق التجارة إلى طبيعتها زادت طاقة الشحن الفعلية، وقد تبدأ أسعار النقل بالانخفاض.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الملاعب مع فيصل الجفون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في موسم جديد، الموسم الرابع من برنامجكم ملاعب مع فيصل الجفن. هذا الموسم وهذه المرة على منصات جديدة، بالإضافة إلى العربية FM، MBC Action، وإلى MBC شاهد، ومنصاتنا الرقمية الذي تعودت عليها بشكل يومي. حياكم الله، نسأل الله التوفيق في موسم جديد يكون مليء بما يرضيكم أولا وبما تبحثون عنه، بعيدا عن الأشياء التي لا تفيدنا لا على صعيد الرياضة ولا على صعيد الإعلام ولا على صعيد تطوير هذا المشروع اللي نعتقد بأننا أحد الشركاء المهمين في ذكر السلبيات من أجل تلفيها وذكر الإيجابيات من أجل تعزيزها. أذكر بأن في هذا الموسم راح بالإضافة إلى منصاتكم التي تعودت عليها راح يكون منصة وشاشة الـ MBC Action بنقل متزامن 3 عصرا ومعادة إن شاء الله عند 7 مساء. الضيوف اللي أنتم تعودتوا وجودهم معنا حصل بعض التغييرات كما يحصل في الأندية من انتقالات ومن أيضا مفاوضات في الساعات الأخيرة. للأسف هذا الموسم حصلت معنا أنه كان أحد ركائز هذا البرنامج قبل 24 ساعة من بداية هذا الموسم هنالك من دخل على الخط وسحب واحد من أهم نقادنا وأعضائنا وشركائنا في هذا البرنامج، ولكن نقول الله يوفقه، ونقول اللي دخل من تحت الطاولة الله يوفقكم. إحنا كلنا شركاء وكلنا زعلتنا في لحظتها هذه الطريقة لأنه الاسم كان جدا مهم ولم يكن لدينا الوقت من أجل يعني تفكير هل بالاستمرار معنا أو أنه نسمح له بالذهاب، ولكن نتمنى له التوفيق حبيبنا جلال الزهراني. وأن كنت أرى أنه واحد من إخواني صغار اللي أنا بالبدايات يعني أمنت بقدراته وتواجده معنا، اليوم هو في مرتبة نتمنى له إن شاء الله من علو إلى علو ربي يوفقه. أضفنا كثير من الأسماء راح تشاهدون بعضهم معنا في حلقة اليوم، وتدريجا الحلقات القادمة راح تشاهدون بقية الأسماء. قبل أن أبدأ اسمحوا لي أتكلم على الصعيد الشخصي، شكر كبير للعراب، وجدت اتصال منا قبل هذه الحلقة بدقائق شدد على أشياء كثيرة كنت تعلمتها في البدايات، وهو من أظهرني إلى الإعلام الكبير وليد الفراج. شكرا جزيلا لك. الاتصال الذي أثلجت صدري فيه قبل هذه الحلقة يسوى الكثير، وكلنا في الوسط الإعلامي قد أقول يعني سر ما حد أو أنه يمكن نوصلك، ولكن دائما إحنا نقوله نتفق أو نختلف مع وليد الفراج، لكننا نتفق بأنه داعم كبير. أنا شخصيا هذه الشاشة لم تخرج أو لم أخرج فيها إلا عن طريق إيمان من وليد الفراج في 2007. اليوم نتكلم عن قرابة 20 سنة. بعد 20 سنة قبل بداية هذا الموسم يرفع علي التليفون ويدعمني كما أنها مثل أول حلقة عملها معي. ورحب بشركائي في حلقة اليوم: سعود إصرامي من الرياض، فواز الشريف من جدة، وسعيد الهلال من المنطقة الشرقية من الدمام. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: الله يحييك وحيي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وحيي الأستاذ فواز والأخ الكريم الأستاذ سعيد، وإن شاء الله تكون حلقة متميزة. وزي ما قلت مهما أي شخص يذهب أو أي شخص يعود هو أنه

منبر جروب ام بي سي وقنوات العربية وشبكة العربية شبكات عالمية كبيرة هي الأساس وهي الركن الأساسي وهي التي تقدم الإعلاميين في جميع أركان الإعلام، وتبقى ام بي سي هي

0: رياضية وأيضا مواد غير رياضية دسمة تليق بذائقة المشاهدين.
1: على الصعيد الشخصي انت كبيرنا، وانا افتخر بوجودك معنا للموسم الرابع، ولا يمكن الاستغناء عنك باي حال من الاحوال الا اذا كانت الظروف خارج عن الاراده.
0: لا لا شوف، انا ما
1: انا بوجودك معنا.
0: انا بالنسبه لي ماني بطالع العربيه الا اذا اعطتني العربيه ورقه استغناء.
1: لا ان شاء الله ما يصير.
0: بس يعني مثل كريستيانو، كريستيانو لن يترك النصر الا اذا اعطاه النصراويين ورقه استغناء.
1: والله ما الظاهر. طيب، من جده فواز الشريف، مساك الله بالخير. ونتشرف بوجودك معنا ابو ساره.
2: والساده المستمعين الاعزاء والزملاء، واشكركم على اتاحه هذه الفرصه. واخوي سعود الصرام، يعني احنا اصلا كنا من الجمهور للبرنامج ومن المتابعين خلال المواسم الماضيه.
1: شرف كبير لتواجدك معنا ابو ساره.
2: تزفيك ابو محمد.
1: من المنطقه الشرقيه الكبير والعراب، اللي أكيد المتمرسين في الصحافة وفي الإعلام يعرفون سعيد الهلال. سعيد الهلال واحد من أهم الأشخاص اللي عملوا ليس بس في البرامج السعودية، بل كان من العرابين لتأسيس برامج خليجية. سعيد الهلال، مساك الله بالخير.
3: هلا أخوي فيصل أبو محمد، مساك الله بالخير، ومسي عليك وعلى على مستمعي أثير إذاعة العربية ومشاهدي بي سي اكشن. وانا صراحه سعيد جدا اليوم ان البرنامج، زي ما قال ابو ساره، انه البرنامج احنا كنا من متابعين الفقرات الماضيه، وكان من البرامج المميزه فعلا. وانا سعيد جدا انه مع سعود ومع فواز اساتذتنا واصدقائنا وزملائنا اللي عاصر يعني سبقونا وعاصرناهم بعد، واستفدنا منهم الشيء الكثير. واتمنى يا رب أني أكون إضافة للبرنامج هذا وأفيد المتلقي وأفيد البرنامج ككل.
1: ما أنت بصغير يا سعيد، أنا تقول لا أنت كبير، ترك كبير بقى مقاما وتقديرا وعمرا.
3: لا بس هم أكبر مني.
1: والله هذه يبينا نرجع نتأكد. هو سعود أكيد أكبرنا كلنا سعود، بس ما أدري عن فواز.
0: شوف سعيد هلال إعلامي متميز، ولكنه مظلوم. أنا مؤمن بهذا الشيء أنه مظلوم، وكان يستحق أنه يكون متواجد طوال السنوات الماضية. العربية من خلال برنامج ملاعب مع فيصل الجفن إن شاء الله يعيد الأستاذ سعيد للواجهة. أما الأستاذ فواز فهو مش مجرد يعني ناقد رياضي، مؤلف، يعني في آخر الكتب يعني اللي صدرت عليه منه طبعا. يعني إذا قلت أنه أبو سارة تتعلم كيف أنك منه تأخذ المفردات، وكيف أنك تعرف تتكلم دبلوماسيا، وتعرف تقول رأيك بطريقة متميزة. أبو سارة هو أمير المفردة، أمير المفردة الرياضية.
1: احنا مسمينا سيد الكلمة. ويستحق.
0: نعم.
2: والله يعني أصلا ما أحب الكلام اللي زي كذا، ما يعجبني. لكن خلينا نرجع للعمر. أنا الحقيقة عشان أكون واضح في مسألة العمر، أنا عندي مشكلة في العمر. أنا جيت بين زمنين وبين جيلين وبين لونين، يعني لا الكبار يبغوني ولا الصغار أنا منهم، ولا البيض يبغوني ولا السود أنا منهم ولا الخضر. أنا أحس أني أنا كأني غريب، لكن إن شاء الله. فأنا سعيد أني أكون معاكم بإذن الله، وحريص أني أكون معاكم. وفعلا أبو محمد، يعني بعد الفترة اللي أنا غبت فيها عن الظهور في سواء في الإذاعة أو التلفزيون، أشعر اليوم كأني أبدأ من الصفر. يعني خايف منك وخايف من سعود وخايف من سعيد.
3: أنا اللي خايفي منك.
1: هو هذا صحيح، أنا اللي خايفي منك. طيب، نبدأ حلقتنا، لكن قبل ما أدخل في محاورنا الدسمة جدا والمواضيع الكثيرة والكبيرة، واللي أتمنى إن شاء الله أنه تسعفنا حلقاتنا القادمة بالنقاش عنها. كما هو معروف أنه الوسط الرياضي بشكل عام لا يخلو من الأحداث المتكررة والمتسارعة. الديناميكية التعامل في الوسط الرياضي ليست مثل أي وسط آخر، حتى السياسي قد تتغلب الأمور الرياضية على الأحداث السياسية، فنحن نحاول أننا إن شاء الله نمر عليها بشكل سريع. لكن أذكر بشركائي في هذا البرنامج إن شاء الله، سواء الأسماء المستمرين معنا أو الأسماء الذي تم إضافتهم الكبيرة، سعود صرامي، فواز الشريف، سعيد الهلال، والعائد من جديد حمد الدبيخي، ومساعد العمري مستمر معنا، وحمد أو عماد الصايغ مستمر معنا، وعبد الله حنيان مستمر معنا، واللي أنا أتشرف بإضافة الأسماء

0: جديدة صلاح تنبكتي المعروف بجوكر كان معنا في كاس العالم ويستمر معنا بمشيئة الله تعالى، وخالد الدليم الاسم اللي أنا أراهن عليه بشكل جدا كبير بأنه راح يكون له تأثير في البرامج الرياضية، بالإضافة إلى كبير المراسلي المطبخ الأهلاوي صح التعبير وليد سعيد. وبمشيئة الله تعالى تكون هذه القائمة تضيف للوسط الرياضي كما احنا نبحث عنه إضافة إيجابية. سعود الصرامي راح نبدأ في موضوع الانتخابات الاتحاد السعودي وما حصل بالأيام الماضية من بعد كأس العالم من لغط ومن انسحاب قوائم كانت مرشحة، وأيضا عدم تجاوز قوائم أخرى إلى الذهاب إلى الجمعية العمومية ومن ثم يكون التصويت على يعني الحصول على هذا الكرسي الساخن. نذكر بأن خالد الغامدي قائمته كانت من القوائم التي تم استبعادها، وكان بسبب الإتقان اللغة الإنجليزية، يعني هو كان هذا السبب الإتقان وليس التحدث، لأنه خالد الغامدي كان من أهم الشروط حتى يكون في كرسي أو الحصول على كرسي النادي الأهلي كانت اللغة الإنجليزية واجتازها. فكان التساؤل إذا هو اجتاز اللغة الإنجليزية في كرسي النادي الأهلي لماذا لم ينجح في كرسي الاتحاد السعودي؟ هنالك من تحدث عن الإتقان مختلف عن موضوع اللغة الإنجليزية، فهل هذه الشروط تكون مختلفة سعود؟
1: والله شوف، اللي أنا عرفت أنه شرط اللغة الإنجليزية هو موجود من الأساس وتم تفعيله بعد ما شافوا أنه القوائم يعني تجاوزت الأربعة والخمسة، فأنه كان شفهي أنه ما كان تحريري، يعني مثلا ما أرسلوا لك مثلا 100 سؤال وقالوا جاوبها، إذا جبت مثلا 70% تعتبر ناجح بدرجة جيد، 80 جيد جدا، 90 فما فوق ممتاز. فقال لي أنا عرفت أنها شفهي، والدليل ما حدث مع الأستاذ حاتم خيمي، كان خارج المملكة وتم اختباره باللغة الإنجليزية عن طريق عن بعد على قولهم. لكن أنا مؤمن أنه قائمة بدر الرزيزة هي التي تستحق الفوز
0: قبل ما نروح البدر، أنا سؤالي لماذا استبعدوا؟ يعني إذا أنت
1: أنا أشوف أن استبعادهم، يعني أنا أشوف أن الاستبعاد يعني مقنع، لأنهم بعضهم ما يجيدوا اللغة الإنجليزية. لكن
0: كيف ما يجي؟ طيب شلون ربح كرسي النادي الأهلي؟
1: يا يمكن أنه لأنه ما فيه إلا هو الرأي، هو الوحيد اللي متقدم، هو الآن بيقدم طعون،
0: هو هذا الخبر،
1: هو الوحيد اللي على فكرة
0: هو الخبر اللي بيقدم طعون،
1: هو الوحيد اللي حيقدم طعون. قائمة خالد الغامدي هو الوحيد اللي حيقدم طعون. لكن أنا ما هو مسألة أنه أنت بتقدم طعون ولا لا، أنا أقول أنه الناس لازم تتقبل قائمة بدر الرزيزة، ونصيحتي لبدر الرزيزة أنه فيه ناس خبرات متميزة سعودية يجب أن تبقى في مناصبها، يعني مثلا زي نعيم البكر لازم يبقى في منصبه كرئيس مجلس أو كمسابقات رئيس المسابقات.
0: طيب هذه خطوة متقدمة. نبي نتكلم عنها بس علشان
1: لكن القوائم الثانية، يعني مثلا
0: حاتم خيامي
1: خلاص ما مش حيقدم طعون. أنا اللي أنا مستغربة تغريدة الحكم السابق أحمد الوادعي، ما تليق ذي، يعني أنا قريت تغريدة أبدا ما تليق، أنه يخاطب وزير الرياضة أنه في الشرط 148 مليون، يا ليتك تعفيني عنه، أنا ما أصدق
0: 148 ألف
1: أنا ما يعني ما دام أنك يعني إلى هالدرجة، أنا أساسا حتى ما أدري من ذا اللي انصحب هالتغريدة.
0: طيب
1: ما كان أبدا لائقة فيه. طيب فأنا أقول يعني مبروك مقدما للأستاذ بدر الرزيزة ويستحق، وعلينا احنا ندعمه مع تأكيد التام انا ان مشكلة الكرة السعودية تحديدا المنتخب السعودي الاول ليست ادارية وليست تدريبية، انما عناصرية. طيب لان المنتخب لا يملك لاعبين قادرين على تحقيق طموحات طيب محبيهم.
0: سعيد اذكر بس بالخبر هذا من الزملاء في الشرق الاوسط، حيث ان خالد الغامدي سوف يتقدم رسميا او تقدم رسميا لمركز التحكيم الرياضي السعودي بطعن ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي القاضي باستبعاد قائمته من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بسبب عدم استيفاء المتطلبات المادة 33 تقسيم 2 تقسيم دالي. يذكر أن الغامدي المرشح ليكون رئيسا لقائمته التي تضم 12 عضو استبعد بسبب عدم تجاوز اختبار اللغة الإنجليزية. نذكر بأن المبلغ المدفع

0: والتي يجب دفعه من أجل تقديم الطعون هو 143,000 في حالة يعني استجابة هذا الطعن يرد له هذا المبلغ. سعيد كيف أعيد نفس السؤال، كيف يفوز بكرسي النادي الأهلي بالرغم بوجود شروط اللغة الإنجليزية ويفشل في كرسي اتحاد كرة القدم بسبب عدم إتقان اللغة الإنجليزية؟
1: أنا أقول للأستاذ خالد الغامدي لا تدفع، وفر المبالغ اللي راح تدفعها وفرها لك، لأن أساسا المكتوب واضح من عنوانه. يعني الأستاذ بدر زيزة استقال من إدارة نادي القادسية لكي يصبح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالطريقة اللي يراها المسؤولين أو اللي يراها اللي وراء المشروع الجديد للكرة السعودية. فبدر زيزة هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، زي ما قال الأستاذ سعود الصرامي أنه قائمة بدر زيزة قائمة غريبة شوي ومختلفة، لكن أمانة أنا ودي نحن نجرب.
0: مختلفة إيجابيا ولا سلبيا؟
1: لا أنا أشوفها مختلفة عن السابقين. قبل كنا نجيب لاعبين وناس يشتغلون في الأندية من قبل ونفس الشيء قاعدين ندور في دوامة طويلة عريضة في النهاية بدون أي إنجاز، بدون أي تقدم، بدون أي تطور. أنا أقول أنا كنت أتمنى صراحة شخصيا الأستاذ حاتم خيمي قائمته جدا جميلة وعنده أفكار، الرجل كان متحمس جدا، ولكن تطبيق الشروط اللي هي كما في أي سلعة تشتريها في شروط وأحكام لازم تقراها وتوقع عليها. أحيانا لما تروح ترجع الضمان قال لك والله أنت قريت الشروط والأحكام ما في ضمان عندك، أو أنه سقط شرط الضمان بهذا السبب. الأستاذ حاتم خيمي بالضبط زي الأستاذ خالد الغامدي رأس نادي الوحدة بعد ما تجاوز كل الشروط اللي تقريبا متشابهة 99% مع رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما عدا أعتقد العمر أو شيء زي كذا. لكن أنا من وجهة نظري كنت أتمنى الأستاذ حاتم خيمي يكون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن الأستاذ بدر زيزة
0: وش الشروط الأحكام اللي عند حاتم خيمي اللي سقطت من وجهة نظرك؟
1: لا حسب ما قالوا إنه اللغة، وأنا ما أتوقع إنه واحد متخرج ماجستير امتياز من ميامي تكون لغته ضعيفة، هذا شيء. شيء ثاني، أغلب رؤساء الاتحادات في العالم كله في أمريكا الجنوبية في أغلبهم يتكلمون أسباني، في أفريقيا أغلبهم فرنسي، يعني شرط اللغة الإنجليزية هذا شوي يعني خليني أقول لك دققوا عليه أو من شفهه إلى أن صار إلزامي، مع أنه كان قبل 6 سنوات كان محظوظ إتقان اللغة الإنجليزية، يفضل إتقان اللغة الإنجليزية وأصبح أنه لازم يتقن اللغة الإنجليزية. طبعا أنا الآن أرفع الحرج على وزارة الرياضة، على الاتحاد السعودي اللي ما عرفوا يبررون في آخر مؤتمر أنه نحن ما لنا علاقة. لازم أنك أساساً ترجع للموضوع من الأساس، أنت من وضع هذه الشروط ومن صادق عليها؟ هي الجمعية العمومية ببساطة، أعضاء الجمعية العمومية هم من يتحملون هذه الشروط وهذه الأحكام وهذه القوانين هذه اللوائح، وهذه الشروط طبقت على بدر زيزة بحذافيرها، طبعاً تكلم لك من قوسين بحذافيرها أوكي، فنجح فيها وتجاوز. في المقابل لما طبقت بحذافيرها على جهات أخرى، يمكن حاتم بعد كان عنده اللي هو
0: الخبرة
1: الزمنية الفترة الزمنية، وزي ما عارف إنه كان قدم الظاهر بمستشار في أحد الأندية الأوروبية، مستشار في نادي الخلود، وأعتقد إنه في أحد اللجان استضافات كأس العالم. هاي كل هذه أشياء ما شفعت له، ونتمنى نشوف الأستاذ حاتم في موقع يخدم فيه الكرة السعودية. وأنا أقول من الآن هنيئا لرزيزة والله يوفقه، ولازم كلنا ندعمه ونشوف شو اللي وراه ونشوف شو اللي عنده. واتمنى ان اسطوانه انه جماعه اللي يقولون ترى الناس يهربون للكوادر في المنطقه الشرقيه لانهم لا نصر ولا هلال ولا اهلي واتحاد، مع اننا ضد هذا التوجه. الكادر الكويس يجب ان ياخذ وضعه وياخذ مكانته وياخذ فرصته.
0: هذا محور مهم برجع وبناقش فيه موضوع الكوادر اللي في المنطقه الشرقيه، هذا يعني يناقش في المجالس، واحنا هنا على الطاوله نذكر كل ما يحدث في الوسط الرياضي ونتكلم فيه بشفافية. لكن بعد ما سألك فواز عن موضوع نفس السؤال، كيف خالد الغامدي ينجح في كرسي نادي الأهلي وهو كان من ضمن الشروط اللي موجودة للحصول على هذا الكرسي اللغة الإنجليزية، ينجح هناك ويسقط في كرسي اتحاد كرة القدم بسبب شرط اللغة الإنجليزية؟
2: والله فيصل هذا يعني أعتقد الإجابة عليه سهلة جدا، يعني على اعتبار أنه إحنا في الأندية المحلية ما نحتاج اللغة بالدرجة الكبيرة فيما بيننا في التواصل مع اتحاد القدم وفي التواصل مع الأندية. وأعتقد يكون اختبار مثلا زي ما بيصير في اختبارات اللغة الحين لما بتقدم على وظيفة ولا عمل، أحيانا بيطلبوا منك درجات معينة أو

0: مستوى معين من اللغة الإنجليزية، وتختلف من شخص إلى آخر وحسب المكان اللي حيتجه فيه. الاتحاد السعودي لكرة القدم متجه الآن إلى العالم بشكل كبير، عنده بطولات عالمية وعنده تواصل عالمي، وبالتالي الإتقان أمر مهم. لكن أنا عشان يكون لي رأي مختلف، وأنا فعلا متمسك بهذا الرأي، أولا لما استقال الأستاذ ياسر المسحل قلت كلنا المسحل، أنا المسحل والرزيز المسحل وخالد الغامدي المسحل وسعيد هلال المسحل. ليه؟ لأنه حنيجي نمسك الاتحاد وحنطبق اللي نقدر عليه، لو نجح نجح، ما نجح هذا إمكانياتنا ويجي غيرنا. إذا ما كان في مظلة مشروع، يعني مشروع رياضي واضح، أنا وأنت والجماهير والمشجعين كلنا نعرف هذا المشروع، أو أنه الشخص الذي يتقدم للانتخابات لديه برنامج انتخابي واضح ينقل الكرة السعودية من الخانة هذه إلى الخانة هذه ووفق كذا وكذا وكذا، نبدأ إحنا إيش نختلف معاه ونبدأ إحنا ننتقده في نفس البرنامج، ما نطلع عن الإطار. يعني مثلا نقول والله في حفلة شواء ما حضرها، ليش ما حضرها؟ راح ما ندخل في ذا. احنا كنا نبغى رئيس الاتحاد هو يطبق هذا المشروع الكبير اللي صاير في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، في مشروع عام، وحتى المغرب مشروع عام لكرة القدم السعودية كلنا نعرفه، كلنا اتفقنا عليه، وحتى دخلوا فيه منظومات من أساتذة الفلسفة والآداب وأيضا أساتذة علم نفس وعلم مجتمع، وشكلوا ما هو اللاعب السعودي، كيف يتكون اللاعب السعودي، إيش اللي المميزات اللي تمر باللاعب السعودي، إيش يحتاج، وبالتالي يكون عندنا مشروع. مو لازم إنه إحنا نحقق كأس العالم 2034، بس إحنا يكون عندنا مثلا على مستوى فكرة اليابان 2050، أو يكون عندنا على الأقل مشروع زي رؤية المملكة اللي الآن ولله الحمد حققناها ونجحنا فيها وأنجزنا، وإحنا لسه ما وصلنا 2030. خارطة عمل واضحة، يجي رجل تنفيذي يقدم هذه خارطة العمل. إحنا شلنا المسحل وجبنا المسحل، يعني أنا هذه وجهة نظري. ما لم
1: والله أنا ما أدري أنت تمدح ولا تضرب من تحت الحزام، عجزت أفهمها.
0: لا لا لا
1: يعني تقول شلنا المسحل وجبنا المسحل، إيش المقصد؟
0: لانه ما اعرف ايش يعني حيجي الرزيز على ايش، حيجي رئيس اتحاد بس على ايه، ما اقدر احاسبه، ما اقدر اعرف. يعني لو جاء الرزيز قال سانقل المنتخب السعودي الى 20 في تصنيف الفيفا، اذا انا اجلس كل مره اقول يا رزيز فين انت، ما صرت 20 الحين 40 الحين 30، انا ما اعرف هو جاي هل يدير المنظومه. المنظومه فيها كثير من العيوب خلال الفتره الماضيه، وبالذات الموسم الماضي كانت واضحة بشكل كبير، لجان الانضباط، لجان الفنية، الجدول الموسم الماضي، يعني كان في أخطاء، وفي الرابطة أيضا التصريحات والمؤتمرات الصحفية اللي كانوا المدربين ورؤساء الأندية ينتقدوا تحكيم، ينتقدوا جدول أو أي شيء، ما كان في رد. الرد الوحيد على توضيحي لقناة البي بي سي عن موضوع يخص كريستيانو، وبالصدفة احنا حصلنا ما في تواصل، ما في ردود، تحس انه المنظومة كانوا مش عايشين جو الرياضة. انت عارف الرياضة لازم يكون عندك الغرفة هذه اللي قدامي، هذه كلها شاشات وكلها أجهزة وكلها أي نقطة تصير اليوم، مو لازم دوام يوم الأحد ألبس شماغي وكوي طيب. وروح يوم الأحد، إحنا نتواصل على الأونلاين الحين ونتواصل من كل مكان، يعني يصير في قرار انضباطي. أنت عارف احتجاج القادسية في طيب. في السوبر، عدم مشاركة الهلال في السوبر، متى انتهى الموضوع؟ نهاية الموسم.
1: هذا عمل روتيني على سبب أو على أثره، يعني تم إزالة، أو خلينا نقول لك تم ما أدري وش نقدر نسميها، لكن تم إعفاء إبراهيم القاسم على بسبب هذا الموضوع. سعيد أبو فهد أسلم، قفل إيه قفل يا فواز.
0: هل هو الأستاذ بدر الرزيز اللي إحنا إن شاء الله نكون داعمين له ومتفقين مع توجهاته، هل هو جاء بس يدير هذا العمل وهذه المنظومة، أم يملك مشروع في يده لتطوير طيب. منظومة الكرة السعودية فقط؟
1: أبو فهد سعيد قال كلمة احنا قاعدين نسمعها في الوسط الرياضي وقاعدين نشوفها من فترة طويلة ترى، يعني ما هو من الحين بس صارت تزود الفترة الأخيرة، انه المشرعين اللي

0: كرة القدم يفضلون الكوادر أو الكفاءات اللي تأتي من المنطقة الشرقية لإدارة المؤسسات الرياضية، هربا من موضوع الكوادر اللي تنتمي هلال نصر اتحاد أهلي وراها جماهيرية وراها لغط ولن يكون لها قبول. هل هذا واقع ولا مجرد حديث جماهيري إعلامي في الوسط الرياضي ليس له أصول؟
1: هو واقع صحيح، بس اني انا ماني اشوف المشكله. انا بالنسبه لي مقتنع بالعمل اللي قدمها ياسر المسحل، والدليل انه ياسر المسحل عام 2030 هو حيكون رئيس الاتحاد الاسيوي بنسبه 100%. انا مقتنع بكل الناس اللي اداروا اتحاد الكره في السنوات العشر الماضيه. مشكلتي ما هي في الاداره، انا اعرف الاداره له، الاداري له مهام، الطبيب له مهام، المترجم له مهام، المدرب له مهام، كل هذول مؤدين دورهم. اللي ما أدى دوره اللاعب، اللاعب أنا قاعد أعطيه لعيبة فقراء فنية، أنا أعطيهم ملايين. أنا في مباراة الراس الأخضر أنا أبغى هدف علشان أمر للدور الثاني، ما قدرت أجيبه. يعني تبغى المسحل يسجل الهدف، تبغى دونس يسجل الهدف، تبغى المسؤولين في وزارة الرياضة يسجل. المفروض اللي يسجل الهدف اللاعب. أنا معسكر فيك شهر في أمريكا وموديك بطيارة خاصة ومسكنك في أفضل الفنادق وعلاج على أعلى مستوى ومرتبات بالملايين ومكافآت بالملايين. لما أصفر الحكم كل شيء على اللاعب. أنا بالنسبة لي مؤمن أنه بدر الرزيزة المنتخب معاه مش حيمشي لا في كاس آسيا ولا في كاس الخليج، وكلها حنا بنستضيفها. مش حيمشي، مش لأنه بدر الرزيزة إداري غير جيد، لا إداري ممتاز أنا وجهة نظري، والمسح الإداري خارق.
0: بس الرجل الجديد على الوسط الرياضي كيف حكم؟
1: أنا عندي مشكلة مع اللاعبين. أنا عندي،
0: لا بس خليني على الرزيزة، أنت تقول إداري ممتاز، الرجل الجديد على الوسط الرياضي.
1: أنا عندي مشكلة الآن القادسية قبل كم سنة كانت درجة أولى، اليوم مرشح تاخذ الدوري. ليش؟ لان جودة اللاعبين صارت اللي تدير الفريق. جاء اهم شيء في كرة القدم، الناس لازم تفهم انه اهم شيء في كرة القدم جودة اللاعب. الارجنتين لان عندها لاعب خارق للعادة وصلت الى كاس العالم 3 مرات، بعد ما يعتزل اللاعب ذا حينخفض جودة اللاعبين داخل المنتخب الارجنتيني. طيب. لازم احنا نفهم الناس، ما هي بالعملية بطولات اني انا ابغى بكره بدر الرزيزة، إذا هزم بدر الرزيزة في بطولة الخليج في جدة، وإذا هزم بدر الرزيزة في كأس آسيا في السعودية، أبا أطالب بإقالة اتحاد الكرة، وأبا أطالب ما هي هذول ما عندهم، هذول ما هو
0: بس لا تنسى إنه
1: رايك، هذول ما هو أساس المشكلة، أساس المشكلة ضعف قدرات اللاعب.
0: على عيني، بس لا تنسى إنه رايك أكيد إنه في كثيرين يختلفون معه، وليس حقيقة مطلقة. لما تقول إنه ياسر المسحل مثلا، أنت ترى إنه مو هو الخلل، خلل في اللاعبين. بيجي لمك يقولك طيب في الدوري عندنا خلل في المسابقات، عندنا
1: لا ما عندنا خلل.
0: خلينا أوصل لك السؤال عشان تقدر تجاوب. عندنا خلل في اتخاذ القرار، عندنا خلل في اللجان، عندنا خلل في التحكيم، عندنا خلل
1: في كل أنحاء العالم.
0: أجل معناته خلاص كفل الاتحاد كرة القدم وتدار بأي طريقة.
1: رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينيو ألغى بطاقة حمراء. تصور انه انه انه تصور انه
0: بس مسمحوا له طلعت الاتحادات وقالت غلط.
1: اي المهم ان اللاعب لاعب.
0: طيب
1: تصور انه شو اسمه بدر الرزيزة بكره بحكم انه رئيس نادي القادسية السابق وجت مباراة القادسية مع الاتفاق وغلغى بطاقة حمراء للاعب الهداف حقهم المكسيكي. بدر الرزيزة مو مسوي كذا.
0: طيب
1: لأني أنا مؤمن في بدر الرزيزة ومؤمن في المسحل ومؤمن في الشباب ذولي كلهم. أنا مشكلتي في اللاعبين.
0: وصل. سعيد بجيك لكن لأنك طرحت السؤال بسمع من فوز وبعدين بجيك. فواز سعيد قال إنه في أحاديث وعيد نفس السؤال على موضوع إنه الكفاءات يتم اختيارها من المنطقة الشرقية هروبا من الكفاءات اللي تنتمي هلال نصر اتحاد أهلي حتى لا يكون في لغط جماهيري ويكون في صداع مزمن بالعربي.
2: والله فيصل هذا يعني ممكن
0: وباختصار عشان أروح للدوري.
2: أيوة هذا ممكن يكون يعني ملمح خاص في سعيد أو كذا يعني تطلع لهذا الموضوع إنه لماذا يكون هناك. لكن أنا أشعر إنه حتى أبنائنا وأخواننا وأساتذتنا في المنطقة الشرقية في إمكانيات، بدأ عبد الله الدبل وبدأ المسحل وبدأ أسماء كمان كثيرة مرت على المنظومة الرياضية. وأنا أعتقد الناجح وأبناء إذا كانوا من منظومة أرامكو من زمان والظهران وأفكارنا إحنا اللي إحنا نعرفها.
0: لا بس فواز أنا ما عندي مشكلة إنه في كفاءات، في كفاءات، هو الكلام للهرب من الكفاءات. هذا قد يجعل إنه أي واحد كفاءة يستحق الكرسي لأنه ينتمي هلال نصر اتحاد أهلي لا يستطيع الوصول. هذا كان المقصد.
2: بس كان في

0: احمد عيد قبل كذا اهلاوي، وكان يعني انا اشعر انه هذا الكلام يمكن يكون صحيح 100%، لكن برضو ما تقدر تجزم فيه، ما تمسك دليل، لانه انطباع. يعني انا اشوف انه جايبين كذا واحد من الشرقيه، بس ما اقول هو فيه هرب وفيه ابتعاد، لانه الوضع حساس بين هلال ونصر واتحاد واهلي وكذا، والامور اللي مثل هذه يمكن الهلال والنصر بدرجه اعلى. لكن ايضا اذا كان هذا الموضوع يساعد هذا جيد.
1: طيب
0: بالنسبه لنا يعني يكون
1: سيد
0: بهذا الشكل.
1: قفل سيد عشان بروح الدوري.
2: اول شيء انا متاكد من هذا من هذا من هذا المسار المتخذ من قبل وزاره الرياضه. لما اتكلم عن الاستاذ احمد عيد، الاستاذ احمد عيد كان على ايام نقول عبد الله بن مساعد، اساسا الخبرات الكبيره اللي كانت يتمتعون فيها رجالات الشرقيه، الله يرحمه عبد الله الدبل، علي بدغيش، فيصل عبد الهادي، عبد الله جاسم، عبد الله فرج الصقر، القائمه طويله في المنطقه الشرقيه، وكانوا جدا مميزين وعملوا الفارق كثير. فكان هذا جانب مهم انه يركزون على الشرقيه ايام فيصل بن فهد الله يرحمه ويغفر له، والامير سلطان الله يذكره بخير، وكان اختيارات جدا ناجحه. الان لا، انت تختار تهرب من اجل الهروب فقط. لكن انا بالنسبه لي انا بالعكس، انا اشوفها كوادر كويسه، لكن الكوادر هذه لن تكون مميزه الا اذا تمتعت بشغلتين: شفافيه اللي هو وضوح في طريقه العمل والخطط والبرنامج، واستقلاليه. هذا شيء بالنسبه للاستاذ سعود الصامي. انا معلش كنت بس اعقب على الاستاذ سعود، ولو يسمح لي بس، انه يوم قال ان المنتخب السعودي كان محتاج هدف واحد، لا، انا اقول لك في خطا اداري فادح. ما في منتخب طبيعي في العالم كله تجي تشيل مدرب قبل كاس العالم 25 يوم، اساسا انت ترقل، يعني اساسا فريق كان مش ولا بد، تشيل الجهاز الفني وتشيل الجهاز الاداري وتبغى يحقق نتائج ايجابيه. انا بالنسبه لي المنتخب السعودي تعادلين وخساره تعتبر نتيجه ايجابيه جدا على الاوضاع اللي مر فيها وعلى الامور اللي تعرض لها المنتخب السعودي قبل المونديال بايام قليله جدا بس.
1: طيب قبل ما أغلق هذا الملف، ملف الانتخابات، أذكر بس بالقوائم اللي كانت المتقدمة. شاكر، قائمة شاكر العصيمي، وقائمة خالد الغامدي، وفهد الغفيلي، وحاتم خيمي، وأحمد الوادعي، هذول كلهم لم يجتازوا. وقبلهم كانت قائمة الأستاذ الضبعان، رئيس نادي الطائي السابق أبو عبد المحسن، هو انسحب قبل الدخول في هذا المعترك، ولم تقبل إلا قائمة بدر أرزيز. أنا أتمنى التوفيق للكرة السعودية بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن هذه الشروط. اليوم بمشيئة الله تعالى انطلاق الدوري روشن، بداية الموسم الجديد. في الجولة الأولى راح تكون مباراة أبها مع الحزم، 7:15 بمشيئة الله تعالى، وبعدها الشباب القمة الكبيرة، شباب القادسية، 9:00 مساء، وبذات التوقيت الدرعية والأهلي. غدا راح يكون إن شاء الله يوم الفيحة، الاتفاق 57 طبعا، الاتفاق والرياض 9:00 مساء، والهلال والفيصلي 9:00 مساء. السبت التعاون يستضيف الخليج 7:15، الاتحاد الخلود 9:00 مساء، والنصر والفتح 9:00 مساء. سعود، لا نزال في موضوع أنه تلعب مباريات في توقيت واحد.
3: لا، أنا ما هب عندي المشكلة التوقيت الواحد، أنا عندي أنه الدوري السعودي أو دوري روشن بيبدأ في وقت مبكر في منتصف أغسطس، ودرجة الحرارة مرتفعة سواء في وسط المملكة أو في أو في جنوبها أو في غربها.
1: بس هذا كل سنة كذا؟
3: لا، شوف،
1: كل سنة في أغسطس نلعب.
3: الآن الدوريات الأوروبية ستنطلق في 2022، سواء البريمير ليج أو الدوري الأسباني أو الدوري الفرنسي أو الدوري الهولندي أو الألماني. أنا يعني رابطة دوري المحترفين، رئيس لجنة المسابقات أو دائرة المسابقات هو البرازيلي مانويل. أنا بالنسبة لي مؤمن إيمان كامل، إذا أنا بلعب بالدوري من بدري، أنا عندي مصايف يا أخي، عندي أبها، عندي الطايف، عندي الباحة، علشان أنا من ضمن رؤية سمو سيدي 2030 تشجيع السياحة الداخلية. ليش أنا ما ألعب كل الجولات اللي بتقام في شهر أوغست كلها؟ ليش ما يلعب الاتحاد مع الخلود في الطائف؟ ليش ما يلعب النصر مع الفتح في أبها؟ ليش ما يلعب الهلال مع الفيصلي في الباحة؟ ليش ما أشجع السياحة الداخلية والطلبة الآن في إجازة، والمعلمين أيضا في إجازة؟ ليش أنا ما أفكر خارج الصندوق؟ ليش بس أنا العام الماضي مودي السوبر لهونغ كونغ، وقبلها موديه للإمارات؟ ليش أنا لما أنا أبغى ألعب في الدوري بهذه الطريقة اليوم

0: اليوم لو تروح للمؤتمرات، طبعا أنا حضرت مؤتمرين قبل يومين. أول ما يبدأ مدربين المؤتمرات يتكلمون على الجو، ارتفاع الحرارة، سنواجه مشاكل في ارتفاع الحرارة. طيب أنا يا رابطة المحترفين، يا إدارة المسابقات في المحترفين برئاسة البرازيلي مانويل، ليش ما تقيم الثلاث الأربع جولات اللي أنت قررتها تقام في أغسطس، تقام في المصايف في الطائف في أبها وفي الباحة؟ بتقول لي تكافؤ الفرص. أنا متأكد لو أنك قررت أنك تقيم مباراة الفتح والنصر في الطائف، أول من بيوافق النصر. لو قررت أنك تقيم مباراة الهلال والفيصلي في أبها، أول من بيوافق الهلال. لو قررت تقيم مباراة الخلود والاتحاد في أيضا في الباحة، أو الأهلي والدرعية في الطائف، يا أخي شجع السياحة الداخلية.
1: بس أنت تتكلم عن 9 مباريات، ما أدري عن إمكانية الملاعب، ما أدري عن إمكانية السكن، ما أدري عن...
0: أنا أقول لك الملاعب كيف. أنا استضفت بطولة العرب 16 فريق، ما أقدر أستضيف 3 مباريات في 3 أيام في 3 مدن. يا أخي يا رابطة المحترفين، يا إدارة المسابقات برئاسة مانويل، يا أخي أوكي، الجولة الأولى الآن قررت أنها ستقام في المدن هذه، سواء المدن الساحلية أو في الرياض. طيب أنتم من الجولة الثانية انقلوها للمصايف، يا أخي شجعوا المصايف. طيب. شجعوا السياحة الداخلية. أنا أوجه رسالتي لسمو الرئيس، سمو الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الله يسلمه، أوجه رسالتي لاتحاد الكرة، أوجه رسالتي للأندية، ترى شجعوا مصايف المملكة. أنتوا لما تلعبون هناك في هذه المدن، الطائف، أبها، الباحة، مناطق منخفضة درجتها، أنت تشجع السياحة الداخلية، واللاعبين الأجانب يشعرون أنه فعلا يلعبون في أجواء أقل حرارة. طيب. هذه مقترحي، وأتمنى إن شاء الله أنه يصل للجميع ويطبق من الجولة الثانية بحول الله.
1: فواز المباراة،
2: أشارك المقترح فضل السيد فهد لو تسمح لي. بس أبو محمد أبا أشارك الأستاذ سعود بالمقترح، أنا مؤيد لكلامه، لكن ليش ما نلعب الكاس والدوري؟ لأن الدوري نظامه هوم أند أوي، أوكي، أنا ألعب الكاس مبكرا وأودي في المصايف، لأن أساسا الكاس دائما تكون في ملعب أحد الفريقين، أروح أوديها في منطقة زي هذه، أوديها زي أبها.
1: بس الكاس ما راح يأخذ مني أيام من الرزنامة. أنا كلنا نعرف أنها تدخل مباريات الكاس في توقفات الدوري.
2: حلو، ممتاز. أنا بالعكس، أنا ليش ما أبدأ بالكاس قبلها بثلاثة أسابيع وأروح المصايف الجميلة هذه السعودية اللي يوميا قاعدين نتفرج عليها ونشوفها ونشوف مقاطعهم في أبها وفي الباحة وفي الطائف. بالعكس، أنا أشوف مقترح جدا جميل، لكن نبدأ فيه بالكاس مبكرا في المناطق هذه اللي أجواءها جدا جميلة، ونختصر شوي، يعني بدل ما تقول نبدأ بالدوري، لا خلينا نبدأ بالكاس وبعدين ندخل على الدوري بعدها، لأن الآن اليوم نلعب جولة الدوري ثم نلعب جولة كاس.
1: طيب
2: أنت ليش ما خليته بالبداية كاس وانتهينا؟
1: طيب هذا الموضوع ممكن انه يكون وصل للمسؤولين في الرابطه واداره
3: المسابقات، صندوق الاقتراحات ابو محمد،
1: وصل إيه، هم يسمعون، انا متاكد انهم يسمعون. بس اليوم انا بحتاج اني اسمع منكم موضوع مختلف، هل الميركاتو الصيفي للانديه هذا الموسم هو مشابه لما حصل على الأقل في الموسمين الماضيين من ناحية القيمة السوقية، قيمة اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم، ميزانيات الأندية؟ كيف تقييمكم لهذا الميركاتو الصيفي الحالي فواز؟
3: أنا أشوف مشروع في الرابطة اسمه بيس، إذا ما خاني اللفظ في هذا المشروع، على أنه إحنا في تعاقداتنا لهذه تعاقدات الأندية لهذا الموسم أفضل بكثير على مستوى أعمار اللاعبين، على مستوى تغيير مراكز محدودة، على مستوى حتى اللاعبين اللي جوا للدرعية والفيصلي وهذه الأندية الرياض منهم. أنا أشعر إنه هذا الموسم بدأنا ندخل في شكل جديد من الاستقطابات. يعني كنا في الثلاث المواسم والموسمين الماضية مثلا الأولى نجيب أسماء لاعبين، كريستيانو، بنزيما، نيمار، أسماء كبيرة عشان بس احنا نلوي اعناق العالم، وحتى ظهرت الصحافه الانجليزيه غضبانه وبعض التصريحات على الدوري والتقليل منه وتشبيهه بالصيني وكذا. لكن يبدو انه احنا داخلين مستمرين، مش يبدو، الاكيد، في مشروع مستمر للرياضه. الان تشوف اعمار اللاعبين في الفرق، اعمار الصفقات اللي حاضره يعني في في في في انديتنا، تعطيك على انه في حتى فكره انه شراء

0: لاعب صغير ومحاولة إعادة تدويره
1: ايه
0: في صفقات جديدة. وهذا كمان يبدو أنه أنت تعرف فيصل، إحنا الآن 8 من الأندية السعودية في الدوري أندية شركات أو استحواذات، تتكلم الخلود خصخصة، الهلال خصخصة، والبقية أندية شركات. يبدو حتى الفكر العام في هذه المسألة يتماشى، وفي عمل حقيقة جاد إحنا ما نعرفه، ولا يمكن دائما يهمنا في الطرح، لأنه يهمنا بس تشكيلة الفريق والفوز
1: بس اللي انا قاعد اسمعه في الانديه لا انه مو بنفس التوجه اللي انت تقول، قاعدين يقولون انه الى الحين احنا ما استقطبنا. في انديه كثيره تقول الى الان ما تم، يعني غير راضين، خاصه اذا نتكلم جماهيريا لهذه الانديه يرون انه في قصور، يعني مو عمل ممنهج.
0: بقول لك حاجه، مثلا الان احنا نتكلم، خلينا على سبيل المثال الاتحاد. الاتحاد يحتاج لاعبين ويحتاج تغيير، وعنده كذا فكرة، هل يبيع ديابي ولا ينتظر بعد إصابة روجر وكذا وزي كذا. لكن احنا نتكلم انه باقي للفترة التسجيلات لحد 3 سبتمبر تقريبا، وفي فترة وفي اختيار نوعية معينة من اللاعبين لو تشوفهم على مستوى التشكيلات، يعني ما في حتى النصر احتاج يغير لاعب لأنه بطل الدوري وفريقه متميز. الهلال في غياب سالم او في المنطقه اللي يحتاجها جاب اللاعب الهولندي اللي هو
1: في المحور
0: اسمه من اميز
1: في الجناح في الجنب، صحيح.
0: يا سلام. فهذه انه الفكره والاختيار، وهذه تعطينا على انه معانا مدى اول شيء تقليص المبالغ الكبيره اللي دفعت في السنوات الماضيه، تعويضها بهذا
1: إعادة التقييم
0: من الأسماء، إعادة التقييم، وهذه برضو مدخل تعطي اللاعب السعودي قدرة على منافسة اللاعب. يعني أنا بقول لك حاجة، لاعب بقيمة بنزيمة أنا ما أقدر أخرجه حتى هو في أسوأ حالاته، لكن لاعب بقدرة أي لاعب آخر من الأسماء الجديدة اللي دخلت أنا أقدر أعمل تبديل ونزل لاعب سعودي. أنا أشعر أنه هذا الدوري القادم في أداء كبير، لكن مشكلته الدوري مضغوط، عنده حيلعب في 5 أسابيع 8 جولات بما فيها مباراة الكاس اللي بعد الجولة هذه.
1: طيب انا اعتذر منكم، الريتم احتاج يكون اسرع. ابديك
2: لا
1: عندي
2: لحظة
1: سؤال خاص لك. عندي سعيد اليوم نفس السؤال، هل في رضا على الميركاتو؟ هل في اعاده تقييم؟ وش نقدر نسمي المرحله اللي احنا نعيشها اليوم؟
3: والله شوف، هي استمرار المرحله السابقه اللي هو ما في شفافيه، ما احنا بعرفين النظام، ما احنا بعرفين الاليه المتبعه، ما احنا بعرفين الاتفاق يقولون لهم بيعوا لعيبه عشان تقدرون تجيبون لعيبه ثانيين، واحنا في ناس يشوفون انه يجدون لعيبه بدون ما يتخلون على احد، بدون
1: ما هذا نظام الاستدامه.
3: هذا نظام الاستدامه تقريبا. لكن انا من وجهه نظري صراحه، انا كنت اتمنى ان في اكثر وضوح وشفافيه، نعرف الاليه. اذا انت مثلا جيت طلعت فجاه على النصر جون 800 مليون، طيب نبغى نعرف من المتسبب فيها، كيف صار 800 مليون
1: هذا هذا موضوع، هذا موضوع بناقشه الحين.
3: بناقشه لك بشكل عام.
1: لا، السؤال عن الميزانيات للانديه اليوم، هل هي واضحه؟
3: مو واضحه. النصر ترى استبدل لاعب لان انتهى عقد لاعب، فهمت، وخذ لاعب اقل سعر من اللي كان دافع حق بروزوفيتش، فهمت علي؟ ما في شيء واضح بالنسبه للآلية كلهم متبعة لشراء اللاعبين، بيع اللاعبين، تخلص من اللاعبين.
1: طيب ليش ما نسميها هذا تصحيح مالي؟
3: يا ليت والله، أتمنى أن الشيء هذا، بس قلت لك أنا لازم يكون في شفافية، لازم نعرف أنت أنت أنت كيف تدخل الاختبار وأنت أصلاً ما ذكرت ولا عندك مراجع ولا عندك كتب ولا حضرت محاضرات ولا تعرف شو الموضوع. فأنت لا، لازم صراحة نكون واضحين شفافين، نعرف شو وضعنا، نعرف احنا وين رايحين، نعرف حتى بدل ما تهاجم اللي اللجنه الماليه او الرقابه الماليه او الاستدامه عشان تهاجم ناديك، تقول والله هذا النادي اعطوه ميزانيه معينه ما عرف يتصرف فيها، اهاجم اداره النادي، اهاجم الناس القائمين على هذه التعاقدات، ليش اهاجم والله الصندوق ولا اهاجم لجنه الاستدامه ولا وزاره الرياضه ولا اتحاد القدم ولا الرابطه؟ لا، انا ابغى اعرف فين المسار، وين المسار الصحيح، دلوني عليه. طيب، بمشي عليه، ابغى اعرف.
1: طيب، ابغى اسمع منك وان سمحت باختصار، وش مشكله النصر 800 مليون؟ هل هي فعلا ديون؟ هل هي مشكله عدم جوده صرف؟ وش نقدر نسميها؟
3: انا انا انا انا حسب ما عرفت انه قالوا المشكله تسبب فيها 50% اللي هو السي

0: سميدو.
1: واعتقد سميدو ولويس وبيدرو، ممكن بسبب ما يعرفون وش الآلية المتبعة، ومش عارفين أصلا كيف النظام المتبع عندنا. قلت لك أنا ما كان في وضوح. فأنا اللي عارفه الآن أن الشركة وأيضا اللي هو المنتمين للنصر من اللي هو صندوق قاعدين شغالين بشكل كبير أن يحلون هذه الإشكالية، أو التلفون الأخطاء اللي وقعوا فيه مجموعة سميدو وسيماو. لكن أنا بالنسبة لي زي ما أقول لك، أنا أبغى أعرف شو السبب. انا مثلا رحت وسالت وعرفت السبب، قالوا لي ترى في اشكاليه او مش عارفين هم النظام وما طبقوه بشكل جيد، فاصبح عند النصر في خلل. انا ابغى اعرف الاليه وين الخلل بالضبط، من المتسبب فيه،
0: وصل
1: عشان تقدر تعاتبه وتحاسبه وتوجه الملامه له طبعا.
0: سيد. وصلت المعلومة أبو فهد، هل الميركات وهذا مقنع لك؟
2: شوف، أنا أتكلم بعض الأندية ممكن وبعض الأندية لا، لكن إذا أنت بتتكلم بصراحة الدوري سيكون بين القادسية والأهلي. القادسية إذا يعني تقريبا بنسبة 90% بيخلص مع اللاعب الهولندي اللي يلعب في الوسط، يلعب في نادي مانشستر سيتي، يعني ب 61 مليون يورو أعتقد خلال الساعات ممكن القادسية. إذا استطاعت القادسية، أنا هذا وجهة نظري، أن القادسية هي المرشح الأول والأهلي هو المرشح الثاني.
0: أنا ما أتكلم عن مرشحين، أنا أتكلم عن ميركاتو،
2: لأنه الخيارات أساسا ممتازة.
0: بس الأهلي أنت شايف صاير له، راح مدربة راح لاعبين،
2: لا ولا راح لاعب ولا راح مدرب، هذا اللي جو أفضل من اللي راحوا.
0: لا وضع الأهلي سيء.
2: لحظة طيب. اللي جو أفضل،
0: أبديك فواز،
2: اللي جو أفضل، بس هذه لغة المظلومية معروفة. اللي جو الآن الأهلي مرشح للفوز بالدوري مع القادسية. الهلال هذا لاعبين في حسبته السماسرة، لاعبين في حسبته لعب، لا لاعبين محليين جايبين الآن 6-7 لاعبين محليين ما يقدرون يجدون لهم مكان في الفريق الأول، وأنا متأكد أنهم بيوزعونهم على فريق 21. والآن ورطانيين في لاعبين أجانب هم ما هم قادرين يمشونهم، كانسيلو يبغى يمشي، مالكوم يبغى يمشي، نونيز يبغى يمشي، هذه أرقام خيالية جدا. وأنا شفت أمس تقرير، شفت تقرير أمس يعني صاعق اللي هو قدمه برنامج وليد الفراج، قال انه عمليه الاستحواذ ونقل الملكيه من البي اي اف الى المملكه ما تمت لان في عقبات كبيره، امس تقرير كامل
0: صحيح.
2: فانت الهلال الان وضعه انا بالنسبه لي فوضى، لان الهلال خرج من ثقافته وجاء يعني،
0: بس المفروض يتحمل هالملاك.
2: لا يعني شمر فيل كان قاعد يفاوض روما ب 37 38 7 ثم فجأة يقفز الى 70 ثم الى ما اكثر، هذا ضحك على السماسرة دي. الهلال انا وجهة نظري انه الان مجال خصب قاعد ينضحك على الهلاليين، ولكن للأسف الشديد هالسماسرة لاقين الهلال مسرح.
0: طيب وصلت إيه؟ الأهلي بالنسبة... الأهلي
2: أحسن فريق،
0: خلنا بديك يا فواز
2: مع القادسية،
0: خلاص إيه؟ وصلت
2: إيه؟ نعم.
0: عشان بس نوصل المعلومة إيه؟ اليوم الأهلي الأهلاويين يقول إحنا كنا ماشيين باستراتيجية محددة، كل هذه الأوراق اليوم طارت، لا مدرب لا لاعبين لا ميزانيات، ما إحنا عارفين حتى موضوع الشرط الجزائي اللي هو راح يدفع المدرب للأهلي وممكن على إثره مثلا يعني يحاولون استقطاب لاعبين، ما راح يصلهم، ما بغلى بعد شهر تكون انتهت فترة التسجيل.
2: يا أخي الأهلي الآن عنده 16 لاعب، أنا وين أسجل معه؟ أنا وين أسجل معه؟
0: وين 16 لاعب؟
2: أكثر بعد.
0: معلش شوي.
2: في برازيلي محضر أشوف. ايه؟ في برازيلي جايهم العام الماضي بأكثر من 15 مليون يورو وراتبه أكثر من 4 مليون يورو ما لبس الشعار، بس يجي للتمرين ويتعشى عقب التمرين ويمشي. إحنا نقول لك السماسرة. بالنسبة للنصر، أنا بالنسبة للنصر أنا أقول لك الفريق النصراوي غير جاهز. أنا بأطلع من عندك هنا بروح للمؤتمر حق النصر. أنا أقول لك الفريق النصراوي غير جاهز، لكن النصر عنده جودة لاعبين. أنا عندي واحد مسبب لي صداع.
0: غير جاهز ليش؟
2: غير جاهز يعني مثلا
0: إيش السبب؟
2: أول 4 أيام أنا قعدت في الرياض، بعدين رحت لأبها أو خميس مشيط، قعدت اليومين ورجعت، بعدين أبروح للبرتغال رحت للمطار قالوا رحلتك بكرة مو باليوم، بعدين لما جيت أبغى أوصل الساعة 9 ما وصلت إلا الساعة 2، يعني ما الفريق.
0: طيب.
2: أنا أشكر المدرب على دبلوماسيته، وعندي لاعب مسبب لي صداع يعني.
0: بس ما تحدثت عن 800 مليون.
2: أي 800 مليون
0: ديون؟

0: انا لما الناس تكلموا
1: لما تكون هي السبب
0: لا ما هي بهي السبب ما هي بهي السبب ولا فيها اساسا ديون اسمها 800 مليون انسى الموضوع ذا. انت عند انت الان انت انا سائل انا فيه طبيب شاكي للنصر لا فيه لاعب شاكي لا فيه مترجم شاكي لا فيه اداري شاكي لا فيه لاعب شاكي لا من اللي كيف جت الثمانية كيف جت الثمانية كذا بس يعني انا ما وقف ترى النصر الى الان ما اخذ الكفاءة المالية النصر سجل كوستا لانه برنامج الاستقطاب قال من الالف الى الياء اللاعب علي
1: ما في احد شاكي طيب ليش موقف
0: ما في ما يقول لك انا ما قدمت لي خطه ماليه بس اليوم في اجتماع اليوم ترى في اجتماع الحاجه الاخيره أيه. انا عندي امس الكابتن نواف العقيدي جلس مع سميدو على انه بيجدد جاء سميدو قال انا بعطيك سنه قال انا ابغى 3 سنين قال لا 3 سنين ما عندي يعني اللاعب اليوم يقول ابغى اجدد بكره يقول ماني مجدد واللاعب اساسا ما هو بجاهز يعني أنا مسبب لي صداع
1: أن ترى أنه يمشي
0: لا لا لا أروح أبيعه
1: لا إعارة على الأقل
0: لا أروح أبيعه على الفتح ولا على الشباب بالمجان وبعد سنة تصير لي زي حكاية فراس البريكان يبيعونه بسبعين وتسعين وثمانين ومية مليون لا ما هو صحيح
1: طيب إيش تبي يسوون به
0: أنا أشوف أنا هذا وجهة نظري اللي أنا شف أنا هذا اللي أشوفه أنا أنه لازم يغير وكيله
1: طيب
0: شوف في النهاية في النهاية هناك اجتماعات مهمة في نادي النصر اليوم ممكن يصير فيه يعني عملية مرونة في عملية الموضوع الاستدامة وغيرها والكفاءة
1: يلقون لها حل
0: إيه؟ إيه؟ الحاجة الثانية الحاجة الثانية الآن النصر يوم 7 أغسطس الماضي كان هو آخر يوم أمام الملاك لنقل ملكية النصر ها من البي آي إف إلى أحد المستثمرين لم يتقدم أحد
1: طيب.
0: ومددت عشان كذا الرئيس هو الأستاذ معن بن زياد بن عبد الله بن خميس
1: فواز وش كنت
2: موضوع
1: بتقول
2: جميل أبديك سيد معلش أبديك. اسمح لي بس
1: تفضل. تفضل تفضل
2: أنا أقول موضوع جميل موضوع الوكلة صراحة محور جدا مهم ولازم يتم طرحه أنا لو من اللاعبين الوكيل اللي 24 ساعة في السوشيال ميديا ما وقع معه أنا ما أشوف إلا عندنا صراحة الوكلاء يتحدثون في الإعلام أكثر من اللاعبين وأنا ما أعني شخص معين بشكل
1: بس عام. سعيد ترى الوكيل ما يجون يجبرون أنه يعني هم اللي يوقعون الأندية ليش متحسبون إدارات الأندية
2: لا لا اللاعبين اللي يوقعون معهم
1: أنا كوكيل يا سعيد أنا بدور المبلغ الأعلى شيء طبيعي
2: أوكي ما أنا ما قلت في شيء بالعكس أنا أقول الوكيل عليه مسؤولية أنه يحمي اللاعب ويجيب له المبلغ الأفضل والأحسن وكذا لكن الوكلاء اللي يتكلمون واجد ويهذرون في السوشيال ميديا ويدورون على الترند ويدورون على التفاعل انا ما اروح انا لو لاعب ما اوقع معه ليه لانه مشغلني مسبب لي ازعاج مشغلني حتى على اني اركز في تدريب الفريق او مع الفريق حق
1: طيب
2: انت شفت لاعب مثلا نواف العديلي انا ابن النصر ولن اترك النصر ولن الاشعارات هذه اللي يرفعونها اللاعبين فجاه والله الرجال قال لك انا ابغى امشي كيف تبغى تمشي والله ابغى امشي طيب انا ابغى المبلغ الفلاني قال له اوكي سمعنا وطاع عطوه تعال وقع ولا انا شخصي اساسي ما وقع الا بعد انتهاء عقدي اتكلم طيب. لك هذه الاشياء هذا التدابير وقصص وحكايات وكلاء مو لاعبين
1: طيب. هم كل اللاعبين زينين وعيال النادي اذا في فلوس اذا ما في فلوس يدور غيرك فواز طبعا. انا باقي لي دقيقتين على البرنامج تفضل معليش طولت عليك
3: طيب حبيبي الفريق الوحيد اللي يعاني في الانتقالات الصيفية هو فريق الاتحاد والاتحاد لم يجد دعم لا مادي ولا معنوي ولا إداري ولا أي صورة ممكن نعرفها عن الاتحاد أولا راح بنزيمة بالمجان ما أدري في فلوس ولا ما في فلوس راح كانتي بالمجان ما أدري جات فلوس ولا ما جات فلوس بعدين رئيس النادي التقيت فيه مرة واحدة أنا قال نادي الاتحاد يعتبر أغنى نادي في الاتحاد جاء الميركاتو ولا شفنا أي صفقة وهذا الرئيس جالس الحين ما أدري هل هو بيكمل هل بيصير في رئيس جديد هل في لجنة حتدير النادي لكن أنا أشعر بأنه الاتحاد يفتقد لكل عناصر وأهم عناصر من اللاعبين إصابات على مستوى كبير وكل الأندية شوف الأهلي راح من المدرب لكن الهلال مستقر الأهلي مستقر والنصر مستقر يعني تشكيلاتهم بس شوية تعديلات بسيطة
1: طيب.
3: والقادسية أيضا مستقر
2: الحد يكسر الخاطر يا أبو سارة
3: تشعر بأنه فعلا وصل. كأنه في يعني حاجة ضد الاتحاد

0: الرسمي عارف ايش هي. ودائما نقول يا ناس ترى الاتحاد مهم، ترى الاتحاد جزء كبير في المشروع، والان اللي يصير فيه ترى حاجات بسيطه ممكن تتعدل تنقذ الاتحاد من موسم سيكون صعب للغايه اذا استمر بهذا الشكل.
1: اذكر بس بان الاتحاد لعب مباراه الملحق الاسيوي وينها موجوده
2: مع الجزيره،
1: مع الجزيره أربعة. انتصر باربعه اهداف اللي هدف، وبذلك يضمن المشاركه في دوري ابطال اسيا للنخبه. اعذرونا الحلقه كانت مليانه بعشر ثواني بعطيك، اعذرونا الحلقه كانت مليانه والمحاور مليانه، ولان هو الحلقه يعني سرقنا الوقت بعشر ثواني.
2: شوف الاتحاد لعب مع الجزيره ب 12 لاعب اجنبي، وعنده دومبا في مرحله التاهيل ومارتينيز روجرز، يعني عنده 14 لاعب اجنبي. بالنسبه للهلال انا قلت لاعبين فيه السماسره كثير، الى درجه الان في فكره قد تطبق او قد لا، ما ادري، انه سالم الدوسري لا يتم قيده في القائمه الصيفيه بسبب الإصابة، يتم قيده كلاعب محلي في القائمة الشتوية. إذا حدثت هذه أم الكوارث ذي.
1: ليه؟
2: يقول لك إنه الولد مصاب.
1: ما أنا مستفيد منه.
2: يعني أنت الولد مصاب يبغى له 3 شهور عشان يعود، أنا ماني مسجله عشان أستفيد من خانته. أنت تعرف إنه أنا عندي 25 لاعب في القائمة، 10 لاعبين أجانب، 10 8+2 و15 سعودي. يعني أنا أبعد سالم الدوسري عن القائمة لأنه أسجل في الشتوية وأنا أصرف عليه أكثر من 40 مليون.
1: الهلاليين أبخص فريق.
2: لا لا ما هو أبخص، لا لا
1: بالقائمة هم أبخص، من يلعبوا من جاهز ومن مجاهز.
2: الهلاليين لم يعودوا أبخصا في ناديهم، لأنهم أصبحوا الآن جالسين في ركن بعيد، والسماسرة الولزيين قاعدين يلعبون في النادي.
1: شكرا سعود أصرامي، شكرا فواز الشريف، شكرا سعيد أهلال، اعذرونا كانت الحلقة شوي مليانة. نشوفكم إن شاء الله بكرة بعد موجة الثالث عصرا على العربية FM وعلى MBC Action وMBC شاهد ومنصاتنا الرقمية. في أمان الله.
3: على العربية FM إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
10: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
11: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات،
10: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها: أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين. تركيا تؤكد أن اتفاقية مكة مع السعودية وباكستان ستركز على الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا. قتلان وخمسة عشر جريحا في هجوم حوثي بالمسيرات على قوات حكومية في منطقة العبر في حضرموت. رئيس وزراء العراق يؤكد مجددا على عدم السماح لبلاده كمنصة للاعتداء على دول الجوار. بسبب السفينة كارولين، عمان تبدأ عمليات رصد آثار التلوث المحتمل على الثروة السمكية والبيئية. أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين، كما قضى الأمر الملكي بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان. وتضمن الأمر الملكي إعفاء محمد الجويز من رئاسة هيئة السوق المالية وتعيين مازن أسديري بمرتبة وزير. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق الدفاع بين تركيا والسعودية وباكستان يهدف إلى إنشاء هيكل مؤسسي ومستدام لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث. وأوضحت بأن الاتفاق يسعى إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة. وأضافت الوزارة أيضا بأن الاتفاق ينص على إنشاء آليات عسكرية وسياسية استراتيجية تضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش.
1: تهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أغسطس إلى إنشاء هيكل مؤسسي أكثر استدامة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ورفع قدرة الدول الثلاث على مواجهة الأزمات بشكل مشترك. والاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يصنف أي دولة عدوا أو خصما مشتركا، وينص على تنسيق سياسي وعسكري على أعلى مستوى وتطوير التعاون تدريجيا، بدءا بتدريبات مراكز القيادة والميدان، وصولا إلى تدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وأنظمة غير مأهولة. يعد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية أحد العناصر الرئيسية للاتفاقية، ولا يقتصر ذلك على توريد المنتجات والأنظمة فحسب، بل يشمل أيضا التطوير والإنتاج المشتركين والتعاون التكنولوجي وتوفير الصيانة المستدامة والدعم اللوجستي. لا تعتبر معاهدة مكة للدفاع الجماعي بديلا أو منافسا لحلف الناتو، بل هي آلية تكمل بنية الأمن الدولية من خلال المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين. وقضى الأمر الملكي بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان. كما تضمن الأمر الملكي إعفاء محمد الجويز من رئاسة هيئة السوق المالية وتعيين مازن أسديري بمرتبة وزير. ونعود إلى اتفاقية مكة. للمزيد من التفاصيل المعلنة حول هذه الاتفاقية ننتقل الآن إلى الزميل عبد الجليل. مسائي إليك عبد الجليل.
2: مرحبا خالد، مثلما ذكرت الآن لدينا تفاصيل أكبر ورسمية من وزارة الدفاع التركية عن صيغة وشكل هذا التحالف، لأن هذه

الصورة التاريخية التي شهدناها في مكة وهي إعلان ميلاد هذا التحالف وإعلان نوايا رئيسية وهي الدفاع المشترك، الكل من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع. لكن هذه التحالف وخريطته التي

0: هنا، وهي بالمناسبة تتطابق مع ما ذكرته وزارة الدفاع التركية ووزارة الدفاع الدول الأعضاء الأخرى من قبلها. والأول والنقطة الأولى هي كيانات وقواعد هذا التحالف. التحالف لديه مقر، التحالف لديه لجنة ولديه اجتماعات. هذه الصورة التي نشاهدها أمامنا هي ربما لغرفة اجتماعات حلف الناتو. سيكون هناك بعض النقاط المتشابهة، لكن الاجتماعات ستكون دورية ولن تترك فقط على مستوى قادة وزعماء الدول. لدينا بطبيعة الحال في بداية التحالف سيكون هناك اجتماعات دورية لوزراء الدفاع. هذه الاجتماعات ستكون دورية، قد تكون سنوية أو نصف سنوية، سيتم تحديد ذلك. ثم بعدها ستكون اجتماعات دورية لقادة أركان الجيوش، وهذا أيضا سيكون بشكل دائم. لكن الذي يجعل التحالف تحالفا دائما ويعمل بصفة ثابتة ومنسقة هو اللجنة العسكرية. ستكون هناك لجنة عسكرية أو ممثلين لكل جيش في لجنة واحدة تكون في مقر واحد الذي تم تحديده هنا في الرياض. هذا المقر ستكون فيه قادة عسكريين يجتمعون بصفة دورية ودائمة وينسقون بشكل دائم، ولا يكون الحلف مرتبطا باجتماعات دورية لقادة الأركان أو حتى وزارات الدفاع. هذا سيحمي الحلف من النشاطات الحكومية وتغير الحكومات والسياسات. هذا سيجعل الحلف مرتبطا بالشأن الدفاعي بين المؤسسات، مؤسسات العسكرية للبلدان الثلاثة. هناك محور آخر مهم أيضا ويعد من أشكال التحالف أو التحالفات الناجحة، هو أيضا المناورات والتدريبات المشتركة. طبعا سنشاهد التدريبات والمناورات المشتركة ما بين الجيوش، وهي سنشاهد مناورات برية، مناورات جوية وحتى بحرية، وأيضا تدريبات على المجال السيبراني والإلكتروني التي باتت مهمة جدا. من النقاط المهمة جدا لتحالف ما هو القدرة على تنظيم نشاطات وعمليات عسكرية مشتركة انطلاقا من قاعدة مشتركة واحدة، من غرفة قيادة واحدة. تتمكن القوات البرية للجيش الباكستاني والسعودي والتركي وحتى القدرات الجوية بالعمل كجيش واحد وبلغة واحدة وبمفهوم واحد. نقطة أخيرة وستكون مهمة جدا ضمن هذا الحلف، وهي التعاون في الصناعات الدفاعية. سنشاهد حتما كيف أن الصواريخ المجنحة الباكستانية تيمور التي تصنعها شركة الحلول الصناعية الباكستانية، كيف يمكن أن تستخدم أنظمة توجيه تركية، وكيف يمكن أن تستخدم قطع غيار سعودية. المدرعات السعودية الشهيرة التي الآن دخلت الخدمة، سنشاهد ربما كيف ستستخدم محركات تركية وقطع غيار باكستانية، وحتى المقاتلة الجيل الخامس التركية كان، سنشاهد كيف أيضا سيتم تركيب بعض من أجزائها في السعودية، وأيضا صناعة أجزاء أخرى في باكستان مع تمويل سعودي ولما لا باكستاني. هذا التعاون في التصنيع، في التنسيق، في المشاورات وأيضا في المناورات سيجعل هذا الحلف حلفا قويا، والأهم حلف حقيقي. عودة إليك خالد.
1: تفاصيل مهمة بالتأكيد، شكرا عبد الجليل. المتحدث أيضا باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أوضح بأن انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة يمكن بحثه مستقبلا شريطة التوافق بين الأطراف، مشيرا إلى أن الهدف هو إنشاء آلية فعالة في السلم وقادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الحاجة.
2: مع نضوج الآلية يمكن تقييم انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة شريطة التوصل إلى الإجماع اللازم. هدفنا الأسمى هو إنشاء آلية مؤسسية فعالة في أوقات السلم ومستعدة لمواجهة الأزمات المحتملة وقادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الحاجة، ونعتقد أن هذا التعاون سيسهم إسهاما كبيرا في أمن بلداننا وفي تعزيز السلام والاستقرار والردع الإقليمي.
1: ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد. عميد فيصل، حياك الله معي في نشرة الرابعة. إذا نحن اليوم نتحدث عن تفاصيل مهمة، اجتماعات دورية للوزراء، وزراء الدفاع، للقادة أركان الجيوش، للجنة عسكرية وممثلين لكل جيش، تعاون صناعي. دفاعي، كيف يمكن قراءة أو فهم دلالات

0: الحالات. هذه التفاصيل الآن.
1: نعم، السلام عليكم، مساء الخير أخوي خالد وللمشاهدين الأفاضل لقناة العربية. هذه هي خطوات بناء حقيقة الأمر من تحويل هذا الإعلان، إعلان مكة الذي تقريبا من أقل من أسبوع، إلى خطوات فعلية على الأرض، أي أنه تحول من قرار سياسي إلى استراتيجي، وعني بذلك نتحدث عن العسكري ونتحدث عن التصنيع واللي يعتبر أيضا اقتصادي. فلذلك هذه الخطوات هي خطوات مهمة، وهي رسالة بأن هذا التحالف ليس سوريا فقط، بل أن هناك خطوات فعلية لهذا التحالف. هناك مجموعة، إذا سمحت لي أخوي خالد، من المؤشرات التي نتابعها خلال الأيام القادمة، قد يكون أهمها إنشاء المقر، وأعلن عنه في المملكة العربية السعودية، ننتظر إنشاء القيادة وأيضا إنشاء خلايا التخطيط والتنسيق. قد لا يكون هناك قيادة عسكرية بالمعنى التام والكامل في هذه المرحلة، ولكن إنشاء خلايا التخطيط والتنسيق هو الأهم، لأنها هي تعتبر اللبنة الأولى في إنشاء هذه القيادة العسكرية. بعد ذلك نتحدث عن قواعد
0: التحديد. يعني يمكن الحديث عن قيادة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث في هذه الحالة؟
1: نعم، ستكون هناك قيادة عسكرية مقرها الرياض كما أعلن في بيان التحالف أو اتفاقية مكة للدفاع المشترك، حيث أعلنت بأنه سيكون المقر الرئيسي في المملكة العربية السعودية. فلذلك سيكون هناك قيادة عسكرية دائمة متواجدة، إضافة للخلايا التخطيط والتنسيق وإجراءات العمل المستديمة. ولكن بعد ذلك نسعى إلى مشاهدة قواعد التفعيل الجماعي، أنها ما هي القواعد وقواعد الاشتباك أيضا، والقواعد العامة لاستخدام هذه القوات وكيف ستستخدم وطبيعة الاستخدام. هذا يعتبر هو الإجراء لنقول سياسيا هو الأهم، ولكن عندما نتحدث عن عملياتيا أو عسكريا فقد لا يكون الأهم هو إجراء التمرير العسكري كما أعلن اليوم، ولكن قد تكون هناك خطوة تسبق هذا، وهو وجود قناة اتصال مفتوحة لتبادل المعلومات والاستخبارات والإنذار المبكر. هذه مهمة جدا للتحالف الثلاثي. بعد ذلك قد نشاهد إجراءات إضافية من ضمنها التمرير العسكرية، ولو أن المملكة العربية السعودية سبق وأن شاركت في تمرين في تركيا مثل تمرين إيفيس وتمرين فينيكس وتمرين صدر الأناضول.
0: مع الاتفاق الثلاثي بين الرياض وإسلام أباد وأنقرة، هذه المناورات المشتركة من ناحية عسكرية، ما الذي ستختبره تحديدا الآن؟
1: نعم، هذه المناورات، أولا سمحت لي أستاذ خالد، هناك مناورات سابقة السعودية شاركت في تمرين في تركيا، هناك تمارين دائمة، ولا ننسى أن العلاقات الاستراتيجية وبالأخص في الجانب العسكري السعودي الباكستاني هي قديمة جدا، مثل تمرين الصمصام وتمرين الكاسع وغيرها من التمارين البحرية المهمة، وقد يكون أهمها نسيم البحر، وهو من أقدم التمارين البحرية السعودية الباكستانية. لذلك التمارين العسكرية ستختبر، أول ما تختبر منظومة القيادة والسيطرة، تختبر إجراءات العمل، وتختبر منظومات الإنذار المبكر وتوحيد إجراءات العمل، أي أن هذه القوات عندما تعمل على الأرض في التمرير العسكرية هي تجهز للإجراءات القتالية وقواعد الاشتباك في العمليات الحقيقية، فتكون هي الخطوة الأولى على الأرض من خلال إجراء هذه التمرير العسكري لهذه القوات. طبعا البعض يتوقع أنه يكون هناك تخصيص قوة متواجدة بشكل دائم، ما سيتم وهو المتوقع في جميع التحالفات والأحلاف العسكرية، أن سيتم تعيين بعض القوات أو تخصيصها داخل إطار وزارات الدفاع من هذه القوات، تكون على جاهزية عالية تشارك في التمارين العسكرية، وعند الحاجة سيتم ضمها من خلال قوة متكاملة للدفاع المشترك. ولكن الأهم الآن هي الإجراءات العمل المستديمة، تعيين قيادة القوات، خلايا التنسيق وهي الأهم، وقد يسبق ذلك الاجتماع الوزاري الثلاثي لوزارة الخارجية والدفاع وقادة أو رؤساء هيئة الأركان في القوات المسلحة للقوات الثلاثة.
0: موضوع التعاون الصناعي الدفاعي أو الانتاج الدفاع المشترك كذلك ربما يكون الأهم والأخطر حتى من المناورات نفسها أيضا عميد فيصل، لكن ما المنظومات التي يمكن للدول الثلاث الآن أن تعمل على تطويرها معا يعني خلال الفترة القادمة، وإلى أي مدى يمكن أن يتحول ذلك إلى استقلال دفاعي أكبر بين هذه الدول الثلاث من الموردين التقليديين للمنطقة؟
1: نعم خالد، قد يكون الهدف أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة لهذا التحالف واتفاقية مكة للدفاع المشترك هي التصنيع العسكري الدفاعي المشترك بين الدول الثلاثة. حنا شاهدنا أن هناك لجنة ثلاثية للتصنيع العسكري بدأت في أواخر 2022 وانطلقت في 2023 وعقدت 5 أو 6 اجتماعات سابقة. هذا التحالف أستطيع القول من خلال القدرات العسكرية الذاتية، وأعني بذلك البناء المشترك، يحاول صناعة القدرات العسكرية الذاتية للدول.

0: والثلاث لدعم التحالف. فلذلك سنشاهد وبالأخص منظومات الطائرات بدون طيار، وتركيا من الدول المتقدمة عالميا فيها، ونتحدث أيضا عن صناعة المنظومات الجوية للدول الثلاثة، إضافة إلى التنسيق فيما بينها في صناعة الذخائر منظومات الدفاع الجوي. لذلك الدول إذا ما تحدثنا عن ترتيب المخاطر، قد يكون منظومات الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية هي الأهم، ليس فقط لهذه الدول بل لدول العالم أجمع. فلذلك قد تكون هذه الخطوات الثلاثة من إنذار مبكر وربط لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي وإنشاء منظومات لمكافحة الطائرات بدون طيار، يعني بذلك الطائرات المسيرة، قد تكون هي الخطوات الثلاثة الأولية لهذه الدول. ولكن هي تسعى في المنظور الاستراتيجي وطويل المدى أن تكون القدرات الدفاعية ذاتية، لأنها لن تكون بحاجة إلى استيراد ذخائر أو استيراد قطع غيار أو منظومات خارجية خارج إطار هذا التحالف للقيام بعمليات عسكرية والدفاع عن مصالح الاستراتيجية. نعم خالد،
1: شكرا لك. من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد طيار متقاعد فيصل الحمد. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بالرد على انتهاكات الحوثيين ويؤكد جهوزية القوات المسلحة وتوحدها.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
8: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. كشف مصدر عسكري يمني عن هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالمسيرات على مواقع قوات حكومية في منطقة العبر في حضرموت، مضيفا بأن الهجوم الحوثي أسفر عن 215 جريحا. قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية اشتبكت في قطاع باب المندب مع زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق مناطق محظورة في الساحل الغربي ودمرت 3 منها. أضافت المصادر بأن القوات اليمنية تصدت هجوما بحريا حوثيا استهدف جزيرة زقر بعد اشتباكات مع مهاجمين على متن زوارق صغيرة انتهت بإجبارهم على التراجع. سلاح الطيران المسير الذي تستخدمه القوات الحكومية اليمنية في مواجهاتها ضد ميليشيا الحوثي في الأيام الأخيرة استحوذ على الاهتمام الإعلامي والشعبي والتحليل العسكري. أظهرت مقاطع فيديو من عدة جبهات بينها مأرب وتعز وحجة وضال والضالع وشبوة إسقاط قنابل على أطقم ومعدات وتجمعات للحوثيين عبر الطيران المسير، حيث تتشظى بعض أنواع هذه القنابل لتصيب كامل محيط السقوط. هذا بعد أيام من زيارة أجرها وزير الدفاع الفريق الطاهر العقيلي إلى مركز القوات الجوية.

وأطلق العقيلي اسم عيبان ونقم على نوعين من الطائرات المسيرة، مؤكدا بأن وزارة الدفاع ملتزمة التزاما تاما بتطوير المنظومات الهجومية محليا لردع أي تهديدات محتملة.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: من عمان ينضم إلينا العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن. عميد يحيى مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. يعني لسنوات احتكر الحوثي سلاح الجو المسير في اليمن، لكن اليوم نرى أن القوات الحكومية تعلن وبشكل متكرر استخدام مسيرات هجومية في مأرب، في تعز، في الضالع، في شبوة، في عدة جبهات ومناطق. هل يمكن القول اليوم أن هذه القوات الحكومية سحبت ورقة هذا التفوق الحصري التي استغلتها الحوثي ربما في السنوات الماضية ووسعت من خلالها وهجماتها وكذلك نفوذها؟
2: حياك أخي خالد. حقيقة اليوم القوات الجوية اليمنية تمتلك يعني مختلف أنواع الطائرات التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية، منها ما هو مخصص للاستطلاع العسكري، ومنها ما هو قتالي، ومنها ما هو انتحاري. وبالتالي باتت جميع المستويات المعروفة في العالم للطيران المسير موجودة اليوم داخل يعني مخازن الجيش اليمني، ويستخدمها الجيش اليمني بحرفية عالية جدا. الجماعة الحوثية في خلال الفترة الماضية كلنا يعني نعلم والمجتمع الدولي يعلم أنها طائرات إيرانية، ومن يقومون كان باستخدام هذه الطائرات أو الصواريخ البالستية كلهم إيرانيون، وهذا خلاف كبير ما بين التسليح اليمني الذي يرتكز على الخبرات المحلية وأيضا على يعني الأسواق الدولية، بينما جماعة الحوثي يعني ليست إلا أداة تنفذ أجندة إيران وتوجد الأرض لإيران لكي تستهدف دول الجوار والملاحة الدولية والداخل اليمني فقط.
1: هل غيرت أو تغير الآن بعد استخدام هذه المسيرات من قبل الحكومة القواعد، قواعد اللعبة على الأرض، ميزان القوى الآن اختلف؟
2: بشكل كبير اليوم نحن إلى جانب الطيران المسير بمختلف أنواعه، القوات الجوية اليوم تمتلك الطيران المقاتل يعني وهي ورقة كبيرة جدا بيد الجيش اليمني، أيضا الصواريخ المتوسطة المدى والدفاعات الجوية أثبتت قدرتها بشكل كبير جدا على مواجهة التهديدات الصاروخية للجماعة الحوثية وكذلك الطيران المسير، وناهيك على القدرات القتالية للجيش اليمني ككل في القوات البرية وكذلك القوات البحرية. كنت قبل قليل تتكلم على يعني محاولة جماعة الحوثي استهداف جزيرة زقر بالزوارق المفخخة وكذلك المهولة، وتصدت لها القوات البحرية اليمنية. نحن نتكلم على منظومة متكاملة للجيش اليمني في مختلف الوحدات البرية والبحرية والجوية.
1: طيب ابقى معي عميد يحيى، أيضا سنستعرض أيضا معا ربما بعض الأخبار سأعود إليك، حيث أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي الآن هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيا الحوثي دون رد أو ردع. وأوضح العليمي بأنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء قدراته العسكرية والعودة إلى الحرب.
0: كل الجبهات اليوم تداعت مع مأرب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة للمغرب.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع. والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه.
1: أمد يحيى، ماذا تعني هذه التصريحات في هذا التوقيت الآن لرشاد العليم؟
2: أولا هي تؤكد المؤكد، أن اليوم الجيش اليمني بات كتلة موحدة، باتت على قيادة واحدة وغرفة عمليات واحدة، وأن الحكومة اليمنية لم تمضي فيما كانت عليه في السابق في الهدن التي أوصلت الحوثي إلى ما وصلنا إليه اليوم، وأن الخيار العسكري هو القائم حاليا، لأنه لا هدنة ما لم تكون هناك سلام مستدام. أيضا أكد على جزئية مهمة جدا، أن جماعة الحوثي حولت موانئ الحديدة الثلاثة، ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى، إلى يعني مناطق تهريب للأسلحة الإيرانية التي باتت اليوم تهدد الداخل اليمني وتهدد الملاحة الدولية ودول الجوار. وبالتالي هو هذه الجزئية مهمة جدا، هذه الموانئ لم تحول لإدخال البضائع والمواد الغذائية للشعب اليمني اللي يتضور جوعا، بل تحولت إلى يعني مناطق تهريب، وهذا يعني مخالف للأعراف الدولية الدولي أن تستخدم الأعيان المدنية وأن تستخدم المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية.
1: عندما يشدد سيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني بأنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به هذه الميليشيات الحوثية دون رد أو رتان، هل يعني أننا ما زلنا في نفس الاستراتيجية دون استعادة ربما كما يرى البعض لزمام المبادرة الآن في مواجهة الحوثي، فقط الاكتفاء بالرد؟
2: لن يكون الاكتفاء بالرد في نظري. فخامة الرئيس كان واضح أنه إذا ما قامرت الميليشيات الحوثية فأنه سيكون الردع وليس الرد، يعني اكتفاء بالرد. والردع هو معنى إطلاق عسكرية، قد تكون إطلاق عملية عسكرية يعني كاملة بريا وبحريا وجويا باتجاه المناطق التي تخضع لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية وتحريرها. وبالتالي هي تقرأ في هذا السياق، تقرأ أن تصريحات فخامة الرئيس أن الرد والردع، والردع يختلف عن الرد. الرد هو الاكتفاء بالرد على مصادر النيران ومصادر التهديد، لكن الرد هو القضاء على التهديد بالكامل، وهذا ما يميز أو الاختلاف في جوهر خطاب فخامة الرئيس.
1: جيد، تحدث عن هدنة، هل يطرح أو هل هناك مشروع لهدنة ما مطروحة اليوم؟ يعني
2: أخي العزيز، نحن وأنت وجميع المتابعين للملف اليمني يعلم أن الأمم المتحدة للأسف الشديد، وحينما ترى جماعة الحوثي في ضائقة من أمرها تهرع للرعاية السلام، ونحن لسنا ببعيدين على ما جرى في مدينة الحديدة عندما كانت القوات اليمنية قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة التي تحولت 2018 إلى كتلة من نار ملتهبة، ودخلت هذه الأسلحة التي لم تكن موجودة اليوم منها الطيران المسير والصواريخ البالستية نتيجة الهدنة، وتدخلت الأمم المتحدة بقوة. اليوم المبعوث الأممي يشعر بالقلق بشكل كبير جدا، ويعني يسعى إلى أن يكون هناك هدنة، وهذه الهدنة التي تمكن جماعة الحوثي من إعادة يعني بناء قواتها لن نسمح بها كما تكلم بها فخامة الرئيس. إما أن يكون هناك سلام مستدام يضمن حقوق الشعب اليمني واحتكار الدولة للسلاح، ما لم فالحرب هو الخيار الأوحد يعني للشعب اليمني وللحكومة اليمنية.
1: لكن ما يحدث الآن على الأرض عميد يحيى، أنت كمراقب أيضا لك خبرتك العسكرية في هذا المجال، هل يختلف عن كل ما مضى؟ بمعنى ما نشهده اليوم هل هو مقدمة وسط مؤشرات واضحة وصريحة اليوم لحرب واسعة في اليمن بهدف تحرير صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثي، أم أنه ما زلنا في إطار استخدام طرفين لقوة يرسمون من خلالها قواعد اشتباك، قواعد ردع قبل الدخول في مفاوضات؟
2: أخي العزيز، نحن في إلى هذه اللحظة ما زالت وحداتنا في مختلف الجبهات تستخدم أبسط الأسلحة المتواجدة لديها، بالعكس جماعة الحوثي تستخدم أقصى ما لديها.
1: جيد، السؤال عن ما يحدث اليوم على الأرض يعني يختلف عن سابق

0: نعم نعم انا اريد ان اصل الى هذه الجزئيه. يختلف عن عن عن السابق بشكل كبير جدا. نحن اليوم نقوم بتنفيذ عمليات عسكريه في مختلف المحاور، لكنها باسلحه بسيطه، اسلحه تكتيكيه فقط. لم نصل الى الاسلحه التعبويه والى الاسلحه الاستراتيجيه. والهدف، هدف الجيش اليمني والحكومه اليمنيه هو تطهير اليمن من جماعه الحوثي الارهابيه، وبسط سيطره الدوله على كل الاراضي اليمنيه، وحمايه الممرات الدوليه، وحمايه ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعه لسيطره جماعة الحوثي. وبالتالي هذا هو الهدف الاستراتيجي للحكومة اليمنية ولن تتخلى عنه. وكان خطاب فخامة الرئيس واضح، ما تقوم به اليوم وحداتنا على الأرض هو تمهيد للعملية العسكرية الكبرى إن شاء الله.
1: شكرا لك. من عمان العميد الركن يحيى أبو حاتم، الملحق العسكري اليمني في الأردن.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: إلى التطورات في العراق، حيث أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه لن يتم السماح لاستخدام أراضي العراق أو أجوائه كمنطلق للاعتداء على دول الجوار. وجه الزيدي خلال زيارته مقر قيادة الدفاع الجوي بضرورة توفير ما يلزم لتعزيز قدرات القوات المسلحة، لا سيما الدفاع الجوي، وبناء منظومة متطورة قادرة على حماية الأجواء العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للعراق دور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية أن وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة الرياض لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة. بحسب وكالة الأنباء العراقية، سيبحث الجانبان عددا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الطائرات المسيرة، فضلا عن سبيل أو سبل لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف. سيد فاضل، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. الإعلان من بغداد مسبقا بأن هذا الوفد رفيع مستوى، وفد أمني، وسيناقش الاعتداءات التي تعرضت لها السعودي، ماذا يعني في هذا التوقيت الآن؟
2: نعم أستاذ خالد، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني تأتي هذه الزيارة بهذا الوفد الأمن الرفيع المستوى والحساس بالوقت عينه، في ظل يعني العلاقات الرصينة والمتينة بين الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية وبين العراق، علاقة تمتد لأكثر من 8 عقود خلت. هذه الزيارة تأتي تمهيدا لزيارة السيد القائد العام القوات المسلحة السيد علي الزيدي، وهي تمأسس وتمهد لإذابة الجليد في أي سوء فهم وفي
1: طيب
2: أي
1: حتى يذاب هذا الجليد. بالتالي ما الذي سيقدمه هذا الوفد؟ هل سيقدم نتائج تحقيقاته، معلومات وأدلة عن الجهات التي كانت تقف وراء هجمات سابقة تعرضت لها السعودية؟
2: يعني الجانب المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة قدمت أدلة، والجانب العراقي بالبداية وفي ببيان من مكتب القائد العام القوات المسلحة نفى أن يكون العراق منطلقا للعدوان على السعودية أو على غيرها. لكن الوفد هنا في المملكة العربية السعودية هذا اليوم هو لمناقشة الأدلة التي بين أيدي الجانب السعودي ومناقشتها بشكل مستفيض بشكل بناء. يعني حينما يكون مدير مكتب القائد العام القوات المسلحة، حينما يكون رئيس جهاز مخابرات الوطن العراقي، حينما يكون رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يتواجدون على مستوى وفد واحد.

0: وبرتن واحد وبمستوى واحد. أعتقد هذا يسترعي التوقف والانتباه ممتاز. من أن أمرا ما قد يحدث من خلال هذا الوفد الرفيع. لذلك أستاذ خالد ننتظر وإياك والمتلقي والمشاهد الكريم ما ستسفر عنها عنه هذه الزيارة.
1: بالتالي السؤال هنا لما تتكلم عن الوفد بهذا بهذا بهذا التوصيف الذي ذكرته، مستفيض بناء، وفد رفيع المستوى من قيادات أمنية واستخباراتية من مستوى رئاسة الوزراء وأجهزة الدفاع أيضا، لكن هل سيقدم تطمينات أم التزامات الآن محددة وأمنية تتعهد بالملاحقة لجهات الإطلاق إذا حدث ذلك أو تكررت هذه الهجمات؟
0: أعتقد أستاذ خالد يعني أنت تعلم أن قرار الحرب والسلم هو قرار مرهون بيد البرلمان العراقي كونه الجهة التشريعية الوحيدة التي تملك هذا القرار. وأعتقد بالوقت عينه أن القيادات الأمنية الحساسة التي ذهبت يعني وحطت ركابها في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية، أعتقد أنها تحمل معها كم لا يستهان به من التطمينات. وأعتقد أن الجانبين السعودي والعراقي على حد سواء يريدان أن يفتحا صفحة جديدة، يريدان أن يتركا كل ما حدث خلال المدة المنقضية خلف ظهورهم. وأعتقد أن بناء هذه العلقة، وأعتقد أن الاستقرار الأمن القومي السعودي والعراقي على حد سواء يفتح الآفاق إلى فتح أبواب جديدة في الاقتصاد، في الصناعة، في النفط، في الزراعة.
1: المملكة العربية الآن مؤرقة تعلم يعني خلينا قبل الاقتصاد وسياسة وغيرها، هناك مشكلة الآن موجودة، فصائل خارجة عن سيطرة الدولة تقوم بهجمات على السعودية وعلى دول الخليج. الحكومة العراقية كانت تقول بأن أعطونا أدلة، يعني كانت تنكر ربما. الآن الوضع هل اختلف؟ بمعنى أنه إذا وضع الجانب السعودي اليوم أمام هذا الوفد الأمني رفيع المستوى الأدلة والمعلومات التي تحدد مواقع الإطلاق ربما، الجهات المسؤولة وغيرها من هذه الأمور، هل نتوقع بعد عودة الوفد إلى بغداد تحرك حكومي ضد هذه الجماعات أم لا؟ لأنه تعلم بالأمس أعتقد كان هناك إعلان من قبل النجباء برفض قاطع لتسليم السلاح في العراق، يعني ضربت عرض الحائط بكل قرارات الحكومة العراقية.
0: يعني شوف أستاذ خالد، يعني كأنما بسؤالك الدسم يعني وضعت الأسئلة وضمنتها الأجوبة نوعا ما. أولا الوفد سيحمل ما في جعبة الأخوة الأشقاء في المملكة من أدلة ومعطيات من أنهم قد تعرضوا فعلا لهجمات.
1: حلو.
0: وهذه الأدلة ستطرح أمام مكتب أمام القائد العام القوات المسلحة. حلو. وستلتئم مجلس الأمن القومي العراقي وسيقوم بمناقشتها بشكل حرفي. وطبعا هناك مختصون في هذا الجانب في وزارة الدفاع العراقية، لدينا كما تعلم العراق خاض حروب متعددة، هو يملك قيادات عسكرية أمنية فعالة وواعية وحرفية. وبعد إذا ثبت بالدليل، وإذا لم يثبت بالدليل كل له حالته، إذا ثبت بالدليل قطعا ستكون هناك قرارات مفصلية، يعني هذه القرارات قد تكون خطيرة نوعا ما. أتحدث عن الجانب العراقي سيد خالد، ليس عن الجانب الأخوة الأشقاء في السعودية. لذلك في حال عدم وجود يعني لم ترتقي الأدلة إلى مستوى المادية، أعتقد أنه سيتم التفاهم طرة أخرى مع الجار الشقيق المملكة العربية السعودية. وإذا لا تبين أنه الأمر فعلا حقيقي، عندها سيتم اتخاذ قرارات قد تكون حاسمة ومصيرية. طبعا هذا بالتزامن مع جلاء ما تبقى من قوات التحالف نهاية أيلول المقبل. لذلك نحن مقبلون على مرحلة مفصلية، هذه المرحلة المفصلية تحتاج ضبط إيقاع وبعد أنات عالية جدا وضبط نفس، وبعد ذلك التصرف بحكمة حتى لا تؤدي بالمنطقة.
1: طب في هذه المرحلة المفصلية أين يقف هذه العامل؟
0: وهذا ما نتطلع عليه،
1: هذه العامري تحديدا الذي ربما برسالته منع الهجمات التي كانت تنوي هذه الفصائل ربما توجيهها إلى السعودية ردا على الاستهداف الذي حصل للميليشيات في العراق، هل سيلتزم هو وغيره بقرارات الحكومة العراقية؟
0: أعتقد أن هذا العامري هو الآن يعني رجل كبير بالسن، ويعني هذا الادفايز الذي أعطاه للفصائل وقام بمخاطبتها من أنه

0: يلغوا أو أنهم لا يقدموا على مثل هكذا عمل، لأن هكذا عمل قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، قد يؤدي إلى مزيد من التأزم والتشنج بالعلقة والوشيجة التاريخية بين العراقي وبين المملكة العربية السعودية. لذلك أعتقد الليالي حبالة لا يدرى ما تلد، نرى وننتظر أستاذ خالد ما ستؤول عنه النتائج. لكن هناك كما تعلم فصائل سلمت وأذعنت وفصائل أحجمت وتمانعت، وهذه تحمل فكرة عقدية من إحجامها وعدم تسليمها، وهذه تريد أن تشارك بالحكومة سواء كان بشقها التشريعي أو التنفيذي على حد سواء. المشهد بالعراق معقد جدا أستاذ خالد، أكثر مما تظن وأكثر مما نفصل.
1: شكرا لك. من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رايف. في الرابعة بعد الفاصل، أمري تعلن مشاركتها في عملية إنقاذ ناقلة النفط الجارحة كارولين قبالة ساحل عمان.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية أنها تواصل متابعة مستجدات حادثة السفينة الجائحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات في محافظة الظفار، ورصد أي أثار محتملة على البيئة البحرية، مشيرة إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أكدت مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة النفط المتضررة كارولين بيزينغي قبالة السواحل العمانية. أوضحت أمبري بأن فريقا مختصا صعد بالفعل على متن السفينة المتضررة لتقييم الأوضاع، مؤكدة بأن سفنا قادمة لدعم عملية الإنقاذ. وأضافت بأنه يتم العمل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك سلطنة عمان بدعم من شركة دولية رائدة بمجال الاستجابة لحوادث التسرب النفطي.

0: الرياضة الآن مع زياد عبيدات.
1: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تبدأ اليوم الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل الشباب فريق القادسية في الرياض، ويدخل الفريق القادسية

0: تساوي المباراة باستقرار على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، بينما يظهر شباب مع مدربها الجديد الألماني توماس ليتش. كما قامت الإدارة بعدة صفقات من أبرزها الكرواتي تينيات فاي وسنغالي مامادو باري. ويستقبل أبها المتوج بلقب دوري يلو للموسم الماضي ضيفه فريق الحزم. وكان أبها قد أجرى 11 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة في دوري هذا الموسم. وضمن الجولة الأولى أيضا من الدوري السعودي لكرة القدم، يلتقي الأهلي بطل كأس آسيا للنخبة مع الصاعد الجديد نادي الدرعية في أول ظهور للفريق في دور الأضواء. وكان نادي الدرعية قد أقام معسكرا تحضيريا في السويد بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، فيما ستكون المباراة الأولى للأهلي بقيادة مدربه الجديد الهولندي مارينو بوسيتش بعد رحيل الألماني ياسلا.
1: قبل 3 سنوات كان الحضور هنا حلما، وسنعيش الآن هذا الحلم. الأهم لدي هو التحلي بالمسؤولية وأن نمتلك طموحا عاليا. ما أريده في النهاية أن أتأكد أنني وكل من يدخل الملعب وحتى الأشخاص من فترة ما قبل السنوات الثلاث يمثلون قيم الدرعية. طموحي يوميا هو العمل الجاد وتطوير الفريق. عملنا لثلاثة أسابيع، وقبل أن نفكر في خصمنا المقبل يجب أن نعرف أن سباقنا ومنافستنا الحالية هي مع الوقت، وأن نكون فريقا جيدا. علي أن أعمل معهم لصنع فريق جيد، وأن نتعرف على بعضنا، وأن نمتلك الوقت للتدرب وصنع الفريق المنافس. هذا أهم شيء.
0: أعلنت 6 اتحادات عربية لكرة القدم عن دعمها للسويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الاتحادات الكروية في قطر، لبنان، المغرب، السودان، مصر وموريتانيا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فريق أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد، وذلك في المباراة التي أقيمت في سالزبورغ في النمسا، ليحافظ النادي الباريسي على اللقب للمرة الثانية على التوالي.
2: لم أتفاجأ، فأنا أعرف اللاعبين جيدا وأعرف قدراتهم. لقد كان الأمر معقدا للغاية، تماما كما حدث في الموسم الماضي. يجب أن نسلط الضوء على ما قدمه الفريق، لأن الأمر ليس سهلا على الإطلاق عندما لا تملك سوى 2 أيام من التدريبات. من السهل جدا تحفيز هؤلاء اللاعبين لأنهم يحبون ما يفعلونه. أعتقد أن الوضع يكاد يكون مثاليا. من الصعب للغاية أن تفوز بالألقاب بشكل متتال، ولذلك يجب أن نستمتع بما حققناه، لكن في الوقت نفسه علينا أن نكون طموحين ومحترفين من أجل محاولة الفوز بكل شيء. مرة أخرى، هذه هي الطموحات التي نملكها.
3: لا يمكننا الشعور بالسعادة بعد الخسارة، ولكن أداءنا التنافسي واستجابة اللاعبين على أرض الملعب طوال 90 دقيقة وفرصنا للتسجيل، كلها أمور تجعلنا فخورين للغاية بما قدمناه. الثلاثي إيميليانو مارتينيز وكونسا وأولي واتكينز سيبدون التدريب معنا الآن، لكنهم لن يشاركوا في المباراة الودية المقبلة. أردنا منحهم إجازة لمدة 4 أسابيع لأن الموسم كان مرهقا للغاية. نعتقد أنه من الأفضل العمل مع لاعبين جاهزين بدنيا. بشكل عام يمكننا أن نفخر بكل ما أنجزناه. ستكون هناك حاجة لبعض التغييرات، عادة هذا ما يحدث، لكننا واثقون في فريقنا.
0: خرج نادي انتر ميامي الأمريكي من مسابقة كأس الدوريات لكرة القدم بعد خسارته أمام ليون المكسيكي 3-2، وبمشاركة اللاعب الأرجنتيني ميسي في أول مباراة له بعد وفاة والده. وجمع انتر ميامي 3 نقاط فقط بعد نهاية الجولة الثانية ليتأكد خروج الفريق الأمريكي من البطولة. أعلن عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك المصري عن مواصلة مشواره محامل لقب الدوري المحلي خلال الموسم الجديد بعد فترة من الجدل حول مستقبله. وكان السعيد قد تغيب عن معسكر إعداد الزمالك في ظل أزمة متعلقة بمستحقاته المالية وموقفه من استكمال عقده مع النادي. يناقش مسؤول النادي الأهلي المصري إبعاد

0: اللاعب المغربي يوسف بالعمري الظهير الأيسر للفريق من قائمة الموسم الجديد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيسر جديد أو إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب الحالية بإعادة قيد المغربي رضا سليم. ونواصل مع أخبار الأهلي المصري الذي تعاقد مع أكرم توفيق لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي الشمال القطري بالتراضي. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد.
1: شكرا زياد. الختام بالعناوين: أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين. تركيا تؤكد أن اتفاقية مكة مع السعودية وباكستان ستركز على الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا. قتلان و15 جريحا في هجوم حوثي بالمسيرات على قوات حكومية في منطقة العبر في حضرموت. بسبب سفينة كارولين، عمان تبدأ عمليات رصد آثار التلوث المحتملة على الثروة السمكية والبيئة. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
5: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
4: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
5: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
4: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكرياً بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعل.

0: تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخراً جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
6: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفراداً وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابياً وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
5: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
10: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
9: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
10: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: تابعونا معنا. تركيا تؤكد أن الاتفاق مع السعودية وباكستان سيركز على الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية. قتلان و15 جريحا في هجوم حوثي بالمسيرات على قوات حكومية بمنطقة العبر في حضرموت.
1: القوات البحرية اليمنية تشتبك مع زوارق حوثية مفخخة في البحر الأحمر والساحل الغربي.
0: القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة تعلن منع مرور السفن من هرمز دون إذن. والرئيس الأمريكي يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي الخامسة ملفات أخرى أيضا، منها الجيش السوداني يصد هجوما بريا للدعم السريع على منطقة العيارة غربي الأبيض.
2: مسيرات الدعم السريع تهاجم أمدرمان لليوم الثاني على التوالي، ودفاعة الجيش تتصدى.
0: تصعيد في الضفة، مستوطنون يحاصرون منازل فلسطينيين في كسرى، والأهالي يروون للعربية تفاصيل الحصار. بوتين يؤجج غضب اليابان، زيارة تاريخية لجزر الكوريل تشعل خلافا قديما مع طوكيو. ولدينا أيضا في الأخبار الرياضية التي وفينا بها زميل زياد عبيدات. زياد تفضل.
3: يا هلا، شكرا صهيب. من أخبار الرياضة في هذه النشرة، الدوري السعودي لكرة القدم ينطلق اليوم بإقامة 3 مباريات. 6 اتحادات عربية تعلن عن دعمها لسويسري جيان إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي فيفا.

0: أهلا بكم إلى الخامسة، بدايتها اليوم مما أعلنته وزارة الدفاع التركية، حيث أعلنت أن اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا السعودية وباكستان يهدف إلى إنشاء هيكل مؤسسي ومستدام لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث. وأوضحت أن الاتفاق يسعى إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة. أضافت الوزارة التركية أيضا أن الاتفاق ينص على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية تضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش.
1: تهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أغسطس إلى إنشاء هيكل مؤسسي أكثر استدامة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ورفع قدرة الدول الثلاث على مواجهة الأزمات بشكل مشترك. والاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يصنف أي دولة عدوا أو خصما مشتركا، وينص على تنسيق سياسي وعسكري على أعلى مستوى وتطوير التعاون تدريجيا، بدءا بتدريبات مراكز القيادة والميدان، وصولا إلى تدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وأنظمة غير مأهولة.
0: المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك قال أيضا إن التعاون في الصناعات الدفاعية يمثل عنصرا رئيسيا في اتفاقية مكة، ويشمل التطوير والإنتاج المشتركين والتعاون التكنولوجي، مشددا في الوقت ذاته على أن الاتفاقية ليست بديلا أو منافسا لحلف الناتو، بل هي آلية مكملة للأمن والاستقرار الإقليميين.
1: يعد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية أحد العناصر الرئيسية للاتفاقية، ولا يقتصر ذلك على توريد المنتجات والأنظمة فحسب، بل يشمل أيضا التطوير والإنتاج المشتركين والتعاون التكنولوجي وتوفير الصيانة المستدامة والدعم اللوجستي. لا تعتبر معاهدة مكة للدفاع الجماعي بديلا أو منافسا لحلف الناتو، بل هي آلية تكمل بنية الأمن الدولية من خلال المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: لدينا تفاصيل أكبر ورسمية من وزارة الدفاع التركية عن صيغة وشكل هذا التحالف، لأن هذه الصورة التاريخية التي شهدناها

في مكة، وهي إعلان ميلاد هذا التحالف وإعلان نوايا رئيسية، وهي الدفاع المشترك، الكل من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع. لكن هذه التحالف وخريطته التي شاهدناها ككل تحالف عندما

0: كيانات وقواعد هذا التحالف. التحالف لديه مقر، التحالف لديه لجنة ولديه اجتماعات. هذه الصورة التي نشاهدها أمامنا هي ربما لغرفة اجتماعات حلف الناتو. سيكون هناك بعض النقاط المتشابهة، لكن الاجتماعات ستكون دورية ولن تترك فقط على مستوى قادة وزعماء الدول. لدينا بطبيعة الحال في بداية التحالف سيكون هناك اجتماعات دورية لوزراء الدفاع. هذه الاجتماعات ستكون دورية، قد تكون سنوية أو نصف سنوية، سيتم تحديد ذلك. ثم بعدها ستكون اجتماعات دورية لقادة أركان الجيوش، وهذا أيضا سيكون بشكل دائم، لكن الذي يجعل التحالف تحالفا دائما ويعمل بصفة ثابتة ومنسقة هو اللجنة العسكرية. ستكون هناك لجنة عسكرية أو ممثلين لكل جيش في لجنة واحدة تكون في مقر واحد الذي تم تحديده هنا في الرياض. هذا المقر ستكون فيه قادة عسكريين يجتمعون بصفة دورية ودائمة وينسقون بشكل دائم، ولا يكون الحلف مرتبطا باجتماعات دورية لقادة الأركان أو حتى وزارات الدفاع. هذا سيحمي الحلف من النشاطات الحكومية وتغير الحكومات والسياسات. هذا سيجعل الحلف مرتبطا بالشأن الدفاعي بين المؤسسات، مؤسسات العسكرية للبلدان الثلاثة. هناك محور آخر مهم أيضا ويعد من أشكال التحالف أو التحالفات الناجحة، هو أيضا المناورات والتدريبات المشتركة. طبعا سنشاهد التدريبات والمناورات المشتركة ما بين الجيوش، وهي سنشاهد مناورات برية، مناورات جوية وحتى بحرية، وأيضا تدريبات على المجال السيبراني والإلكتروني التي باتت مهمة جدا. من النقاط المهمة جدا لتحالف ما هو القدرة على تنظيم نشاطات وعمليات عسكرية مشتركة انطلاقا من قاعدة مشتركة واحدة، من غرفة قيادة واحدة. تتمكن القوات البرية للجيش الباكستاني والسعودي والتركي وحتى القدرات الجوية بالعمل كجيش واحد وبلغة واحدة وبمفهوم واحد. نقطة أخيرة وستكون مهمة جدا ضمن هذا الحلف، وهي التعاون في الصناعات الدفاعية. سنشاهد حتما كيف أن الصواريخ المجنحة الباكستانية تيمور التي تصنعها شركة الحلول الصناعية الباكستانية، كيف يمكن أن تستخدم أنظمة توجيه تركية، وكيف يمكن أن تستخدم قطع غيار سعودية. المدرعات السعودية الشهيرة التي الآن دخلت الخدمة، سنشاهد ربما كيف ستستخدم محركات تركية وقطع غيار باكستانية، وحتى المقاتلة الجيل الخامس التركية كان، سنشاهد كيف أيضا سيتم تركيب بعض من أجزائها في السعودية، وأيضا صناعة أجزاء أخرى في باكستان مع تمويل سعودي ولما لا باكستاني. هذا التعاون في التصنيع، في التنسيق، في المشاورات وأيضا في المناورات سيجعل هذا الحلف حلفا قويا، والأهم حلف حقيقي.
1: إلى التطورات في اليمن، كشف مصدر عسكري يمني عن هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالمسيرات على مواقع قوات الحكومية في منطقة العبر في حضرموت، مضيفا بأن الهجوم الحوثي أسفر عن قتيلين و15 جريحا. كذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية اشتبكت في قطاع باب المندب مع سوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق مناطق محظورة في الساحل الغربي ودمرت 3 منها. أضافت المصادر أن القوات اليمنية صدت هجوما بحريا حوثيا استهدف جزيرة زقر بعد اشتباكات مع مهاجمين على متن زوارق صغيرة انتهت بإجبارهم على التراجع. هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتعز والضالع وشبوة وحجة بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومته التسليحية في الآونة الأخيرة.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: ومشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل حول اليمن. إذن المبعوث الأممي إلى اليمن يقول إن على الحوثيين وقف تهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر. وكذلك يضيف المبعوث الأممي في هذا العاجل استئناف صادرات النفط في اليمن يدعم التعافي الاقتصادي. إلى مراسلنا في اليمن وبالتحديد في مدينة المخا هايل سعيد، أو هو الآن المبعوث الأممي إذن يتحدث في هذا المباشر في هذه الإحاطة إذن للأمم المتحدة في لمجلس الأمن. إذن نبقي عينا على هذه الإحاطة للمبعوث الأممي لليمن في ضوء هذه التطورات إذن المتلاحقة والتصعيد الحوثي المستمر هناك. إذن هذه هي الجلسة، جلسة الاستماع إذن للمبعوث الأممي لليمن، هي جلسة في مجلس الأمن الدولي وهي مخصصة لمناقشة الوضع في اليمن، تجري وقائعها الآن في هذه الأثناء ونحن نتحدث. كما نتابع معكم المبعوث الأممي يقدم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في هذه الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع في اليمن في ظل التطورات المتلاحقة وتصعيد الحوثي. المبعوث الأممي كان طالب الحوثيين في معرض حديثه إذن في هذه الإحاطة لمجلس الأمن بضرورة وقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتحدث كذلك على أن وقف هذه الهجمات سيؤدي إلى التعافي الاقتصادي في اليمن. على العموم إذن نبقي عينا على هذه الجلسة ونذهب إلى مراسلنا في اليمن إذن بالتحديد من المخا كما ذكرت معنا هايل سعيد. هايل أهلا بك معنا من جديد في الخامسة. اللافت اليوم في تصعيد الحوثيين هجمات في البر وفي البحر أيضا، ماذا في المحصلة حتى الآن؟
2: نعم، قبل أن نتحدث عن تفاصيل العملية التي حصلت في البحر ضد زوارق حوثية مفخخة، يمكن أن نشير إلى هذه المعلومات التي وصلتنا قبل قليل، والتي تتحدث بأن الميليشيات الحوثية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية الجراحي تحمل عدد من الأطقم. يقول شهود عيان بأنهم شاهدوا عدد من الدوريات العسكرية تحمل عدد من الأفراد أو العناصر الحوثية المقاتلة. هذه العناصر من كتائب البدر، وهي كتائب ذو تشكيلة عقائدية بشكل كبير، تعمل من خلالها الميليشيات الحوثية أو توكل إليها الميليشيات الحوثية عملية التدخل السريع والاقتحامات. نتحدث أيضا عن أن هذه الميليشيات كانت قد أيضا نصبت منصات إطلاق صواريخ، وهي صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على تبة مرتفعة في هذه المنطقة، وهي تسمى تبة الباشا، تعمل من خلال الميليشيات ربما على استهداف حرية التجارة العالمية أو السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك على استهداف المدن والأحياء السكنية في هذه المدينة. لكن إذا ما تحدثنا عن العملية أو تفاصيل هذه العملية التي حصلت في البحر، تقول القوات الحكومية بأنها رصدت زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي عبر طائرة مسيرة. كانت هذه الزوارق تحمل كل زورق
1: نعم، اعذرني سأكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. إذن هايل سعيد من المخا. إذن مشاهدين لدينا أيضا خبر عاجل هذه المرة من روما في إيطاليا، انفجار في مصنع للذخيرة قرب العاصمة الإيطالية. هذه صور أولية لهذا الانفجار. إذن نعم يبدو انفجارا إذن كبيرا. نعم الصورة من إيطاليا بالتحديد في العاصمة الإيطالية روما. دعونا نعود ونستمع لصوت الانفجار من جديد بالصوت الطبيعي. إذن تابعون هي صورة انفجار إذن في مصنع للذخيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما. هذا فقط ما نعرفه حتى الآن، إضافة إلى هذه الصور التي تتحدث عن نفسها عن حجم هذا الانفجار إذن كما يرصده إذن

الشهود من موقع قريب من موقع الانفجار إذن كما نتابع معكم في انتظار أن تتضح الصورة أكثر وتتبين أسباب هذا الانفجار. ولكن هذه الصورة المتداولة لهذا الانفجار في مصنع للذخيرة قرب العاصمة الإيطالية روما. الخامسة مستمرة بعد الفاصل نتابع فيها. الجيش السوداني يصد هجوما بريا للدعم السريع على منطقة العيارة غربي الأبيض.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: مرحبا بكم من جديد. في الخامسة، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة في إيران أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من إيران، نافية ما وصفتها بادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق. وقال ذو الفقاري إن المضيق لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وإن القوات المسلحة تراقب تحركات الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة، وهدد برد أشد على أي تهديد. قبل ذلك شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. وأوضح ترامب في منشور على تروث سوشيال إن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه باضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

0: بلا صواريخ أو قنابل، كيف يستخدم ترامب الاقتصاد للضغط على إيران؟ واشنطن تراهن على العقوبات والحصار البحري فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يراقب إيران وهي تعاني من تضخم هائل ونقص في الأموال، فيما يؤكد مسؤول في البيت الأبيض وفق بلومبرغ أن العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما. الأرقام مشاهدين ترسم صورة أكثر وضوحا لحجم الضغط على الاقتصاد الإيراني، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 130% خلال عام واحد، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام. أما النفط فتعتمد طهران عليه كمصدر رئيسي للإيرادات، إذ تستهدف في موازنة 2026 تصدير 1.77 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط صادراتها حتى الآن نحو 1.6 مليون برميل يوميا. اللافت أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل السوق الصينية شريانا رئيسيا للعائدات النفطية الإيرانية وورقة مهمة في حسابات الضغط الأمريكي. في المقابل فرضت إدارة ترامب نحو 350 عقوبة ضمن حملة الغضب الاقتصادي في محاولة لتضييق موارد طهران وزيادة كلفة المواجهة، أملا في انتزاع ورقة أقوى على طاولة التفاوض. ونناقش هذا الموضوع مع الأستاذ مسعود الفك، مختص شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. هل يمكن فعلا أن يكون استمرار الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران أجدى من الضربات العسكرية كما يعتقد ترامب؟
1: بلا شك مسألة الضغط الاقتصادي بإمكانه أن يضغط على الداخل الإيراني، عندما يؤثر الأمر على الحياة المعيشية يخلق عنصر ضاق داخلي تجاه السلطات، هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر يؤدي في نهاية المطاف إلى مرونة في الموقف الإيراني من خلال التفاوض. هذا الذي تهدفه الولايات
0: الماكينة
1: المتحدة
0: الإعلامية الإيرانية تحاول التسويق على أنه المصانع ما تزال تعمل وبأن هناك إجراءات أو خطة سلكتها من أجل ترشيد الاستهلاك والنفقات وتجعل النظام صامدا أو الاقتصاد صامدا رغم هذا الحصار المطبق.
1: أنا أعطيك نموذج من الإنتاج، مثلا إنتاج البنزين في إيران. إيران تنتج نحو 110 إلى 120 مليون لتر بنزين يوميا، بينما الاستهلاك هو نحو 140 مليون. فرضا لو اشتغلت كافة المصانع المصافي الإيرانية بكافة طاقتها الإنتاجية، هذا جدلا لأنه في هناك ضربات كانت لأجهزة التقطير في كثير من المنشآت، ولكن لو أنتجت هذا المستوى هي بحاجة إلى نحو 20 مليون لتر بنزين يوميا لتستورده من الخارج، ولكن الحصار المفروض على إيران يمنع ذلك. اليوم الحكومة جربت، قامت برفع أسعار البنزين في مدينة كرمان في جنوب إيران، ولكن لاحقا بسرعة أوقفت رفع الأسعار لأنها تذكرت سنة 2019 عندما رفعت أسعار البنزين وأدى إلى مظاهرات في 40 مدينة إيرانية. هذا هو الوضع الداخلي.
0: كما ذكرت في التقرير السابق هناك نقطة مهمة، إيران تعتمد على تصدير النفط، وأكبر المشترين للنفط الإيراني هي الصين بنسبة تصل إلى 90%. أستاذ مسعود، هل هذه ورقة يمكن أن يلعب ترامب عليها؟
1: بلا شك عندما هو يفرض الحصار على إيران بإمكانه يلعب هذه الورقة مع الجانبين، مع الجانب الإيراني ليرغمه على المجيء للمفاوضات، وأيضا ضمن الصراع الصيني الأمريكي الذي نعرف له أبعاد واسعة، لذا بإمكانه أن يستخدم هذه الورقة بلا شك. قد تكون مؤثرة في جعل الموقف الإيراني أكثر ليونة، ولكن لحد الآن إيران تكابر وتعلن بأنها واقفة على قدميها وهي لن تتراجع، وتؤكد بأنها تتمسك بالمضيق والمضيق مغلق، وترامب يقول بالمقابل بأنه يسيطر على المضيق. في واقع الأمر المضيق

0: الذي هو حلقة الصراع بين الجانبين، صحيح. ليس مغلقا بالكامل ولا مفتوح بالكامل كما يقول ترامب.
1: معضلة أخرى أستاذ مسعود، بالأمس ترامب قال نحن نسيطر بالكامل على مضيق هرمز، اليوم الإيرانيون عادوا، النظام الإيراني عاد يفند كلام ترامب وقال نحن من نتحكم بمرور السفن، وهم يشترطون من أجل فتح المضيق أن يرفع الحصار الأمريكي، الحصار الاقتصادي على إيران. فبرأيك من يتألم أولا اقتصاديا هنا؟
0: بلا شك إيران تتألم اقتصاديا أكبر. طبعا إغلاق المضيق يؤثر على الاقتصاد العالمي، رفع أسعار الوقود بالعالم ورفع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، ولكن الوضع ليس كارثيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح. رغم الضغوط، إلا أن الوضع في داخل إيران بدأ يصبح كارثيا بسبب الضغط، أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، التضخم يلامس 70%، الدولار نحو 188 ألف تومان، كل هذه الأمور تؤثر على إيران، ولكن إيران تحاول ممارسة الضغط على الشارع حتى لا يتحرك، وتستمر في إرسال رسائل المقاومة والوقوف والصمود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: متى برأيك يزول تأثير هذه الرسائل للداخل الإيراني ينفجر؟
0: لا أحد يستطيع أن يتكهن ذلك. لا أصعد. بعض الأحيان تنفجر الشوارع، الاحتجاجات في كثير من البلدان لأسباب لم يتوقعها أحد. صحيح. عندما انفجرت الشوارع الإيرانية في 2019 لم يتوقع أحد بسبب رفع أسعار البنزين تكون المظاهرات واسعة وتعم حوالي 40 مدينة إيرانية.
1: مسعود الفك، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة مرة أخرى معنا في الخامسة، شكرا جزيلا. ونذهب إلى السودان، حرب المسيرات هناك تتسع من أمدرمان والخرطوم بحري إلى الأبيض، عطبرة والدامر، هجمات جوية تستهدف مدنا بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية، فأين تتركز هذه الهجمات وكيف اتسعت رقعتها الجغرافية؟ البداية مما أفادت به مصادر العربية، مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع هاجمت مدينة أمدرمان، فيما تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش للهجوم. قبلها بيوم تعرضت الخرطوم والأبيض وعطبرة والدامر لهجمات بطائرات مسيرة، قالت مصادر عسكرية إنها تابعة لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى إسقاط عدد منها قبل وصولها إلى أهدافها. وتبرز الأبيض كإحدى أكثر المدن استهدافا بالمسيرات في ظل أهميتها العسكرية واللوجستية، آخرها قبل نحو ساعتين، حيث أفادت مصادر العربية بأن الجيش صد هجوما بريا للدعم السريع على منطقة العيارة غربي الأبيض. يأتي تكثيف الهجمات على المدينة بعد تمكن الجيش من توسيع نطاق سيطرته حول الأبيض واستعادة مواقع ومدن وطرق ذات أهمية استراتيجية تربط المنطقة بالعاصمة الخرطوم. أما في محيط العاصمة فعادت المسيرات إلى استهداف أمدرمان والخرطوم بحري بالتزامن مع استمرار محاولات الضغط على الجيش وتشتيت انتشاره، يتزامن هذا مع اتساع نطاق هجمات المسيرات مع استمرار المعارك في شمال كردفان والنيل الأزرق وشمال دارفور. نتابع من أمدرمان مع مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. لينا مرحبا بك معنا في الخامسة. طبيعة الأهداف التي يجري استهدافها الآن مع عودة خطر المسيرات.
2: مساء الخير عليك سهيب. أغلب هذه الأهداف هي أهداف خدمية معنية بالمواطنين. بالأمس تضرر مسجد في مدينة بحري، واليوم تضرر منزل، وقبل ذلك تضررت محطات مياه وكهرباء، وتضرر شارع رئيسي يستخدمه المواطنون. كل المنشآت الخدمية المتعلقة بالمستشفيات والمدارس والمنازل هي التي تتعرض بصورة مباشرة إلى استهدافات قوات الدعم السريع. بالأمس كان هناك استهدافات على ثلاث ولايات، اليوم تجدد الاستهدافات الاستهداف، لكن فقط على مدينة أم درمان في الوقت الذي تشتد فيه المعارك بصورة كبيرة في شمال كردفان. الجيش صد اليوم هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ ومحيطها بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية هناك. في ذات الوقت أيضا الجيش السوداني والقوات المشتركة استعاد

0: أعادوا السيطرة على منطقة إمبرو في شمال دارفور، وهذه المنطقة أيضا تنشط فيها عمليات عسكرية بين فينة وأخرى. اليوم الجيش السوداني والقوات المشتركة استعادوا السيطرة على هذه المنطقة، في وقت أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت يعني على مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق.
1: عذرا على المقاطعة لنا، ولكن في عجلة لو سمحتي، العاصمة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري كانت تنعم بالهدوء بعد استعادتها من قبل الجيش، هل عادت أجواء الحرب الآن مع الدعم السريع، أو هل نتوقع أن يكون هناك مواجهات جديدة في العاصمة مرة أخرى؟
0: الجيش السوداني وضع استعدادات كافية لهذا، لاحتمال أي هجوم. صحيح أن الدعم السريع تطلق مسيرات بين فينة وأخرى، ولكنها حينما تستهدف مثلا محطات لتوليد الكهرباء، الجيش السوداني والحكومة السودانية يعملان بعد ذلك على تصليح هذه الأعطاب، وإن أخذت وقتا أطول. ولكن الشارع السوداني والأجواء التي يعني نشعرها داخل الشارع السوداني بأنه لا يتوقع عودة هذه الحرب على شاكلتها الأولى. الجيش السوداني وقيادته طمأنوا بأن الخرطوم مؤمنة والأبيض مؤمنة وكثير من الولايات. نحن نعلم أنه ليس بإمكان الدعم السريع أن يدخل فيها. صحيح أنه يطلق مسيرات لاستهداف منشآت خدمية، ولكن بعد ذلك يمكن للحكومة السودانية أن تصلح هذه الأعطال. الآن نحن نتحدث عن اشتداد للمعارك فقط في ثلاث ولايات: ولاية النيل الأزرق، ولاية إقليم النيل الأزرق، وإقليم دارفور، وإقليم كردفان.
1: لينا يعقوب، شكرا جزيلا لك، مباشرة من أم درمان. أخبار الاقتصاد يوفينا بها عبادة. لدى عبادة تفضل.
2: شكرا صهيب. نبدأ من السعودية، حيث صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ونص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد لقويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين مازن الزديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. ونبقى في السعودية، حيث استقر معدل التضخم عند 1.8% في شهر يوليو من دون تغيير عن القراءة السابقة في يونيو، وساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود في الجزء الأكبر من نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر، وفي الجهة الأخرى انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية، ما ساهم في بقاء المؤشر عند نفس المستوى القياسي على أساس سنوي. في تداولات أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وبعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات من شأن إعادة فتح مضيق هرمز. ويأتي التراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي. وفي المقابل تظل أسواق النفط تحت ضغط نقص الإمدادات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزا بنحو 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الحالي، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنويا في 5 سنوات على مدار 2026. وهذه أسعار النفط هذه الأثناء تتوسع الخسائر إلى 3% لخام نايمكس، يتداول على حافة $80، فيما هبط مزيج برنت إلى ما دون $87. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء واصلت السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، أو ما يعرف بالـ SPR، حيث ضخت 26 مليون برميل خلال يوليو، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات المطروحة إلى 300 مليون برميل منذ إطلاق خطة السحب المنسقة البالغة 400 مليون برميل في مارس الماضي. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 100 مليون برميل من الكميات المقررة لم يتم طرحها بعد، وسيعتمد توقيت ضخها على تطورات السوق وأمن الإمدادات. وأضافت أن معظم الكميات المتبقية عبارة عن نفط خام، في وقت تتركز فيه الضغوط الأكبر حاليا على أسواق المنتجات النفطية أكثر من الخام.

0: تستعد شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات من المستثمرين، ما يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج تريليوني دولار، ما قد يجعل الطرح الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس إكس. التقييم المرتقب يأتي مدفوعا بالنمو الاستثنائي لأعمال الشركة المطورة لنماذج كلود، إذ يتوقع مستثمرون وصول الإيرادات السنوية المحسوبة وفق وتيرة الأداء الحالية إلى ما بين 100 إلى 120 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد أن تجاوزت 47 مليار دولار في مايو. أنثروبيك جمعت خلال العام الحالي نحو 100 مليار دولار من مستثمرين وصناديق سيادية ومؤسسات، ووصل تقييمها في مايو إلى 965 مليار دولار. أخيرا في أسواق السندات وفي الولايات المتحدة تحديدا، باعت وزارة الخزانة سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ 4.68%، وهو أعلى مستوى للعوائد منذ عام 2007، وهذا مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية. وتواجه السندات الأمريكية الطويلة الأجل ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاما وسط توقعات بأن يتم عند أعلى تكلفة تمويل في نحو ربع قرن. وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم، حيث تستعجل الأسواق الآن بنحو 40% رفعا للفائدة في سبتمبر مقابل توقعات كانت ب 50% قبل صدور بيانات التضخم. وهذه مراجعة لحركة المؤشرات الأمريكية. ارتفاعات قوية بدعم من أسهم التكنولوجيا، ناسداك كومبوزيت مرتفع بأكثر من 1%. وفي أسواق الذهب، المعدن النفيس يعود إلى تراجع بعد ارتفاعات يوم أمس إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية. عودة إلى صهيب لمتابعة الخامسة.
1: شكرا يا عبادة.
0: شكرا.
2: واصل مستوطنون حصار 3 منازل فلسطينية لليوم الخامس في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط قطع المياه والكهرباء ومنع الوصول إليها وفق مصادر للعربية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة فجر هذا اليوم. تزامن ذلك مع اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في بيت لحم وجنين وطول كرم والخليل وقلقيلية، فيما أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ما وصفه بالعنف المروع الذي يمارسه المستوطنون بحق العائلات الفلسطينية.
3: أولادي حاليا في الغرفة، موجودين في أحد الغرف في الموت، يعني تخليناهم يحطون في الغرفة ولا بدكم تخلوهم في العراء أو النزول للمركز البلد، وإحنا بنرجعكم وعدات كذب، كنا لهم موتوا محلكم ما تطلعوش وخلوهم طخوكم. ووضع نفسي ما نتواصلش معهم، صعب الاتصال فيهم، هم مش بس أولادي، أولادي وجيراننا، وما بعرف شو ذا. وهاي المستوطنين حرين بيمشوا مع الجيش.
4: وتم الاتصال معي من قبل قصي أبو ريدي ويوسف عبد الكريم حسان اللي بيسكنوا في راس العين، إنه قوة من الجيش دخلت عندهم على البيت وأبلغتهم إنه لازم يخلوا البيت خلال ربع ساعة بدهم يحولوا البيت لتكنة عسكرية. قاموا بإخلاء منزل قصي أبو ريدي ويوسف عبد الكريم وحطوا 3 عائلات في عائلة في منزل واحد اللي هو منزل رزق عبد الكريم حسان.
2: وإلى نزاع جديد يعود إلى الواجهة، نزاع قديم بين روسيا واليابان عنوناه بصراع الأرخبيل في هذه الفقرة. فلاديمير بوتين وصل إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، خطوة سارعت لطوكيو إلى الاحتجاج عليها بشدة. الجزر الأربع الجنوبية تسيطر عليها روسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تعتبرها اليابان أراض تابعة لها وتطالب بالسيادة عليها. فماذا وراء زيارة بوتين، ولماذا أثارت هذه الجزر كل هذا التوتر بين موسكو وطوكيو؟ سأحاول أن أشرح لكم هذا الصراع الذي يعود مرة جديدة إلى الواجهة. للمرة الأولى إذن يزور الرئيس الروسي جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، وتحديدا جزيرة إيتوروب، حيث زار مصنعا للأسماك هناك قبل أن يعقد في سخالين اجتماعا يتعلق بأمن الحدود الشرقية لروسيا. سريعا مشاهدينا انعكس الغضب الياباني تصعيدا دبلوماسيا، إذ استدعت طوكيو السفير الروسي للتنديد بهذه الزيارة. رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اعتبرت الخطوة الروسية غير مقبولة بالكامل، فيما شددت الخارجية

0: اليابانية على الموقف الثابت. الجزر هي أراض يابانية أصيلة، ولفهم أبعاد هذا الغضب الياباني مشاهدينا نعود إلى أصل القصة. أصل القصة يعود إلى هذه الجزر، جزر الكوريل، وهي أرخبيل بركاني يضم 56 جزيرة يمتد لنحو 1200 كيلومتر بين كامتشاتكا الروسية وهوكايدو اليابانية. استولى الاتحاد السوفيتي على هذه الجزر، وفي الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية عام 1945، ومنذ ذلك الحين ورغم عقد جولات تفاوض بين البلدين بقيت الجزر الأربع الجنوبية محور النزاع بين الطرفين. روسيا تعتبر سيادتها على الجزر محسومة بنتائج الحرب العالمية والاتفاقيات الدولية، بينما تتمسك اليابان بمطالبتها بها وتصفها بأنها أراض يابانية.
1: Кстати, это невообразимое происходит.
2: Более крупный рыб.
1: Такой рыб, так, да.
2: Да, да. Я ловил. Ну вот это непросто.
3: 62 метра ширина, 10 метров, осадка 3 метра.
4: Есть.
3: Там печень с посещением.
0: نبحث الموضوع مع ضيفنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي في الشأن الروسي سامر إلياس. أستاذ سامر، أهلا بك معنا. ما الرسالة التي يريد بوتين إرسالها لليابان ولماذا الآن؟
5: مساء الخير. التوقيت هو في الذكرى 81 لاستسلام اليابان في 15 من شهر أغسطس من عام 1945. استسلمت اليابان وضم الاتحاد السوفيتي الأراضي الجزر الأربعة المتنازع عليها في الكوريل، وضمها إلى مقاطعة سخالين أقصى شرق روسيا. لذلك هي بالتوقيت ربما أثارت حساسية كبيرة لدى اليابانيين. اليابان برئيسة الوزراء الحالية الجديدة تذهب نحو تصعيد أكبر نحو تغيير في قواعد اللعبة في شرق آسيا، حيث أنها ترى خطرا متزايدا من زيادة التنسيق بين روسيا والصين من جهة، وبين روسيا وكوريا الشمالية من جهة أخرى. ولذلك هي تريد التخلص من إرث قديم ربما في اليابان أعلنت عنه عندما زارت الرئيس دونالد ترامب في مارس أدار من العام الماضي، عندما طالبت بإمكانية أن تكون اليابان قوة نووية مرة أخرى. اليابان معلوم بأنها بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية أعلنت مبادئ تتعلق بعدم وجود أي جيش، عدم رسخت أمورها نحو الديمقراطية، وتعهدت بعدم امتلاك أي قدرات نووية، علما بأن اليابان من الدول القليلة القادرة على هذا الموضوع. الرسالة الروسية هي ربما للغرب بشكل عام بأن روسيا موجودة في هذه المنطقة وأنها قادرة على التحرك فيها. هي قريبة من ممر الشمال الذي تراهن عليه روسيا بشكل كبير من أجل نقل البضائع من الصين إلى الصين وجنوب شرق آسيا.
0: ولكن أستاذ سامر، قد يتساءل المرء يعني لماذا العودة إلى هذا الصراع، صراع الأرخبيل كما سميناه الآن، في خضم كل النزاعات الموجودة في العالم والصراع الغربي. وعذرنا الزميل زياد معنا على الكاميرا الآن، سنكون معه بعد قليل. أستاذ سامر، كنت أسألك عن هذا النزاع، هل هو له علاقة بنزاع آخر يتعاظم في منطقة جنوب شرق آسيا، صراع غربي شرقي أقصد؟
5: نعم، أعتقد بأن اليابان هي تريد تغيير قواعد اللعبة في شرق آسيا، تريد زيادة قوتها العسكرية. لذلك هي رسالة ردع لليابان بأن روسيا موجودة. تصريحات الرئيس بوتين في مقر البحرية في على المحيط الهادئ كانت واضحة تماما بأن روسيا هي قوة بحرية عظمى، وأنها لن تسمح للغرب بفرض شروطه في أي منطقة من المناطق، وأنه رغم انشغال روسيا في حربها على أوكرانيا إلا أنها سوف تحافظ على قدراتها الدفاعية في جميع الأماكن وفي جميع أنحاء روسيا البالغة 17 مليار متر مربع. الجانب الياباني هو كانت له هذه الأراضي في بموجب اتفاقيات بين الإمبراطوريتين الروسية واليابانية في عام 1855، ولكن روسيا تعتبر بأنها منحة لها نتيجة مشاركتها في الحرب على اليابان في الحرب العالمية الثانية. واليوم تريد روسيا القول بأنها موجودة بقوة كقوة عالمية، ولن تشغلها حرب أوكرانيا عن البقاء في البقاء والدفاع عن أراضيها كاملة.
0: سامر إلياس الكاتب والباحث السياسي في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كوبنهاغن.

0: وخبر عاجل قبل أن أتي إليك زياد، لأنك سبقت دخولك مع المقابلة السابقة. خبر عاجل إذن، مندوبة أمريكا بمجلس الأمن تقول نطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات في الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن. زياد مساء الخير، تفضل.
1: يا هلا، شكرا
0: لك.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تبدأ اليوم الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل الشباب فريق القادسية في الرياض، ويدخل الفريق القدساوي المباراة باستقرار على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، بينما يظهر الشباب مع مدربه الجديد الألماني توماس ليتش. كما قامت الإدارة بعدة صفقات من أبرزها الكرواتي تينيت فاي والسنغالي مامادو باري. ويستقبل أبها المتوج بلقب دوري يلو للموسم الماضي ضيفه فريق الحزم، وكان أبها قد أجرى 11 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة في دوري هذا الموسم. وضمن الجولة الأولى أيضا من الدوري السعودي لكرة القدم، يلتقي الليلة الأهلي بطل كأس آسيا للنخبة مع الصاعد الجديد نادي الدرعية في أول ظهور للفريق في دور الأضواء. وكان نادي الدرعية قد أقام معسكرا تحضيريا في السويد بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، فيما ستكون المباراة الأولى للأهلي بقيادة مدربه الجديد الهولندي مارينو بوسيتش بعد رحيل الألماني ياسلا.
2: قبل 3 سنوات كان الحضور هنا حلما، وسنعيش الآن هذا الحلم. الأهم لدي هو التحلي بالمسؤولية وأن نمتلك طموحا عاليا. ما أريده في النهاية أن أتأكد أنني وكل من يدخل الملعب وحتى الأشخاص من فترة ما قبل السنوات الثلاث يمثلون قيم الدرعية. طموحي يوميا هو العمل الجاد وتطوير الفريق. عملنا لثلاثة أسابيع، وقبل أن نفكر في خصمنا المقبل يجب أن نعرف أن سباقنا ومنافستنا الحالية هي مع الوقت، وأن نكون فريقا جيدا. علي أن أعمل معهم لصنع فريق جيد، وأن نتعرف على بعضنا، وأن نمتلك الوقت للتدرب وصنع الفريق المنافس. هذا أهم شيء.
1: أعلنت 6 اتحادات عربية لكرة القدم عن دعمها للسويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الاتحادات الكروية في قطر، لبنان، المغرب، السودان ومصر وموريتانيا. ويملك 4 من الموقعين 6 العضوية في مجلس فيفا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في سالزبورغ في النمسا، ليحافظ النادي الباريسي على اللقب للمرة الثانية على التوالي.
3: لم أتفاجأ، فأنا أعرف اللاعبين جيدا وأعرف قدراتهم. لقد كان الأمر معقدا للغاية، تماما كما حدث في الموسم الماضي. يجب أن نسلط الضوء على ما قدمه الفريق، لأن الأمر ليس سهلا على الإطلاق عندما لا تملك سوى 2 أيام من التدريبات. من السهل جدا تحفيز هؤلاء اللاعبين لأنهم يحبون ما يفعلونه. أعتقد أن الوضع يكاد يكون مثاليا. من الصعب للغاية أن تفوز بالألقاب بشكل متتال، ولذلك يجب أن نستمتع بما حققناه، لكن في الوقت نفسه علينا أن نكون طموحين ومحترفين من أجل محاولة الفوز بكل شيء. مرة أخرى، هذه هي الطموحات التي نملكها.
1: خرج نادي انتر ميامي الأمريكي من مسابقة كأس الدوريات لكرة القدم بعد خسارته أمام ليون المكسيكي 3 أهداف مقابل 2، وبمشاركة اللاعب الأرجنتيني ميسي في أول مباراة له بعد وفاة والده. وجمع انتر ميامي 3 نقاط فقط بعد نهاية الجولة 3 ليتأكد خروج الفريق الأمريكي من البطولة. أعلن عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك المصري عن مواصلة مشواره محامل لقب الدوري المحلي خلال الموسم الجديد، وذلك بعد فترة من الجدل حول مستقبله. وكان السعيد قد تغيب عن معسكر إعداد الزمالك في ظل أزمة متعلقة بمستحقاته المالية وموقفه من استكمال عقده مع النادي. يناقش مسؤول النادي الأهلي المصري إبعاد اللاعب المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للفريق من قائمة الموسم الجديد.

0: بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ومن المحتمل أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيسر جديد أو إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب الحالية بإعادة قيد اللاعب المغربي رضا سليم. ونواصل مع أخبار الأهلي المصري الذي تعاقد مع أكرم توفيق لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي الشمال القطري بالتراضي. نهاية أخبار الرياضة وعودة إليك سهير.
1: شكرا يا زياد. وبالرياضة نختم خامسة اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
11: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
10: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
11: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
10: في أيام الحرب الباردة

0: كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟
1: مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
14: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
15: موافقة المجلس بالأغلبية،
14: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
14: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
14: المتخالفون.
17: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
14: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
14: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 PM بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
19: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
20: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
19: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة. أمر بلكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين. تركيا تؤكد أن اتفاقية مكة مع السعودية وباكستان ستركز على الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا. قتلان و15 جريحا في هجوم حوثي بالمسيرات على قوات حكومية بمنطقة

0: العبر في حضرموت. المبعوث الأممي لليمن يقول يجب انتهاج الحوار في اليمن بدلا من القتال، ويضيف أيضا على الحوثيين وقف الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية. القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة تعلن منع مرور السفن من هرمز دون إذن. الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران. الجيش السوداني يصد هجوما بريا للدعم السريع بجبهة الشيخ شمال كردفان. الجيش السوداني يقول تعرضنا عناصر الدعم السريع حتى تخوم دارفور. إيطاليا، انفجار في مصنع للذخيرة قرب روما. رويترز عن مصدر: أوكرانيا عرضت على روسيا وقف الهجمات المتبادلة بالبحر الأسود. خام برنت يتراجع 3% مع تقييمات المستثمرين حول الطلب.
1: ماذا بعد؟
0: في ماذا بعد؟ تركيا إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع السعودية وباكستان. مؤشرات السوق السعودية تاسي موسم أرباح الشركات الربعية يختبر التوقعات. كاميرا على الوجه من المحاكم إلى الشوارع، أين يسمح لنظارات ميتا أن تراه؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق الدفاع بين تركيا والسعودية وباكستان يهدف إلى إنشاء هيكل مؤسسي ومستدام لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث. وأوضحت أن الاتفاق يسعى إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الانتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة. أضافت الوزارة أيضا أن الاتفاق ينص على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية تضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش.
2: تهدف اتفاقية مكل الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أغسطس إلى إنشاء هيكل مؤسسي أكثر استدامة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ورفع قدرة الدول الثلاث على مواجهة الأزمات بشكل مشترك. والاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يصنف أي دولة عدوا أو خصما مشتركا، وينص على تنسيق سياسي وعسكري على أعلى مستوى وتطوير التعاون تدريجيا، بدءا بتدريبات مراكز القيادة والميدان، وصولا إلى تدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وأنظمة غير مأهولة. يعد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية أحد العناصر الرئيسية للاتفاقية، ولا يقتصر ذلك على توريد المنتجات والأنظمة فحسب، بل يشمل أيضا التطوير والإنتاج المشتركين والتعاون التكنولوجي وتوفير الصيانة المستدامة والدعم اللوجستي. لا تعتبر معاهدة مكة للدفاع الجماعي بديلا أو منافسا لحلف الناتو، بل هي آلية تكمل بنية الأمن الدولي من خلال المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة يمكن بحثه مستقبلا شريطة التوافق بين الأطراف، مشيرا إلى أن الهدف إنشاء آلية فعالة في السلم وقادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الحاجة.
2: عن نضوج الآلية يمكن تقييم انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة شريطة التوصل إلى الإجماع اللازم،

هدفنا الأسمى هو إنشاء آلية مؤسسية فعالة في أوقات السلم ومستعدة لمواجهة الأزمات المحتملة وقادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الحاجة. ونعتقد

0: إلى التطورات في اليمن، حيث كشف مصدر عسكري يمني عن هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالمسيرات على مواقع قوات حكومية بمنطقة العبر في حضرموت، مضيفا بأن الهجوم الحوثي أسفر عن قتيلين وخمسة عشر جريحا. إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري يمني أن قوات البحرية وخفر السواحل في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي. ووفق المصدر، فقد تم تدمير ثلاثة زوارق، أحدها كان محملا بمعدات لإطلاق المسيرات، موضحا أن جميع من كانوا على متنه من عناصر الميليشيات قد قتلوا. المصادر أكدت أيضا أن القوات اليمنية صدت هجوما بحريا حوثيا مساء أمس استهدف جزيرة زقر، وتمكنت القوات الحكومية من صد المهاجمين الحوثيين وإجبارهم على التراجع. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. هجمات برية وبحرية في هذا اليوم، معك المزيد من التفاصيل، تفضل.
1: نعم، دعني أولا نتحدث بأهم وآخر التطورات التي حصلت قبل ساعات من الآن. هناك تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية، يقول شهود عيان بأن أربع دواريات وبيصين من كتائب البدر، هذه كتائب عقائدية كانت قد عززت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية مديرية الجراحي، وعملت هذه الكتائب على التموضع في عدد من المناطق داخل والمرتفعات في هذه المديرية، بالإضافة إلى أنها نصبت منصة إطلاق صواريخ غراد في تبة الباشا في هذه المنطقة، هذا حتى أنها من خلال هذه المنطقة يمكن أن تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وكذلك باب المندب، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تستهدف أيضا مواقع القوات الحكومية في التخوم محافظة الحديدة. كذلك كانت القوات الحكومية أو القوات البحرية قد رصدت بطائرتين مسيرتين زورقين على بعد 10 ميل بحري من ميناء الحيمة، وكانت قد كل زورق منهما بحسب المصادر يحوي على 5 عناصر للميليشيات الحوثية، استهدفتها طبعا القوات الحكومية بصاروخ كورنيت بعد الاشتباك مع آخر ومقتل جميع من فيها هذه الزوارق. كانت ربما الميليشيات الحوثية بهذه الزوارق تحاول استهداف السفن التجارية أو ربما تحاول معاودة استهداف الميناء في وقت تشهد المياه اليمنية انتشار مكثف لقوات خفر السواحل اليمنية وكذلك للقوات البحرية اليمنية. كذلك كان هناك أيضا هجوم للميليشيات بالقرب من جزيرة زقر، هذه الجزيرة طبعا من أهم الجزر اليمنية وهي تقرب تماما من خط الملاحة الدولية أو الممر البحري، حيث أنها تشرف بشكل مباشر، وفي حال استطاعة أو سيطرة الميليشيات عليه فإنها بالتأكيد ستعمل على عرقلة حرية الملاحة الدولية واستهداف السفن بشكل أسهل مما هو الآن. لكن إذا ما تحدثنا أيضا ميدانيا على بقية الجبهات أو بقية المحافظات، هناك كان تعزيزات أيضا لميليشيات الحوثية في جبهة الضالع، كان شهود عيان قد أفادوا إلينا بأنهم رأوا 4 دبابات باتجاه مديرية جبن أو جبن في شمال الضالع، وأيضا كانت الميليشيات قد استحدثت معسكر في هذه المنطقة ربما تحاول إشعال فتيل الحرب في تلك المناطق الجنوبية من جنوب شرق تعز وكذلك جنوب محافظة جنوب قرية العنق.
0: نعم، شكرا لك على كل تلك التفاصيل. ما جرى مراسل العربية من المخا هائل سعيد. في هذه الأثناء متابعينا، مندوبة أمريكا بمجلس الأمن تقول نطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات، وأيضا تضيف مندوبة أمريكا بمجلس الأمن الحوثيون يحتجزون موظفين أمميين دون مبرر. وأيضا مندوبة أمريكا بمجلس الأمن الهجمات الحوثية تهدد استقرار المنطقة.

0: رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي أكد أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من بناء الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمونه خائن ويحاكمه.
0: نشير متابعينا إلى أنه في هذه الأثناء مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يبحث خلاله التطورات في اليمن. مندوب الصين يقول اليمن يواجه أفدح أزمة إنسانية يعيشها العالم اليوم. مزيد من النقاش والحوار ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار أهلا بك معنا، كما نتابع في هذه الأثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي وتصريحات قبل قليل للمبعوث الأممي لليمن، قال فيها على الحوثيين وقف الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية. أيضا في هذه الأثناء مندوبة أمريكا بمجلس الأمن تطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات. أستاذ عبد الستار، يعني تلك النداءات وأيضا تلك المطالبات، هل ستجد آذان صاغية من قبل الحوثي؟
2: وللمستمعين الكرام، طبعا هذه النداءات لن تجد آذان صاغية إطلاقا، لأن قبلها سيل من هذه النداءات والقرارات والبيانات والإدانات وكل ما ينتهي بحرف اللتاء. لكن لا أعتقد أنه يتناسب مع العمل الحوثي وإرهابه على الإطلاق. طيب. لأن المجلس تفضل
0: واصل مجلس
2: لأن مجلس الأمن يتحرك سياسيا، بينما البحر الأحمر الآن يعصف عسكريا.
0: نعم.
2: ولذلك أعتقد أن المطلوب الآن هو دعم الشرعية عسكريا، إذ لم يكن مجلس الأمن قادر للذهاب لإنشاء تحالف دولي على غرار تحالف محاربة داعش والقاعدة، فليكن الخيار الأدنى وهو دعم خفر السواحل اليمنية التي اليوم تعرضت لثلاثة زوارق حوثية محملة بعضها بالأسلحة وبعضها مفخخة وهي بحاجة إلى مزيد. فهو أمام خيارين، خيار سهل وبسيط وليس مكلف كثيرا، دعم الشرعية برا بحرا على الأقل، وخيار هو الالتزام القانوني والمنطقي بحسب القانون الدولي وبحسب تجارب التاريخ. كانت دائما تتداعى التحالفات الدولية عندما يكون الخطر محدق بالتجارة العالمية بشكل عام، وهو تشكيل تحالف دولي لمناهضة الحوثي.
0: طيب الآن وما نشاهد أيضا أستاذ عبد الستار، يعني تصعيد حوثي في عدد من المناطق إن كان بحريا أو كان أيضا بريا كذلك، وشهدنا اليوم أيضا انتقال التصعيد إلى منطقة العبر في حضر موت، وبالتالي هل نحن أمام الآن توسيع لجغرافيا المواجهة؟
2: بالفعل هناك توسع أفقي بدأه الحوثي منذ حوالي شهر.
0: طيب.
2: لرقعة المعركة، أصبحت المعركة الآن تدار على 13 أو 11 جبهة إن لم تخن الذاكرة، بعضها تبدأ من الجنوبا من الضالع ثم حافظ الوسط الجنوب شبوة وقوة الدفاع شبوة وحريب، تنتقل إلى البيضاء ثم تتوزع في مارب في ثلاث محاور، في محور صعد أيضا هناك مواجهات، ثم قلب المعركة هو في الساحل الغربي حيث التحيتة والخوخة، حيث المنطقة الوسيطة بين ما يسيطر عليه الحوثي بحرا من التحيتة حتى الحديدة وما تلاها، وحيث الشرعية من الخوخة حتى قطابة إلى المخا ومشارف باب المندب. ولذلك هذا التوسع يشي أن الحوثية تستخدم طاقتها العليا،

0: تحاول أن تجر الشرعية إلى معركة شاملة كاملة، تحاول الشرعية أن ترد على مصادر النيران العسكرية ولا توسع الاشتباك كثيرا.
1: نعم.
0: لكن الحوثية تذهب إلى أعيان مدنية أيضا، وهذه موقعة وهذه نقطة ضعف الشرعية، لأنها لا تريد أن تضرب في في في عمق مواقع حوثية تتمترس بالمدنيين، إنما تختار أهداف خالية معزولة عن السكان.
1: طيب.
0: وهنا معادلة عسكرية صعبة قليلا في مواجهة الحوثي، لكنها
1: لماذا هو يلجأ يعني
0: تشتجل.
1: لماذا يلجأ لتلك المعادلة في هذا في هذا التوقيت؟ يعني الأهداف التي تقف أيضا خلف هذا التصعيد وتوقيتاته كذلك.
0: هناك أهداف جيوسياسية كبيرة تخص إيران، وهناك أهداف محلية. على المستوى الجيوسياسي، إيران مبكرا رسمت البحر الأحمر بحسب الاستراتيجية الإيرانية أنه القوس البحري، بالإضافة إلى ما كان لديها الهلال الشيعي. تدحرج الهلال الشيعي، ذهبت سوريا، ضربت حزب الله في لبنان، فنشطت القوس البحري في البحر الأحمر الذي تسميه استراتيجيا أيضا بعزم أدبيات الحرس الثوري خط الالتفاف الثاني، بالإضافة لخط الالتفاف الأول هرمز والخليج العربي. فهذا هدف جيوسياسي للمشروع الإيراني، وهو هدف منذ 10 أو 12 سنة تقريبا كتب نظر له بالبداية محمد جواد لاريجاني في أدبيات مقولة السياسة الخارجية الإيرانية نظرية أم القرى، ثم نشط بعض منظري الحرس الثوري هذه الفكرة البحرية، ولذلك عرف مصطلح الجهاد البحري على لسان حسن نصر الله وقادتهم، ولذلك هذا الهدف الجيوسياسي للحرس الثوري. على المستوى المحلي، الحوثي يريد تفعيل رقعته والمبادئة، هو بحيث أنه يذهب إلى الهجوم قبل أن يهاجم، ويريد أن يثبت ويختبر بعض مخزونه داخليا خاصة من الصواريخ والمسيرات التي هي كانت تصله بكثافة في الحقيقة عبر التاريخ عبر 10 سنوات تقريبا.
1: طيب نريد أيضا، يعني نحن تابعنا قبل قليل الأستاذ عبد الستار يعني تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني، وأيضا حديثه حول أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، وبالتالي هل هذا يعني مثلا إغلاقا للمسار السياسي أم لا؟ اشتراطات اشتراط ضمانات مختلفة وأكثر صرامة مع الحوثيين يعني.
0: أصلا حاليا ليس هناك مناخ ولا أرضية ولا شروط ولا إمكانية
1: لمسار
0: سياسي في اللحظة الراهنة.
1: نعم،
0: كل الحوثي أغلق كل المنافذ وذهب بعيدا بعيدا في كل اتجاه، في ملف الإنسان، الملف الاقتصادي، أغلق كل شيء حتى في الملفات الجزئية، ليس في الملف السياسي، في الملفات الإنسانية الجزئية، تبادل أسرى، إعادة تنشيط النفط، فلم لم يسمح بصغائر القضايا، فكيف بكبيرها وهو موضوع الملف السياسي. فالشرعية لم تغلق الملف السياسي، حتى وإن كان قال الرئيس أنه أغلق، هي لم تغلق، هي أغلق عليها الملف السياسي، وإلا هي كانت تفضله، فأغلقه الحوثي، فهي مضطرة، وهي مضطرة أيضا للذهاب إلى الردع، وإن لم تكن إلا أطراف الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فلذلك هذا خيار إجباري اختاره الحوثي، والحوثية لا تعيش إلا بالحرب ولا تستثمر إلا في الحرب والسلام. والملف السياسي يعني إغلاق دكان إيران في اليمن وإغلاق وظيفتها كورقة ابتزاز، وهذا لا ترضاه إيران، أن نذهب إلى سلام وإلى إغلاق ملف اليمن، تراه ملفا ذو فائدة ما دام مفتوحا وما دام مرهقا عسكريا للآخرين.
1: نعم، أنا شاكر لك هذه المداخلة، تحياتي لك الكاتب السياسي عبد الستار الشميري، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

إلى السودان، حيث أفاد مراسل العربية بأن الجيش السوداني تصدى لهجوم بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة أم درمان. يأتي الهجوم بعد يوم من استهداف مسيرات للدعم السريع مناطق في بحري والخرطوم وولايتي نهر النيل وشمال كردفان. في السياق ذاته، كشفت مصادر عن دفع قوات الدعم السريع بتعزيزات إضافية بنحو 200 مركبة قتالية إلى محور جبرة الشيخ في شمال

0: شمال كردفان. تنضم إلينا الآن من أم درمان مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. لينا أهلا بك معنا. حرب المسيرات في السودان واتساعها أيضا، يعني طبيعة الأهداف والجغرافيتها تلك التي يتم استهدافها من قبل الدعم السريع بالمسيرات. لينا
1: أهلا بك عصام. في الحقيقة هذه الاستهدافات تشمل المنشآت الخدمية، منازل المواطنين، بعض المساجد. في السابق كانت تستهدف محطات المياه والكهرباء، وأيضا كانت تستهدف مدارس ومستشفيات. إن تحدثنا عن استهداف الأمس فتضرر فيه مسجد في مدينة بحري، واليوم نتحدث عن استهداف تضرر فيه منزل لأحد المواطنين. تتركز هذه الهجمات على مدينة أم درمان وبالأمس على ثلاث ولايات، على العاصمة الخرطوم وولاية نهر النيل وولاية شمال كردفان. المواجهات تشتد على جبهات مختلفة، من بينها إقليم النيل الأزرق وكذلك ولاية شمال كردفان. هذه المناطق تشهد مواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع، واليوم صد الجيش السوداني هجوما للدعم السريع على محور جبرة الشيخ التي تقع في ولاية شمال كردفان، وكبد الدعم السريع بحسب بيان صادر عنه خسائر كبيرة، وخاصة أنه يعلم بأن الدعم السريع دفع بتعزيزات قبل يومين بلغت نحو 200 سيارة إلى محور جبرة الشيخ لشن هجوم على الجيش السوداني. والجيش اليوم في بيان أشار إلى أنه تصدى لهذا الهجوم وكبد الدعم السريع خسائر كبيرة.
0: والجيش أيضا أشار قبل قليل لينا كما تابعنا بأنه يعني تعرض عناصر للدعم السريع حتى تخوم دارفور.
1: صحيح، وهذا مستجد جديد أيضا عصام لم أشر إليه، وهو أن الجيش السوداني والقوات المشتركة اليوم استعادت منطقة إمبرو بولاية شمال دارفور. هذه المنطقة وهذا الشريط الذي فيه عدد من المناطق مثل كرنوي والطينة وإمبرو وغيرها، كانت تحدث هناك مناوبة في استعادة هذه المنطقة. الدعم السريع يعلن في بعض الأحيان أنه اقتحمها، والجيش السوداني والقوات المشتركة يعلنون إعادة السيطرة عليها، ولكن منذ أشهر أصبحت القوات المشتركة تسيطر على هذه المناطق بصورة شبه دائمة وتصد أي هجوم يحدث. واليوم استعادت هذه المنطقة، منطقة إمبرو في شمال دارفور، وهذه المنطقة بحسب القوات المشتركة أنها مهمة للغاية لأنها تقع في معبر حدودي يفصل بينها ويعني بين المثلث في تشاد وليبيا والسودان.
0: نعم، مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب، شكرا على كل تلك التفاصيل والمعلومات. تحياتي، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان مع بحث آلية أمنية جديدة برعاية أمريكية تتضمن مشاركة دول أجنبية في مراقبة تنفيذ التفاهمات بين لبنان وإسرائيل. وسط خلافات حول طبيعة المهمة وصلاحية القوات وحدود تحركها بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني وتصاعد الغموض بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
3: بين قرى جنوب لبنان التي لا تزال تحت وقع الغارات والتفجيرات تتجه الأنظار إلى سيناريو جديد قد يغير شكل المشهد الأمني في المنطقة. قوات أجنبية قد تجد طريقها إلى الجنوب لا للقتال بل لمراقبة ما يفترض أن يكون نزعا لسلاح حزب الله. بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا، أربع دول دخلت قائمة قصيرة برعاية أمريكية ضمن آلية يجري بحثها للتحقق من تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بمسار نزع السلاح. لكن دخول قوات أجنبية إلى الجنوب لن يكون مهمة سهلة، فالآلية المقترحة تتضمن تفتيش القرى للتحقق من خلوها من الأسلحة، بينما تريد إسرائيل توسيع عمليات التفتيش لتشمل المنازل والممتلكات الخاصة في خطوة يرفضها لبنان ما لم تستند إلى مذكرات قضائية. وحتى حدود حركة القوات الأجنبية وصلاحياتها لم تحسم بعد، فمن يستدعي هذه القوات ومن يمنحها التفويض ومن يحدد

0: ما يحق لها تفتيشه، أسئلة تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالآلية، فيما تشير المصادر إلى أن واشنطن ستقرر في النهاية الدول التي ستشارك فيها.
1: نتغير את המרחב הזה ונבטיח את ביטחון תושבי הצפון ובשום פנים לא נסוגים.
0: وفي وقت تبحث فيه واشنطن عن صيغة لتنفيذ الاتفاق، تفتح إسرائيل جبهة أخرى من الخلاف. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن قواته تستعد للبقاء طويلا في المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، متحدثا عن وجود طويل الأمد. تصريح سارعت واشنطن إلى رفضه، مؤكدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه.
2: ماذا بعد؟
3: ضمن الأخبار التي تريد لنا الآن، مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية. متابعينا في هذه الأخبار، مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية، ومجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب. نواصل من تطورات حرب إيران، حيث أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة في إيران أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من إيران. قبل ذلك شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. وأوضح ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال لأن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه باضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز، وهي هيئة إيرانية جديدة، قالت إن مضيق هرمز لا يزال مغلق ولا يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران، نافية تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة الولايات المتحدة على الممر البحري الحيوي. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل هائل من 130 إلى 26 سفينة يوميا وسط تصاعد المخاطر، ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت تكاليف التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار.
4: حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت قبل الحرب تعتمد حق المرور العابر المكفول بالقانون الدولي، حيث تنقسم الحركة إلى مسارين متوازيين ومتجاورين، ممر دخول محاذ لإيران وممر خروج محاذ لعمان بعرض ميلين بحريين لكل منهما، يفصل بينهما شريط عازل بعرض ميل بحري واحد. وخلال الحرب انهار هذا النظام بالكامل نتيجة الأعمال العسكرية والألغام والحصار، مما أجبر السفن على اللجوء إلى مسارات طارئة توزعت بين مسار شمالي عميق في المياه الإيرانية وممر جنوبي بديل ومحاذ للساحل العماني. أما المقترح الأخير فسيكون على الشكل التالي، حيث يلغي مفهوم الممر الموحد ليقسم المضيق إلى قنوات ملاحية معزولة تلزم السفن الداخلة بالمرور عبر قناة تقع تحت السيطرة الإيرانية مقابل قناة خروج مستقلة تديرها سلطنة عمان، وكل ذلك وسط مطالب لإيران بالإشراف على عملية العبور بالكامل.
2: ماذا بعد؟
3: من الأخبار التي تريد لنا في هذه الأثناء متابعينا، وفقا لوول ستريت جورنال أمريكا سترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. وول ستريت جورنال تضيف حاملة الطائرات جورج واشنطن تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط. وول ستريت جورنال تتحدث عن استبدال حاملة الطائرات لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن

0: في المنطقة، وحاملة الطائرات تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط، وذلك وفقا لول ستريت جورنال. وزير الحرب الأمريكي يقول: سنواصل حصار إيران طالما اقتضت الحاجة. هذا تصريح لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكث، يقول فيه: سنواصل حصار إيران طالما اقتضت الحاجة. القضاء العراقي: بحثنا مع سوريا ملف الموقوفين القادمين من مخيم الهول، ويضيف أيضا: تشكيل لجان قضائية مع سوريا لحسم ملف الموقوفين القادمين من المخيم.
1: ماذا بعد؟

0: بكم من جديد متابعينا. نواصل من المؤشرات الاقتصادية، وفيها أنهى مؤشر السوق الرئيسية التاسي جلسة اليوم على تراجع ب 0.2% ليغلق عند 10824 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و400 مليون ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10858 نقطة وأدنى مستوى عند 10820 نقطة. تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26 ريال و48 هللة. أنهت أسهم العلم والمواساة وسابك للمغذيات والجزيرة وأنابيب السعودية والوسائل الصناعية وساكو تداولاتها اليوم على تراجع بنسبة تراوحت بين 2 و5%. صعد سهم ساسكو بنسبة 2% عند 38 ريالا و78 هللة وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1,600,000 سهم. كانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية المعدلة للربع الثاني وللعام الحالي، والتي تضمنت تحقيق أرباح بقيمة 56,810,000 ريال في الربع الثاني بعد تسلم الشركة تقييما محدثا للقيمة العادلة لاستثمارها في XAI. للمزيد من القراءة ينضم إلينا متابعينا عبر خط الهاتف محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. عبد العزيز تحياتي لك. بداية، كيف نقرأ تراجع التاسي اليوم بنسبة 0.2% على الرغم من صعود يعني عدد من الأسهم بصورة لافتة يعني؟
1: اهلا وسهلا استاذ عصام، مسي عليك وعلى الساده المستمعين. طبعا السوق اليوم اغلق على على على على انخفاض بسيط قرابه 20 نقطه، كانت السيوله قرابه 4 مليار و400. يمكن الاسبوع ده كان اسبوع حافل بالاحداث بانتهاء المهلة الخاصة بنشر النتائج المالية. شهدنا تقريبا أكثر من 70 شركة قامت بنشر النتائج المالية، وكثير من الشركات يمكن تفاعلت تفاعل مباشر مع النتائج المالية، سواء من التفاعل بتفاعل إيجابي ومن تفاعل بأداء سلبي. لو نيجي نعطيك النظرة السريعة للمؤشر العام، نظرة أسبوعية، يمكن تحرك السوق ومدى تذبذب السوق كان جدا ضيق خلال هالأسبوع. لو نشوف يمكن أعلى نقطة وصلها المؤشر وأقل نقطة وصلها المؤشر كانت مدى تذبذب ما يتجاوز 60 نقطة. الإغلاق الأسبوعي كان بارتفاع 12 نقطة عن عن عن عن ما أغلق عنه الأسبوع الماضي. السيولة الأسبوعية كانت قرابة 22 مليار ريال. يمكن الحركة أو القيمة الأكثر كان تداول كان سهم الراشي بقرابة 1,400,000. حتى قيمة تداول أرامكو ما وصلت وما تجاوزت مليار ريال، يمكن لأول مرة منذ فترة طويلة، خصوصا زي ما تعرف يمكن لو نيجي نتكلم على أرامكو يعني حركتها القوية تكون مرتبطة بأسعار النفط. يمكن أسعار النفط كانت فيها هدوء خلال هذا الأسبوع، خصوصا مع يمكن هدوء الأحداث الجيوسياسية.
0: نعم صحيح. طيب عبد العزيز، أيضا احنا يعني هذا الأسبوع تاسي لم يكتفي بارتفاع العشر في المئة مقارنة لو قارناه بالإغلاق الأسبوع الماضي عند 10812 نقطة. نتحدثون عن تماسك
1: أم يعني ما احنا نشوف احنا للامانه احنا لو نيجي يمكن نشوف اداء السوق خلال الاسبوع الماضي كان اداء اكثر من رائع. السوق اغلق

0: الاسبوع الماضي بيرتفع اكثر من 2%. الاسبوع هذا يمكن ما زي اللي في ترقب. سلوك السوق بشكل عام ما كان سلوك صراحه جاذب، ما كان سلوك يمكن مرضي لكثير من المتداولين. يعني احنا يمكن شفنا يمكن كثير من الشركات تفاعلت تفاعل مع مع مع نتائجها. احنا لو لو لو لو, لو نيجي ننظر من نظره ايجابيه، نشوف مثلا المسار الشامل، المسار الشامل حقق ارباح كانت فوق التوقعات واغلق اغلاق اسبوعي بارتفاع 17%. في الجهه المقابله شفنا يمكن العربيه التحذير الفنيه عانت نتائج جدا سيئه، فبالتالي انعكس هذا الشيء على السهم وحقق ادنى مستوياته التاريخيه واغلق على انخفاض قرابه ال 20%. طبعا الحركه التذبذب اقول لهم يعني المسار العرضي والتذبذب يمكن البسيط ساعد الشركات المضاربيه في التحرك. شاهدنا يمكن سهم الاسماك سجل النسبه العليا رغم اعلانه خسائر، شفنا تبوك الزراعيه، شفنا انعام، شفنا شركات اللي هي ما نقول مصطلح الخشاش لكن شركات يمكن خاسره تستغل التذبذب الخفيف للمؤشر والحركه العرضيه للمؤشر، فغالبا السهوله تتجه لهذه الشركات المضاربيه. وشاهد يمكن شركات كثير اعطت ارتفاع، اخرها اليوم سينومي ريتيل اللي اعلن خسائر يوم الثلاثاء والسهم اليوم سجل النسبه العليا.
1: صحيح، يعني وتصدر اليوم الشركات
0: المرتفعه.
1: نعم 10%. طيب عبد العزيز، وانت اشرت في بدايه المداخله لموسم نتائج الشركات السعوديه للربع الثاني واللي انتهى هذا الاسبوع. نتحدث عن أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية باستثناء أرامكو، سجل صافي أرباح قياسي بلغ نحو 49 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. النتائج خارج أرامكو، نعلق أيضا على موسم نتائج الشركات يعني اللي انتهى هذا الأسبوع.
0: طيب شوف، احنا لو نيجي نتكلم احنا بشكل سريع، انت يمكن مثل ما تفضلت الارباح ارتفعت قرابه 25% باستثناء ارباح ارامكو. الارباح بلغت لجميع الشركات باستثناء ارامكو 48 مليار و800. صراحه ما تحضرني احصائيه، لكن احنا منذ يمكن بدايه 2024-2025 تعتبر لأعلى أرباح للشركات المدرجة استثناء طبعا أرامكو. مع أرامكو حققنا أرباح قرابة 170 مليار، رغم إنه في شركات يمكن سجلت خسائر، يمكن تعتبر شركات قيادية سجلت خسائر يمكن أثرت على على على على على إجمالي الأرباح المجمعة. مثل سابق سجلت خسائر قرابة 800 مليون، كيان 600 مليون، و 600 مليون. شركات البتروكيمياء بشكل عام يمكن كانت ضاغطة على على على على إجمالي أرباح المجمعة، خصوصا يمكن مع الأوضاع الجيوسياسية، خصوصا إنه يعتبر القطاع يتأثر بال بال بال بال بالأوضاع المحيطة. لكن بشكل عام الدعم اللي جاء من قطاع البنوك، شهدنا قطاع البنوك سجل أعلى أرباح في تاريخه. ونعم، وهذا شيء يمكن تكلمنا عنه في
1: أسبوعين. نعم، هي تجاوزت التقديرات هذه المرة عبد العزيز أرباح البنوك يعني بنحو 4.5%.
0: نعم، يمكن طبعا قطاع البنوك يمكن قطاع يعني ما شاء الله تبارك الله عيني عليه باردة، افتتح ربعيا جالس يسجل ارتفاع، يسجل نمو.
1: والمناسبة التفوق قال لكل البنوك، يعني ليس على بنك واحد على حساب آخر، هذا ملاحظ.
0: نعم، يعني شفنا يمكن يمكن يمكن يمكن الحدث الملفت بين جميع ارقام البنوك هو يمكن مصرف الراشد، انه اول بنك في تاريخ السعوديه يتجاوز 7 مليار خلال ربع واحد كصافي ربح بعد الزكاه. بكل تاكيد يمكن هذه كلها يمكن تعتبر داعمه للاقتصاد بشكل عام، وداعمه لقطاع البنوك، وداعمه للشركات المدرجه بالسوق.
1: طيب بشكل عام تبدو صوره جيده يعني بالنسبه لجوده الأرباح اللي تم.
0: نعم، طب جودة الأرباح يمكن شوف كان كثير كان يتكلم الفترة الماضية يقول لك السوق والله ما هو راضي يطلع بسبب إنه والله الأرباح شركات ما بتساعد. الآن هو شركات على أرباح شركات مفروض إنها تساعد. الآن شفنا شركات كثير حققت أعلى أرباح في تاريخها، مثل البحري، مثل شركات كثير، بغض النظر انه هي ارباحها تعتبر يعني ارباح موسميه وارباح وقتيه بسبب احداث معينه، لكن شركات كثير حققت اعلى ارباح بتاريخها، وللاسف يمكن السوق ما ما ما ما, ما قيمها بالتقييم الصحيح. نتامل ان شاء الله فتره جايه نشوف السوق يرجع يوقف على رجله مره ثانيه ويستعيد الثقه وتعود السؤال اللي هاجرت.
1: نتمنى ذلك إن شاء الله. نحن سعداء جدا بهذه المداخلة، تحياتي لك، كل الشكر والتقدير عبد العزيز خليس محلل أسواق مالية. شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: طب مندوب اليمن، الحوثيون اختاروا الطائفية هو الارتهان لأجندة إيران. مندوب الصين بمجلس الأمن يقول بأنه يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، الجيش الإسرائيلي عثرنا على وسائل قتالية في جنوب لبنان. المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تفشي إيبولا في 6 مقاطعات بالكونغو. بعد سنوات من التوتر والخلافات تتجه العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا نحو مرحلة جديدة. زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بنغازي ولقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر تأتي ضمن جولة شملت طرابلس وتعكس توجها تركيا لتوسيع علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي.
1: سنوات من التوتر والخلافات تتراجع أمام مشهد جديد في العلاقة بين أنقرة وشرق ليبيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بنغازي، حيث استقبل رسميا في مطار بنينة قبل أن يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحضور نائبه ورئيس الأركان. زيارة تمثل محطة جديدة في مسار تقارب بدأ تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، بعد مرحلة وقفت فيها أنقرة وبنغازي على طرفي نقيض في الصراع الليبي.
2: اليوم زيارة اليوم وزير الخارجية التركي هي دليل على أن هناك يعني تواصل مباشر مع القيادة العامة والتنسيق حول دعم المبادرة الأمريكية، مبادرة البولس. وأعتقد أن اليوم هذا اعتراف ضمني وصريح من الخارجية التركية ومن الدولة التركية بشكل عام. هذه الزيارة لها دلالة حقيقة على مستوى الدولي والمحلي والإقليمي، خصوصا أن اليوم هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الدول.
3: محطة بنغازي لم تكن منفصلة عن جولة فيدان ليبيا، فقبل وصوله إلى الشرق كان الوزير التركي في طرابلس، حيث التقى حلفاء أنقرة التقليديين وعدد من القيادات السياسية.
1: ومن طرابلس إلى بنغازي، تبدو أنقرة حريصة على إبقاء قنواتها مفتوحة مع طرفي المشهد الليبي وتوسيع شبكة علاقاتها مع القوى الرئيسية في البلاد. وتأتي الجولة في توقيت تشهد فيه ليبيا توترا أمنيا لافتا مع استهداف منشآت حيوية في الزاوية غربا واغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوز المنصوري في بنغازي شرقا. في هذا التوقيت المضطرب تتحرك أنقرة بين طرابلس وبنغازي محاولة توسيع مساحة حضورها وعلاقاتها مع طرفي المشهد.
4: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: في تداولات أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وبعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. يأتي التراجع مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط أمريكية على طهران، بينما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي. في المقابل تظل أسواق النفط تحت الضغط نقص الإمدادات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزا بنحو 1,200,000 برميل يوميا خلال الربع الحالي، مع احتمال تسجيل أوسع عجز سنوي في 5 سنوات خلال 2026. أسعار النفط مزيج برنت على انخفاض ب 2.88% ليصل إلى 86 دولار و 42 سنتا للبرميل. المعادن الذهب على انخفاض ب 0.70%. الأوقية الأونصة وصلت إلى 4,377 دولارا. العملات الرقمية البيتكوين على ارتفاع ب 0.8% ليصل إلى 63,619 دولارا.
4: ماذا بعد؟

0: تتسع دائرة الاعتراض على نظارات ميتا الذكية في أوروبا وسط مخاوف من تحولها إلى كاميرات مراقبة يصعب اكتشافها، فقد منعت هيئة المحاكم والدوائر القضائية في إنجلترا إدخال النظارات إلى مبانيها خشية استخدامها في تصوير الجلسات أو تلقي معلومات أثناء الإدلاء بالشهادات، وسيتم التحفظ عليها عند الدخول وإعادتها إلى أصحابها عند المغادرة، بينما تظل الهواتف مسموحة بشرط عدم استخدامها في التسجيل. بالتزامن تقدمت منظمة الحقوق الرقمية الألمانية بشكوى جنائية ضد ميتا وشركائها وعدد من متاجر التجزئة، معتبرة أن وضع كاميرا وميكروفونات داخل نظارة تشبه النظارات التقليدية قد يخالف قانونا ألمانيا بحظر أجهزة التسجيل المصممة لتصوير الأشخاص من دون علمهم. وتدافع ميتا عن منتجها بالقول إن ضوءا نابضا يظهر أثناء التصوير وإنها تستخدم تقنيات لمنع تعطيله أو تغطيته، لكن السؤال يبقى هل يكفي ضوء صغير لحماية خصوصية الشخص لا يعرف أصلا أنه يقف أمام كاميرا؟ سؤال نطرحه على الأستاذ أحمد الشيخ مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. تحياتي لك أستاذ أحمد، وقبل كل شيء بداية، هذه النظارات يعني تثير مخاوف كثيرة جدا لدى الكثيرين أكثر من كاميرات الهاتف الجوال المحمول، يعني لماذا أحمد؟
1: هي طبعا تثير المخاوف لأن هي كاميرا ولكنها مش واضحة، يعني منتشر قوي دلوقتي فكرة البلوجرز اللي بيعملوا فيديوهات في الطريق بيتكلموا مع الناس، بيعملوا مواقف قد تكون تلقائية أو مش تلقائية، هم يعني متعمدينها علشان يستفزوا الناس اللي قدامهم يطلعوا منهم ردود فعل، وبعد كده بيتم النشر ده على السوشيال ميديا، بيبقى واضح جدا إن في ناس كتير جدا بسيطة مش عارفة إن هي كانت بتتصور، وطبعا ده انتهاك واضح للخصوصية. البعض بيعمل ده لأعمال الخير وأحيانا بيعملوا بلاير بيداروا وش الناس المستفيدة من أعمال الخير، والبعض الآخر بقى فعلا بيخترق خصوصية الناس خصوصا لما تكون دي أطفال. الموضوع بقى بيكون أخطر لما يكون في المحاكم، وعلشان كده القرار اللي صدر في بريطانيا، وصدر أيضا قرار شبيه في نيويورك، لأن فكرة إن احنا ندخل كاميرا التسجيل يعني يتم بقى يعني وضعها في صورة نظارة، إن يكون في شخص قاعد بيسجل المحاكمة، ده شيء طبعا غير منطقي وغير عادل ومخالف.
0: لا وبعدين أحمد يعني الجودة والجودة عالية جدا للتسجيل تلك الكاميرات، جودة عالية
1: بالضبط، وده خطير جدا لأن في بريطانيا مثلا القانون من سنة 1925 بيحظر التصوير داخل المحاكم إلا في حالات خاصة، يعني مثلا المحكمة العليا مسموح فيها التصوير، بعض المحاكم الجنائية القاضي أو القاضية بيطلع قرار إن هو موافق على تصوير الحكم ولكن ليس تصوير كل الجلسات، ولكن برضو بما لا يعني يخترق خصوصية الآخرين، يعني ما ينفعش مثلا نصور الصحفيين مثلا اللي قاعدين أو الشهود أو المتهم حتى. ليه هذا القانون موجود في بريطانيا؟ لأن هم شافوا بقى من 100 سنة شافوا ان وجود كاميرات في قاعة المحكمة ممكن يشتت الناس اللي موجودة ويخلي الموضوع عاطفي، يخلي الناس تروح للناحية الاستعراضية اكتر ما هو يكون مثلا المحامي مثلا بدل ما يكون هو مهتم بالمرافعة بتاعته فيكون مهتم بالشكل الاستعراضي وإثارة المشاعر وإثارة الرأي العام. علشان كده فكرة وجود كاميرات في قاعات المحاكم في بريطانيا هي فكرة بنسبة 99% ممنوعة.
0: نعم طيب يعني ميتا بتتكلم تتحدث أحمد عن مسألة ضوء التسجيل وما ذلك، وبالتالي هذا الضوء التسجيل هل ممكن أحيانا حتى المستخدم ممكن يتحايل عليه صحيح؟ يعني ليس هل العذر مقبول أم لا؟
1: لا، الموضوع الضوء ده مش كل الناس ممكن تاخد بالها منه، خصوصا لما يكون الشخص نفسه ما عندوش دراية بهذه النظارات، في ناس مش متخيلة أساسا وجود هذه النظارات أساسا يعني صحيح. وكان في واقعة هنا في محكمة بريطانية لما القاضية شكت في الشاهد اللي موجود، هو ما كانش مجرد شاهد، هو كان يعني واحد من طرفي القضية، ولكن هو بيحصل حاجة اسمها كروس اكزامينيشن أو الاستجواب، فبيقعد هو على الكرسي بتاع الشاهد في هذه الحالة. لما بيقعد على الكرسي بتاع الشاهد هو ممنوع ان هو يستفيد باي شيء، حتى الدفتر بتاعه اللي هو كان بيكتب فيه الملاحظات قبل ما يقعد على كرسي الشاهد ممنوع ان هو يستخدم الدفتر بتاعه اللي هو كان بيكتب فيه بخط ايده، فممنوع يستخدم اي حاجه. فالقضيه لاحظت ان الشاهد ده وهو واحد من اطراف القضيه بيتاخر شويه عده ثواني قبل ما يجاوب على الاسئله بتاعتها،

0: فقالت له انت بتستخدم النظاره بتاعتك دي، انا شاكه فيها. وبالفعل اتهمته بل وان هي ادانته ان هو كان بيستخدم الكاميرا ان هو بيتواصل مع حد تاني، او النظاره يعني بيتواصل
1: نعم
0: بيها مع حد تاني،
1: نعم
0: وهذا الحد التاني بيدي له الاجابات. هو قال لا ده ما كانش بيحصل. بس لما هي اجبرته ان هو يشيل الكاميرا ويطلع التليفون بتاعه، سمع صوت جاي من التليفون، هو قال انا كنت بستخدم شات جي بي تي، ولكن هم ادانوه بالفعل وطلعوا حكم من المحكمه ان هو بالفعل كان على اتصال مع شخص تاني. فطبعا ده يهدد نزاهه
1: صحيح
0: العمليه
1: صحيح
0: العمليه القانونيه برمتها.
1: بالفعل. طيب يعني احمد، الذكاء الاصطناعي تحديدا يعني مساله ايضا، هل ممكن أن يضاعف من خطورة تلك النظارات مقارنة بالكاميرات العادية أم لا؟
0: اه طبعا ده بيكون اخطر، لان احنا لو خدنا المثال بتاع الشاهد ده اللي هو ممكن يكون بقى في هذه الحاله مش بيتكلم مع شخص، مش
1: صحيح
0: بيتكلم مع المحامي
1: صحيح
0: بتاعه او مستشار،
1: صحيح
0: ولكن بيتكلم مع تشات جي بي تي
1: صحيح
0: او مع واحد من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي هو تم ضخ فيها معلومات قانونيه كتيره جدا، تم ان هو ايه خلاها ملمه بالقضيه بتاعته، فاصبح عندها قدره ان هي تجاوب. وبالتالي ففكره بقى الاندماج ما بين الكاميرا مع الميكروفون مع الهاتف مع الذكاء الاصطناعي، فده هيكون خطر جدا، وده هيهدد العدالة بتاع هذه العملية القانونية، وهيكون الموضوع كده بقى غير نزيه وغير عادل للأطراف الأخرى في القضية، لأن هي ما عندهاش هذه القدرة على الاستفادة من التكنولوجيا. زي ما بقول لك هم مانعين إنك تستفيد من النوتس بتاعتك الملاحظات اللي أنت كاتبها، فما بالك بقى لما يكون طرف من الأطراف عنده القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القضية.
1: نعم، ويبدو بالتالي يعني من الحلول المهمة مسألة منع النظارات هذه في الأماكن الحساسة أم لا؟ أم قد يتطور الأمر لإلزام الشركات يعني بأن يكون تصميم أكثر وضوحا فيما يتعلق بتلك النظارات والكاميرات الموجودة بداخلها؟ يعني
0: هو بصراحة في العصر اللي احنا بنعيشه من حق الشخص ان هو يلبس نظارة يكون شكلها عادي جدا زي النظارة اللي انا لابسها، ولكن يكون فيها امكانيات اضافية،
1: متطورة.
0: فيعني من حق الشركات ان
1: لا
0: هي
1: وخاصة
0: تخترع.
1: خاصة استاذ احمد بن مناسبة قبل ما تواصل، انه الحديث عن انه فيها فوائد كثيرة جدا خاصة للمكفوفين او الضعاف البصر. يعني
0: بالظبط، ما هي هذه النظاره ممكن ان احنا نحط فيها العدسات العاديه بتاعت الشخص اللي هو محتاج نظارات عاديه، فهذا الشخص هو بقى من حقه ان هو يلبس نظاره شكلها عادي، شكلها مش مميز كانه لابس النظاره العاديه، ولكن هذه النظاره بتساعده مثلا بالمعلومات، لو هو ما بيعرفش لغه مثلا فبتساعده بالترجمه، بتساعده لو هو عنده اصابه ما او يعني ديسابيليتي ما اعاقه ما، فهو هذه النظارة بتساعده، أو إن هي بتدي له معلومات لو هو حتى هو صحفي مثلا بيغطي موضوع ممكن في خلال التغطية ومحتاج مساعدة. فطالما إن العالم بيتغير وطالما إن التكنولوجي بتفرض نفسها، فلابد من استخدام التكنولوجي والتسهيل التكنولوجي على الناس
1: استخدامها وفق ضوابط معينة.
0: لازم طبعا وجود ضوابط، يعني المحاكم البريطانية على فكرة هي عندها الرولز الخاصة بيها، يعني أنا واحدة في واحدة من الجلسات في برة أنا فاكر القاضية الشاهد شرب مية من الزجاجة بتاعته، فالقاضية وقفته وقالت له ده عدم احترام للمحكمة، المفروض في المحكمة ما تشربش من الإزازة مباشرة، لازم تشرب تحط من الإزازة في الكوباية وبعدين تشرب مثلا يعني. فالمحاكم البريطانية لها طريقتها الخاصة في التعامل، وبالتالي منطقي جدا جدا إن هي تحظر هذه النظارات وتمنع التسجيل بشكل نهائي. وطبعا ممكن التواصل بقى مع شركة ميتا أو الشركات المنتجة، ممكن نقول لهم مثلا إن إحنا مثلا ممكن يعني يخترعوا لنا أداة مثلا تعطل عمل هذه النظارات في المحاكم مثلا.
1: صح.
0: يعني طالما إن إحنا في عالم التكنولوجي كل شيء ممكن،
1: كل شيء وارد وممكن بالفعل. شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. الأستاذ أحمد الشيخ مدير المؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في ماذا بعد لهذا اليوم. حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا وإلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات

0: الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفل الكاميرا خلاص.
6: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
9: لا تدخل هنا من غير استئذان.
10: الموت بيدخل من غير استئذان.
8: وهل الأبطال يشبهوننا؟
11: أرجو يا فلاح أرجو.
8: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
12: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس لو اتحالف مع ابليس.
8: سايكو دراما.
13: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
14: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
8: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
15: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
15: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
15: من السياسة إلى الاقتصاد.
18: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
15: إلى الرياضة.
19: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار.
15: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
20: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
15: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط بحسب وول ستريت جورنال. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيف يقول سنواصل حصار إيران طالما اقتضت الحاجة. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب وهجماتهم على السعودية. مندوبة واشنطن تقول أمام مجلس الأمن الدولي إن الهجمات الحوثية تهدد استقرار المنطقة. تركيا توضح أن انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة يمكن بحثه مستقبلا شريطة التوافق بين الأطراف. وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى الرياض لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة. القضاء العراقي يعلن تشكيل لجان قضائية مع سوريا لحسم ملف الموقوفين القادمين من مخيم الهول. الجيش السوداني يطارد عناصر الدعم السريع حتى تخوم دارفور بعد التصدي لهجوم على منطقة جبرة الشيخ. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10823 نقطة.

الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا في التعاملات الصباحية مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ التضخم. الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم تنطلق الليلة بثلاث مباريات تجمع أبها مع الحزم، الشباب مع القادسية، الدرعية مع الأهلي. أخيرا العاصفة المدارية لالا تتشكل في المحيط الهادئ مع تحذير من إعصار في جزيرة هوائي الكبرى. حلقة جديدة من برنامج سايكو دراما تتابعونها بعد الفاصل، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: مرحلة مواجهة
7: كتاب
6: متردد في الأخبار أن دول الخليج
8: العربية اف ام الأقرب إليك.
9: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح إني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، إنه الخميس يوم السايكودراما، اليوم المفضل لقلبي. لعلنا نتحدث اليوم عن كتاب يروون الحكايات وكتاب يبنون عالم كامل من الحكايات ويتركوا لنا باب مفتوح

عشان ندخل بإرادتنا، ونكتشف بعد صفحات قليلة أننا لم نعد نعرف طريق العودة، فتشتري بدل الكتاب 4 كتب بحثاً عن إجابة. ضيفنا اليوم واحد من أبرز الأسماء التي صنعت حضوراً مختلفاً في الرواية.

0: عن هذه الروايات ومشابهة لما نود أن نقرأ. ضيفنا اليوم الأستاذ الروائي أسامة المسلم، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا ما أعرف أجي أقول أنه أنا سعيدة ولا أنا متحمسة ولا أنا خائفة ولا أنا مترقبة، هي مسميات كثيرة للقاء اليوم راح تهدى، ولكن لعل الوصف الأهم لليوم هو أني أنا أشعر أنه حنطال الفانتازيا اليوم بشكل مختلف.
1: يلا توكلنا على الله،
0: نحن راح نقرب الرأي العلمي مع الحبت ونقلل الفجوة ما بينهم. طيب، لعلي في كل مرة أو اليوم بالذات راح أسأل بشكل مختلف، أنه بدأت في التعبير بعمر مبكر من خلال التساؤلات اللي كنت أطرحها، وبدأت في التعبير الكتابي بشكل مختلف لما بدأت خلاص صار عندك قلم وصرت تكتب. الفانتازيا العربية كان لها شكل موحد، يعني خاصة بعد ألف ليلة وليلة دائما كانت مرتبطة في العالم الآخر في الجن. كيف توجهت أنه لا، أنا أحس أنه عالم الجن وحده لا يكفي، أنا أحتاج عوالم أخرى، كيف؟
1: والله هي نفس العوالم لكن هو تنوع فقط لا أكثر. هو الجن أو كلمة الجن لغة هو ما خفي عنا، بس احنا نربطها بكينونة محددة. يعني فهو يقال أن الإنسان عدو ما يجهل، بالنسبة لي أنا ما أجهله جذاب، أحب أن أكتشفه، لعل مصادر الخوف هي المجهول، فأحاول أكتشف هذا المجهول كي أزيل الخوف. لا شك هذا النوع من الأسلوب في التعامل مع الحياة يوقعك من وقت لآخر في بعض المطبات، لكنها بشكل عام كانت رحلة شيقة.
0: وبالحديث عن خوف، خل نسمع المسمع القادم.
2: تتكرر علي بعض الأسئلة الغريبة عندما أمارس عزلتي، أبرزها: لما أنت مكتئب؟ لما أنت حزين؟ لما أنت وحيد؟ هناك فرق كبير بين العزلة والوحدة، فالأولى حالة من السمو بالنفس دون الناس، والأخرى حالة من الضياع حتى لو كنت بين الناس. أنا مؤمن بأن علاقتك بنفسك لا تحتمل طرفاً ثالثاً، لذلك أجد في العزلة عن الناس ما لا أجده بينهم.
0: وبالحديث عن التشويق مستمعينا، رأيته مرأة عيني يشرب القهوة السوداء مع أربعة أظرف سكر وكلكم مفهومية. لعل خوف فكرة قائمة أساساً على التضادات اللي كانت فيه، ولعلي أنا الآن أسأل سؤال وجدته في خوف واحد تحديداً، اللي هو كيف خوف اكتسب هذا الاسم على الرغم من أنه مرة شجاع لكن قرر أن يوصف، يعني يوصم نفسه بهذا الاسم؟
1: هو نوعا ما لم يصف نفسه لأنه لم يختار الاسم. الموقف اللي سمي فيه هذا الاسم هو لما كان مع الشخص عمار، نعم، اللي كان يتلقى من العلوم، وهو كان في حيرة، قال لابد أنك تختار لك اسم غير اسمك، صحيح، تخفي بهويتك يعني. فهو كان في حيرة يعني، أنا فقال أوصف شعورك الآن. في تلك اللحظة خوف كان خائفا يعني، لأنه كان في عمق الظلام والمجهول، فارتبط في، طبعا الخوف عندنا شيء سلبي
0: 100%
1: غالبا، لكن لعلنا خلال الثلاث أجزاء والثلاث كتب أو رحلة خوف اكتشفنا أن الخوف بالعكس ممكن يكون سلاح
0: أحسن.
1: تستخدمه للمنفعة والمضرة مثل السكين. صحيح. يعني أنا من الناس اللي ما أنظر للخوف بشكل سلبي، بالعكس أراه إيجابي، هو محفز للحذر، محفز لغريزة البقاء، محفز للإنجاز. صحيح. مثل النار، ممكن أن تحرقك وممكن أن تستخدمها للتدفئة أو الطبخ.
0: يعني
1: هذا أنا نظرتي للخوف. خوف مو شجاع، خوف خلينا نقول منطقي، وهذا الشيء بحد ذاته مو سهل أنك تكون منطقي في عالم مليء بالمجانين. فرحلة خوف لازالت مستمرة يعني، ما نقدر نحكم عليها الآن، لكن الخوف هو ما أوصله إلى ما هو عليه، والخوف نجاه. المندفعين غالبا ينهون أعمارهم مبكرا بشجاعة ولكنها لا تمتد يعني.
0: هو لعلنا بخوف واحد شفنا شخص مندفع أنهى

0: عمره فعلا بشجاعة. دجن، ولعل دجن حاضر معنا الآن. دجن فعلا كان هو النقيض لخوف. ونشأة دجن كانت، هل فكرت أنك تعمل قصة عن ماضي دجن؟ أنا مهتمة أعرف طفولته كيف كانت.
1: في الحقيقة أنا ذكرت هذا من قبل أن أنا أغلب الشخصيات اللي أكتبها ماضيها مكتوب، قد لا ينشر أو لا يوضع في الرواية، لكني أحتاج أن أفهم سيكولوجية بعض الشخصيات اللي أتعمق فيها طفولتها فأكتبها. نعم، دجن يمكن ذكرناها شيء بسيط من ماضيه في الرواية نفسها، وكيف فقد ثقته لكن أعتقد دجن ككينونة مكشوف عنه الكثير مقارنة بغيره يعني. ودجن من الشخصيات اللي أنت تعرفها أو تفهمها أكثر كلما تحدث. هو لازال موجود ولازال يكتب في روايات أخرى، ولازال في، أذكر القراء قالوا لي ليه ما تخصص رواية كاملة عن دجن؟ ما في قرار بذلك، لكن حسب الأحداث.
0: هل ممكن يدرس هذا القرار؟
1: كل شيء وارد يعني. هذا ما حدث معها اللي هو عن شخصية هاجر ما كان في الأصل كتاب مستقل، كان عدة فصول في كتاب آخر، لكن مع اتساع العالم وتشعبه وجدت أن هناك ما يكفي لروايتين وليس رواية. صحيح. لأن هو، شوفي، القصة كحجم موجودة كبيرة، أحيانا تختار ماذا تظهر وماذا تخفي. وما يمسح أكثر مما يكتب، وما يوضع جانبا أكثر، فهي خريطة كبيرة.
0: صحيح.
1: فمن وقت لآخر نشارك جزء منها، لكن لا شك كثير من الشخصيات ستعود معنا.
0: ولعلنا نرجع شوي ونعود نحن.
1: لا.
0: ونتكلم مثلا عن خوف. هو اللي اختار له المسمى كان عمار.
1: لا.
0: لكن سيكولوجية خوف نفسه، كونه خوف جاي من بيئة مختلفة يعني. لا. حتى في البداية لما كان يتكلم يقول أنه هذه أم بيولوجية وهذه اللي ربتني.
1: لا.
0: أنا ما أقدر أسيب الاثنين. فهو already جاء وعنده هذا الاغتراب. هو لا. ما هو لاقي نفسه مع هذول، لا هو لاقي نفسه مع هذول، حتى مع عمار ما كان لقى نفسه مع عمار، لقى نفسه مع قاعد يبحث عن عمره. لكن سؤالي كان، طب أنت وصفت كخوف الآن، طيب خلاص احنا انتقلنا شوي قدام، ما فكرت يا خوف تطلع من إطار خوف وكمل ثلاثة أجزاء وهو خوف؟ فهل هو
1: كمسمى ولا كشخصية؟
0: كمسمى، لكن شخصيته تغيرت من الجزء الثاني، صار كبير خلاص.
1: أكيد النضوج والله.
0: فهنا السؤال، هل هو كان يرى أنه خلاص مسمى خوف وجد نفسه فيه كأنه comfort zone حقه، منطقته الآمنة؟
1: أعتقد أن أنا أتعامل مع خوف كفكرة مو كشخص. يمكن لو أعطيته اسم هنا راح يعني يتوجه ذهننا إلى الشخص أكثر من الفكر.
0: صحيح.
1: وإذا كنت لما تقرأ خوف في الكتاب أو في الثلاث كتب، خاصة في الفصول الأولى، دائما يعبر عن ما يؤمن به.
0: صح.
1: عن مبادئ، فأنت مركز مع هذه المبادئ لأنك تشعر أنك تسمعها من شخص ما تعرفه، أو صوت أو ضمير يحدثك أنت. وأنا أدرك هذا الضيق من بعض القراء أنه مو عارف هذه الشخصية، بالعكس هذا يخلي هضم أفكاره أكثر سهولة. ففي هذه المرحلة كما يقال من المعضلات توضيح الواضحات، أعتقد خوف واضح كثير للقراء من هو خوف، لكن مو لازم يكون شيء مذكور صراحة.
0: صحيح.
1: يمكن أنا طبع المعلم فيني دائما أحب التلميذ يبحث أكثر مما يأخذها بملعقة، لأن المعلومة التي تقدم بسهولة تنسى بسهولة.
0: صحيح.
1: لكن المعلومة اللي تأتي بالبحث خلينا نقول المقارنة والاستذكار تبقى مدة أطول.
0: أي طيب، لعل هذا ينقلنا يعني من نبحث التسلسل اللي ما بين الكتب اللي موجودة.
1: نعم.
0: يعني تتكلم لي عن صخب الخسيف.
1: نعم.
0: تلاقي فيه تحدث عن المذيع.
1: نعم.
0: انتقلنا من المذيع لقينا له موجود في هذا ما حدث معي.
1: نعم.
0: هذا ما حدث معي تحدث عن هاجر. ولعل قبل ما ننتقل للمحور الآخر نسمع هذا المسمع.
2: تتكرر علي بعض الأسئلة الغريبة عندما أمارس عزلتي، أبرزها: لما أنت مكتئب؟ لما أنت حزين؟ لما أنت وحيد؟ هناك فرق كبير بين العزلة والوحدة.

0: فالأولى حالة من السمو بالنفس دون الناس، والأخرى حالة من الضياع حتى لو كنت بين الناس. أنا مؤمن بأن علاقتك بنفسك لا تحتمل طرفاً ثالثاً، لذلك أجد في العزلة عن الناس ما لا أجده بينهم.
1: هذا كان رأي خوف تجاه شعوره عن العزلة وشعوره عن حالته الموجودة. هذا الرأي ورث لماجد، ورث لهاجر، ورث للبقية، ولا هو كان رأي موجود كان هو معلمهم؟
2: نعتقد خوف ما اختارهم إلا أنه رأى فيهم أنهم يؤمنون بهذا الرأي وإن لم يصرحوا فيه. فأعتقد أنهم نعم يسيرون على نفس خطى، دائما يسألون خوف. حاول أن يتلمذ كثير، لكن اللي وصلوا إلى مرحلة خط النهاية من وجهة نظرهم ماجد وهاجر، وإن كانوا مختلفين جزء. خوف لم يعبر عن رأيه في تلاميذه، لكن القراء عبروا، يعني يعتبرون هاجر هي الجزء الفاسد وماجد هو الجزء الطيب. لكن لو دققنا في شخصية ماجد، هي ليست نقية 100%، وكذلك شخصية هاجر قد يكون الفساد فيها عظيم، لكن فيها نقاط مثل اليينغ يانغ، يعني سواد ونقطة بيضاء وبياض ونقطة سوداء. لكن هل هو يرى نفسه فيهم تماما؟ لا، لكن يرى فيهم شيء مشابه له. عشان كذا بدون ما نحرق نهاية هذا ما حدث معها، يعني لا زال القراء يطاردون على هذه النهاية أن ليه، يعني يمكن لو فهموا شخصية خوف أكثر بيعرفون السبب. كذلك الأحداث مستمرة ما انتهت يعني بشكل عام. فنعم لون وفس مثل ما يقولون، هو الذئاب تسير في قطعان لكن ليس مثل الأسود، أحيانا تقتات لوحدها أكثر.
1: يمكن هذا رجعني إلى نقطة أنه اختيارات خوف لتلاميذه، فهو اختار أيضا عواد واختار ماجد واختار هاجر. أنا كنت أرى أنه قبولة للاختلافات اللي فيهم تشبه الطريقة اللي عمار اختاروا فيها أنه يكون تلميذ، وعمار اختار أن يكون مدون وهو ما اختار أن يكون مدون. ترى يعني أنا ضحكني دجن يوم قال له تتوقع 3 سنين ليش قاعد يخليك حوله، هو قاعد يورثك، 3 سنين تكفي للتوريث. دجن دجن دجن هو صوت الضمير.
2: الضمير نعم.
1: بس الضمير الميت تحديدا، لأن دجن مستحيل يكون ضمير حي. أنا شخصيتي المفضلة في خوف دجن، دجن دجن هناك، الناس هنا ودجن هناك. فهذا يرجعنا إلى نقطة أنه كأنه أول رول موديل كان بالنسبة له للناس اللي يعني تلمذوا الناس كان عمار. لأن مدى الخوف اللي ما بين خوف، الاختلاف اللي ما بين خوف ما بين عمار ترى كبير
2: في كل شيء.
1: فصار هذه الخيارات اللي يطرحها، مثلا صار بيختار عواد واختار ماجد واختار هاجر اللي كلهم مختلفين عن بعض. وحتى بعدين قبل ما يصير خوف بشخصيته الكبيرة قال حاجة، وصف حاجة، ولعلنا نسمع الأشياء اللي هو وصفها.
0: لا تخلط بين الحزن والكآبة، فالحزن ضيق في النفس يولد كبيراً لسبب ويزول بنسيانه، أما الكآبة فهي ضيق يولد صغيراً بلا سبب وينمو بلا توقف حتى نختنق. زوجتك تعاني من الحزن وليس الكآبة.
1: هذه كانت النقطة المهمة اللي هي بدأ يوصف أول حالة عالجها خوف، كانت الحالة اللي لقاها موسومة بجن عاشق.
2: نعم، هذا كان محاولة للتعبير عن كيف إحنا أحيانا نفهم العلاج الخاطئ يأتي من التشخيص الخاطئ. وخوف ترى بطبع متردد في مساعدة الناس، لأن دائما مساعدة الناس مو دائما تأتيك بالشكر والامتنان. يأتي بعدها أو غالبا تسأل كيف حليت المشكلة؟ طيب المشكلة انحلت؟ لا، في سر. فهذه كانت حالة أن شخص يظن أن زوجته مكتئبة أو غيره، وهي كانت حزينة يعني، ففي اختلاف بين الحزن والكآبة. حاول يشرح له بس مفهوم الحزن والكآبة على أساس يستطيع أن يفهم الحالة اللي تمر فيها زوجته. وهذه حالة من حالات كثير، ويمكن خوف ما عالج كثير في الرواية، لكن ماجد

0: أخذ على عاتقه هذه المهمة، ويمكن خوف كان يبي ماجد يأخذ هذه المهمة عنه، لأن خوف بطبعه مو ما يحب يساعد الناس، بس ما يحب التبعات التي تأتي بعدها.
1: وهذا كمان بان لنا، لعلنا شوفوا مستمعين اللقاء هذا عبارة عن حرق، كملوا وإن حرق فيكم ما هو مشكلة،
0: لقاء للقراء بس
1: أو اللي ناويين أنهم يأخذون الملخصات، موجودة الملخصات. لعلنا في هذه الحالة اللي كنت أطالع لها أنه الفروقات اللي كانت ما بين خوف وماجد الجوهرية صارت في هذا ما حدث معها لما اعتلى المنصة، اعتلاها خوف بدل ماجد لما صار هو المذيع. كانت الفروقات كبيرة مرة. ماجد كان معالج، كان فعلا يرى انه قاعد كأنه زي المعالجين.
0: شوفي لقاء ماجد الأول مع خوف كيف كان، لما كان شاف حارس أمن أن أتى المطعم، شاف يأكل قطة في الشارع، وبسبب هذا العمل خسر وظيفته ومهتم، فهو خاف شاف فيه أنه ممكن يضحي بنفسه مستقبله لمساعدة
1: الناس.
0: خوف ما يسويها.
1: أي
0: يعني خوف مو أنه أناني، لكن عنده أولويات، فهو شاف في هذا الشخص اللي ممكن يضحي بنفسه لمساعدة الناس، وهذا شيء مو موجود فيه، فهو أعطاه العلم وعارف أنه بيساعد الناس بأي، حتى وإن كان كارها، حتى لو أذى نفسه، فهو أصدر إصدار محدث الخوف خالي من الشوائب. بس في نفس الوقت هذا الاستنساخ نتج عنه هاجر، وهاجر هي السيئات اللي في خوف أمبليفايد، مضاعفة
1: مع شوي. أنه ترى لو تكلمنا عن هاجر فأثر الفراشة في سوءها أمها أول ما تفتح الصفحة، أول صفحة تلاقيها هنا تعرف ليش هاجر صارت كذا، ترى كانت طفلة.
0: وكثير كان ما بسميها انتقاد، من الملاحظات اللي جات على أن ليه ما تكلمت عن ماضي هاجر بشكل مفصل أكثر، لأن إحنا ما نبي نكون كليشي إنها مرت بطفولة سيئة ولذلك تكونت، لا أنا أعطيتك جرعة من البيئة اللي كانت تعيش فيها، إحنا ما ندري يمكن بعدها ما صار شيء مشابه، لكن ما أحد يولد وشوف إحنا كمسلمين مؤمن إن الإنسان يولد على الفطرة، لكن ما هي الفطرة؟ الفطرة أنك تكون جاهز لاستقبال العوامل الخارجية وتتغير تتشكل، فلا شك أن البيئة هي أساس أي شخصية أو مبادئ أو قيم نطبقها لاحقا في حياتنا. هاجر لو بحط لها كلمة واحدة هي أنانية، بس مشكلتها أنها أنانية، يعني نفسي نفسي، لكن ايش اللي خلاها تكون أنانية ونفسي نفسي؟ هذا موضوع آخر، وعندها نهم لتطوير نفسها كي تنجو بنفسها
1: حقيقي،
0: وهذا بان من اليوم الأول لما دخلت الخوف، كانت بتتعلم أشياء كثير في وقت قصير، بس ما حس أنه حبا في العلم بقدر ما هو تسلح لشيء هي خايفة من، بس ما أدري. شخصية هاجر معقدة جدا يعني، وكتابتها ما كانت صعبة، كنت حذر في إظهارها كشر مطلق، لأنه ما في شر مطلق، لكن هو الشرير، لا أي شرير عنده مبررات، يعني لو جلست مع أي سفاح بيعطيك مبررات، لكن يحدث الانجراف أحيانا إلى منطقة خلاص لا عودة منها، أعتقد أنها بدأت تدخل هذه المنطقة.
1: أتعرف وأنت الآن قاعد تتكلم أنا قاعد أقارن ما بين خوف، مخي ترى قاعد يقارن، قاعد يحط كل واحد منهم في بوكس. هاجر أنا أرى أنها لو قسمناهم لثلاثة أقسام، أنا أرى أن نضع ماجد في نطاق نسميه المعالج، المعالج سواء كان نفسي أسري روحاني أيا كان، يسعى لبناء العلاقة الودية اللي ما بينه وما بين الناس، هم هذا الجانب الودي اللي إحنا هنا حنتكلم عن جوانب ودية موجودة لابد أنها تصير. هنا ماجد بناها مع الناس مع الكل. شيء ثاني، لو حنصنف خوف حنصنفه عالم، العالم ما يجمل الأشياء، هي عندي كذا تبيها تبيها ما تبيها، وقال ترى في فرق ما بين الحزن والكآبة، لا تسميهم بهالأشياء. هاجر أنا أعتقد أنها هي قاعدة تحاول النجاة، فهي ما عرفت كيف تكون ناجية، صارت جانية، جنت على نفسها وجنت على الدنيا وجنت على كل حاجة،
0: ضرباتها استباقية دائما
1: وأماكن خطأ ترى
0: غالبا
1: يعني هي لو وقفت بس وقفة كذا ما بينها وما بين نفسها وقالت معلش نهدأ شوي ونشوف الدنيا وش كانت الدنيا تغيرت،
0: وما راح يصير لنا. أنا بعطيك تعريف آخر، ماجد يتعامل مع المشكلة

0: بمحاولة حلها،
1: صحيح
0: هاجر تتعامل مع مشكلة بمحاولة إزالتها، وهنا الفرق. هي تزيل، هي من مبدأ استأصل الورم ما أعالجه، فهذا الفرق. هي من وجهة نظر هذا أسرع وأرخص وأوفر وأقل جهدا. فلو لاحظتي في رواية هذا ما حدث معها، علاجها للمشاكل فوري وما يهم الطريق، ماجد يأخذ وقت، يحاول أنه يراعي أمور أخرى يعني في ال... فهذا الفرق بينهم.
2: ما هي والنقطة كمان لما نطالع الأشخاص اللي يتلمذون على أيادي الناس، لما خوف اختار ناس يشبهونه بأشياء. هاجر اختارت الناس اللي يشبهونها في المساوئ، عشان هي عارفة المساوئ وعارفة وش ممكن يسوون وعارفة قدراتهم. ولعل هذا ينقلنا من هاجر إلى ماجد إلى خوف، يعطينا شخص مختلف تماما عن هؤلاء كلهم. جحيم العابرين قريبا في السينمات
0: إن شاء الله،
2: شهر 10 التسريبات اللي عندي تقول
0: يعني 10 نهاية 10 بداية 10 الله، بس إن شاء الله في 10.
2: كيف نشأ جحيم العابرين ولماذا ومن أي منطلق؟
0: كرواية ولا كفيلم؟
2: لا نحن الآن نبغى الرواية عشان نروح للفيلم على طول.
0: أنا علاقتي بالطرق منذ مدة طويلة، من وأنا شباب يعني أنا أحب الخطوط في الليل، أحب يعني لو خيرتني بين يكون مع أن الثلاثة ركب في السفر يعني هذا من السنة، لكن أنا أستمتع بالسفر وحيد، وقطعت مسافات في حياتي يعني في الليل طويلة، ما كنت أتضجر، كنت أستمتع، كنت أختلي بنفسي، أنا أحب الخلوات هذه. لكن من وقت لآخر أحس أن هذه الطرق فعلا خطرة، لو تعطلت أو لو رحت في بعض الطرق يعني ما تجد فيها خلينا نقول المساعدة بسرعة، أو فوجدتها أماكن حقيقة ملائمة لاستكشاف مخاوفنا. أنا دائما أشوف الأماكن اللي ممكن يكون فيها استكشاف المخاوف. فجحيم العابرين طبعا في قصص كثيرة عندنا في السعودية، يعني أغلبها منشأها الخطوط السريعة أو حتى الخطوط الجبلية. فعندي تراكمات مو شخصية لكن مما أسمع من عن هذه الطرق، فحبيت أن أكتب قصة تعبر عن هذه المخاوف. مع أن الكثير لما قرأها أول مرة يقول لك أنا حسيت أن القصة أجنبية ما تصير عندنا، لا بالعكس، يعني فكرة الغابات وكذا، وعشان كذا احنا صورنا في عسير عشان نثبت أن السعودية فيها غابات يعني.
2: الله.
0: أي أنا تفاجأت لما رحنا بدينا نصور، وكنت أصور زي الفلوقات للقراء، يعني كانوا يشوفون الغابات الكثيفة يقول هذه عندنا في السعودية. فكنت مستغرب إن كثير ما يعرف إن إحنا عندنا كل التضاريس، صحراء وجبال وفي الليل. طبعا أنا كنت أحب الجو هذا لكن في ناس يخافون منه يعني. فهذا نوع من أنواع المخاوف اللي حبيت أني أستكشفه في الطرقات. وزد على ذلك أن جحيم العابرين يتحدث عن فتاة تقود في هذا
2: صحيح.
0: الليل. طبعا إحنا الآن المرأة تقود، فهي جزء الآن من القيادة، المفروض طبعا هي تخوف في المدينة، بس في الجبل لا هي اللي بتخاف. فهذا خوف حقيقي يعني، لما تكون منقطع في طريق طويل وما في أحد ممكن تلجأ له في حالة حدوث. فحسيت أنها بتكون رحلة جميلة على الورق، ونقلها على الشاشة كان برضو رحلة جميلة.
2: مستمعين، أسامة المسلم يسقط على قيادة المرأة في المدينة، حنعديها لأنه ما شاء الله رح نسقط كثير على شخصية عاصم بالقرى.
0: تجاربي الشخصية، أنا خاف لما أشوف أن القائد يعني
2: التزم في تعليمات الطريق، ولا أنت خاف بعدها؟ لأن سيدات ملتزمات في تعليمات
0: صحيح.
2: الطريق.
0: لا أنصفناكم في الفيلم، أنا أستفزكم عشان تروحون تشوفوا الفيلم تنقدونا.
2: لأن اللي مش كان ملتزم بالطريق وما كان مدرك موضوع المخاطر كان عاصم.
0: صحيح.
2: عاصم يعني أنا شخصية، أنا كنت أقول في لقاء سابق في سايكو دراما، قلت أنا قرأت جحيم العابرين وأخذت غفوة نص ساعة، أنا قمت بجاثوم شلل نوم ومضايقة وما بالقوة قمت، بعدين قلت هل هذا هو تأثير جحيم العابرين؟
0: يكون،
2: ولا أنا قاعدة أهاجس بيمنى، ولا أنا وش قاعدة أسوي؟ فكانت النقطة إنه شخصية عاصم بعد ما سيقظت قاعدة أفكر فيها. كاركتر عاصم هل هو كان يعني كاركتر تخيلي بناء على الأحداث، ولا لا هو كان له أبعاد أخرى مختلفة؟
0: لا أنا حاولت إني شوفي في عاصم شاب.

0: سعودي، واحنا في
1: اصلا
0: ايه يعني، ففي في خلينا نقول حكم مسبق عن شخصيه الشاب السعودي في لها. لا انا حبيت اني اظهر احد النماذج اللي انا اشوفها كثير عندنا، اللي هو اللي يبان من الخارج انه ثريتنينج ويهدد، لكنه في الواقع يخفي امور اخرى مو شرط تكون
1: صحيح.
0: جيده يعني. فجحيم العبرين مبنيه على الحكم المسبق،
1: صحيح،
0: الحكم الظاهري، هل نحكم على الناس من ظواهرهم ام ناخذ وقتنا في الحكم عليهم؟ لكن لو اخذنا وقتنا هل سندفع ثمن مقابل هذا أو منحهم هذه الفرصة؟ في العلاقات ممكن يكون عندنا رفاهية الوقت هذا، لكن في خط مقطوع في الليل لما فتاة تلقى شخص متعطل بالسيارة فهي في حيرة أساعده ولا أركب شخص غريب معي أو لا. وأنا حاولت أتعامل مع القصة حسب بيئتنا، يعني من المستحيل بنت في أي حال من الأحوال بتركب شاب معها حتى لو تبي تساعده. فحتى خلال كتابة السيناريو حاولت أني أصمم الحوار بحيث يكون منطقي جدا. أنا ما بيحرق على الناس القصة، لكن أنا كنت مستحضر فكرة أن القصة لازم تكون منطقية لنا كسعودي كم عرب ومسلمين، يعني مش من المنطق أن بنت تركب معها شاب حتى لو أنه منقطع،
1: صح،
0: لكن أنا محتاج أن يركب وياها. فهنا المعالجة تأتي في سياق القصة يعني.
1: أنا كنت لما أطالع كنت أقول يعني عاصم أنا مش كانت يعني ما أخذ عليه من أول ما بدأنا، كنت قلت ما عندك، لا كل شيء أقول مرة
0: لأنه
1: بس
0: محتاج.
1: لا
0: لأنه في نلتقي فيه أول مرة في القصة وفي الرواية وهو في حالة ضعف، حالة يأس وعجز، فهو مسلم نفسه يبي المساعدة.
1: طب قد تكون هي قاتلة متسلسلة ما ندري،
0: وقد تكون حيلة منه، وهذا هو الشك اللي أنا تكلمت عنه، كيف أعرف حقيقة الناس من مجرد حوار بسيط؟
1: عاد تعرف أنه في ناس كان تعليقات متكررة أقرأها أنه أفضل ما في روايات أسامة المسلم البلات تويست اللي بيصير فجأة الحبكة بتتغير. وهذا بيخليني على يعني بالبلات تويست وفي القصص اللي موجودة وبجحيم العابرين نفسه. إحنا شفنا قبل عينات زي هاري بوتر، The Hunger Game، أشياء كثيرة من فانتازيا تحولت حتى تويلايت. كانت فانتازيا بحتة تحولت من فانتازيا إلى أفلام. خسرت قيمتها كجانب فانتازي كبير لأنها كان لازم أنها تقنن بالواقع.
0: أكيد.
1: هل هذا الخوف ما كان موجود في جحيم العابرين؟ وهل قدر نسدده نقارب؟
0: لا، لأني تمكنت من وضع أمور ما كنت أقدر أضعها في الكتاب. الدراما أو السينما فيها أمور يمكن أن أخرجها بصريا، إخراجها على الورق قد يوقعني في خانة السرد الممل. يعني مثل ما يقال صورة خير من ألف كتاب. فالوصف البصري يعطيك فرصة أن تعبر عن أمور مريت عليها مرور الكرام في الكتاب، خشية لأن أنا أصمم كتبي بطريقة اللي يسمونها البيج تيرنر، أنك ما توقف تقرأ، فما أمضي وقت طويل في بعض التفاصيل اللي أنا أشوفها ممكن ما تستدعي هذا التفصيل. بس في التصوير السينمائي لا، أنت عندك هنا حرية أنك تظهر أمور بدون ما تصفها يعني. ويمكن ولذلك اللي بيشوف الفيلم بيكونون على شقين، اللي قرأ الرواية واللي ما قرأها. فكان عندي هاجس أن الاثنين يستمتعون، اللي لم يقرأ الرواية واللي قرأ الرواية. فهذا كان ضروري لنا، والتست أودينس أثبت أن إحنا إن شاء الله نجحنا في هالنقطة.
1: يا رب. وأنا أكون صريحة، أنا مرة مترقبة، يعني أنا مترقبة الرواية شفتها بشكل، أنا مترقبة أني أشوف عاصم قدامي، مترقبة أني أشوف يمنى، حتى الشرطيين اللي موجودين في السيارة أنا مترقبة أني أشوفهم. ولعل هذا خلاني أسأل الآن سؤال، إحنا جحيم العابرين حيكون أول عمل لك، حيكون إن شاء الله معروض
0: إن شاء الله.
1: طيب سبق وتم الإعلان عن سلسلة خوف، وتم نعم. الإعلان عن بساتين عربستان، أين هم الآن؟
0: عند ام بي سي. والله الأعمال الآن يعني ما بين كتابة وبين معالجة وبين حتى إنتاج جديد. الإنتاج السينمائي أسرع من المسلسل يأخذ وقت أطول وجهد أكثر حتى كتابيا. يعني خوف استغرق منا بدون مبالغة سنتين إلى سنتين ونص كتابة. أن خوف مشروع مو سهل، وأنك تحاول أن تختزل أكثر ما هو موجود في الرواية بشكل درامي حتى استدعى ورشة يعني كتابية. الأفلام لا، الأفلام مختلفة، كتابتها أنا أكتبها لوحدي وتأخذ وقت يمكن أقل، حتى الإنتاج وكذا. فكل عمل وله مسار.

0: لكن إن شاء الله ترى النور قريبا يعني.
1: ولعل هذا يخليني أسأل، لكن أنا بحطها بالجمهور، هو سؤال من الجمهور،
0: أوكي.
1: لهل الخوف مثلا حيكون فقط جزء الأول من خوف، ولا هي ثلاثة أجزاء مجتمعة؟
0: والله هو النية لكل السلسلة، بس تعرفين يعني مثل هذا التصريح ممكن كل شوي يتغير شيء يعني، لكن النية أن أعمالي كلها تنتج يعني، هذه هي النية والخطة، لكن متى وأين هذا عاد سؤال عند المنتجين مو عندي.
1: يا الله، فهذا يخلينا نسأل دائما لي، وهذا كان تساؤل أو هاجس في جاسي يروح ويجي، أنه ولعلي أنا لقيت الجواب من خلال مذاكرتي لأعمالك ومن خلال مذاكرتي أيضا للقاءات سابقة لك، لكن لعلي رح أطرحه من جديد، اللي هو الفانتازيا العربية. إحنا عندنا ثقافتنا العربية تلعب دور كبير مرة في الفانتازيا اللي نحن نشوفها نسمعها نقرأها نؤمن فيها، والثقافات الغربية سواء كانت صينية إنجليزية أيا كان لهم ثقافاتهم. هل أسامة المسلم خلق فانتازيا جديدة عربية محدثة، ولا هو استحدثها؟
0: أنا ما بأدعي لقب كبير، لكن أنا حاولت أحيي الفانتازيا العربية. الفانتازيا الشرقية عموما هي الأصل، والفانتازيا الغربية بنيت على الفانتازيا الشرقية العربية، فإحنا فقط نستعيد ما هو لنا في الأصل. أرض الشرق عموما، الشرق الأوسط، بلاد السند والصين، كلها هي أصل ما بيسميها الخرافات، ما أحب هالكلمة، نقول أساطير. فالغرب عنده أساطير، لكنها أتت لاحقا بكثير يعني، إحنا أقدم. فاللي يقرأ في التاريخ، أقصد الأساطير الميثولوجيا العربية وحتى الغير عربية، يجد كنوز من يعني. ما أدري إذا أنت قرأتي بساتين عربستان ولا لسه، لكن بساتين عربستان يعني
1: أنا بعترفني لسه
0: إيه، لا لو دخلتيها راح تجدين عالم ضخم من الإرث العربي في الميثولوجيا، اللي أنا بالكاد استطعت أن يعني 6 أجزاء ولم تكفي، والقراء يبون زيادة، لكن ما تخلص في هذا العالم. فلا أنا حاولت أني على استحياء أضيف للمكتبة العربية فانتازيا عربية، والحمد لله يعني في كتاب بعد يتشجعوا يكتبون فيها، لأن كثير كان يظن لأن زي ما قلت بعد ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ما في فانتازيا بمعنى الفانتازيا يعني. فالحمد لله يعني كنت مستمتع بهذه السلسلة، مرهقة كانت في سواء في البحث أو التجسيد أو الربط يعني، لكن وإحنا قصصنا جميلة، وقصصنا يعني لو وصلت لخارج الدائرة ستغزو العالم مثل ما غزت ألف ليلة وليلة يعني. أعطيك مثال، مؤخرا لما ترجمت وهج البنفسج اللغة الأوزبكية اكتسحت أوزبكستان، لأن القصة بالنسبة لهم كانت جميلة وجذابة، ويعني هناك كان عندهم المهيمن الأدب الروسي والأدب التركي يعني. كتاب واحد ترجمت فقط
1: أي لأنه ما
0: اكتسح مبيعاتهم يعني، هذا كلام الدار الناشر، ما في كتاب عندنا أوزبكي أو غيره باع بهذه الكمية.
1: مدى الاختلاف الثقافي اللي موجود يخلي الإنسان متشوق إنه يقرأ.
0: مو فقط الاختلاف الثقافي، لهم يترجمون لغات كثير، إن إحنا عندنا قصص
1: صح 100%
0: تستحق أن تصل للخارج ونعرضها وفيها أصالة
1: 100%.
0: فلا بالعكس يعني، وأحاول قدر الإمكان أني ما أجيب مواضيع غربية أو أكتب عن مواضيع ما هي من بيئتنا. إحنا بالكاد نكتب نفسنا عشان نكتب غيرنا يعني، فلذلك ما تجدني أكتب عن مثلا مصاصين دماء أو زوم، لا هذه مش من ثقافتنا، فأنا مو ضدها يعني، اللي بيكتب براحته، بس أنا أحس أن إحنا عندنا أساطير كافية تكفي الجميع نكتب فيها السنين ولا تنتهي.
1: صحيح، أساسا إحنا لو تكلمنا عن التعدد الثقافي اللي موجود، أو تكلمنا عن التعدد النفسي أو أيا كان، ما هو اللي في الشرقية يختلف عن اللي في الغربية، يختلف عن اللي بالجنوب، إيش اللي يوحدهم كلهم؟ الإرث اللي موجود، الاعتقاد اللي يعتقدون فيه، التوحيدات هذه اللي تمسهم. ولعل هذا اللي موجود يعني، وأنا لمسته للأمانة في كذا عمل لك، ولمست فكرة أنه اللي راح يقرأ هذا الكلام وهو في أقصى الجنوب حيفهمه، ولو كما لو كان في أقصى الشمال،
0: صحيح.
1: لأن هي أشياء ثقافية موجودة. ففكرة الحماس أني أنا أقرأ شيء أنا ما شفته لكن هو يحمس بالنسبة لي. ولعلي الآن يعني جاء في بالي سؤال، اللي هو وجود خوف، إحنا عرفنا إنه كيف خوف وجد وكيف تواجد، لكن وجود خوف

0: يعني نسميها ثورة بسيطة في عالم الفانتازيا، لأنه بدأ قبله حوجن، وحوجن قوبل بصراع رهيب.
1: نعم.
0: خوف، ما كان خايف من النزول للساحة على هذا الهجوم؟
1: لا ما كان خايف، وواجهت يعني بعض المصاعب في البداية، سواء في النشر أو حتى في بعض ال، بس يمكن حوجن خذت الصقعة الأولى، الصدمة الأولى، فامتص الكثير. لا ما في خوف، يعني أنت إذا تعرفين شخصية خوف هو يجابه رأسا برأس ويصير اللي يصير يعني، فلا بالعكس، لأن لو تمكن مني الخوف في تلك اللحظة لما نشرنا، وكنت أساسا في الأصل وقلت هالكلام من قبل أني كنت بنشر فقط خوف الجزء الأول وفقط، ما راح كنت أكمل، لكن ردود الأفعال وحسيت أنه في حقيقة عطش حقيقي للفانتازيا والرعب والثريلر والقصص المواريات، فقلت وأنا أريدي كاتب كثير منها لنفسي يعني، فقلت خلنا نشارك الناس ليه لا. فالحمد لله يعني إصدار وراء إصدار أجد أن القبول يرتفع والقراء يعني يزدادون في المملكة، في الخليج، في الدول العربية، يعني حدث انتشار مهول يعني، فهذا أحد أسباب الاستمرار يعني.
0: في نقاش عابر كنا نتحدث عن جماهيرية أسامة المسلم، وهذا شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رائع جمهورك،
1: الحمد لله
0: رائعين. ففكرة أنه شخص يتفق على جماهيريته أبناء بلده، واتفق على جماهيريته في مصر، في المغرب، في العراق، في أماكن، لدرجة أنك أي بوست ينزل يقول طب تعالنا، طب كذا، باعتقادك وقراءتك للموقف، هل السبب الأساسي كان فرادة الفكرة وأصالتها، ولا السبب الأساسي كان تعطش السوق لهذه الفكرة؟
1: جميع السبب، كل شيء، الفكرة، أسلوب الكتابة، القوالب، يعني الطريقة اللي أكتب فيها ليست أفضل أو أسوأ من غيري، لكنها محدثة شوي لل، مو مثل ما يقال يعني للاستهداف الجيل معين وكذا، لا يعني ما شاء الله أنا قرائي من جميع الأعمار، لكن في ستايل كتابي محدث من عندي يجعل الإنسان يقرأ بسلاسة أكثر، ما في مطبات يعني، بعض الكتاب وهذا ليس انتقاد لكن يحب أنه يعني يفخم ويزيد من هذه الألفاظ، هذه أنا أشوفها زي المطبات القرائية اللي ما تخليك تندمج في القصة. أنا هدفي إيش من أستعرض لك قدرات البلاغية واللغوية، أم أوصل لك قصة جميلة تسرح بك وتأخذك إلى مكان آخر. فهنا في معادلة، في كيميائية لازم تضبطها، فلعلي وصلت إلى معادلة نجحت مع الناس. طبعا زي ما قلتي، مع الأفكار المذكورة، مع جميع ما سبق لا شك، ولذلك كثير من، أنا ما بيقول قلدني، هو يقول لك التقليد هو أعلى مراتب الإطراء. اللي قلدوني لاحقا في المواضيع أو في يعني حاولوا يحاكون ما أكتب، نجحوا من حيث المواضيع يعني، لاقت قبول، بس يمكن بعضهم أخفق لأن قدم المواضيع لم يقدم الستايل الكتابي، أو قدم الستايل، وبعضهم لازال ناجح مستمر. فبالعكس أنا سعيد أني فتحت الباب لكثير من الشباب اللي كان متردد يكتب في هذا المجال، ظنا من أو كما أملي عليه أن هذا الشيء غير مطلوب وما حد يحبه وليس من الأدب إلى آخره. فلا بالعكس أنا سعيد أني فتحت الباب لكثير من الشباب أنهم يكتبون في المجال
0: للأمانة. يعني لو تكلمنا عن هذه النقطة، يعني تمتلك السلسلات اللي كتبتها كلها، سواء اللي قرأت منها أو اللي طلعت عليها، تمتلك نقدر نسميها الأصالة.
1: نعم.
0: حتى ولو كررت، حتى ولو حاكت، هي بالنهاية صار عارف أنه هذا ترى الكاتب أسامة المسلم.
1: نعم.
0: على اختلاف الفكرة، ترى هذه أسامة المسلم هو اللي كاتبه. صحيح. وهذا يخليني يعني للأمانة كل التحايا لجمهورك، رائعين، ساعدتوني كثير بالإعداد. يعني أنا للإعداد استعنت بكثير من جمهورك،
1: لكن
0: للمذاكرة لا والله استعنت بمجهود رهيب. يعني أنا قرأت 9 كتب يومين
1: ما شاء الله،
0: وتسألي من وين لك وقت، وقل حتى أنا ما أعرف من فين كان الوقت، لكن لازم نذاكر. فهذا ينقلنا إلى نقطة أساسية ولعلها كانت في راسي، اللي هي إحنا تكلمنا عن نجاح أسامة المسلم بالفانتازيا، عن نجاحه في دور السينما، إن شاء الله حيكون لك عمل. سمعت لك مرة تقول أنك بعد ما طبعت كتابك الأول خوف، ما يعني كلمت، ما لقيت دار نشر أنها تتبنى، ما لقي حتى جرير بالبداية رفضوا. أنا أمس كنت في جرير عشان أشتري نسخة أخيرة من كتابك، بالأكثر مبيعا، وكتبك موجودة في نسخ مرة كثيرة ما شاء الله. وأنا

0: وقاعدة أخذ كم كتاب، كان في كم شخص جم وأخذوا كم كتاب معي وهم طالعين. الشاهد أو هذه القصة اللي موجودة، هل هي تفرق عندك كأسامة؟ هل تشعر أنه هذا اللي كان يستحق أنه يوصل لأسامة، ولا هي خلاص صارت مثل ما صارت؟
1: لا، هي يمكن عززت فكرة أو مبدأ أنا كنت مؤمن فيه، أن لا تنتظر من أحد يمسكك من يدك ويقودك الطريق. البدايات دائما تكون على عاتقك أنت، ولذلك الرفض اللي جاني من دور النشر ما زعلني، بالعكس تفهمت أنه فعلا أنا ميني يعني عشان تنشر، لكن هذا ما خليته يحبطني. يعني إذا كنت مؤمن بنفسك ومؤمن بما تكتب وأن عندك شيء حقيقة يستحق المشاركة مع العالم، لا توقف. يعني أنا نشرت متأخر، يعني 2015 كان كم عمري؟ 38 سنة وقتها. فأنا يعني حين ما شاء الله الشباب ينشرون بعمر 15 و16 ويحبطون يقول لك كتابي، لا يعني فقط استمر لا توقف. وأعتقد لو أن النجاح اللي الحمد لله الله أكرمني فيه ما جاء، ما كنت بزال، لأني أنا ما توقعت شيء. يعني أذكر أني كتبت، بس ما أدري في أي، أعتقد أنها تغريدة، يعني كتبت لا تجعل سقف توقعاتك عاليا بحيث لا يكون سقوطه عليك مدوي. يعني كل ما رفعت السقف وقت ما يطيح بيكون طيح. أنا أشوف أنه ما في شيء اسمه سقف توقعات،
0: صحيح.
1: في بذل مجهود قدر الاستطاعة، تسوي اللي عليك والباقي على الله، وحقيقة تتوكل. حدث نجاح نسبي قليل كبير كله كرم من الله، يعني في نقول احنا كذا بالعاميه يتعشم. يعني انا مو ضد التعش، بس احيانا هذا يكون مضر، انك تتفائل زياده عن اللزوم ولا تتشائم زياده عن اللزوم. ركز على العمل، يعني مثل فيلمنا الان انا يمكن شفته حتى الان يمكن 5 مرات. انا عاجبني الفيلم، بس ما اقدر اقول انه بينجح وكسر الدنيا. يعني ما لست من النوع اللي يقول انا احنا قدمنا في كل ما نستطيع وراضين عنه، أنا كاتب راضي، مخرجة أنا راضية، كلنا راضين. بس ما راح أزعل لو مثلا ما بيقول فشل أو ما حقق شيء مبهر، لأنك ما تقدر تتنبأ بهذه الأمور. هذه لها عوامل كثيرة، على رأسها توفيق رب العالمين ودعوات الوالدة، يعني لازم نوصيها تدريش.
0: الله يخليها لكم يا رب، هذه حقيقة. هي تيسير
1: فالتوقع اللي أنا أشوف أن المبالغة في ما أدري شو المصطلح الصح، إذا تسألني مو تفاؤل أو توقع، أنا مو ضد التفاؤل، أنا مع التفاؤل، لكن أحيانا في ناس تبالغ في التفاؤل لدرجة أنه يحبط بسرعة،
0: بيكون عندهم عشم عالي
1: جدا. يعني خلينا من الكتابة أو غيره، يمكن بيفتح مقهى أو مطعم، يقول لك أنا المقهى هذا بيسيطر على لا بالراحة، يعني أنت ابدأ الحين. يعني في ناس تعزز نفسها بطريقة إيجابية زيادة عن اللزوم، فمع أول إخفاق يصيب إحباط مساوي لهذا القدر من ال... فلا، أنا أهم شيء أجود عملي، نجح ما نجح هذا موضوع ثاني، بس إن أنا أجود العمل اللي أنا أنزله وخلاص، الباقي على الله زي ما يقولون.
0: فلعله والله هذا ينقلنا يعني إلى آخر مسمع نسمعه مع بعض.
2: نولد جميعا على الفطرة السليمة بأرواح نقية، لكن بعضها يفسد ويتعكر بسبب حياة لم يختارها، وهنا يكون الاختبار لإنسانيتنا، إما أن نستقيم ونتطهر، وإما أن ننحرف ونتعفن.
0: ما تلاحظ أنه هذا الكلام يتساوى ويمشي مع الكلام اللي قلناه قبل شوي؟
1: نعم.
0: أراء ثابتة لأسامة المسلم، وهذه من إحدى، يعني أنت كتبتها في إحدى الروايات اللي موجودة عندك، وهذا ينقلنا إلى لعل سؤال طرح في يعني في بال الكثير، هذه المعتقدات اللي حصلت عليها هل هي تراكمية ولا هي بالأساس موجودة من زمان لكنها قاعدة تتضح وتكبر أكثر؟
1: خليط من الاثنين. أنا بطبعي ما إذا أمنت بمبدأ صعب إني أغيره، لكن عندي مرونة التغيير، إذا وجدت الدليل أو وجدت ما وغيرت أشياء كثير في حياتي من مبادئ، لكن ما أبحث عن الإثبات، أنا أنتظر الإثبات يجيني. ما أسعى، لست في المبادئ ما أبحث، خلاص عندي مبدأ، إلى أن أرى العكس أو يثبت لي شيء آخر أغير المبدأ. لكن نادر ما أكون على خطأ، لأن مبادئي ليست ما تحكم على الغير، دائما أنا أحكم على نفسي، أحاول أن أكون أنا المقياس، يعني ماني ججمنتل على أحد. فهذا يريحني من فكرة ما عندي وصاية على الناس، أنت لازم تكون كذا. أنا

0: الناس ما شاء الله عندها رغبة واندفاع في تغيير غيرها صحيح. أكثر من نفسها. أنا دائما أحاول أني أنظر لنفسي، أخطائي، أغير اللي يصلح لي وأخلي اللي ما يصلح لي، لكن تعاملي دائما مع نفسي أكثر من غيري. يعني عشان كذا ما في أصلا أشد من صراع مع النفس يعني
1: صحيح.
0: فما في وقت أصلا تصارع غيرك وتغير مبادئ غيرك، يعني تحاول تجود نفسك وتعدي حسن. الحياة هذه. فنعم تراكمات، أسامة قبل 20 سنة غير أسامة قبل 30، أسامة بعد 10 سنوات بيكون غير. التغيير هذا مو تغيير جذري، إن شاء الله ما يكون جذري، لأن التغيير الجذري يستلزم شيء كبير في حياتك، فإن شاء الله ما يصير صدمة من هالنوع تغير تهزك، لكن تتطور تويكينج يعني، لكن إن شاء الله للأفضل يعني.
1: يعني أنا أترقب دائما الأفضل للناس، فما بالك الأفضل لأسامة المسلم. ولعلنا يعني قبل ما نوصل للختام، في حاجة لاحظتها كثير عند كثير من قرائك اللي شاركوا تجاربهم في القراءة لأي كتاب أنت كتبته، يقولون نشعر بفراغ أو نشعر بأنه إحنا ما إحنا بخلاص طفشنا، متى بينزل كتاب جديد أو أيا كان، أحس أنه حياتي قبل الكتاب تغيرت. تعرف أنه في مصطلح اسمه book hangover اللي هو زي صداع اللي يجي أو الأعراض الانسحابية اللي تجي بعد انتهاء الكتب، وهذا ما هو مسمى تشخيصي قد ما أنه مسمى شعبي تم توارثه. ليش؟ لأنه التفسير النفسي لهذه الحالة أنه الأشخاص بنوا عوالم وقدر أن مخهم يركز على الأحداث اللي موجودة، فشعروا أنهم جزء من هذا العالم وكأنهم هم الجدار الرابع. الحاجة الثانية، في ترقب موجود طوال ما أنت مؤسك أي كتاب لأسامة المسلم. إحنا ما بنتكلم عن قصة حب، إحنا بنتكلم عن مصيبة قاعدة تصير، واحدة راح تسرق سوق الذهب، وأقدر هاجر لأنها تقدر الذهب، احترمتها مرة. عندنا مشكلة، عندنا دجن بينقتل بعد شوي، رايح مسلم عمره. فالترقب هذا اللي إيش بيصير، إيش بيحصل، بمجرد ما يفقد الإنسان الترقب بيصير عنده هذه الرغبة بأنه أنا كنت مبسوط قبل شوي. ولعل في شيء يكون ملازم للكتب اللي زي كتبك اللي هو الحنين الفوري. الناس أول ما بيقفلوا الكتاب بيجيهم حنين للكتاب اللي هم قرأوه الآن. ليش؟ لأنهم عارفين أنهم هذه لحظة النهاية اللي حتى لو رجعوا للكتاب مرة ثانية ما حيشعروا نفس الشعور الأول.
0: صحيح.
1: ولعلنا وضعنا تفسير، لأن شفت هذا السؤال أكثر من مرة موجود.
0: وأجيب على فكرة التأخر في الإصدار عطفا عن اللي قلنا من شوي، تجويد العمل.
1: صحيح.
0: أنا لي في السابق كنت أنشر 3-4 كتب في السنة، الآن يمكن لي سنتين، هذا ما حدث معها من الآن، ميلادها كان في أغسطس تقريبا، فأخذ سنة. أنا بالعادة أصدر أكثر، بس ولأني لا أتعامل مع النشر كتجارة أو سلعة، يعني ما عندي مشكلة مع أنشر كثير، أنا كنت أنشر كثير، لكن ما حاول مثلا لازم سنويا في مثلا المعرض الفلاني أو كذا لابد أن ينزل الكتاب. إذا لم يكن الكتاب بالمعايير اللي ذكرت من شوي ويأخذك في رحلة تستمتع بها، ما راح أنشر. دائما أعتذر من قراء يقول لهم الفترة هذه فترة سينما ودراما، لكن إن شاء الله لنا عودة مع الإصدارات وراح نعيد النشر قريب.
1: ولعل قريب حتكون خوف 4 ولا تكملت؟ لا. هذا ما حدث.
0: لا لا، سلسلة أنت ما بعد تخوضينها، وهذه مطلوبة على مستوى الوطن العربي الآن، يعني أم حاصر اللي هي ملحمة البحور 7 الجزء 6، هذه لها 2 من وعدتهم بتصدر.
1: طب متى الوعد للبقية السلاسل؟ هذه حتصدر متى؟
0: هذه المفروض هي الإصدار القادم، أنا بحاول قبل نهاية السنة، بعدها إن شاء الله هذا ما حدث معي 2.
1: ومتى حيكون خوف 4؟
0: ما في خوف 4،
1: ما في خوف، ما هذا مطلب.
0: خوف تكتمل من خلال الإصدارات الأخرى. ليلى ماطرة هذا ما حدث معها، يعني تعتبر هذه،
1: لأنه هذا مطلب جماهيري مو بأنا والله طلبته، قاعد أشوف الجمهور يطلب، أنا الآن
0: والله أعرف، لكن أعتقد خوف اكتملت كقصة خوف بالثلاثية، شخصية خوف مثل ما شفنا مكملة في الإصدارات الأخرى، يعني شخصية موجودة مثل دجن أو غيره، لكن never say never، ما ندري يمكن يكون في 4 يوم من الأيام، مو إعلان، لكن ما
1: إن شاء الله نقول إن شاء الله، لأني أنا بناء على تصريحك الحالي
0: حسب الأحداث، حسب الأحداث ال5 سنوات الجاية نشوف إذا في خوف 3
1: الواحد ودن الأحداث ما تخلص أجل. أنا لعلي في نهاية يعني حأبدأ في بساتين عربستان بناء على تصريحك، إن قبل نهاية السنة بيكون عندنا إن شاء الله
0: بساتين مكتملة.
1: أي إحنا بنبدأ بساتين عربستان، أخلص منها على نهاية السنة، قبل نهاية السنة

0: عشان أبدأ بالسلسلة الجديدة مع الإصدار الجديد الكتاب الجديد ملحمة تمام. أكون خلاص مخلصة الآن البساتين مخلصة الملحمة الجديدة مخلصة خوف خلص خلاص أنا جاهزة قراء أسامة المسلم خافوا مني أنا جايتكم قريبا
1: وبقوة
0: فلعلي الآن أصل إلى مرحلة أقول أنه مرت الساعة
1: ما شاء الله
0: فكان لقاء يعني خفيف رائع جميل. بالنسبة لي
1: وأتوقع القراء بيحبونه لأن دائما لما أعمل لقاء مع شخص قارئ يختلف الوضع كان لقاء جميل جدا وطرقتي محاور جديدة فمتأكد أن القراء بيستمتعوا باللقاء
0: أسعدني هذا الشيء شكرا لك وشكرا لقراء أسامة المسلم
1: شكرا.
0: مستمعينا إلى اللقاء
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي صراعات لا تكاد تنتهي حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة الشارع السياسي من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة والأخبار العاجلة لحظة بلحظة العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يجري زيارة للرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. هذا وقال وزير الدفاع السعودي أن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته أو تربط السعودية مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا بأن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. هذا وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان ورئيس الأركان الفريق أول فياض رويلي وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، كما حضره من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع التركية بأن اتفاق الدفاع بين تركيا والسعودية وباكستان يهدف إلى إنشاء هيكل مؤسسي مستدام لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث. وأوضحت بأن الاتفاق يسعى إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة. هذا وأضافت الوزارة إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية تضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش. دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غراندربرغ إلى وقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب وقف الهجمات عبر الحدود. وحذر المبعوث الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن

من أن غياب التقدم في المسار السياسي يعني بأن الهدوء الذي أتاحته الهدنة لن يستمر إلى الأبد، محذرا من خطر عودة اليمن إلى نزاع واسع النطاق بدرجة تفوق أي وقت مضى. هذا ودان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين على السعودية وعلى السفن في باب المندب. قبل ذلك شددت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن على هجمات ميليشيا الحوثي التي تهدد استقرار المنطقة، مطالبة الميليشيا بوقف الاعتداءات. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية في تصريحات للعربية إن ما تشهده الضفة الغربية هو موجة جديدة من موجات التهجير والإرهاب ضد الفلسطينيين، والهدف منها توسيع الاستيطان ووأد أي محاولة لحل الدولتين، مضيفة بأن تصريحات السفير الأمريكي ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن تترجم على أرض الواقع عبر قرارات وعقوبات رادعة. ختام الموجز، مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: خليني ابدا مباشره بقصه مهمه الحقيقه واخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعه الاخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات ماليه لسكان غزه دون ان تصل هذه المساعدات بالفعل الى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا افرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهوله ولا يمسكون اي محاسبه ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا الى ما فوق 200 مليون دولار، بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطه الشرعيه، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجوده والمتوفره لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى الرياض لبحث عدد من الملفات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها ملف الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وكان مصدرها العراق. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى الوفد العراقي وأكد على أن العراق جار عزيز على المملكة. داخل العراق يواصل رئيس الحكومة علي الزيدي خطط حصر السلاح بيد الدولة، وقبل أيام نفذت الداخلية العراقية حملة لضبط المسيرات غير المرخصة وإغلاق مقرات وهمية للحشد الشعبي، جهد يترافق مع زيارة سرية كذلك لفتت الكثير من الأنظار، زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني الأسبوع الماضي منذ بضعة أيام. بعض ما تسرب منها يشير إلى أن قاني طلب تأجيل تسليم السلاح، سلاح الفصائل العراقية، هذا ما تسرب على الأقل في انتظار أن تتوضح صورة وجوده في العراق، ما هي مطالبه وما الذي تم بحثه مع القادة العراقيين. ولكن ما يهمنا اليوم بدرجة أولى هو هذه الزيارة العراقية للسعودية، وما كان الحديث بخصوصها حول تهدئة الأوضاع وعدم تكرار فترة كانت فيها السعودية، كانت العراق بالأحرى منطلقا لاستهدافات طالت المملكة العربية السعودية. كيف يمكن فكفكة هذا الموضوع، وما الأولويات التي يجب أن أو على الأقل ستكون على طاولة القادة السعوديين والعراقيين؟ أحييكم إلى ساعة حوار.

0: الشيوخ المصري والأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. زيارة وصفها مراقبون بالمهمة في الواقع، زيارة لوفد عراقي إلى السعودية. هذا الوفد الأمن العراقي الرفيع ضم كلا من رئيس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب كما نرى على الصور الفريق الركن زيد حوشي. إذن هذا الوفد الأمني العراقي. ونذكر كذلك بأن المملكة العربية السعودية علقت على هذه الزيارة بتغريدة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وهذا ما كتب في الواقع فيما يتعلق بهذه الزيارة. يقول في تغريدته وزير الدفاع السعودي: التقيت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، استعرضنا، وهذه هي تغريدته، استعرضنا العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، بحثنا التطورات الإقليمية، أكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدي بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. سيبقى العراق جارا عزيزا علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، وستقف المملكة دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشقيق. كانت هذه تغريدة وزير الدفاع السعودي، وكما ذكرنا لقاء بالغ الأهمية كما وصفه مراقبون. لماذا بالغ الأهمية؟ لتوقيته أستاذ حسن، توقيته مهم خاصة مع ما يحدث في المنطقة من تصعيد أحيانا تهدئ أحيانا أخرى، وحالة انتظار كبيرة فيما يتعلق بكل مسار العملية.
1: إضافة لما تفضلت به أستاذ ريم، هنالك أمر غاية في الأهمية، وهو أن البعض توقع أنه عندما قامت السعودية بضرب بعض المعسكرات والأهداف بشكل دقيق التابعة للميليشيات المسلحة في العراق، توقع البعض أن هنالك كرة نار سوف تتدحرج وتلتهب أكثر ما بين العراق والسعودية. الذي لاحظنا أن تلك الضربة أتت كإشارة إنذار، لكنها لم تأخذ المسار العسكري والحربي التصعيدي، وإنما أخذت مسار دبلوماسي وأمني. بعد تلك الضربة لاحظنا أن هنالك زيارة قام بها رئيس المخابرات السعودية الأستاذ خالد الحميدان إلى العراق، والتقاه رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي. رأينا أيضا لقاء ما بين وزيري خارجية العراق و السعودية في عمان في الأردن، واليوم نجد هذا التواصل رفيع المستوى، ونلحظ أن الذي استقبل هذا الوفد العراقي المتنوع في شخصياته استقبله وزير الدفاع السعودي الذي هو ابن الملك وشقيق ولي العهد، وهو الأمير خالد بن سلمان. وفي ذلك دلالة مهمة، لأن الأمير خالد بن سلمان إضافة لكونه وزير للدفاع، في هذا اللقاء حضره أيضا رئيس جهاز الاستخبارات السيد خالد الحميدان. بمعنى أن هنالك أكثر من مسار تعمل عليه المملكة، مسار دبلوماسي ومسار عسكري ومسار
0: معلومات استخباراتي.
1: ماذا يشير ذلك؟ يشير ذلك لأن السعودية منذ البداية لم تكن راغبة في التصعيد ولا تريده، ولكنها اضطرت اضطرارا إلى القيام بهذه العملية، وهي أشبه بالعملية الجراحية، وهي تريد من خلال ذلك أن تعود المسارات في العراق إلى طبيعتها، ولا يتحول إلى دولة تصدر الإرهاب أو تصدر العمليات العدائية ضد دول الجوار.
0: هو في الواقع العراق تعمل على ذلك. صحيح. نحن تحدثنا سابقا أستاذ مهند على المساعي العراقية، وخصصنا حتى حلقة لموضوع حصر السلاح، وتتكرر حتى يعني الرسائل من الداخل العراقي، وتصريح لرئيس وزراء العراق علي الزيدي خلال زيارته لمركز العمليات في قيادة الدفاع الجوي، أكد من جديد ومرة أخرى على أن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواء العراق منطلقا لأي اعتداءات في دول الجوار. ربما نسمع له لنذكر من جديد بهذا التصريح. صوت بليز، مش سامعين.

0: كانت خلال الزيارة. خلينا ندخل في جوهر الموضوع بعد كل هذه بعد كل هذا التأطير. ما هي الأولوية بواقعية سياسة اليوم؟ ما هي الأولوية لدى الطرفين في هذا التوقيت للتوجه نحو التهدئة، لتمتين العلاقات العسكرية الاستخباراتية الأمنية إلى آخره؟
1: تمام، شكرا. الزيارة على المستويين زي ما تفضل أخونا العزيز حسن، يعني أمنية بحتة، دفاعية، لا تنشد التصعيد وإنما تنشد التهدئة وتثبيت قواعد السلم واحترام السيادة وفرض سلطة القانون في دولة العراق. الملف لا يمكن النظر إليه بأنه شأن عراقي بحت، إنما هو شأن مرتبط بدول الإقليم والجوار التي هي جوار العراق، السعودية، الأردن، سوريا. وحالة الاستنفار اللي كانت خلال الأسبوعين الماضيات كان واضح تماما فيها بأنه هذه الدول ترسل رسالة للعراق بأن الوقت الذي كان فيه الفاعل الإيراني من خلال الفصائل والمسيرات التي ترسل إلى السعودية وإلى الأردن وربما إلى مناطق أخرى يجب أن يتوقف. هذه فرصة أيضا للقيادة السياسية العراقية على مستوى رئيس الوزراء، كما شفت الجولة اليوم عند القيادة الجوية أو الاستخبارات، هي واضحة أنها حالة استعراضية ضرورية وملحة في وقت يسأل الكثيرين عن مدى جدية وإمكانية التقدم أكثر في هذا الملف. هل سيبقى الزيدي مصرا خاصة في ظل الضغط الإيراني الشديد والملح على وقف عملية سحب السلاح، وربما سنأتي
0: تأجيلها ربما؟ نعم، هو هذا ما
1: رويج عن قائل. يعني حالة الانكشاف المهمة أنه إيران التي كانت تمول وتجتمع وتعطي أوامر وتسلح هي التي تطلب يعني بانكسار أنه خلي الموضوع لأنه بلاش يكون بهذا التوقيت،
0: مع أنه ليس لدينا يعني حتى الآن تصريح رسمي عن هذا
1: يعني
0: المنطقة الإيراني.
1: ما بزور العراق مشان فسحة ولا رحلة يعني على ضفاف دجلة ولا قارباف إذا زار، يعني في هذه اللحظه
2: يستقيم مسؤولين سياسيين رسميين
0: يعني مش ممكن يكون للتهدئه مثلا
1: سمك مسقوف على ظهر على ضفاف دجله. اكيد هو جاي لانه لهم فواعل سياسيه اساسيه، والاهم اليوم هل ايران ستقبل ببيات شتوي لهذه الفصائل الى ان تنتهي ولايه ترامب بعد سنتين وتخليها موجوده وياخذوا الارض شوي وينحنوا ام لا؟ هذا اختبار أساسي مهم لمسألة فرض السيادة والقانون عند حكومة.
0: هو هذا اختبار وهناك اختبارات أخرى عديدة وهناك تحديات كذلك عديدة. السؤال يطرح نفسه، ما مدى قدرة الطرفين السعودي من جهة والعراق من جهة على التحكم في هذا الموضوع بالتحديد؟ هل هناك قدرة؟ يعني مثلا إذا سلمنا جدلا بلقاء كل هذه الأطراف وبالتزامها للعمل على التهدئة المساعدة بشكل أو بآخر، هل الموضوع مرهون بطرفين فقط؟ أنا سأحاول أن أطرح الأسئلة التي يطرحها البعض كذلك.
3: أنا أعتقد أنه ظاهرة في المنطقة ككل، لأنه هنا الموضع الاختبار هو الدولة الوطنية. يعني لاحظ مش بس الحكاية العراق، لبنان، سوريا، كثير من الدول التي العربية يعني اختبرت في اختبار الإرهاب ثم بعد ذلك اختراب الميليشيات اللي هي تابعة لإيران واللي هي بتخوض حرب كما لو كانت دولة. من هنا الطرفين قادرين؟ قادرين. هل الموضوع ده معناه يتحل بسرعة؟ مش بسرعة، لأنه زي ما بقول هو مرتبط بمسألة الدولة الوطنية. زي ما قلت مرة في هذا البرنامج، هناك 12 دولة عربية لا يوجد فيها ميليشيا، لا يوجد فيها حرب أهلية، يوجد لديها مشروع وطني. الثلاث نقاط دول هم اللي بيشكلوا ازاي نعالج المشكلة دي. وانا اعتقد ان في من الحكمة الان ان العراق يبعتوا قادة عسكريين ومخابراتيين عشان يتحدثوا مع السعودية، دي سابقة هامة يعني فيها احنا غلطانين، انما ازاي نعالج هذا الخطأ الموجود اللي هو وجود الميليشيات، بينما التاني يقول ايه اجلوا حصر السلاح اللي هو اساس المشكلة. طول ما في طائفة من الشعب ماسكة سلاح والدولة عندها جيش يبقى تناقض قائم، يا إما نشغل الموضوع عن طريق الحرب الأهلية أو نخليها عن طريق السكينة وإن احنا نسمح لهؤلاء الميليشيات إن هم يعملوا حرب أهلية في المنطقة، حرب إقليمية. لا، هو الواقعة مثبتة إن هم حصلت صواريخ تيجي على السعودية والسعوديه ردت عليه،
1: واللي على الاردن منين بيجوا؟
3: وده صح.
1: ومنين بيجوا على الاردن؟
0: من الاردن نفس الشيء،
1: اللي بتجي على الاردن اكثر 290 صاروخ.
3: هي الاعتداء حصل، ما حدش يعني
0: ولكن قبل الدخول قبل الذهاب لك

0: رفاه، وقبل الدخول في تفاصيل التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، أتيت على تأكيد لأنه مش المرة الأولى دكتور عبد المنعم في حلقات سابقة أكدت على الدور الوطني للعراق في هذه المرحلة، فيما يمكن أن أو كيف يمكن أن تعمل السعودية أو ما المنتظر من السعودية لترسيخ هذا، يعني هل تعتقد بأنه ترسيخ الدور الوطني يتعلق فقط بالعراق أو يمكن أن يكون كذلك مسؤولية الكل؟
1: هو طبعا موضوع يهم العالم العربي كله، لأنه الفترة اللي احنا فيها فترة دقيقة للغاية، فيها كثير ما يدفع للتنازع عن طريق دولة تستخدم موضوع إسرائيل والفلسطينيين وأمريكا إلى آخره، في أنها تزيد من تمزيق المنطقة وتعطي ناس حقا لحمل السلاح. الأمر ده نزاع موجود، أنا بقول دايما 12 دولة مش قليلين أن احنا نحارب هذا الاتجاه التخريبي، وهو العراق موضع اختبار وسوريا زي ما بقول موضع، لكن أيضا بقول العراق حتى ما قبل السيد الزايدي هي كانت فيها هذا التيار الوطني العراقي، بتتحدث عن العراق مش العراق مظلة يبقى فيها شيعة وسنة وأكراد وعرب وكل الناس تحت مظلة واحدة. النهاردة الأكراد بيتكلموا عن السورية إن احنا في سوريا وهكذا، لبنان بنلاقي البذرة موجودة عند القيادة السياسية إن احنا عايزين نبقى دولة وطنية السلاح فيها. طبعا المسألة مش سهلة، إنما لابد من التعاضد. هنا الدول اللي هي اللي في 12 دول لازم يعطوا عونا شديدا للدول
0: أن تحمل هي بقية الدول
1: ساعدوهم في المشروع الوطني، ساعدوهم في اللحظة الحرجة دي.
0: ولكن موضوع العراق، إذا ما تحدثنا عن التهدئة أستاذ رفاه، وأنت من الصحفيين اللي عملتي كثيرا عن موضوع الداخل العراقي لجانب أنك عراقية، ولكن كثيرا وتعلمين بحساسية هذا الموضوع، طيب خلينا نفكك شوي الموضوع مع الأساتذة حتى نفهم ما هي السبل التي قد يعمل عليها الطرفان لإحلال التهدئة ولتجنب تكرار سيناريو استهداف المملكة العربية السعودية. موضوع الفصائل وموضوع السلاح، وخلينا مع الفصائل لأن الفصائل هي التي تملك السلاح، مش بالموضوع السهل، هي ليست مجموعات فقط منفلتة، هي أفراد وقيادات داخل الجيش كذلك قيل عنهم بأنهم تسببوا في إحراج الحكومة العراقية عبر بعض الانفلات، فكيف يمكن أن يحل يعني بنظرتك العراقية هذا الموضوع؟ ما الذي يستوجبه من آليات لتحقيق أهدافه؟
2: هذه الزيارة اليوم، زيارة الوفد الأمني، لو ركزنا على القادة الذين اختارهم الزيدي لإرسالهم إلى المملكة العربية السعودية، من مدير مكتب القوات العام، القائد العام للقوات المسلحة، إلى قائد القوى الجوية، إلى
0: جهاز المخابرات
2: حميد الشطري، شخصيات مهمة تركز على التبادل الاستخبارات، يركز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية والدفاع الجوي، كانت هذه مهمة. وقبلها بليلة زار الزيدي مقر الدفاع الجوي، كلها هذه كانت رسائل، هذه رسائل إلى المملكة العربية السعودية أن العراق لديه ثلاث مسارات: أمنيا أنه لا يريد استخدام أراضيه في استهداف دول الجوار، وأنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع أي دولة جارة. سياديا يحاول الزيدي أن يقول للعالم العربي أنه، حتى للعالم وللمملكة العربية السعودية، أنه يحاول جاهدا أن يجعل للعراق سيادة وأنه قادر على حصر السلاح بيد الدولة. أما أقليميا فيحاول أيضا الزيدي مثل ما شاهدنا أن يزور عدد من الدول وأن ينفتح للعالم العربي ويعود ويخرج تدريجيا من الحاضنة الإيرانية. لكن مثل ما شاهدنا قبل الزيارة بيوم أو أيام قليلة حاولت الفصائل المسلحة تخريب هذه الزيارة، وكان هذا الهدف واضح، وأكيد كان بإعاز من الحرس الثوري الإيراني.
0: أنا تعتقدين ذلك، تعتقدين بأن تحرك الفصائل ليلة الزيارة،
2: الفصائل لا تتحرك بدون أوامر من الحرس الثوري الإيراني،
0: كان لإفشال الزيارة يعني أو لإحراج الحكومة،
2: كان لإفشال الزيارة لأنه عندما ذهب الزيدي، كانت المصادر السياسية تتحدث، عندما ذهب الزيدي إلى إيران ناقش الرئيس وناقش وزير الخارجية بموضوع حصر السلاح، والجانبان كانوا يؤيدوا الموضوع، لكن من رفض الحرس الثوري الإيراني
3: ولم يحكم إيران،
2: هذا اللي نتحدث حتى في حاليا بالحرب اللي صايرة وفي مضيق هرمز، النظام من جهة والحرس الثوري هو الحاكم الفعلي حاليا، وهو الذي يستهدف وهو الذي يعني يحرك هذه الفصائل. يعني تخيلي فصائل داخل العراق مشكلة أنها عراقية لكنها موالية لإيران. يعني وصلنا لمرحلة

0: أن هذه أن إيران تحاول إحراج هذه الحكومات منذ عام 2003 أو منذ عام 2006 بالذات، لأن عندما دخلت الطائفية بكل الأجهزة الأمنية وبالعراق تحديدا، وكان السبب إيران بتحريض إيراني وبدأ دخول قاسم سليماني وما إلى ذلك.
1: اسمحوا لي أن أكون المدافع عن وجهة النظر الإيرانية على هذه الطاولة حتى يعتدل النقاش قليلا. سيقول إيرانيون ليس كل شيء يحصل في المنطقة تلقون باللوم علي. أنا اليوم مثلا إيران اليوم المؤيد لإيران كيف سيطرح الموضوع؟ يقول اليوم إيران لديها أولوياتها كذلك، ولديها وضعها الداخلي صعب اقتصاديا، ولديها اتفاق لا تود أن تلزم به وهي مستسلمة، وبالتالي يمكن كذلك الاستفادة من إيران اليوم لضبط بعض الملفات. وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن للطرفين أن يستخدم هذه المرحلة لكسب ما يمكن كسبه ولإضعاف من يريد التخريب سواء داخل العراقي أو خارجه؟
2: لنكن صرحاء، هذه الفصائل المسلحة التابعة لإيران سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن كان لها دور بشكل أو بآخر في تقوية إيران بعد الانكسارات العسكرية التي أصابتها والقادة الذين فقدتهم. الفصائل العراقية المسلحة كان لها دور واضح في استهداف مصافي النفط وأماكن الطاقة في أكثر من دولة خليجية، وبالتالي هي تقوم بجزء أساسي مما يعرف بمحور المقاومة. هل تتخلى عنه إيران من دون ثمن؟ أنا أعتقد أن ذلك لن يكون سهلا. هل سوف تقدمهم مقابل ثمن كبير؟ ما هو الثمن الذي سوف يدفع إليهم؟
1: لكن حتى لو قدم لها شيء معين،
2: حتى لو سهل لها، أنا لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يقبلون. لو لنفكر نضع أنفسنا مكانهم، لا أعتقد أنهم سوف يقبلون في هذه الفترة، خصوصا أن الحرب لم تحسم ولم يوقع يعني اتفاق نهائي ما بين واشنطن وطهران. ولكن عراقيا هل هذا سوف يكون لمصلحة العراق؟ بالتأكيد لا، سوف تدخل العراق في مشاكل مع جيرانهم، مع الأردن، مع المملكة العربية السعودية، مع سوريا، مع الكويت، مع الإمارات، مع المحيط العربي
0: دولية.
2: صحيح، وسوف تحصل كما تفضل الدكتور أنه عوضا أن تكون هنالك فقط حرب أهلية لا نريدها في العراق، سوف تحدث حرب إقليمية أيضا لا نريدها في الإقليم. هنا البالانس الذي مطلوب من السيد الزيدي أن يقوم به، كيف يمكنه أن يكف شر هذه الميليشيات دون أن تحدث حرب أهلية في العراق، وأيضا دون أن يؤدي انفلاتها إلى حدوث حرب
1: إقليمية. لكن أنا لا أحتاج فقط إلى مسؤولية الزيدي، أحتاج كذلك لمعرفة الدور السعودي هنا.
2: الدور السعودي،
1: يعني هل هناك مسؤولية كذلك للسعودية في تحريك هذه الملفات ولا لا؟
3: أنا رأيي لازم نحرك الملفات. اللعنة الرئيسية على العالم العربي كله والميليشيات، ولأنها تابعة لإيران، وإيران لا تحارب علشان بتدافع عن نفسها، ولا علشان إيران عاملة نفسها أنها تحارب الدولة العظمى الأولى في العالم، هي اللي بتتفاوض مع ترامب رئيس الدولة العظمى، هي مع دول إسرائيل، فبالتالي هي عايزة تدرس للعالم العربي أن احنا نخوض حربها. هي بعد كده خدت العالم العربي الإخوة والأشقاء في الخليج إن هم الضحايا اللي بيقدموها علشان يقولوا أدي إحنا عملنا كده في الاقتصاد العالمي إلى آخره. لا يوجد إن هو يروح يقول لهم أجلوا الموضوع. يعني إيه؟ يعني ممكن أي الأكراد الإيرانيين يشيلوا سلاح علشان أسباب كده. إحنا الحاجة اللي عندنا إزاي نتعامل والغدرة ما بفكرش
1: طب أليس فيها. جميلا
3: خليني أكمل النقطة دي.
1: تفضل.
3: أنا رأينا عندنا حاجة اسمها المسألة الشيعية، المسألة يعني اللي هي إنه في لأنه أما التهديد اللي علينا إيه؟ إن لبنان الشيعة يبتدوا يحاربوا بقية الباقيين، العراق نفس الحكاية، فإحنا عندنا الحكاية دي محتاجة حل سياسي يدعم فكرة الهوية الوطنية وحتى فكرة الهوية العربية أيضا، لأن دي
1: تلف معك قليلا ربما في
3: يعني البرنامج
1: هو مش أنا مش ممكن نختلف مع حضرتك لأنك أستاذنا، ولكن في نقلي لبعض الآراء مثلا البعض يقول بأن القواعد المبنية على العقيدة أو المذهب بدأت تتغير شيئا فشيئا، يعني لبنان بدأ يختلف نحن حتى في تناولنا لبعض المواضيع، وبالتالي هل لهذا الموضوع هذه الأهمية القصوى في هذا التوقيت ربما أو أنه جزئية؟
3: لا، أنا عايز أشجع التغيير اللي أنت قلتي عليه. بدأ التغير يحدث لأنه طلع أنها كذبة كبيرة الميليشيات، وأنها تدمير الدولة الوطنية معناها عدد كبير من اللاجئين والمخيمات والدمار،

0: الدمار اللي بيدفع ثمنه أجيال الشعوب دي حاليا. المقارنة موجودة، التماسك اللي موجود في الاتناشر دولة دول اللي أنا اتكلمت عنهم هو في الحقيقة قدامهم نموذج، إنك أنت مصر بتتبني، السعودية بتتبني، كله بيبتدي يقول أنا ليه كوريا الجنوبية أحسن مني يعني. فهنا إحنا عندنا في المغرب نشوف اللي فيها، الأردن اللي
1: صحيح
0: فيها.
1: صحيح يعني
2: لو سمحت لي أن أضيف على ما تفضل به الدكتور.
0: شكرا يا أبو علي.
2: الله يسلمك. المشكلة في العراق، خليني أكون صريح جدا كما كان الدكتور صريح، هي في الشيعية السياسية في نظرتها إلى هوية الدولة وهويتها الوطنية. هذه المشكلة مثلا ليش ما أجدها لدى الشيعة مثلا في المملكة العربية السعودية؟ لأن في هوية وطنية جامعة، هم يروا أنفسهم جزء منها،
3: من الوطن،
2: من ابن الوطن، يروا نفسهم أنهم سعوديون نقطة على السطر. التنوع الموجود هو تنوع يغذي هذا الشعور. المشكلة في العراق أن هم، أنا برأيي علشان نكون منصفين، أكثر هذه الفصائل ليسوا بمعنى مرتزقة، هم جزء من مشروع أممي كبير، مثل المشاريع العابرة للحدود، هم جزء من مشروع ولاية الفقيه الذي يعتبر نفسه أن ولائه ليس للزيدي وإنما إلى مجتبى خمنائي في إيران،
1: وهذا ربما العمل عليه من الجذور يتطلب وقت، ولكن أنا أود
2: يحتاج وقت ويحتاج صبر
1: ويحتاج حلول على المدى المتوسط إلى الطويل.
0: الشيعة طول عمرهم كان عندهم وطنية جديدة اللي أفسد الموضوع منذ الثورة الإيرانية، خلقت دفع كبير وسلاح كبير. فالنتيجة وجود اجتماع السلاح مع الطائفية تغير. إنما إحنا عارفين الأجيال الأقدم شوية عارفة إن الشيعة كانوا ملوك الوطنية، مش بس الوطنية العراقية إنما الوطنية العربية كانت.
3: صحيح. فهنا حتى بالحركة القومية
0: كانوا في الحركة القومية،
1: ولهذا السبب ربما قد يأخذ إعادة البناء أو يعني الهوية الوطنية لازمها وقت.
3: لا أنا أحتاج يا حلول. أنت قلتي أنك ستمثل إيران.
1: سأمثل إيران.
3: أنا لم أنا العراق كان غنيمة إيران بعد تحريرها واحتلالها. إيران هي سيمنت وسيطرت وأفسدت وعاثت فسادا ووظفت ناس وأكلت خير العراق،
1: لأنها استغلت الفراغ العربي.
3: لا، هذا قصة ثانية. الفراغ العربي تأخر العرب. نعم صحيح. أنا معك. والفراغ الأمني اليوم، هذه الدولة العراقي سيعود اليوم بكرة بعد 5 سنين. المواطن العراقي الموجود في شوارع بغداد والموصل والبصرة لا يعنيه لا فصائل ولا يعنيه الزيدي ولا حتى يعنيه المالكي ولا يعنيه علاوي ولا غيره. يحتاج إلى عراق ودولة صامدة فيها قانون وفيها سيادة وبعيدة عن الفساد. يحتاج إلى ولادة الأمل من جديد في دولة ناجزة لا يختلف عليها ومصيرها بيدها وبيد أبنائها. مش معقول يجي قاني والله لا تسلموا، يجي قالباف، يعني أي مهانة وصل لها العراق للأسف في ظل هذا الزمن اللي إيران تهيمن عليه بهذه الطريقة.
1: ولكن حضرتك أستاذ مهند، ترى
3: إيران هي التي هاجمت العراق، إيران التي هاجمت الأردن، إيران
1: التي
3: هي قطعت رؤوس الناس في سوريا، إيران التي هي مولت حزب الله، إيران هي أغرت حماس، إيران هي الشر المستطير في هذه المنطقة. يجب ضرب هذا النظام حتى النهاية، حتى العالم يتعافى من شر إيران.
1: ضرب النظام أو الاتفاق مع النظام،
3: إيران والنظام كله. أنا لم أرفع شعار الموت لأمريكا ولا الموت لإسرائيل. هم اللي رفعوا، هم اللي جعلوا باسم القوى استكبار ومحاربة.
1: مؤيد لإيران سيقول لك لماذا ضرب إيران؟ ضرب إيران، إيران استغلت بعض المواقف، استغلت بعض الفترات التاريخية وعرفت كيف.
3: بدك تقول إنه إيرانية عندهم مشروع والعرب ما عندهم مشروع، هيك بعض بقول.
1: العرب
3: في مشروع إيراني،
1: لم يكن لديهم مشروع،
3: تركي ومشروع إسرائيلي في المنطقة.
1: لم يكن لديهم مشروع.
3: هذا هو الدكتور بنادي فيه
1: بحسب القراءة الإيرانية،
3: اللي بطالب فيه الدكتور استعادة مشروع الدولة الوطنية. وهذه الدول الـ 12 اللي فيها مشروع وطني عالي يجب أن توظف نفسها وتساعد العراقيين ليعودوا العراق كما كان.
1: لا لا عادي، أنا فهمتك، ولكن أنا حابة
0: البعض حطيتنا في اختبار مروع شوي. يعني البعض بيقول أنه الناس اللي هي تسببت في قتل العرب وقتل دول مسلمة ودول بتعمل دبي يعني الحاجة اللي يفخر بها الناس في العالم ويشيروا إليها، وبعد كده نقول والله عشان دول يعني عندهم حق ان هم مظلومين او الكلام ده كلام، يعني مع كل احترامي للجماعه البعضيين دول، البعض دول، ان هو بيقولوا بصراحه. كان عندنا كاتب مصري لطيف قوي بيقول ايه، الكلام نوعين ساعات، كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ. هو يعني انا عايز اقول اللي هو البعض اللي يدافع النهارده عن الميليشيات اللي تسببت في

0: دولة
1: مش سرقة الدولة، ده انت حطها تحت سكينة في لبنان
2: يا دكتور. هو الموضوع لا يتعلق بالدفاع عن الميليشيات. انا وددت ان اقول ليس هناك اما ابيض او اسود، ليس هناك يعني كرأي ايراني مثلا موجود على هذه الطاولة. ساقول بانه لا يمكن ان يكون الموضوع اما ضرب ايران او الصمت على ما تفعله ايران. هناك تدرجات عديدة، هناك الوان وهناك رمادي عديد يعني متدرج،
3: فيمكن ان يكون
2: تدرج. فأنا أريد أن أجد حلا حالي
0: للإيرانيين ذلك.
2: آني ألو إيراني،
0: كان الإيراني يحكي مع عربي
2: بعد فاصل قصير. نرجع لك رفاه بعد فاصل قصير.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: بالظبط. نحن عدنا
1: اللي هي عايزه تعمل وطنيه
0: بالظبط.
1: رأي النيام السوداني كرئيس وزراء
0: نحن عدنا على فكره
1: الفكره الخاصه بالدوله الوطنيه العراقيه ابتدت تصعد.
0: وانا موضوع العراق بالضبط انا معك دكتور موضوع العراق، ولكن اللي حبيت نفصل
2: كمان قبل العراق موضوع امني انا وامن السعوديه.
0: أنا فاهمة اللي حبيت نفصل
3: هو العراق قصده أنه صار خطر على المنطقة.
2: أيوة أن يعود العراق هذا أهم شيء.
0: والموضوع الآخر رفاه أنه إيران ستتغير بما قدمتموه من تعريفات لن تتغير ستسلم السلاح في يعني أحسن الحالات ستؤجل، فما الذي يمكن أن يفعل بإيران لنعرفها كلنا يعني إعادة الكلام والتكرار
3: والدليل على طيب. أنه هي حاليا في أصعب الظروف،
0: خلينا نتعامل معها اليوم وهي في ظروفها الصعبة
3: بالضبط.
0: كيف يمكن
3: ظل هذا الحصار وظل هذه الظروف ويأتي قاآني في زيارة يقال عنها سرية لكنها انتشرت مثل النار على الهشيم، يعني انتشرت بشكل مش طبيعي. هل هم متقصدين أن يعلنوا عن هذه الزيارة ويقولوا عنها سرية لإحراج الحكومة؟ يعني دائما ما نلاحظ يعني إيران تتعمد من خلال هذه الفصائل محو السيادة العراقية وكأنه حق التاريخي من الثمانينيات، يعني يعني زرع هذه الفصائل بالعراق، خلق فوضى، اعتداء على دول الجوار، قطع العلاقات مع هذه مع هذا الجار، وكأنها تمت يعني هذه الفصائل تم زراعتها لدمار العراق، لإحراج هذه الحكومات، لعدم أن تكون هناك سيادة.
0: ولكن أليس من حق إيران كذلك الدفاع على مصلحتها من خلال ما يعرف بشراكة أمنية عسكرية بينها وبين العراق؟ هكذا يتحدث
3: الإيرانيون. لماذا لم يلتقي قاآني بوزير الدفاع؟
0: شراكة بينهم، شراكة وتعاون،
3: شراكة وتعاون، لماذا يلتقي فصائل الميليشيات؟

0: هل يستطيع أي مسؤول عراقي
1: الحشد الشعبي هو ينتمي للجيش العراقي؟
0: هو التقى مسؤول في الحشد الشعبي، هو التقى فصائل ميليشيات موالية. بعدين لما إجا
1: ربما للتهدئة هناك حتى يكون وسيط
0: لا يتقاءني للتهدئة في العراق، ولا يوم جاء إذا ما بعده انتشرت كارثة في العراق. لما أجا زيارة قاءني، فطبعا بحسب المصادر وما انتشر في العراق وسأل الإعلام العراقية تحدثت عنها اليوم ويوم أمس، كان هناك أكثر من موضوع. الموضوع الأول بحسب المصادر أن قاءني جاء بمقترح السلاح مقابل النفط، تجميد السلاح لمدة سنتين لغاية انتهاء ولاية ترامب.
1: طيب اقتراح لا يمكن أن يساعدنا في المنطقة؟
0: ما الذي يساعد؟ إيران العراق يجب أن ينتهي هذا السلاح.
1: إيران
0: المفرد
1: تحتاج لدفع اقتصادي لدفع
0: مقابل النفط. النفط
2: هو الدفع رواتب
0: لا ما هو النفط النفط السماح للسفن النفط العراقية بالمرور من هرمز بس. ليستطيع رئيس الوزراء تأمين رواتب الموظفين
2: بس
1: فقط.
3: فهي نعم. إما مرتب الموظفين في العراق أو مرتب رواتب الموظفين في إيران.
0: رواتب بالضبط تدفع الرواتب. الملف الثاني وهو ملف جرف الصخر، إذا تذكرت الحلقة الماضية تحدثنا عن
1: العملية اللي صارت
0: منطقة جرف الصخر اللي هي لم يدخلها مسؤول أمني منذ عام 2014، فهي مدينة إيرانية للحرس الثوري بوسط العراق، تحتوي على مصانع مسيرات، أسلحة، قواعد للحرس الثوري، مواقع تجسس، مقرات تجسس لهم، وطبعا فيها كتائب حزب الله والنجباء، وممنوع أحد يدخلها، ممنوع مسؤول أمني وكل هذه الحكومات، ما حدا قدر يوصل لهذه المنطقة. قاءني إجا لتحذير الحكومة عندما بلشت تتداول الأخبار أن رئيس الوزراء يمكن أن يرسل قوة أمنية إلى هذه المنطقة، قاءني جاء لتحذير ممنوع الوصول إلى هذه المنطقة لأنها خاصة بالحرس الثوري.
1: هذا ما تسرب كذلك
0: تسرب كثيرا بوسائل اليوم، كانت ملفات في وسائل الإعلام العراقية حتى اللي هي ضد الزيدي أو مع الميليشيات كانت تتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عن زيارة سرية وملفات سرية لكنها أصبحت مكشوفة.
1: ولكن طالما قائني أو غير قائني ذهب إلى العراق وبدأ يتحدث على الأقل على
2: التهدئة وعدم
1: مش التهدئة بدأ يقدم التهدئة. يقدم مش مفاوضات مش تنازلات لا إنه صفقة، بدأ يطرح صفقات، فإيران قابلة أن تأخذ وتعطي. هنا ما هو دور
0: هذه الصفقة مع
2: العراق؟
1: قال سنتين جمدوا السلاح.
2: قلت لك بده يجمدوا سنتين عشان ترامب يروح.
1: أنا قصدي اللي ذاهب إلى صفقة مثل هذه وقادر أنه يطرحها، قادر أنه كذلك يطرح صفقات أخرى إذا أخذنا وعطينا معه.
0: بس هل من الممكن أنه هذا التحالف العراقي الإيراني الذي يتحدث عنه القادة الشيعة في العراق السياسيين والقادة السياسيين أو الحرس الثوري عن التقارب والتعاون الأمني والعسكري، وإيران لا تسمح بأي ناقلة نفط تمر من مضيق هرمز، والعراق يبقى بدون رواتب؟
3: الوضع احنا بقالنا دلوقتي اكتر يعني من ساعة بداية هذه الحرب واحنا بنراقب الستايل بتاع الإيرانيين في التفاوض، يعني مزج ما بين التهديد، إضاعة الوقت، الابتزاز الأخلاقي والقومي، إلى الفعل اللي دايما مؤذي. يعني اللي حاصل دلوقتي علشان دفاعا عنهم اللي حاصل في اليمن واللي حاصل في العراق، وازاي انه العراق ابتدى ينسق مع يعني النهارده القاضي القضاء او حد كبير في من القضاء العراقي راح سوريا لانه في اشكاليات موجوده لا علاقه بملفات قديمه، لا علاقه بداعش وغيره، لكن لا علاقه بالوضع الحالي ومساله التسلل من حزب الله الى الحاجات اللي زي كده. احنا بنتكلم على يعني دوله تصرفاتها امبيريال، يعني بمعنى خارج حدودها خالص، تستخدم فيها أدوات العنف المختلفة وتؤسس لها كمان، وفيها تهديد في السكة موجود لأطراف كثيرة. اللي عايز يحافظ على المنطقة من الويل بتاع الاصطدام سواء بتاع الحرب الأهلية أو حروب إقليمية لازم ياخد يعني تحوط كبير جدا من السلوك الإيراني، لأنه الإيران لم تجد أي غضاضة في أنها تقفل المضيق اللي هي عارفة أن 20% من بترول العالم
1: ما هذا
3: بيعدي فيها.
1: أن أصل له دكتور بكل ما أتيت على ذكره وأشرت له، في النهاية نجحت أو لم تنجح؟ نجحت إيران. أنا سؤالي هنا
3: لا ما نجحت.
1: منذ عقود نجحت في أنها تفرض على الأقل إطار تفاوضي جديد يخص هرمز، لم نعد نتحدث على النووي.
3: قرصنا
1: لا أقول بأنه هذا الجيد
3: البلاد مش إن إحنا
1: أنا والله معك يا دكتور، ولكن أنا اللي قصدته منذ عقود

0: نحن نتحدث عما يجب أن يفعل مع إيران. إيران هي إيران بهذه الطريقة. أنا سؤالي كيف يمكن أن نتعامل معها كما هي اليوم؟
1: إيران فضل. إيران قبل سنتين مش إيران اليوم. إيران قبل سنتين كان فيها مرشد وكان فيها حرس ثوري وكان فيها حسن نصر الله.
0: طب اليوم أكثر خطورة أستاذ. لا
1: يعني هذا الوضع الانكشاف اللي في إيران اليوم. وأنت أمس كنت تحكي عن الخسائر الاقتصادية والقادة اللي خسروهم. اللي قلنا في البداية أن الوقت اللي كان فيه قاسم سليماني يأمر بتنفيذ العمليات اليوم بترجوا أنه ما تسحبوا السلاح. في حالة ضعف إيراني ما بقدر واحد فيها. في حالة خسائر كبيرة لإيران ما بقدر واحد فيها. هذا التشدد والتطرف كلما زاد ارتفاع.
0: طيب ولكن وكأنكم تقولون لي بأنه ليست هناك إمكانية للتحرك بين الطرفين العراقي والسعودي. طيب لماذا هذه اللقاءات إذا كانت
2: السعودي موجود؟
0: طب أين هو
2: دعم الدولة الوطنية؟ لا في أدوات
3: القدرة. أنا أعتقد أن السعودية مع العراق في أكثر من مستوى. فيه المستوى الدبلوماسي وهذا ما زال متواصل. السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري نشط، وزراء خارجية البلدين التقوا في عمان. فالمستوى الدبلوماسي هنالك تواصل. الدعوة لزيارة المملكة للسيد علي الزيدي ما زالت قائمة. فعلى المستوى السياسي لسه هنالك حفاظ على هذا المستوى. على المستوى العسكري اللقاء اليوم جدا مهم مع شخصية أساسية في صناعة القرار العسكري في المملكة العربية السعودية، وهو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبحضور قيادات أساسية عراقية يعني بما تمثله مثل ما تفضلوا منذ قليل.
0: هو المستوى رفيع والاجتماع مهم، ولكن فعليا
3: ليش أقول إنه مهم؟ لأن لن يكون مجرد استعراض بعد زيارة السيد خالد الحميدة للعراق. والآن مجيء القيادات الأمنية العراقية إلى السعودية بهذه السرعة، ووجود التسريبات عن مخطط كان للتعامل ما بين بعض الفصائل لضرب المملكة من أكثر من جهة، معناتها أن هنالك خطوات استباقية سعودية، وهنالك الأهم برأيي خطوط انضباط وضعتها المملكة لكي لا تنجرف العلاقات إلى مستوى سيء أو إلى مواجهة
0: بينها وبين العراق. ولكن أنا ألاحظ حتى بينها وبين إيران العلاقات ليست سيئة بتلك الدرجة ولا كيف؟
3: المملكة حتى مع إيران ما زالت لحد الآن تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكن أيضا تصنع شبكة أمان. شبكة الأمان ليست موجهة للاعتداء على أحد، ولكن للحفاظ على المنطقة. مشروع من خلال أمرين، من خلال الرباعية مع مصر وباكستان وتركيا والسعودية، ومن خلال التعاون العسكري والاتفاقية العسكرية ما بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. بمعنى أن عندنا أكثر من مستوى. تعدد المستويات أنا برأيي حتى لو البعض رآه التهديدات أكبر منه، لكن أنا برأيي هذا عامل طمأنة كبير سياسيا وأمنيا يمنع انجراف المنطقة إلى المواجهة الكبرى التي لن تكون في صالح أحد. في ثمن يجب أن يدفع سوف يدفع. ليش؟ لأن المنطقة تأخرت في التغيير، وتأخرت في نزع سلاح الميليشيات، تأخرت في بناء الدولة الوطنية، تأخرت في حتى التعاون البيني والثنائي ما بين هذه الدول.
0: لما تتحدث عن الثمن ثمن يدفع عراقيا أو غير عراقي، وهل تتفق؟
3: الجميع سوف يدفع الثمن للأسف.
4: طبعا الجميع. كنا نتحدث عن زيارة الوفد أيضا هي تمهيد لزيارة الزيدي. وسائل الإعلام العراقية تتحدث عن زيارة مرتقبة للزيدي، وهذه مهمة جدا على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري والسيادي أيضا. وهذه أيضا فيها رسالة للميليشيات أنه رغم ما حصل والاستهداف
0: محاولة التشويش،
4: فإن هناك الحوار الدبلوماسي، أن هناك كانت في اعتداءات من هذه الفصائل على المملكة حاولت احتوائها. ولطالما المملكة العربية السعودية يعني مدت إيدها للعراق في جميع المجالات، وأيضا دعت الحكومة إلى التعاون الأمني والتعاون الاستثماري والاقتصادي. نتحدث عن تبادل تجاري واقتصادي والربط الطاقة الكهربائية.
1: نفس المشهد السوري. التبادل الدول العربية دعمت سوريا.
4: التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق بين العراق والسعودية 2025 وصل إلى أكثر من مليار و700 مليون دولار. أيضا هناك لا تنسي في حدود بين المملكة العربية السعودية والعراق، وكانت هناك تجارة على مدى سنوات.
0: كم تقريبا الحدود؟
3: أكثر من 800
0: كيلومتر.
3: الفرق كمان في بس نقطة مهمة، مثل يمكن أشار يعني في النقاش مع أستاذ مهند. الفرق مثلا بين زيارة قاآني وزيارة الوفد. هذه زيارة الوفد الآن، سواء الوفد السعودي عندما كان في بغداد أو الوفد العراقي الآن في الرياض أو في جدة، هذه زيارة دولة لدولة بين المؤسسات.

0: تساءلت. هذا الفرق الأساسي ما بين
1: العلاقة زيارة دولة
0: زيارة شخصية جزء من محور مقاومة إلى فصائل هي جزء من محور
1: مقاومة. لماذا قائني لا يتبع دولة؟
0: مش لا يتبع دولة ريم، قائني يتبع دولة، ولكن ليست زيارة مثلا من وزير الدفاع الإيراني إلى وزير الدفاع العراقي،
2: ليست النظرة
0: تكون هنالك النظرة.
3: أصلا منصب قائني أنه هو مسؤول عن الميليشيات خارج حدود إيران،
0: فيلق القدس.
3: فيلق القدس
2: اليوم أمامك العراق يحاول أن يستعيد مكانته، وهذا مهم جدا دعم رئيس الوزراء العراقي بهذا المسار. الدول العربية قادرة أن تنهض وتساعد العراق، ترك العراق كمان لوحده أيضا
0: خطر
2: من غير من ليس من صالحنا أبدا،
3: وتستغله إيران مرة
2: ليس
3: أخرى.
2: لدينا مشكلة مع العراق، العراق ليس في أهله مشكلة مع العرب أيضا، لكن في مصائر إيران وهيمنة إيران عليه. أنا عندما ذهب الوفد الاستخباري السعودي وسلم معلومات لمناطق محددة ومناطق الحشد الشعبي، قالوا بعدين مناطق وهمية. اليوم في استراتيجية بتتعامل معها الدولة العراقية مع هذه المناطق، تقطع طرق عليها، شبكة الإمداد، في جهد جيد بنعمل استجابة، لأنه لما شافوا السعودية تحركت والأردن ثاني يوم أبلغوهم أنه إحنا سنقصف
0: والسوريين
3: آخر المعلومات الاستخبارية.
1: خليني أستفيد
3: من طوارئ جيم، استنفرت القوات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب.
2: ما بنتظر الصواريخ الإيرانية تسقط كل يوم في الصحراء الأردنية والبادية.
1: لا لا بالعكس، يعني وجوب إيجاد حل بات يعني ضروري في هذه المرحلة. خليني اسمح لي يا دكتور أن أستفيد من خبرة حضرتك، أولا السياسية كونك شغلت يعني منصب مستشار سياسي، وكذلك خبرتك البحثية في مثل هكذا مأزق، كيف تفكك الأمور بين الدول؟
4: بالاستعانة بالذين يستشارون، يعني دي مسألة مهمة جدا، لأن احنا عندنا شوية فقر في مسائل مراكز كبيرة لفكرة اللي هي مراكز التفكير البرين تراست اللي هو بيطلع حلول. ما تنسيش ان الحلول في اوقات الحرب بتبقى اكثر قسوة من في اوقات السلم، المفروض نحضر لاوراق السلم. فاحنا نقول ايه الاوراق اللي معانا؟ اولا ان ال 12 دولة دول لا تتسلل لهم جرثومة اللي حصل. اثنين، اللي موجود في الناحية التانية، انا رأيي محتاجين نقوي الهوية، يعني الهوية العراقية مش الشيعية ولا الكردية، الوطنية العراقية. العراق عندها بلد غنية، بلد عندها نهرين، عندها بترول كثير، عندها طبقة في وقت من الأوقات من المهندسين والعلماء وغيره اللي تقريبا تاتشت كل الحاجات الأمور الحيوية لوجود الدولة. إزاي ده يتعمل له أمور يعني أنية، يعني تعملها مؤتمرات ورش عمل التزاع يبقى جزء من
1: هذه تفيد النقاش العام بتاع العمل والمؤتمرات، هذه تنفع في مثل
4: أنا بتكلم في هنا لو أنا يعني بنفكر في استراتيجية
1: نحاول نفكر مع بعض
4: وإحنا مع حضرتك، وده شرف كبير. إنما اللي عايز أقوله إن إحنا هناك وسائل، لما نيجي بقى على محطة التفكير في الموضوع هنا الأفكار تتحط ويبقى مشروع يعني يدرس وحاجات من هذا القبيل. اللي أنا بقوله أنه الدول العربية تستطيع، أنا عايز أقول ليه حصل التحالف الثلاثي، ليه حصل التحالف البحري والدفاعي، دي خطوات محدش قال لنا يعني والله يا جماعة احنا هنعمل فيه. موازين القوى لازم تتغير.
0: صحيح.
4: وأنا رأيي أول حاجة دعم الجيش العراقي، مش عشان يعمل انقلابات، عشان يبقى بيدعم الدولة الوطنية،
3: يحفظ الدولة. مثل ما قال الأستاذ، ما نحتاجه في العراق بما أنه الطائفية نخرت في المجتمع العراقي، نحتاجه لتوعية للوطنية، الانتماء للوطن وليس إلى بلد أو قومية أو مذهب أو طائفة معينة. أصبح العراق مقسم بسبب الطوائف والمذاهب،
1: ولكن هذا تعتقد أنه شعار، يعني رفع الشعار ولا واقع رفاق؟
3: قبل 2003 كان الكل يتحدث عن بلد واحد، عن العراق لم نسمع. يعني كان جارك ممكن يكون شيعي، ممكن كردي، مسيحي، ما بتعرفي هذا الجار من وين. وصلنا مرحلة أنه حتى المناطق بالعراق تم تقسيمها بين مناطق شيعية ومناطق سنية.
2: في ناس سلبت أراضيهم. أنا كان إلي جار بالأردن عراقي، بقول ليش ما تسافر؟ قال جيت مرة خديت قريبة لقيت إيراني ساكن في الحديقة،
1: لا
2: ماخذ البيت وماخذ كل شيء. هذا امر. انا لما قلت لك العراق ذهب غنيما الى ايران اعني ما اقول، ويعرف الجميع ان ايران هيمنت على العراق في مصائره وقراره ونخبه وسياساته وبرلمانه. اليوم الرئيس الوزراء العراقي عنده مشروع، المملكة العربية السعودية في مقدمة العرب وكل الدول العربية داعمة له، يجب أن يمضي في ضرب الفساد، تحسين مؤسسة الجيش العراقي وإعلاء سيادة القانون وفرض سيطرة الدولة.

0: 15 ثانية.
1: أعتقد أن الأساس في الداخل العراقي، إذا اتفق العراقيون في الداخل وتحديدا الإطار التنسيقي ودعم السيد علي الزيدي، سوف يستطيع تحقيق جزء كبير من خطته. أود
0: شكركم جزيل الشكر، وشكرا لك دكتور عبد المنعم أستاذ مهند على كل هذه الفترة معنا، وشكرا لضيوفنا الأفاضل. نلتقي الأحد بإذن الله، السلام عليكم.
2: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
6: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
7: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
6: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
7: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
6: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
5: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
9: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
8: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
9: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
10: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
11: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. بخبرة تتجاوز

تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض.
0: العربية اف ام.
5: هل أصبح العراق فعلا
6: لملاحقة هؤلاء؟
0: أن تعرف أكثر.

في منطقة لا تهدأ ولا تستقر، تتسارع الوقائع وتتلاحق الأحداث، لكن الحقيقة أعمق من العناوين، لأن ما نراه يتغير بلا توقف. توازنات تعاد صياغتها، خطوط تماس ترسم من جديد، رسائل قوة تقال أحياناً بالصمت أكثر مما تقال بالكلمات، وبين تصعيد محسوب وتهدئة مؤجلة يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات. وحديث الشارع السياسي في هذه الليلة: اتفاق مكة هل يقود إلى نواة تحالف دفاعي إقليمي أوسع؟ وبين التوقيع والإيقاع، الاتفاق يرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة. مضيق هرمز يؤكد موقعه في قلب صراع السيطرة والنفوذ. هدنة هشة وشروط إيرانية لإعادة فتح المضيق.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: وفي الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، وزير الخارجية التركي يصرح بأن اتفاق مكة هو لحظة تاريخية للمنطقة لا يستهدف أي طرف. وزير الدفاع السعودي يلتقي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويؤكد أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره.

0: وتنميته وازدهاره، ويقول إن العراق سيبقى جارا عزيزا تربط السعودية بحكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنشاء أول قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية، وتقول إن قوة المهام ستستخدم مسيرات هجومية بدعم عسكري أمريكي وشركاء إقليميين. أهلا بكم. تكشف التفاصيل الجديدة التي أعلنتها وزارة الدفاع التركية أن اتفاق مكة بين السعودية تركيا وباكستان يتجه إلى ما هو أبعد من مجرد إعلان سياسي، إذ يجري العمل على بناء هيكل مؤسسي مستدام يضم آليات سياسية وعسكرية للتنسيق بين وزراء الدفاع والخارجية وقادة القوات المسلحة في الدول الثلاث. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز اليوم عن الجانب التركي، ستعمل الدول الثلاث على تشكيل آليات للتنسيق السياسي والعسكري، مع بحث إمكانية توسيع الاتفاق مستقبلا ليشمل دولا أخرى، فيما تتضمن الخطة تدريبات مشتركة في المجالات البرية، البحرية، الجوية والسيبرانية، إلى جانب التعاون في الأنظمة غير المأمولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك قال إن الاتفاق يستهدف إنشاء هيكل مؤسسي ومستدام لتعزيز العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث من خلال آليات سياسية وعسكرية استراتيجية.
1: تهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أغسطس إلى إنشاء هيكل مؤسسي أكثر استدامة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين ورفع قدرة الدول الثلاث على مواجهة الأزمات بشكل مشترك. والاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يصنف أي دولة عدوا أو خصما مشتركا، وينص على تنسيق سياسي وعسكري على أعلى مستوى وتطوير التعاون تدريجيا، بدءا بتدريبات مراكز القيادة والميدان، وصولا إلى تدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وأنظمة غير مأهولة.
0: اتفاق مكة يمنح الأطراف المشاركة خيارات أوسع في بناء أمنها الوطني، ولا يعني القطيعة مع الشراكات القائمة. فقد شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك على أن الاتفاق ليس بديلا عن حلف الناتو أو منافسا له، وإنما آلية مكملة للأمن والاستقرار الإقليميين.
1: يعد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية أحد العناصر الرئيسية للاتفاقية، ولا يقتصر ذلك على توريد المنتجات والأنظمة فحسب، بل يشمل أيضا التطوير والإنتاج المشتركين والتعاون التكنولوجي وتوفير الصيانة المستدامة والدعم اللوجستي. لا تعتبر معاهدة مكة للدفاع الجماعي بديلا أو منافسا لحلف الناتو، بل هي آلية تكمل بنية الأمن الدولي من خلال المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: الاتفاق الثلاثي أعقب اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان الموقع في سبتمبر من العام الماضي، ونص أيضا على اعتبار أي عدوان على إحدى الدولتين عدوانا على الأخرى، ما وفر أساسا ثنائيا يمكن البناء عليه في الإطار الثلاثي الجديد. لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، هل تتحول هذه المظلة السياسية إلى تحالف عسكري فعلي؟ من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، ومن إسطنبول ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سيد منيف، قلت في وقت سابق إن اتفاق مكة ليس انعكاسا لحرب إيران، لكن هذه الحرب أنضجت الظروف المناسبة لتوقيع الاتفاق. أود أن أسألك، هل تعتقد أن هناك اصطفافا واضحا بات الآن يقسم دول المنطقة؟
2: أستاذ حسن، أنا في نظري أنه لا يوجد اصطفاف. هذه الاتفاقية كان حوار طويل على مدى 2018،

كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبالتالي هذا يشكل نواة لبناء نظام إقليمي. يعني نحن عانينا منذ 1948 في غياب نظام إقليمي يستطيع الاستمرارية وله صفة الدين.

0: لكن لا أنظر إلى هذا اتفاق مكة أنه يشكل انقساما في الشارع العربي أو في الشارع الإسلامي، هو يكمل الاتفاقيات الأخرى، ولكن بلا شك أنه اتفاق متقدم جدا على الاتفاقيات السابقة، لأنه سيشمل جوانب عديدة، جوانب التصنيع العسكري في ظني هذه نقلة كبيرة للمنطقة، الإمكانيات التركية والباكستانية والمشاركة السعودية مهمة. وأيضا انعكاس هذا الاتفاق، اتفاق مكة، على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستخباراتية بشكل كبير. ثلاث دول لم تذهب إلى هذا الاتفاق إلا عن قناعة، الظروف الحالية أنضجت هذا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق كان سيأتي، قد يكون سيأتي العام القادم لولا الظروف الحالية، ولكنه أنضجت الظروف. اتفاقية كما تفضل أستاذ حسن في المقدمة، اتفاق مك اتفاق السعودية وباكستان في سبتمبر العام الماضي أيضا هيئ الأرضية المناسبة، باعتبار أنه تركيا تملك علاقات استراتيجية مع الجانب السعودي والجانب الباكستاني، فأعتقد أنه دخلنا في مرحلة مهمة من التعاون، وهي أيضا مرحلة أن الحلول لم تعد تأتي من الخارج، الحلول للقضايا الإقليمية لم تعد تأتي من الخارج، أصبحت تأتي من دول المنطقة.
1: أستاذ طه، أنت أشرت إلى سرعة تحرك الدول الثلاث في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم، ما الذي تقصده بذلك؟
2: تحية للجميع. في البداية، يعني كما تعلم وكما ذكر الضيف الكريم، يعني أن هذا الاتفاق جاري، كان جاري العمل عليه منذ أكثر من عامين، لكن التطورات الإقليمية وخاصة الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نقول هي سرعت من التوقيع على هذا الاتفاق، خاصة إذا تحدثنا عن المخاطر التي تحدق بالمنطقة، والتي يعني تحولت يعني من صراع أمريكي إيراني إلى صراع في منطقة مضيق هرمز، ولها تداعياتها على أمن الملاحة والممرات الدولية، وخاصة أمن البحر الأحمر الذي هو كما تعلم هو ممر للتجارة العالمية، ولا يهم يعني أو ليس فقط هو مهم عفوا لدول معينة أو دول محلية أو دول متشاطئة، بل لكافة دول المنطقة بشكل كبير. لذا هناك ممكن أن نقول تقاربت، يعني هناك وجهات النظر التركية والسعودية والباكستانية التي هي كما تعلم هي منذ بداية الأزمة لعبت دور كبير فيما يتعلق بالوساطة. الاجتماع الرباعي الذي عقد في الرياض كان يعني هو ممكن أن نقول هو النواة الأصلية، هو المعلن كان هو لخفض التصعيد، ولكن كما تابع صناع القرار في كل مكان بأن هذا هو تهيئة لنواة إقليمية جديدة، وأن تكون التحركات هي للمرة الأولى خارج أو بعيدا عن العواصم الإقليمية والدولية. كما تابعنا في بداية الأزمة كان هناك عدوان إيراني على دول الخليج، على تركيا، لكن هذه الدول سلكت طريق أو سياسة ضبط النفس وسياسة حكيمة، ولعبت دور الوساطة كما تابعنا على مدى الأشهر الأخيرة الماضية. لكن كما يعني ذكر الوزير التركي حكام فيدان قبل أيام، واليوم المتحدث باسم وزارة الدفاع، يعني هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية هي دفاعية وردعية، ولا يعني هناك ليست موجهة لأي طرف. يعني تابعنا في الأيام الأولى من توقيع الاتفاقية هناك لغط في بعض وسائل الإعلام، وحتى الإيرانية تتحدث منها هي موجهة ضد إيران، حاليا تتحدث عن مخاطر، وهذه المخاطر هي هذه الدول تستبق يعني أي أزمة تحدث في المنطقة.
1: طيب سيد منيف، أود أن أسألك سؤال يعني افتراضي إلى حد ما، وأكره أن أطرح هذا السؤال، لكن أرجو أن تتحمل فضولي الصحفي المجرد. الآن لو مثلا بلغت مرحلة المجون والجنون بصاحب القرار في إيران أن يشن هجوما على السعودية، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
0: طبعا واضح من الاتفاق انها كما قال حكان فيدان تكنيكلي الارتكل 5 في ميثاق الناتو، بمعنى انه الاعتداء على السعوديه، اذا طلبت السعوديه المساعده العسكريه من باكستان وتركيا بالتأكيد ستتحدث

0: حرك. وعلى ذات الوقت لو تعرضت تركيا لأي اعتداء وطلبت مساعدة من السعودية، مساعدة عسكرية من السعودية وباكستان، ستقوم بها ذات الأمر، لأنه هذه طبيعة الاتفاق. لماذا تم الاتفاق؟ لأنه على هذا الأساس. أيضا باكستان إذا تعرضت وطلبت الدولة، بمعنى أنه في كثير من الأخطار المحتقة باستطاعت الدولة الوطنية أن تتعامل معها، يعني مثل ميليشيات الحوثي السعودية قادرة على التعامل معها، الميليشيات الولائية في العراق السعودية حددت قواعد الاشتباك، أيضا باكستان، ونعرف أن العديد من الميليشيات تحاول استنزاف باكستان لعبت دور. لكن أستاذ حسن، خلنا أشير إلى نقطة مهمة وهو اللي حدث في العديد من الصحف العالمية. هناك حديث بالتأكيد هذا الاتفاق ليس موجه لأحد، لأنه إذا الآن نحن على خلاف مع إيران قد تتغير الظروف وتصبح إيران أقرب إلينا من ما كانت في الفترة السابقة، ستتغير الظروف. يقال أنه في الصحافة العالمية أن السعودية لعبت الدور الرئيسي في منع ترامب من ضرب البنية التحتية الإيرانية، وأيضا يقال أن الطرف التركي من استطاع منع استخدام الأكراد لإسقاط النظام الإيراني، وبالتالي السعودية وتركيا لعبوا دور لمصلحة إيران في هذه الأزمة. يعني المنع إقناع ترامب بعدم ضرب المنشآت الحيوية جاء من طرف السعودي، وأيضا تركيا لعبت دور مفصلي في عدم استخدام الورقة الكردية في إسقاط، كما قيل بالنص، لعدم استخدام الورقة التركية في إسقاط النظام الإيراني. إذن نحن أمام ثلاث قوى إقليمية، وباكستان تلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. نحن أمام ثلاثة دول تمتلك عقلانية سياسية وتمتلك الواقعية السياسية وتستطيع أن تتعامل مع كل الظروف والمتغيرات، لذلك لم تحدد من هو العدو. يعني ميثاق الناتو 1949 أتشسون لما أتى به مع ترومان حدد أن الاتحاد السوفيتي هو العدو. ميزة هذه الاتفاقية لم تحدد من هو العدو. العدو الرئيسي أنا في ظني هو عدم الاستقرار، وبالتالي محاولة إعادة الاستقرار. يعني أنا لفتني أستاذ حسن في إسلام أباد لوحة مكتوب عليها بالإنجليزي اتفاق مكة عبارة عن سلام وأمن واستقرار، وهذه الثلاث عبارات جميلة وهي فعلا تعكس الواقع. لذلك أنا أعتقد أنه الدفاع المشترك وارد، والدفاع المشترك هو ركيزة أساسية لهذا الاتفاق، ولكن الاتفاق أبعد من مسألة فقط التعاون الدفاعي. أنا أعتقد المسار السياسي مهم، لأنه عندما تمتلك ردع قوي يقوى موقفك السياسي، بدليل أنه هذه الثلاث الدول منخرطة في مجلس السلام في غزة. أيضا هذه الدول الثلاثة فيها ميزة أنها تلعب الوساطة الدولية. السعودية من لعبت الدور في إعادة العلاقات الأمريكية الروسية في لقاء لافروف وروبيو، أول لقاء بين الأوكرانيين والروس كان في اسطنبول بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. باكستان لعبت دور الوساطة التاريخي بين الولايات المتحدة في إعادة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في السبعينات قبل زيارة كيسنجر السرية. فهذه أيضا الثلاث دول تلعب دور في الوساطة، ليس على المستوى الإقليمي بل أيضا على المستوى الدولي.
1: أستاذ طه، عندما يقول المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أنه معاهدة مكة أو اتفاق مكة لا يعتبر بديلا عن حلف الناتو أو منافسا له، وإنما هي آلية تكمل الإجراءات الأمنية على الساحة الدولية من خلال إرساء الأمن والاستقرار في الإقليم، فسر لي هذه الجملة لو تكرمت.
2: يعني أنقرة تعلم، يعني هي ممكن نقول هي إضافة مهمة لاتفاق مكة من خلال وجودها في حلف الناتو، ثاني أكبر جيش في حلف الناتو. التصريح والتأكيد اليوم من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع وقبله حكان فدان فيما يتعلق بأنها ليست بديلا، خاصة بأن هذه الاتفاقية على الرغم أننا لم نسمع هناك تصريحات واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تابعوا بدقة وبشكل دقيق هذه الاتفاقية وهذا التحالف ما بين دول مؤثرة كالمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. تركيا تؤكد وتريد أن تقول بأنها هذا هي ممكن أن تكون هي شبكة أمن إقليمية إضافية إضافة إلى حلف الناتو الذي هو يعني

0: يعني يقود تقريبا 32 دولة منذ أربعينات القرن الماضي، لا تريد يعني أن تتأثر علاقاتها مع الناتو. تتذكر أستاذ حسن العلاقة التركية مع حلف الأطلسي على مدى السنوات الماضية كانت هناك نوع من الفتور، لكن يعني قبل شهرين القمة التي عقدت في أنقرة أعادت نوعا ما الزخم للعلاقة ما بين الطرفين، وخاصة بعد مشاركة ترامب في هذه القمة، على الرغم أنه كان لا ينوي المشاركة في هذه القمة لولا وجود الرئيس رجب طيب أردوغان. لذا أنقرة تحاول قدر الإمكان يعني أن تحافظ على علاقاتها مع الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أيضا المملكة العربية السعودية التي هي لها علاقات قوية وعسكرية مع واشنطن هي الأخرى تريد يعني أن تفصل الملفات عن بعضها البعض، وخاصة إن كان اتفاق مكة كما ذكر ضيفك وكما نعلم تماما هو دفاع بالدرجة الأولى وردع ولا يستهدف أي دولة بحد عينها.
1: تكتسب تصريحات الجانب التركي أهمية خاصة إذا أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زيكي أكتورك إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة مستقبلا شريطة التوافق بين الدول الثلاث واستكمال الاتفاقات اللازمة، ما يفتح الباب أمام تطور الاتفاق من صيغة ثلاثية إلى إطار أوسع للأمن الإقليمي.
2: مع نضوج الآلية يمكن تقييم انضمام دول أخرى إلى اتفاق مكة شريطة التوصل إلى الإجماع اللازم. هدفنا الأسمى هو إنشاء آلية مؤسسية فعالة في أوقات السلم ومستعدة لمواجهة الأزمات المحتملة وقادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الحاجة، ونعتقد أن هذا التعاون سيسهم إسهاما كبيرا في أمن بلداننا وفي تعزيز السلام والاستقرار والردع الإقليمي.
1: في الخلفية تبرز ثلاثة مستويات أساسية تكشف نقاط الأهمية في اتفاق مكة. المستوى الأول هو التدريب، المناورات المشتركة، وقد أكدت تركيا أن الاتفاق يتضمن تدريبات مشتركة واسعة تشمل مجالات متقدمة مثل الأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. المستوى الثاني هو التكامل العسكري والتكنولوجي، أي بناء آليات لتبادل المعلومات وربط القدرات الدفاعية. أما المستوى الثالث فهو الصناعات الدفاعية المشتركة، وكلها عناصر يمكن أن تمنح الشراكة بعدا اقتصاديا وصناعيا يتجاوز البعد العسكري المباشر. أجدد الترحيب بضيفي المحلل السياسي منيف عماش الحربي من الرياض ومستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو من إسطنبول. أستاذ منيف، هل يمكن للدول الثلاث تطوير منظومات سلاح مشتركة أم أن اختلاف مصادر التسليح بين هذه الدول الثلاث سيكون عائقا أمام هذا النوع من التعاون؟
3: يعني لو كان هذه الاتفاقية قبل 20 عام أستاذ حسن أقول لك نعم صحيح، ولكن كل الأطراف الثلاثة بدأت مرحلة التصنيع. السعودية في رؤية 2030 ترى أنه 50% من إنفاقها العسكري يجب أن يكون داخليا، والآن وصلت تقريبا إلى 25%، وهذه مرحلة انتقالية. باكستان دخلت في مرحلة تصنيع، نعم دخلت في مرحلة التصنيع المشترك مثل مع الصين في موضوع الطائرات وبعض الأسلحة الدفاعية. تركيا متطورة جدا في مجال الطائرات المسيرة وأثبتت نجاحاتها على المستوى العالمي، أيضا في البحرية في الدبابات. فبالتالي هذه الدول أيضا مسبقا بدأت مرحلة الذهاب إلى التصنيع العسكري المتطور. وأتذكر أنه في مقابلة الأمير محمد بن سلمان عندما تحدث عن رؤية المملكة 2030 عندما قال 50%، قال هناك بعض الصناعات الدفاعية نستطيع القيام بها. نعم هناك بعض الصناعات الدفاعية من الصعب العمل عليها، يعني مثلا تركيا بدأت في موضوع الجيل الخامس من الطائرات، هذا بالإمكان. السعودية أيضا بدأت مرحلة الشراكة مع الدول الأوروبية في مسألة تصنيع الطائرات اللي كانت من ضمنها بريطانيا واليابان. فبالتالي هذه الدول الثلاثة دخلت مرحلة التصنيع العسكري، وليس فقط

0: شراء الأسلحة من الأطراف الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الغربية أو حتى من روسيا والصين. فالمرحلة اختلفت، الآن هي الأوسع، وذلك هناك إحدى المقولات اللي قيلت أنه بالإمكان أن تلعب الدول الثلاثة دور في إنشاء مجمع صناعي دفاعي مشترك. الظروف مهيئة بشكل كبير في المرحلة الحالية.
1: جميل. أستاذ طه، البعض يقول أن هذا النوع من التعاون الدفاعي الثلاثي سيؤدي بالنتيجة إلى تقليل اعتماد الدول المشاركة فيه على موردي الأسلحة العالميين وتنشيط الصناعات الدفاعية في هذه المنطقة. هذه الخلاصة من وجهة نظركم هل هي واقعية أم فيها شيء من الطموح؟
2: يعني أنا أتصور في الوقت الراهن، يعني أنا أتفق مع ضيفك، في الوقت الراهن ممكن أن نقول هذه الدول أن تتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون نوعا ما صعب، ولكن هناك محاولات إن كانت من المملكة العربية السعودية وحتى تركيا تنويع شراكاتها. تتذكر تركيا في 2015 قامت يعني بالحصول على منظومة S-400 من روسيا، على الرغم من أنها هي عضو في حلف الناتو، سببت مشكلة وأزمة ما بين أنقرة وواشنطن في تلك الفترة. الآن كما نعلم تركيا هي تقوم يعني بتطوير طائرة كان، يعني وهي من الجيل الخامس، والتي كانت هي تنتظر الحصول على طائرات F-35 من المتحدة الأمريكية، الذي تحدث ترامب قبل شهر من الآن وقال أنه سوف يمنحون يعني تركيا، لكن هناك مشكلة، وهذه المشكلة هي مرتبطة بهناك التفوق الإسرائيلي. هذه الطائرات موجودة في إسرائيل، ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما كانت ترفض، أقصد هنا الكونغرس الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بميزان القوة بين إسرائيل وتركيا. لكن تركيا من خلال هذه يعني الشراكة ومن خلال الاتفاقية ومن خلال التطوير الذي قامت به في الصناعات الدفاعية، تقول بأنها هي تحاول تطوير من صناعات دفاعية وطائراتها، ولا تريد أن تنتظر قرار من الكونغرس الأمريكي. ولكن على في المحصلة أقول يعني بأن هذه الدول حتى هذه اللحظة، نعم يعني هو البعد الصناعي أعتقد مهم جدا، يمكن أهم من البعد العسكري، وخاصة متعلق بالإنتاج، متعلق بالتطوير، متعلق بالتكنولوجيا ونقل المعلومات الاستخباراتية ما بين الطرفين. هذه هي النقطة الأساسية التي يعمل عليها أو تعمل عليها هذه الدول في الوقت الراهن، ولا تريد الحديث يعني عن هناك أو تدخل في متاهات متعلقة بالتخلي عن إن كان دول كالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة تحدث عن عقيدة المؤسسة العسكرية التركية هنا والجيش التركي، والسلاح التركي هو سلاح أمريكي تقريبا من سبعينات القرن الماضي. ولكن تركيا كباقي الدول، إن كانت باكستان وحتى المملكة العربية السعودية، تحاول قدر الإمكان التنويع من صناعاتها ومن أسلحتها، ليس فقط أن يكون فقط من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من دول أخرى. وإن كان حاليا جاري العمل في تركيا وبعض الدول أن يكون التصنيع داخلي، كما تحاول المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات التي أبرمتها مع تركيا فيما يتعلق بعملية التوطين، وليس يعني يكون هناك شراء وبيع، ولكن أن تكون الصناعات موجودة أو تعمل داخل المملكة العربية السعودية.
1: أستاذ منيف، أنا طمعان يعني بكرمك بدي أسألك سؤال خارج موضوعنا بشكل مباشر، إذا ما كان عندك مانع. إذا عندك مانع احكي لي.
0: ما حد يقدر يضع مانع عليك أستاذ حسن.
1: الله يبارك بعمرك، لطف كبير من حضرتك. رئيس الوزراء العراقي قال بغداد لن تسمح أبدا باستغلال أراضي العراق لشن هجمات أو اعتداءات على دول الجوار. وقبل قليل وزير الدفاع السعودي التقى مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكد أن المملكة ستقف دوما مع العراق، وتحدث عن روابط كبيرة وقوية وتاريخية بين شعبي البلدين. هل من تعليق على هذا الموضوع؟
0: خلنا نشير إلى نقطة جوهرية بالنسبة لموضوع العراق. السعودية من أعادت العلاقة مع العراق 2015، من أسست مجلس التنسيق السعودي العراقي لأول مرة خارج دول مجلس التعاون، كانت تأسيس مع العراق 2017. عملت السعودية جاهدا على استعادة الدولة الوطنية في العراق. أيضا السعودية دعمت مسار القمة الثلاثية اللي كانت بين الأردن ومصر والعراق، وحضرت مؤتمر اللي طرحته فرنسا لدعم العراق. السعودية حريصة على استعادة الدولة الوطنية العراقية، لكن في نفس الوقت السعودية وضعت قواعد اشتباك أنه هذه الميليشيات التي قامت بإرسال الطائرات المسيرة ضد السعودية قامت بضربات نوعية ضدها.

0: وضعت قواعد الاشتباك، ولكن أيضا السعودية حريصة تماما على استعادة الدولة الوطنية العراقية ودعمها ومساندتها، لأن العراق ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ولا أحد يستطيع الاستغناء عن وجود العراق. أيضا الطرف الأردني سار على منهاج السعودية عندما حذر العراق من أي استخدام أراضيه تجاه الأردن، سوريا أيضا. فبالتالي هناك مسارين: استعادة الدولة الوطنية العراقية، ولكن أيضا مسار أنه هذه الميليشيات لن تكون منفردة، إذا تجاوزت الخطوط الحمراء سيتم ردعها بشكل نوعي. أنا أعتقد الجانب العراقي يحاول الآن تهدئة الأوضاع، والسعودية تستجيب للطرف العراقي لأن حريصة على استقرار العراق، ولكن أيضا الدولة العراقية يجب أن تلعب دور مهم ومؤثر لاستعادة الدولة الوطنية.
1: أستاذ طه، في دقيقة يعني بدي أعطيك فرصة أيضا للتعليق على الموضوع ذاته. نعرف أنه تركيا الآن حليفة للسعودية وباكستان، وتركيا دولة تربطها حدود طويلة مع العراق، وهناك مشاكل أمنية وسياسية كبيرة جدا بين الجانبين. هل لديك تعليق على هذا الموضوع؟
2: من دون شك كما أشرت، يعني تركيا هناك مشاكل مع العراق، وخاصة مشكلة حزب أمام كردستان. تركيا تحاول حل هذه المشكلة، ولكن اليوم التحالف إن صح هذا التعبير ما بين تركيا وباكستان، تركيا لن ترضى أن تتعرض المملكة أو دولة أخرى لأي هجمات من قبل ميليشيات داخل الأراضي العراقية.
1: اتفاق مكة يبني شبكة من الشركاء تجعل أمن الدول المشاركة فيه قراراً سيادياً. وكلما تعددت وسائل الردع ضاقت المساحة أمام من يفكر أو يفكرون في اختبارها. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي منيف عماش الحربي كان معنا من الرياض، ومستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو كان معنا من إسطنبول. فاصل قصير ونعود إليكم.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن في مضيق هرمز من دون ترخيص وإشراف من إيران. ونفت القيادة ما قالت إنها ادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق، وشددت على أنه لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية التي تراقب تحركات الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة، وهددت برد أشد على أي تهديد. ماجد أثبيتي والمزيد.
7: عاد مضيق هرمز إلى واجهة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مع تبادل رسائل شديدة اللهجة حول الجهة التي تملك القرار الفعلي في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وقال حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية المعين حديثا إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وإدارتها، وذلك بعد يوم واحد من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة بالكامل على الممر المائي الاستراتيجي. واعتبر طائب أن واشنطن سعت من خلال حرب جديدة في المنطقة إلى تقويض ما وصفه بشعبية إيران التي قال إنها خرجت من المواجهة أكثر قدرة على فرض نفوذها في المنطقة.

0: الطيق، رغم ما قيل عن افتقارها إلى قوة جوية وبحرية قادرة على إدارة هذا الممر الحيوي. وفي تصعيد إضافي، أعلن ما يسمى مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز من دون إذن طهران، في تحد جديد للرواية الأمريكية بشأن عودة حركة الملاحة الطبيعية. وتكتسب هذه التصريحات أهمية استثنائية، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه قضية تتجاوز المواجهة الإيرانية الأمريكية لتطال أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: أكثر من 5 شهور منذ اندلاع حرب إيران، ظل المضيق في غالبها مغلقا، ولكن ملفه ظل طول الوقت مفتوحا، ونعيد فتحه من جديد مع المحلل السياسي بشار جرار الذي ينضم إلينا من واشنطن، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام التي تنضم إلينا من بيروت. أهلا بكما ضيفي الكريمين. خلال إعدادي لهذه الفقرة من هذا البرنامج، يعني وجدت شيئا من التماهي بين كلام صدر عنكما كليكما. أود في هذه الفسحة أن أعطيكم الفرصة لتوضيح آرائكما أكثر. أستاذ بشار، أنت تقول إن جدار ترامب الفولاذي يخترق حاجز الصوت أمام الإيرانيين وسط ظروف اقتصادية يعرفها الجميع تعانيها إيران، سواء على انهيار العملة أو الرواتب أو التضخم أو ما إلى ذلك. هل تعتقد أن إيران انتهت نظرياً؟
2: من الناحية عملية، نعم، أستطيع القول ذلك بمنتهى الثقة، وأشكر الاستضافة الكريمة معية الأستاذة راغدة. باعتقادي نعم، هذا التوافق هو بين منطق الأمور، بعيدا عن الروايات اللي معروف سياسيا وحزبيا قد يختلف كثيرون، ولكن هناك حقائق فوق هذا التفسير لما يجري. بمعنى أن الآن معدلات التضخم، انقطاع الرواتب حتى عن الجيش في إيران، الاحتجاجات الإيرانية كانت ليس إنه نظام ديكتاتوري أو فاسد فقط، إنه بحاجة إلى توفير خدمات رئيسية. العاصمة إيران عطشة، لا يوجد خدمات مياه، فكروا حتى بالبحث عن عاصمة أخرى. هذا باعتراف بازشكيان، اعترف بنفسه يعني ببدايات هذه الأزمة بأنه لابد من التحرك ومراعاة بعض الأولويات والسعي إلى تحقيق السلام قبل فوات الأوان. عندما يقول جواد ظريف، وهو الذي يعني كان بمنصب الرجل الثاني بعد بازشكيان ويحسب على الإصلاحيين، عندما يقول إنه لا تبالغوا في استخدام ورقة مضيق هرمز لأنها عمليا تفقدت أهميتها، الذي كشف هذا الأمر وزير الطاقة ووزير الخزانة في أمريكا، عندما تتحدث بالأرقام عن أكثر من 50 سفينة يعيد توجيهها، عندما يكون هناك تدفق للنفط بشكل غير مسبوق حتى تفوق على المعدلات ما قبل الحرب بالنسبة لي مرة أخرى، الحقائق كما لا ليس فقط تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى إدارة ترامب، يعني رايت وبيسنت، لا، أنت تتحدث عن أرقام معززة إقليميا ودوليا. عندما يكون هناك استعداد لبدائل لخطوط الطاقة، إنتاج الطاقة ونقلها على مستوى الخليج، ويرتبط أيضا بدول أخرى، مرتبطة أيضا باليوم التالي لبعض التعامل مع مشكلة إيران، وهي مصير سوريا، العراق، لبنان، الأردن، فيما يتعلق في هذه المنظومة الاقتصادية التي يتم العمل عليها. وأهم شيء بالأمر باعتقادي أنا، أنه الذي يجري الآن هو إعادة توازنات عسكرية سياسية اقتصادية لا تقوى عليها أي بروباغاندا، لا من إيران ولا عملائها، لأن عمليا المسألة لا يمكن المراهنة على طول احتمال نظام آيل في السقوط من الناحية العملية. والمؤشرات القادمة من داخل إيران وتابعناها يعني عبر العربية من أكثر من مصدر،
1: العربية اف ام،
2: هناك حالة تململ ليس فقط بدني، عسكري أيضا،
1: تابعتها خلال العربية اف ام أستاذ بشار.
2: صحيح.
1: تمام. طيب أستاذة راغدة، أنت ترين أن خطر عودة ترامب إلى ما سميتها الارتجالية تعني خسارة جدوى الحصار الفولاذي، هون ماذا تقصدين بالارتجالية هذا؟

0: أولا، ثانيا هل توجهين إنذارا لترامب أم لدول المنطقة أو تحذير؟
1: التحذير هو لدول المنطقة كي تكون واعية بأن ما يتميز به الآن الرئيس الأمريكي هو تلك الارتجالية، لأنه لا يعني لا يلتزم بمسار معين بل يتأرجح ويؤرجحنا معه، وبالتالي هنا الخطورة. ارتجالية ترامب هي التي تضعنا الآن حيث نحن، لأن الولايات المتحدة في مأزق، ليس بالضرورة يعني هذا لا يعني أن إيران ليست في مأزق، ولكن دعني أركز على الرئيس الأمريكي بالذات. هو الآن عليه أن يقرر ماذا عليه أن يفعل، ماذا يريد أن يفعل. اليوم سمعنا مرة أخرى من بيت هيجسيد وزير الحرب، بعدما كان قد اختفى لعشرة أيام تقريبا أو أكثر ولم نسمع منه إطلاقا لا هو ولا ماركو روبيو، عندئذ كان دونالد ترامب يصغي ويستمع فقط إلى فريق ويتكوف كوشنر جي دي فانس. هذا الفريق قال له إنه على ثقة بأن إيران ستقبل بمعادلة ما لفتح مضيق هرمز، وأن عليه أن لا يلجأ إلى العمل العسكري بل أن يبعده يعني تقريبا كليا عن الطاولة. وهذا الفريق يعني يركز فقط على إمكانية أن يؤدي الخناق الاقتصادي على إيران في نهاية المطاف إلى إضعاف النظام في طهران. حسنا، الخناق الاقتصادي ضروري وهو فعلا سيؤدي في حالة معينة وفي زمن ما سيؤدي إلى انفجار من الداخل، implosion، ولكن هذا يتطلب الوقت. أما إذا رفع دونالد ترامب الحصار عن الموانئ الإيرانية كما يبحث الآن، كما كان يبحث وما زال قيد البحث، عندئذ سيخسر تلك الأداة، أداة الخناق التي هي يعني فعلا تسبب الهلع للإيرانيين. لذلك يتمسكون بمضيق هرمز، يتمسكون بالسيطرة عليه، أنشأوا هيئة لإدارة مضيق هرمز وهم يعتقدون أن هذه الورقة الرابحة. نعم، أنا أسميتها في السابق، أسميتها بالبطاطا الساخنة، بأنها في نهاية المطاف ستؤدي إلى حرق أيديهم، ولكن هذا يتطلب ثبات في السياسة الأمريكية. إذا كان هناك أي تحول بعيداً عن الاستمرار في ضرب الحصار على الموانئ، وهذا ما قاله الآن اليوم بيت هيجسيد وزير الحرب، قال أننا متمسكون بالحصار على الموانئ الإيرانية طالما تتطلب الحاجة، قال حسناً على الأقل أعاد تأكيد مبدأ استمرار الحصار. عدم المضي باستمرار الحصار يعني فكفكت الاستراتيجية الأمريكية للخناق الاقتصادي. يعني أريد أن أقرن كل ذلك بتحرك آخر قد يفيد بأن دونالد ترامب الآن قد أعطى الضوء الأصفر للفريق الآخر، فريق بيت هيجسيد وروبيو، بأنه يحتاج إلى الضغوط العسكرية على إيران وليس فقط الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية. ولذلك تتحرك حاملات الطائرات، ليس يعني بالضرورة كعنوان لعودة الحرب ولكن بجهوزية الخيار العسكري.
0: طيب.
1: أتمنى أن لو كنت بمستوى التفاؤل مع الأستاذ جرار، ولكني حقيقة أخشى أن تكون شخصية الرئيس الأمريكي هي التي بلبلت الأمور، ولست على ثقة بأنه حسم أمره بأي شكل من الأشكال، ولذلك الارتجالية وأيضا الاعتباطية أحيانا هي التي تكلف مكلفة لدول المنطقة وللولايات المتحدة وللشعب الإيراني. طيب. الذي ينتظر الفرج ولم يأتي بعد.
0: الله يفرج علينا جميعا. خلينا ننقل يعني الفرصة للأستاذ بشار ليدافع شيئا ما عن تفاؤله.
1: لا حسن، أنا يعجبني التفاؤل.
0: لا كلنا بدنا نتفائل، لكن خلينا نشوف يعني إحنا هنا في محاولة لاستكشاف وجهات نظركم الكريمة. حضرتك قلت إنه وزير الخزانة أتيت على ذكره اللي هو سكوت بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت، وفي المقابل كانت تتساءل الأستاذة راغدة عن الوزيرين الآخرين المهمين، وزير الخارجية ماركو روبيو الذي غاب لعدة أيام، وأيضا وزير الحرب بيت هيكسيث. يعني

0: في تقلب في المشهد على الأقل في الصورة العامة في البيت الأبيض، لكن الخلاصة أنه في هناك حالة من الارتجالية، أو قد تراها أنت أنه هذا نوع من التكتيك. كيف تشخص هذه المشهدية الآن في البيت الأبيض فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف إيران؟
1: لا أضيف إلى علمكما والمشاهد والمستمع الكريم بأنه تبقى الولايات المتحدة دولة مؤسسات. صحيح أن الرئيس له نكهة، له صبغته بإدارة طريقة إدارته للملفات الخارجية والداخلية وكيف يعبر عنها إعلاميا ومن يصدر من الوزراء ليتحدث، لكن ترامب تفوق على الجميع. تفوق بأنك لست بحاجة كصحفي أنه أنتظر أنا ماذا سيصدر من البيت الأبيض أو أي من وزراء الاختصاص. تغريدة بعد منتصف الليل قد تغير الأمور، وطبعا هذا شيء يحسب له عليه.
2: استاذة راغب، بالعكس أنا أعتقد أنه فعلا عرض المؤسساتية في الولايات المتحدة للخطر. هذا ليس موضع تباهي أنه يغرد ويغير رأيه وهو الرجل يعني له شخصيته. حسنا كان ذلك في البداية، إنما بعدما أنفق الرصيد الذي كان لديه لدى معظم الدول ومعظم الرأي العام في العالم، لقد أنفق رصيده، وهو الآن موضع تساؤلات. يعني ردود الفعل على الانفراد والاستفراد بالقرار باتت تضع الرجل في، يعني فقد الهيبة صراحة، وفقد هيبة الرئيس وفقد الهيبة لموقع الرئاسة. نحن في يعني أنا كأمريكية وأنت كأمريكي يهمنا جدا أن تكون هناك مؤسسات. الآن هدر دونالد ترامب قيمة المؤسسات. معذرة يعني أردت أن أخذ أعطي معك في هذا الموضوع لأني أؤمن بالمؤسسات الأمريكية وأخشى عليها من تصرفات الرئيس الارتجالية.
0: طيب أنتوا الاثنين أمريكان، فأنا بدي أعطيكم فرصة تردوا على بعض. تفضل أستاذ بشار.
1: متفقين بكثير مما نقول، وإن بدا عكس ذلك ولكن لاحظ كل الضجيج في ملف إيران مثلا يتم تسجيل هدف بطريقة ترامب بأنه يعيد أمريكي كان مسجوناً لدى الروس، في عز ضجيج ما يجري بأنه ترامب سلم كل شيء. يتم الضغط على حزب الله، ليس فقط كما قال عندما وقع فرساي، إذا ضربت وخرقت الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بين الحكومتين والجيشين سيكون الضرب على الرأس بالعين.
0: هي ما تقوله الأستاذة راغدة أستاذ بشار، ما تقوله الأستاذة راغدة أنه في أهداف، صحيح هي لا تنكر وجود أهداف، لكن كثير من الأهداف بيطلع تسلل في النهاية ولا يحتسب.
2: وأضيف إذا سمحت لي وأسرع على هذه النقطة الآن. أعتقد أن استماع دونالد ترامب إلى فريق ويتكوف وكوشنر وفانس بترحيل الأمور الأخرى، جميع الأمور إلى لاحقا بمعنى لا نعرف متى. طبعا النووي، ما يعني نعرف أن النووي هو من الأمور الأساسية، يرحل، هذا مشكلة لدونالد ترامب نفسه. ولكن أن ترحل كل المسائل المتعلقة بالأذرع والوكلاء، إن من يدفع ثمن ذلك هو ذلك الاستعداد لدى أي طرف من فريق ترامب بين أن يرحل هذا الأمر إلى لاحقا. انظر ماذا تفعل إيران بموضوع العراق، انظر ماذا فعل قائد فيلق القدس قاني في زيارته إلى بغداد أمس أو أول أمس. انظر إلى التدخل العراقي الإيراني حقيقة المدهش في محاولة منع التقارب ما بين العراق والسعودية. إذن إيران ناشطة في باب المندب، ناشطة مع الحوثي في اليمن، ناشطة في لبنان، تحاول أن تكون ناشطة، وما زال الحرس الثوري له قيمة أو له وجود في لبنان، وهو يحاول تعطيل السيادة اللبنانية. مع ترحيل موضوع الأذرع والوكلاء يكون الرئيس الأمريكي يؤذي المنطقة ويؤذي هذه الدول ذات السيادة، كما سبق وأذى الشعب الإيراني عندما تخلى عنه بعدما وعده بأنه سيعاونه مع بداية هذه الحرب.
0: لكن ربما يعني أستاذة راغدة الكثير يقول أن الشعب الإيراني لم يعاون نفسه، والرجل أرسل قواته إلى المنطقة، نفذ حصارا فولاذيا مثل ما وصفته.
2: قتلوهم 70,000
0: أنا معك، لكن الرجل
2: قتلوهم.
0: أنا معك، هو أرسل مثلا مساعدات عسكرية لكن الأكراد لم يسلموها للإيراني.

0: الأوكرانيين
1: أكد
0: يعني
1: زعما.
0: يعني لم ينكر الأكراد هذه التفصيلة، ربما أنكروا أنهم احتفظوا بالأسلحة ولم يسلموها، لكن لم ينكروا هذه التفصيلة المتعلقة بأنهم استلموا مجموعة من الأسلحة بغض النظر عن نوعية هذه الأسلحة ومدى جدواها على أرض الواقع. لكن أستاذ بشار، في رئاسة ترامب الأولى، أنت وأنا والأستاذ راغدة والجميع نذكر، كان ترامب في كل تقريبا مناسبة عامة يلقي خطابا، كان يحمل ورقة في جيبه يخرجها في كل خطاب، يقول أنا وعدتكم بواحد اثنين ثلاثة عشرة، نفذت هذا وبقي عندي رقم 9 و10، وأحيانا كان يتندر يعني ببعض الوعود التي أطلقها. هل الرجل فقد شيئا من شغفه، أم هو يعمل بالفعل على تنفيذ كل الوعود التي أطلقها بما في ذلك الملف النووي الإيراني، لكن نحن لا نرى الصورة بشكل كامل؟
2: يا أستاذ حسن، يعني هذا السؤال وما قبله من نقاط لم تتح لي المجال للإجابة عليها، ولكن ألخصها بما يلي.
0: تفضل.
2: مسألة أن تحكم على 50 عام تقريبا من سلوك إيران وما ترتب عليه إقليميا وما ترتب عليه دوليا، بأن تطالب بخمسة أشهر أن يتمكن الرئيس ترامب ومؤسسات الدولة الأمريكية أن تقيم بحله على نحو سحري، هذا طبعا غير. هنا نكون بعيدين عن المنطق ونكون لدينا من الارتجالية والتخبط، عندما يكون الفارق الحقيقي هو أنت تتعامل مع نظام تحسن توظيفه وتصنيفه بشكل العالم كله الآن متفق عليه. لا يوجد أحد في الإقليم الآن يستطيع أن يقول إنه إيران سلوكها ليس خبيث، ولا يستطيع أحد في المنطقة ولا في العالم بأن يدرك بأنه إيران تقوم على البلطجة، وأن أدواتها الإقليمية ليس قوة وطنية وإنما قوة تخون الوطن، تخون أمن بلادها واقتصادها لأجل هذا النظام. لذلك ما يقوم به ترامب عزيزي هو ليس ترحيلا على الإطلاق، هو يوائم بين الاقتصادي والعسكري، وكأي رئيس في شركة حتى يكون لديه أصوات يصدرها في موقف عندما تتطلب المفاوضات تصعيد الموقف والضغط وتراجع أحيانا. ما يهم ما يجري على الأرض، ما يجري من تحركات عسكرية، من عقوبات اقتصادية، من تحالفات إقليمية غيرت الشرق الأوسط. ما زلنا نتحدث عن هذه النتائج للسياسات تراجع وهرب منها ليس فقط رؤساء أمريكيون سابقون، ولكن بعض القادة الإقليميون للأسف الإقليميين. والذي الفارق الرئيسي بأنه إدارة أوباما وبايدن تعاملوا مع البلطجة واعتقدوا أن التعامل مع التنمر هو بالاحتواء، تماما كما بدأ هذه الخطيئة كارتر. أنظمة تقوم بممارسة الإرهاب لا تفاوضها عمليا أنت.
0: طيب.
2: أنت تعمل على إسقاطها، إسقاطها بالداخل، إسقاطها إقليميا، تواجه دعايتها الهدامة. وأنظر وأختم بها عزيزي،
0: تفضل.
2: أنظر كيف السردية الإيرانية بأنه إيران انتصرت وأنه ترامب متخبط وأمريكا تنهزم، أنظر ما هو الرابط الناظم بين هذه السردية كلها، سواء كانت من الشرق الأوسط أو خارج الشرق الأوسط، سواء كانت من الحزب الديمقراطي أو من بعض أصوات الجمهوريين في الحزب الجمهوري بما في ذلك ماجا. إذا الفارق ليس أنت مع ترامب أو ضده، السؤال الأهم أنت مع منطقتك وبلادك أم لا، أنت مع زوال نظام إيراني الذي يمارس البلطجة أم لا، هذا هو السؤال الأساسي.
0: طيب.
1: لا.
0: جميل جدا. خليني أروح لصفحة أخرى في هذا الملف. أستاذة راغدة، سأعود إليك إن كان لديك أي تعليق. اختلفنا يعني كثيرا حول أداء الرئيس الأمريكي وتشخيصه وتقييمه لهذه القضية. ترامب يؤكد باستمرار أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأن إيران لا تمتلك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. لكن هذه المسألة لها وجهتا نظر متباينتين، نستعرض جانبا منها في تقرير دالين مهرات.
3: لا يبدو أن ملف الملاحة في الخليج منفصل عن مسار التفاوض والهدنة بين إيران والولايات المتحدة، فقد توصل الطرفان في يونيو الماضي لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار والدعوة إلى استئناف سريع لحرية الملاحة في الخليج. ينهار الاتفاق بعد أسابيع وسط تبادل اتهامات بشأن خروقات بحرية وعسكرية. الرواية الواردة عن الجانب الإيراني تقول إن طهران شنت هجمات محدودة على سفن تحركت خلافا للترتيبات المتفق عليها. لتستأنف الولايات المتحدة بعد ذلك ضرباتها على مناطق في جنوب إيران بهدف إضعاف قدرة طهران على استهداف السفن في الخليج. وفي تطور جديد، نقلت وكالة فارس عن مسؤول عسكري وسياسي إيراني بارز

0: بيز أن بلاده لن تعيد فتح المضيق ما لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته بموجب الاتفاق المؤقت، وأن فتح الممر المائي ليس قراراً تستطيع الولايات المتحدة فرضه بشكل أحادي. مقابل هذا الموقف المتشدد في ظاهره، يعيش الداخل الإيراني أوضاعاً أكثر شدة وضيقاً، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 130% خلال عام، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذه السنة. أضف إلى ذلك أن إدارة ترامب فرضت نحو 350 بنداً من العقوبات على طهران ضمن حملة الغضب الاقتصادي.
1: حالة الشد والجذب بين الطرفين تضع حرية الملاحة في هرمز أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ أن إيران تربط إعادة فتح المضيق بتنفيذ الالتزامات السياسية والعسكرية، بينما تصر واشنطن على ضمان حرية الملاحة وعدم استخدام هرمز كورقة ضغط. أعود سريعا إلى ضيفي الكريمين. أستاذة راغدة، إن كان لديك تعقيب على أي شيء مما ذكر، لكن سؤالي لحضرتك، هل يمكن إحياء الاتفاق المؤقت وفتح الطريق أمام عودة الملاحة، أم ترين أن الثقة بين الطرفين أصبحت منهارة ولا مجال لترميمها؟
2: أكبر خطأ سيرتكبه دونالد ترامب هو في إحياء مذكرة التفاهم مع إيران. هذا أكبر خطأ قد يقترفه. لقد فرط بالورقة الأساسية التي كانت بين أيديه، وهي الحصار الذي كان فعلا يشكل الحصار الفولاذي، الورقة الذهبية كما أسماها، الحصار على الموانئ. فرط بهذه الورقة عندما وافق على مذكرة التفاهم بتلك الشروط التي كانت استسلامية للولايات المتحدة الأمريكية. إذا عاد وفرط بهذه الورقة مرة أخرى، انسى، انتهى دونالد ترامب. أما التحرك، أما إذا عاد أيضا إلى التعالي والصراخ بأنه سيلجأ إلى العمل العسكري ويتراجع، فإن مرة أخرى هيبة الولايات المتحدة وهيبة الرئاسة تذهب مع هذه التباعدات. المهم أن يعني فعلا الآن سئم العالم من هذه الدوامة، لأنها مكلفة للجميع، ولأنها فعلا تضع الولايات المتحدة في موقع أقل قوة من، لا أريد أن أقول أن المنتصر هو إيران، لكن إيران لديها القدرة على التحمل والمواربة والأخذ والعطاء، يعني هي دولة لها خصوصيتها. الحكام في إيران لهم مقتنعون بأن عدم جرأة دونالد ترامب على العودة إلى العمل العسكري هي التي تجعلهم هم يصرون على تلك الشروط الستة التي وضعوها. يريدون تغيير سلوك دونالد ترامب، يريدون تغيير سلوك الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، وبينما دونالد ترامب في مرحلة ما يعني تحدث عن ربما تغيير ما في النظام، ثم تحدث روبيو عن رغبة بتغيير سلوك إيران كما كان يعمل باراك أوباما. يعني فعلا هناك تراجع في العزم الأمريكي، فإما أن تقدم الولايات المتحدة على ما تريده، وإلا فلترحم هذه المنطقة من التأرجح ومن الارتجالية مرة أخرى.
1: طيب أستاذ بشار، يعني ربما أنت وافقت على جانب كبير مما تفضلت به الأستاذة راغدة في هذه المداخلة. السؤال لحضرتك وقد ننهي به هذه الحلقة، ما الخيارات التي تملكها واشنطن إذا ما أصرت إيران على إغلاق المضيق، وهل يمكن لواشنطن أن تلجأ مرة أخرى إلى القوة؟
3: نعم، ستلجأ إلى القوة، هذا قطعا باعتقادي. الرئيس ترامب الآن ليس في موقف أن يخاطر فقط في نوفمبر، هو يخاطر عمليا في الجمهوريين، يخاطر في سمعة أمريكا وهيبة، ويهم اسمه كثير كنرجس. يعني موضوع الآن مهم لترامب، لذلك لن يقوم بهذه هذا الانتحار السياسي، استخدامه للتعبيرات هذه بأنه جدار الفولاذي لم يكن صدفة، هو كان يتباهى بالجدار اللي أقامه بالحدود وقد أغلق الحدود. الآن تبين أن الكلام مش فقط يعني مطلق هكذا، النظام الإيراني عمليا الضغط الاقتصادي والعسكري يحقق النتائج. من يكسب؟
2: هل سيعود إلى الحرب؟ نعم، أعتقد أنه سيعود
3: الحرب.
2: أنا بالحرب الكبرى بتدمير البنية التحتية الإيرانية التي يتباعد بها، هل تعتقد أنه سيقوم بذلك؟
3: أستاذة راغدة، لديك من الخبرة اللي يعني تضعين من يخالفك الرأي في موقف محرج كبير، ولكني أتفق وأقولها بصراحة، ترامب لن ينتهي.

0: تحرى سياسيا. الجمهوريون ومؤسسات الدولة العميقة لن تقبل بأن تكون الآن القوى الإقليمية، يعني لاحظي موقف ترامب بين تركيا وإسرائيل والدول العربية الحليفة، لديه أكثر من حليف عربي وازن، مرتبط بقاء السياسي مرتبط في هذا التحالف. هذا الأمر ليس سرا ولا أضيع سرا هنا، لذلك لا يمكن أن يترك إيران تمارس البلطة بأدواتها، تعتدي على اقتصادات الدول، تعتدي على مفهوم الدولة، على الملاحة الدولية. باعتقادي أن الحرب قادمة،
1: ولكن هو مضطر
0: على الامبلوجن.
1: أنا مضطر
2: استمع إلى ويتكوف سيقول.
1: طيب أنا مضطر يعني أن أعتذر منكما، الوقت انتهى، لكني مضطر أيضا أن أعترف لكما بأن هذا الحوار هو واحد من أفضل الحوارات التي شاهدها برنامج الشارع السياسي فيما يتعلق بإيران.
2: بقيادتك.
1: أشكركما شكرا جزيلا. المحلل السياسي بشار جرار كان معنا من واشنطن، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام كانت معنا من بيروت. في هرمز مستمعينا مستمعاتنا، لا يقاس حجم الأزمة بما تملكه كل دولة من سفن وصواريخ فقط، بل بمن يملك القدرة على أن يقول لسفن الآخرين اعبري أو انتظري أو عودي من حيث أتيت. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: كل أزمة تحمل فرصة لمن يعرف بأي عين يراها. نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أحييكم هذه العاشرة من العربية في العناوين. أزمة إيران الاقتصادية تزداد عمقا، طوابير أمام محطات الوقود، وترامب يقول إنه يراقب انهيارهم بهدوء. رغم اتفاق الإطار والمفاوضات الفنية المباشرة، إسرائيل تكثف عمليات النسف في الجنوب وإدانة لبنانية رسمية. وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا لبحث الملفات الأمنية. بعد انتقاد أمريكي، وزير الدفاع الإسرائيلي يتراجع قليلا عن تصريحات رفض الانسحاب من غزة وسوريا ولبنان.

0: إيران تحت ضغط اقتصادي ضخم في ظل استمرار الوضع الحالي مع أمريكا، هذا ما تكشفه إجراءات أخيرة تم اتخاذها ومن ثم التراجع عنها. محافظة كرمان جنوب شرق البلاد اتخذت قرارا برفع سعر البنزين في ظل أزمة الطاقة الخانقة التي تضرب البلاد، قرار منفرد من المحافظة تراجعت عنه سريعا. وقالت شركة المنتجات النفطية في المحافظة إن التراجع جاء بعد توجيه من المسؤولين في طهران، لكن رفع السعر نتيجة مباشرة لطوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود، وتمثل تجسيدا لتصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان قبل 5 أيام من أن طرق دخول السلع إلى إيران قد أغلقت وأن الحكومة لا تملك موارد لاستيراد البنزين. يأتي هذا بينما تكشف البيانات أن أجور المواطنين أصبحت أقل من خط الفقر بخمسة أضعاف، حيث تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 17 مليون تومان، في حين أن خط الفقر يقع عند 90 مليونا. ويبدو أن الأمريكيين يدركون جيدا عمق الأزمة، فالرئيس دونالد ترامب يقول أنه اختار التعامل بهدوء مع إيران مفضلا الركون إلى الضغط الاقتصادي عليها بدلا من الدبلوماسية أو شن ضربات عسكرية جديدة. وقال ترامب لأكسيوس إن أمريكا تكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل ونضوب مواردها المالية. من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رؤيا وران في جامعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، طبعا أهلا وسهلا بك معنا دكتور مرة جديدة. هل هناك أي شيء خطأ فيما أسلفناه نقلا عن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أو عما يجري في الداخل الإيراني؟
1: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني موضوع البنزين إنه يعني والطوابير، صحيح أن هناك تخوف من ارتفاع أسعار البنزين، ولكن كان من المقرر أن تقوم محافظة كرمان بتجربة إنه أن يكون البنزين ذات 3 أسعار، السعر الأول وهو المدعوم بالكامل.

0: ال هو 3000 تومان. الدولار يساوي الآن في طهران 180 ألف تومان. يعني ال 60 لتر هو تقريبا بدولار واحد. يعني العتبة الثانية هو أيضا يحق لأي إيراني أن يحصل على 50 لتر.
1: نعم.
0: بسعر
1: اعذرني يمكن شوي بس الموضوع محلي يعني التفاصيل اقصد محليه بس يعني تهم اللي
0: صحيح.
1: اللي عم بيعبوا بنزين يعني ان شاء الله
0: صحيح.
1: بالتوفيق للجميع واعان الله الجميع اللي عم بيعانوا من اي ازمه اقتصاديه ابعدها الله عن الجميع ولكن بالمضمون بالفحوى بالهدف لماذا تم التراجع بعد التوجيه من طهران؟ ألم تكن الخشية من أن يقوم الناس قيامتهم وأن يغضبوا وأن يحتجوا على قرارات من هذا النوع؟
0: يعني هذا أولا أسعار البنزين المدعوم هي على حالها ولكن ما زاد عن ذلك سيكون ضمن إطار السعر الحقيقي وهو 87 ألف تومان يعني ما يقارب ال 40-45 سنت.
1: نعم. رجعت لي للأرقام أنا أحترم ذلك ولكن أعود وأكرر بأنه هذا قد يهم المشاهد المحلي جمهورنا يعني في الخارج أكثر من في الداخل الإيراني في داخل كرمان لكن التوجيهات التي أتت من طهران إلى كرمان ألا تعني بأن الحكومة متوجسة من أن يثور الناس وأن يغضبوا وأن يحتجوا على مثل هذه القرارات؟
0: يعني محافظ كرمان اتخذ القرار ولكن عندما أعلن أنه يريد أن يقوم بتطبيقه في اليوم الأول الحكومة طلبت إلغاء القرار باعتبار أنه لا يمكن أن يكون شتاء وصيف تحت سقف واحد أن تكون في محافظة أسعار مختلفة عن باقي إيران
1: ما حضرتك قلت لي قبل شوي أنه كان الهدف من السياسي هو تطبيق تجريبي تدريجي
0: لا لا لا لا هناك 3 أسعار يعني متدرجة قصدي أنه موجودة في كل إيران الآن يعني السعر الأول والعتبة الثانية الثالث هو
1: طب لماذا لم تتخذ إذا كان هذا هدف اقتصادي حقيقي لماذا لم تتخذ الحكومة الإيرانية هذا القرار في مختلف المحافظات لكي لا يكون هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد كما تتفضل
0: هذا هو بيت القصيد إنه موضوع البنزين هو ليس شأنا محليا حتى يتخذ محافظ كرمان قرارا به هذا موضوع وطني والحكومة في طهران هي التي تتخذ أي قرار وهذا ما جعل محافظ كرمان يتراجع سريعا ويلغي
1: تمام.
0: القرار
1: ولكن هناك حاجة اقتصادية لذلك عند الحكومة أو لا لماذا يعني لا تتخذه الحكومة في عموم إيران إذا كان هناك حاجة اقتصادية على ما يبدو لفعل ذلك بحكم التضخم اللي وصلت إليها الأمور وترامب يبدو سعيد بذلك يهلل لذلك يفاخر بذلك يراقبه بهدوء
0: يعني أن تتخذ الحكومة إجراءات أتصور أن هذا منطقي ولكن في أي زمن يعني الآن نحن في فترة حرب وقد لا يكون الزمان مناسبا
1: تمام.
0: وسبب انه وقف هذا القرار من الحكومه المركزيه هو ياتي على هذه الخلفيه بالتحديد
1: نعم. ان لكن بيزشكيان نفسه يحذر من انهيار عم بيحذر من انهيار في الداخل ومن الداخل
0: يعني السيد بيزشكيان يحذر انه من باب مصارحة المواطن الإيراني أن البنزين يكلف الدولة 45 سنت الحكومة تبيعه الآن بما يقارب 3 سنت
1: نعم.
0: وهذا ما لا يمكن القبول به
1: تمام
0: كما يقول
1: بصارح الناس طيب عظيم ولكن عم بصارحهم بإمكانية أنه يحدث انهيار الرئيس هذا يتحدث
0: لا يعني شوف الآن أولا ما حدث كما قلت أنه وضع في محافظة واحدة وليس في كل إيران ثانيا
1: الطوابير بس بكرمان الطوابير بس بكرمان
0: نعم نعم
1: فعلا
0: نعم نعم نعم نعم في كرمان
1: فقط
0: لأن
1: التضخم في كرمان وخط الفقر في كرمان أيضا لأنه موقع مجاهدين يتحدث عن أنه خط الفقر تجاوز الأجور

0: بخمسة أضعاف، وهذا ما قد يفر يعني كتحليل قد يولد انفجار داخلي. الرئيس يتحدث عن انهيار، لم يتحدث عن كرمان، تحدث عن إيران. أيضا الأسعار البنزين وما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه هذا قد يعني سيقض مضاجع النظام شيئا فشيئا، وأنه يراقبه بصمت.
1: يعني ما تقوله أمريكا مبالغ فيه كثيرا. وهل هناك تضخم وهل هناك غلاء؟

0: الحكومة تقوم بإعطاء دعم لكل المواطنين الإيرانيين من دون استثناء بشكل شهري يبلغ أكثر من 1.2 مليار دولار.
1: تمام.
0: من هنا الحكومة تحاول التخفيف.
1: لكن إلى أي مدى ستستطيع أن تصمد؟ إلى أي مدى ستستطيع أن تصمد أمام هذا الواقع؟ هذا هو السؤال الأساسي الآن. أنتم محاصرون من كل الاتجاهات.
0: لا، محاصرون من الجنوب فقط، يعني الشرق والغرب والشمال كله مفتوح، والموانئ في بحر قزوين مفتوحة وتستقبل السفن الآن بشكل أضعاف يعني السابق.
1: لكن ألا تعتقد بأن الغرب هو الولايات المتحدة تسمح بذلك حتى الآن؟ لأنه يمكن أن يقف في ذلك. أنت ولا مسؤول إيراني قادر أنه يطلع بطيارة بدون ما يأخذ إذن.
0: لا، هذا الكلام غير صحيح. يعني
1: الآن المسؤولين الإيرانيين لما يروحوا على المفاوضات
0: لا تقلع إلا بإذن أمريكي.
1: أي طبعا بدأ إذن أكيد.
0: لا، هذا الكلام
1: مش محاصرين الأجواء
0: جملة وتفصيلا غير صحيح.
1: هل يمكن أن
0: لا, يعني لا, لا, لا لا لا
1: هذا من باب يعني يعتبر البعض أنه هذا من المسلم به.
0: لا، أقول
1: في ظل الحرب يمكن لمسؤولين إيرانيين
0: لا لا لا لا
1: اللي ما طلعوا بجنازة المرشد أصلا ما صارت جنازة المرشد حتى سمح بها.
0: لا لا لا
1: صح يا دكتور، خليك معي بس على الخط. كيف ممكن أنه يطلعوا بالطيارة وهني مش أخذين الإذن من الأمريكيين؟
0: أنا سافرت بالطائرة خلال الأيام الماضية وعدت. لا، الموضوع ليس كذلك.
1: تمام، بس حضرتك مش مسؤول مستهدف.
0: عندما
1: حضرتك يعني مش مسؤول مستهدف، مع احترامي لك
0: الأجواء،
1: مع احترامي لك حضرتك مش مسؤول مستهدف. لا لا، على قائمة الاغتيالات حماك الله.
0: صحيح،
1: مش على قائمة الاغتيالات، في مسؤولين كبار يمكن أن يستهدف كما حصل وفعل أمريكا من قبل.
0: في فترة الحرب هناك إغلاق للأجواء يحدث، ولا يمكن لأي طائرة أن تقلع أو تهبط. إنه ولكن الآن الوضع ليس كذلك. يعني الآن وبمناسبة دينية مئات الرحلات بين طهران ومدينة مشهد.
1: نعم، اليوم أنا أتحدث عن المسؤولين يعني كمان حتى نضلنا بنفس السياق. عم نحكي عن المسؤولين، حضرتك بتعرف أنه عم نحكي عن المسؤولين مش عن الحجاج وعن الناس العاديين اللي يعني طبعا إن شاء الله لا يتعرضوا لخطر. هذا بخصوص الموضوع الوضع الاقتصادي، لكن أيضا بخصوص السيطرة على هرمز هناك مشكلة على ما يبدو في التصريحات. إيران تصر على أنها تسيطر على هرمز، هل تتفق أنها تسيطر تماما على هرمز لأن ترامب له رأي آخر؟
0: لا، إيران تسيطر على مضيق هرمز، وما قاله الرئيس الأمريكي ليس صحيحا بتاتا. لو كان أمريكا مسيطرة على مضيق هرمز لكانت حركة الملاحة قائمة على قدم وساق. إنه
1: بس لو كانت إيران تسيطر على المضيق لتمكنت إيران من تصدير نفطها، وهو ما لا يحصل. فإذا هي لا تسيطر على المضيق بشكل كاف.
0: لا، إيران تسيطر على المضيق بشكل كامل، ولكن لا تصدر النفط بسبب الحصار الأمريكي وإمكانية ضرب الناقلات الإيرانية من قبل أمريكا.
1: إذن في حصار أمريكي، يعني الكل يعرف ذلك، يمنعكم من السيطرة المطلقة على المضيق، وإلا لكنتم تمكنتم من تصدير نفطكم وهو متوقف. ثم الأمريكيون يصلون ويجولون ويجوبون المضيق بسفنهم وبمدمراتهم وإلى ما هنالك وبأساطيلهم كلها. كيف تكونون مسيطرين على المضيق بشكل كافي؟ أنتم تمنعون تصدير النفط طبعا بدون شك على دول الجوار العربية المسلمة، وهي دول نفطية بالأساس، لكن هؤلاء الأمريكيون موجودون في المضيق، في عقر داركم تقريبا. كيف تسيطرون على المضيق؟
0: يعني أمريكا لا تسيطر على المضيق. يعني لحد الآن ما قاله ترامب حتى يعني قوبل بسخرية في الإعلام الأمريكي نفسه، إنه المضيق يسيطر عليه الحرس بالكامل، ودوريات الحرس موجودة، ويوميا بدون استثناء التلفزيون الإيراني يعرض صور دوريات الحرس في المضيق وتجوب هذه المنطقة.
1: نعم.
0: من هنا ما يقوله ترامب هو ليس صحيحا.

0: إلا اللهم إذا كان يريد أن يقول أنه يحاصر إيران جنوبا، هذا صحيح. نعم. ولكن المضيق ليس هناك نعم. أي قطعة بحرية أمريكية فيه،
1: بس في 9 ملايين برميل تتحرك يوميا نفط، كيف بتكونوا مسيطرين بشكل كامل على المضيق؟
0: هذا الكلام غير صحيح.
1: هذه بيانات رسمية
0: نفته إيران جملة وتفصيلا.
1: هذه بيانات رسمية.
0: لا لا لا، مؤسسة كيبلر موجودة. مؤسسة كيبلر موجودة، وهي التي تراقب حركة الملاحة على المستوى الدولي، ويمكن أن يرى أي مشاهد أنه من خلالها ما هي السفن التي عبرت.
1: تمام. إذن أنت تنفي البيانات الرسمية التي تتحدث عن 9 ملايين برميل تتحرك أسبوعيا فيها نفط، وبالتالي تقول أن إيران تسيطر على المضيق، وهذه وجهة نظر يعني نقدمها على الشاشة ونحترمها، ولكن في المقابل أنتم تمنعون النفط حتى التابع لحلفائكم. هذا الموضوع رح يحاصرك دكتور مرة جديدة معي بعد ما تفضل به الزميل الكريم الإعلامي في القنوات العراقية، وقد سألك هذا السؤال ويبدو أنك لم تتمكن من إجابته بالشكل الكافي.
0: لا، هو يعني هذا الكلام صحيح، هو قال أنه لماذا لا يسمح للعراق صح. أن يصدر نفطه
1: صح.
0: وهو الحليف الأول لإيران. قلت له لو كان الحليف الأول لإيران لأفرج عن الأموال الإيرانية الموجودة في العراق، هناك أكثر من 12 مليار دولار يعني إيران تطلب العراق. وقال لا، هذا بيد الأمريكان. قلت له إذن أنت تقول العراق هو الحليف الأول لكم، حليف إيران أو حليف أمريكا؟
1: أنت قل هل هو حليف أو لا. أنت قل لي هل هو حليف أو لا.
0: يعني علاقات إيران مع العراق علاقات أكثر من جيدة، ولكن هذا لا يعني أن هناك تحالفا بين إيران والعراق.
1: تمام، بس في شعب عراقي بالآخر عم بتأثروا عليه اقتصاديا، والعراق حليفكم، وبالتالي أنتم غير لا تقبلون حتى بتصدير نفطه. بعدين نفط الأمريكي انتعش صح دكتور، أو كمان رح تنفي هذا الشيء، نفط الأمريكي انتعش في ما بعد وقف أو
0: صحيح. لا، النفط الأمريكي انتعش، ولكن
1: تمام
0: يعني إيران
1: والنفط الصيني بتعرف أنه وكالة الطاقة الدولية قالت اليوم أنه مخزونات أمريكا والصين عند مستويات مطمئنة إلى حد ما.
0: أستبعد أن تكون يعني مخزونات أمريكا مطمئنة، لأن
1: هذا تقرير وكالة يعني الطاقة الدولية. هلا بدك تنفي كل البيانات الرسمية وكل تقارير المنظمات الأممية؟
0: لا لا لا،
1: نحن نحترم ذلك، هذا رأيك، ولكن هذا أنا ما أنقله لك، أنا كتبته بخط يدي على الورق أمامي. وكالة الطاقة الدولية اليوم قالت إن مخزونات أمريكا والصين عند مستويات مطمئنة إلى حد ما، فبالتالي لا، أمريكا هي عدوكم صح بهذه الحرب، هي اللي قصفتكم، أنتم عم تعززوا نفطها وعم تعززوا سعره وعم تعززوا اكتفاءها، وإسرائيل مش متضررة من إغلاق المضيق صح؟ فيك تأكد لي إسرائيل متضررة بشكل غير مباشر بارتفاع الأسعار وإلى ما هنالك. إذن من الذي تؤذونه هنا؟ دول الخليج العربية المسلمة الجارة.
0: لا، شوف، أمريكا في وضع اقتصادي خاص، صحيح أنها هي تصدر النفط وهي تنتج النفط،
1: نعم،
0: ولكن الأسعار تتأثر بالأسعار العالمية بشكل كامل. نعم. التضخم الموجود في أمريكا، ارتفاع أسعار الوقود، يأتي على هذه الخلفية، لا يأتي على خلفية أن أمريكا
1: نعم.
0: تستورد النفط من المنطقة أو شيء من هذا القبيل.
1: بس تأثير لا يذكر وضع النفطي، أنت اعترفت قبل قليل بأنه تحسن، وإسرائيل غير متأثرة كثيرا. اللي عقصفوكم وضربوكم وفوتوكم بهذه الحرب لا مشكلة لديهم في الموضوع النفطي، لا مشكلة لديهم إلا يعني معالجة إدارة أزمة بدون شك، يعني بموضوع النفط، بموضوع إلى ما هنالك، ولكن عمليا حقيقيا استراتيجيا ليس لديهم أزمة نفطية اقتصادية، لأن العالم كله يقف معهم. المشكلة أنكم حاصرتم دول الخليج، هل هذا هو هدف الحكومة الإيرانية؟
0: لا قطعا لا. إيران يعني تغلق المضيق يعني الآن بسبب الحرب. هل أمريكا تتأثر بهذا الموضوع؟ تتأثر وبشكل كبير. أن نقول أنها لا تتأثر هذا غير صحيح.
1: أنت قلت البيانات الرسمية أنه موضوع النفط، أنت اعترفت قبل قليل، بعتذر منك، بس اعترفت بأنه نعم النفط

0: بأمريكا لم يتأثر، أسعارها بتتأثر طبعا بس بيديروا الأزمة يعني بيتجاوزوها، مثل ما حضرتك عم تقول أنه أنتوا رغم كل ما حصل لكم تتجاوزونها.
1: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 37%.
0: صحيح صحيح،
1: هناك تضخم
0: لكن الحرب مستمرة والحصار يعني الأمريكي البحري مستمر. من يدفع الثمن هو شعوب العربية، شعوب الخليج اللي بسبب
1: كل يدفع،
0: والشعب
1: يدفع
0: الإيراني كذلك، والشعب الإيراني كذلك،
1: الحرب الأمريكية على المنطقة
0: وسياسات إيران.
1: يعني إيران في موقع رد فعل
0: طبعا، يعني هذه مجمل السياسات التي انتهجتها على مدار عقود وليس بين ليلة وضحاها. انتهى وقتي، بس سؤال، هل تتفق مع من يسخر من ترامب في إعلامكم الرسمي اللي تابعناه في الساعات الأخيرة بسبب التهديد اللي تعرض له وأجبروا على تغيير طائرته لأنه عم يصوروا بصور مهينة وساخرة؟ هل تتفق؟
1: يعني جزء هو خبريا الموضوع صحيح، يعني إسرائيل سربت شيء يعني ضد إيران وضد تركيا في نفس الوقت، وهو يعني أرسل الصحفيين في الطائرة الخاصة وهو ذهب في طائرة عسكرية. أنه بعض السخرية التي تجري هو بسبب أنه انتقل يعني من خلال فان لنقل الأطعمة الظاهر أو شيء من هذا القبيل، أنه إلى مطار آخر.
0: بس هل في ندية أصلاً في ندية في توازن في القوة وفي الوضع الاقتصادي ووضع الرئيس وطائرات الرئيس وأجواء الرئيس وفي الولايات المتحدة؟ أنا لا يهمني ترامب، أتحدث عن الفكرة عن الموضوع. هل يعني هل من المنطقي أن يسخر الإعلام الإيراني من ذلك؟ خاصة وأن التهديد هو كما تقول المعلومات أو التحليلات الأمريكية، ما فيش معلومات كثير عن الموضوع، بأنه الاتهام قد يكون لإيران في هذا الصدد. هل يصح أن تفعلوا ذلك أو أن
1: هذا
0: يسخروا؟
1: هذا ما سربته إسرائيل، ولكن لم يثبت أي شيء أن إيران كانت بصدد اغتياله.
0: لكن المسؤولين الإيرانيين لما يحكوا عن الثأر عن شو بيكونوا عم يحكوا؟ لكن المسؤولين الإيرانيين لما يحكوا عن الثأر والقصاص في كل تصريحاتهم عن شو عم يحكوا ومن من؟
1: يتكلموا عن القصاص ضد الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو بالتحديد.
0: طيب كيف بيكون القصاص؟ يعني ترشوهم بالورد؟ بيكون في عملية اغتيال مثل ما اغتالوا لكم رئيس؟
1: يعني في هذه المناسبة لم يكن الموضوع مطروحا، ولكن القصاص موجود.
0: يعني أنت تتبنى فعلا نظرية بأنه هذه تصريحات سليمة صحيحة هادفة وربما إيران تعمل على أساسها كحكومة؟
1: كحكومة تقول نعم نحن نريد أن نقتص من القتلة
0: على غرار ما فعلوه بكم؟
1: يعني كيف سيتم لا أدري.
0: هل إيران قادرة على ذلك اليوم؟
1: قد لا تستطيع اليوم، ولكن غدا قد تكون هناك ظروف أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رياوران، تحياتي إليك. في بيروت بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل. هذا وتستمر عمليات التدمير الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ مارس الماضي رغم توقيع لبنان اتفاق الإطار الثلاثي مع إسرائيل وأمريكا في يونيو، حيث تقوم إسرائيل بعمليات النسف والتفجير بشكل شبه يومي. وكان سلام ندد بعمليات التجريف والتدمير الممنهج الإسرائيلي مؤكدا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وتأتي الإدانة اللبنانية مع محادثات فنية في روما تهدف لمنع فشل اتفاق الإطار. من بيروت النائب سعيد الأسمر، أهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية. أولا أريد أن أبدأ معك بإمكانية استمرار تمسك لبنان بخيار التفاوض في ظل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. الحكومة تقول أنها لم يصدر عنها ما يقول بأنه مش رح تكمل بالمفاوضات ببداية سبتمبر، أليس كذلك؟
2: مساء الخير. طبعا الدولة اللبنانية واقعة بمأزق بالوقت

0: بالوقت الحاضر أنه في اتفاق إطار، نحن نذهب لمفاوضات لنجنب لبنان مزيد من الأذى، ولكن الذي يقوم به الإسرائيلي فعلا هو استمرار بهذه الاعتداءات بشكل يومي، ونحن نسمعها بشكل يومي ونراها. الإسرائيلي مصر على تدمير كافة البنى التحتية التابعة لحزب الله، هيدي تصاريح المسؤولين تبعه عم تكون كتير واضحة على الإعلام، عم بيقول أنا لن أسمح وتعلمنا الدروس من السابق ولن نقبل أن تبقى النظريات والقول كما كانت سابقا، بدنا نشيل التهديد كليا. ولكن فعليا الدولة اللبنانية بنفس الوقت ما عندها أي خيار غير أنه تذهب للتفاوض وتضغط مع حلفائها وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحتى توصل لإطار تنفيذي لهالإطار اللي تم الاتفاق عليه لوقف هذه الاعتداءات وبدء الانسحاب.
1: تم الاتفاق، كان المفروض يبلشوا ينفذوا تجريبية. الآن إذا لم يحصل التنفيذ، لماذا لا تقدم الحكومة خطوة ما، مبادرة ما، رفض ما، انسحاب ما؟
0: فعلا الدولة اللبنانية اتفقوا على الإطار، ولكن يبقى الطرق العملياتية والتجريبية على الأرض اللي هي بعد ما وصلنا لحل عملاني عليها، لأنه في اختلاف على فريق المراقبة من مال، وفي إصرار إسرائيلي رغم الضغوطات كلها سوا أنه يقدر يحصل قد ما بيقدر بتدمير البنى التحتية تبع حزب الله.
1: صح، بس إسرائيل أيضا عم تقول أنه ما صارش نزع السلاح، لأنه بده يصير بالانسحاب التدريجي مع نزع السلاح، صح؟ أو نزع السلاح مع الانسحاب التدريجي. طيب شو قول الإطار في هذا الإطار؟
0: نحن الحكومة أخذت خيار وأخذت قرار باثنين أدار بسحب سلاح حزب الله واعتبار هذا السلاح غير شرعي، ولكن لتفوت الدولة اللبنانية، وهذا موقف رئيس الجمهورية والدولة عم تقول بدنا ناخذ معطيات ولا أراضي على الأرض لنفرجي في تقدم بهذه المفاوضات لنقدر نثبت لجدية للمجتمع أنه نحن قادرين نوقف هذه الاعتداءات من مال، لنبلش بالسحب الفعلي للسلاح على الأرض. ولكن إذا
1: لكن متى قامت إسرائيل بإعطاء أي مبادرة حسن نية أو يعني ما يخدم الحكومة اللبنانية أو اللبنانيين لكي تقوي شوكتها أمام حزب الله في الداخل؟ هذا لن يحصل.
0: لحد الساعة ما عطت، ولكن الدولة اللبنانية الخيار البديل تبعها أنه ما تعمل شيء. فيها الحكومة اللبنانية تقول أنا سلمت أمري، أنا عاجزة ماني قادر أعمل شيء، خلي هالحرب تستمر بين حزب الله وإسرائيل ويدفع الثمن الشعب اللبناني.
1: هل تشجع ذلك؟
0: أبدا. أنت الحل البديل أنه
1: هل تشجع ذلك؟
0: نعم. لا أشجع، أشجع مسار التفاوض لأنه لا خيار آخر لدينا وللأسف، لأنه الحل البديل هو مزيد من الدمار، وبالتالي الموجود بين إيدينا اللي قادرين نعمله هلأ أنه نستمر بالضغط عبر حلفائنا، لأنه فعليا الدولة اللبنانية ما عندها أوراق قوة بإيدها لحتى تضغط. طيب بس على
1: أولا بعض الدمار مستمر، صحيح أنه مش مثل قبل أكيد، ولكن بعضه مستمر. ثانيا ما يقوله الطرف الآخر لديكم في لبنان بأن التفاوض الأمريكي الإيراني والاتفاق بين أمريكا وإيران هو ما أوقف إسرائيل عند حدها، وبالتالي منع ترامب نتنياهو من أن يستمر في غارته في لبنان، وليس التفاوض اللبناني الإسرائيلي. ما رأيك؟
0: يعني لو فعلا التفاوض الإيراني الأمريكي هو اللي أوقف لبنان كان ساعتها أوقفه بإيران، هيدا لذر الرماد بالعيون فعليا، وهيدا لأنه يتمنى حزب الله ومن يدور بفلكه بلبنان أن يبقي لبنان مرتبطا عضويا وسياسيا ومؤسساتيا بإيران كما كان سابقا، ولكن هذا الزمن فعلا ولا لبنان هي دولة مستقلة، الحكومة ورئيس الجمهورية يتصرفون على هذا الأساس.
1: طيب.
0: ويؤكدون على فصل مسار لبنان عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بكل
1: طيب الأشياء. بس الحكومة عم تعطي كريدت للإسرائيليين أنه تتفاوض معهم وتعود معهم بشكل مباشر بظل استمرار التعنت الإسرائيلي والتجريف والنسف اللي عم بيصير بكل يوم اللي حكينا عنه قبل شوي، الخريطة اللي نشروها أيضا الإسرائيليين للأراضي اللبنانية المحتلة والمنطقة الأمنية 10 كيلو اللي اوريدي محتلتها، واللي طبعا كاتس اليوم نفسه بيقول انه مش رح ننسحب منها.
0: الدولة اللبنانية ما راحت على مفاوضات مع الدولة الإسرائيلية لأنه عبالة بهذا الوقت تعمل مفاوضات، راحت مكرهة على المفاوضات لأنه لبنان تحت الحرب وتحت النار من وراء أداء حزب الله وإيران، من وراء الحروبات اللي كان بده يورط إيران فيها لبنان خدمة لأجندته الخاصة، وبالتالي الحكومة ذهبت مكرهة إلى هذه المفاوضات لحتى نرجع نعيد جنب مش هي قررت

0: الحرب هي عم تسعى لحتى توقف الحرب بكل ما اوتت من قوه. اول اشارات انه قالت انا كحكومه لبنانيه اخذت قرار انه الميليشيات المسلحه اصبحت خارجه عن قانون ولن اقبل ان يبقى حزب الله كما كان سابقا. الخطوه الثانيه تستعين باصدقائها وهذا المتاح قدامنا يضغطوا على اسرائيل نبلش بهالمناطق التجريبيه وبنفس الوقت بدا اسرائيل وحتى امريكا يشوفوا من الدوله اللبنانيه في مش فقط وعود في خطوات ايجابيه على الارض وتنفيذيه. الخطوات
1: بس
0: التنفيذيه
1: بقصة نزع السلاح معلش مرقتها بسرعه نزع السلاح عم تمرقوا بسرعه وما في اليات تنفيذيه، وين الاليات التنفيذيه
0: صحيح.
1: لنزع السلاح؟
0: صحيح
1: ما في
0: 100% اللي عم تتفضل فيه انا بوافقك الراي فيه انه فعليا لحد الساعه الحكومه بعد ما اخذت اي اجراءات تنفيذيه لنزع السلاح ولكن اخذت اجراءات قضائيه وامنيه منعت فيه حزب الله، يعني ما في مؤسسة مثل حزب الله إلى 40 سنة حاضرة وعم تتحرك ومسيطرة على لبنان وهي كانت
1: صح صح
0: متحكمة
1: صح تغير الوضع أكيد بدون شك تغير الوضع
0: عم بيتغير
1: بس بالآخر عندك يعني عندك أنت عدو عامل حرب معك وأنت كحزب الله عامل حرب معه بعد اللي صار ب 7 أكتوبر واغتيال المرشد والدول عم تلاقي حل، الدول مش جزء من هال ما عندها عاطفة في الموضوع، الجزء الأساسي هو شيء مقابل شيء، نزع سلاح مقابل انسحاب تدريجي، بالتالي إذا لم تقم الحكومة بخطوات عملية تنفيذية لنزع السلاح لن يكون هناك انسحابات إسرائيلية، صح؟
0: صحيح صحيح صحيح هيدا المعلن وهيدا اللي عم بيحكوا عنه ولكن باتفاق الإطار فعليا نحن عم نقول تنسحب إسرائيل من بعض المناطق بفوت الجيش اللبناني يبسط سيطرته يتأكد من عدم وجود أسلحة وذخائر وأنفاق إلى آخره ولكن بنفس الوقت الحكومة اللبنانية فعليا بلشت تأخذ خطوات يعني العالم مش عم بتشوفها ولكن فعليا ممنوع بقى عناصر حزب الله
1: تمام.
0: ببطاقة اسمها حزب الله بينقلوا سلاح ولا بيتنقلوا بسيارات مفيمة ولا بيرهبوا المواطنين أو القضاء مثل ما كانوا يعملوا سابقا
1: تمام.
0: هيدي خطوات بلشت تأخذ مداها على الأرض بدها شوية وقت أكتر وطبعا مطلوب من الحكومة تسريع الوتيرة أكتر وأكثر لحتى الفرقاء الخارجيين وخاصة أمريكا اللي هي راعي هذا الاتفاق تأخذ الحكومة اللبنانية على جد أنه فعليا بلشت تتنفذ
1: هل عنده القدرة؟ هذا هو السؤال لأنه السؤال رح يضل مفتوح وهي المطالبات رح تضل مفتوحة وكل حين وآخر عم نناقشها بالعاشرة وبغيرها هي نفس الموضوع نفس الفكرة لأنه الخوف من الاصطدام بحزب الله في الداخل إذا لم يتغير شيء حصل معجزة مثلا أو شيء لن يسلمه والجيش بالتالي لن يتمكن من أن يأخذ هذا السلاح بكل بساطة وإلا الصدام أو هذا ما يروج على الأقل
0: ما يروج له حزب الله هو حرب أهلية ويعني بالحرب الأهلية
1: طيب ما بيعملها
0: معنى الحرب الأهلية
1: ما بيعملها
0: هو بيقدر
1: طيب.
0: يعمل حرب ولا يفتح حرب ولكن لن تكون هناك حرب أهلية وقت يكون في عندك دولة وقوى شرعية وأمنية وجيش عم بتطبق القانون على أي فريق كانوا تجار مخدرات أو عصابات أو ميليشيا مسلحة
1: بس بهذا الموضوع حرب ممكن, ممكن, ممكن, ممكن ينقسم الجيش هذا مش موضوع مخدرات هذا موضوع عقدي وديني وطائفي تتحرك فيه الغرائز والمشاعر والعواطف مثل ما صار قبل ومثل ما ممكن يصير بعدين
0: الحكومة ما راح تروح تحمل سلاح وتفوت بمواجهة مباشرة مع حزب الله الحكومة والدولة اللبنانية والجيش يذهبون قدما يعني شو بقولوا عم بياخدوا شوي شوي من حزب الله ومن قدرات حزب الله ومن قدرة حزب الله على التحرك بحرية كاملة
1: تمام.
0: ما تنسى الحدود والمطار والبور كان كلهم تحت سيطرة حزب الله اللي كان
1: صحيح
0: عم بيصير
1: صحيح.
0: على الحدود السورية تغير كليا اللي عم بيصير بالداخل اللبناني والقضاء
1: بس
0: تغير
1: بالآخر
0: كليا
1: في أنفاق
0: خطوات.
1: في سلاح في عنده قدرة أنه يأثر على أمن البلد مثل ما تهديدات مسؤوليه الأخيرة عنده القدرة بعد أنه يفتح حرب ضد إسرائيل صواريخ مسيرات عنده فبالتالي ما عملنا يعني أوكي هذا على الصعيد الداخلي يريح لكن أعود وأقول على صعيد اتفاق الإطار على صعيد العلاقات الدولية العلاقة مع أمريكا العلاقة مع إسرائيل ما في تقدم حقيقي بموضوع نزع السلاح
0: أنا أولاً أشك أنه حزب الله ما زال عنده القدرة أنه يفتح حرب جديدة، لأنه الأثمان التي دفعها بالحرب الأخيرة كانت باهظة جداً، وخطوط الإمداد اللوجستي والعسكري تبعه بوجود نظام الشرع على الحدود السورية لقد أغلقت بشكل شبه كامل من الحدود الشرقية،
1: طيب
0: وبقاله يمكن بعد المنافذ
1: افتعال
0: راح
1: مشكلات في
0: تتسكر.
1: الداخل كمان هذا أخطر،
0: ممكن
1: أخطر.
0: ولكن

0: إن الواضح والأكيد أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ولن يعود حزب الله إلى سابق
1: تمام.
0: عهده، لأن أغلبية الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية ولبنان الرسمي مصر أن يذهب إلى دولة هادئة مسالمة، دولة باسطة سلطتها على كافة الأراضي
1: إن شاء
0: اللبنانية.
1: الله. شكرا.
0: اللي عم تأخذ وقت، نعم ستأخذ وقت، ولكن سنصل إلى هناك.
1: شكرا جزيلا لمشاركتك معنا سعيد
0: شكرا
1: الأسمر
0: لك.
1: النائب في البرلمان اللبناني من بيروت، تحياتي إليك. في السعودية التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يجري زيارة للرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع السعودي مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحثا التطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي أن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه بروابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. هذا وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الوفد العراقي سيبحث الملفات الأمنية ومن بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف الطائرات المسيرة. معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري. أستاذ واثق أهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية، تحياتي إليك.
2: أهلا مرحبا، حياكم الله.
1: أستاذ واثق أبدأ معك ب يعني نتائج مفترضة ومرتقبة لمثل هذه الزيارات، إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن تفرض على الميليشيات العراقية غير المنضوية تحت لواء السلطة والدولة اللي سلاحها مش مع الدولة حتى الآن بمثل أي قرارات تصدر عنها؟ لأن الحكومة طبعا الآن هدفها حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي وقف أي أعمال استفزازية لدول الجوار وأي قصف بالصواريخ أو بالمسيرات على دول الجوار.
2: شكرا جزيلا، تحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا بطبيعة الحال كما يبدو أن الزيارات المتبادلة التي حدثت يعني بعد الأحداث الأخيرة، يعني بعد الضربات التي حدثت في العراق والضربات التي كانت موجهة للمملكة العربية السعودية، دليل على حسن نوايا بين الطرفين، بين الجانب العراقي والجانب السعودي، وهذا دليل على أن العراق والسعودية أيضا يسعيان إلى بناء علاقات مشتركة وعلاقات تعاون على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وهنالك بعض الملفات المشتركة وتعاون مستقبلي طبعا في ملفات أخرى، لكن الآن فيما يخص الملف الأمني أكيد هنالك تعاون بين الطرفين. زار في البداية وفد من المملكة العربية السعودية العراق، والتقى رئيس مجلس الوزراء والتقى الأجهزة المختصة في الشأن الأمني، والآن وفد أمني عراقي، وبالتأكيد ستكون هنالك بعض المعلومات المتبادلة بين الطرفين.
1: تمام، نحن بثين يعني أذعنا يعني الزيارات المتبادلة وإلى ما هنالك وكل هذه التفاصيل، بس سؤالي لك هو إلى أي مدى ذلك سينتج مبادرات حقيقية تقنع من الميليشيات التي تحوز السلاح في العراق خارج سلطة الدولة على وقف هجماتها ضد السعودية ودول الجوار؟
2: هو الحكومة العراقية طبعا اتخذت عدة خطوات يعني قبل زيارة الوفد السعودي إلى العراق، وهذه الخطوات تمثلت بنشر قوات في الأرض، ويعني أدخلت القوات الأمنية أيضا في حالة إنذار، ومن ثم ألقت القبض على مجموعة تمتلك 20 طائرة مسيرة، وألقت القبض على 4 أشخاص. وهذا الانتشار الأمني والتعاون مع الجانب السعودي دليل على حسن نوايا العراق، وأن لا تستخدم الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على أي بلد جار. بنفس الوقت
1: معلش اسمح لي، إجراءات يعني لها كامل الحرية الحكومة العراقية بأن تتخذها على أراضيها، هذه سيادتها وحقها، وقرأنا هذه الأخبار، لكن ما الذي يربط هذا بذاك؟ يعني نحن لا نعرف حتى الآن إذا كانوا هؤلاء الأشخاص من المعتقلين إذا لهم علاقة مباشرة بالضربات التي تعرضت لها السعودية أو دول أخرى أولا. ثانيا هذه الميليشيات التي نتحدث عنها لا تزال تهدد وتتوعد بعدم تسليم السلاح حتى بعد 30 سبتمبر القريب، الموعد نهاية الشهر المقبل، بالتالي

0: إذا لم يتم تسليم سلاح رغم انسحاب الأمريكيين والتحالف، بالتالي سنكون أمام مشكلة كبرى. وحضرتك عم تطلع طبعا على تصريحات قادة هذه الجماعات، بالتالي يعني قد لا يكون من الضروري أن أطلعك عليها مجددا، أليس كذلك؟
1: نعم، يعني هو بعيد عن التصريحات او التغريدات او ما يذكر في الاعلام، هنالك نوع من التفاهم يعني داخل القوى السياسيه، وهذا ما نوقش في اجتماع اداره الدوله مع رئيس الوزراء، وتم التفاهم يعني
0: مع مين؟
1: حتى اللقاء يعني مع مين؟ هذه الجماعات، وبالتالي مشروع نزع السلاح او مشروع حصر السلاح بيد الدوله، الحكومه ماضيه وتقول ان 30
0: نعم الحكومه ماضيه، نحن نعرف ذلك وتؤكد، لكن معلش بس من اللي جلست معهم الحكومه واكدوا لها بانه سيسلموا السلاح؟ انا اقرا لك كتائب حزب الله قالت نعلن رفض تسليم ما يسمى بترسانه المقاومه للحكومه، وتعهدت بالعمل على تطويره وتعزيزه، واعتبرت أن مسار حصر السلاح يفتقر إلى ضمانات أمنية حقيقية. هذه أكبر الفصائل وأكثرها تسليحا. سرايا سلام، عصائب أهل الحق، كتائب الإمام علي، هؤلاء كلهم اقتنعوا بالموضوع. أيضا كتائب سيد الشهداء حركة اقتنعوا بالتسليم. كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، تمسكوا بمواقفهم واعتبروا بأنه سلاحهم مرتبط بمهام ميدانية عقائدية عابرة للحدود. سرايا أولياء الدم رفضت، أصحاب الكهف رفضوا، كتائب كربلاء رفضوا. مع مين اتفق السيد الزايدي دولة الرئيس العراقي على نزع السلاح مع هؤلاء؟
1: لا، هي طبعا الحجج لوجود سلاح في داخل العراق يعني ربما هنالك سببين، يعني هما سبب وجود الاحتلال الامريكي وسبب وجود الجماعات الارهابيه. الاحتلال الاجنبي سينتهي في نهايه شهر ايلول، وايضا لا توجد مجاميع ارهابيه داخل العراق، وطبعا التشكيك او ايجاد سلاح أو مبرر لإيجاد سلاح خارج سيطرة الدولة، هذا يشكك بقدرة الأجهزة الأمنية. العراق اليوم قادر على حماية أمنه، حماية الحدود، قادر فرض السيطرة على الأرض وملاحقة أي مجموعة، واعتبرت نعم. الحكومة العراقية كل من يقوم بعمل تجاه أي دولة ستقوم،
0: يعني الحكومة ستواجه هؤلاء بالسلاح،
1: وهذا ما حدث.
0: يعني الحكومة ستواجه هؤلاء بالسلاح، اللي قرأت لك تصريحاتهم الآن وبياناتهم، اللي رافضين يسلموا السلاح إذا أصروا على رفضهم.
1: نعم، هو هذا تأكيد. الحكومة العراقية قالت أن بعد انسحاب القوات الأجنبية لن يكون هنالك مبررا لأي طرف بأن يحمل سلاح خارج سيطرة الدولة، وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء بشكل علني ومباشر، أنه لا يمكن السلاح، لا بد أن يكون بيد الدولة فقط، ولا يمكن.
0: وأنت مقتنع تماما بأن الحكومة ستفعل ذلك، ستقدم على يعني الصدام العسكري مباشرة مع هذه الجماعات ومع قاداتها بكل سلاحها وعتادها ومناصريها.
1: أنا لا أعتقد أن القضية ستصل إلى الصدام، هنالك أنا قلت هو نوع من التفاهمات مع هذه القوى، وهي تدرك أو قدرة الحكومة العراقية أيضا والقوات الأمنية، وبالتالي الحكومة العراقية قادرة على أن تسيطر على الأرض، وبالتالي
0: أستاذ واسف بعد في شهر و17 يوم،
1: وهذا يعني ما يسرب كل الأطراف،
0: أو 16 يوم، شهر و16 يوم.
1: نعم، يعني هنالك حديث
0: يعني
1: جاد نعم
0: يعني بس بهالأيام.
1: نعم، هنالك حديث جاد،
0: نفس السيناريو ونفس الافكار ونفس المعطيات، شو اللي بده يتغير من هلا لشهر و16 يوم حتى يوافقوا؟
1: يعني هو اولا الحديث ليس جديدا، يعني حديث سابق مساله حصر السلاح، وربما كانت تتذرع كل الاطراف،
0: بس تصريحاتهم بعد للان
1: الان انتهت كل الذراع والحجج،
0: قراتها لك نفس الحجج، نفس التصريحات.
1: الحكومة تقول سوف نلاحق كل من يمتلك سلاح ويحاول الاعتداء على أي بلد جار أو استخدام السلاح في داخل العراق، وأي تمام. طرف يكون لديه سلاح ليس تحت سيطرة الدولة سوف يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية.
0: تمام، على اعتبار أن هذه الميليشيات قامت بقصف السعودية.
1: هي طبعا عندما قامت يعني بعض الجماعات بقصف للمدينة

0: المملكة العربية السعودية ولغيره هي أعلنت، لكن الضربات
1: أو لغيره
0: لم يعلن
1: السعودية
0: أو لم
1: تحديدا ضرب ومن الأراضي والأجواء العراقية.
0: نعم لم يتبنى أحد
1: ومن الأراضي والأجواء العراقية.
0: نعم الحكومة العراقية تقول لم يثبت لحد الآن أنها انطلقت من الأراضي العراقية، بالتالي يعني هذه القضية ربما الآن يعني هذه الوفود وتبادل الزيارات هي للتفاهم على هذه العملية التي انطلقت، هل كانت من العراق، هل الحكومة العراقية سوف تمنع ضربات قادمة؟ طبعا الحكومة العراقية قدمت تطمينات إلى الجانب السعودي بأنها سوف تمنع أي ضربات مستقبلية ممكن أن تنطلق من الأراضي العراقية، وسوف تلاحظ
1: دولة الرئيس مصطفى
0: أي
1: كاظمي
0: شخص يقوم بهذه العملية.
1: هو رئيس وزراء عراقي سابق ويعني ابن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ورئيس وزراء سابق وإلى ما هنالك، تعتقد أنه عنده معلومات بيكون علاقات كافية لكي يبني قراره أو رأيه على معطيات، صح؟
0: نعم أكيد.
1: يقول إن الاستهدافات المتكررة لدول الجوار والمنطقة وأخرها استهداف المملكة العربية السعودية اليوم وقبلها الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن لا تخدم العراق، بل تدفع به نحو مزيد من العزلة الإقليمية وتقوض جهود النهوض بالدولة واستعادة دورها وحضورها وتضرب البيئة التي نحتاجها لبناء التكامل الاقتصادي والاستقرار والأمن المشترك. إن حسم ملف السلاح المنفلت وقوى لا دولة أصبح واجبا سياديا لا يحتمل التأجيل، فالعراق لا يجوز أن يدفع أثمان صراعات الآخرين ولا أن تختطف مصالح شعبه لصالح أجندات خارجية أو اندفاعات ظاهرها عقائدي وباطنها مصالح ونفوذ. وفي هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ العراق والمنطقة فإن الوقوف مع الدولة ومؤسساتها إلى ما هنالك، لكي لا أخذ من وقتك الكثير، ما رأيك؟ هذا واضح وهي تغريدته على الهواء.
0: نعم
1: طيب أتفق. لماذا أول
0: نعم أتفق مع هذا الرأي. نعم أتفق مع هذا
1: تفضل.
0: نعم أتفق مع هذا الرأي. نعم ولذلك يعني ما حدث من أحداث ويعني كل الأفعال التي حدثت عرقلت العلاقات التي يحاول العراق بناءها مع دول الجوار والمملكة العربية السعودية تحديدا، وكان من المفترض أن تكون زيارة لرئيس الوزراء والآن تكررت الدعوة وسوف يذهب رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية وتعقد اتفاقات. العراق يريد أن يصدر نفطه من عدة دول ومن المملكة العربية السعودية، كيف يستطيع أن يقيم علاقات اقتصادية وتصدير نفط مع دول الجوار مع وجود علاقات متشنجة مع وجود سلاح يهدد أمن هذه الدول؟ وبالتالي العراق سيادة العراق وأمنه ومسألة الدخول في الحرب وغيرها تقرره الحكومة العراقية ورئيس الوزراء هو المسؤول عن قرار الحرب والسلم، والعراق اليوم لا يريد أن يدخل طرفا في أي حرب وصراعات إقليمية.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا الليلة أستاذ واثق الجابري الكاتب والباحث السياسي من بغداد، تحياتي إليك واحترامي. تراجع إسرائيلي طفيف وليس كاملا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أمس الذي قال في خلاله أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان أو سوريا أو غزة. اليوم خرج كاتس وربط الانسحاب من لبنان بنزع كامل لسلاح حزب الله. لماذا؟ حديث كاتس يبدو أيضا متشددا لكنه مخفف مقارنة بما قاله أمس، هو ربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب، في حين قال قبل ذلك أن الانسحاب لن يتم تحت أي ظرف، وهو الأمر الذي استدعى انتقادا أمريكيا مباشرا. إذن هذا هو سبب. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع التزاماتها، كما طالب جميع الأطراف بالتصرف بطريقة تتوافق مع اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. غزة التي كان لها نصيب من تصريح كاتس بعدم الانسحاب ظهرت أيضا في حديث نتنياهو الذي قال الأحد الماضي أن خارطة الطريق التي طرحها ترامب بشأن القطاع غير مقبولة وأن إسرائيل لن تنسحب قبل نزع سلاح حماس. معنا من القدس المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلي ألون أفيتار، أهلا بك. أبدأ معك بموضوع ما تصر عليه إسرائيل حول تنفيذ الطرف الآخر يعني ما هو مطلوب منه في الاتفاقات، بينما هي لا تنفذ ما هو مطلوب منها. أين سحبت إسرائيل في جنوب لبنان؟ أين

0: أعطت بادرة أو مبادرة أو خطوة كي يقوم الطرف الآخر بفعل المثل، أو كي تقبل الدول والمجتمع الدولي والولايات المتحدة على رأسهم بأن إسرائيل لا تعطل لا تعرقل.
1: مرحبا لجميع أستاذ، وشكرا على الضيافة. لازم نفصل من أجل تحليل الوضع والتفاهم بالنسبة لوضع الحالي الديني. لازم نفصل بين الساحات، بين الساحة اللبنانية والسورية وفي غزة كمان. كل ساحة إلى تحسسيات وإلها إيجابيات وسلبيات، و الوضع مختلف. لازم
0: أسألك عن لبنان إذن الآن، ولا يهمك، أسألك عن لبنان إذن فقط.
1: ممتاز ممتاز. أولا، في لسه مفاوضات ومحادثات بين الأطراف على فكرة، بين إسرائيل وبين لبنان، في اجتماعات مطولة مستمرة بين الأطراف، ولسه أذني ما في تقدم جوهري، بس نهائيا في حديث، في محادثات،
0: لكن في اتفاق إطار
1: مفاوضات
0: يجب البدء بتنفيذه. اتفاق الإطار من عمل لا يتبروز، في اتفاق إطار يجب أن ينفذ، فبالتالي هناك متطلبات من الحكومة الإسرائيلية بأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة بغض النظر حتى بدون إطار اتفاق. القانون الدولي يقول بضرورة الانسحاب.
1: بخطر كان جايب الكلام أستاذ. إسرائيل وافقت على انسحاب، بس الانسحاب الإسرائيلي من مناطق معينة محلية تكتيكية لازم يكون من ناحية إسرائيلية، بس بعد سيطرة عسكرية كاملة تبع الجيش اللبناني بدال حزب الله.
0: لكن كاتس يقول بأنه لن ننسحب. كاتس يقول لن ننسحب. لما زعلوا الأمريكان وقالوا أنه لازم تتفقوا ولازم تعملوا بالاتفاق الإطار، تراجع وقال يعني بعد نزع سلاح حزب الله، لأنه عارف أنه الموضوع مطول.
1: أستاذ، الانسحاب الإسرائيلي من منطقة جنوب لبنان يكون بشكل تدريجي، مرحلة بعد مرحلة، مش ب...
0: طيب هل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية أليست كافية حتى الآن، على الأقل حتى الآن بوضع لبنان، أنه من 82 إلى الآن حزب الله يتسلح ويمول وإلى ما هنالك، فهو مثبت، هو متغلغل في البلد وفي الأنفاق وفي الدولة وإلى ما هنالك، أليس كذلك؟ فبالتالي هل المطلوب أن تحمل الحكومة اللبنانية عصا سحرية وتتمكن من نزع سلاحه مع كل المخاطر؟ أنتم رأيتم وتابعتم كل الإجراءات التي أخذتها الحكومة اللبنانية حتى الآن ضد حزب الله.
1: أستاذي أشكرك إذا بتعطيني الفرصة كامل الغد والفكرة بخطوة.
0: تفضل، بس ردا على سؤالي.
1: شكرا جزيلا. في نية إسرائيلية بتنسيق استراتيجي مع أمريكا، وهي نتيجة المفاوضات لانسحاب نهائي من منطقة جنوب لبنان. بس في شرط رئيسي مهم جدا من ناحية إسرائيلية. الشرط هو عدم وجود وعدم إمكانية لعودة قوات حزب الله لهذه المناطق. نحن نحكي على كل منطقة جنوب لبنان الكبرى، وقدرة عسكرية وإمكانية من ناحية القوات الجيش اللبناني لسيطرة كاملة.
0: ممتاز. بس العشرة كيلو لشو؟ العشرة كيلو، العشرة كيلو المنطقة الأمنية لشو؟ شو إلى طعمة؟ لماذا تتمسكون بها؟ لماذا لا تنسحبون منها الآن؟
1: يا أستاذ، أنا الغد بسيط جدا. لو إسرائيل تنسحب بكرة صباحا، تنسحب مع كل قواتها من منطقة جنوب لبنان لمنطقة الحدود، إذا بعد يومين شو راح يكون هناك؟ أنا بعرف إنه، أنا متأكد إنه كل ولد لبناني بعرف الغد والجواب. بعد يومين قوات حزب الله راح ترجع مع الأسلحة، مع قوات الردوان، مع كل شيء لهذه المناطق.
0: حزب الله لديه صواريخ ومسيرات تقصفكم من 150 كيلو إلى 450 كيلو، بالصواريخ 150 وبالمسيرات 450، يعني وفق التقديرات. ما في حدا يعرف بالضبط.
1: في تهديد عسكري بخطرك، في تهديد عسكري.
0: على هيك لازم تكونوا بأخر أقصى شمال لبنان وبأقصى شرق لبنان وبأقصى غرب لبنان، إذا كنتوا خايفين من خطر حزب الله وضربكم بالصواريخ والمسيرات. هو قادر على فعل ذلك من غير المنطقة الأمنية.
1: أستاذ، المعادلة مختلفة من الصورة، وأعطيني فرصة من فضلك. لو ترجع قوات حزب الله بعد يومين ثلاث لهذه المناطق، 3 5 8 10 كيلو شمال الكرة الإسرائيلية في على

0: حد الشمالي أو على حدود الشمالية، التهديد العسكري بشكل مباشر مش بصواريخ، بصواريخ مدددة دبابات وبندقيات وبقنابل وعبط ناسفة،
1: يعني خايفين من 7 أكتوبر ثاني،
0: تهديد على مواطنين اللي
1: خايفين من 7 أكتوبر ثاني. يعني إسرائيل بكل ما فعلته حتى الآن وكل السلاح اللي عندها وكل التكنولوجيا مش قادرة تحمي حدود، حدود مجرد أمتار أو كيلومترات قليلة لا تستطيع أن تحميها، أمتار قليلة جدا ليست حدود شاسعة كي لا أنتم يمكنكم أن تروا من تل أبيب.
0: نتيجة أحداث 7 في أكتوبر أو استنتاج لازم نقول أحداث 7 في أكتوبر داخل القيادات الإسرائيلية هي
1: وضحت الفكرة بأن إسرائيل يجب أن تستمر ما بتكون في كل حدودها يعني مسيطرة، انتهى وقت بشكل تام للأسف، كان يجب أن نتابع في هذا الحوار. شكرا لك، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الدفاع السعودي يستقبل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويؤكد أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. السفير البريطاني لدى العراق يؤكد دعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وحصر السلاح. بغداد تشكل لجانا قضائية مع دمشق لحسم ملف الموقوفين القادمين من مخيم الهول. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنشاء أول قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يقول سنواصل حصار إيران طالما اقتضت الحاجة. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب وهجماتهم على السعودية. مندوبة واشنطن تقول أمام مجلس الأمن أن الهجمات الحوثية تهدد استقرار المنطقة. وزير الخارجية التركي يصرح بأن اتفاق مكة هو لحظة تاريخية للمنطقة ولا يستهدف أي طرف. الجيش السوداني يطارد عناصر الدعم السريع بعد التصدي لهجوم على منطقة جبرة الشيخ. المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يعلن تفشي إيبولا في 6 مقاطعات في الكونغو. الأسهم الأمريكية ترتفع في التعاملات الصباحية مع تراجع أسعار الخام وتباطؤ التضخم. الحزم يتغلب على أبها. القادسية يتقدم على الشباب. والأهلي يتفوق على الدرعية في افتتاح دوري كرة القدم السعودي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: لا تذهبوا بعيدا،
5: قسم فبمعركة مخيم جنين
4: فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وأفضل باقة من المختصين.

0: تبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب وفي منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، انطلاق الجولة الأولى من الدوري السعودي.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا ويشاهدنا عبر البث المباشر للعربية فيم سواء على اليوتيوب أو إكس أو حتى العربية نت. فعلا سالم نتكلم عن انطلاقة رائعة للدوري السعودي. أنا بصراحة
0: اختلف معك من البداية، ما أشوفها رائعة.
1: أنت تشوف، أنا بصراحة استمتعت في مباراة القادسية والشباب اليوم. حتى مباراة الأهلي والدرعية، الدرعية ما كنت متوقع يطلعوا بهذا المستوى القوي جدا. ترى الدرعية أفضل من الأهلي، اللي ما شاف المباراة ممكن يتوقع أن الأهلي فاز ربما بسهولة، لكن ما حدث، الأهلي تعذب عذاب الأمرين. الأفضلية كانت للدرعية أغلب مجريات المباراة. أيضا الحزم بدأ بقوة على أرض أبها، تتكلم عن 3 انتصارات في أول 3 مباريات. أنا بالنسبة لي أشوف مباراة أولى، يعني أول 3 مباريات كلهم فيهم أهداف، كلهم فيهم هجوم، فبداية مبشرة يعني.
0: الأهلي فاز ولكن الدرعية فاز بالمستوى بصراحة فعلا. يعني الدرعية شاهدنا مستوى أفضل من الأهلي. الحسنة الوحيدة في مباراة الأهلي والدرعية هو الهدف سيربستيان لاعب النادي الأهلي فقط للأهلي، أما ظهور الدرعية كان ظهور رائع. مباراة دراماتيكية تقدم فيها الشباب عن طريق همام الهمامي، وبعد ذلك قلب النتيجة القادسية بسيناريو برايندر روجرز وأيام الذهبية والأيام الملاح مع ليفربول. يعني شفنا بدل القادسية بوجه قوي.
1: بس المشكلة سالم في الدرعية، يعني الآن يعني هم بدايتهم، يعني سبحان الله، يعني يجوا الأضواء بمباريات صعبة. يعني أول مباراة لهم في الدوري تكون أمام الأهلي، وأول مباراة لهم في الكأس الأسبوع القادم سيلعبون في الكأس أمام النصر. فبصراحة يعني غير محظوظين في هذه البداية، لكن إذا عدوا هذه المرحلة بخير، حتى بخير على الأقل ذهنيا، أتوقع الدرعية سيكون له مستوى جيد في الدوري.
0: إلى الآن لا نعطي يعني حكم مطلق على
1: على 90 دقيقة،
0: لأنه حتى الأهلي المباراة الأولى لمدرب مارينو، المباراة الأولى كودية ورسمية، لم يلعب أي مباراة، هذه أول مباراة لعبها واستطاع أن يحقق الأهم اللي هي 3 نقاط. شاهدنا يعني بداية الجولة الأولى ب3 مباريات، هذه واحدة من محاورنا. ايضا لدينا خبر مهم يخص اللاعب تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي،
1: كل التفاصيل
0: 27 عام. الاخبار تم تداولها،
1: الاخبار الموجوده اليوم عن مده العقد وقيمه الصفقه والراتب الشهري، وايضا سنتحدث عن متى سيصل
0: موجود اللاعب. عند فابريزيو رومانو ولا فين؟
1: لا فابريزيو رومانو الرياض، هذا واحد ثاني حيكون معنا بعد شوي. نرحب في ضيوفنا سالم، ايش رايك نبدا الان؟
0: نبدا ونرحب بضيوفنا معنا في
1: فابريزيو رومانو
0: في الاستوديو، فابريزيو البكريه معنا في الاستوديو الصحفي الرياضي عساف الخليفي. مساء الخير عساف.
2: يا اهلا وسهلا، مساء النور، مسي عليك اخوي سالم.

سلام على محمد وعلى جميع مستمعينا عبر أثير إذاعة العربية. سعيد بتواجدي مجددا معكم اليوم. نقول عودة الحياة، عودة الروح إلى الجسد بانطلاقة اليوم الأول من الدوري السعودي، وأشكرك على فابريز البكري. حبيت

0: راح للهلال كان قبلها كريستيانو كانسيلو وعديد الأخبار اللي كانت من يعني عن طريق عساف، هذه الدلدل على مهنيته
1: صحيح.
0: يعني سباقة دائما.
1: أنا ودي نبدأ بخبر رايندرز عساف قبل أن ندخل في غمار الجولة الأولى. إيش التفاصيل رايندرز إلى القادسية؟ لكن تفاصيل عندك؟
2: شوف للأمانة يعني ممكن اليوم طلعت أخبار كثيرة عن تيجاني رايندرز النجم الهولندي القادم من مانشستر سيتي. شفنا مدة العقد اللي ظهرت بعض التفاصيل المالية، ولكن بحسب مصادر مان تو مان مدة العقد بتكون 3 سنوات. قيمة الشراء بشكل مباشر من مانشستر سيتي 60 مليون يورو. اللاعب اللي بيتقاضاه اللاعب أقل بكثير مما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي،
0: اللي ظهر 20 مليون،
2: اللي ظهر 20 مليون الأصل، وحسب مصادرنا 10 مليون يورو في السنة، 30 مليون في 3 سنوات. إجمالي الصفقة ما بين الشراء والرواتب 3 سنوات 90 مليون يورو. متوقع وصوله خلال الأسبوع القادم، ممكن ما بين يوم الأثنين الثلاثاء يكون اللاعب وصل. تم الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية ما بين نادي القادسية ومانشستر سيتي. صفقة مهمة جدا لنادي القادسية، يعني القادسية بصمت ما حتتكلم عن هذا اللاعب. أبهرنا اليوم بمثل الصفقات اللي أبهرنا فيها في المواسم الماضية. تتكلم عن لاعب لعب 408 مباراة، مساهم في 109 هدف، ومع فرق كبيرة، يعني ما تتكلم إنها في دوريات مغمورة أو دوريات ضعيفة. من ميلان إلى السيتي، اليوم يمثل نادي القادسية إضافة مهمة جدا للدوري السعودي للأمانة.
0: بالفعل نؤكد أنها ليست 5 سنوات مثل ما ذكر وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، 3 سنوات وكل سنة بعشرة ملايين.
1: طبعا نذكر أنه رايندرز طبعا هو من أصل أندونيسي كما يعلم الجميع، يلعب لمنتخب هولندا، شقيقه يلعب لمنتخب أندونيسيا، يعني هذه كانت من مفارقات لعبة أيضا أمام المنتخب السعودي شقيقه الآخر. صحيح. لكن أقل مستوى، هذا هو صاحب المستوى العالي عند انتقاله الدوري الإنجليزي. أتذكر كان حديث الأوساط الرياضية حتى بداية البريمير ليج، كانت أولا كم مباراة له كان مكسر الدنيا. صحيح. ثم بعد ذلك خفت النجم نوعا ما، لكن لا يزال لديه تلك اللمسة الرائعة. يعني
2: بالضبط زي ما تفضلت، يعني اليوم تكلم عن تيجاني، الكل يعرف هذا الاسم. اليوم ممكن الصحافة العالمية أجمعها جالسة تتكلم عن انتقال هذا اللاعب من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي في سن 28 عام. وممكن احنا تكلمنا هنا في طاولة مان تو مان في الموسم الماضي ان توجه الدوري السعودي في الموسم القادم استقطاب كفاءات عالية في اعمار متوسطة، ما عاد في النظرة للاسم. اليوم الاندية السعودية اصبحت تنظر لمستوى اللاعب
0: والعطاء،
2: وبالضبط يعني ما عاد فيه اللاعبين اللي تجاوزوا سن 33 عام. ممكن في هذه الطاولة ايضا تكلمنا على مثالين، الاول كان روبرت ليفاندوسكي، مع ان الصحافة العالمية كلها اصرت ان اللاعب سيكون الى نادي الهلال في مان تو مان، نفينا هذا الخبر.
1: صحيح.
2: واكدنا على معلومة ان عقلية السنة هذه في الاندية السعودية استقطاب الكفاءات وليس الأسماء. أيضا محمد صلاح النجم العربي المصري كانت في أخبار كثيرة عن نادي الاتحاد، في مان تو مان أكدنا أنه لن يكون في الدوري السعودي بسبب سن اللاعب. اليوم نادي القادسية يثبت لنا الشيء هذا، نادي الهلال في صفقة سامرفيل أيضا يثبت لنا الشيء هذا،
1: ترينكاو للأهلي أيضا نفس الفكرة.
2: بالضبط،
1: يعني ابتعد المشروع، ابتعد عن فكرة اللاعبين الأسماء الكبرى والأعمار الكبيرة، إنه يعني نحن ليس الدوري المناسب للاعتزال يعني كما يقال.
2: يا سلام عليك، أصبح الدوري السعودي اليوم مطلب لنجوم العالم. ممكن في السنوات الماضية كان البعض يقول أن الدوري السعودي يجون اللاعبين لأجل المال، اليوم أصبح الدوري السعودي لأجل المتعة. نعم. لأجل المنافسة، والدليل اليوم نشوف صفقة نادي القادسية مقابل 60 مليون فقط وبراتب سنوي 10 مليون يورو،
1: منطقية صراحة
2: جدا
1: للاعب مثل رايندرز.
0: نذكر بهذا الخبر الحصري لبرنامج مان تو مان أن تيجاني رايندرز وقع مع القادسية بعشرة ملايين في السنة،
1: هذا الراتب
0: لثلاث سنوات مع نادي القادسية ذو 27 عاما قادما من مانشستر سيتي. نكمل حلقتنا ونرحب بضيفنا الآخر من يعرف تيجاني رايندرز جيدا في عندما كان في ميلان، بالصحفي الرياضي مصطفى فرحات. مساء الخير مصطفى.
3: مساء الخير أحمد، مساء الخير سالم، مساء الخير لزميلنا العزيز عساف.
1: حياك الله.
0: احنا نبغى نسمع منك عن هذا الخبر، تعليقك على تيجاني رايندرز، قدومه لنادي القادسيه، توقيت هذه الصفقه.
3: هو فعليا التعاقد مع تيجاني رايندرز صفقة بصراحة، صفقة الموسم ممكن تكون.

0: لأنه بالنهاية أنت عم تحكي عن لاعب قادم من مانشستر سيتي، لاعب كان بيب جوارديولا معجب فيه، ولاعب أصلاً إذا بدأنا يعني أو أعدنا النظر بالموسم الماضي كان يقارن بلاعبين نخبة، يعني منهم جود بيلينغهام. يعني كان في كثير أحاديث إنه رح يكون نجم الموسم وقت مانشستر سيتي، ولكن صارت بعض الظروف شاءت إنه مانشستر سيتي يتراجعوا منها، إنه رايندز ما أخذ حقه مثل ما لازم مع بيب جوارديولا. ولكن إنه القادسية يصطاد لاعب بهذا الحجم هو شيء بلا شك خطوة كثير مهمة بالنسبة للفريق وبالنسبة للدوري أيضا. يعني من المهم إنه نلاقي لاعبين مبدعين ومؤثرين بيزيدوا متعة الدوري نفسه والمباريات، لأنه تيجان رايندز عنده لمسات حلوة وعنده فكر وإبداع معين موجود بالملعب. يعني لمساته بالثلث الأخير حتى بتقدر تلاقيه أحيانا بينطلق من الخلف يسجل أهداف، تمريرات حاسمة، فلاعب all in one حرفيا.
1: نعم صحيح، فلذلك ننتظر هذه الصفقة أن تكون على أرض الواقع. لكن ودي أسألك مصطفى، أيضا كنا تحدثنا مع عساف في البداية أنه وكأن الدوري السعودي غير النهج نوعا ما، انتقل من اللاعبين الأسماء الكبرى، من اللاعبين ذو التكلفة العالية إلى اللاعبين الشباب بالتكلفة الأقل. هل هذا سيؤثر على جودة الدوري أم بالعكس هذا سيطور الدوري أكثر وسيمنح استمرارية أكثر للمشروع؟
0: هو فعليا نحن لازم ننظر للمشروع الدوري على خطوات. يعني الخطوة الأولى كان الهدف هو الترويج للدوري السعودي، لأنه أنت تعاقدت مع عدد كبير جدا من النجوم، فادوك ترويجيا طبعا، في منه فادوك فنيا. يعني كريستيانو رونالدو على سبيل المثال فارق منه نقطتين، أما مثلا نيمار ففادك ترويجيا أكثر مما فادك فنيا، لأنه كان غائب عن معظم مباريات الهلال. حاليا لا، صار الفكر مختلف نوعا ما. انت عم تتعاقد مع لاعبين مثل سامرفايل كان لاعب حديث السوق يعني هذا الموسم، يعني حتى في انديه اوروبيه كانت حابه تتعاقد معه، راح على الهلال. عندك ترينكاو ايضا اضافه حلوه. حتى التعاقد مع رايندز نفسه عن بالنسبه لي مثل كومبليت السوق، يعني انك انت تتعاقد مع هذا اللاعب بغض النظر عن عاطفتنا له، يعني انا عاطفتي الشخصيه كلاعب سابق مع الميلان. فهو فعليا في تغيير بهذه الاستراتيجيه، ولكن نفس الوقت نحن يعني مش بس نحن، حتى متابعي الدوري السعودي نفسه والسعوديين بشكل خاص بيأملوا انه هيدا التغيير يكون في فائدة من ناحية انه اللاعب السعودي نفسه يقدر يستفيد من هيدا التغيير، ياخد دقائق لعب مو يعني كافية عشان يقدر يثبت نفسه اكثر واكثر. وكنا شفنا كثير من اللاعبين صراحة السعوديين بالموسمين الاخيرين على الاقل اثبتوا نفسهم يعني بشكل كبير. يعني عندي انا مثلا عبد الله العمري، يعني مثلا انا من اللاعبين يعني بيعجبوني جدا بالدوري السعودي، وأعتقد أنه بشكل أو بآخر في منتخب أيضا بيثبت نفسه. فدور السعودي هو امتداد للمنتخب، هو امتداد لمشروع أكبر قادم، يعني لازم يكون لـ2034.
2: نعم صحيح مصطفى، وبس بوضح لك وللمستمعين أيضا، بعدين أنت جيت تغطي بعدين هنا الدور السعودي بتعرف هذه المسميات. إحنا عندنا في عائلة اسمها العمري وفي عائلة اسمها العمري، فعبد الله اسمه عبد الله العمري.
1: لا حصلت اللغه العربيه.
2: لا عشان مستقبلا يعني كل صحفي لازم يعني صحيح. تكون عنده كل هذه المعلومات ودائما يتحرى الدقه. ومصطفى واحد منهم اللي انا ودي اروح مع عساف ونبدا بالدوري. يعني احنا امس تكلمنا عن الصفقات سوق الانتقالات وباستفاضه، يعني بامكان الكل انه يرجع لحلقات حلقه الامس، لكن نتحدث عن انطلاقة دوري روشن وانطلاقة الجولة الأولى. عساف، شفت الاختلاف في البداية بيني وبين أحمد؟ أحمد قال إن مولع وإثارة وجميل.
1: أنا قلت كل هذول؟ قلت بداية جميلة، يعني بداية
2: يعني بخير. قلت إنه كان البداية رائعة وكذا. أنا أتكلم فنيا إلى الآن، يعني دائما البدايات طيب. يعني ما كانت على قدر التطلعات بالنسبة لي. أنت كيف تشوف اليوم فوز الحزم على مستضيفة نادي أبها الوافد الجديد وبطل دوري يلو، الشباب والقادسية؟ القادسية قلب النتيجة على الشباب 3-1 في على أرض الشباب، والأهلي فاز بهدف على الدرعية.
3: خل نبدأ من حيث انتهيت مباراة الدرعية والأهلي. الوافد الجديد إلى دوري روشن اللي تواجد لأول مرة في تاريخه في دوري المحترفين، اليوم أبهرنا الدرعية بالمستوى، وإن لم يكن حقق 3 نقاط أو خرج بالتعادل، ولكن قدم مستوى جميل جدا. بلغة الأرقام الأكثر تسديدا، 18 تسديدة مقابل 15 للنادي الأهلي. بالاستحواذ كان الدرعية هو اللي مستحوذ. خسارة خلنا للأمانة نقول متوقعة، نادي لأول مرة يتواجد في دوري المحترفين ويلعب

0: يلعب من أمام نادي كبير، نادي الأهلي بطل نخبتين، ونادي متمرس في دوري المحترفين. ظهور الدرعية بهذا الشكل يبشر أن المستقبل القريب الدرعية بيكون الأندية المخيفة، الأندية اللي يحسب لها الجميع أكثر من حساب. اليوم ممكن حتى تجانس اللاعبين، لسه ترى المباريات الرسمية مختلفة عن الودية، مختلفة عن المناورات، عن التدريبات. اليوم اللاعبين بدأوا يأخذون حبة حبة على التجانس، على الدخول في طريقة المدرب. أن تلعب أمام نادي بحجم الأهلي وتظهر بهذا المستوى، هنا للأمانة أعتقد جميع المتابعين الرياضيين يصفقون لنادي.
1: السامري كان له دور في المدرج في الأول بارك،
0: ترى أحيانا يفرق مع اللاعبين إذا كانوا متعودين على مثل هذه الأجواء، وحنا شفناها من الموسم الماضي، الموسم اللي قبله نادي الدرعية تميز في السامري في المدرجات، بعيدا عن الروابط، بعيدا عن الطبول، التشجيع التقليدي أحيانا تكون مزعجة للخصم، ولكن النادي صاحب الأرض متعود على مثل هذه الأجواء
2: يستمتع فيها،
0: ما عنده مشكلة أن يلعب في هذه المباراة.
2: طبعا أنا ودي أذهب إلى مصطفى وأسأله عن النادي الآخر في هذه المباراة، بما أنه عساف قرر أن نبدأ بمباراة الأهلي والدرعية. الأهلي صح خطف 3 نقاط، لكن الأهلي مر بصيفية عاصفة يعني مصطفى، يعني نبدأ من حيث نهاية السوق بخروج يايسل بطريقة عجيبة غريبة، لا أحد يعرف لماذا خرج ولا كيف خرج. حتى لما نسأل المسؤولين في إدارة النادي لماذا فرطتم بمحرز بكيسيه بهؤلاء النجوم، يقولون أنها كانت خطة يايسل، يعني أن يايسل مستمر. طيب إذا كان يايسل مستمر كيف فرطت بيايسل أصلا؟ فأنت وكأنك الآن تعيش بلا خطة، ومدرب يأتي في وقت طوارئ قبل بداية الدوري بأسبوع تقريبا. فأنت كيف شفت صيفية الأهلي وانطلاقة الأهلي وفوز الأهلي اليوم؟
3: هو فعليا كانت الأهم بالنسبة للأهلي بالمباراة هي النقاط الثلاث، لأنه مثل ما حضرتك ذكرت الظروف يلي سبقت كل هذه المباراة ظروف غير مبشرة بالنسبة للنادي الأهلي، لأنه نوعا ما بتذكرني بظروف الاتحاد الموسم الماضي، بداية الموسم الماضي أنك قلت تغير مدرب قبل بداية الموسم بكم يوم، فمش أي مدرب بالمناسبة، مدرب وضع أساس للنادي الأهلي نفسه بآخر موسمين، حقق معه إنجازات ضخمة. ففعليا هي ده قرار يعني من حق جمهور الأهلي أنه يزعل يعني من هذا القرار، لأنه يايسلي بنى فريق، وواضح من حيث أنه اللاعبين اللي رحلوا كان بباله خطة معينة قبل ما يرجع ينتقل لنيوكاسل. بلا شك هيدي بداية جيدة لمارينو، لأنه بالنهاية أنت مدرب جات معك حديث العهد واستلمت الأهلي بشكل سريع، وعندك مباريات جديدة وما عندك لاعبين أو صفقات بعد دعمت لك أنت كمدرب أفكارك، وهذا الشيء بيفرق يعني من مدرب لآخر، أنه في مدربين مثلا ممكن يفضلوا كيسيه، في مدربين ما بيفضلوه، في مدربين ممكن يفضلوا لاعب معين مدرب آخر ما يفضلوا، فهذه الأمور يعني تحسب عند المدرب. فبلا شك بداية جيدة يعني يجب أن يبنى عليها، ونرى لاحقا شو استراتيجية النادي، لأنه أنت لما تغير مدرب حقق كل هذه الأمور اللي حققها وتغير معه لاعبين، فلا بد بأنه يكون في دماء جديدة وفي رؤية مختلفة مفروض أنت عم تشتغل عليها، إلا إذا ما كان في إلا إذا هذا الشيء مش متوفر. فنأمل أنه يكون متوفر، وإلا جمهور الأهلي حيرجع لأحزانه يعني.
2: لا بعيد عن الأحزان، لكن إحنا كنا يعني نتحدث بالفترة الماضية انه الاهلي هو الاكثر استقرارا، هو الفريق اللي عنده مدرب ل3 سنوات، وكنا يعني شوي صبناه بالعين خلاص، كله راح بلحظه واحده.
1: يعني حتى يوم جبنا خبر الاهلي وخبر ماتياس ياسله في العربيه فيم اللي انفردنا فيه قبل ان يعلن نادي نيوكاسل، او كان يتزامن مع وقت اعلان نادي نيوكاسل استقاله ايدي هاو، كانت الجماهير الأهلاوية غاضبة ولا تصدقوا، كأنه يعني حلم وكابوس،
2: صراحة الاعتزال غاضب
1: مر عليهم. وفعلا من حق الجماهير أن تغضب أحمد بصراحة، أنه يشاهد فريقه في وقت القطاف يعني يتغير كل شيء، لأنه يتدمر.
2: كان منافس سالم يعني كل المواسم الثلاث الأهلي كان جيد جدا مع يايسل، الموسم الأول يمكن كان في مرحلة بناء نوعا ما، لكن في الموسم الثاني والثالث قدم مستوى
1: صدر اخبار رائع. الصيف الاهلي
2: عساف، عندك تعليق على النادي الاهلي وحتى عن مستوى ايديها عفوا يايسل مع نيوكاسل حتى، يعني اذا في بالك شيء؟
0: شوف امانه يعني لما نتكلم عن ماتياس يايسل، قبل كل شيء تشكر اداره النادي الاهلي على صبرها على هذا المدرب، انتقادات واسعه تعرض لها المدرب في الموسم الاول،
2: صح
0: حمله جماهيريه كانت لاقاله هذا المدرب، ولكن في النهاية المدرب كتب تاريخ جديد للنادي الأهلي.

0: ضد كانت يعني كان في حمله في البدايات يعني صحيح. كانت حمله في السوشيال ميديا يعني ما توصل بالضبط. لكن يوم وقفت معاه الجماهير وصلت الى الى الى الصحف العالميه والوكالات ان الجماهير تطالب
1: بالضبط. هذا اللي كنا نتكلم عنه ان اداره النادي الاهلي رغم الحملات اللي كانت في البدايه الا انها وثقت في هذا المدرب، امنت فيه، امنت بالمشروع اللي عنده، اعطته الفرصه. هذا ترى الفكر نادر نشوفه في فرقنا السعوديه اليوم. لو بناخذ الانديه الخمسه خلينا نقول من الهلال، النصر، الاتحاد، الاهلي، الشباب، ما في نادي ترى المدرب كمل مع موسمين باستثناء النادي الاهلي.
0: لوران بلان حقق الدوري والكاس وطلع من ثالث جوله او ثاني جوله.
1: الانديه هذه الخمسه كلها لازم في كل موسم، موسم ونص بالكثير يتم تغيير المدرب. ممكن رازفان لوشيسكو هو الوحيد اللي بعد موسم ونص تقريبا او موسمين الا تم اقالته. يايس للوحيد اللي استمر لأكثر من موسمين،
2: ثلاث مواسم كاملة
1: بالضبط، وحقق فيها منجزات كبيرة إلى اليوم الجماهير تتغنى فيها. كانت تاريخية اختيارات اللاعبين يعني. عن طريقة اختيارات جدا مميزة، صنع تاريخ كبير أبهر جميع الأندية الأوروبية. فأنا أشكر الأمانة إدارة النادي الأهلي اللي وثقت في هذا المدرب، الجماهير اللي بعد ما شافت أن المدرب فعلا أصبح عنده الشيء الكثير آمنت فيه، أصبحت تدعمه. احنا شفنا حتى في الموسم الثاني الجميع يطالب بتجديد عقد المدرب، في الموسم الماضي نفس الكلام. فتحية لجمهور الأهلي اللي فعلا عرف ان هذا المدرب هو خلنا نقول صحيح. ظلتهم.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بمباراة الدرعية والأهلي، واللي أحمد اليوم بإمكانكم مشاهدة البث وتشوفون تيشيرت أحمد بألوان الدرعية
2: والله ما
0: على حساب العربية في اليوتيوب منصة إكس.
2: يا ريت، أنا خلاص اعتبروني مشجع الدرعية.
0: خلاص كيف أنقذ
2: ليه الدرعية ما يزعل منك الجمهور؟
0: صح،
2: لا أحد يكرهه ولا أحد يحبه.
0: أتساف أتذكر الموسم الماضي كان يحضر مبارياته، ما أدري عشان السامري ولا عشان
1: الاثنين.
2: المشكلة الجمهور والله جد سالم، اذا تقولهم ان انت تشجع مثلا، لو قلنا احمد يشجع الهلال او سالم يشجع الهلال النصر او فلان، خلاص في نص الجمهور انت صار يكرهك تلقائيا.
0: انت تلاحظ اي خبر يكون عندنا هنا حصري، فالطرف الثاني اللي يكون متضرر من هذا الخبر يجي
2: عليك.
0: ايوه يعني بسرعة تقودهم مشاعرهم يعني.
2: اما الدرعيه خلاص ما في مشكله، اعتبروني مع الدرعيه.
0: انا ودي اسال مصطفى عن السامري. مصطفى تعرف السامري؟
2: لا هذا إحراجه.
1: الصوت فصل.
0: السامري هو فن هنا.
2: فن غنائي.
0: المحب السامري، ممكن تشرح لنا على السامري المصطفى والمستمعين كمان.
1: السامري أحد الفنون النجدية طبعا. المملكة العربية السعودية فيها 13 منطقة، كل منطقة تتميز بفن معين. ممكن منطقة نجد تتميز بفن السامري اللي يكون من خلال الطبول والعرضة فقط، ممكن الآلة الوحيدة اللي موجودة الطبول، والاعتماد الكلي على نبرة الصوت أو
0: الصوت الموحد.
1: الصوت الموحد
0: من قبل الاعتماد الكلي على اللي موجودة
1: الصوت. يشكرون وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى على حفظ الآن وتوثيق الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية، وأهمها فن السامري اللي أصبح أحد الفنون المعتمدة رسميا لمنطقة نجد. وفي توضيح كيف هذا الفن وكيف الأداء والأدوات
0: المعتمدة فيه، وابتكار في المدرجات
1: بالضبط، ومحافظة على إرث وتاريخ صحيح. للمنطقة صحيح. فتشكر للأمانة وزارة الثقافة على اهتمامها في هذه الفنون
2: جميل.
1: لأن ممكن في الفترة الأخيرة أصبح البعض يضيف له بعض الأدوات
0: ويشكر نادي الدرعية أنه يعني أعاد إحيائها للناس يعني.
2: سالم، إذا نروح للمباراة الثانية بعيدا عن العرضة والسامري. أنا ودي أبدأ مع
3: فقرة فنية.
0: عساف استطرد في
2: مصطفى. أكلمك عن مباراة القادسية والشباب تحديدا، عن هذا الفتى الأسمراني الخارق للطبيعة. أتكلم عن جوليان كونيونيس، وكأنه ما انتهى يعني. كونيونيس الموسم الماضي هداف الدوري على كل النجوم، على رونالدو وإيفان توني وغيرهم من النجوم، وخطف في الجولة الأخيرة، ثم بعد ذلك تألق جميل في كأس العالم، والآن يبدأ الدوري بهدف وأسست في الجولة الأولى في ملعب الشباب خارج أرضهم. بصراحة يعني بداية جيدة لكونيونيس مع القادسية.
3: واضح حابب يتفرد بجائزة الهداف هالموسم ويحقق الجائزة للموسم الثاني على التوالي. فعليا كونيونيس حتى بالمونديال يعني بالمونديال قدم بطولة حلوة يعني. كنا ذكرنا هذا الشيء وتكلمنا عنه وقتها بالحلقات وقت المونديال. هو واحد بلا شك من أهم مفاتيح لعب القادسية، وفعليا محظوظين

0: فيه لأنه مهاجم يعني مميز جدا بالزوايا اللي هو بيسدد فيها. يعني أحيانا أنت بتطلع هيك وبتحضر في لقطات معينة هو بيقرر إنه لا أنا بدي أسدد منها، أنت ممكن ما تتوقع إنه يسجل منها. فهذا الشيء يعني يكون يعني هذا النوع من الحس التهديفي مش موجود عند أي مهاجم، فهو بلا شك يعني هذا واحد من أسباب إنه لا هو هداف الدوري، إنه
1: صح
0: عنده رؤية معينة كيف هو بيسجل أهدافه، كيف بيتحرك، طريقة استلامه للكرات، فكل هذا بلا شك يعني يحسب له.
2: فعلا كون يونس أكمل ما بدأه، يعني بزغ نجمه في القادسية وعرفناها في القادسية وعرف كل العالم في كأس العالم مع المكسيك، والآن عاد بقوة يعني. فعشان كذا أنا
0: أتوقع إنه أصلا كان في كلام إنه بده في أندية أوروبية مهتمة فيه وقتها بعد المونديال، أنا ما بعرف
1: صح.
0: إذا
1: لا لا صحيح الكلام، لكن اللي سواه القادسية قبل بداية كأس العالم هو كان الضربة القوية. يعني تخيل كان تجديد العقد قبيل انطلاق كأس العالم، كانت وكأنها ضربة استباقية ويعرفون ما لديهم اللاعبين. وحتى دائما يمكن هاي المرة العاشرة اللي نثني على
0: هذا الشيء
1: العين،
0: يحسب للإدارة
1: على العين التي جاءت بكون
0: الموضوع.
1: يونس أولا ثم التي جددت الثانية. صحيح
2: فعلا
1: مصطفى.
2: والعقود في نادي القادسية تدار أفضل من كبرى الأندية في أوروبا
1: سالم
2: بصراحة.
1: كيف شافوا واحد اسمه كون يونس يلعب في دوري المكسيكي؟
2: وبونسوا
1: صراحة
2: وبونسوا
1: بونسوا
2: اللي
1: عندي في
2: الموسم
1: التشكيلة
2: الماضي
1: في
2: أنا عندي في الفانتزي. أنت جاك إيرور صح؟ ما طلع الفانتزي، ما سويت تشكيلة
3: السنة هذه، جاني إيرور
2: لا خلك على الأخبار.
1: مصطفى كيف يكون الفانتزي أنت عندك ولا ما سويت فانتزي؟
0: والله أنا كنت بنزلها اليوم بس ما لحقت بصراحة للأسف. يعني
2: لا باقي
1: يلا لحق باقي للجولة، يعني خذ اللاعبين من الأندية الستة اللي في المباريات الستة اللي ما لعبوا
2: وراحت راحت علينا. ما سوينا دوري مان تو مان بالله،
3: ما زلنا في الجولة الأولى
2: إيه.
3: في فرصة ما
1: لسه في
2: زياد نسوي دوري مان تو مان
1: خلص ونعلن اسم الدوري على حساباتنا ونشوف
2: الفائز له جائزة مايك
1: مايك
2: العربي
1: وسماعة.
2: نكمل على مباراة الشباب والقادسية. كيف شفت هذه المباراة؟ أنا أتكلمنا واستفضنا في نادي القادسية وكل ثناء بصراحة على هذا العمل، مرشح أول للحصول على دوري روشن مع برايندر روجرز وصفقة تيجاني رايندرز، يعني جمال على جمال في القادسية وامتياز كبير. تكلم عن الشباب، وضع الشباب اللي كل سنة أصعب من الثانية، رؤية ضبابية، الوضع غامض، الشباب يعني لا يرضي محبيه ولا حتى منافسيه.
3: صحيح الشباب للأسف ما يظهر به من مستوى محبط لجميع محبين الرياضة السعودية وليس جماهير الشباب فحسب. اليوم تتكلم عن نادي الشباب، النادي العريق، أقدم أندية العاصمة، يمر بهذه الظروف، شيء صعب جدا للأمانة. ما زالت نفس المشاكل من الموسم الماضي، النادي كان يعاني في الثلث الهجومي، ما زالت المشكلة مستمرة. نشاهد تواجد كارلوس جونيور لأكثر من 3 مواسم 4 مواسم متتالية وكأن النادي عاجز عن تصريف هذا اللاعب. النادي يفتقد للاعب الهداف، للأجنحة اللي تصنع، اللي ممكن صانع اللعب في الموسم الماضي ممكن الدور الأول بالكامل. كان النادي يعتمد على كاراسكو، اليوم ما زال الأمر نفس الأمر. الفريق ممكن حرص أن يدعم المنطقة الخلفية بالتعاقد مع مدافعين أجانب ولكن ترك المنطقة الأمامية، مع أن في مدافعين محليين بالإمكان أنك تستفيد منهم تستقطبهم. شفنا في أندية الدوري، أندية الفتح، الحزم، العديد من اللاعبين اللي بالإمكان النادي الشباب يستفيد منهم وأيضا يستفيد من خانة الأجنبي الثاني في منطقة الهجوم، لأن اليوم إن لم تسجل فسيسجل عليك مهما كان دفاعك، وهذا اللي حصل مع
1: طيب
3: الشباب.
1: عساف أنت تشوف
3: اليوم
1: يعني الشباب سيعاني مثل ما عانى في الموسم الماضي إلى درجة إنه يعني في لحظة من اللحظات كان قريب من مراكز الهبوط؟ يعني
3: ما زلنا في بداية الدوري، وأعتقد
1: حسب
3: إن
1: ما شفنا
3: نادي
1: اليوم
3: الشباب في الفترة القريبة القادمة بيعلن عن أكثر من صفقة.
1: متى؟
3: نقول إن شاء الله في القريب القادم.
1: في أخبار يعني أنت شايف إنه في
3: ما زال النادي يعني في مفاوضات، فيه أحاديث مع لاعبين في خط المقدمة، ولكن حتى الآن يعني ممكن الموارد المالية عند النادي هي اللي فيها شوية صعوبة. تصريف بعض اللاعبين كان فيه شوية صعوبة، في حال ان الفريق استمر على اللاعبين اللي ظهروا اليوم مع كامل احترام
2: لهم. كارلوس جونيور يعني هذا انا اعرفه من 2010 يمكن تقريبا مع الشباب، يعني مبالغه هي وتعبير مجاز، لكن كم لكم تعرفونه مع الشباب؟ كارلوس
1: قديم
2: والله، قديم يا رجل قبل الفانتزي حتى،
3: الاعاره برضه
1: راح الدوري الاماراتي،
3: راح الدوري الاماراتي ورجع وراح
2: مر على البكيريه.

0: لا العلا الجيران، ورجع وما زال حتى الآن يعني النادي عاجز عن تصريفه، ولكن الشيء بالشيء يذكر نادي القادسية حافظ على تشكيلته المميزة، حافظ على عناصره، وأعتقد تكلمنا في الموسم الماضي بقيادة بريندان روجرز نادي القادسية بيكون مختلف تماما. في الموسم الماضي تغير مستوى الفريق 180 درجة رغم تواجد نفس العناصر، فقط اللي اختلف المدرب، فما بالك أن هذا المدرب طلب لاعبين بالاسم وتم توفيرهم لهم وبيبدأ معك الدوري. شفنا البداية اليوم وكيف كانت الريمونتادا أمام نادي الشباب.
1: صحيح. يعني بالحديث من هذا، من اقتباس من كلام عساف سالم، كأنه عساف بده يقول إنه القادسية يفوز بالدوري.
2: وأنا أشوف إن القادسية يفوز بالدوري بصراحة. يعني براندر روجرز جاء، يعني أنا كنت أتابع المؤتمرات الصحفية اللي كان يطلع فيها هذا الرجل وهذا المدرب وهذا السيد، يعني بصراحة ما كان يعتذر ولا كان يتحدث إلا عن فريقه، مركز في الفريق، مركز في الفترة هذه، مركز بالأدوات اللي عنده وهي أدوات جيدة، ولكن ليس هو من اختارها. الآن مع هذه الإضافات تيجاني رايندرز، يعني تقنع يجي من الدوري الإنجليزي وبعمر 27 لاعب، في يعني توه
1: ترى سالم عندهم حارس على مستوى عالي،
2: كاستيلس عندي
1: عندهم دفاع على مستوى عالي. يعني تتكلم عن ناتشو، حتى أظهر أبو الشامات
2: مسجل اليوم أحمد.
1: تتكلم عن وسط رائع يعني وثقيل، حتى أجنحة جيدة ومهاجم ممتاز. يعني هم فعلا كان ينقسم لاعب صانع العاب بلمسة مهارية، وأتوقع رايندرز هو اللي سيحل هذه القضية. أخذ رأي مصطفى حتى ننهي هذه المباراة. مصطفى، هل فعلا القادسية مرشح أن يكون بطلا لدوري روشن من وجهة نظرك؟
3: وفعلا أنتوا سبقتوني، أنا كنت بدي أذكر قبل أنه ممكن نرشح القادسية عادي جدا أنه يأخذ الدوري، لأنه مثل ما ذكرت أحمد عنده تشكيلة مميز جدا من اللاعبين بمختلف المراكز، ومعظمهم لاعبين يعني من اللاعبين اللي بيعطوك من قلبك يعني، وبيقدموا أفضل ما لديهم من الملعب. وأنت عم تضيف عليهم أيضا تيجاني رايندرز، ففعليا يعني فريق شبه متكامل، يعني حتى أفضل يعني الأندية التوب فور المفروض اللي هن أندية الصندوق ما بيحلموا بهيك التشكيلة فعليا.
2: يعني تحس إنه تشكيلة يعني هاربة من دوري الأبطال بصراحة. يعني ناتشو ونايثان لاعب الأرجواني، يعني في لاعبين
3: هارب من الدوري الأوروبي لأنه اختصاص روجرز الدوري.
1: صحيح. روجرز حتى ناثان نانديز كان في الدوري الأوروبي يعني بصراحة، بس ناتشو اللي جاي من دوري الأبطال.
2: كاستيلس لعب
1: كان في فولفسبورغ، ما أعرف إذا لعب يوروبا ليج أو لا،
3: هذا اصلا يمكن مش عم اوروبا.
2: لا يمكن، بس كان مره صدر كان اساسي
1: لكن حارس اساسي منتخب بلجيكا فتره من فترات عندما غاب تيبو كورتوا.
2: نذهب لمباريات الغد، تستكمل الجوله الاولى بثلاث مباريات. نيوم يستقبل الفيحاء، والاتفاق يلاقي الرياض، والهلال يستضيف الفيصلي. أبدأ من المباراة عند الساعة 9. عساف، إنزاغي مستمر مع الهلال رغم كل يعني المطالبات الجماهيرية، ويوعد الجمهور أنه سيلعب بطريقة هجومية مثل ما شاهدت اليوم في المؤتمر أمام الوفد الجديد الفيصلي. أنا آخر تعاقدات شفتها في الفيصلي كانت 12 صفقة تقريبا في الصيفية.
0: تقريبا الفيصلي غير فريق بالكامل وأبقى على مدربه اللي ساهم بصعوده بشكل مباشر بدون مرحلة البلاي أوف. اليوم نتكلم عن نادي الهلال بقيادة إنزاغي، تقريبا العناصر نفس ما هي، المدرب نفس ما هو. النادي لم يقنع كثيرا في مبارياته الودية، في تحضيراته، طريقة اللعب اللي ظهر فيها الفريق لم تكن الطريقة اللي اعتاد عليها لاعبين الهلال. وحتى في المباريات الودية ما زال المدرب حتى هذه اللحظة يجرب اللاعبين في مراكز أخرى، رغم استقطاب أظهر في الخانة الظهير الأيمن، تتكلم عن محرزي، تتكلم عن الصرنوخ بطلب من المدرب، إلى أننا شاهدنا في المباريات الودية تواجد اللاعبين في مراكز أخرى. متى ما لعب إنزاغي بطريقة الهلال المعتادة، أعتقد أن الهلال بيكون من المرشحين لتحقيق الدوري. مباراة الغد أمام الفيصلي أعتقد بتكون مباراة صعبة، أنت أمام فريق داخل بشكل جديد، استقطابات عديدة، لاعبين أجانب مميزين من داخل الدوري السعودي لهم خبرتهم في مباريات الدوري، وجرأة مدرب الفيصلي اللي شفناها في مباريات عديدة سواء في الموسم الماضي أو حتى في فتراته قبل القدوم إلى نادي الفيصلي. مدرب يحترم الفرق ولكن يلعب بطريقة هجومية سواء أمام فريق متصدر أو حتى أمام فريق متوسط.
2: مباراة مو سهلة على الهلال.

0: فعلا المباراة يعني ما ودنا نقول مو سهلة، بس لازم الهلال يكون مركز فيها. صحيح. لأنه الفيصلي معروف من لما كان في دوري روشن سابقا في دوري الممتاز، يعني يعرف أنه يعطي حتى آخر دقيقة ويقاتل حتى آخر دقيقة. لكن أنا بدي أسأل مصطفى عن النقاش المحتدم حاليا بين جماهير الهلال وإدارة الهلال حول مستقبل المدرب إنزاغي. سيموني إنزاغي الجماهير لا تريد هذا المدرب، يقولون أنه لا يناسب سياسة الهلال، حتى على السهف بين قوسين ذكرها يعني على استحياء أنه الجماهير غير راضية عن هذا المستوى، أنه ليس هوية الهلال. إدارة الهلال لا، بالعكس، حتى الأخبار تشير إلى أنه لم يتم التفاوض على إقالة إنزاغي، الكل يريد إنزاغي حتى نهاية الموسم. أنت تشوف إنزاغي مناسب للهلال، غير مناسب، يحتاج إلى الوقت، كيف تشوف؟
1: هو فعليا احمد ربما في نقطه مهمه لازم نذكرها، انه انزاجي لما انضم للهلال كان هو بطل وصيف اوروبا مع انتر. صح. فلما اجى على السعوديه كان في حوله زخم وتطلعات ضخمه جدا هو ما قدر يلبيها بنسبه 100%. حتى لما شارك بكاس العالم للانديه مع الهلال ايضا، يعني هو وقتها قدم مباريات تاريخيه.
0: صح.
1: منها مباراه مانشستر سيتي، فكان في كتير أمل بأنه هالمدرب مثل وكأنه حيكتسح حد البطولات السعودية المحلية وحتى أنه يقدم شيء تاريخي ببطولات الآسيوية، ولكن الحقيقة كان مختلفة شوي. كان فريق متذبذب نوعا ما، الهيكل اللي هو إنزاغي نفسه كان يأمل أنه يبني ما قدر يبني الموسم الماضي. فنحن محتاجين نشوف هلأ مع بداية الموسم أولى الجولات شو هي أفكار إنزاغي نفسها. يعني إنزاغي من المعروف أنه هو مدرب مرن، ما عنده مشكلة يغير مراكز لاعبية بشكل، أو عفوا يغير من تشكيلاته بشكل مستمر خلال الموسم، ولكن في كم لاعب عادة هو كان يعتمد عليهم، مع أنت كان يعتمد على بعض اللاعبين يلي كانوا أساس بالنسبة له. خلينا نذكر مثلا لوتارو مارتينيز، خلينا نذكر باستوني، خلينا نذكر يعني هاكان، وقبلها لاعب الأرمين نسيت شو اسمه كان. صح، مختاريان. فهو فعليا مدرب يعني من هيدا النوع من المدربين. فهل هو مناسب للهلال او لا؟ انا شايف انه هو مدرب يعني من المدربين يلي انت فيك تحطهم او تصنفهم مدربين نخبه، وهو بلا شك يستطيع قياده الهلال، ولكن ظروف الموسم الماضي كان في زخم كتير كبير هو ما قدر يلبيه.
0: انت يعني مع انه ياخذ فرصه لموسم ثاني، يعني
1: نعم يستحق انه فرصه موسم ثاني. يعني ترى النهايه عم تحكي عن مدرب وصل ل نهائي دوري ابطال اوروبا بشكل يعني غير متوقع. صحيح هو خسره يعني بنتيجه ثقيله، ولكن هو عمل اداء كبير وقتها ورجع حقق الدوري ايضا.
0: ترى حتى مع الهلال مصطفى، حتى مع الهلال الموسم الماضي لعب موسم كامل
2: ما خسر
0: ولا مباراه. صح.
1: فيعني ما خسر ولا مباراه.
0: فانا اشوف يمكن الهلاليين ما يتخيلون نفسهم انه هم يخسروا مره ثالثه لقب الدوري، يعني ثلاث سنين ورا بعض بدون لقب دوري، ترى هلاليين خلاص ممكن
2: المستوى
0: يجنون.
2: المستوى في الهلال ليس رفاهيه، مطلب عند الجماهير دائما. صح. يعني انه يكون الفوز مقرون بالمستوى.
0: عباره رائعه اليوم سالم والله.
2: والله
0: كيف مره ثانيه
2: نسيتها.
0: لا المستوى عند الهلاليين ليس
2: مطلب ليس رفاهيه بصراحه. هذا ما نشاهده في دائما مع كل هلالي يعني يشجع فريقه. أذهب معك عساف قبل أن ننتقل من الهلال. شاهدنا الأخبار عن علي البليهي أنه لم يكن هناك إلى الآن، لم يتوصلوا إلى اتفاق مع نادي الهلال، تدريبات انفرادية. مالكم قريب إلى نادي الدرعية،
0: ونونيز أيضا
2: قريب. يمكن أحمد يوضح لنا إذا قريب من نادي الدرعية أو
0: عشان لابس بني لون الدرعية. عندي مصادر.
2: وكانسيلو اللي قد جبت لنا خبرة يوم راح برشلونة، يعني ثلاثة لاعبين بكرة
0: نونيز
2: كيف
0: بشوفهم.
2: ونونيز لا راح تركيا خلاص، يعني محسومة صراحة.
0: ما أعلنوا
2: نونيز محسومة.
0: أعلنوا.
3: شوف بالنسبة للرباعي خل نبدأ من حيث انتهينا، أنا عجبتني الجملة هذه اليوم. بالنسبة لنونيز غالبا أن انتقاله شبه رسمي
0: أو إلى ترابزون.
3: لا هو إلى الدوري التركي بشكل الدوري التركي. كبير. اللاعب لم يتواجد في تمارين الفريق اليومين الماضية بإذن من إدارة النادي، وأعتقد أنه على وشك أنه يتم انتقاله بنظام الإعارة،
2: يعني ورا صلاح ورا صلاح الحالي.
3: مع صلاح في الليفر وفي الدوري
1: التركي كمان.
2: ها مصطفى
1: ياخذوا كمان ماني
2: خلاص يكملوا الثلاثة هنا.
3: هذا فيما يخص نونيز. بالنسبة لجواو كانسيلو، جواو كانسيلو ممكن في أخبار كثيرة طلعت عن اللاعب، عدم تواجد أيضا في معسكر الفريق الإعدادي في النمسا. اللاعب مع نهاية الموسم الماضي أبلغه إدارة النادي بموعد انتهاء إعارته ومتى عودة التدريبات.

0: كان في متابعة بشكل مستمر بعد انتهاء مشوار المنتخب البرتغالي من كأس العالم. الإدارة أرسلت إيميل للاعب بموعد العودة، ولكن اللاعب طلب إجازة من إدارة النادي للنظر في بعض العروض والانتهاء من بعض الأمور الشخصية. الإدارة قبلت هذا الطلب واشترطت على اللاعب أن في حال عودة الفريق إلى المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المعسكر الإعدادي في النمسا أن يتواجد اللاعب مباشرة في انطلاقة تحضيرات الفريق،
1: وتواجد
0: من اليوم الأول. الغياب كان بإذن من إدارة النادي. اللاعب جلس مع وكيلة يملك أكثر من عرضين تقريبا. العرض الأكثر جدية كان من نادي برشلونة، ولكن اختلاف في التفاصيل المالية.
1: الهلال طالب مبلغ محدد،
0: الهلال طالب قرابة 10 مليون،
1: 10 مليون يورو.
0: نادي برشلونة جالس يحاول أنه ينزل عن هذا.
1: ترى برشلونة يقدر يدفع 10 مليون بس بالتقسيط، هو ما يدفع كاش
0: عاد هذه
1: كل اللاعبين، حتى رودري الان الصفقات متعثره لانه يبغوا يسووها تقسيط لمانشستر
2: سيتي. ايش داخلين في التطبيقات هذه؟
1: لا جد برشلونه حتى تعرف انه فيران توريس للان يقسطون لمانشستر سيتي.
0: بالضبط هذا،
2: هذه سيارات ملاعبين احمد،
1: والله هذا الموجود برشلونه ما عنده فلوس.
0: الاداره الرياضيه في نادي الهلال قد يكون في اتفاق بينها وبين برشلونه في حال انه عدم مقدرتهم على دفع هذا المبلغ. ممكن تكون قيمه الصفقه اكثر وان تكون على دفعات معينة ودفعات جدولة. بالضبط، لأنه في النهاية النادي برضو يبغى
2: برشلونة لا يملك المال ولكنه يملك الكرامة.
0: ولكن بشكل كبير اللاعب لن يستمر في الهلال خلال فترة.
1: انت هذا يعطي لحن كذا، والثاني عبر الزوم يقول الله عليك الله.
0: أنا سامع ومركز معه.
2: يعني ما فيها
1: أنت معهم متفق بهذا الطرح؟
2: يمكن لبرشلونة أن يأتي برشلونة بأموال مصادر مشبوهة،
1: أموال لك لديه كرامة.
2: يحترم مكانته، نادي مورد لمنتخب حقق كأس العالم.
1: طيب بيع من اللاعبين هذول، بيع
2: اللي جاب كأس العالم فيران توريس من برشلونة، إيش عاد اكتبه؟
1: في أحد يبغى يشتري فيران توريس؟
2: هذا فيما يخص كانسلو. مالكم
0: مالكم عنده أكثر من عرض من أندية خليجية وأندية سعودية. حتى الآن لم يحسم أي أمر فيما يخص اللاعب. المدرب ما زال معطيه الفرصة، معطيه الثقة. الخيار الأول بيع اللاعب في حال أنه لم يتم
1: الدرعية، يقولون الأخبار
0: سواء الدرعية أو حتى في الدوريات الخليجية في اهتمام من الدوري القطري ومن الدوري الإماراتي في خدمات مالكم. اللاعب لم يشترط أي شيء على إدارة النادي. ممكن في أخبار ظهرت أن اللاعب طلب تجديد عقده ليتم إعارته في الفترة القريبة القادمة.
1: سمعنا أخبار زي كذا.
0: بالضبط، حتى الآن ما في أي شيء ما بين اللاعب وإدارة النادي، ولكن بحثا عن العرض الأفضل. وزي ما ذكر المدرب اليوم ما زال الميركاتو في بدايته وعندنا الفرصة أن نحصل عروض.
1: وتألق على فكرة مالكم في البري سيزون، في
0: هو دائما متألق في المباريات الاستعدادية.
1: إيه؟
0: بالضبط، ولكن يبدأ الدوري يختفي وهجة. علي البليهي بشكل رسمي خارج حسابات نادي الهلال، وممكن حتى بالأمس كنا في جولة في مقر النادي الجديد في غرف الملابس، لم يكن هناك خزنة تحمل رقم اللاعب الرقم 5 أو صورته.
2: وهذا بشكل رسمي يعني
0: بالضبط خروج اللاعب من حسابات المدرب، وذكرها اليوم المدرب أن أنا أملك أكثر من لاعب في هذه الخانة. المشكلة الوحيدة ذكرها في المؤتمر اليوم السيد إنزاغي. المشكلة الوحيدة ممكن أن عقد اللاعب أو راتب اللاعب تقريبا مبلغ كبير، واللاعب رافض أنه يأخذ عروض بمبالغ أقل. هذا العائق الوحيد ما بين تخلص الهلال أو بيع الهلال للاعب علي البليهي.
1: نعم. هذا بالنسبة لمباراة الهلال والقادسية واستعدادات. مصطفى عندك أخبار أو شيء حول نونيز؟ إلى أي نادي سيذهب؟ إلى ترابزونسبور أو بشكتاش؟
3: فعليا ولا؟ مش واضح يعني، بس واضح أنه حيروح أداكية خلص يعني مصدود.
2: نعم. نروح للشق الأجنبي ولا في مباريات حابين نتكلم عنها؟
1: نذكر، أنت ذكرت سالم في المباريات طبعا. لا أنا ودي أذكر مباريات السبت أيضا لأنه إحنا مقبلين على ويكند. السبت سيلعب التعاون على أرضه أمام الخليج، الاتحاد يستضيف الخلود، والنصر مع الفتح في مباراة مثيرة على الأول بارك. دائما مباريات الفتح والنصر تكون على مستوى عالي، لذلك أنا أشوف دوري، أعود وأقول ما قلته في البداية، بداية مبشرة بخير، بداية جيدة. سالم يقول
2: بداية لا ما قلت لا لا لا دقيقة، نوضح المصطلحات ونضع النقاط على الحروف.
0: قال بداية مثيرة وانا
1: ما قلت مثيرة، بداية جيدة مبشرة بخير.
2: في بداية الحلقة
1: لا قلت مثيرة ولا قلت رائعة ولا قلت فانتاستيك
2: ومشتعلة
1: مشتعلة.

0: أنا كان هذا حديثك، لكن أنا ما قلت في البداية، قلت إلى الآن.
1: أنت كيف شايف الثلاث مباريات
0: فنياً؟ إلى
1: ثلاث مباريات تحكم عليها فنياً؟
0: يعني الآن تشاهد مباراة كاملة، يعني ما تشعر إنه هذا الدوري اللي كنت شاهده الموسم الماضي، وهذا طبيعي. تفضل مصطفى.
2: أحمد شكله شوي جاي على سالم اليوم، لأنه خصوصا هلا بعد ما قالهم برشلونة، فما عاد
0: يعني في شيء. الله عليك القراءة ما بين السطور يا مصطفى، هذه ما أجيد.
1: أنا حسوي بلوك الاثنين بلحظة واحدة، مصطفى وسالم بلوك.
3: أنا أتفق مع أحمد في بداية الدوري.
1: يا سلام، أيوة الله جابك.
3: مباراة القادسية والشباب اللي تابعها، وأيضا مباراة الدرعية والأهلي، كانت مباراتين ممتعة، خاصة مباراة الدرعية والأهلي. مباراة الدرعية والأهلي لا تعكس النتيجة اللي حصلت فيها،
0: عشان السامري بس.
1: لا لا صحيح سالم،
3: السامري
1: يعني سالم، خلينا ساكت
0: كل
3: السامري إشاعة أطلقها سالم، أتبرع منها مشينا. ولكن لا، كانت مباراة فعلا ممتعة، كان فيه هجمة هنا هجمة هناك،
1: صحيح.
3: وكأنها مباراة في منتصف موسم وليس بداية موسم.
1: الفكرة أنه في أول جولة تكون بهذا الشكل، فهذا جيد جدا
3: جدا جدا، ومبشر بموسم مميز، باستثناء ممكن مباراة الحزم وأبها اللي كانت أقل من
0: أنا بصراحة الحزم وأبها يعني إلى الدقيقة 35 تعبت وأنا أشوفها، يعني تعبت يعني غيرت خلاص ما قدرت.
1: ومن هذاك الوقت وإحنا بخير. المهم
0: نروح للشق الأوروبي،
1: السوبر الأوروبي بالأمس سالم.
0: بصراحة باريس أكمل يعني السنين الذهبية والتاريخ الذي يكتب مع لويس أريكي. الأنوار لا تطفأ في باريس مصطفى، يعني شاهدنا كيف البارح ظهر باريس الجرمان، بالرغم أن اللاعبين كانوا قبل أسابيع يلعبون كأس العالم المرهقة جدا بتوقيتها وبمنطقتها وبكل ما فيها، ولكن حقق الأهم، كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي. ويبدو أن باريس يكرر سلسلة البطولات في كل موسم.
2: وفعليا انريكي حتى كان ذكر بشكل غير مباشر وكانه يطمح لتحقيق انجاز ديدان بثلاث ألقاب دوري ابطال اوروبا على التوالي، فشيء ممكن نشوفه عادي جدا، خصوصا انه ربما خلينا نقول انه باريس سان جيرمان كان من الفرق اللي استفادت بشكل او باخر من نظام دوري ابطال اوروبا الجديد، نظام يلي فعليا هو اكتسح فيه يعني البطوله. بداية هو كان يعني إذا نستذكر بس آخر موسمين لعب فيهم دوري الأبطال، هو بدأ أول موسم بشكل متعثر بالبطولة رجع تأهل، أما الموسم الثاني فلأ هو أثبت نفسه وتأهل. فربما تعلم إنريكي كيف يدير مباريات دوري أبطال أوروبا، حتى البطولات الإقصائية نفسها، لأنه كنا نشوف أحيانا بعض الأمرار ربما إنريكي كان يعني مع منتخب إسبانيا بالتحديد مش أفضل شيء بالمباريات الإقصائية، عكس مثلاً أوناي أمري. يعني أنا كنت مستمتع جداً بالمباراة تبع أستون فيلا وباريس سان جيرمان، لأنه فيها أيضاً أوناي أمري مدرب يعرف جد كثير منيح كيف يدير مباريات الإقصائية،
1: صحيح.
2: ربما بمعظم الفرق اللي هو دربها كان متألق فيها، خصوصاً مع إشبيلية، مع أرسنال أيضاً وصل معه لكن ما حقق الألقاب، يعني كان وصل للنهائيات وخسرها، فهي فعلياً كانت مباراة مبشرة للموسم الجديد. في كثير تغييرات يعني صارت على هذا الموسم كمدربين، بالدوري الانجليزي ما حنشوف بيب غوارديولا ولا حنشوف
1: تقريبا وجود جديد، صحيح
2: تشابي الونسو،
0: ولا نشاهد روبن أموريم.
2: سنشاهد روبن أموريم ولكن مش مع ففعليا يعني في تغيير كثير كبير، ربما هالموسم بذكرنا موسم 2016 كمان الدوري الإنجليزي، وقت صار في كتير تغييرات منها كان قدوم بيب غوارديولا نفسه اللي راح على هالموسم.
0: فعلا، وأميري البارح يعني غامر أمام باريس وفاز في هذه المغامرة، المهاجم
2: حتى
0: براين المهاجم
2: براين استقبلوه هدف فكاهي شوي، يعني أنه اللاعبين فكروا في تسلل، يعني حتى في كامل راي نفسه حسه رفع لهم راي التسلل، يعني كانوا عادي جدا يجوا عني يكسبوا المباراة.
0: إمري تحس انه منحوس ولا
1: لا؟ لا، هو إمري ممتاز جدا في اليوروبا ليج، يعني واحد يمكن هو افضل مدرب في هذه البطوله يمكن عبر تاريخها، وهو
0: كنت
1: واحد
0: ضامن معه صراحه،
1: واحد من أسوأ المدربين في السوبر الاوروبي، يعني هو هذا ثالث نهائي سوبر اوروبي يخسره، يعني فمتعود على الخساره في هذه البطوله، لم يحقق اللقب من قبل،
0: كسب
1: مع
0: مهاجم ولاعب كره سله كمان، يعني مترين طول.
1: لكن انا ودي اسالكم،
3: صغير مولد 2009
1: صحيح، انا والله امس المعلق لما قال 2009 صراحه
3: قضيه،
1: إيه؟
3: لأن تسجيله أساساً كان غريب، الأنظمة كانت تمنع تسجيل اللاعب، ولكن أستون فيلا حاول
0: ليه تمنع
3: وصار لأجل بالضبط، ولكن استون فيلا صار لأجل تسجيل هذا اللاعب.

0: لعب 3 مباريات مع لوكسمبورغ، ولكن في الفئات السنية كان يمثل للمنتخب الإنجليزي، ولكن أنظمة الرابطة الإنجليزية لا تسمح بالتعاقد مع لاعبين أقل من 18 سنة، وهو كان باقي له تقريبا 8 شهور ويدخل 18، فأنا أطلقت عليه اللاعب القضية، وبالعكس يعني بالأمس أظهر مستوى مميز، صنع هدف وكان حاضر
1: قضية
0: في أكثر
1: رابحة.
0: جدا.
2: لكن فانتزي عنده في الدوري الإنجليزي هنا يوم المعلومات هذا يعني
0: أنا فقط فانتزي الدوري السعودي.
1: لكن أنا ودي أسأل مصطفى عن تشافي هرنانديز. تشافي هرنانديز أصبح مدربا لمنتخب هولندا، ما رأيك بهذه الصفقة؟ هل يمكن لتشافي أن يصنع ربيعا مع الطواحين ولا الأمر صعب؟
3: وفعليا كانت صفقة مش مفاجأة، يعني ما كان في كثير أخبار عن الموضوع، ما في أخبار أبدا، حتى ما شفنا الهير وي جو يعني من فابريزيو
1: أبدا، نايمين هم مشغولين في اللاعبين تركين مدربين
3: صح. حتى يعني كان في كلام أنه والله عارف أنت هذا التغييرات اللي بتصير بين لويس فانغال وكومان،
1: صح أيوه، واحد يروح واحد يجي،
3: فكانوا هني متوقعين أنه هذا الشيء حيصير. عم فجأة لقيت تشافي حيستلم. هلا هي بلا شك يعني تشافي صار له فترة مبتعد عن التدريب، فهيدا تحدي كثير كبير بالنسبه له، خصوصا انه فترته مع برشلونه كانت شوي هيك متقلبه، ولعب بالدوري الاوروبي وبعدها استلم هانز فليك يلي بدع مع برشلونه بصراحه، فهيدي مثل اعاده اثبات لتشافي هرنانديز انه هو موجود على الساحه. ومدرب وعفوا منتخب مثل هولندا هو فرصه له، لانه بالنهايه قريب شوي من الفكر اللي هو بحب يلعب فيه، وفي لاعبين بيساعدوه، يعني منتخب هولندا جيله جميل، يعني في عندهم لاعبين مميزين، ف عادي يروح فيهم بعيد عادي جدا.
1: صحيح، لكن الآن وكأننا نعيش حقبة جديدة، الآن المدربين الكبار ذهبوا إلى المنتخبات، يعني نتكلم عن زيدان صحيح. في فرنسا، كلوب مع ألمانيا، أنشيلوتي مع البرازيل، أيضا نشوف تشافي يعني ما حقق الدوري الإسباني وكان نجم من أساطير كرة القدم. إيطاليا مين نجيب لهم والله؟ ما
2: إيطاليا حتى بعد مع التغييرات الجديدة يعني اللي يجي يروح يومين 3 أيام وبيعلن استقالته
1: في عندهم مشاكل
2: إيطالية، يعني فيها أفلام بصراحة. روبن أموريم يستفيدون من خبرته، يعني موجود الله. الآن عند
1: هو لازم يا مصطفى تسب على أموريم، ما شتمت أموريم أنت لسه.
3: هو بصراحة لو في عاملين مثلا منتخبات درجة أولى ودرجة ثانية مثل بالدوريات، كنت حتشوف روبن أموريم أخذهم على الدرجة الثانية عادي جدا. يعني طبعا إنه سيئين خليهم أسوأ.
1: يعني إيطاليا بالعادة ما تتأهل لكأس العالم، المرة الجاي ما تتأهل لليورو يعني مع أموريم.
3: لا كأس عالم ولا يورو ولا دوري ولا دوري الأمم الأوروبية ولا شيء.
1: لا إن شاء الله ما إيش كسر الدنيا ممكن السنة هاي مع ميلان، ما تعرف الظروف كيف تمشي
2: يعني بنشوف بصراحة. وما عاد في وقت والله، كنت بسأل عن ريال مدريد ومورينيو برناردو سيلفا
1: يوم الأحد إن شاء الله. يوم الأحد
0: ريال مدريد مسوي استقطابات كبيرة
1: صحيح، لكن ربما صفقة رودري التي لم تتم هي تخرب سوق انتقالات نفسيا على ريال مدريد وجماهيره. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة معنا في الاستديو عساف خليفي، شكرا جزيلا لك، وأيضا عبد الاتصال المرئي زوم مصطفى رحات، أيضا شكرا جزيلا لك.
2: نعم شكرا أحمد، ونشكر أيضا مخرجنا زياد الجفان، ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة في برنامجكم مان تو مان، ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالحصريات والأخبار وتفاصيل عقد برايندر بتفاصيل عقد تيجاني رايندرز على حساب العربية FM في اليوتيوب بالصوت والصورة، الحلقة كاملة في هذا الحساب. نصل لختام حلقة اليوم، نلتقيكم يوم الأحد عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
4: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وأفضل باقة من المختصين،
7: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

التواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك العربية FM أو عبر منصة X العربية FM أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع للتخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعار. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات. أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه تمت السيطرة على الوضع. من جهتها أدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات هجوم إيران العدواني على ناقلتين لشركة أدنوك. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس في تصريحات للعربية إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تخالف الالتزام بالاتفاق الإطاري، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية تتركز على تجريف المدن بذريعة تدمير الأنفاق. وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات يثير مخاوف بشأن الالتزام بالتفاهمات القادمة. أوضح عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران في تصريحات للعربية أن الحركة لن تنسحب من أي انتخابات، مؤكدا مشاركتها بهدف منع التفرد بالقرار الفلسطيني. أضاف بدران أن حماس تخلت عن الحكم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تريد مزيدا من النقاشات للوصول إلى تحالفات في الانتخابات المقبلة. والآن إلى الزميل بتال الجوس وفي المرمى، كونوا معه.

في المرمى موسم جديد حياكم الله. كيف يستطيع الهلال الاستغناء عن بنزيما والتعاقد مع مهاجم وما هو مصير التركي يوسف؟ انتخابات اتحاد الكرة، كيف جرت اختبارات اللغة ومن أشرف عليها؟ الحزم يفتتح الدوري بفوز والأهلي يكرم وفادة الدرعية بهدف والقادسية ينتصر. الفيصلي في ضيافة الهلال ب13 صفقة ومدرب إيطالي أمام مواطنه إنزاغي.

السلام عليكم. موسم جديد لكرة القدم السعودية يرافقه موسم جديد في المرمى. السلام عليكم. بدأ نادي القادسية السعودي مفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الهولندي تيغاني رايندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب شبكة ذا أثليتيك فإن المفاوضات تشمل أيضا اللاعب على أمل إتمام الصفقة في الأيام المقبلة. وانضم الدولي الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد مقابل أكثر من 46 مليون جنيه استرليني من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2030. يبدو أن ملف المهاجم بات الهدف الأساسي لإدارة الهلال فيما تبقى من الميركاتو الصيف الحالي. أزرق العاصمة وجه اهتمامه نحو وايتكنز مهاجم منتخب إنجلترا ونادي أستون فيلا، فيما تم غض الطرف عن النيجيري فيكتور

0: أسمم بسبب بعض الملاحظات على تصرفاته الشخصية. كان مدرب أستون فيلا أبعد واتكنز عن قائمة الفريق التي سافرت إلى النمسا وخاضت مباراة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء لمنحه مزيدا من الراحة بعد مشاركته في المونديال الماضي، ولذلك سيغيب أيضا عن آخر مباراة ودية للنادي الإنجليزي قبل انطلاقة البريمير ليج يوم السبت. ويسعى الهلال إلى استغناء آمن ماديا مع الفرنسي بنزيما والتركي يوسف أكتي تيشيك من أجل التعاقد مع مهاجم ومدافع، وما لم يتحقق هذا الشرط وهو الاستغناء الآمن لن يتم الاستغناء عن اللاعبين. رئيس نادي ترابزونسبور التركي وفي تصريحات تلفزيونية الخميس أشار إلى أن اللاعب الأورغياني نونيز لاعب نادي الهلال لاعب مهم بالنسبة للخطط الفنية لمدرب الفريق، وأن المباحثات متواصلة مع الهلال لكن حتى الآن بغير توقيع رسمي. وتحولوا إلى لندن، من هناك يلتحق بنا الزميل الصحفي بول براون من صحيفة دايلي ستار. بول مساء الخير، يعني ما هي آخر الأخبار عن واتكنز ومن أستون فيلا إلى الهلال السعودي؟ كان هناك حديث لكن لم يتخذ طابعا رسميا حتى الآن.
1: نعم، نادي الهلال بلا شك مهتم بواتكنز ولم يخوض أفضل موسم في الموسم الماضي مع نادي أستون فيلا. هي دور إنجليزي ممتاز ولكن مع ذلك يعتبر جزء أساسي من الفريق ومنتخب إنجلترا، وعقده يمتد إلى غاية 2028 ولكن سيبلغ 31 عاما في شهر ديسمبر، وربما هذا سيدفع أستون فيلا للتفكير إذا ما كان مبلغه جيدا، ولكن أعتقد المبلغ سيكون كبيرا جدا لإقناعه بالرحيل. لا يوجد أي ضمانات برغبته في الرحيل. سمعت من أنه مهتم جدا بالوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حاليا سجل 91 هدفا، يريد أن يصل إلى هذا الرقم، وأعتقد بأن نادي الهلال يجب أن أقدم له عرضا كبيرا جدا لجلبه.
0: يعني اللاعب يعني تبقى على عقده فترة قصيرة يبلغ 31 عاما، أعتقد أنها صفقة مربحة لأستون فيلا حاليا مقارنة بعمر اللاعب والفرص المستقبلية له في بيعه.
1: قد تكون كذلك صحيح، ولكن علينا نتذكر أن أستون فيلا باعوا لاعبا هذا الصيف مقابل مبلغ كبير جدا وهو مورغان روجرز الذي رحل إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه استرليني، وبالتالي لا يرغبون ببيع من أفضل اللاعبين الذين لديهم الآن. أعتقد أن عمره ربما هو السبب الوحيد الذي يدفعهم للتفكير ببيعه، ولكن الأمر يعتمد على المبلغ الذي سيعرضه نادي الهلال لكي يفكر نادي أستون فيلا بالأمر.
0: توقعاتك قراءتك أنت للمشهد بول، يعني هل هل هل من الممكن أن تتم هذه الصفقة أو أنها ستتعثر لمبالغة أستون فيلا؟
1: الأمر الذي لا نعرفه حتى الآن، إذا ما كان أولي واتكنز يرغب بالانتقال الآن لم يسأل حتى الآن عن الأمر، ولن يلعب مع أستون فيلا لفترة لأنه منح فترة إضافية للراحة بعد كأس العالم، ولكنني أعتقد أن نادي الهلال يجب أن يقدم عرضا كبيرا جدا لجلبه من أستون فيلا، والضغط على أستون فيلا لبيع هذا اللاعب ربما تلاشى بعد أن باعوا روجرز مقابل مبلغ كبير. كانوا يواجهون مثلا مشاكل مع اللعب النظيف وقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكن بيع روجرز هذا الصيف أصلح تلك المشكلة لأستون فيلا، ومع أنهم جلبوا لاعبين آخرين لكنهم باعوا بأكثر من 100 مليون هذا الصيف، بالتالي سأتفاجأ إذا كانوا مستعدين للسماح لواتكنز بالرحيل، ولكن الأمر يعتمد على العرض.
0: جميل، أنت واثق بول بأن أستون فيلا لم يفتح الموضوع، لم يتحدث نهائيا مع واتكنز حتى الآن في العرض الهلالي في العرض السعودي؟ واثق من هذا من هذه المعلومة؟
1: أعتقد بأن هذا سيحصل فقط

0: إذا ما قدم العرض ليست لدينا أي أدلة عن تقديم نادي الهلال لأي عرض، فقط عبروا عن الاهتمام، ولكن الآن يتأكد العرض فستجري بعده المحادثات بين أستون فيلا وأولي واتكنز.
1: جميل، شكرا بول براون.

نتحول بكم إلى الوقفة الأولى في حلقة هذا المساء، بعد ذلك نفتح ملف انتخابات اتحاد الكرة والغامدي يطعن رسميا، وفي المرمى يكشف لجنة الاختبارات. الأهلي يكرم وفادة الدرعية في داره، والهلال يبدأ بالفيصلي.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

حياكم الله. أعلنت 6 اتحادات عربية لكرة القدم دعمها للسويسري جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذلك في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الاتحادات الكروية في قطر، لبنان، المغرب، السودان، مصر وموريتانيا. ويملك 4 من الموقعين 6 العضوية في مجلس فيفا. وختمت الخميس الفترة التي تلقى فيها مركز التحكيم الرياضي طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تشمل الطعون، التظلمات على القوائم. ويتم الفصل في طلبات الاستئناف خلال الفترة من 15 إلى 23 من أغسطس الجاري، فيما سيتم إعلان نتائج الفصل في الطعون 24 من أغسطس. أصبح خالد الغامدي الوحيد بين المترشحين الذي تقدم بطعون على استبعاد

0: هذه وعلى المرشح بدر رزيزة. وفي الاستوديو يلتحق بنا زميلنا نايف الثقيل الصحفي في قناة العربية. نايف أهلا بك.
1: أهلا بتر.
0: حياك الله. هذا الأسبوع أنت سويت بحوثك كثيرة على أجزاء الانتخابات وعلى أمور. طيب إيش ممكن تحدثنا بعد أغلاق الانتخابات اليوم باب الطعون قصدي؟
1: خلنا في البداية نبدأ عن باب الطعون. يمكن ذكرت أنت في الخبر أنه أحمد الوليد خالد الغامدي هو المرشح الوحيد اللي قدم بالطعون، وكان تقديم للطعون ضد قرار أو اختبار اللغة، وكان هناك أيضا طعن آخر ضد قائمة بدر رزيزة. وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها وكما ذكر أو تردد في السابق أن مبلغ الطعون أو تكاليف الطعون 148 ألف، ولكن أيضا اكتشف المرشحين أن 148 ألف لكل طعن واحد.
0: يعني إذا عندك ثلاثة طعون بتدفع 148 ألف ثمان مرات. ثلاث مرات.
1: الله. فأحد المرشحين لما استفسر عن الطعون كان عنده طعن ضد اللغة أو اختبار اللغة، فقالوا له مبلغ 148 ألف. الطعن الثاني كان ضد قائمة بدر رزيزة، فطلبوا أنه يدفع 148 ألف أيضا. بالتالي يمكن حسب تواصلي مع المرشحين الآخرين وسبب عدم تقديمهم للطعون، بعضهم يعترف ويقر أنه يعني أخطأ في بعض الإجراءات فيما يخص بالذات الخبرة الرياضية، وهو مقتنع بالقرار لذلك لم يتقدم بطعن.
0: هل الجانب المادي انه 148 على كل طعن يعني خلى بعض الناس ما يتقدمون؟
1: هي جزء مهم المبلغ، خصوصا نعلم يعني بعض المرشحين يعني اشتكى من هذا الامر، وفي بعض المرشحين هو امتنع ولم يتقدم بالطعن بسبب انه قناعته بسبب او قرار لجنه الانتخابات. واذا بنتكلم عن القرارات كيف كانت او كيف تلقاها المرشحين، تواصلت انا مع يعني اكثر من مرشح تلقوا قرار لجنه الانتخابات كان لا يقل عن 5 صفحات، وكان مفصل بشكل دقيق
0: ويرسل لكل المرشحين
1: لكل مرشح ارسل له قرار، ولكن يعني لا يقل عن 5 صفحات، في بعض المرشحين اكثر من 5 صفحات بسبب انه لديه ملاحظات
0: مخالفات اكثر.
1: ويعني احد المرشحين تم ذكر له بالتفصيل، يعني يمكن اعلان لجنه الانتخابات كان يكتبون الماده المخالفه اللي صحيح. هي 33 تقسيم 2 تقسيم دال. هذه الماده فيها نوعين اللي هو الخبرة وأيضا إتقان اللغة، ولكن في القرار اللي استلموه المرشحين كان يفصل فيه بالضبط وش السبب اللي أبدعاهم لرفض الترشح.
0: جميل. أغلب المرشحين كانت المشاكل عندهم في الخبرة وفي اللغة.
1: صح.
0: طيب خلينا نروح للجنة هذه اللي ما حد عرفها. أنت طبعا كل هذا الأسبوع، يعني هذه أول حلقة لنا في العودة في هذا الموسم، فطول هذا الأسبوع كان بيننا اتفاق أنك تبحث للوصول إلى هذه اللجنة، لجنة اختبار اللغة. شو وصلت أول شيء؟ عطني وش وصلت لمن اللي أجراها، من وزارة، من خارج الوزارة، اللجنة من هي بالضبط، من أفرادها، كم عددهم، وبعدين بنقول وش صار فيها الاختبارات، شلون صارت.
1: هي طبعا الاختبارات كانت تتفاوت ما بين
0: خلي الاختبارات، اللجنة وش هي؟
1: اللجنة 3 خبراء
0: من
1: مستقلين.
0: من وين؟
1: من جهة مستقلة. يعني أعطيك بدقة وصفها لجنة الانتخابات، وصفتها في ردودها على الأعضاء أنها خبراء في اللغة الإنجليزية.
0: أي ولكن
1: ما حددوا في من أي جهة، ولكن يعني حسب المعلومات اللي عندنا أنه هؤلاء
0: هم كم اللي سووا الاختبار؟
1: هم 3 خبراء مستقلين.
0: حضر معهم؟
1: حضر معهم رئيس اللجنة وأمين اللجنة، فكانت يعني كانوا الأعضاء 5 أعضاء.
0: طيب
1: لكن رئيس اللجنة وأمين اللجنة ما سألوا أي سؤال، كان اللي يسأل فقط 3 الخبراء.
0: 3 الخبراء. هل هم تابعين لشركة معروفة في السعودية؟
1: هم تابعين لشركة معروفة في السعودية. هي الشركة هذه أنا بحثت،
0: شركة متعاقدة.
1: الشركة هذه أنا بحثت بالتالي في الخدمات اللي تقدمها، واكتشفت أنها هي خدماتها ما تختص باختبار اللغة يعني، لكن خدماتها أشمل بتقييم والتدقيق واختيار أيضا وترشيح القيادات للمناصب العليا. هي لا تختبر اللغة الإنجليزية ولا تقدم اختبارات.

0: تبغانا ندخل في التفاصيل أكثر؟
1: خلينا نتكلم شوي عن الشركة. وش لقيت؟
0: لقيت أنها شركة مختصة عندها خدمات كثيرة. هي شركة عالمية لديها فروع في مختلف دول العالم وشركة موثوقة للأمانة. لها فرع في الرياض. هذه الشركة بحثت في خدماتها، ما هي مختصة أبدا في اللغة الإنجليزية
1: ولا في الرياضة
0: لكن لها تعاون وبعض الجهات في الرياضة تستعين بها لاستقطاب الكفاءات والقيادات. فهي في الأساس عادة هي تقيم المنظومة وتقيم أداء الموظفين وتطورهم، وأيضا تختار القيادات من الصف الأول
1: وتضع لهم اشتراطات. طيب كيف تم الاختبار؟
0: أنا طبعا المعلومات اللي أذكرها أنا الآن هذه كلها استقيتها من أكثر من مرشح، وليس لم أعتمد على مرشح واحد. في البداية هي لم تكن يعني أو لم يكن اختبار للغة الإنجليزية. هو كان ظاهر اختبار للغة الإنجليزية، ولكن هو أعمق من اختبار اللغة الإنجليزية. كان دائما نعرف إحنا اختبارات اللغة الإنجليزية، وهذا بعض المرشحين هي نفسه أن اختبار لغة قوالب محددة بأقسام محددة كما جرت العادة في أي اختبار، لكن تفاجأوا أن الأسئلة مختلفة جدا، أسئلة أعمق من اختبار اللغة. كانت الأسئلة تبحث في مدى قدرة الشخص، مدى إمكانياته في تولي قيادة اتحاد القدم. للأمانة أنا استفسرت من بعض المرشحين، يمكن مرشح واحد فقط هو اللي يعني أيدني في بحثي بعد أنا ما سألت أكثر من مرشح، والأسئلة موحدة يعني جميع المرشحين أعطوني الأسئلة كاملة، هي نفس الأسئلة سئلت، لكن في أحد من
1: أسئلة موحدة.
0: أسئلة موحدة،
1: خلينا نقول وش الأسئلة.
0: يعني يمكن السؤال في سؤال مثلا، إذا تلقيت سؤال من إعلامي وأنت ما تعرف الإجابة وش كان ردك؟ طبعا الأسئلة بالإنجليزي والإجابات بالإنجليزي. في سؤال مثلا كان لو كنت قائد أو تتولى قيادة دفة الاتحاد السعودي في كأس العالم
1: الأخيرة،
0: كيف ستجهز المنتخب وكيف ستتعامل مع مباراة دخلوا معهم في التفاصيل في المباريات.
1: مباريات حددوا مباراة بعينها ولا بشكل عام؟
0: بشكل عام، وحتى الخروج. وش بتعمل بعد الخروج؟ في أسئلة مثلا حدثنا عن التحديات، أبرز تحدي واجهته في حياتك. في حياتك كاملة. أحد المرشحين ذكر لي أنه يقول بعد ربع ساعة أيقنت أنه مو باختبار لغة إنجليزية بقدر ما هو اختبار لكفاءة الشخص في قدرته على تولي قيادة اتحاد القدم. أنا بعد ما سمعت التفاصيل هذه ذهبت أيضا أجريت بحث معمق في الشركة، اكتشفت أن الشركة في البداية هي تدرس واقع المنظومة أو المنشأة، بعدين تحدد معايير، مو معايير طبعا يسمونها صفات في الأقرب ل تولي قيادة
1: ترشيحاتهم.
0: هو يرشح الأقرب لأنه هو عادة يبحث عن القيادات، ولكن هو أمامها الآن مرشحين. تعتمد على أربع أجزاء. أول شيء الكفاءة، مدى كفاءته. الثاني السمات الشخصية. الثالث الخبرة. الرابع الدافع. فلما تقارنها بالأسئلة تجدها فعلا هي تجيب على هذه.
1: إذن هو اختبار كان في ظاهر اللغة الإنجليزية، وهو يختبر اللغة الإنجليزية، لكن في عمقه هو يعني يتحدث عن كفاءة الشخص من كل الجوانب بما فيها لغاته.
0: حتى بالتالي دخلوا في تفاصيل أكثر عن الدبلوماسية، كيف بتتعامل دبلوماسية مع مسؤولي فيفا، مع الاتحادات الأخرى. كان يعني وللأمانة أحد المرشحين كان يقول إنه تعامل يعني كان اختبار احترافي.
1: كان يقول اختبار احترافي
0: وحسب المعلومات اللي حصلت انا عليها واكدوها لي، طبعا لجنه الانتخابات اعلنت انه بدر زيزة فاز او تجاوز. ايضا الدكتور فهد الغفيلي هو ايضا تجاوز اختبار اللغه الظاهره اللغه وهو كفاءه، وهذا ما نص عليه القرار.
1: بس الغفيلي يعني اسقطه شرط ثاني،
0: اسقط شرط الخبره. الخبره كانت عائق لبعض المرشحين، والسبب يعود إلى أن بعض المرشحين قدم خبرته في الأندية. فكلنا نعلم أنه الأندية الآن في نظام الحوكمة التابع لوزارة الرياضة جميع العقود العمل سواء استشارات أو عمل ترفع للوزارة. لجنة الانتخابات رأت أنه الجهة الموثوقة في هذا الأمر واللي تبت فيه هي وزارة الرياضة، فبعثت بهذه الخبرات إلى وزارة الرياضة. ردت وزارة الرياضة أنها
1: ما لهم عقود،
0: ما لهم عقود موجودة في الخمس سنوات منذ تطبيق برنامج الحوكمة.
1: ممتاز، هذه يعني صراحة نايف.

0: يعني معلومات وافية، واللي يقولون دائما بس تجيب انتقادات، هذا جايب كلام مرة جميل اليوم عن الانتخابات ويجيب على كل الأسئلة اللي كانت في الوسط الرياضي. شكرا نايف ثقيل. شكرا نايف. على الموضوع ذاته تحولوا إلى أبها، من هناك التحقوا بنا المستشار الأمني أحمد الوادعي، واحد من المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة، تم استبعاد قائمته الأسبوع الماضي قبل أن يصل إلى قضية الكفاءة أو اختبار الكفاءة أو اختبار اللغة، كما يتداول في الوسط أنه اختبار اللغة لكن هو اختبار كفاءة. سيد الوادعي مساء الخير، تشرفتنا، أهلا وسهلا. ممكن يعني أول سؤال نبغى ندخله كمدخل، لماذا ترشحت لانتخاب اتحاد الكرة؟
1: مساء الخير أخ بتال، ومساء الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. حقيقة شكرا لكم على الاستضافة. حقيقة سؤال يعني مهم جدا. في البداية يعني أقدم جزيل الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة. حقيقة يعني الدعم اللي موجود حقيقة هو من يجعل الشخص اللي ممكن يتقدم لرئاسة الاتحاد السعودي، لأنه الموضوع المالي الآن في هذا الدعم ليس عائق أمام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وحقيقة يعني ما أملكه من خبرة سواء لاعب أو حكم أو مقيم ومحاضر في لجنة الحكام، حقيقة أيضا من الكوادر اللي معاي أو القائمة الشباب اللي لهم علاقة بكرة القدم، حقيقة من ضمنهم عنصر نسائي لها خلفية عضو أو لها ممارسات في نادي في أندية من منطقة الشرقية، هو من دفعني إلى القيام أو إلى التقدم لرئاسة هذا الاتحاد كرة القدم.
0: طيب أنت أنت أنت يعني تراجعت في نصف الطريق أو أنه استبعدت؟
1: والله شوف يا أخ بتال، أول حاجة حقيقة يعني عندما فتح المجال للترشح يمكن من شهر، حقيقة كنت شغال يمكن ساعتين أو ثلاث ساعات اللي كنت أنا أقضي فيها النوم، لأنه عمل جبار حقيقة وعمل مهم جدا، خاصة أنك أنت تبحث عن كوادر وتبحث عن قائمة. الشيء الآخر طال عمرك أنه من البداية حقيقة صار عندي عزيمة، رغم أنه وجود عوائق من البداية، ومن البداية هي من أعضاء الجمعية العمومية اللي هم على رؤساء الأندية، البعض منهم مع الأسف كلما على من أجل الحصول على تزكية لقيت صعوبة جدا من بعض الأندية، أكثريتهم البعض يقول أنا والله تم التزكية لشخص ما من أعضاء الجمعية العمومية من إحدى القوائم، بشكل كثير جدا الأشخاص هذولا كانوا يعطوني اسم بشكل
0: أحمد عفواً شخص واحد من كل المترشحين كلهم يقولون رشحنا فلان واحد،
1: أغلبية اللي تواصلت معهم كانوا يرشحون، كانوا يقولون حنا
0: عطينا صوتنا، عطينا التزكية لفلان
1: إيوة
0: اللي هو شخص واحد، مو متنوع.
1: أغلبيتهم كانوا لشخص واحد، أغلبيتهم يعني أنا تواصلت معهم. في النظام يقول في النظام المترشح يجب أن يحضر ثلاث ترشيحات بحد أدنى معناه أنه ممكن شخص ممكن يجيب 10 أو 15، ولا يجوز لرئيس أو العضو عضو الجمعية العمومية أن يقوم بترشيح شخص آخر، وفي حالة إذا ثبت أنه قام بترشيح شخص آخر يتم استبعاده من القائمتين. أنا حقيقة لما شفت القالبية من الأندية رؤساء الأندية واللي تواصلت معهم يقولون ذا الكلام، رجعت وقرأت اللائحة مرة ومرتين، وجدت أنه فيه حقيقة وهذه مشكلة يعني يجب أنه يهتمون فيها الجمعية العمومية، لأنه أنا أتساءل طيب ما دام عندك النظام سمح لك بثلاث تزكيات أو ترشيحات، أنت لماذا تبحث عن أكثر من تزكية؟ ليش؟ لأنه أخ بتال لو افترضنا أنك أنت مترشح وجبت ثلاث وأنا مترشح وجبت ثلاث بس في شخص عنده 10 أو 15، في الحالة هذه إذا أنا اللي زكاني ممكن أو رشحني ممكن عنده أبو 15 عادي هيشيلون من عندي صوت مرشح ويبقى عنده 14، إذا أنا راح أستبعد لأنه خلاص صار عندي ثنتين. نفس الطريقة، وترى للمعلومية علشان أكون صادق مع نفسي، قبل إقفال الملف الترشح

0: تواصلت مع شخص اتضح لي، وهذه موجودة عندي أمامي ثنتين ترشيحات، اتضح أنه في رئيس نادي مرشحني ومرشح رئيس ثاني قائمة ثانية، ومن باب الاحترام وبعيدا عن التنافس اللي ممكن يكون لأخلاقي أو لا، تواصلت معاه وقلت له شوف ترى عندك انتبه للقوائم اللي عندك المزكين المرشحين. قالك فيه، قلت في شخص رشحني ورشحك بصراحة إنه انصدم صدمة كبيرة جدا. فقلت له انتبه لأنه هذا الوضع ترى خطير جدا. أنا السؤال هنا، لماذا رؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية يقومون بهذا الفعل رغم إنه النظام يحرم عليه أن يقوم به، لكن إيش العقوبة عليه؟ العقوبة عليه ما عليه عقوبة، يتم استبعاد الترشيح. أيضا سؤال أسأل، لماذا هذا الرئيس أو المرشح يبحث عن أكثر من قائمة؟ هو ذكي، هو يريد أن يلقى أن
1: يقفل عليكم، يبغى يقفل عليكم،
0: يبغى يقفل علينا زي مضبوط عليك. فحقيقة
1: طيب معلش تقول لنا أحمد، تقول لنا اسم هذا المرشح عادي؟ يعني هم المرشحين معروفين، قل لنا اسمه.
0: الأخ حاتم خيمي.
1: حاتم خيمي هو سيطر على
0: لا لا، خاتم خيمي هو من انا اتصلت عليه ونبهت
1: لا
0: عليه.
1: لا لا، انا بقصد الشخص اللي قفل على الجمعيه، اخذ التزكيات عنكم.
0: والله يا اخي والله شوف، انا ما ابغى اجيب سيرته
1: الحين. الحين حاتم خيمي تجيب سيرته، هذا ما تجيب سيرته، نفس الشيء.
0: لا لا، لانه لا لا،
1: تفضل.
0: شوف يا أخ بتال، الشارع الرياضي عارفين من الشخص هذا، بس علشان
1: طيب انا بقول لك الشخص، قل لي ايه ولا لا. بدر الرزيزة هو؟
0: والله عاد انت بذكائك يا بتال،
1: يعني مو يعني اسم بدر، يعني مو محصن هو، قل لي هو ولا لا. مش ما عنده حصانة دبلوماسية، عادي قول.
0: شوف يا بتال، انا اقول لك
1: احنا اللي بنقول، هو ما نشتمه ولا نشتم احد، يعني نقول معلومة عادي.
0: شوف
1: ليش خايفين؟
0: انا ما في مشكله ولا في اي حاجه. انا الانديه اللي انا تواصلت معهم اكثريتهم قالوا احنا مزكين بدر الرزيزه
1: كلهم. يعني طب انت محتاج ثلاثه، ليش كل الانديه يروحون في جهه واحده؟ هو محتاج ثلاث بس تزكيات.
0: شوف انا اقول لك اخ بتال، انا اشوف انه ذكاء منه، وهذا غلطه كبيره من الجمعيه العموميه اللي خلت هذه الفقره اللي ممكن ان يستفيد منها لاسقاط الاخرين.
1: طيب جاوبني على سؤالي، انسحبت؟ طيب. انسحبت او رفض ترشحك؟ جاوبني باختصار. رفض.
0: لا بن لا هو رفض. بالنسبة علشان تكون بالصورة، أنا رفعت أربعة أنا رفعت اعتراض أثناء قبل الإعلان بأنه الأندية اللي قامت بتزكية أكثر من شخص هذه ممكن تعرض الآخرين للخروج. أيضا ذكرت بأنه ذكر في الوسائل، ومنهم محامي سعودي معروف ذكر بأنه لديه معلومة من أحد الأعضاء الجمعية العمومية، أنه ذكر بأن أحد رؤساء المبارزين تم الاتصال التواصل مع احد الاعضاء وطلب منهم الترشح مقابل اعطاء دعم مالي، ورفعت فيها مذكره لهم قبل اعلان نتيجه، ومع الاسف ما تجاوبوا. عموما من اسباب خروجي، من اسباب في المذكره كاتبين ان ليس لدي خبره، وهذه علامه استفهام. انا عندي مشهد، هذا اوريه للناس وللمشاهدين، هذا عندي مشهد من لجنه الحكام فيه خبره 10 سنوات
1: بتاريخ،
0: لازلت الى قبل ثلاث.
1: هذا المشهد بتاريخ
0: من 20، هذا من تاريخ 13/7/2026، يعني قبل اقدم ملفي الشهر الماضي. الخبره من 2015 الى 2025 10 سنوات، ولا زلت لي قبل 4 ايام، وهذا نائب رئيس لجنه الحكام عبد الرحمن العمري، لا زال اسمي موجود. المصيبه وش هي؟ المصيبه انه جاني مذكره المسببات في استبعادي. شوف حاطين خطاب من لجنة الحكام برقم مختلف غير رقم هذا اللي موجود في المشهد، وتاريخ 6/8، يعني بعد ما قدمت أوراقي، وذاكرين أن الخبرة فقط سنة واحدة 2019، وأنا أتحداهم إن كان هذا التقرير هذا موجود. أنا بس جبت لك بس بسيط، 2013 هذا وأنا جاي سحبته، بس هذا 2013 حضرت اجتماع وهذا مكلف وعندي تكاليف موجودة. معقول؟ أنا ما أشكك في لجنة الحكام ولا أشكك فيه، لكن أنا أرغب التوضيح من لجنة الحكام. لو افترضنا أنه هذا الخطاب صحيح، ليش لجنة الانتخابات ما خاطبتني وقالت أنت جبت خطاب غير صحيح؟ أيضا لو افترضنا، خلينا نروح جدلية،

0: نقول انه ما عندي خبره. لجنه الحكام ليش اعطتني هذا التقرير؟ وكيف الان الناس تستأمن على لجنه على رئيس لجنه الحكام وعضاها ان اعطوني تقرير 10 سنوات وهو غير صحيح؟ لو افترضنا رغم اني الان أبرئ ساحة لجنة الحكام لأنه ما عندي إثبات عن صحة المعلومات اللي جت في التقرير، وهذا شيء خطير جدا. هذا فيما يخص بالنسبة للسبب الأول. نجي للسبب الثاني اللي هي عدم حضور الاختبار اللغة. أنا في يوم الثلاثاء جتني رسالة على الجوال من شخص اسمه عيسى الرئيس. بصراحة استغربت، فتحت يوم الثلاثاء الصباح الواتساب، ارسلت عليه قلت مين؟ قال انا نائب رئيس لجنه سكرتير لجنه الانتخابات، عليك ان تفتح الايميل حقك. فتحت الايميل ما حصلت شيء، رجعت ارسلت له نفس اللحظه قلت له الايميل حقي هذا هو الصحيح حقي. فعلا لما انه عبينا الاستماره كان في خطا واحد، لكن قبل اغلاق الترشح ارسلت لهم خطابين وفتحوها واعتمدوها ايضا من ضمن اللائحه من ضمن القرار حقهم. قلت له هذا الإيميل حقي ارسل عليه، ما أرسله عليه. قالوا لا احنا أرسلنا على إيميل ثاني وفتح. قلت هذا ما هو الإيميل حقي. إيش الدليل على لما صدر قرار لجنة الاحتراف لجنة الانتخابات وأنا أرسله الخطاب أرسله على الإيميل حقي الصحيح، ما أرسله على الإيميل يدعون أنه خطأ. هذا شيء. الشيء الثاني، قبل قفل الانتخابات تقدم الترشح ب25 دقيقة أرسلت لهم خطابين على الإيميل حقهم وفتحوه واعتمدوه من ضمن القرار. هذا هو اللي هي تزكية نادي محايل. لم أرفقها من ضمن الأوراق، ما أرفقتها من ضمن الأوراق، أرفقتها عن طريق الإيميل واعتمدوها واعترفوا فيها. معنى أنهم معترفين بالإيميل حقي الأساسي.
1: واضح.
0: وهذا دليل يعني، بس حبيت بس أوضح على النقطتين هذه أذكر عليها يعني.
1: واضح. يعني الصراحة توضيحات مهمة تحتاج إلى إجابات من الأطراف الأخرى. أحمد الوادعي المرشح لانتخابات اتحاد الكرة الذي تم استبعاد قائمته الأسبوع الماضي، شكرا جزيلا لك.

0: وانطلقت الخميس منافسات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، انطلقت بثلاث مباريات. أبهى العائد إلى دوري الدرجة الممتازة، خسر أمام الحزم بهدفين لواحد. والشباب تلقى هزيمة في افتتاحية مشواره أمام القادسية بثلاثة أهداف لواحد. الأهلي عاد من الرياض بثلاث نقاط مع أمام القادم الجديد الدرعية. أولى مباريات المسابقة في الموسم الجديد جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بحضور 3448 متفرجا فيها. حقق الحزم الفوز على حساب مضيفه أبها، وهي ثالث مرة ينتصر الحزم على أبها بهدفين لواحد في مسابقة الدوري بعد نسختي 2008 و2024. وسجل القادسية من جانبه أعلى نتيجة في اليوم الأول عندما زار شبك مضيفه الشباب بثلاثة أهداف متتالية ليرد على هدف الافتتاح الذي كان من نصيب أصحاب الأرض.
1: يوم تاريخي لنادي الدرعية لأول مرة بين كبار مسابقة الدوري، والانطلاق أمام بطل نخبة آسيا الأهلي في الأول بارك. شوط الأول حمل 9 تسديدات للضيوف و8 للوافد الجديد. بين كل هذه الكرات واحدة هزت الشباك، حملت توقيع الأرميني سبيرتسيان. القادم الجديد بأكثر من 20 مليون يورو كان الأعلى تقييماً بعد 45 دقيقة، 7.6 من سوفا سكور. أكثر من 13 ألفاً في مدرجات الملعب انتظروا المزيد من الأهداف. لعبوا الأهلي ب 220 مليون يورو قيمة سوقية، والدرعية ب 24 مليون.

0: يونان لم يلبيا عاشقي هز الشباك من جديد. 45 دقيقة ثانية بلا جديد، أول 3 نقاط للأهلي ومدربه الجديد بوسيتش قبل خوض كأس الملك يوم الاثنين خارج الديار أمام الأنوار. وحيد رزق المصري، العربية.
1: أرحب بضيفي اللذين يشاركانني في هذه الحلقة. ضيفنا الجديد، واحد من ضيوفنا الجدد، نرحب المحور الكبير الاستثنائي نجم إبراهيم غالب. إبراهيم حياك الله.
2: الله يحييك أخي باسل،
1: شرفتنا في البرنامج، إن شاء الله تكون مستمر معنا طول الموسم كما أنت متعلق في الملاعب.
2: بإذن الله، الشرف لي يا حبيبي.
1: عبدو حياك الله.
3: الله يحييك.
1: كيف كان عبدو إبراهيم يوم كان أول شيء عرفته لابس شماغ؟
3: لا، من لين قربت من عنده لأن ما تعودت عليه كذا.
1: شماغ أحلى.
3: إيه أحلى صراحة.
1: إيش قصدك يعني، شعره ما بحلو؟
3: لا ما هذا معنى كلامه، ترى حاول يسوي محاولة إنه يسوي
1: يعني شعر.
3: طلبت منه رأس
1: على الأقل، ما عنده صلعة في مؤخرة رأسه زيك.
3: لا لا، أحسن منه، هو جرب وسوى، أنا لا.
1: إيش الرابط بينكم إبراهيم وغالب؟
3: لا، الروابط كثيرة، بس أنت يعني في السيء وفي الزين.
1: لا، الرابط يعني الحزين.
3: رباط رباط
1: يعني، والاعتزال. هو 3 رباط وانت 3 صح؟
3: تقريبا. اي نعم.
1: وهو هو رجع من الرباط الاول وجاهر الثاني على طول، وانت نفس الشيء.
3: واعتزال صغير وانا اعتزال صغير.
1: اي
3: يعني هذه من يعني ما
2: هذا الرابط اللي بيننا.
3: يعني هو للاسف يعني واحده من او واحد من المواهب اللي ما استمرت ب
1: كما تستحق يعني في مكانه، لانه
3: اي نعم. وتعرف الرباط دائما يقصر عمر اللاعب، ومع ذلك يعني قدم يعني دوريين مع النصر، تعتبر كانت نقله كبيره في تاريخ النصر والعوده. يعني
1: ايش الهدف اللي صنعته الغالب تذكره؟
3: لا ولا وراي هو وراي يعني هو انا المفروض اصنع
1: صنعت له هدف. بذكرك بس ما ادري هو عبده ولا كان هدف نجران، في نجران انت جبته غالب، كان من عبده صح؟
2: لا ما اعتقد كان من يحيى،
1: الا كان اوفر، كان اوفر من جهة.
3: لا سجلنا في نفس المباراه 2 حنا.
1: ايوه انت سجلت في المباراه، بس لا بس هذاك الهدف اظن صناعتك عبدو،
3: اتوقع.
1: نرجع نروح يوتيوب الان،
3: والله ما ادري، لكن اذكر انا سجلت وهو سجل فيها.
1: ايه
3: كان
2: ضعيف هذيك المباراه.
1: ايه غالب، شفت المباراه الافتتاحيه اليوم؟
2: ايه تابعت المباراه.
1: شفت الاهلي والدرعيه؟
2: ايه نعم تابعت الاهلي والدرعيه.
1: من عجبك اكثر، الاهلي ولا الدرعيه؟
2: بصراحه الاهلي يعني في البدايه اعتقد انه كسب 3 نقاط مهمه بدايه مشواره، بعد الغياب او استغناء عن عناصر اساسيه مثل كيسيه ومحرز، خروج المدرب. يعني في بدايه الموسم 3 نقاط مهمه للاهلي يعني تخلي يمشي خطوه قدام.
1: الدرعيه القادم الجديد كيف شفته؟
2: صراحه تفاجات من فريق الدرعيه، يعني انه يواجه خصم مثل الاهلي، ادى مباراه كويسه مع اضافه بعض العناصر للفريق، مدرب جديد. اعجبني عندهم صراحه في الثلث الامامي انسجام اللعيبه مع بعض، وصل اكثر من مره لكن ما توفق في انه يسجل، بس قدم مباراه كبيره يعني اليوم.
1: عبدو كيف شفت، انت تحب الكلام عن المدربين، كيف شفت مدرب الاهلي؟ طبعا الاهلاويين مركزين على المدرب لانهم يعني حزينين على رحيل يايس له، كيف شفته؟
3: ما ينلامون. هو صراحه اول شيء نبارك الاهلي وهارد لك لله. مبدئيا اول شيء انت تلعب امام خصم،
1: ترى اول ما جاي يسلا انت ما حبيتها بعدين حبيتها.
3: لا يعني خلني اقول على اسلوب لعب عاجبني، بس انه مو للنفس الطويل يعني. كان ياسلا في البطولات المجمعه يعني قوي جدا، لكن في البطولات اللي كانت نفس طويل يختلف، يصير عنده الدروبات هذه. بالنسبه للاهلي اول شيء انت لعبت امام فريق ما هو سهل يعني، يكفي ان محورهم جاي يعني واحد جاي من اهم لعيبه الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي، وايضا متجج باسماء كبيره، وايضا عوده نوكودو. انا اتفق مع ابراهيم، الثلث الهجومي للدرعيه متجانس لكنه كان يستحق انه افضل، لان تصعدت من دوري درجه ادنى الى درجه عليا، كان تستحق الثلث الهجومي اللي معاك يكونون خاصه راسين الحربه. انا اتوقع اليوم لو كان عنده راسين حربه افضل يعني على مستوى زي مهاجمي القادسية كان الدرعية حيسجل. أنا مع توقع خاص فيني. أما مدرب الأهلي، أنت تعرف اليوم فترة كانت قصيرة جدا. صحيح. جدا بالتالي بالعكس المفروض نمدحه ونشكره على أنه فاز على فاز خارج أرضه وأمام فريق ليس سهلا
1: يعني. والبداية زي ما قال غالب يعني، البداية أنك في الدوري تجيب 3 نقاط ترى شيء ممتاز. لا ما تبحث عن المستويات في البداية. الدرعية غالب بيكون صيد سهل، طبعا بدري على هالكلام، بس نتكلم عن المباراه الاولى، صيد سهل للفرق.
2: هو صحيح بدري على هالكلام، لكن انا اللي شفته اليوم ما اتوقع انه راح يكون صيد سهل يعني. فريق متكامل متجانس، عنده مدرب يعني سابقا قاد بنفيكا، صنع يعني انجازات مع الفريق. أتوقع الدرعي يحتاج فوز على

0: احد الفرق الكبيره ممكن يجلب اللعيبه الثقه في نفسهم يواصل بعده، لكن ما راح يكون صيد سهل في الموسم.
1: انا استغربت الدرعيه اليوم، دائما الفرق اللي تبدا الموسم يعني وهي صاعده دافع، ما شفت الدرعيه دافع اليوم.
0: لا ابد، زي ما قلت لك في البدايه انه المدرب يعني اتوقع انه كان حتى وقفه الفريق في بدايه المباراه وخاصه الشوط الاول في بدايه المباراه حصل على ضغط عالي على لعبه الاهلي، استغل الفرصه لكن ما توفق المهاجم تسجيلها. فاتوقع ان المدرب يعني عرف يوقف اللعيبه، عرف يمشي على العناصر اللي عنده وراح يفرق معهم قدام. يعني
1: تعرف عليهم مبكرا يعني من ما يحتاج الى وقتك.
0: لا لا ابدا ابدا.
1: القادمين الجدد في الاهلي خلينا نتكلم عن لاعبهم الارميني اللي سجل هدف عبده
2: لسه يعني. لسه بدري، لكن ترنكاو معلوم
1: ايه،
2: ترنكاو كان هو بصمة تتبين على طول يعني.
1: أيه. ماهر
2: ماهر ماهر. أيه. خلينا وقت تعرف يعني الأجواء، لكن أنا أعتقد اللي ساعد ترنكاو موهبته أكثر يعني. تبين موهبته أكثر، أنا أعتقد هذا ممكن مع الانسجام مع الحضور أكثر. ويكفي أنه ترى في أول حضور دائما أنك كثير ترى من اللعيبة الأجانب لما يسجل في البداية تتعلق في الجماهير بسرعة. وهو اليوم عمل هالشيء، فبالتالي أصبح عنده أعتقد الحين قبول كثير في مباراة صعبة. أيه. جلبت لنا أول ثلاث نقاط، هو حيرتاح وهم حيتعلقون ويحبونه أكثر يعني. أيه. فهذا بيعطي مثل مثلا أعتقد إدواردو في الهلال مثلا حصلت مع هذه القصة يعني.
1: قد سير شباب تابعتها؟
2: إيه تابعتها.
1: ما كحال الشباب؟
2: الشبابيين صاروا
1: كشبابي أنت عريق.
2: أتكلم أنا وإبراهيم تحت الهواء أقول صار الشبابين يرتاحون بس وقت إذا توقف الدوري.
1: مش الدرجة دي يعني.
2: يعني فعلا يعني ما أحيانا تقول ما ينلامون وأحيانا تقول ينلامون يعني. أعتقد أنه أيضا الجمهور الشبابي اليوم اللي شافوا إحباط، لكن نقول إن شاء الله
1: الزمن ليس زمن الشباب، هذا الزمن يعني زمن الشركات والمؤسسات. الشباب ما صعد، ما ركب الباص حق الشركات، ولا يحتاج لازم يعني.
2: اسم كبير صراحة، وترى إضافة حتى الكرة السعودية. هو
1: ما في شك، ما في شك. الشباب يعني واحد خلنا نقول في تاريخ الكرة السعودية من أكثر الفرق اللي مدت المنتخب في أعظم بطولاته باللاعبين،
2: وكسر كسر قاعدة
1: في مختلف الأجيال
2: يعني. هو أيه. اللي جاء مع الأربعة الجماهيرية، هو اللي جاء يعني خلينا نقول كسرهم في النهايات.
1: وكنتم معقدين إبراهيم غالب وفريقه زمن طويل. زمن طويل صح؟
2: صحيح.
1: تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن نيوم أمام الفيحاء في 57 دقيقة توقيت السعودية، والهلال يستقبل الفيصلي العائد إلى الممتاز في 9 مساء. الاتفاق أيضا سيلعب ضد الرياض في 9 مساء. الهلال بطل نسخة الكأس في الموسم الماضي، استعد مع مدربه إنزاغي بمعسكر في النمسا اشتمل على 4 مباريات ودية. من جهته خاض الفيصلي معسكرا تدريبيا في سلوفينيا بقيادة مدربه جيوفاني سوليناس الذي ساهم في صعوده إلى دوري المحترفين. المباراة تجمع بين المدربين الإيطاليين في المسابقة. غالب خلينا نحكي شوي عن هذه المباراة. الناس ما تدري انك وقعت الفيصلي بعد النصر.
0: لا مو بكثير.
1: 3 ايام وقعت.
0: ما طولت، الاصابه اثرت علي شوي. لا اكثر عقب
1: وقعت بس مشيت. ما لعبت ولا مباراه؟
0: لا ما لعبت.
1: اي ما لعبت مباراه. شلون تنظر مباراه الهلال والفيصلي؟ فريق يعني قعد في الممتاز سنوات طويله، الفيصلي بعدين هبط يرجع للممتاز بفريق جديد وبشخصيه جديد، بس اللي يلفت النظر في مباراه مدرسه ايطاليه هنا ومدرسه ايطاليه هنا. بنشوف بكره مباراه ايطاليه، كيف تقرا المباراه؟
0: صحيح زي ما قلت اخوي بتال انه مدرسه ايطاليه دائما تعتمد على عدم الاندفاع بدايه المباراه او الطرق الدفاعيه. الهلال يعتبر عنده استقرار ثابت من ناحيه المدرب، من ناحيه الاداره واللعيبه يعني، ما صار له تغيير كثير. الفيصلي من الفرق اللي اذا صعدت يعني تكون ند شرس للفرق الكبيره يعني، ما يكون صيد سهل دائما. اتوقع مع المدرب يعني اللي عارفهم من الموسم الماضي راح يقدم مباراه حلوه يعني ضد الهلال.
1: زين، الهلاليين يفكرون يستغنون عن كريم بنزيما، ايش رايك انت؟ كريم ولا واحد غيره؟ لو القرار لك تبقي كريم ولا تجيب
0: بنزيما؟ اشوف انا ابقى بنزيما يعني، بس ممكن بنزيما مثلا ما لقى الفرصه او عشان تعطيه الحريه. اتوقع بنزيما يحتاج مهاجم ثاني معه لانه ما يقدر يلعب لحاله في الصندوق.
1: عبد ايش رايك في هذه النقطه تحديدا؟
2: انا احب بنزيما.
1: خلي الحب.
2: لا احبه كلاعب يعني،

0: كلا ما احب
1: اي بس كلا. النقطه اللي اثارها ابراهيم ان بنزيما دائما يلعب مع مهاجم ثاني ما يصلح يلعب لوحده.
0: شوف ايش رايك؟ انا اتفق معه تماما لانه وش ميزه بنزيما؟ بنزيما عنده الديناميكيه يعني يطلع الطرفي يعني يحب يطلع ما يكون اذا فانت اذا تعتمد زي الهلال زي ما فتره جوميز فتره المهاجم ونسيت اسم الصربي
1: متروفيتش
0: الفكره هذه انه دائما الهلال يعتمد انه في الفتره الاخيره المهاجم الوحيد اللي عنده ديناميكيه في الفتره الاخيره هو بنزيما. بنزيما في الغالب كان فعلا في تلقى معه مهاجمين مساندين لكن انا اتفق بشكل كبير لكنه تقدر تلعب بنزيما فقط إيه تقدر لكن لابد ان يكون فيه القادمون من الخلف طيب. اكثر
1: الهلال برضو عنده عنده تفكير بانه يشيل يوسف اكتشيك المدافع التركي. طبعا هذه يبدو لي انها ظهرت اصوات كثيره في معسكر الهلال لا دفاع الهلال ما يريح دفاع الهلال مش مريح وتلقى اهداف في المعسكر كثيره.
0: اي صحيح الهلال
1: ايش رايك في هذه يوسف يمشي؟
0: مو بس يوسف هم الان عندهم ضبابيه مع
1: كوليبالي
0: مع كوليبالي
1: لا مالكم شوف خلينا نقول مالكم تقريبا حيروح الدرعيه خلاص
0: هم هذا هو اليوم في ناس يعني عندك ضبابيه من ناحيه انزاجي هل يبقى يستمر هل يستمر او يرحل؟ بنزيما مالكم كوليبالي يوسف فهنا العملية صارت تحس أنا أعتقد ما هي مبنية فنية هي مبنية على عملية تفاوض يعني الهلال عنده اللاعبين اللي يبغى يجلبهم بس مو قادر إلين يمشي هؤلاء اللاعبين هؤلاء اللاعبين معه كلام أذكياء أيضا ليس يعني
1: أكيد.
0: لأنه ما راح هو يعرف إنك أنت بتجيب بديلي فأنا بطالب
1: ماسكك من اليد اللي توجع
0: بالضبط هذا اللي يعملونه أكثر محترفين مع الأندية مجرد إنه يسمع أخبار إنك تتول أخبار توصلهم إنك تتفاوض مع لاعبين في نفس المركز هيبدأ هنا يفاوضك وفي كامل العقد فهذه إحدى أتوقع مشاكل الهلال يعني اليوم إحنا سمعنا عن نداء في من إفرتون عن لكن ما يقدر لين يمشي مالكم هذه واحدة من النقاط في بعض المدافعين نفس الحكاية لين يمشي واحد من كوليبالي أو يوسف فهذا أنا أعتقد هي العملية هي ليست فنية بقدر ما هي مالية وتفاوضية بشكل كبير مع اللاعبين لكن الهلال الصورة ضبابية حتى على رأس الهرم اللي هو إنزاغي اللي يقود الفريق فيما زال هناك اختلاف كبير وبدأت ترتفع أصوات أكبر برحيل إنزاغي بسبب نتائج المعسكر
1: بس ما حيروح إنزاغي يعني الرجال بيبدأ الموسم كيف يروح هو اللي حضر هو اللي سوى البرنامج التحضيري الحين تمشي هذا قرار غالب يمشي الحين
2: اتوقع لا ما راح يعتمد الهي على هالناحيه الا اذا مثلا كانت النتائج يعني في البدايه او قبل اي توقف يعني ما كان راضي عن الاداره ممكن يفكرون في هذا الموضوع لكن زي ما
1: بس
2: قلت
1: بس مبكر الحين
2: اكيد مبكر يعني للحين لكن زي ما قلت في البدايه انه يعني لو عندهم نيه انه يمشي كم من التوقف او نهايه الموسم لانه زي ما قلت عد الفريق اختار اللعيبه يعني وضع لمسات كثير على الفريق
1: عبدو انت لو مكان الهلاليين شو يحتاج هالفريق
0: مدرب
1: انت مو مع انزاغي
0: لا لا لا لا انا شوف شوف انا عندي قناعه اذا تضاربت او صار فيه تضارب في الافكار يعني
1: وفي الاراء
0: وفي المنهج الهلال احنا نعرفه كره هجوميه تدي اليوم انت الهلال بعطيك مثال بسيط وبترك للجمهور الهلال كان يفكر كيف يكسر الهدف الاول او كيف يسجل الهدف الاول بعد يرتاح الجمهور الهلال ما اصبح كذا الان اصبحوا كيف اذا سجلنا 2-3 كيف نحافظ على 2-3 وهذا التحول ترى ما هو سهل ترى فلذلك انا رحت انه يحتاج الى مدرب يناسب منهجية وتاريخ الهلال
1: جميل إبراهيم تلعب مع فريق مثل الهلال تتكلم عن الفيصلي أنت صاعد الممتاز مدرب ساليناس الإيطالي يعرف إنزاغي يعرفها أكيد ما في شك شو المفروض يسوي الفيصلي في أول مباراة أمام الهلال مباراة صعبة وانت عائد للدوري الممتاز شو المفروض يسوي شلون يلعب
2: أتوقع راح يعتمد بكرة
1: أنت لو مكان المدرب شو تقول لهم
2: راح انتظر الهلال في نص ملعب يعني صعب انك تهاجم فريق مثل الهلال يعني وانت فريق توك صاعد مثلا او ما عندك الامكانيات اللي موجوده في نادي الهلال اتوقع راح يلعب على المرتدات على الكرات الثابته راح يكون تركيز عليها اكثر لكن ما يمنع انه راح يهاجم اكيد ما راح يعتمد طول المباراه على
1: هذا يحتاج الى صبر طويل اللعيبه لازم يكون صبورين يعني اذا تلعب في ملعبك وتنتظر فريق وترى 11 كلهم ما يصبرون
2: صحيح
1: لازم يطلع لك واحد كذا في النص يخرب
2: منا تخرب المباراة
0: صحيح استنزاف البدني استنزاف الذهني لأن في لحظة تفقد التركيز تعاقب
1: طيب الحين تونا بادين الموسم بسألكم أسئلة ما لها دخل في المباراة، من الفريق عبده اللي أنت تتمنى غير فريق

0: فريقك اللي انت لعبت له اللي هو الشباب،
1: انت لعبت ثلاثة
0: بس انك فريقك الشباب الاصلي يعني هذيك احتراف كلها، من الفريق اللي مو بفريقك وتتمنى يجيب الدوري؟
1: امنيه الاهلي.
0: ابراهيم اللي مو بفريقك بس تتمنى يجيب الدوري ذا السنه؟
2: صراحه انا اذا من باب التنوع في بطل الدوري اتمنى القادسيه صراحه. بالنسبه للموسم القادسيه مؤهل، لكن اتوقع انه يحتاج يعني ممكن من القادسيه ما عنده نفس الطويل لانه ما يملك مثلا.
1: بس اليوم اعلن وقع ترى مع رايندنت يعني اسم كبير صراحه
0: فاز. صحيح
1: وعنده تروح ممكن نروح بعد ابراهيم.
0: الاهلي عنده يعني عنده ما يحقق امنيتك؟
1: بقاله لاعب في النص كذا فنان يعني بدال رحيل ميلو يعني.
0: اتمنى ان شاء الله نشوف موسم حلو. ابراهيم نورتنا،
2: شكرا لك،
0: مستمر حبيب. معنا احنا اليوم نسخن معك بس
2: حبيب.
0: لا دخلنا ما دخلنا في العمر. شكرا عبد الله. تقطط الختام بلمسات عبد الرحمن العروان، انا وهو نلقاكم.
3: سالوا ألدو، جابوا شاهين، شالوا شاهين، جابوا بسيوني، شالوا بسيوني، جابوا عبد الصمد.
4: ابغى افهم الواقع ومن وين بديتوا رحله التطوير؟
5: اتكلم معك بكل صراحه.
4: أي.
5: انا في النهايه ما عندي خلفيه كرويه. بعض اعضاء المجلس كان عندهم خلفيه كرويه، فاذكر اول ما جاء القرار ولا كنت اتوقع حتى اني اكون رئيس المجلس صراحه.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهما غرب تعز. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، وحامل طائرات جديدة في طريقها إلى الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يعلن تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط لمواجهة الأنظمة التسليحية غير المأهولة. تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا. وحماس تؤكد للعربية أنها ستشارك في الانتخابات القادمة حتى لا يتم التفرد بالقرار الفلسطيني ومن أجل إدارة جماعية تشاركية للبلاد. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 27 عنصرا من الميليشيات الحوثية وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهم غرب محافظة تعز.

هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتعز والضالع وشبوة وحجة بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومته التسليحية في الآونة الأخيرة.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
2: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines, with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha, and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
1: ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري. أهلا بك دكتور النهاري. بداية، هل بالفعل ميليشيا الحوثي افتعلت هذه الهجمات لكي تجر المنطقة بالفعل إلى صراع أوسع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أصبح من الواضح ومن الجلي أن هذه الهجمات والاستحداثات والعدوانات

0: الحوثية هي تساوق مباشر مع أجندة الحرس الثوري الإيراني التي تريد أن تدخل المنطقة كلها في المعركة في معركتها التي تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبالتالي فالذراع الحوثية أجل استخدامها إلى هذه اللحظة إلى التي بدأت فيها هذه الهجمات، وذلك تساوقا مع ما يحدث في مضيق هرمز ومحاولة من إيران بنقل المعركة إلى مضيق باب المندب وإلى البحر الأحمر وإلى الجبهة اليمنية، والتي وجهتها من خلال الحوثيين إلى خاصرة المملكة العربية السعودية وإلى تقويض الأمن الإقليمي للخليج العربي الذي يتلقى هجمات من إيران وهجمات من الميليشيا الحوثية. وهذا أصبح معروفا وهو أساسي في مثل هذه الهجمات، لأن الميليشيا الحوثية لم تكن في صالحها، وضعها لم يكن ليسمح لها بمثل هذه الهجمات، لكنها موجهة من إيران، خاصة وأنها قد نقلت إليها أسلحة وتعليمات من خلال الطيران الإيراني الذي اخترق الأجواء اليمنية في الأسابيع الماضية.
1: طبعا الحكومة اليمنية اسمح لي على المقاطعة، لكن الحكومة اليمنية الآن تواجه هذا التصعيد بطريقة أو مقاربة جديدة، هي الرد بالمثل في أي مكان وزمان، وبدأ عدد من قيادات ميليشيات الحوثي بالسقوط وآخرهم اثنين يعني لواءين في تعز. إلى أي مدى الآن بدأت ميليشيا الحوثي تدفع ثمنا لما يسميه الكثيرون مغامرة على أكثر من جبهة؟
0: نعم، بالتأكيد الميليشيا الحوثية الآن تدفع أثمانا كبيرة. هي كانت تريد من خلال استخدام الصواريخ بعيدة المدى والطيران المسير أن تغير قواعد الاشتباك وأن تستهدف أهدافا في المملكة العربية السعودية وفي البحر الأحمر وفي الجبهات اليمنية ضد المنشآت المدنية والموانئ وضد السفن، لكنها على الأرض وضعها يختلف كثيرا. الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة الشرعية كانت موفقة جدا، وهي استراتيجية توحيد الجبهات من جهة، واستراتيجية الرد الرادع والاستباقي الذي يمنع الميليشيا الحوثية من يمنعها من تحقيق أهدافها ميدانيا على الأرض في الجبهات. وقد لاحظنا النجاح الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني من خلال تحديث قدراته، سواء على مستوى تزويده بالطيران المسير الحديث أو بالدفاعات الجوية، فأصبح الجيش الوطني في موقع أفضل سواء من حيث وحدة المواجهة أو من حيث قوة الردع ونوعية الأسلحة. وبالتالي هناك ضربات استباقية تستهدف التحصينات وتستهدف المواقع وتستهدف التحشيد الحوثي. الحوثي على الأرض هو في موقع ضعيف وفي ويعاني من حاضنات غير مواتية. الحاضنات الآن القوة الجيش الوطني الحكومي تحظى بحاضنات شعبية قوية، بينما الميليشيا الحوثية الآن تعاني من تفكك حاضناتها وتعاني على الأرض وتدفع خسائر كبيرة.
1: وهذه نقطة مهمة دكتور عبد الحفيظ، يعني الحاضنة الشعبية، الكثير من التقارير تتحدث عن وضع مزري يعيشه اليمنيون تحت مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي كيف يمكن استثمار حالة الغضب التي يعيشها هؤلاء، خصوصا في ظل أنباء تتحدث عن حالات جوع، يعني لم يعهدها اليمنيون بهذا الشكل، كيف يمكن البناء على هذا الأمر لكي يكون هناك رفض أيضا داخلي لهذه الميليشيات يدعم هذه التحركات التي تقوم بها الحكومة اليمنية؟
0: نعم، اليمنيون الواقعون تحت سيطرة الميليشيا الحوثية يعانون معاناة إنسانية كبيرة وغير مسبوقة، وينفضون من حول الحوثيين وغاضبون غضبا كبيرا، وينتظرون وصول الجيش الوطني.

ينتظرون تقدم الجبهات لكي ينتفضوا من الداخل، ولكي يكونوا هم الخلفية المساندة للجيش الوطني بالتأكيد، وهم ينتظروا هذه اللحظات بفارق الصبر.

0: تغيير قواعد الاشتباك. الآن تغيرت على مستوى كل الجبهات قواعد الاشتباك الجيش الوطني مع الميليشيا الحوثية، وتحولت إلى الردع المانع والاستباقي للميليشيا الحوثية. أما الشعب اليمني فهو يتطلع إلى اللحظة التي يتحرر فيها مما هو فيه ومن قبضة هذه الميليشيا. والميليشيا تعاني من فقر كبير في الموارد البشرية، لأن الناس كانوا يتعاطفون حين كانت ترفع شعار القضية الفلسطينية. أما اليوم فالشعب اليمني يعلم أن الحوثيين إنما يحاربون إلى صف إلى جانب إيران، إلى جانب الحرس الثوري ضد الخليج العربي وضد الأمة العربية ولتقويض أمن المنطقة. فالشعب اليمني يعي هذه المسألة ولا يمكن أن يتعاطف مع الحوثيين أو ينجر وراءهم تحت أي ظرف. وبالتالي فإن الجميع ينتظر تقدم القوات الحكومية وحسم الواقع العسكري في على مستوى كل الجبهات. ونحن اليوم نرى اشتداد المعارك في مناطق حريب وفي الساحل الغربي وفي غرب تعز كما ذكرتم في التقرير، وكلها جبهات تتجه إلى ضرب الميليشيا الحوثية في عمقها وفي دفاعاتها، وهناك ضربات استباقية تمنع هذه الجبهات من التحشيد ومن تجميع قواها، وهناك خسائر بشرية كبيرة وخسائر في
1: العالم. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ أنهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني، كنت معنا مباشرة من القاهرة. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش ولي العهد مع قائد القيادة المركزية عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة وأمريكا في المجالات الدفاعية. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيت إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز إن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
2: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. وقالت القيادة في بيان إن القوة الجديدة أطلق عليها اسم قوة فالكون سترايك، وستستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من الولايات المتحدة والدول الإقليمية شريكة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير، تضعنا في صورة هذا المشروع الذي أطلقته واشنطن، وأيضا التصريحات التي صدرت قبل قليل عن البيت الأبيض والتي قالت بأنه ترامب وقع مرسوما لفرض رسوم جمركية على المسيرات ومكوناتها.
3: نبدأ أولا بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط مع القيادة المركزية. ما حدث هو أن الأمريكيين منذ عدة أشهر أخذوا آلاف المسيرات ذات الاتجاه الواحد، وهذه المسيرات هي نسخة عن المسيرات الإيرانية. ربما نذكر أيضا بأن العربية كانت هي أول مؤسسة تذيع هذا الخبر في حينه، وكان المقصود في

0: ذلك الوقت أن تقول القيادة المركزية للإيرانيين أنها تملك قوة من نوع جديد، وأنها سوف تواجه الإيرانيين بنوع من سلاح هدرت به إيران الدول الجارة والمصالح الأمريكية والجنود الأمريكيين بالطريقة ذاتها. وهذا بالفعل ما فعلته القيادة المركزية خلال المواجهات الأخيرة مع الإيرانيين، واستعملت هذا النوع من المسيرة. الآن ما تفعله هو خطوة جديدة جدا، وهي أنها دعت باقي الأطراف التابعين أو الذين هم في مظلة القيادة المركزية للتعاون في المجال ذاته. وبالتالي تتمكن دول في منطقة القيادة المركزية، كان في الخليج العربي أو كان في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، تستطيع القول أنها تريد أن تكون عضو في هذه القوة الجديدة، وهي بدون شك جديدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل هي جديدة في العالم.
1: الآن هذه القوة من شأنها خدمة الهدف الأبعد الذي تسعى له الولايات المتحدة والذي تحدث عنه بتيكزيت، وهو يتناغم إلى حد كبير مع سياسة ترامب بفرض حصار طويل المدى على إيران والتأكيد على استبدال القوات الأمريكية. ونعلم بأنه حامل الطائرات جورج واشنطن ستتوجه لتحل محل أبراهام لينكولن، وبالتالي الولايات المتحدة تريد إيجاد حلول عسكرية لاستدامة هذا الخيار بتضييق الخناق على إيران بدلا من العودة إلى حرب طويلة.
0: الرئيس الأمريكي لديه استراتيجية، هي استراتيجية مثلثة تقوم أولا على التهديد باستعمال القوة القاضية، وهذا ما تستطيع أن تفعله القوات الأمريكية المحشودة في منطقة الشرق الأوسط. يستطيع الأمريكيون أيضا متابعة فرض الحصار على الموانئ والسفن الإيرانية، ويستطيع الأمريكيون أيضا الوصول إلى حل مع الإيرانيين يكون حل دبلوماسي. ما نراه الآن هو أن الأمريكيين لا يتراجعون عن الخيارات العسكرية وخيار الحصار، لذلك سوف يتم تبديل الحاملة مع مجموعتها لينكولن، وسوف تكون هناك مجموعة جديدة بقيادة الحاملة واشنطن تأتي إلى هذه المنطقة تتابع عملية الحصار البحري على إيران، وتستطيع أيضا أن تشن هجوم على الأراضي الإيرانية.
1: في أسئلة كانت تطرح في واشنطن بأنه هذا التواجد العسكري المكثف في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى تراجع تواجد الولايات المتحدة في أماكن استراتيجية أخرى، إلى أي مدى هذا الأمر دقيق، وكيف ترد عليه الولايات المتحدة، يعني واشنطن كيف ترد على هذه الاتهامات؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية ترى، وهذا ما يتحدث به المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية منذ سنوات طويلة، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جيش هو أكبر جيش في العالم، وهو أيضا أكبر جيش في التاريخ، ولكن الكرة الأرضية بحد ذاتها كبيرة جدا أيضا، وليست هناك قوة واحدة قادرة على أن تغطي كل مساحات الأرض وأيضا كل مساحات المياه. لذلك على القيادة في البيت الأبيض وفي البنتاغون وأيضا القيادات الميدانية أن تقرر ماذا تفعل بهذه القوات بالنهاية التي هي محدودة. سحب حاملتين إلى منطقة الشرق الأوسط يعني أن هناك نوع من نقص في منطقة أخرى، يعوضونه في بعض الأحيان بالنقص، يعوضونه بأن يرسلوا مجموعات بحرية أصغر وهي لا تقل قدرة عن الحاملات الطائرات والمجموعات التابعة لها، يعوضون عن ذلك في أحيان كثيرة بعمليات الحشد الجوي أو بالوصول من خلال الجو من الأراضي الأمريكية وأوروبا إلى أماكن حول العالم. بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية تقول كما ذكرنا أنها القوة الأكبر، ولكن الكرة الأرضية كبيرة جدا أيضا.
1: طيب بيير، في خبر عاجل الآن صدر عن وزارة الحرب الأمريكية بأنهم

0: يراجعون حاليا استراتيجية الولايات المتحدة النووية. إذا وزارة الحرب الأمريكية تقول نراجع حاليا استراتيجيتنا النووية، هل سبق هذه التصريحات ربما أي إيجاز حول في أي سياق تتم هذه المراجعة؟
1: ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية هو تراجع كبير في التعاون في المجال النووي وخفض التسلح بين الدول الكبيرة خصوصا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت الصين أيضا على مسرح الإنتاج النووي، ولكن يواجه الأمريكيون صعوبة ضخمة في التفاهم مع الصينيين، ويعتبرون أن البرنامج الصيني يتسارع بسرعة هائلة، والصينيون يخفون المعلومات ولا يقبلون بعمليات التنسيق التي كانت قائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. الآن يجد الرئيس ترامب أن لديه قوتين ضخمتين، روسيا من جهة ولا تتعاون في هذا المجال مع الولايات المتحدة الأمريكية، والصين من جهة أخرى وهي تخفي الكثير من المعلومات. الخيار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي منذ عدة أشهر هو إعادة بناء القوة النووية الاستراتيجية الأمريكية، وهذا يعني إعادة بناء القوة النووية المحمولة على الصواريخ بعيدة المدى، إعادة بناء القوة النووية المحمولة في البحار خصوصا على متن الغواصات الأمريكية، وفي بعض الأحيان أيضا القوة المحمولة في القاذفات وفي الطيران الحربي الأمريكي. الرئيس الأمريكي يريد ضخ المليارات في الصناعات الحربية، ولكن الهدف الأساسي هو إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة على أي منافسة خصوصا من جانب الصين.
0: الآن يعني أيضا في الأخبار العاجلة وفي تفاصيل ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية، وزارة الحرب تقول نراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية، وأيضا نراجع الاستراتيجية النووية للحفاظ على الردع والاستقرار. جزئية الاستخدام أو استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة، هذه تحمل رسائل أيضا
1: إنها خطيرة، والسبب في ذلك هو أن هناك اتفاق بين الدول أعضاء النادي النووي بأن لا تكون أي دولة هي المبادرة باستعمال القوة النووية، وهذا الأمر ساهم كثيرا خلال فترة الحرب الباردة وما بعد ذلك على أن تكون لدى هذه الدول قدرات نووية، ولكن لا أحد يستعمل هذه القدرات النووية. المشكلة الحقيقية التي يواجهها الأمريكيون خلال السنوات القليلة الماضية، وبدأ الأمر مع روسيا، هو أن روسيا بدأت إما أن تخرب في هذه الاتفاقات أو أنها لا تلتزم في هذه الاتفاقات، وبعد ذلك وصلنا إلى إلغاء عمليا كل المعاهدات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الآن يقول الرئيس الأمريكي أنه حتى بالنسبة لهذا المبدأ عدم الاستخدام أولا للقوة النووية نحن من الممكن أن ننسحب منه، وهذه طبعا رسالة قاسية جدا ليس فقط للغريم أي روسيا والصين، إنما هي رسالة مخيفة بالنسبة للعالم.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل هذه المعلومات، مراسل العربية بيير غانم كنت معنا مباشرة من واشنطن. مع تعثر الحملة العسكرية في حسم أهدافها وتوسيع واشنطن لأدوات الضغط على إيران، مستعدت سياسة الضغط الأقصى اقتصاديا عبر تجديد العقوبات واستهداف مشتري النفط الإيراني بالتوازي مع تحرك بحري يستهدف صادراتها لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية في مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز. نتابع.
2: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن، تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر وتزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة، تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران، تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
3: العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكن

0: استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
1: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولا لافتا في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات، بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
2: انضم إلينا من واشنطن زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك. أهلا بك سيد توم. كان المفترض أن نتحدث بداية عن تشكيل أول قوة متعددة الجنسيات لمواجهة المسيرات، لكن دعنا نبدأ بما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. لا أدري إذا كنت اطلعت على ما تم الإعلان عنه قبل قليل، من أنه الولايات المتحدة ستراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية، وأنها ستراجع الاستراتيجية النووية للحفاظ على الردع والاستقرار. إلى أي مدى باعتقادك هذه المراجعة تحمل رسائل لجهة معينة؟
3: أسعدتم مساء أنتم ومشاهديكم. عن هذا الشيء رئيس ترامب تحدث عنه عدة مرات، فعل ذلك في رئاسته الأولى، وبلا شك هو يعتبر الأسلحة النووية بأنها ضمن فئة خاصة نظرا لقدراتها التدميرية، ولكن بالنسبة له هي ما عادت مجرد سقف للاستخدام، بل هي القدرة القصوى. وبالتالي هو مستعد للتحدث عن العقيدة النووية وكيف يمكن أن تكون، وعندما نصل إلى جوهر الأمر، وهكذا كان هو الحال في رئاسته الأولى، فلم يتغير الكثير. بالتالي ليس لدي أدنى شك من أن كما نقول بأنها لن تخيف إيران، ولكن الاحتمال أن أشياء كثيرة تتغير.
2: جيد. قبل أن تعلن الولايات المتحدة، تعلم تماما بأنه روسيا قالت بأنها ستعيد ربما النظر في استراتيجيتها النووية، لكن يعني من المستبعد أن تنشب حرب نووية بين الجانبين. إلى أي مدى ربما تكون هناك تهديدات أمريكية لإيران بشكل غير مباشر، خصوصا بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي لحسم مواجهة عندما ضربت اليابان في الحرب العالمية الثانية؟
3: هذا صحيح، وكلنا لم نولد في ذلك الوقت. ما ذكرت عن روسيا مسألة في غاية الأهمية. الرئيس بوتين أعلن التغيير في عقيدة روسيا النووية، وبدأ أنه قلص السقف لاستخدام الأسلحة النووية، واعتبر ذلك على أنه تهديد لأوكرانيا. وعلينا أن نتذكر أنه تم الاتفاق عليها في اتفاقية مينسك، أي أن أوكرانيا تخلت عن المنشآت والقدرات النووية وسلمتها إلى روسيا مقابل وعد روسي والقوى النووية أخرى بأن أوكرانيا لن تهاجم بأسلحة نووية. فاعتبر ذلك على أنه جهد لمنع الدول الأوروبية والولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد الاعتداء الروسي. و مع الوضع العالق في الحرب في أوكرانيا، فما عدا أحد يتحدث عن ذلك كثيرا، على الرغم من أن المحللين الروس يتحدثون عن ذلك.

0: ربما ليظهر أنهم يستطيعون فعل شيء أسوأ مما يفعلونه أصلا في أوكرانيا. أما فيما يخص أمريكا فلا أعتقد بأن الكثير سيتغير. الواقع هو أن من غير المعقول أن يقوم أي رئيس أمريكي بأمر استخدام أسلحة نووية ضد دولة غير نووية، وهذا بلا شك سوف يستمر. وكلنا نعرف بأن الرئيس ترامب يركز على ضمان أن لا يعتبر على أنه الخاسر في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو بلا شك يعاني لأن حملته الجوية لم تنجم عن أي نصر، كما قال أنه سيكون سهل جدا في الأسابيع الأولى من الحرب.
1: طيب الآن فيما يتعلق بإعلان الجيش الأمريكي تشكيل أول قوة للمهام متعدد الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط، إلى أي مدى ربما تشير هذه الاستراتيجية إلى أن المواجهة قد تطول، وبالتالي يجب إيجاد حل عملي لمواجهة المسيرات التي قد تنطلق وتهدد الدول الحليفة للولايات المتحدة وأيضا الوجود الأمريكي في المنطقة؟
0: استخدام المسيرات في الحروب سوف يستمر ويزداد. كان هنالك تمرين جرى مؤخرا قامت به الولايات المتحدة مع الجيش الأوكراني، وفي سلسلة من عمليات المحاكاة الأوكرانيون كانوا أفضل بكثير باستخدام المسيرات مقارنة من قدرات أمريكا في الدفاع عنها. وهذا بالتأكيد حث الأمريكيين على تغيير الطارئ لعقدتهم لاستخدام المسيرات. ولكن من الغريب أن تقوم أمريكا بمواكبة أوكرانيا، ولكن هذا هو الواقع في حروب العصر الحالي في الشرق الأوسط. كلنا شاهدنا قوة المسيرات الأمريكية والإيرانية على حد سواء، ومن الواضح أنه يجب أن يكون هنالك دفاع استراتيجي لحماية دول الخليج العربي من التهديدات الإيرانية المستمرة. وبلا شك سيتجاوز ذلك هذه الحرب مهما طالت، وبالتالي بات هذا من أكبر التحديات في الحروب المعاصرة. والأمر واضح، أوكرانيا الآن هي الدولة الأولى في العالم في الدفاع ضد المسيرات.
1: سؤال أخير، البعض يتحدث على أنه هذا النظام ربما يكون مخرج من مشكلة نفاذ مخزون الصواريخ الدفاعية المكلفة التي تواجه ربما مسيرات بألاف الدولارات. تعتقد بأنه يعني الجانب الاقتصادي والعسكري الاستراتيجي أيضا جزء من ربما ما يشغل وزارة الحرب الأمريكية؟
0: هذا صحيح، ومن الواضح أنه ما عاد من الممكن التفكير بإسقاط المسيرات التي تكلف 50,000 دولار بصاروخ يكلف 1,000,000 دولار. فيجب أن ندخر الصواريخ لإسقاط الصواريخ البالستية التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات. يجب أن تكون هنالك سبل أرخص لإسقاط المسيرات التي استخدمتها إيران لاستهداف العديد من الدول الخليجية. الولايات المتحدة لديها التكنولوجيا في هذا المجال والبعض منها جيد، ولكن كما قلت الأفضل في العالم حاليا هي أوكرانيا، والتي لا تستخدم فقط أسلحة مضادة للمسيرات الرخيصة، بل استخدموا أيضا الطائرات المقاتلة لإسقاط المسيرات، وذلك لا يكلف إلا القليل. ولديهم أيضا الأساليب في فهم أسلوب تحليق المسيرات ومساراتها وكيفية التأثير على أنظمة الملاحة. هذا مجال ناشئ في الحروب، وسوف يكون هنالك سباق للتفوق بين مشغلي المسيرات وبين الدول التي تحاول مجابهتها، وهذا مثل السباق بين الهجوم والدفاع في الحروب منذ 4,000 عام. وهذا هو آخر أشكالها الذي بدأ يبرز أمام عيوننا اليوم.
1: ولافت بأنه البيت الأبيض قال بأنه ترامب وقع ربما مرسوم لفرض رسوم جمركية على المسيرات، ومكوناتها المسيرات ربما هي العامل الجديد الذي بدأ الآن يعني يدخل في موضوع الصراحات العسكرية. وترامب عادة لا يوفر أي فرصة لاستهداف

0: أي بضاعة تروج في أي مكان بالعالم. أنا أشكرك على وجودك معنا من واشنطن زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وريك، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه تمت السيطرة على الوضع. من جهتها أدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات هجوم إيران العدواني على ناقلتين لشركة أدنوك. تواصل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان متابعة تداعيات ومسجدات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يجري زيارة للرياض على رأس وفد أمني، واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. قال وزير الدفاع السعودي إن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه بروابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان، رئيس الأركان الفريق أول فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، كما حضره من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات. أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران في مقابلة مع العربية أن الحركة ستخوض انتخابات المجلس التشريعي ولن تنسحب من أي انتخابات. أضاف بأن حماس تسعى لتمثيل الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي.
1: المشاركة في الانتخابات هي الوضع الطبيعي لحركة حماس، والسؤال الذي كان يمكن أن يطرح فيه ما لو أن حماس رفضت المشاركة، لماذا ترفض حماس؟ لأننا نؤمن أنه المشاركة في العملية الانتخابية في الساحة الفلسطينية هي حق لكل الفلسطينيين ولكل المكونات، وحماس مكون أساسي وفاعل يعني مركزي في الساحة الفلسطينية، فذلك من الوضع الطبيعي أن تشارك. إحنا اليوم نتوجه إلى هذه الانتخابات بعقول مفتوحة وبصدور أيضا مفتوحة لكي نشكل أكبر تكتل وطني ممكن لخوض هذه الانتخابات.
0: كما شدد القيادي في حركة حماس حسام بدران في مقابلتهم على العربي على أن الحركة تخلت عن الحكم في غزة، وأن مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي لا تعني توليها الحكم في غزة أو الضفة.
1: الموضوع المتعلق بقطاع غزة والتفاوض لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، قلنا أنه إحنا سنترك الحكم في قطاع غزة وإدارة شؤون الناس من الناحية الرسمية هناك، وهذا أمر عبرنا عنه منذ بداية حرب الإبادة يعني منذ أواخر العام 23، ووصلنا به إلى ما وصلنا وما زلنا متمسكين بهذا الموقف. المشاركة في المجلس التشريعي لا يعني بالضرورة استلام الحكم لا في غزة ولا في الضفة.
0: انضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش، أهلا بك أستاذ محمد. باعتقادك لماذا قررت حماس دخول الانتخابات التشريعية الآن؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن هذا القرار مبني على وضع حركة حماس الجديد. مطلوب من حركة حماس أن تخرج من الحكم، مطلوب من حماس أن تسلم سلاحها، مطلوب من حماس أن تواصل يعني عملها السياسي إن أرادت يعني بالشروط السياسية المقبولة على المستوى الوطني الفلسطيني وعلى المستوى العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي يعني لا يوجد جديد في هذه التصريحات على الإطلاق باستثناء يعني الحديث.

0: عن الخروج من الحكم والمشاركة في الانتخابات. الخروج من الحكم هو شرط إسرائيلي أمريكي لعدم يعني بقاء حركة حماس في الحكم بصورة مطلقة، مقابل يعني تنفيذ خطة ترامب ببنودها 20. وبالتالي يعني حماس راوغت مرات عديدة في هذا الأمر، ولكن أخيرا وافقت على الخروج من الحكم، ولا فرصة لها كي تكون في الحكم مرة أخرى في بالشروط الحالية، وليس بشروط يعني مستقبلية، بالشروط الحالية من غير الممكن على الإطلاق أن تكون حركة حماس جزءا من الحكم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية إذا شاركت في الانتخابات بالشروط الوطنية الفلسطينية. المسألة الأخرى أيضا فيما يتعلق ب يعني المشاركة في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات الرئيس أصدر مرسوما
1: نعم
0: جديدا يتعلق ب يعني شروط مشاركة أي طرف، أي قائمة حزبية جديدة أو قائمة مستقلة جديدة
1: الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في حزيران. صحيح، أنا كنت أسألك على هذه النقطة، أنه قانونيا يجوز لحماس الآن أن تشارك، لأنه يعني أخيرا اعترفت بالمجلس، لكن ربما القانون يفرض على كل من يشارك، على الأفراد أن يعترفوا في المنظمة. هل ستكون هذه عقبة أمام حماس؟
0: أعتقد بأنها إذا شاركت سوف تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وستعترف أيضا ببرنامج منظمة التحرير للسلام بصرف النظر عن العقبات التي تواجه هذا السلام يعني مسدود الآفاق الآن. وبالتالي إذا وافقت فتصبح كأي فصيل فلسطيني آخر يختلف سياسيا مع السلطة الفلسطينية أو مع حركة فتح التي تحكم الآن في الضفة الغربية، ولكنها تعترف بـ يعني الأساس القانوني والشرعي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ولبرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية حتى وإن اختلفت معها سياسيا،
1: طيب.
0: لأن الفصائل الفلسطينية الأخرى في منظمة التحرير أيضا تختلف مع حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وفصائل أخرى أيضا تختلف مع سياسة الرئيس بصورة عامة، ولكنها تعترف بشرعية الرئيس وشرعية النظام السياسي وشرعية العمل الوطني
1: جيد،
0: الجماعي، شرعية كل ما يتعلق بالحياة السياسية الفلسطينية.
1: دعنا ننتقل إلى نقطة ثانية. في 2006 خاضت الانتخابات حماس من خلال قائمة التغيير والإصلاح، الآن تسعى لخوض هذه الانتخابات من خلال ائتلاف وطني واسع، وبدأت الآن يعني هي بتهيئة الناس لهذا الأمر. في 2006 فازت ب 74 مقعد، يعني كانت الأولى، اكتسحت الانتخابات
0: 66 مقام،
1: كم؟
0: 66 مقام،
1: 66، وكانوا
0: أصل
1: ستة. إذا صححني إذا كنت مخطئ، أنا الأرقام اللي عندي تتحدث عن 74 ربما بالقائمة بشكل عام، لكن إنه هي تفوقت على حركة فتح. تعتقد بأنه التاريخ سيعيد نفسه أم إنه الفلسطينيين الآن سيكون لهم رأي آخر؟
0: يعني الوضع الفلسطيني شديد التعقيد في هذا الموضوع. أيضا يعني حركة حماس تعرضت لضربات مؤلمة، وتعرضت أيضا مكانتها في الوضع الفلسطيني بصرف النظر عن مؤيدي العمل العسكري الذي قامت به في طوفان الأقصى، ولكن هناك يعني نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني، إن كان في قطاع غزة الذي دمر بنسبة 80%، أو بالنسبة أيضا للقضية الفلسطينية التي تواجه مأزقا تواجه رفضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى بالحوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وإن كانت تتحدث إلى السلطة بأشكال مختلفة، ولكنها تراجعت كثيرا عن الاعتراف بحق بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبأيضا التمثيل الدبلوماسي الذي تجاوز، يعني كانت هناك قنصلية أمريكية في القدس منذ عام 1886 وأغلقتها الإدارة الأمريكية الحالية هي التي أغلقت هذه القنصلية وقطعت كل اتصال مع السلطة الفلسطينية، والآن هناك يعني أشكال من الاتصال مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن كل الأشكال السياسية التي استبدلتها الإدارة الأمريكية يعني توصلت أو وصلت إلى نتائج يعني غير مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية وغير مفيدة

0: أيضا لاحتواء هذا الصراع وهذا النزاع في هذه المنطقة، وأيضا يعني تنمية شراكات الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية والإقليمية بسبب الموقف المؤيد للحكومة الإسرائيلية اليمينية من قضية حل الدولتين ومن قضية يعني إحلال السلام بصورة مقبولة لكل الأطراف العربية والإسلامية وإحلال السلام في المنطقة. الولايات المتحدة هي التي تدعم الموقف الإسرائيلي، وإسرائيل ترفض يعني السلام وترفض يعني مبادئ السلام المطروحة عالميا والتي يؤيدها معظم دول العالم، أي حل
1: نعم
0: الدولتين الذي قادته السعودية وفرنسا مؤخرا خلال هذه الأزمة في السنوات الثلاث الماضية، وجعلت حل الدولتين يعني قيد التداول حتى الآن. والولايات المتحدة الأمريكية يعني تتحدث عن هذا الموضوع بخجل شديد، وبالتالي يعني الوضع الجديد للشعب الفلسطيني صعب جدا، وبالتالي ربما المجتمع الفلسطيني يحمل حماس مسؤولية هذا التراجع وهذا الوضع المأساوي في قطاع غزة، وبالتالي لا يعطيها الأصوات الكافية.
1: طيب
0: هناك
1: جيد،
0: أيضا شراكات وطنية داخلية ربما
1: وصلت الفكرة. أنا أشكرك وعذرنا انتهى وقتنا تماما أستاذ محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من رام الله. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. زيلينسكي أشار في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار الضعفين ونصف مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ.
2: This year, I'm asking American partners to sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
3: تغلب الحزم على ضيفه أبها بهدفين لهدف واحد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم، وانتصر الأهلي على مضيفه الدرعية بهدف دون رد في المباراة التي جرت في الرياض. وضمن المسابقة ذاتها فاز القادسية أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق أول ثلاث نقاط له في المسابقة. وتتواصل اليوم الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي. وفي الدمام يستهل الاتفاق مشواره هذا الموسم بمواجهة ضيفه الرياض في إطار مسابقة دوري روشن. ويلعب نيوم مع ضيفه الفيحاء في تبوك، إذ تعتبر هذه ثالث مواجهة تجمع الفريقين في دوري المحترفين. تبدأ اليوم منافسات الموسم الجديد للدور العراقي لكرة القدم، وفيها يستهل القوة الجوية الدفاع عن لقبه في ضيافة نادي نوروز في السليمانية.
1: في نهاية نشرة تذكير بأبرز عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين باستهداف سكنتهما غرب تعز. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، وحامل الطائرات الجديدة في طريقها إلى الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يعلن تشكيل أول قوة للمهام المتعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط.

0: لمواجهة الأنظمة التسليحية غير المأهولة. تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا.
1: المشاركة في الانتخابات هي الوضع الطبيعي لحركة حماس،
0: وحماس تؤكد للعربية أنها ستشارك في الانتخابات القادمة حتى لا يتم التفرد بالقرار الفلسطيني ومن أجل إدارة جماعية تشاركية للبلاد. بالعناوين نصل إليكم مشاهدينا ختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: السؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق.

0: من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
9: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
10: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
9: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
10: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
9: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
10: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
9: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
10: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

وزارة الحرب الأمريكية تؤكد قدرتها على فرض حصار طويل على الموانئ الإيرانية وتتحدث عن مراجعة استراتيجياتها النووية، وحامل الطائرات جديدة في طريقها إلى الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يعلن تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط لمواجهة الأنظمة التسليحية غير المأهولة.

القوات اليمنية تعلن مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين باستهداف دكناتهما غرب تعز. تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار العاجلة وما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية من خلال وزير الذي قال بأن إيران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وترهب جيرانها. أيضا وزير الطاقة الأمريكي أكد أن خنق اقتصاد إيران سيؤدي في النهاية لانهيار النظام الإيراني، وأضاف بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة. وختم بالقول خروج 14 إلى 15 مليون برميل نفط يوميا من مضيق هرمز، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تسيطر على المضيق. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية، وبما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيت إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموالي الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف بأنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلية والخارجية كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جانبه قال نائب رئيس أمريكي جيدي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتواصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجالات الأنظمة غير المأهولة. القيادة قالت في بيان إن القوة الجديدة أطلق عليها اسم قوة فالكون سترايك، وستستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من الولايات المتحدة ودول إقليمية شريكة. أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه تمت السيطرة على الوضع. من جهتها أدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات هجوم إيران العدواني على ناقلتين لشركة أدنوك. مع تعثر الحملة العسكرية في حسم أهدافها، توسع واشنطن أدوات الضغط على طهران مستعدة سياسة الضغط الأقصى اقتصاديا عبر تجديد العقوبات واستهداف مشتري النفط الإيراني بالتوازي مع تحرك بحري يستهدف صادراتها لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية في مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن، تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر

0: تزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة. تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران. تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
1: العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماماً. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
0: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولاً لافتاً في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات، بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
2: أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 27 عنصرا من الميليشيات الحوثية وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهما غربي محافظة تعز.

هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتانز والضالع وشبوة وحجة بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومة التسليحية في الآونة الأخيرة.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش ولي العهد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة وأمريكا في المجالات الدفاعية. أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران في مقابلة مع العربية أن الحركة ستخوض انتخابات المجلس التشريعي ولن تنسحب من أي انتخابات، وأضاف بأن حماس تسعى لتمثيل الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي.
2: المشاركة في الانتخابات هي الوضع الطبيعي لحركة حماس، والسؤال الذي كان يمكن أن يطرح فيه لو أن حماس رفضت المشاركة، لماذا ترفض حماس؟ لأننا نؤمن أنه المشاركة في العملية الانتخابية في الساحة الفلسطينية هي حق لكل الفلسطينيين ولكل المكونات، وحماس مكون أساسي.

سياسي وفاعل يعني مركزي في الساحة الفلسطينية، فلذلك من الوضع الطبيعي أن تشارك. إحنا اليوم نتوجه إلى هذه الانتخابات بعقول مفتوحة وبصدور أيضا مفتوحة لكي نشكل أكبر تكتل وطني ممكن لخوض هذه الانتخابات.

0: إدارة شؤون الناس من الناحية الرسمية هناك، وهذا أمر عبرنا عنه منذ بداية حرب الإبادة، يعني منذ أواخر العام 23، ووصلنا به إلى ما وصلنا، وما زلنا متمسكين بهذا الموقف. المشاركة في المجلس التشريعي لا يعني بالضرورة استلام الحكم لا في غزة ولا في الضفة.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. زيلينسكي أشار في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ.
2: This year I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: أعلن ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها نهاية الشهر بعد مسيرة برزت خلالها كواحدة من أشد المدافعين عنه وأكثرهم صداما مع الصحفيين. يأتي رحيلها بعد أسابيع من عودتها إلى العمل في أعقاب ولادة طفلها الثاني، وسط مؤشرات على انتقالها إلى دور سياسي جديد خارج الإدارة. نتابع.
3: To telling the truth from this podium every single day. I commit to speaking on behalf of the President of the United States. That is my job.
4: امرأة في 28 تصل إلى واحدة من أكثر المنصات السياسية نفوذا في أمريكا، تواجه الصحفيين، تدافع عن الرئيس، وتصنع لنفسها اسما داخل الحزب الجمهوري، ثم في ذروة حضورها تقرر الرحيل.
3: Democrats expose themselves as the party of insanity and hate. The party that wants to put America last. They've allowed their Trump derangement syndrome to stop them from celebrating America.
4: ترامب نفسه أعلن رحيل كارولين ليفيت من منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض نهاية الشهر، مؤكدا أنها ستتفرغ لعائلتها بعد ولادة طفلها الثاني، لكنه في الوقت ذاته أبقى عليها ضمن دائرته السياسية، معلنا أنها ستكون من أبرز مستشاريه من خارج الإدارة وصوتا مؤثرا داخل الحزب الجمهوري. أما ليفيت فقالت إن الجمع بين الأمومة والمنصب لم يعد ممكنا بالشكل الذي تريد، لكنها لم تغلق الباب السياسي، بل أكدت أن معركتها تدخل مرحلة جديدة. فخلال فترة عملها لم تكن مجرد متحدثة تنقل رسائل البيت الأبيض، بل أصبحت أحد أبرز الأصوات المدافعة عن ترامب، وقادت تحولا في علاقة الإدارة بوسائل الإعلام من خلال توسيع حضور وسائل إعلام يمينية مؤيدة للرئيس وتقليص الدور التقليدي لبعض المؤسسات الصحفية.
5: كانت كارولاين من أفضل المتحدثين باسم البيت الأبيض في تاريخ المنصب،
4: لكن خروج ليفيت يأتي في توقيت سياسي حساس. ترامب يواجه تراجعا مستمرا في معدلات التأييد، والجمهوريون يستعدون لمعركة انتخابات تجديد النصفي في نوفمبر وسط مخاوف من خسائر محتملة. وفي هذا المشهد لا تبدو مغادرة ليفيت نهاية لعلاقتها بترامب بقدر ما تبدو إعادة تموضع، فمنذ احتجاجها الجامعي المبكر دفاعا عنه، مرورا بمحاولتها الفاشلة داخل الكونغرس، وصولا إلى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، بنت ليفيت مسارا سياسيا واضحا داخل معسكر ترامب، واليوم تغادر المنصة التي صنعت حضورها الوطني.
1: أخبار رياضة تتابعونها في التقرير التالي.
6: تغلب الحزم على ضيفه أبها بهدفين لهدف واحد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم، وانتصر الأهلي على مضيفه الدرعية بهدف دون رد في المباراة التي جرت في الرياض. وضمن المسابقة ذاتها

0: فاز القادسية أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق أول ثلاث نقاط له في المسابقة. وتتواصل اليوم الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي. وفي الدمام يستهل الاتفاق مشواره هذا الموسم بمواجهة ضيفه الرياض في إطار مسابقة دوري روشن. ويلعب نيوم مع ضيفه الفيحاء في تبوك، إذ تعتبر هذه ثالث مواجهة تجمع الفريقين في دوري المحترفين. تبدأ اليوم منافسات الموسم الجديد للدور العراقي لكرة القدم، وفيها يستهل القوة الجوية الدفاع عن لقبه في ضيافة نادي نوروز في السليمانية.
1: في نهاية نشر تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الحرب الأمريكية تؤكد قدرتها على فرض حصار طويل على الموانئ الإيرانية، وتتحدث عن مراجعة استراتيجيتها النووية وحامل الطائرات الجديدة في طريقها إلى الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يعلن تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط لمواجهة الأنظمة التسليحية غير المأهولة. الحكومة اليمنية تعلن مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهما غرب تعز. تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا. بالعناوين نصل إليكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جعل نميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية. منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
4: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة.

0: ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
1: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: مرحبا.
0: وصلنا إلى المصالحة السودانية مع نميري في في ظل حكم نميري في عام 77، يعني ليس طويلا بعد المحاولة الانقلابية. كيف حصلت هذه المصالحة؟
1: التأثير الحركة جاء النميري يعني يراجع نفسه أنه هو ليس في مأمن، يعني فبدأ يرسل بعض الشخصيات السودانية من رجال الأعمال للسيد الصادق المهدي، فبعت رجل الأعمال فتح الرحمن البشير كان رئيس اتحاد أصحاب العمل، وبعت أيضا وزير سابق معه كان وزير المالية إبراهيم منعم منصور، وبعت أيضا إحدى زملائه اللي كانوا في مجلس الثورة معه مأمون عوض أبو زيد، الرائد مأمون عوض أبو زيد. فيعني فتح 3-4 قنوات مع السيد الصادق.
0: شو كان عم يعرض عليه؟
1: أنه بيعرض عليه أنه فلنتفق يعني نعقد مصالحة ونتفق، يعني
0: بناء على المشاركة في السلطة أو
1: أيوة كلها، يعني نعقد مصالحة وترجعوا في الداخل ونتفق على ترتيبات الحكم وكذا، يعني هذا كان الهدف.
0: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السيد الصادق المهدي بطبيعته لا يحب العنف، وبطبيعته يعني لا يحب الاعتماد على الخارج إلا في الضرورة، يعني فلذلك يعني قرر أن يقبل أن يذهب ليلتقي النميري في بورسودان، رغم أنه هو كان محكوما بالإعدام. وأنا يعني اختلفت معه وفي النقطة هذه بالذات، قلت له هل أنت تعرف الوسيط؟ قال لا لا أعرفه، هو من طرف نميري. فقلت له كيف يعني أنت لا تعرف الوسيط وأنت محكوم بالإعدام وتذهب إلى بورسودان؟ يعني هذه مخاطرة غير محسوبة. يعني
0: كنت تريد أن يزيل النظام حكم الإعدام قبل أن يذهب مثلا؟
1: لا، كنت أريد أن يتم اللقاء خارج السودان للضمانة. فهو في النهاية قال لي سأحاول أن أحول الاجتماع خارج السودان،

0: عاد وقال لي لم يقبلوا، وأنا سبق أن أعطيت يعني وعد بأنه إذا قبلوا النقاط التي يعني أرسلتها لنميري فأنا مستعد أن أقابله في أي مكان. وهو حدد بور السودان وأنا لن أتراجع.
1: يعني كان عنده شعور، بس هو كمان أيضا بمكانته الاجتماعية أيوة والدينية وزعامة.
0: أنا لن أتراجع. فسجل شريط، في شريط قال فيه أنا ذاهب كذا كذا كذا لحقن الدماء وكذا، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: شريط هذا وين بث أو تركه؟
0: والله ما تركه، كان عندنا في لبقية العائلة الحلفاء يعني. وذهب إلى بور السودان
1: على أساس تبثوه لو حصل شيء يعني.
0: نعم. فذهب إلى بور السودان وكان اللقاء ناجح مثمر، ونميري لم يكن يتوقع أن يأتي السيد الصادق،
1: وهو تفاجأ به
0: وهو محكوم بالإعدام.
1: ترابي أيضا كان في نفس الصلح صح؟
0: نعم، لكن ترابي كان معتقل.
1: ما بعت العروض أو وسطاء أو وسطات أو لم يرسل له النميري؟
0: كان في خط اتفتح بينه وبين الأخوان المسلمين في الكويت بواسطة الأخوان المسلمين في الكويت
1: يعني. ولكن وافقوا أيضا على ما وافق عليه السيد صادق،
0: ومشوا في الخط. فنميري يعني تفاجأ فأخذ يصفق ويردد شجاع شجاع شجاع. فكان اللقاء مثمر، لكن بطبيعة السيد الصادق يتفق على خطوط عريضة لا يدخل في تفاصيل يعني.
1: لذلك أنت لاحقا سنرى في أيوة في مفاوضات أخرى ستصر على أنك تناقش مع الترابي قبل أن يجلس معه السيد أيوة السيد صادق المهدي التفاصيل.
0: أيوة. فهو رجع، وطبعا لأنه أنا يعني كنت عنيف معه، فاتصل علي من اليونان وهو يضحك بأنه عدت يعني.
1: كنت عارف قصدك انه انت كيف تذهب وانت محكوم بالاعدام.
0: ايوه. فكان فانا كنت غاضب يعني، تعاملت معه
1: رد لك اياها،
0: فاتصل علي ويضحك انه انا وصلت اليونان وفي طريقي للندن كذا. بعد كده رجعنا في سبتمبر 75، في سبتمبر 77 رجعنا الى السودان. كان مفروض الشريف الهندي يعود معنا، لكن الشريف الهندي كان يعاني من مشاكل صحية فكان بالمستشفى، فراح له السيد الصادق فكان صريحا معه، قال له أنا معكم في المصالحة وسأكتب لك خطاب لنميري بأني موافق على المصالحة، لكن بصراحة أنا يعني لا أستطيع أن أأتمن هؤلاء لأني أنا يعني شتمتهم شتيمة يعني صعبة، وأنتم حافظتم على
1: شعرة معاوية
0: على يعني، فأنا لن أذهب معكم، ولكن هذا هو خطاب لنميري بأني موافق. وجاء معنا المطار ودعنا في المطار، والخطاب سلمه السيد الصادق لنميري ووزيع في الإذاعة، ولكن بعد ذلك قرر أنه ينسحب فأعلن أنه هو رافض وكذا وكذا. وأنا أعتقد هذا كان جزءا من الضغط الليبي، لأنه السيد الصادق عمل مواجهة مع القذافي، القذافي كان غير راضي فقال له نحن نعرف أوضاعنا وسوف نعمل على مصالحة بين ليبيا والسودان، يعني لن نترك الأمر طالما نحن سنصالح أيضا سنعالج العلاقات. وقد حدث يعني،
1: وحدث ذلك.
0: أيوة.
1: ولكن قبل ذلك كان ضغط القذافي،
0: ضغط على الشريف، والشريف أعلن رفضه، ولكن فيما بعد وقع اتفاق مع اللواء عمر محمد الطيب رئيس الجهاز جهاز الأمن، وقع معه اتفاقية في لندن، ولكنه

0: لم يعود، وتوفاه الله وهو في رحلة إلى لندن عبر أثينا، لأنه كان يعني سنه وكان يعاني من عدد من الأمراض.
1: بس عفوا معالي الوزير، عندما يتعلق الموضوع بشخصية بحجم سيد صادق المهدي أو بحجم ترابي أيضا، يعني هذا اعتراف بثورة مايو كما تعرف يعني في السودان، أو بانقلاب مايو، هذا اعتراف يعني، هذا وكأنه قسم على مبادئ الاتحاد الاشتراكي.
0: ما هو كان رأي السيد الصادق؟ أصل السيد الصادق كان عنده رأي مسبق بموضوع الحزب الواحد، الحزب الجامع يسميه، ولذلك دخل في مفاوضات مع نميري على أساس أنه نقبل الاتحاد الاشتراكي كحزب جامع، لكن يجب أن ينتخب من القاعدة إلى القمة. يعني الطريقة الموجودة هذه لا تنفع. فدخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعدين شعر بأنه نميري لا يريد أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لأنه كان مفروض برضو أن يكون هو رئيسا للوزراء، أن يستلم الجهاز التنفيذي وكذا، ونميري أخذ يراوغ في الأمر، فاستقال من المكتب السياسي، خاصة لما نميري أيد اتفاقية كام ديفيد، فاستقال، وبعد ذلك تدهورت العلاقة وعدنا إلى المعارضة. ولذلك في عام سبتمبر 83 عندما أعلن نميري ما يسمى بقوانين سبتمبر الإسلامية، وهي لم تكن لها علاقة بالإسلام، ونحن عارضناها،
1: سنأتي إليها لاحقا، نعم،
0: فقام باعتقالنا لمدة سنة.
1: سنأتي إلى تلك المرحلة، بس سؤالي لك، السيد صادق المهدي كان مقتنعا هو والترابي تماما بأنه يريد أن يصلح ذات البين بينهما وبين النميري، أو كانا يستخدمان وجودهما في السلطة لكي ينقضا لاحقا على النميري ونظامه؟
0: طبيعة السيد صادق غير، يعني كان صادقا في أنه يصل إلى اتفاق للاستقرار في البلاد. الترابي كان يفكر
1: بهذه الطريقة،
0: الطريقة الأخرى، لذلك ذهب معه دون شروط ودخل في الحكومة.
1: يعني وأنت كنت تعرف هذا الشيء قبل ودخلته بالسلطة بعدين، وكنت قائد المفاوضات.
0: فهو أيد الموضوع ودخل، وقال فيما بعد، قال أنه نحن يعني استغلينا هذا الوضع لنعيد لبناء أنفسنا استعدادا لاستلام السلطة في المستقبل. ففعلا استفادوا بسيطرة على البنوك الإسلامية والمنظمات، منظمة الدعوة الإسلامية وغيرها.
1: بس صار في نوع من الاستقرار بين 77 يعني وصولا الى 83 قوانين سبتمبر تقريبا، يعني بينكم وبين
0: يعني
1: السلطه،
0: يعني كان في حاله من لا حرب ولا سلم يعني.
1: بس عند قوانين سبتمبر صار خلص، حصل اعتبرته الموضوع،
0: حصل يعني العوده للمواجهه.
1: لماذا؟
0: ما لانه احنا رفضنا القوانين باعتبار انه القوانين الهدف منها اول شيء تشويه للاسلام.
1: مش مفروض هي قوانين اسلاميه؟
0: هي تشويه للاسلام لانها هي لم تكن اسلاميه، وهو أراد أن يستخدم الإسلام لدولة بوليسية، لفرض دولة بوليسية، بعد شعوره بأن الوضع الاقتصادي تضعضع وأنه يريد أن يسيطر على الأوضاع، وحرب الجنوب عادت مرة أخرى، لأنه يعني
1: اعتبروا خلص اتفاقية أديس أبابا بحكم الملغات يعني بعد قوانين سبتمبر.
0: هو يعني خرق الاتفاق بأنه تدخل، والجنوب كان دولة واحدة، كان إقليم واحد،
1: كانوا خايفين من حالهم يعني طبعا،
0: فحولوا إلى ثلاثة أقاليم، ويعني تدخل في الحكومة المنتخبة هناك، وعين عسكري مسؤولا وكذا، فالجنوب رجع للتمرد مرة أخرى، فالأوضاع بدأت اقتصاديا وسياسيا والحرب في الجنوب وكذا، فأراد أن يستخدم هذه القوانين
1: فزاعة
0: لتخويف المعارضين.
1: نتابع بعد الفاصل مع علي الوزير، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير.

0: قبل أن نتابع في هذه الحلقة مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، أرجو أن تبقوا معنا.
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
2: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
2: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع يعني لنميري. ف يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
4: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
3: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين السابق المهدي وحسن الترابي؟
4: التغييرات كانت تغييرات خاطئة.
3: هو بسبب الترابي شخصيا؟
4: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
3: كنت تتوقع أن ينقلب؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. بعد قوانين سبتمبر ستعتقلون، هذا كان الاعتقال الأول لكم؟
4: نعم، كان أول اعتقال.
6: كم دام؟
4: دام يعني حوالي سنتين بسنين السجن، سنة السجن 9 شهور. فدخلنا سبتمبر 83 وخرجنا آخر ديسمبر 84.
6: آخر ديسمبر 84.
4: نعم.
6: يعني كمان كان النظام بأواخر أيامه صار تقريبا.
4: نعم.
6: يعني بعمر الزمن يعني.
4: أيوة.
6: قبل انقلاب
4: يعني
6: سوار
4: بدأت طبعا الثورة تبع يعني المظاهرات في مارس. فيعني فعادوا ليعتقلوني مرة أخرى. فيعني صدفة أنقذتني من الاعتقال، لأنه أنا قادم من أمدرمان بالليل.
6: تقصد بمارس 85؟ لما بلش التظاهرات قبل انقلاب سوار الذهب.
4: أيوة. نعم، يعني جو يعتقلوني في البيت وأنا. نعم. كنت غير موجود، كنت في أمدرمان في مناسبة، فتأخرت في الطريق لأنه حصل لي بنشر للعجل، فتأخرت سد نص ساعة يعني. فلما جيت على البيت شعرت، لقيت أخي واقف برا، فعرفت في حاجة. فقال لي جماعة الأمن جو يسألوا عنك وموجودين بالمنطقة.

0: منطقة هنا. فقلت له خلاص اركب معي عشان أنا أروح يعني أختفي. فطلعت واختفيت قدام مبنى الأمن في منزل منزل لبنت أختي زوجها أستاذ في الجامعة وبيت حكومي قصاد مبنى الأمن. فدخلت هناك
1: أقرب الأماكن مش ممكن يفتشوا فيها يعني أيوة. يفتشوا بعيد.
0: فدخلت هناك ووصيت أخي الفاضل أنه يروح ينبه السيد الصادق بأنه مبارك الأمن وراه لاعتقاله.
1: بالتالي قد يكون هناك اعتقالات أكثر.
0: خذوا حسابكم يعني خذوا بالكم من الموقف. فأنا اختفيت وطلعت من البيت هذا رحت اختفيت في منطقة تانية وكذا. والصادق السيد الصادق المهدي راح اختفى برضو في منطقة أخرى في بيت. والدكتور عمر نور الدايم فبالتنبيه اللي أنا بعته
1: نعم أيضا من أهم قيادات حزب الأمة نعم
0: اختفوا. وبدأ الاتصالات كلها سرية. فحصل الإضراب العام يعني من كل النقابات المهنية الكهرباء المياه المطارات كل شيء.
1: بس هل كان دور حزب الأمة مدني اجتماعي يعني أو كان في ضغط على العسكر أيضا من قبلكم لتنفيذ محاولة انقلاب؟
0: طبعا كان في ضغط. بعت السيد الصادق رسالة إلى سوار الدهاء بأنه يعني لا تخطئ يعني رغبة الجماهير يعني
1: لا تخطئ رغبة الجماهير
0: أيوة ولا لا تعطل العملية لأن سوار الذهب كان متحفظ
1: تردد كثيرا هو
0: كان متردد لأنه هو قال لزملائه أنا حلفت قسم لل
1: فكيف أنكث بقسمي
0: أيوة. وأصلا في قصة مهمة أنا أحكيها لك
1: تفضل.
0: لما قادة الجيش انقلبوا على البرهان على على نميري
1: نعم
0: قبلها وكان القائد العام عبد الماجد الفريق عبد الماجد حامد خليل وكان هو النائب الأول وجاءوا بنميري في القيادة وهزؤوه وتكلموا عن الفساد وغيرها. لكن الفريق عبد الماجد لم يكن انقلابي فترك الأمر عند هذا الحد أنه إنذار لجعفر نميري. فجعفر نميري قرر أنه يحل أعفى عبد الماجد حامد خليل وكان الوحيد الذي التقاه وأبلغ بأنه هو يريد إعفاؤه وعفاه. فقرر أن لا يعين قائد عام فعين لجنة من ثلاثة فيها سوار الذهب وفيها اثنين آخرين يوسف أحمد يوسف والفريق أبكدوك وهو القائد العام حتى لا يكون في أحد يسيطر على الجيش
1: كي لا ينقلب عليه.
0: حدثت شيء طريف. سوار الذهب والده شيخ طريقة في كردفان في الأبيض فوالده توفى. فجاء وفد من الطريقة يطلبون منه أن يترك الجيش وأن يأتي ويتولى يعني خلافة والده في الطريقة. فقال لهم هو كان صوفي فقال لهم يجب أن تبلغوا الرئيس يعني لكي يتركني يعني أنا لا مانع لدي ولكن يجب أن تذهبوا وتلتقوه. فذهبوا والتقوا النميري قالوا له نريدك أن تعفي ابننا ولأنه يتولى شيخه. فقال لهم هو موافق قالوا له نعم هو موافق. فعلى طول نميري لم يعفيه بل عينه قائد عام
1: اطمن.
0: فقال أن الرجل الذي يريد أن يذهب ليكون شيخ
1: لن ينقلب عليه
0: فهذا لن ينقلب عليه فعينه قائد عام
1: وانقلب عليه.
0: فلذلك لما بدأت المشاورات داخل الجيش قال لهم أنا لدي بيعة وقسم.

0: فهم قرروا ماذا؟ قرروا نحن نروح أن نستفتي الجيش المعسكرات في العاصمة. فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟ فكان الرأي كله تقف مع الشعب. فجاءوا واجتمعوا القيادة، كان النائب القائد تاج الدين عبد الله فضل الفريق تاج الدين، وقرروا فذهبوا إليه بأنه نحن قررنا الاستلام السلطة، نريدك تحدد موقفك. فقال لهم طالما أنتم أجمعتم أنا لن أتجاوز أو خالف الإجماع، فسأجد
1: صحيح راح طلب فتوى دينية،
0: فسأجد لنفسي كفارة عن البيعة لنميري. وذهب معه في ترأس الحركة التي تخلصت من نميري واتفقت مع الأحزاب والنقابات على حكومة. الأحزاب تركت الحكومة للنقابات، فرأس الحكومة نقيب الأطباء.
1: نعم، الجزوري دفع الله. دفع الله، سجلنا معه حلقات ممتازة في البرنامج نشكره عليها. أريدك بس أن تجيبني على سؤالي، هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن، لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.
1: يعني فزتم بالأغلبية في الانتخابات التي تلت الانقلاب، ويعني كان هذا عادي بالنسبة إلى حزب الأمة، صح؟ بالنسبة إلى حزب بحجم حزب الأمة في السودان في ذلك الوقت
0: لم يكن عادي. ليه؟ لأنه 16 سنة والحزب محظور، فكانت توقعات أنه الحزب لن يحصل على هذه الأغلبية.
1: ما كانت توقعاتكم حتى بإحصاءاتكم؟
0: لا، توقعات الآخرين اللي
1: بس أنتم هذه كانت توقعاتكم
0: اللي ضدنا. نحن كنا مطمئنين لأنه إحنا نفذنا نفير، تقسمت القيادات وطافت كل السودان. أنا كنت مع السيد الصادق المهدي، غطينا كردفان ودارفور يعني، فكنا نعرف الوضع يعني
1: الأرض
0: على الأرض. كان الترابي يقول للدبلوماسيين الغربيين المفاجأة في الانتخابات ستأتي من دارفور، والجبهة الإسلامية ستأخذ معظم دوائر دارفور، وهنا يعني ستكون كبوة حزب الأمة، سيسقط حزب الأمة في معاقله الرئيسية. وفعلا كانوا يصدقون ذلك، كانوا يقولون لنا هل ستفوزوا في دارفور؟ فكانت المفاجأة عكسية، أنه الدكتور علي الحاج رئيس الجبهة الإسلامية في دارفور هو نفسه فقد دائرته في نيالا، وسقطت الجبهة الإسلامية سقوط شنيع في دارفور، وتحصلت على دائرتين فقط، وحزب الأمة تحصل على 98% من المقاعد.
1: لماذا لم تتمكنوا رغم تحصلكم على الأغلبية من إلغاء قوانين سبتمبر مباشرة؟ يعني في انقلاب وانتخابات ونظام جديد، ليش كان بدكم الأحزاب الثانية توافق وهو ما عارضته؟
0: لم نكن لدينا الأغلبية المطلقة، كان لدينا ائتلاف مع الحزب الاتحاد الديمقراطي،
1: كان يجب أن يوافق على الإلغاء. أيوة،
0: فلحزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن موافق.
1: شو كانت حجته؟
0: وفي الميثاق تاع الحكومة وافق بشرط أن يتفق على البديل، وهنا استغل هذه النقطة في تعطيل البديل. البديل كان جاهزا من أول شهر، ولكن السيد محوصمان المرغني أخذ يعطل ويماطل.
1: لماذا؟
0: في لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن هذا سيفقدهم قواعدهم، ويعني مضوا في تأييد هذه

0: القوانين، ولذلك لم يكونوا يريدون إلغاءها.
1: شو كان البديل؟
0: البديل كان يعني قوانين مدنية، أنه المسألة بتاعت الحدود وكذا يعني كانت ستقيد بإجراءات مدنية. حتى الترابي وافق، يعني الترابي لما دخل معانا في السلطة كان في لجنة اسمها لجنة المرغني النصري. مرغني النصري هذا محامي وكان عضوا في مجلس السيادة، فجمع عدد من السياسيين والمحامين، منهم سياسيين جنوبيين، بونا ملوال ونائب الرئيس السابق في نائب نميري. فاللي حدث أنه اللجنة هذه كتبت 12 بند يحكم القانون الجنائي القادم، وهذا ما يقبله الجنوبيون. فهذه النقاط ال 12. فالترابي كان وزير عدل لما دخلوا معنا في الحكومة، وكانت في جفوة بينه وبين السيد الصادق يعني، فكنت أنا الوسيط يعني، هو لا يتحدث معه في القضايا فيبعثني أنا يقول لي روح بلغه كذا.
1: نبدأ بها الحلقة المقبلة إذا سمحت. نعم. لأنه معلومات غاية في الأهمية. نعم. والتشويق، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات. نعم. مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، ونتابع وإياكم مشاهدينا في بداية الحلقة المقبلة. أرجو أن تبقوا معنا، إلى اللقاء.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة.

0: جدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجياتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت قال إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. وأضاف بأن البحرية الأمريكية تواصل فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز إن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاق